0: تسمعوا كلام بسيط وعميق من كلمة الله في موضوع غالي جدا، غالبا هو موضوع الكتاب المقدس. خلونا نبدأ بترنيمة مع أخونا بيتر وبعد كده نبدأ في الموضوع الغالي.
1: آمين.

0: آمين آمين. تعالوا نطبق الوصية الغالية اللي الرب قالها في يوحنا 5، فتشوا الكتب. والرب قال في يوحنا 6: الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. حضرتك طلبت إن احنا نقرأ تكوين 22
1: بالظبط
0: من عدد 1 لعدد 14. سفر التكوين أصحاح 22 من عدد 1 لعدد 14، كلام غالي جدا عن الطاعة اللي كان أخونا بيتر بيشاركنا بيها.

0: بيقول كده الكتاب من عدد واحد: وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم، فقال له إبراهيم فقال له يا إبراهيم، فقال: ها أنا ذا. فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق، واذهب إلى أرض المورية، واصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره، وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه، وشقق حطب المحرقة، وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد. فقال إبراهيم لغلاميه: اجلسا أنتما هنا مع الحمار، وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك نسجد ثم نرجع إليكما. فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه، وأخذ بيده النار والسكين، فذهب كلاهما معا. وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال: يا أبي. فقال: ها أنا ذا يا ابني. فقال: هوذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهب كلاهما معا. عدد 9: فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله، بنى هناك إبراهيم المذبح، ورتب الحطب، وربط إسحاق ابنه، ووضعه على المذبح فوق الحطب. ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه، فناداه ملاك الرب من السماء وقال: إبراهيم إبراهيم. فقال: ها أنا ذا. فقال: لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت أنك خائف الله، فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع إبراهيم عينيه ونظر، إذ كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه. فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه. عدد 14، العدد الأخير في هذا الحدث الغالي: فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرأى، حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب يرى. حضرتك اخترت عنوان غالي جدا، غالبا هو محور الكتاب المقدس.
1: نعم.
0: خروف للذبح. ليه حضرتك اخترت العنوان ده؟
1: حابب بس في الأول أشارك معك أخ عيد، وأقول أن إبراهيم من الشخصيات العظيمة في كلمة الله. يعني يعتبر قطب من الأقطاب، إن ما كانش مش واحد من الآباء، لكن تقدر تقول عليه أبو الآباء.
0: أيوة.
1: شخصية اعتبارية في كلمة الله. وليها مكانتها. يكفي أن أقول هو الوحيد اللي لقب بخليل الله.
0: خليل الله.
1: وإلى الآن لما بتلاقي واحد اسمه إبراهيم، معرفش وجه العلاقة، الناس ما فكرتش فيها،
0: أبو خليل.
1: يقول أبو خليل. طب ما إبراهيم وخليل؟ لا، ده نسبة إلى إبراهيم لما لقب خليل الله فبقى أبو خليل. أي إبراهيم يقوله أبو خليل. لكن لو نرجع نفكر في إبراهيم، إن كان عندنا أربع أباء في العهد القديم في سفر التكوين، عندنا إبراهيم، عندنا إسحاق، يعقوب، يوسف. تقدر تحطه من الأباء. كل واحد فيه تقدر تشوف فيه صورة مختلفة. إبراهيم أرى فيه دعوة الله. دعا الله إبراهيم، وهنرجع لها لأن الكلام يكون عنه. لكن في إسحاق أرى الميراث، فصار إسحاق وارثاً لكل شيء. لما حتى راح كبير بيت إبراهيم يخطب رفقة، قال له أنه كل ما لسيد إبراهيم ورثه إسحاق، أعطاه لإسحاق. فإن كنا نرى في إبراهيم دعوة الله لينا، وإخراج الله لينا من الظلمة، من الأوثان، من العبادة الغريبة، أشوف في إسحاق صرنا ورثة الله وورثونا مع
0: المسيح.
1: المسيح. لكن في يعقوب أرى التأديب والتدريب. الله دربه، الله أدبه، وحوله من يعقوب إلى إسرائيل. أمير مع الله، بل من يأتمر بأوامر الله.
0: يا سلام.
1: فحياته تغيرت تماما. لكن صار يوسف
0: سوري التدريب
1: والتأديب.
0: التأديب والتدريب.
1: والتدريب. الله درب في يعقوب، الله أدب في يعقوب.
0: حلو قوي.
1: عمل في حياته تدريب، وعمل في حياته تأديب.
0: تأديب.
1: وعرف يخرج منه يعقوب ويحوله إلى إسرائيل.
0: أبو الأصباط.
1: أبو الأصباط. اللي في آخر حياته في تكوين 49 يقول: اجتمعوا فأنبئكم. أنبئكم بما يصيبكم في أواخر الأيام. يعني صارت العيون مفتوحة ليرى أواخر الأيام. اللي ما كانش بيشوف تحت رجليه عرف يشوف
0: أواخر،
1: أواخر الأيام. فده اللي حعمل عمله في حياته، التدريب والتأديب. لكن أرى في يوسف الألم الذي يتبعه المجد، فتألم.

0: تألم يا يوسف، تألم 13 سنة وهو عنده 17 إلى أن وصل لل 30، تألم 13، لكن قبلهم 17 كان مدلل في بيت أبيه، ومن 30 لآخر عمره 110 تمجد مع الله في قصر فرعون وهو المتسلط.
1: لا يقاس بالمجد،
0: لا يقاس بالمجد العتيد الذي يستعلن فينا.
1: أيوه.
0: لكن أرجع تاني لإبراهيم، أرى في دعوة الله.
1: دعوة الله.
0: ليه قلت لي ليه دعوة الله؟ لأن الكتاب بيقول لو رحنا النحمية 9-7 يقول إبراهيم، نحمية في يقول كده في 9-7، أنت هو الرب الإله الذي اخترت إبراهيم، اخترته، فدي نعمة اخترته، يعني حياة إبراهيم بنيت على نعمة الله ودعوة الله.
1: أيوة.
0: هل النعمة كانت في العهد القديم موجودة؟ بدليل لما يقول في تيتوس 2 ظهرت نعمة الله. ظهرت، لما يقول ظهرت يبقى إيه؟ كانت موجودة.
1: أيوة.
0: بس ما كانتش ظاهرة. عارف لما يقول عن محبة الله يا أخويا جوزيف، الله بين
1: محبته لنا،
0: بين يبقى كانت موجودة بس بين
1: أظهرها،
0: أظهرها. فالنعمة موجودة بس أظهرها، المحبة موجودة بس أظهرها. فيقول اخترت إبراهيم وأخرجته من أور الكلدانيين، يبقى اختيار، نعمة اختارت. وقصتنا كلها ملحمة نعمة.
1: أيوة.
0: قصة نعمة، حضرتك موجود هنا وأنا موجود وأخويا بيتر. أيوة. بالنعمة التي نحن فيها مقيمون، وجعلت اسمه إبراهيم، حوله. لا ده كمان يقول في إشعياء 51:2، انظروا إلى إبراهيم أبيكم وإلى سارة التي ولدتكم لأني دعوته وهو واحد وبركته وأكثرته.
1: أيوة.
0: لا خد بقى إشعياء يشوع 24:2 وليه؟ وقال يشوع لجميع الشعب هكذا قال الرب إله إسرائيل، أباؤكم سكنوا في عبر النهر منذ الدهر، تارح أبو إبراهيم وأبو نحور، وعبدوا آلهة أخرى. يعني جاي من عبادة غريبة،
1: الرب انتشلوا يعني
0: انتشل. وده اللي عمله،
1: ودي النعمة
0: معايا، دي نعمة الله.
1: سلام.
0: اللي انتشلتنا. يعجبني بقى المنظر في وعظة استفانوس لما يقول عنه في عمل 7 عدد 1-2، ظهرت، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم. وليه كان محتاج يظهر المجد وإله المجد؟ لأن الحقيقة أنا بحب أقول كده كتير عنه، كان إبراهيم في ما بين النهرين، يعني قاعد ما بين نهرين. البلد اللي دعي منها إبراهيم كانت ما بين نهرين، يعني على يمينه نهر
1: وشماله
0: نهر. علشان تطلع واحد من بلد ما بين نهرين ده صعب. احنا في مصر نتميز بنهر النيل، عملنا له أغاني واحتفاليات وضجة كبيرة لأن عندنا نهر نشكر الله،
1: وعبادة،
0: وعبادة عبدة في وقت من الأوقات.
1: أيوة. أيوة.
0: وعروسة تطرح في النيل.
1: عايز تقول ايه يعني؟ فكرة ان انا بين نهرين
0: صعب تطلعه. صعب تطلعه. ده واحد قاعد في أمان وضمان، قاعد انجف نهر
1: في
0: زي نهر كريس سيجي الآخر، تطلعوا لفين؟ وبعدين بتطلعوا لما هو لا يعلم.
1: أيوة.
0: خرج وهو
1: لا يعلم.
0: طب أطلعك إزاي مما تعلم إلى ما لا تعلم؟ ظهر إله المجد.
1: هللويا.
0: وكأنه بيقول له ما يطلعك من اللي انت فيه غير لما استعلن ليك بمجدي.
1: أيوة.
0: كتير اسمح لأقول للمشاهد كتير. أيوة. انت في حاجة مش قادر تخرج منها، في حاجة مش قادر تطلع منها، عبادة منظورة، حياة مستأمنة ومؤمنة، مش هتعرف تطلع منها، في حاجات انت عايش فيها مش عارف تطلع منها، بس عارف ايه اللي يخرجك؟ إله المجد.
1: يا سلام.
0: عندما يرى ويستعلن إله المجد يخلع قلبك منها. مش عارف لو تساعدني الترنيمة اللي بتقول
1: اخلع قلوبنا.
0: اشكرك صدقني، عمال ادور ما عارف اجيبها. اخلع قلوبنا من العالم واللي فيه، ومش هنكلبش فيها، لحنا منها. احنا اللي يقدر يخليني اتخلع وقلبي يتخلع عندما ارى اله المجد.
1: يعني ينفع كده يا سيس في بداية الحلقة، يعني قبل ما نتكلم في العنوان تسخن الحلقة بالشكل ده،
0: هو الرب
1: نتكلم عن الدعوة. يعني انت ربطت ما بين بداية دعوة الرب لإبراهيم والطاعة، وما بين الاصحاح اللي احنا فيه اخر امتحان فيه طاعة.
0: نعم.
1: كلمة هأنذا يمكن تكون مكلفة ومكلفة جدا، لكن اللي مع الرب عمرها ما كانت خسرانة
0: أبدا.
1: يعني انت
0: أبداً.
1: بتقول ان خده للمجد، خده للأفضل، ما كانش واخده علشان يوديه الحتة
0: مش بيتوهوا.
1: زي ما تيجي تيجي يعني.
0: لا لا مش هو لما ضعف التعبير مش حلو. قال حدث منذ ان الله اتاهني. لكن الحقيقه ما هي كانتش متاهه، هي كانت دعوه.
1: رب ما توهش.
0: يقول عنه في عبرانيين 11 بالايمان ابراهيم لما مش تاه.
1: لما دعي.

0: هي دعوة ومجد اتحط على حياته. وإلى الآن لو تلاحظ كل الناس يقول لك أنا تبع إبراهيم.
1: أيوة.
0: كل اللي حوالينا يقول لك أنا تبع إبراهيم. كله ليه؟ لأنه قال له أعظم اسمك. واللي عظم اسم الرب تلاقيه كله عايز يلزق فيه.
1: أيوة. ده حقيقي.
0: تلاقيه كله عايز يقول لك أنا إبراهيم أنا إبراهيم، لأن دي دعوة الله. بس ليه بذكر بقى دعوة الله لإبراهيم؟ علشان أقول إن كان إبراهيم النهاردة وإحنا بنحكي عنه قدم أغلى ما ليه لأنه شاف الغالي.
1: أيوة.
0: إيه اللي خلى إبراهيم يقدر يضحي بإسحاق الغالي ويقول له أحطه لك وما يغلاش عليك يا غالي؟ يعني دايما أحب أقول قال له أنت غالي ويرخص لك، مش الرخيص
1: الغالي،
0: لكن يرخص الغالي. لك الغالي.
1: يا سلام.
0: طب ليه بتقدم الغالي؟ قال لأنه وراني الأغلى. ظهر إله الله. فلما أنا الله بيلمع في حياته ويكبر في حياته ويغلى في حياتي يسقط كل الأشياء والقشور. عارف لما يتقال عن شاول في أعمال 9 وللوقت سقط من عينيه شيئا كالقشور. إيه القشور؟ كل ما كان فيه شاول من عبادات وطقوس،
1: اللي هو قال عليه نفاية بعد
0: نفاية
1: كده.
0: بعد كده وقصور. حسبت كل شيء.
1: إيه
0: اللي وقع من عيني؟ ده قشور، بس ده كان غالي، بس يحسب قشور أمام النداء وأمام المجد اللي شافه وأمام الاستعلان اللي استعلن لإبراهيم أو لشاول في العهد الجديد.
1: عايز أقول الترتيب مهم، أنه تبدأ دعوة الله زي ما حضرتك كنت بتقول، أنه لما دعي أطاع، فتكون الامتحان الأول ما بينه وما بين الامتحان الأخير أنه يقدم ابنه. ترتيب مهم،
0: ترتيب مهم جدا. يستعلن لي المجد، أبتدي أمشي المراحل، أصل للمرحلة الأخيرة. ويمكن ده هناخدها مع بعض وإحنا بندردش فيها. مش هتقدر تعمل كده غير من خلال الترتيب والتدريب.
1: أوكي. حلو.
0: ترتيب والتدريب.
1: تخيل احنا بدأنا الحلقة ولسه لحد دلوقتي ما قلتليش ليه اخترت العنوان ده.
0: ده اللي كنت عايز بقى اروح. واحنا بنحكي عن الخروف اخويا جوزيف، اعتقد توافقني الرأي لما اقولك الخروف نراه يستعرض في كل الكتاب. خط بالعرض ماشي في كل الكتاب.
1: أيوة.
0: بدءا من يعني لو قلت عنه في بداياته ارى في الخروف، ارى في بداية الكتاب في صورة رمزية.
1: أيوة.
0: وفي وسط الكتاب في صورة نبوية، وفي بداية الأناجيل بصورة حرفية،
1: حقيقية.
0: وفي آخر الكتاب بصورة أبدية. أفكها شوية وأقول في بداية الكتاب أرى في صورة رمزية، فأكتر من رمز. يعني أفكر اللي سطر آدم وحواء،
1: الخروف
0: اللي اندبح. اللي النهاردة بنحكي عنه في صورة رمزية
1: بدلية عن إسحاق،
0: الكبش الممسك بقرنين. أرى بصورة نبوية أشعية 53.
1: أيوة.
0: كشات صاخ إلى الذبح وكنعجة صامتة
1: أمام جزية.
0: أرى بصورة حرفية هو ذا حمل الله مرتين من يوحنا المعمدان.
1: أيوة.
0: أرى بصورة أبدية رأيته وكأنه خروف قائم
1: كأنه
0: مذبوح. يعني أجيبه من أول الكتاب لآخر الكتاب هو الكبش اللي أتمنى أن الرب يفتح العيون ونعرف مين هو الخروف. مين هو الخروف؟ مين هو الخروف في كلمة الله؟ مين هو الخروف اللي الناس محتاجة بجد؟ مين هو الخروف اللي يفدي إسحاق أو غيره؟ مين هو الخروف اللي فدى نفسه من العبور الى الحفرة؟ مين هو الخروف اللي ذبح علشان اللي يرنم عنه وكل مرنم واحنا معاه مذبوح حمل الله قد ذبح؟ مين هو ده اللي ذبح من اجلنا؟ فان كان بتسألنا حضرتك ليه اخترنا الخروف او للاشياء، لانه هو في كل الكتاب اراه حمل الله المذبوح.
1: ينفع تقول اربع حاجات تاني اللي هم اللي ورا بعض؟ الابدي والحرفي.
0: في بداية الكتاب ارى رمزية بصورة رمزية. في وسط الكتاب ارى بصورة نبوية. في بداية الانجيل ارى بصورة حرفية
1: وقعي.
0: لان الحمل جه
1: تجسد.
0: في اخر الكتاب في سفر الرؤيا ارى بصورة ابدية. قائم وهيفضل قائم
1: كأنه مصر.
0: وهو موضوع الترنيمة يا أخويا جوزيف، بداياتنا مع الله تبدأ من خلال هذا الحمل.
1: أيوة.
0: ونهاياتنا عندما نصل للمجد الترنيمة ستكون موضوعها الحمل. مستحق أنت أن تأخذ
1: الخروف المذبوح
0: أن تأخذ المجد والكرامة والقوة لأنك ذبحت واشتريت. إذن بدأنا مع الله بالدم.
1: أيوة.
0: ونختم مع الله بالدم. حتى عبرانيين 11 أخويا جوزيف يبدأ القصة بين هابيل تقدمه والله شهد عنه النبار، يجعل رحاب الدخول يختم عن الحبل القرمزي.
1: أيوه.
0: يعني نبدأها بالدم ونختمها

0: بالدم. نخرج بالدم. شعب مصر خرج من أرض مصر بالفصح بالدم. ورحاب دخلت إلى شعب الله بالدم. الحبل القرمزي. لا نخرج إلا بالدم ولا ندخل إلا بالدم. فقصتنا مربوطة بالدم. أول شخص تميز التوأم أول توينز أول توينز فارس وزارع الاثنين. الولد اللي مد إيده ربطوا على إيده شريط علامة حمراء ورجع تاني رجع إيده. بس عايز أقول إيه؟ نميزهم من بعض إزاي؟ مين البكر قال نربطه بشريط أحمر؟ أي التميز كيف يتم التميز؟ بالدم. لن نتميز إلا بالدم. لن نخلص إلا بالدم. لا غفران خطاه لا مروح سماء إلا بدماء
1: كما من دم كريم.
0: هللويا.
1: دم المسيح
0: اشترينا.
1: انت اتكلمت عن الترنيمة. تعالوا ناخد ترنيمة واحنا بنشوف الخط المستقيم اللي من بداية الخليقة لحد الأبدية واحنا بنرنم الترنيمة الخروف المذبوح.
0: هللويا.

0: أمين. لو حضرتك لسه داخل معانا الحلقة دلوقتي، احنا بنفكرك ان احنا بنتكلم عن خروف للذبح، ورجل الله الغالي القسيس توفيق اتكلم عن الخط المستقيم من الناحية الرمزية والناحية النبوية وكمان الناحية الواقعية الحقيقية والناحية كمان الأبدية. هو ده الكتاب المقدس، هو ده الكلام، هو ده الكتاب المقدس، وهي دي كلمة الله العظيمة اللي فيها بنشوف موضوع واحد وهو موضوع الفداء. حضرتك هنتكلم عن تكوين 22.
1: نعم.
0: انا خدت بالي النهاردة وانا بقرا اكتر من مرة، قريته يمكن 3 4 مرات، ان ابراهيم قالها انذا 3 مرات، انه قال للرب هانذا، وقال لابنه هانذا، وقال لملاك الرب لما كان
1: نادى عليه،
0: نادى عليه وقال له هانذا. تفسرها بايه طاعة ابراهيم؟
1: ده شعار كان دايما ابراهيم رافعه في حياته،
0: هانذا
1: هانذا. شخص بيطيع، ومفتاح كل بركة أخويا جوزيف.
0: أيوة.
1: البركة، وإن كانت البركة مكلفة لكنها أيضا ليها بركاتها. فإن كانت البركة بتكلفني لكن في نفس الوقت، عفوا، إن كانت الطاعة مكلفة لكن أيضا لها بركاتها.
0: أيوة.
1: إن كانت الطاعة مكلفة فالعصيان تكلفته أكبر.
0: يا سلام يا سلام.
1: الطاعة بتكلف بس خلي بالك العصيان هيكلف أكتر. وانا بطيع بدفع ضريبة، بس لما بعصى بدفع ضريبة اكبر بكتير.
0: عشان كده
1: كان ده شعاره هانذا.
0: يعني بحس ان هو ما كانش عنده صعوبة في ان هو يقول الكلمة دي. الرب قال له خد ابنك وحيدك الذي تحب اصحاب حاضر، زي ما كنت بتقولها، من لان هو شايف الاغلى اللي فرق معاه، يعني
1: اللي فرق معاه. ويمكن هنتعرض في الكلام اكتر كمان اخويا جوزيف، ان هو اصر يرتبط بالوعد اكتر من بالواعد اكتر من الوعد.
0: ايوه،
1: اصر انه يرتبط بمن وعد اكثر من الوعد. يعني في سياق الكلام يمكن في نقطه كده عايز احطها واقول فيها، لكن لاحظ معايا ان الامر ده كان امر غالي على قلب الرب. وان كنا حكينا في

0: بداية الحلقة بتاعتنا على أن الخروف أن هو البديل لإسحاق.
1: البدلية.
0: دايما بفكر الناس عندها شعار. تلاقي أخويا بيتر لما واحد يدخل السجن ويطلع يقولوا له كفارة. لما يتقطع قميصة ويتكسر جهاز أو أي حاجة
1: فداك.
0: خد الشر وراح. الناس بتدور على الكفارة. وبتدور على
1: البدلية
0: والفدا. يعني يقول له فداك. بس في تعبير يقول له خد الشر وراح. نفسي أعرف خده وراح فين. يعني خد الشر وراح. الناس تقولها. ولما جاء من يكفر وجاء من هو البديل وجاء من هو يغض الشر ويروح به للصليب رفض. فإلى خصته جاء وخصته لم تقبل. الناس بتدور ولما جاء رفضوه وما زالوا يبحثون عن من يكفر ومن يكون بديل ليهم ويحمل البدلية لعنهم ومن يفدي. وجي لكي يفدي
1: البار من أجل الأسمة
0: ويرفض. بل تستغرب أكتر لما يقول الحجر الذي رفضه
1: البناؤون.
0: عارف لو قال رفضه السمكون تعديها. رفضه النجارون تعديها. لكن رفضه البناؤون المتخصصون في الحجارة
1: نفس النوع
0: اللي المفروض اللي يفهموا في الحجارة رفضوه. رفضوه من له ورفضوه الأغراب. وإلى الآن المسيح مرفوض مع إن ما فيش حل إلا
1: في المسيح.
0: في المسيح.
1: المسيح يسوع
0: هو المسيح. المسيح هو حل القضية. من يكفر ومن يرفع الاسم ويرفع الخطية. ووضع والرب قد وضع عليه
1: اسم
0: جميعنا. لكنه ما زال مرفوض. لكن خلينا نرجع يعني لهذا الإصحاح الغني
1: فعلا سنة. إصحاح غني جدا والكلام والتعليم فيه كتيرة جدا. أنا عندي سؤال بره المنهج.
0: اتفضل.
1: في لما هما طلعوا على الجبل إبراهيم وضع الحطب على إسحاق. وبعد ما حط إسحاق على الحطب. انت قلت لي هقول حاجه مش عارفيها
0: ليه. انا ترددت ان اشارك بيها ولا لا. بس هي حاجه فيها مداعبه لكن فيها غرض. الحمار شال الحطب من البيت الى ان وصلوا الى الجبل. الى سفح الجبل تحت. وهنا شال ابراهيم الحطب من على الحمار ووضعه على اسحاق اللي طلع بيه للجبل.
1: تمام.
0: صعد بيه للجبل. كنت مرة افتكر من سنين طويلة كانت في اخت فاضلة انتقلت وراحت المجد. كنت بحكي في الفكرة دي وفي العظة دي. كانت الاخت دي بسيطة وجميلة. لما تتعزى تقول نعم نعم. اول ما تتعزى تؤمن على كلام الواعظ فتقول نعم نعم. فانا بحكي في تكوين 22 من سنين طويلة. وبعدين بقول انتوا عارفين في القصة دي لو هندور على الخاطئ بجد هو الحمار. لو هنشبه في اللغة المدرسة الرمزية مين الخاطئ؟ الحمار. وما تستغربش أيوب قال كجحش الفراء يولد الإنسان. وإنسان في كرامة ولا يفهم
1: يشبه البهائم.
0: إذا ده مش تعبير اللي قال لا يصعب على حد. ده تعبير الكتاب وما فيهوش قسوة يعني التي تباد. فكنت بقول أخويا بيتر أخويا جوزيف بقول الحمار شال الحطب الحمل إلى أن وصل إلى سفح الجبل فشال عنه إسحاق. إن جيتوا للحق مين الخاطئ في القصة؟ هو الحمار. طب أقولها بصدق على نفسي أنا اللي كنت اللي شايل. أنا الحمار اللي كنت شايلي. فالأخت اتعزت قالت نعم نعم. قلت لها جيت في دي وأمنت قلت نعم نعم. أقول لك الحمار أنا تقولي نعم نعم عديها لي أخت أم فلان.
1: أنا مش هقول أمين.
0: لما ندور فعلا احنا اللي كان علينا الحمل.
1: ايوه
0: احنا اللي كانت علينا الاثقال. لكن الرب قد وضع عليه اسم جميعنا. فخد شلتي وهو بنفسه الاب وضعها على المسيح. وما قاليش حطها انت يا توفيق. ليه؟ لان انا لو دورت على اخطائي واسامي من يوم ما اتولدت الى ان اموت اخطاء كتير جدا هنسى من كثرتهم هنسى. فالرب عارفهم واحده واحده.
1: أيوه.
0: راح هو اللي جمعهم.
1: أيوه.
0: وراح على الابن وصر ان يسحقه
1: بالحزن
0: ويحط عليه حمولتي.
1: يا سلام. معنى جميل جدا. من غير نعم نعم
0: كان اسحاق من غير نعم نعم ارجوك. لكن كان اسحاق شعاره ها انا ذا. قالها للاب
1: ابراهيم.
0: عفوا ابراهيم اشكرك اخويا. قالها لله نعم. وقال لإسحاق لما قال له يا أبي نعم. ولما نادى عليه ملاك الرب قال له نعم. نعم. ها أنا زا ها أنا زا أي نعم نعم بكل طاعة ولا. الإصحاح ده أقدر أشوف فيه أخويا جوزيف أربع دروس نتعلمهم رأسيين.
1: أمين.

0: الدرس الأولاني أقدر أقول أن القصة واحدة من الرموز، من أعظم الرموز، واحدة
1: من أعظم
0: هذه
1: الرموز.
0: القصة من أعظم الرموز. وفي الدرس الثاني أقدر أقول من إسحاق نتعلم بعض الدروس. أما في الدرس الثالث أقدر أقول الرب واهتمامه باحتياجات النفوس. إن قدرنا نوصل للدرس الرابع هقول أن بركات أعظم من كل الكنوز.
1: أمين
0: أقول
1: أمين.
0: تاني الأربعة،
1: يا ريت.
0: القصة واحدة من أعظم الرموز،
1: الرموز،
0: أن في إسحاق نتعلم
1: بعض الدروس،
0: بعض الدروس، ثم أرى الرب واهتمامه باحتياجات النفوس، وأخيرا البركة أعظم من كل الكنوز.
1: يعني القصة واحدة من أعظم الرموز، وهل ده معناه ان في رموز تانية غير الرمز دوت بيعبر عن الذبيحة؟
0: أعتقد
1: كعنوان
0: كتابنا
1: البرنامج النهاردة،
0: أعتقد كتابنا مملوء وممتلئ بالرموز التي تشير لشخص وأحداث مرتبطة بالشخص.
1: تمام.
0: شخص هو شخص المسيح، هو موضوع كل الكتاب. بدأ يشرح لهم الأمور المختصة به من جميع الكتب. إذن كل الكتب تشاور على
1: شخص،
0: شخص واحد، هو شخص المسيح. وإن أخرجت المسيح من كتابنا يبقى كتاب المطالعة، كتاب القراءة، يعني عفوا أقول لي فايدة، لكن المعنى يضيع عندما تخرج المسيح. فهو موضوع الكتاب، هو موضوع الكتاب.
1: ده حقيقي، ده حقيقي فعلا.
0: كتابنا بلا مسيح بلا هو من أعطى للكتاب القيمة.
1: صح
0: صح أخويا جوزيه.
1: أيوه.
0: ومن ناحية تانية يشير إلى أحداث ترتبط بهذا الشخص، ففي تجسده، يعني أشعياء 53 ترى تجسده، ترى كفارته، ترى فداءه، وهكذا
1: ألمه. أيوه.
0: ألامه. ترى لمن استعلنت، لمن استعلنت لأنه بيزرع الرب. أحداث بميلاده، الكتاب يحكي عن ميلاده، يحكي عن تجسده، يحكي عن صليبه، يحكي عن قيامته، يحكي عن صعوده، فهو موضوع الكتاب. لما أحكي وأقول أن واحدة من أعظم الرموز، هل هناك رموز أخرى؟ طبعا. عفوا، لما الرب عمل الكون اللي احنا فيه، اللي نعرفه اللي ما نعرفوش، والخليقة الأخرى اللي نعانها بولس، خلق بكلمة العالمين، فخلق بالعالمين. لكن لما جه يستر إبراهيم، يستر آدم وحواء، يقول الكتاب أنه صنع
1: لهم أقمصة، لهما من أقمصة من جلد.
0: ما قالش خلقه، لكنه صنع. وأفهم لما يصنع أقمصة من جلد يبقى احتاج إلى ذبيحة ذبيحة لكي يستر آدم وحواء. والرائع يقول صنع لهما أقمصة وليس قميص. كنت أنتظر يقول صنع لهم قميص يبدلوا فيه، أو قميصين، لكن أقمصة. كأنه عايز يقول أبدا من اللي عليك ما هيدوب، ولو داب عندي تاني وتاني أسطرك. لا، ده كمان يقول عند اللي يستر يوزيف، عند اللي يستر بيتر، عند اللي يستر توفيق،
1: صنع بنفسه تطهيرا لخطاياه.
0: يا
1: سلام يا سلام.
0: وكانه عايز يقول معمول حساب كل حد فيكم.
1: أيوة.
0: مش بس آدم وحواء، لأن الباقي سقط في آدم وحواء، لكن عندما يستر من سقطوا في آدم وحواء. يعني البعض يسألنا ويقول طب وأنا إيه ذنبي؟ أتعرى مع آدم وحواء وأنا غلط؟ يا حبيبي، إن كان ليس لك ذنب مع أن لك ذنب، أنت اقترفته، أنت بتسقط. يعني أنت مش بس مشكلة أنك ورثتها، لكن صنعتها خطيتك. لكن حتى ولو تم الحل موجود، أنت لم تفعل فيه شيء. يعني غلطتك اللي ورثتها، طيب أعتبر كلامك كامل صح،
1: كأنه ما عملش حاجة،
0: ما عملتش حاجة في الخطأ. طب وأنت عملت إيه في البر؟
1: ما عملش حاجة برضه.
0: صنع لك أقمصة من جلد.
1: أيوة.
0: نسجوا ليك في دم الصليب بعد كده، وإن كان ده الرمز. فأرى أول صورة في جنة عدن، وألبسهما، يعني ده مش صنع بس،
1: ألبسهما،
0: ده ألبسهما، لأن ما نعرفش نلبسه، والخلاص ما نعرفش نتناوله. كأس الخلاص هو اللي قدمونا. لكن لو مشيت شوية تشوف فلك نوح، الفكرة مش اختراع نوح، لكن نقول بالإيمان لما أوحي إليه، يبقى ده عملوا إيه؟ وحي. الله ادهوله المكت والفكرة والمقاسات، و 350 ده وحي، نسبة 1 على 6 ده وحي، ما عملهاش اختراع نوح. والخشب يعمله منين؟ مش اختراعاته،
1: ولا يعرف يعمله،
0: ولا يعرف يعمله. ده تايتانيك غرقت، فلك نوح قدام كل الخراب اللي حصل مغرقش، لأنه تصميم إلهي. تايتانيك اللي بيقال إن اللي عملها تحدى وقال والله الله يقدر أن يغرقها،
1: السفينة التي لا تغرق،
0: التي لا تغرق. لكن فلك

0: لم يغرق، لأن مأساة إلهية، تصميمات إلهية، وإن كان التنفيذ ترك إلى نوح بوحي من الله. لكن بص الروعة بقى أخويا جوزيف، لما جي يطلي من الداخل بالقار، كلمة القار جاية كفار، كفر، غطاء، وكأنه عايز يقول عندما طليت بالكفر من الداخل بالقار لم يتسرب نقطة مياه من الطوفان، نقطة، انفتحت الينابيع والطاقات والدنيا انفجرت وما قدرتش نقطة تتسرب. ليه؟ لأن في كفر. ونحن لن يصل لمن يحتمي في المسيح، هذه واحدة من الرموز، لن يصل إلينا نقطة مياه دينونة، لأن المسيح سد كل غضب الله في الصليب، في الصليب. حتى لو تاخد لبال حضرتك، كل نيران الله نزلت على الذبائح الرمزية، واحنا بنتكلم على واحدة من الرموز، كل نيران الله نزلت على الذبائح الرمزية أكلت الذبائح، لكن جاءت كل نيران الله من غضب أكلت الذبائح، لكن جاءت في المسيح، المسيح في الصليب أكل كل نيران غضب الله ولم تتبقى نيران. يعني إن كان في الذبائح التهمت نيران الله الذبائح، لكن في المسيح التهمت المسيح، لكن المسيح كان لديه القدرة حتى أنه صرخ بصوت عظيم، يعني ما كانش قطع الأنفاس، لسه عندي قدرة أدفع تاني لو عندك أي تمن عايز تاخدهم، لا خلاص استوفيت حقي، أنا أريد بقى الذين أعطيتهم أن يكونوا معي،
1: ولا شيء من الدينون
0: على الذين هم في المسيح، ونرنم
1: ولا نقطة،
0: نقطة تانية في رومية 8. إذن لا شيء من الدينونة من الغضب، ما فيش نقطة تتسرب لحضرتك ولا لحضرته ولا لحضرتك ولكل من يحتمي في صليب المسيح. فالقصة كانت واحدة من الرموز. حتى الفلك، اسمح لي يا أخويا جوزيف أقول الفلك، الفلك لو نتذكر الخروف بتاع، خروف بتاع الفصح بتاع خروج 12، تاخده يوم 10 من شهر 7، 10/7 يكون عندك تحت الحفظ 4 أيام، وفي اليوم الرابع تذبحه، يبقى الذبح في يوم 14. تتخيل الذبح يوم 14 المفروض كرمز يقوم يوم كام؟ 17، بعد 3 أيام كرمز. الفلك استقر يوم 17/7. الفل يعني الخروف يوم 14 يدبح، عفوا الخروف نجيبه يوم 10 نذبحه
1: 14.
0: القيامة بقى المفروض تبقى ايه؟
1: 17.
0: الفلك استقر يوم 17/7 على جبل أرارات، الجبل العالي المرتفع المقدس. وكأنه عايز يقول اللي اتذبح يوم 14 استقر يوم 17 في الفلك، فذبح في الشهر 14، استقر وارتفع وقام يوم 17، رمز للقيامة. لا طب ارجع معايا إسحاق، إسحاق نفسه اللي الكلام عليه، الكلام عليه إبراهيم، الرب تكلم إليه وقال له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق، وإذا بإيه؟ إلى أحد الجبال المورية التي أريك، واحد من الجبال التي أريك في الأرض دي. قال له حاضر. مشي قد إيه إبراهيم؟
1: ثلاثة أيام.
0: إذن أقدر أقول بكل يقين أن إبراهيم خلع من قلبه، واعتبر إسحاق مات في قلبه من يوم ما الله تكلم إليه، ففضل ميت في قلبه 3 أيام. جه عند اليوم الثالث حطه على المذبح، وبعد كده راح خده
1: أقام.
0: قصة بديعة،
1: وهو كان مقتنع فعلا أنه هو هيموت، قال كده لأنه قادر على الإقامة،
0: إقامة من الأموات. ما كانش بيجامل. أحيانا تروح خدمة في الصعيد وتيجي أخت بسيطة تمسك لك البطة البحة الفرخة وتقول لك نذبحها لك يا أخو جوزيف، بس هي لا هتذبح ولا هتعمل، هي بتتجامل يعني، لو أنت وفيت ماشي، بس أنت رأفة بتعفو عن هذه البطة والفرخة. لكن إبراهيم ما كانش بيعمل كده، يعني أذبحه لك يا رب،
1: ده ربطه
0: هو ده بجد، ورفع السكين بجد. لكن الله تدخل، وكأن الرب يقول له حبيبي أنا أب وأنت أب، وأنا أب لابن وحيد، وأنت أب لابن وحيد، ولا يشعر بأبو الابن الوحيد إلا الآب اللي ليه ابن وحيد، فالابن الوحيد الذي هو في حضن الآب، فهو أب لابن وحيد.
1: عشان كده أنت حضرتك قلت من أعظم الرموز،
0: من أعظم الرموز
1: الآب والابن،
0: آب وابن. وكانوا في توافق. مرتين تقرأ زي ما حضرتك لاحظت ملحوظة حلوة وأشرت إليها،

0: ثلاث مرات هانذا، مرتين تقرا عن ابراهيم واسحاق وذهبا معا،
1: ذهبا معا
0: وكانهم في توافق،
1: صعدا معا، ايوه
0: في توافق، لم يكن هناك تضارب بين الاب والابن، وده مش عايز وده عايز، لا ده خطه،
1: ايوه
0: خططها الاب نفذها الابن، يعلنها الروح القدس،
1: يا سلام،
0: يعلنها الروح القدس. وبدون روح الله محدش يقدر يصدق القصة وروعة القصة ويشوف جمال القصة. فكانت القصة يا أخويا جوزيف واحدة من أعظم الرموز. إن حبيت تروح بعد كده بعديها الحياة
1: القاسية، لا لازم نروح، بس ناخد ترنيمة.
0: أمين.
1: وبس احنا كده خدنا رمزين، الأقمصة من جلد والفلك، وربطت فكرة الأب والابن في التوافق، الأب والابن إبراهيم وإسحاق
0: ذهب معا،
1: يا سلام،
0: مرتين،
1: غنية كلمة الله،
0: مجدا للرب.
1: تعالوا ناخد ترنيمة ونكمل الكلام الغالي عن خروف للذبح.

0: أمين أمين. قصة من أعظم الرموز لارتباط الأب بالابن. بس إبراهيم ما قدمش إسحاق، لكن الله قدم المسيح، قدمه علشاننا زي ما كان بيقول جناب القسيس. وشفنا رمزين حلوين، شفنا الرمز الأول في آدم وحواء، صنع لهم أقمصة كافية، وشفنا الفلك اللي ما فيش نقطة مية لأن في كفر، في كفارة، حاجة تحمي من الدينونة. وتكلمنا عن تكوين 22، إيه كمان رموز حلوة بتعبر عن الخروف؟
1: كلمة الله مليانة برموز كتير. يعني لو رحنا للصخرة اللي ضربها موسى،
0: موسى
1: ما كانش ينفع تخرج مياه إلا لما
0: تضرب.
1: تضرب المرة التانية قال له كلمها،
0: كلم الصخرة،
1: وكأنه عايز يقول هي تتضرب
0: مرة واحدة.
1: مرة واحدة قدم نفسه مرة واحدة، دخل إلى الأقداس هي مرة واحدة.

0: وفي المرات التانية بقى لما تعوز تشرب منه تتكلم معه. هو ضرب مرة من أجلك، لكن بعد كده تتكلم في شراكة معه، تحكي معه، ومن هنا يخرج لك ما يرويك. الحية النحاسية اتلدغوا، يقال إن الحية الكبرى اللي كانت مميتة، السم بيجري، الحياة اللي لدغتهم السم بيجري جواهم بيميت، لكن ما فيش باب للنجاة إلا إن ارفع راية على راية حية نحاسية. وعلشان تعمل حية نحاسية أو تعملها بالشكل حية ونحاسية لابد أن تجتاز النار. أيوة. ولابد أن تطرق سر الله أن يسحقه بالحسن. ففي سحق وفي طرق، نفس الفكرة. وبعد كده يترفع كما رفع موسى الحية في البرية، هكذا يرفع ابن الإنسان. وكل من نظر إليها مش يشفى لكنه يحيا. لأن الموضوع مش شفا ومرض ولا مرض وشفا، لكنه موضوع موت وحياة. مفيش فصال. بص أخويا جوزيف، في موضوع الخلاص مفيش نقاش. المسيح قال تعبير، قال من لا يجمع معي فهو يفرق، يعني مفيش أرض وسط أو أرض رمادية، لإما تقبل لإما ترفض، مفيش كده، لإما قبلته لإما رفضه، يعني لإما تؤمن بيه مخلصك لإما ترفضه مخلصك، ومالكش باب تاني للخلاص والنجاة. لكن واحنا بنحكي عن هذه القصة أنها قصة من أعظم الرموز. قال الرب تبارك اسمه في يوحنا 8:5 أخويا جوزيف، لما يقول أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. قريت عبارة قال لك أعتقد ينفع نقول إن إبراهيم شاف 3 أيام لله مش يوم واحد بس. قال ممكن يكون رآه في يوم ولادة إسحاق، وأن يكون رآه في يوم تقديم إسحاق، وممكن أن يكون رآه في يوم زفاف إسحاق بمعنى. والثلاثة الرموز. يوم أن رآه في ولادة إسحاق لأنه جاء من أبوين مستحيل يخلفه.
1: مماتا.
0: معجزة. مستودع سارة المماس. وهي سارة بقى تشهد عنه. وهو نفسه. لكن سارة قالت عنه في تكوين 18. قالت أبعد فنائي.
1: يكون
0: لي تنعما وسيدي قد شاخ. يبقى أنا فنيته هو شاخ. يبقى لا نافع فيا ولا. على فكرة قبل كده قالت له ادخل على الجارية. ليه؟ أنا ما منيش فايدة، والكتاب يشهد عنها طبيا إن ما تنفعش، لكن أنت تنفع فأدخل أنت على الجارية. وبالفعل قد تم وجاء إسماعيل. لكن جت بعد كده تقول إيه هي بقى؟
1: لنا ولا أنت.
0: آمن على خلاف الرجاء.
1: بالرجاء.
0: يعني إيه خلاف الرجاء؟ يعني ما فيش رجاء في مين؟ لا فيها
1: ولا
0: فيا. بس آمن على الرجاء. الله هو على خلاف الرجاء بالرجاء. على خلاف الرجاء فينا بس بالرجاء فيه.
1: يا سلام.
0: ومن هنا خلينا أقول لكل حد بيشوفنا، قد يكون انقطع رجاءك من أشياء كثيرة. صحتك ما فيهاش رجاء، قضيتك ما منهاش رجاء، تحليلك ما لهوش رجاء، ظروفك وانك تخرج من اللي انت فيه ما لهوش رجاء. طب خلينا اقول لك اللي اكتر من الكل، ابديتك مستحيل انها تتغير من الظلمه للنور، من الموت للحياه، ما فيش رجاء. بس هل تعلم ان المسيح جاء لكي يكون لك
1: رجاء؟
0: رجاء. هو رجاء. رجاء لمن ليس له
1: رجاء.
0: رجاء. هو ابن الانسان لمن ليس له انسان. المسيح فيكم هو رجاء المجد. هو الرجاء. ويكون للذليل
1: رجاء.
0: وتسد الخطيه فاه. لو كنت تزليت من حاجات كتير، وتزليت من خطيتك، تزليت من ابديتك المظلمه اللي انت عارف ريحها، وبتقول ما فيش رجاء، حياتي تتغير. ما الكل رمى طوبتي، المسيح مش رمى طوبتك. بتقول الكل بيقول ما منكش فايده، المسيح بيقول لك عندي ليك فايده. الذي كان قبلا غير
1: نافع
0: ولكنه الان قد صار نافعا لك ولي. ينفع اخويا اللي انت مش نافع ما منكش رجاء، المسيح بيقول منك رجاء. اللي بيقولوا لك ان انت وقلتك واحد وقلتك احسن،
1: مفيش منك فايده يعني.
0: اختار الله ضعفاء ادنياء
1: جهال
0: المصدره بهم الغير موجود. هل الله يختار شيء غير موجود؟ لا، ده عايز يقول اللي وجوده زي عدمه، ووجوده قلته احسن،
1: ويدعو الاشياء الغير
0: موجوده ويخليك يا غير موجود
1: كموجوده
0: تبقى موجود.
1: يا سلام.
0: فهنا ارى
1: اليوم
0: في يوم الولاده اليوم الاول.
1: اليوم الاول
0: راى الله. بمعنى جاء المسيح بولاده معجزيه، وجاء اسحاق بولاده معجزيه.
1: يا سلام.
0: كيف ولد المسيح بولاده معجزيه؟ جاء بطريقه لم ياتي بها بشر. وما تقوليش زي ادم.

0: انسى الكلام ده. ليه؟ لان ادم كان لازم يجي بالطريقه دي، ملهوش. لما بنقول المسيح من ابوه يقول لك طب هو ادم مين ابوه؟ يا سيد الفاضل، ده كان راس الخليقه ادم، لازم يبقى لهوش اب. انت ده اول منتج، اول منتج. لكن المسيح عندما جاء كان بمشيئه رجل وامراه كله بيتولد. ليه ده بقى بالذات بدون رجل؟ لانه دخل الى العالم بطريقه
1: متفرده،
0: معجزيه متفرده.
1: يا سلام.
0: من كيف يكون لي هذا وانا
1: لست
0: اعرف رجل او لم اعرف رجل. اراها في ولادته، لكن اراها ايضا

0: وخليني ارجع ليوم الفدا بقى اللي احنا الكلام عليه في زفافه. بص روعه الكتاب، وانا اعرف انك عاشق للكتاب واتفاجئت ان كمان بيتر انا بتعرف بيك، سامحني بيتر بجد، وانا في كلامي معاه في قبل الحلقه
1: وانت حلتنا في الاصحاح ده اكتر.
0: الرب يباركك يا اخويا جوزيف
1: بجد يا عالم الرب،
0: الرب يحفظك. بص روعه الكتاب بقى في زفافه. متى ولدت عروس اسحاق في هذا الاصحاح؟ اقرا من فضلك اخويا جوزيف في اواخر تكوين 22. خليني معاك اقرا النص في اواخر تكوين 22
1: عدد 23
0: لما وولد وولد عفوا بتوئيل
1: رفقه.
0: رفقه رفقه دي مين؟
1: زوجة اسحاق،
0: عروسه اسحاق
1: مستقبلا.
0: متى متى جاء خبر ولادة العروس في اصحاح تقديم اسحاق؟ مش عايز هللويا دي
1: يا رب. هللويا
0: ايوه قول يا اخي، قول يا اخي يا اخي يا متى ولدت الكنيسه؟ نعم اؤمن ان الكنيسه ولدت يوم الخمسين عندما سكنها الروح القدس، لكنها ولدت العروس وجاء ذكر العروس يوم ان قدم العريس. يوم ان قدم، ما كانش في عروس، وجدت يوم ان قدم يا حبيبي. وكان عايز يقول ما كانش هيكون لها وجود الا جاء خبر اللي هتبقى في يوم من الايام يرتبط بيها في يوم تقديمه. فعلى هذا الجبل لا ارى فقط سكين، لكن ارى عروس تولد. مجدا ليك.
1: حتى طريقه الزفاف بتاعت اسحاق غريبه، يعني
0: انه يحضرها
1: ازاي يعني العازر ويروح والاسقي
0: واسقي
1: مالك، حاجه غريبه
0: روعه جداً. روعه قصه بديعه. مش ممكن روائي او واحد بيالف سيناريست يعرف يعمل الحبكه دي.
1: أيوه.
0: لا ده بص الروعه، روعه كلمه الله. عندي كلام ونقف قدامه. أيوه. نخلع اقدامنا لاننا نقف على ارض مقدسه. بعد تقديم اسحاق يقول ونزل ابراهيم واخذ غلاميه. طب فين اسحاق؟ ما بعد الصليب، ويبدو للعين العين أن اسحاق اختفى، أن المسيح اختفى. ظهر 40 يوم وصعد ولا أحد يراه، رؤيا العين، وكأن اسحاق اختفى. طب إمتى نشوف اسحاق بعد تكوين 22؟ مش في 23، أحداث 22 انتهت، قدم اسحاق. 23 لا نرى إسحاق. 24 أرسل إبراهيم كبير بيته ليحضر له عروس. متى سنرى المسيح مرة أخرى بعدما تجسد وعد معنا؟ يوم أن يأتي نرى مرتين أو يظهر مرتين. يظهر مرة ظهور سري للكنيسة للعروس. فيجي الاختطاف. نرى العريس في تكوين 24 للعروس، وهو يزف إلى رفقة، ودخل بها خباء أمه وتعزى بها بعد موت سارة. بعد موت أمه دخل، وبعد موت الأمة الإسرائيلية إلى خصته جاء
1: خصته.
0: أما كل الذين قبلوه فرح بالعروس هو. وهيفرح يوم زفاف، يوم يخطف العروس. وإمتى يظهر تاني؟ يوم استعلانه ويجي بالعروس وسترى كل عين. قل لي مين يعرف يعمل هذه؟ فأرجع وأقول تاني، واحدة من الرموز، واحدة من الرموز تولد عروسه يوم تقديمه، واحدة من الرموز ويبدو وكأنه اختفى وهو ماشي مع تلميذي عمواس واختفى عن عيونهم، اختفى، لكنه سيأتي ويظهر يوم زفافه للعروس، وسيأتي وستراه كل عين والذين طعنوه ينوحوا عليه.
1: ده الظهور.
0: نعم
1: ده الظهور.
0: الظهور.
1: أوكي.
0: في الاختطاف تراه الكنيسة، وفي الظهور يأتي مع الكنيسة وترى كل عين.
1: كل عين يا سلام.
0: وإن كان هناك فارق بينهم 7 و1000، لكن هيجي بعد كده وستراه كل عين عندما يأتي في بداية الملك. أرجع تاني وأقول أداء ده يوري لك برضو روعة رمزية كلمة الله وإحنا بنحكي عنه. لكن كمان أقول إحنا قلنا
1: يومين
0: ثلاث أيام، خدنا يوم ولادته وخدنا يوم
1: الزفاف،
0: لكنه رأى أيضا يوم تقديم إسحاق. رأى وتهلل وفرح في إيه بقى؟ رأى الولد بيقول له إسحاق، بيقول له يا أبي هذا الخروف وهذا المحروز والنار والسكين، أين الخروف
1: للمحروز؟
0: أنا في رأيي يعني أقول لقد رفع إسحاق السكين على أبوه قبل أن يرفع أبوه السكين على إسحاق.
1: واو.
0: تخيل تخيل، هو بيقول له بابا السكين اهي والنار اهي، فين الخروف؟ كنت بحكي مع بيتر قبل الحلقة.

0: على قام. فانا مسكت ابني، كان عنده كام سنه يا بيتر؟
1: سنتين.
0: مسك ابنه وبيحكي له حكايه اسحاق وابراهيم وايده فارغه فاضيه، فبيقول له، وراح مسك ابراهيم اسحاق ايده فاضيه وبيعمل كده، راح قال له انت هتعمل ايه؟
1: بيتر مع
0: بيتر مع
1: مانويل.
0: ابنه اللي دلوقتي عنده 12 13 11 سنه، بس كان عنده سنتين سنتين وشويه. فبيتر بيقول لابنه حكايه ابراهيم واسحاق، وراح رايح بيعمل له، هيعمل له حكايه انه ذبح ابنه او رايح يذبح ابنه. فبيتر بايده الفارغه بيعمل كده لابنه، فراح ابنه قال له انت هتعمل ايه يا بابا؟ ابراهيم اتوجع وارجو ان ناخد لبالنا، وان كان صرا ان
1: يسحقه بالحزن،
0: لكن بلا شك ان قلب الاب، علشان كده حجب وجهه، حجب وجهه علشان يجتاز هو الالم لوحده، وحجب وجهه لانه مش قادر يشوف ابنه وهو يعتصر الم. قدم اسحاق وهو
1: مجرد،
0: وده كان قلب الله الابوي متالم صحيح من اجل السرور المسيح، والاب مسرور ان يسحقه، يعني الابن من اجل السرور الموضوع امامه،
1: الصليب ذهب للصليب
0: اللي هو نتاج، والاب مسرور، الاثنين مسرورين لكن الاثنين متالمين
1: موجوعين طبعا،
0: بس علشان فرحته بيك وبيا وبيك وبيك احتمل الصليب مستهينا
1: بالخزي.
0: راح وهو موجوع، بس كانت فرحته بيك وبيا اكتر من الالم اللي بيعدي فيه.
1: ايوه،
0: عارف لما تبقى انت متحمل شيء نتيجه انك عارف اخرها ايه. فاللي كان بيهون عليه الصليب، بيهون عليه الصليب النتاج اللي جاي، الثمره، الفرحه. انا بتالم وانا داخل العمليات وعارف ان هيشرحوا فيا، بس عارف في بعد كده راحه
1: تاتي بثمر كثير،
0: ثمر كثير. أيوه. ويدوم. اخويا انت نتاج الصليب، نتاج الالم من الاب والابن، تألمه بس علشان حضرتك ما تتألمش، من فضلك ما تبيعش حياتك وابديتك وتبيعها بخطيه رخيصه، يا على الترنيمه بتاعت زمان، علشان ايه بعيده ليه يا نفسي قولي علشان ايه؟ علشان خطيه وشهوه رديه تضيع ابديه. طيب ليه؟ طيب ليه يا نفسي قومي تعالي اليه، تعالي ذوقي عمل يدي ده الرب قبلك. يا فعلا خلونا من فضلك عزيزي المشاهد اجري على المسيح وقول له اقبلني في القصة، ارى فيه تحمل الله من اجله ومن اجلك، والمسيح الذي تحمل من اجله ومن اجلك. فدول الثلاث ايام اخويا جوزيف،
1: ثلاث ايام غاليين جدا جدا،
0: لكن خلينا اقول لك حاجة لو الوقت يسمح.
1: اتفضل.
0: اول كمان
1: قبل ما نقول الترنيمة،
0: اول مرة علشان نبقى خلصنا من اعظم قصة رمزية، أول مرة أرى فيها، أول مرة حضرتك سيد العارفين بالكلمة، الإشارة الأولى في كلمة الله لها وزن كبير ولها أهمية كبيرة. أول مرة تأتي كلمة محبة وحب في تكوين 22. خذ ابنك
1: الذي تحبه،
0: وحيدك الذي تحبه. أول مرة تأتي في كلمة الله، ما جاتش في 21 إصحاح قبل كده، أمال جات فين؟ في 22. جات عن إيه؟ الذي تحبه، وكأنه عايز يقول قصة الحب تجسدت في قصة الصليب، في قصة إسحاق. عرفت تاني مرة تيجي فين بقى أخويا جوزيف؟ وأحب إسحاق رفقة.
1: وكأن 24.
0: الحب تكون 24. وكأن الحب قصريا حصريا على المسيح لنا، ومن الآب للابن، ومن العريس
1: للعروس. بص بقول لك يا أسيس، أنا ما بحبش أقول الكلام ده، بس أنا بغير منك كده. انت جبت منين الثلاث ايام دولت؟ ثلاث ايام اللي فيها يعني يشوف ابراهيم الرب في ولاده متعسره ما كانتش موجوده، ويشوفه في انه تتولد
0: ولادتها
1: في نفس المود بتاع اسحاق
0: وزفافها،
1: يعني عظيم. لما الرب عزيز المشاهد، لما الرب يقول كده، لما ابراهيم يقول للرب كده، الله يرى، الله يرى، الله يرى، الله يراني، يعرف يدبرها بالطريقة وبالكيفية اللي ما تخطرش على بالك، يعرف ازاي يدير الأحداث. زي ما كان بيقول جناب الأسيس، الرب أعظم سيناريست لقصة عظيمة جدا جدا، امتدت فيها ألم لكن كان فيها أمجاد. شفنا الرب وشفنا عظمة الرب، ولما نشوف تكوين 22 ما بين الأب والابن الأرضيين، نعرف قد إيه عظمة القصة اللي اتقال عنه ليس لأحد حب أعظم من هذا. نفسي بعد ما نخلص الحلقة

0: بعد ساعة من دلوقتي أو أقل ترى لصاحبك كمان مرة، علشان عينيك تروح للصليب وتروح لعظمة الحب وتشوف الآب اللي حب الابن هذه المحبة العظيمة. تعالوا نسمع ترنيمة، بصراحة أنا قلبي ولع من الكلام عن خروف للذبح. نسمع ترنيمة مع أخونا بيتر ونكمل الكلام الغالي مع جناب الأسيس.
1: تعال أقول له كده، اديني أمانة ليك علشان أنجح زي أبونا إبراهيم.

0: آمين آمين. قصة من أعظم الرموز، مش بس لأنه القصة ملهمة لينا، بنشوف محبة حقيقية من أب كان هيقدم ابنه بشكل حقيقي لما بيقولها أنا ذا، لكن كمان حضرتك قلت الفكرة التانية أنه إسحاق منه بنتعلم دروس.
1: نعم.
0: إزاي نتعلم من إسحاق دروس؟ طبعا إسحاق بيرمز للمسيح، فأكيد في قصص حلوة بتعبر عن هذه الطاعة وهذه المحبة.
1: إسحاق كان في الطريق، يعني أنا خليني أحطه من صورتين. صورة أن هو رمزية واضحة جدا لشخص المسيح، زي ما اتفقنا، في ولادته، في عرسه، في ولادة عروسته،
0: دي فرقت معاك
1: أيضا في تقديمه على الجبل. لكن كمان في صورة تاني أقدر أشوفه، أن صورة لكل مؤمن، لكل مؤمن. زي ما كانت ولادة إسحاق صعبة، ولادتنا احنا كانت مش سهلة.
0: أيوه.
1: علشان نبقى مؤمنين احنا ما خدناهاش كده بالسهولة، لكن الدفع التمن. وفي ذات الوقت ان تغيير شخص، دي اعظم معجزة. اعظم معجزة ان في شخص يتغير ويصبح انسان جديد. لكن خليني ارجع واقول، كان لابد ان امتحان ابراهيم ايمانه لابد ان يمتحن. يعني لما بيبتدي تكوين 22 يقول حدث بعد هذه الامور ان الله امتحن ابراهيم.

0: إذا كان ما يحدث مع إبراهيم عبارة عن
1: امتحان.
0: امتحان، ده امتحان، ولابد أن الإيمان الذي لا يمتحن لا يعتمد. علشان تعتمد إيمان يبقى لازم يدخل محك الامتحان. وتعرف إزاي الذهب الفرص من القشرة الصيني من الحقيقي يدخل النار،
1: دخل النار.
0: فدخل إبراهيم النار. ولكن إسحاق نتعلم منه درس، إن كان إبراهيم مطيع فأعتقد أقول إسحاق أيضا مطيع، تعلم الطاعة. إسحاق تعلم الطاعة مما تألم به نظير إبراهيم. وأيضا الآية دي أقولها اللي قيلت عن المسيح في عبر مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به. ناس تسأل يعني المسيح تعلم الطاعة؟ طبعا، لأن كان المسيح لا يطيع لكنه يطاع.
1: يطاع
0: قبل التجسد يطيع مين؟ مين مين أعلى؟ الآب والابن والروح القدس مساويين، مين هيأمر مين؟ لكن عندما تجسد ابن الله هنا تعلم الطاعة. مش عايز أقول طول عمره لأنه ملوش عمر سرمدي أبدي أزلي، لكن المسيح السرمدي كالله ما كانش يطيع حد، دائما يعطي الأوامر فيطاع. لكن عندما تجسد تعلم الطاعة مما
1: تألم،
0: وهذا ما اجتزى فيه إسحاق. تعلم
1: الطاعة المتألمة يعني.
0: المتألمة.
1: أوكي.
0: وطعم السهلة أنه يحمل الحطب وأنه يصعد للجبل. يا أخي أنا معرفش يعني إزاي أن يربط ويتحط ولم ينطق ببنت شفا. في البداية ما كانش عارف أنه هو المحرقة، لكن كان عارف ما يفعل في المحرقة. كان بيتر بيشاركني ان كان شاف فيديو كده ان كان ابوه بيعلمه، حبيبي لما نيجي نقدم نقدم افضل ما عندنا، ولما نيجي نقدم نقدم اغلى ما عندنا، ولما نيجي نقدم نقدم اللي بنحبه، الخروف اللي بنحبه مش اي خروف. فكان في الفيديو افتكر كان بيشاركني ان يقتني خروف يحبه ويعمل علاقة معاه طيبة. وانت عارف لما يكون فيه حيوان في البيت انا لا انسى نرمين زوجتي مره جابت كتكوت للاولاد، كم كتكوت وماتوا عاش واحد، ففضل في البيت هي اللي تاكله هي اللي تشربه. لما ابتدى يبقى حاجه كده فرخه صغيره بداره يسموه بداره كده، فقلنا خلاص نذبحه وذبحناه بصدق. نرمين رفضت تاكل منه، ما اقدرش، ده كان بيمشي معايا زي القطه، يدخل المطبخ يطلع السرير ويمشي في رجليا ازاي. ليه بحكي الحكايه دي؟ اسحاق عارف ان الذبيحه لما تقدم، وابراهيم علمه لما تقدم تقدم شيء مرتبط بيه، شيء بتحبه، شيء غالي عليك. لما خدت القاروره مريم وقدمتها وكسرتها، قاروره غاليه كثيره الثمن، ليها قيمه عندها. فلما تيجي تقدم الاب، لما قدم قدم لنا الغالي،
1: ايوه
0: قدم لنا الغالي المحبوب
1: الأغلى،
0: أغلى شيء عنده. وعلم إبراهيم إسحاق لما هنقدم هنقدم الغالي. فلما ابتدى يقدم إبراهيم إسحاق عايز أقول له أنت
1: الغالي،
0: الغالي. أنت الغالي. بس إلى هنا إسحاق، وهنا المفارقة العجيبة، صار إسحاق مع إبراهيم وهو لا يعلم أنه هو الذبيحة، لكن صار الإبن مع الآب، أرسل ابنه وهو يعلم أنه هو الذبيحة. يسوع خرج وهو عالم بكل ما
1: سيأتي
0: عليه.
1: وإبراهيم ويوحنا نادى عليه،
0: نادى عليه وذا حمل الله. ولما قال ليهوذا ما أنت تفعله افعله بأكثر سرعة، هو عارف. وسبع مرات يقول إن ابن الإنسان سيسلم ويموت وسيقوم. لم يفاجأ يسوع بما فعل فيه، وإلا يتحول المسيح شهيد، لأن تم اغتياله. بالعكس قال لهم من تطلبون؟ قالوا يسوع. قال لهم أنا هو، إن كنتم تريدون أن آتي معكم دعوا هؤلاء أن يذهبوا. وقدم نفسه، أسلم نفسه، أخلى نفسه، لم يرضي نفسه، مجدا لنفسه، وهكذا مع نفسه. لكن أرجع وأقول من إسحاق وإحنا بنتعلم إنه كان خاضعا لمشيئة الآب. ونحن نحتاج، إن كنا نتعلم دروس، عايزين نتبارك لازم نخضع. حضرتك أشرت للملحوظة الحلوة هأنذا من إبراهيم، وقالها إسحاق دون أن يقولها. أعتقد الولد كان يعرف يفرفط من إيد أبوه
1: طبعا،
0: وكان يعرف. كنا بنتناقش كان ممكن يكون عمره كام؟ عمره عدى
1: 17.
0: وده اللي يمكن قلته لبيتر، لا أظن أنه قال من 20 سنة 18 سنة.

0: ابوه كبر
1: وابوه كبير
0: وهم اللي
1: فيعرف يتصرف مع ابوه كويس.
0: أي.
1: يعرف يتصرف مع ابوه كويس ويتهمه بالجنون.
0: وده ربطه ابراهيم ربطه.
1: لا يعرف ان يربطه الا لما يكون الولد مسلم لي. ان اردنا البركه، ان اردنا ان ياتي مننا نسل كثير ونثمر في حياتنا كاسحاق بك به يدعى نسل. عايز تثمر اخويا جوزيف، عايز تثمر يا توفيق، عايز تثمر اخويا بيتر، عيش حياه الخضوع. ده درس اعتقد نحتاجه ونتحمل الالم. نتحمل الالم. مفيش بركه بدون الم، يسبقها الم، لابد ان يسبقها.
0: حضرتك قلت حاجه غريبه، انه اسحاق لما طلع وعرف خلاص قال الله يرى، ولما اتحط على المذبح عارف انه هو هيتقدم ذبيحه.
1: نعم.
0: يعني مع اول وهله فيها اسحاق بيتحط على المذبح هو الذبيحه. هل اسحاق عارف ان دي ذبيحه هتقدم حط فيها نار وسكين
1: بلا شك، لان
0: شفة بمعنى
1: بدليل بيقول لابوه تحت اين الخروف للمحرقة. يبقى هو فاهم ان في خروف وفي محرقة، اذا عاين قبل كده تقديم ذبايح. يبقى فاهم اللي بيحصل.
0: ابراهيم بتاع ذبايح،
1: بتاع ذبايح، رجل الذبيحة. يبقى لما يعني كان دايما يقولولنا كده ان ابراهيم عايز تعرف بيته وخيمته بحاجتين، او تعرف حياته بحاجتين، خيمة ومذبح. طيب هنا عرف لما يسأل عن المحرقة يبقى فاهم يعني محرقة. الولد بيسأل عن المحرقة يبقى فاهم يعني محرقة. لما تربط وتحط على الحطب وشاف الحطب يبقى فاهم هو المحرقة.
0: يسلم.
1: يسلم. وهنا خضوع الابن للآب. لكن كمان واحنا بنتعلم من ابراهيم واسحاق الدروس، ابراهيم حدث تدريب في حياته يا اخويا جوزيف. يعني خلينا اقول حاجة، رفع السكين على اسحاق. هل هذه اول مرة ترفع السكين على اسحاق؟ رفعت قبل كده في تكوين 21 عندما ختن ابراهيم اسحاق.
0: الختان.
1: تتخيل والمسيح ايضا قبل الصليب تمت عملية وهو طفل صغير
0: الختان،
1: فقطعت منه وجاء يومه قطع. وكان الرب بيقول لابراهيم لن أجيزك الامتحان الكبير قبل أن أجيزك امتحانات
0: بالامتحانات الصغيرة.
1: الله لن يأخذنا الامتحان كبير
2: تدريب
1: قبل ما يعدي بينا بالتدريبات.
0: أيوة.
1: قبل ما يعدي بينا
0: تدريبات.
1: أحب أقولها دايما كده، عارف الشباب المقانص دول ده ما بيطلعلوش عضلات فورية، يعني ما بيعملش كده فيبقى كده. ده بزمان كان نعمل صفحتين ونحط فيهم
0: عصاية.
1: كنت مرة بخدم خارج مصر في أمريكا في ولاية تينيسي، ولاية. وبعدين وأنا بحكي كان في ست كبيرة مهاجرة، يعني مهاجرة ليها زمان، فجيت أضرب المثل قلت عارفين لما كنا زمان بنيجي نحط صفيحة صفحتين ونحط وسطيهم عصاية وبتاع والشباب، فبقول صفحتين وكانوا يعبوهم. فالاخت لنا من زمن قالت احط فيهم طين، فقلت لها ايامك انت طين لكن انا عايز اكمل استرسل. فهي طلعت كده ما اقصدش عفوا يعني، فبقول ايامك انت طين، قالت لي كتر خيرك يا ابني، الكلام ده من حوالي 16 سنه، انا عايز اقول ايامك انت كانوا بيعبوهم طين لكن بعد كده فيحطوا بعد كده اسمنت وزلط ورمل. وبعد كده النهارده بلغه الايام دي الولاد يروحوا الجيم، فلما بيحصل تدريب بعد كده يقدر يعمل رفع اثقال. ابراهيم علشان يصل ان يرفع السكين على ابن وحيده الذي يحبه اجازه في تدريبات. قاس 1000 زراع وعبرني، 1000 زراع وعبرني، ثم نهر السباحة، نهر السباحة لا يعبر. حياتك تحتاج الى تدريبات، والله بيعمل كده. درب ابراهيم ويدربنا في حياتنا الروحية الى ان يصل بينا. كمان علشان يصل ابراهيم واسحاق نتعلم منهم دروس، كان عنده الخضوع والطاعة.
0: أيوة.
1: ويكتز بيه. يكتز بيه. هذا شعار رفعه لما قال له اخرج من ارضك واهلك وعشيرتك.
0: بداية
1: الرحلة،
0: بداية الترابيس
1: التدريبات. لكن اقول لحضرتك حاجة اخويا
0: جوزيف
1: عايد. الشيء الغريب والعجيب، ابراهيم عرف يعبد في ايام كتير. يعني خلينا اقول بسرعة كده، بداية لما قال بالايمان ابراهيم لما دعي
0: قطع
1: خرج وهو لا يعلم الى اين يأتي. خرج وهو لا يعلم الى اين، لكنه كان يعلم مع من. يعني طلع مش عارف رايح فين.

0: لكن عارف
1: إله
0: مع مين. انا مش عارف رايح لمين رايح لفين، لكن عارف ماشي. عارف الترنيمه اللي بتقول لك ان كنتم شايفيني لوحدي
1: انا مش وحدي،
0: انا مش وحدي. فانا طالع من المعلوم للمجهول،
1: بس هو معي،
0: بس اللي مطمنه هو معايا.
1: يا سلام،
0: كيف يسيران اسنان معا ان
1: لم
0: يتوعد اي يتفق، متوعدين متفقين على ميعاد ومكان ومسيره، فتوعدوا على مكان اللقاء وساعه اللقاء وطريق اللي هنسير فيه. فابراهيم من البدايه ماشي مع اللي يعرفه. بس ارجع واقول بالايمان ابراهيم لما دعي
1: أطاع.
0: خرج وهو لا يعلم
1: إلى أين.
0: خرج من مكان ولا يعلم إلى أين المكان. وعندما وعد انتظر وهو لا يعلم متى. قال له هدي لك إسحاق، هدي لك ولد. إمتى؟ إمتى دي بتاعتي مش بتاعتك. أجندة الله ما ينفعش كان يخترق الزمن ويغير المواعيد. كانت عارف لما يتقال عن المسيح انه في الوقت المعين ارسله مات في الوقت الزمن. المعين ولما يتقال عنه في اشكرك، ولما جاء
1: ملء الزمان ارسل الله
0: في
1: ابنه
0: في معاد ملء الزمان. فلو انا بدرت لك المواعيد تتلخبط، انا مش برتبها ليك، عليك برتبها عليه
1: هو صح عشان تكون مظبوطه
0: مظبوطه على المسيح. هو ابراهيم عايز، بس يا حبيبي انا هدي لك علشان يجي منك اللي انا عايزه مش اللي انت عايزه. فلو انا هلخبط المواعيد علشان ابراهيم واسحاق، هلخبط مواعيد ميعاد مجيء المسيح. والمسيح لازم يجي امتى؟ لما جاء ملء الزمان في الوقت المعين ارسل الله ابنه في الوقت ده. لكن اول خرج وهو لا يعلم الى اين، بس صدق في ربنا، لكن يعلم مع من. وانتظر وهو لا يعلم متى، لكنه انتظر. وانتظر وهو لا يعلم كيف، لكنه صدق. وقدم وهو لا يعلم لماذا، لكنه قدم. نقول تاني
1: قبل المواعيد،
0: طلع مش عارف لفين بس طلع، وانتظر مش عارف امتى بس انتظر، وصدق مش عارف ازاي هتعملها معايا تديني اسحاق لكن مصدق، وقدم ومش عارف ليه بقدم اسحاق ليه.
1: كأنه بيقول انت رمى اديتهوني بتاخده ليه؟
0: ده عنده اسباب كتيره هتخليه يقول لا يا اخويا جوزيف. ده وعد ولا مش وعد؟
1: طبعا.
0: طب انت اديتونا علشان تاخده؟ نمره اتنين، عايز تاخده خده بس مش انا اللي اقدمه. يعني انت عايزه
1: خده بس بعيد عنه،
0: خده بس اصحى الصبح الاقيه ميت. بس مش انا اللي انحره واذبحه. الحاجه الثالثه صعوبته، اقول لمين؟ ما تقولش. ما قالوش ما تقولش، لكن ابراهيم ما شاركش. ومين هيصدقه؟ لمن من صدق
1: خبرنا،
0: هو ده اللي انت عايز تعمله، ده يتصدق.
1: ايوه ايوه.
0: وبعدين اصدق ده المفروض ابراهيم لما قال له يا ابراهيم ابراهيم يقول له مش انا ذا، اذهب عني يا شيطان.
1: بس اي حاجه بس مش بالطريقه
0: دي، ما تقوليش ان اقدم ابني. وبعدين عارف لو قال له، يعني لو قال له قدم وانا هقيمه، هو كان يثق في الاقامه من الاموات. بس ما قالوش يعني ما قالوش قدم وانا اقيم،
1: مالكش دعوه انت قدم
0: ما تكلمش، تقدم بس. طب قدم بس. القصه كانت قصه صعبه جدا. خرج وهو لا يعلم الى اين، انتظر وهو لا يعلم متى، صدق وهو لا يعلم كيف، قدم وهو لا يعلم لماذا. خلينا اقول يمكن ربنا بيقول لك اطلع من اللي انت فيه، بتقول له روح فين؟ يقول لك مالكش دعوه دي بتاعتي. يمكن بيقول لك استناني هعمل معاك، تقول له هتعملها امتى؟ يقول لك بتاعتي. هعملها معاك، هتعملها ازاي؟ مالكش دعوه بتاعتي. هات اللي عندك، اديهولك ليه؟ ما انت اللي اديتهوني، هاته مالكش دعوه. وعارف لما قدمهوله خد منه، قدم له اسحاق، نزل بيه ام عظيمه.
1: بالظبط.
0: أتاري اللي بتقدمه لربنا، وده درس برضو نتعلمه من ابراهيم واسحاق، اللي بتقدمه بيرجع لك بالفوائد، بس مش فوائد 17%،
1: لا لا لا،
0: ولا 100%، ده اجعله كنجوم السماء وكالرمل الذي على البحر. يبقى ده كام ده بقى؟ يبقى اللي بديه لربنا ما بيضيعش، اللي بتقدمه لربنا ما بيضيعش، هيرجع لك ببركات وافره.
1: انا بحس ان السماء انتفضت وهي بتشوف السكينه بتاعت ابراهيم على رقبه اسحاق، فالرب بيقول له بذاتي اقسمت، يعني هي يعني انا شفت المشهد جميل يعني.

0: خلص اه، ما مش ما اكتملش زي الرب يسوع استلى سيف على رعية، لكنه الرب شاف محبة حقيقية.
1: نموذج. ما هو ده لماذا؟ عارف لو سألته
0: بالظبط.
1: ورأى يومي، أنا بتخيل في السماء بقى يوم ما أرسل الآب ابنه، شاف الدنيا بيسأل الملاك ولا حد يقول له إيه اللي بيحصل. قرر الآب أن يرسل ابنه، يعمل إيه؟ سيقدم، يقدم إيه؟ للذبح، كشاة تساق
0: إلى الذبح.
1: ياه، ده أتاريه من 2000 سنة خلاني عملتها، مكت نموذج
0: نموذج لم يكتمل
1: لم يكتمل، لكنه سيكتمل في الابن الوحيد.
0: أيوة.
1: الرائع بقى لكي لا اطيل علشان ارجع لاخويا بيتر،
0: اتفضل.
1: ان ابراهيم في الوقت ده سمى اللي هيعمله مع اسحاق ايه؟ سجود. سجود، يقول للغلامين ايه؟ اجلس انتم هنا مع الحمار واذهب انا والغلام لنسجد ونعود. هنا عنده يقين ان سيعود، لكن يقول لنسجد. يا عم السجود اللي بتقوله، قال ما السجود لازم يبقى مكلف. وبعدين سجود سماها واحد قال وقت الغموض. وقت ايه؟
0: الغموض.
1: هو ابراهيم فاهم حاجه من اللي بيحصل، بس وقت الغموض هقدم سجود. وقت الغموض هقدم سجود. بص اخويا جوزيف، زاروا الرب كذا زياره قبل كده، وكانت زيارات حلوه، بس الزياره دي كانت صعبه. زياره في تكوين 15، امتى كانت؟ كانت بالليل. عرفت منين بالليل في تكوين 15؟ لما يقول اخرجه خارج الخيمه، خارج الخيمه، وقال له ارفع عينك عد
0: نجوم السماء،
1: السماء ان استطعت. اسال بقى ده كان ليل ولا صبح؟ ليل،
0: ليل طبعا.
1: لو ورى له النجوم في عز الظهر
0: اكيد ليل، مش ابراهيم اللي يشوف،
1: مش الرب اللي يعمل مع ابراهيم كده. فقال له عد النجوم، يبقى كان ليل. زياره ليليه. عارف تكوين 18 كانت زيارة نهارية، وقت حر،
0: حر النهار.
1: يبقى امتى بيزورنا؟
0: في كل الأوقات،
1: ليل وصبح وظهر. أخويا الفاضل يلي محتاج زيارة يعرف يزورك وقت الليل، وسط الليل الدامس.
0: أيوة
1: وجودك، أيوة وجودك لامس. أيوة. طب وقت حر النهار ده برضو صعب. وقت حر النهار محدش يروح لحد، وقت محدش يزورك لا ظهر ولا ليل، هو بنفسه يزورك.
0: أيوة.
1: الزيارة الأولى في تكوين 15 اداله وعود، هباركك وهو لما قسم الذبايح واجتاز الرب وابراهيم مكتاز، واوقع الرب الإله سباتا على ابراهيم، لأن بيقول إن دخل في سبات والرب عدى وقطع العهد الرب، واداله وعود. طب وفي تكوين 18 برضه اداله وعود، بس في الحالتين. في تكوين 18 قال أخفى عن ابراهيم أنا فاعل، هتعمل إيه يا رب؟ قال له هولع سدوم. قال له معقول ديان جميع الارض اللي يصنع عدلا؟ قال له طب انت عايز ايه؟ قال له فيها 50 مش تنجو؟ قال له انجيها. قال له طب لو 45؟ قال له انجيها. قال له طب لو 40؟
0: لو فيها 10؟
1: قال له انجيها. طب 30 20 10؟ قال له انجيها. لاحظ معايا بيفاصل في مين؟ في سدوم وعموره علشان يطلع
0: لوط.
1: لوط بس فاصل في سدوم وعموره، فاصل في الاشرار، فاصل في القطار، فاصل في البار. نقولهم تاني. فاصل في الاشرار، فاصل في القطار، فاصل في البار. لوط البار،
0: لوط البار
1: حسب بطرس. لما جه بقى يقول له على اسحاق ما فصلش،
0: ما فصلش.
1: يعني فاصل في القطار، ما فصلش في ابنك وحيدك، ما فصلش. افاصل في الاشرار، ما فصلش في البار، ما فصلش في دول، في ده وفاصل في دول. وكان الرب عايز يقول له بص حبيبي، قضية الصليب لا فصال. ما يرمز إلى الصليب ما فيهوش فصال. وحل قضيتنا ما فيهوش فصال، اللي بتدور لك على حل غير المسيح سكة تاني ما فيه إلا يسوع.
0: عشان كده الرب ثبت وجهه إلى الصليب
1: نحو
0: فعش لما قال له إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس لكن لتاكل لا إرادتي بل
1: إرادتك،
0: هي الصليب. يعني
1: الصليب. فدي روعة إبراهيم. رغم إنه مش فاهم لكنه ساجد، رغم إنه في
0: غموض وقت الغموض،
1: لكنني سأقدم سجود.
0: يا سلام.
1: التعبير ده مش بتاعي، حد قاله خدام الرب الفاضل فبستعيره منه. قال لك قدم سجودا
0: وقت الغموض.
1: وقت الغموض، سجود وقت الغموض. أنا مش فاهم، مش فاهم ليه؟ قول بقى بيتر.
0: مش عايز افهم.
1: ليست دعوة للغباء. مش فاهم ومش عايز افهم انا غبي وعايش غبي، لا. انا اثق.
2: يكفيني.
1: دعوة للثقة. يكفيني انك
0: بابا.
1: مرات تكتسف اشياء وانت مش فاهم زي ابراهيم، بس حتى ولو مش فاهم ثق في الله ابوك.
0: امين.
1: ان اليد التي تمسك السكين

0: إيد أبوك، إيد أبوك الذي جاز ابنه من أجلي ومن أجلك علشان ينجيك من النار. أمين. ارجع لأخونا بيتر نستمتع.
1: من غير أي تعليق تعالوا نسمع ترنيمة مع أخونا بيتر.
2: نفسي أقول الآية دي لأنه لاقى بأبناء، لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يكمل رئيس خلاصهم بالألام. تعال نقوله كده، تربطني بيك مشاعر وصداقة وحكاية

0: امين امين. فعلا ابراهيم عمل كده صالح، وانتظر الرب وقدم سجود وقت الغموض. ودي الفكره الثانيه اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها، ان اسحاق بنتعلم منه بعض الدروس. هل في وطبعا ابراهيم
1: طبعا
0: بنتعلم منه افضل الدروس.
1: الدرس الثاني ممكن اقول يعني درس او اثنين نتعلمه منه. ابراهيم لما راح يسجد لم يسمح لشيء يعطله عن سجوده، ودي حته مهمه جدا يا اخويا جوزيف. واحنا بنسجد ما تسيبش شيء يعطلك عن السجود.
0: بمعنى
1: بمعنى لم يسمح لمشاعره تمنعه عن السجود، لم يسمح لاقرب ما ليه ساره تمنعه عن السجود،
0: قالهاش اصلا.
1: لم يشاركها. واعتقد لو شاركها قال لها هذبح الوقت تذبحه. يعني تذبح مين؟ ده قره عيني،
0: ده اقل حاجة
1: ده اللي
0: يعني.
1: جاي بعد 25 سنه وانا في التسعينات، وده هيجي تاني زيه؟ لا ده مش هيجي زيه، ده مش هيجي غيره.
0: ايوه.
1: وممكن تتهم ابراهيم بانه اختل كبر، وما حاجه لا مش هتقدر. اعلانات الله مش الكل يتوافق معك فيها،
0: ايوه.
1: كلام الله ليك مش الكل. فاكر لما قال للمراه بتاع دهونه الزيت قال لها ادخلي واغلقي بابك لتقفل الباب؟
0: حد
1: مش
0: شايفها
1: كل اللي هيشوفك يصدق اللي انت بتعمليه. نحاميه لما اجتزت انا وبهيمتي، يقول لم اخبر احد بما في قلبي
0: بما انا فعله. صح
1: اللي
0: ايوه.
1: هتعمله خلاه في قلبه. يعني في امور الله يضعها في القلوب ما ينفعش. يوسف اتاذى بسبب انه كان بيشارك باحلامه.
0: ايوه.
1: في حاجات الله يحطها في قلبك ما حدش تاني هيحمل الرؤيه معاك اللي انت حاملها. الله اللي بيضعه. ان شاركت يتهموك بالمختل، يتهموك انك انت متعجرف اللي بتقوله. ان وضع ان قال لك الرب شارك ده حاجه تانية، لكن ما يصنعه معك الرب قد تحتاج الى انك تغلق الباب. اليشع دخل وقفل الباب وصلى وتمدد على الغلام ايليا في العليه. فنحتاج احيانا مرات كتير في السجود لا تسمح لشيء يعطلك. لم يشارك الغلامين
0: زوجته
1: ولا زوجته ولا ولم يتاجر بقضيته. بمعنى يعني ما عادش مع بيتر جاره وقال له تتخيل ربنا طالب من ايه، فالناس ترسليه ويطبطبوا عليه. وده سبب من الاسباب اللي خلى ابراهيم يبكر. الله تكلم اعتقد في حلم الليل او في رؤيا الليل، راح صح الصبح خد الود. ما تنتظر طب يومين، قال لو قعدت اخد ود مع نفسي قد يبرد القلب ولا اقدم
0: مشاعره تخونه.
1: المشاعر انا دلوقتي صوت ربنا جامد معايا. وعشان كده بقول دايما عندما يتكلم الرب لشخص قدم كذا، اعمل كذا، سافر ارساليه، روح لنفس، ان سبت نفسك ستفتر المشاعر. عارف لما بيقول عن فيليكس لما سمع وعظه بولس
0: تراكم القيادة
1: ارتعد
0: ارتعد
1: ارتعد من الكلام عن البر والتعفف.
0: بالظبط.
1: البعض بيخطئ ويقول لك ايه، قال له متى حصلت على وقت استدعيك، فيقول لك وللاسف لم يحصل على الكلام. ده مش مظبوط. استدعاه كان ينتظر ياخذ منه، استدعاه مرارا كثيره وكان بيسمع منه.
0: أيوه.
1: بس خلاص القلب اتحجر. يا لو كان تم من اول وعظه
0: ويقول تركه، يعني كان قدام عينيه.
1: فالفكره ان قد يتكلم اليك الله، اول ما يتكلم نفذ بسرعه، لانك لو ما نفذتش ياما ناس اجلوا القرار فما خدهوش، ما خدهوش.
0: صح.
1: لانه اجل القرار. ابراهيم بكر، ليه بتبكر؟ الدنيا مش يعني، طب اقعد يومين ثلاثة احتفل بالواد ده، انت يوم في طمع عملت له وليمه، طب يوم ما هتقدمه ما تعملوش
0: اخر ليله،
1: اخر ليله تودع منه، لا طب اعمل له اسبوع
0: اشبع منه يعني،
1: اشبع منه وما تجيبش سيره لحد، بس اقعد مع الواد يعني في طمع وليمه وداعه. قال لو استنيت القلب يبرد. من فضلك يا اللي الرب اتكلم معاك. واثق ان الله يتكلم لحد ولنفوس. لو الرب مكلمك انطلق للخدمه، ودي دعوه الله الواضحه، هتنتظر هتطلع على المعاش وتقول كان نفسي اخدم ربنا والرب كان مكلمني، وتفطر الدعوه في قلبك. لو الرب مكلمك عن عطيه قدمها. لو الرب مكلمك عن خدمه افتقاد لنفس اعملها. ما يتكلم اليه بك الرب بكر وافعله. الامر الثاني اللي اقدر اتعلمه في من ابراهيم واسحاق، الرب قال لابراهيم بعد ما قدم اسحاق، قال له الان علمت انك خائف الله
0: ولم تمسك ابنك،
1: لانك لم تمسك ولم تمسك ابنك. يا على بركه لم تمسك. عرفت ازاي يا رب؟ قال له ما مسكتش. عارف البركات اللي في حياه ابراهيم لم يمسك، ياما كوارث جايبينها روحنا لاننا نمسك. العيال تتولد كده ويفضلوا كده واحنا كلنا نفضل كده كده لغايه لما نعمل كده.
0: مسكين فيها.
1: ساعه لما نعمل كده نعمل كده. يا رب نعمل كده بدري واحنا عايشين.
0: ايوه.
1: يعني عندما نموت نرخي ايدينا. يا لو تحدث اماته فترتخي ايدينا. نرنمها لنكلبش فيها واحنا متبتين
0: فضنا منها ايدينا.
1: فضنا منها ايدينا لحنا مش كده
0: تخصنا ولا
1: لا تخصنا ولا يلينا واحنا ماسكين فيها وهي لينا. دايما اقول نفسي اشوف اللي عمل القميص حاطط الجيب على القلب. شوف كده جيوب اي قميص بجيب على القلب كان بيقول لك حطهم على قلبك يا عزيزي لنرخي ايدينا. لنرخي وهنا البركه حصلها ابراهيم لانه لم يمسك. ارخي ايدك تاخده.
0: وده تقرير الرب عنه مش تقرير اي حد.
1: نعم.
0: لم تمسك. انا شايف ايديك مفروطه
1: وده معناه ان ابراهيم قدمه خلاص. والرب حسبها له تقديم. على فكره في اشياء ايجابيه تحسب وانت لم تفعلها. واشياء سلبيه تحسب وانت لم تفعلها.

0: مرة فكر فيها وأنا معك دلوقتي. على سبيل المثال الأهدم وأبني مخازن وأقول
1: لنفسي.
0: هو الرجل عمل حاجة؟ عمل حاجة؟ ما عملش.
1: ما عملش. ما
0: وقال أهدم، قال لنفسه أهدم وأبني وأقول لنفسي يا نفسي كل وجه، لا كال ولا شرب ولا هدم ولا بنى، جاء صوتي يا غبي
1: هذه الليلة.
0: تاخدها ليه؟ ده ما عملش. قال وأنا هستنى لما يعمل. في أشياء تقتل، من نظر إلى امرأة ليشتهيها ليشتهيها فقد زنى. مش لازم ربنا يمسكني متلبس، لكنه فكر الحماقة،
1: فكر قبل فعل.
0: قال له كده، قال له كده في طريقا رعيت اسما
1: في قلبي.
0: ومرة تانية يقول عن الطريق، طريقا باطلا فاهدني
1: طريقا
0: طريقا ابديا.
1: مزمور 139.
0: فين الطريق اخويا جوزيف؟
1: خبرني الله واعرف قلبي
0: وامتحن واعرف
1: افكاري،
0: وان كان كان فيها طريقا باطلا. سؤال، خدت بالك حضرتك؟ يقول له وان كان، انظر ان كان فيا طريقا. انا اسال بقى، هو انا اللي في الطريق المفروض ولا الطريق اللي فيا؟ المفروض انا اللي في الطريق،
1: طلع من جوايا،
0: انا اللي في الطريق. لكن قال له ان كان فيا، اتاري الطريق قبل ان اسير فيه يسير فيا.
1: يسير فيا، صح صح.
0: فمش لازم يمسكني متلبس بالشر، ومش لازم اذبح اسحاق في الخير. ياما عطايا لم اقدمها حسبت ان انا قدمتها. يعني مسكت فيا حضرتك، انت من منيا؟ ما فيناش حد من بني سويف. حد مسك فينا بعد الاجتماع من بني سويف وتعالى ومسك جد ولم نستجيب للطلبة، هل الله يحسبها له؟
1: هيحسب
0: طبعا. يحسب. هو كان صادق في مشاعره. في خدمات لم أقدمها، في خدمات ما قدرتش أعملها لصحتي لإمكانياتي.
1: الله عارف دوافعك.
0: ينزل لقلبي ويكافئني عليها.
1: يا حلو قوي.
0: لم تمسك. عزيز. أنا ما قدمتش، هو طلع منك. هو طلع
1: منك.
0: خرجوا من مصر لكنها لم تخرج
1: منهم.
0: منهم في قلبه. محسوب عليك انك لسه في مصر.
1: ده حقيقي، ده حقيقي. عشان كده الرب بينظر الى القلب، كاشف القلوب وعارف ومختبر الكل وفاحص القلوب. احنا كده اتكلمنا عن الرموز. للاسف احنا معانا 10 دقائق او
0: بسرعه ناخد الفكره الاخيره.
1: انا لازم ناخد الاربع افكار، مع ان كل فكره منهم خدمه او كل فكره منهم عايزه حلقه لوحديها. اتكلمنا عن قصه واحده منها رموز،
0: من اعظم الرموز،
1: من اعظم الرموز،
0: نتعلم اعظم الدروس او
1: بعد كده البركات واهتمامات الرب
0: للنفوس. ايوه، عناية الله بالنفوس واهتمامات الله باحتياجات النفوس. إبراهيم مشي، وصل للجبل، صعد الجبل، رتب الحطب، بنى المذبح، رتب الحطب، حط الوادي بعد ما ربطه حطه. الرب هنا راح تدخل. إبراهيم، إبراهيم ارفع ايدك. لحظة أخويا جوزيف، إن لم يكن إبراهيم مدرب على صوت الله كان الوادي ضاع. بمعنى إبراهيم ارفع يدك، ما تمدش ايدك على الواد. لو إبراهيم مش متدرب كان الله ينادي وهو لا يستجيب،
1: وهو خلاص مغيب
0: ينزم. او كان يقول لا، الصوت اللي فات ده صوت ربنا والصوت ده الشيطان عايز يمنعني
1: اذا عني صوت نفسي،
0: او العواطف والمشاعر هي اللي بتعمل كده. لكنه كان مدرب. راح قال زي ما حضرتك اشرت، ومره تانية برجع لك اهو، ها انا ذا. يعني انت عارف اللي قال لك اخرج، وعارف اللي قال لك، وعارف اللي قال لك خده، وعارف اللي بيقول لك ما تذبحش، بس الرائع بقى قال ابراهيم، ابراهيم لا ارفع ايدك، ما تمدش ايدك على الولد. يقول الكتاب ونظر وراءه واذ بكبش ممسكا. كنت دايما انا مليان فكره قال له انظر وراءك خلفك. تتخيل الرب ما قالوش بص، هو اللي بص. وكانه ابراهيم بيقول ما دمت قلت لي اعفو عن اسحاق يبقى اكيد جبت البديل.
1: في بديل مكانه.
0: طالما مش هنذبح ده يا اخي افهم من فضلك، طالما قال لك مش انت لا تتذبح يبقى في بديل، وطالما البديل جه انت لا تحتاج لخروف ولا لشيء، لان البديل يكفي، يكفي. انا مش محتاج معاه حاجه تاني، كانت ذبيحه كامله. نظر وراءه فراى كبشا ممسكا بقرنين. وهنا بقول بقى احتياجات النفوس. كانت نفس ابراهيم ونفس اسحاق لكي ينجو يحتاج لبديل. اين يوجد البديل؟ كان يقدر الرب أن يجعل هذا الكبش يخرج مع إبراهيم من بيته
1: ويمشي ثلاث أيام،
0: وإبراهيم يقول له ما يرجعش ويفضل معه. ممكن
1: واسمه رايح يسجد،
0: ورايح يسجد واخدين معنا الذبيحة. لكن والرب يعني يخليه على الجانب الثاني.

0: ماشي جنب كبش، ارجع ارجع ما يرجعش، يقول خلاص انا هقدم اسحاق بس براحتك تعالى، وما يقدرش يرجعه. ليه ما حطيتوش جنب الكبش ده من اول السكه؟ لن يحسب لك امتحان نجحت فيه، ما انت معاك الكبش اهو يا حبيبي. اخدك الى ارض جرداء، جبل وغابه، جبل وغابه، وهناك اعرف ارتب لك في المكان الصعب. يا من الرب يقودك لاماكن صعبه، لكن يعرف ان يرتب في الاماكن، يشبع في الخضره نفسك، يشبع
1: في الجدوب،
0: هي دي روعتها. سارتب الاحتياج في الجدوب، اجيلك في مكان ما تقدر، ما هيجي منين؟ انا اجي منين؟ منين دي بتاعتي؟ فرتب الله الاحتياج. قد تكون تعاني من احتياج، الله يعدك، بس عارف فين يجيب الاحتياج؟ لما طاع وراح للجبل اللي قال له عليه. عايز تلاقي احتياجك يسدد، خليك في الارض. اذهب الى صرفه
1: صيدا،
0: امرت امراه، اذهب الى نهر كريس، امرت غربان، روح المكان تلاقيه
1: حتى لو الطريقه صعبه.
0: الامر الثاني في اهتمامه بالنفوس، مش هطول فيهم علشان نختم مع بعضين. الزمان، متى ظهر الكبش؟ عندما التوقيت اترفعت السكين. طب هاته قبليها بدقيقتين، بخمسه، بعشره،
1: هي
0: لا، اجيبه قبليها، مش هتحط اسحاق، طب هاته بعديها.
1: يبقى الرب قال كده، فشيل اسحاق وحط،
0: فشيل اسحاق، او بعديها هتذبح اسحاق. امال امتى؟ لحظه فارقه. الله سياتي بالاحتياج في اليوم الرابع، يقيم لعازر. في الهزيع الرابع ياتي ماشيا، ياتي بين اربع ارابع. في اليوم الرابع، في الهزيع الرابع، ولو كنت بين اربع
1: ارابع. وهو الرابع الشبيبي ابن الالك،
0: وهو الرابع. اشكرك على الاضافات بتاعتك،
1: يعني يجي في الوقت المظبوط،
0: يجي لك في الوقت، يجي لك بقى الرابع.
1: الرابع، ايوه،
0: الله الله. في اليوم الرابع يقيم ميتك، وفي الهزيع الرابع يهدى عاصفتك. في الهزيع الرابع، ولو كنت بين أربعة
1: أرابع،
0: أرابع. ويأتيك الرابع الشبيه
1: بإذن الله،
0: بإذن الله. فالزمان يصنع فارق، يجي في وقته. أنا الرب في وقتي أسرع به. كيف يسدد احتياجات الإنسان؟ يسددها بكبش. هات فيل، ده الفيل أكبر، ما ينفعش، ذبيحة. طب هات غزالة وزرافة طوال، مش هيتقدم. لن أأتيك بما أكبر من احتياجك، ولن أأتيك بأقل من احتياجك. هات أرنب، ما يتذبحش، قطة، ما يتذبحش، أمال هتبعت إيه؟ كبش، ده احتياجك. الله بعت احتياجنا، كنا نحتاج لبديل، وجاء البدلية المسيح. لكن أخيرا يرسله بطريقة سهلة. يعني سهلة، رأى كبش ممسك، قال تشارلز ماكنتوش اللي عمل لنا الخمس أصفار الحلوين، قال تعبير حلو، قال غالبا هذا الكبش جاء واتحشر في شجرة وعمل يتحرك، فالقرنين دخلوا،
1: مسك.
0: مين اللي حطه في الحته دي؟ ممسكا بقرنين، ممسكا بقرنين. مين اللي زنه ربك يا اخي؟ علشان ايه؟ ما لو الكبش ده مفلوت مفكوك كأيالة مسيبه هيجري، وابو مين اللي يجري وراه؟ مين يجيبه؟
1: والقرنين بتاعته
0: ابراهيم مربو، ابراهيم كبير، ده عجوز، ده كتر خيره طلع الجبل. اسحاق مربوط، الغلامين تحت،
1: غلامين، صح،
0: صره ما تعرفش. طب مين يمسكه له؟ ربنا ماسكهولك. عارف اول القصه يقول له خذ ابنك، عارف اخذ القصه يقول ايه؟ فاخذ ابراهيم الكبش. اولها خذ ابنك، ابنك. اخرها اخذ ابراهيم الكبش. بس حلو التعبير اخذ ابراهيم، تحس فيها ايه؟ سهوله. اصلا لما يبعت الحل يبعته سهل. يبقى نقول يعرف يجيب لك احتياجك المناسب في المكان المناسب، في الزمان المناسب، التوقيت المناسب، بطريقة
1: مناسبة،
0: مناسبة سهلة لسنك، لضعفك، لظروفك. الله مش هيتأخر عنك، لأنه صالح ما بيتأخرش، صالح ما بيبخلش، صالح ما بيتغيرش، صالح في كل معاملاته.
1: ربنا يباركك يا سيس، بجد حاجة غالية جدا. احنا هنختم بترنيمة صغيرة، بعد كده هناخد في دقيقة البركات اللي نطلع بيها من القصة الغالية دي، اللي بتاخدنا لأجمل مشاهد الكتاب المقدس مع أخونا بيتر. تفضل.

0: نفسي اقول لكم لكل المشاهدين اللي بيسمعونا ان الرب يصحي اشواقنا من تاني، نعرف قيمه الذبيح الحقيقي اللي مات علشاننا على عود الصليب. في رموز حلوه، وشفنا الرمز الغالي في تكوين 22، وشفنا الدروس الحلوه من ابراهيم واسحاق ورموز الطاعه الحلوه اللي قدموها، وكمان شفنا احتياجاتنا واهتماماتنا ازاي الرب بيسددها في الوقت المحدد وبطريقه محدده وبكيفيه غاليه جدا. انا بشكركم اعزائنا المشاهدين. قبل ما نختم عايز اشكر اخويا بيتر للوقت الغالي والترنيمات الغاليه. الرب يباركك يا اسيس. احنا هنختم بس بشكل مختلف، هتختم معانا بالبركات الحلوه من القصه دي. الكاميرا هتكون مع حضرتك تختم بيها، واحنا بنشجع المشاهدين للقصه الاجمل. بصلي ان عيونهم تستنير فيشوفوا الذبيح الحقيقي من خلال تكوين 22. بس خليني افكرك او افكر حضرتك بان احنا اتكلمنا عن اعظم الرموز واجمل الدروس وازاي الرب بيسدد الاحتياجات، لكن كمان اكيد القصه فيها بركات غاليه جدا. الكاميرا مع حضرتك.
1: وانا بختم، خليني اقول لك عزيزي المشاهد، من فضلك اعرف ان مالكش غير حل واحد في شخص واحد، بدونه مالكش بركه، مالكش حياه. ان كنت بتكلم عن الامور والنتائج بتاع التقديم اسحاق، لا بتاع التقديم شخص المسيح، حصلت ثلاث امور: بركه، كسره، نصره. كسره اي تكاثر، واخيرا نصره. البركه قال له اباركك مباركه، والكسره قال له اكسر نسلك تكسيرا، واخيرا في النصره قال له يرث نسلك عباب اعدائه. مش هتعرف تعيش وتثمر غير من خلال دم المسيح. مش هتعرف تعيش متبارك وحياتك شعر فيها برضا الهي غير من خلال دم

المسيح، ده احتياجك الحقيقي. مش هتعرف تعيش انتصارات وترس باب الاعداء والحرب عند باب يحاربون عند الاعداء او عند الباب، مش هتعرف تعيش النصرة دي غير من خلال نصرة المسيح. من فضلك لو انت مكسور، لو انت مهزوم، لو انت واقع، ليك النهاردة البديل اللي قدم نفسه عنك. ما تدورش على حاجة تاني، ما تدورش على خروف على الجبل، ما تدورش

0: بيتك في المسيح هو اللي يقدر يضمن أبديتك. أمين.
1: أمين أمين أمين. وأحلى الكلام هو آخر الكلام، البركات اللي لينا في شخص الرب يسوع المسيح. جناب الأسيس بشكر حضرتك، الرب يباركك ويزيدك من التعليم الغالية البسيطة اللي تدخل القلب كده بالروح القدس.
0: شكرا.
1: أعزائنا المشاهدين، نشوفكم في حلقة جديدة من حلقات يعود فيحيينا. إلى اللقاء.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للأسوأ، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: ياريت أخوتنا المشاهدين يصلوا لأجل الأخ نادي والأسيس أليكس بيقودوا في صلاة خلاصية.
1: قل له يا رب يسوع
2: أفتح قلبي إليك،
1: تعال أملك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: أعطيني حياة جديدة
2: بدم يسوع المسيح.
1: آمين.
3: فبالإيمان ألمسك وأكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متألمين وبيبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: أهلا بيكم في خدمات كنيستنا العربية الإنجيلية المعمدانية في بوسطن. بنصلي من كل قلبنا إنه كنيستنا اللي شعارها منارة وجسر تكون منارة بتقدم ليكم مجد المسيح وجسر من خلاله بيوصل ليكم محبة المسيح. تابعونا.
1: هوا
2: صباح الخير.

Alleluia. Quddus lil'abad. He is worthy of all our praise and our glory. Bless the Lord, O my soul. There's so much to be grateful for. So I've been asked to say a small devotion in Arabic. So that's not very good news for the guys upstairs and some of the English speakers here. Another bit of not so good news is I want to ask all the Lighthouse people to come downstairs and sit with your families. I hope you don't hate me for this. So just use the time as I speak and share in Arabic and come downstairs and you can grab headsets if you're very interested to hear what I have to say. طيب احنا الطلب مننا اننا كل مره في الجوينت سيرفيس انا حاسس انها فكره جميله يبقى عندنا جزء كده تامل عربي عشان نتاكد ان كلنا في نفس الحته. من اول السنه وربنا شغلنا بالشعار equip. equip هي الكلمه اللي استخدمها بولس الرسول، لم تستخدم غير في الجزء ده في العهد الجديد في افسس 4 لما بيقول تكميل القديسين لعمل الخدمه. تكميل القديسين دي تاهيل، تمكين، equipping، بيدينا الادوات اللي احنا محتاجينها عشان نعمل الخدمه عشان نتمم دعوتنا. فالعنوان الكبير هو ان في دعوه وربنا بيأهلنا او بيجهزنا لاجل الدعوه. هقرا معاكم اول بس ايتين في افسس 4 لما بيقول الكلمات دي. فاطلب اليكم انا الاسير في الرب ان تسلكوا كما يحق للدعوه التي دعيتم بها. واضح انه بيتكلم عن دعوه عظيمه ومجيده جدا. فاول مره اتكلمنا عن the purpose of our calling. ما هو غرض هذه الدعوة؟ حد فاكر قلنا ايه؟ ايه هو غرض الدعوة؟ ان نكون مشابهين صورة ابنه، نحن نبقى شبه يسوع. ده غرض الدعوة، ده الهدف النهائي، الى ان ننتهي جميعنا الى وحدانية الايمان، الى انسان كامل، الى قياس قامة ملء المسيح. ده الغرض. وعشان الدعوة دي عظيمة بيقول اطلب اليكم ان تسلكوا كما يحق. كما يحق

في أخلاقيات لهذه الدعوة، في مانرز، ودي تكلم عنها توني في تاني مرة في السلسلة دي بكل تواضع ووداعة وبطول أنات، مجتهدين، آسف، بكل تواضع ووداعة وبطول أنات، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. وبعدين يركز قوي بقى على كلمة وحدانية الروح، ودي تالت مرة تكلمنا فيها على وحدة أو وحدانية هذه الدعوة. تكلمنا عن غرض الدعوة، أخلاقيات الدعوة، وتكلمنا عن الوحدة بتاعة الدعوة، وحدانية الروح. يقول جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، ممكن أيوة، إله واحد، إله وآب واحد للكل، الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. في غرض، في دعوة عظيمة غرضها أننا نكون شبه يسوع، أننا نبقى سفرة، أننا نعلن من هو هذا الإله للعالم اللي حوالينا. والدعوة دي لها أخلاقيات محتاجين نعيش بها كما يحق لهذه الدعوة. والدعوة دي ما ينفعش تتحقق غير من خلال جسد متحد. الناس مش هتشوف يسوع غير لما نبقى مع بعضينا كأننا جوهرة، فاكرين التشبيه ده، كأننا جوهرة ليها جوانب كتير بتعكس مجد الله، محدش فينا لوحده يعرف يعكس كل صورة هذا المجد الذي في المسيح يسوع. محتاجين أن نتحد. والدعوة دي كمان ليها تمن، الدعوة غالية قوي وتمنها غالي قوي. النهاردة الفكرة اللي توني هيشاركنا بيها هي عن تكلفة هذه الدعوة. والنص اللي هنقراه عايز أقراه معاكم بالعربي قبل ما توني يقراه تاني بالإنجليش، في لوقا 14 عدد 25. أي حد في الدنيا بيدور على أتباع، يعني أي قائد آسف في الدنيا بيدور على أتباع، صح؟ وكل ما العدد يزيد كل ما يبقى هذا القائد عظيم وناجح، صح؟ بص بقى، رب يسوع كان جموعا كثيرة سائرين معه، فالتفت وقال لهم حاجة غريبة قوي، روحوا هاتوا أصحابكم وتعالوا عشان نزيد، مش كده؟ صح؟ يلا عايزين الدنيا كلها تتلم حوالينا، عايزين هيصة، صح؟ لا، قال لهم إيه؟ إن أراد، إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا، فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. مش عارف توني ليه اختار الشاهد ده مع كل الأهل موجودين النهاردة، بتهيألي مش مقصودة، صح؟ أنا هسيبه هو يفسر، مش هشرح، يعني هو أكيد عنده سبب، مش ليه اختاره، لكن ليه رب يسوع قال كده، هو تركه فعلا. وبعدين هو بيقول نفسه أيضا، فهو مش بيستثني حد، صح؟ مش كده؟ واضح انه الدعوة دي مش لأي حد. والجزء اللي بعد كده بيتكلم لو حد بيبني برج لازم يحسب حساب النفقة، وهنا مش بيتكلم على الجود بلانينج، هنا بيتكلم اعمل حسابك انت داخل على حاجة مكلفة. من الاول بقولك انت داخل على حاجة مكلفة، حاجة مكلفة لكن غالية وتستاهل. واحنا في حياتنا بندفع كتير قوي في الحاجات اللي تستاهل، مش كده؟ بندفع في اللي يستاهل. جوهرة عظيمة كثيرة الثمن، مضى وباع كل ما له واشتراه، هو ده ملكوت الله. كنز مخفى في حقل، باع كل ما له واشتراه. ليه؟ أولا لأنها تستاهل، قيمتها فيها، واللي هندفعه عمره ما هيساوي قيمة اللي هناخده، بس لازم نبقى مستعدين للتكلفة. والسؤال النهاردة اللي عايزين نسأله نفسنا وإحنا بنسمع وبنكمل رسالتنا، هل أنا بدفع ثمن هذه الدعوة، ولا الدعوة غير مكلفة، ولا هذه النعمة زي ما بيسميها ديتريتش بونهوفر نعمة رخيصة؟ إيه الثمن اللي أنا بدفعه عشان إيماني؟ إيه الثمن اللي بدفعه عشان أتبع يسوع؟ هل في حاجات في حياتي بقولها لأ؟ وهل في حاجات ربنا بيقولها لي بقولها آه؟ هختم بفكرتين صغيرين وصلي لتوني واسيبه يكمل الرسالة. بس احنا كتير قوي بنتكلم عن تكلفة التبعية ونقول تبعية يسوع صعبة، الحياة المسيحية صعبة،

0: تمن التبعية كبير قوي، بس بننسى تمنين ما بنقفش قدامهم، التمن اللي هو دفعه تمن أكبر بكتير من أي تمن أي حد فينا هيدفعه. بننسى إن هو اللي دفع التمن الأكبر، إن هو الجوهرة، إن هو الكنز، إنه دفع اللي عمر ما حد فينا يتخيل إنه حد يدفعه فيه، كما من دم كريم، من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. بس في تمن تاني بننساه، التمن اللي بندفعه لما بنقرر ما نتبعش يسوع، تكلفة عدم التبعية. على فكرة تكلفة عدم التبعية أكبر بكتير من تكلفة التبعية. فكل مرة اخترت أني ممشيش ورا الدعوة، مين اللي خسر؟ هو؟ أنا اللي بخسر حياتي. بص على حياة أي حد بيقرر أنه يدي ظهره، كثرت أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر. في تمن كبير قوي بندفعه، فلما تسمع عن تمن التبعية ما تقولش طب وليه أدفع؟ أنت كده كده هتدفع، كل حاجة في الحياة ليها تمن، بس التمن اللي هتدفعه لما تقرر ما تتبعش أكبر بكتير من التمن اللي هتدفعه لما تتبع. خلونا ناخد دقيقة نصلي فيها ونطلب ربنا يكمل يكلمنا النهاردة عن الدعوة العظيمة دي، وعن التمن اللي محتاجين ندفعه، وعن البركات اللي لينا لما نقرر إننا ندفع هذا التمن. بنشكرك لأجل دعوة عظيمة دعيتنا بها يا رب، كما يحق لهذه الدعوة علمنا نعيش، حتى لو كانت الدعوة مكلفة، حتى لو فيها إماتة، حتى لو فيها تسليم في أمور بنبقى عايزين نسيطر فيها، حتى لو فيها تنازل، حتى لو فيها احتمال وصبر. يا رب صلي النهاردة أنك تكلمنا من خلال توني في اسم يسوع، مسحة خاصة لكل كلمة، قيادة بروح القدس، ورسالة لكل قلب فينا في اسم المسيح. آمين.
1: I mean, thank you, Assis Hadi. Thank you, worship team. And this is in case I get tired. Wahashtuni, to be honest, yani, like it's like I miss you guys. I miss being with you. I miss being in your midst. And I was sharing last Sunday with Lighthouse how much of a blessing it is to have a spiritual family, a spiritual community, people who we can say, these are my spiritual brothers, sisters, mothers, and fathers. This is a hard thing to find. It really is. Talk to people who move to places where they don't know anyone. They try to hop around different churches. If you're not picky about churches, maybe it's pretty easy, but if you want a church that teaches the Bible, that has good spiritual community of loving people, it's a lot harder to find than you think. I'm very fortunate to never have been in the situation where I had to try to find a good church, because God has made it very easy for me, where he just kind of throws me inside churches. But I love it, and I'm very, very happy, and I'm very happy to be with you guys. If it's okay with you, I'm just going to pray one more time, and then we're going to read the scripture we just read again together. Lord, use me. There's so much I want to say. There are so many opinions that I have and so many ways that I want to say it, Lord. But let it be your word that is so much louder and that is so amplified, way above what I want to say. I don't want to speak. I want you to speak, Lord. Less of me and more of you, Lord. Let your word be highlighted. Let not my words be heard or remembered. And we ask for your presence, Father, in this place, and it is already here. But I pray that we would actually behave as if the fullness of the presence of God is here. Lord, you're not calling in from far away, but you're actually in this room with us right now. You're ready to speak and you're ready to hear. So let us pray and listen. Before I start speaking, I want you right now to begin speaking to God and tell him to speak to you today. And we know what the message is about, and it's a hard message. It really is. So pray for your heart today that it will be soft. And I pray the same prayer for myself. God, soften my heart, lest I be

شكرا لمتابعتكم، نستناكم كل يوم احد الساعه 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحده، وكمان نشجعكم تتواصلوا معانا. ربنا يبارككم.

وانت رايح عرس حد بتحبه، ف ممكن تكون عندك حاجات كتيرة شغلة بالك وعامل مش عارف ايه، بس انت رايح هناك انت رايح تجامل، رايح تفرح، او انت صاحب الفرح، فمشاعرك غير وحالتك غير ودنيتك غير. انا قلت لك اربع مشاهد، حياتي وحياتك اللي احنا بنعيشها ما تفرقش عن ولا مشهد من دول. السؤال هو انت مختار تكون في اي مشهد من دول؟ مشهد حزين ومكسور تعبان ومتضايق، مشهد مستشفى والريحة كلها عيا ومرض، ربنا يشفيني وربنا يساعدني وربنا يدل على لساني كل الوقت، وعالم عيانة وعالم تعبانة، وبيت يا أخي كان أريح من الأول ما كناش عملنا، وما كنا ليه كل الحاجات اللي احنا بنضع. ده اختيار، اختيار تاني. أنا في

المود ده كل وقتي، أنا في المود ده تفكيري وطريقتي ويومي بيدور في نفس الشيء، ولا أنا بختار رغم كل حاجة إن في حياة، أنا بختار إنه أنا هكون في موكب نصرته كل حين. يا ابني ليه يا بولس؟ أنا هكون في موكب إيه؟ نصرته كل حين. هو منتصر ومعاه أنا ليا نصرة، وأقدر أطلع من اللي أنا فيه رغم أنها ما تحلتش، رغم أنها مش باين لها آخر، رغم صعوبتها، رغم ألمها، رغم كل اللي بيعمله الشرير، لكن يقيني وفهمي وإدراكي من كلمة الله، من الحق اللي اشتغل فيه، من عمل روحه اللي غير حياتي واداني بدل الموقف مواقف كتيرة، أنا واقف وبشهد وبقول أنا بيك حقدر، وأرنم وأقول أنت عالي، أنت عالي مهما يكون، أنت عالي، أنت عالي، أنت هتديني إن أنا أعيش ده، أنت اللي هتختار، وأنا وأنت لينا حق الاختيار. من كم يوم نايم على ريحة موت، نايم على ريحة موت، عارف لما يكون عندك ريحة موت كده، ألم، وجع، شكوى، أنين، أي حاجة، أنت نايم على ريحة موت. الصبح وأنا صاحي الآية خرمت ودني، قد وضعت أمامك الحياة والموت، اختار الحياة لكي تحيا. الموت موجود، الموت موجود، الموت مش عايز اقول لك شكله، الموت موجود، لكن الاختيار راجع ليه؟ لانه مع وجود الموت لسه في حياه، لسه في حياه، وانا الهي اله حياه، الاله الحي اللي قال عن نفسه انا هو الحياه، انا الحياه، ولما تختارني هتتنسم حياه، هتشم حياه، رائحه حياه لحياها، رائحة حياة لحياة، لما تتملي بالحياة اللي حواليك هيشموا حياة لأن فيك حياة، لما يكون فيك حياة منين ما تحركت في حتة فيها روحة موت، الموت حينكمش، الموت حينزاح. ليه؟ لأن قوة الحياة اللي فيك أعظم من الموت بما لا يقاس. عليك أنك تختار، وعلي أن نختار. الرجل اللي قدامك ده هيقول كلمتين الليلة دي زي كل أسبوع على كل بتاع، بيقول كلمتين، عليك إنك تختار النهاردة. ما تسمعش نبيل عطل عشان خاطر المسيح يا راجل، عشان خاطر المسيح، ولا تحط عينك عليه لأنك هتتعب، هتتعب تعب الدنيا والآخرة. أنا نفسي تعمل حاجة واحدة بس، إنك بتميل ودانك وتقول اتكلم وأنا هسمع صوتك، أنا هسمع صوتك اللي أنت تقولي عليها أنا هتحرك فيه، واديني نعمة إن أنا أسمعك كويس. في إنجيل متى أصحاح 28، إنجيل متى 28 ده آخر كم كلمة كده بيقولهم الرب يسوع في وجوده على الأرض، متى 28 وعدد 18 لعدد 20. أستأذنكم كلنا مع بعض نقف، خلينا كلنا نقولهم مع بعض بصوت واحد. فتقدم يسوع آمين. تفضلوا. دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. كم واحد مصدق الحكاية دي؟ تمام؟ مصدقينها؟ أنا مصدق أنه دفع إلي كل سلطان. مشكلتي مش أنه دفع إلي كل سلطان، مشكلتي أن أنا عايز أشغله بالسلطان اللي عنده عندي. تاني؟ أقولها لك تاني، أنا ما عنديش مشكلة أنه هو دفع إلي كل سلطان، أنا مصدق أنه دفع لي كل سلطان، لكن مشكلتي أن أنا عايزه بسلطانه، لأنه هو صاحب السلطان يشتغل بسلطانه لصالحي، في ظروفي، في ألمي، في وجعي، في شغلي، في عيالي، في اللي أنا عنده، يشتغل لصالحي أنا. لأن أنا نفسي أقوله لك قبل ما نبتدي نتكلم، أنا موجود هنا علشانه، مش هو اللي موجود علشاني. تاني،
تاني. انا موجود هنا

علشانه. أنا موجود هنا علشان أخدمه، مش هو موجود علشان يخدم. بالطبيعة هيخدمني، دي طبيعته إنه هيخدمني، دي طبيعته كأب إنه هيرعاني ويهتم بي وعنده هدف وخطة لحياتي. لكن المنظومة اللي إحنا بنعيشها كمؤمنين أغلب أوقاتنا إن أنا عايز إنه هو بكل اللي عنده يكون في صالحي باعتبار إني ابن ليه. رب يسوع بيقول إنه دفع لي كل سلطان، وبسبب هذا السلطان وجودك هنا على الأرض لا مستشفى ولا جنازة ولا وجودك هنا على الأرض ماتش كورة، مبارزة، مصارعة. أنت موجود هنا عشان تستخدم السلطان إن أنا غلبت وانتصرت، إنك تحط جوان كل يوم إنه في نفوس من حواليك تعرفني وتأتي الملكوتي. هلو؟ هلو؟ ده المنطق، أوكي؟ ده الدماغ اللي عند الرب يسوع واللي بيدهوني أنا وإنت. اذهبوا تلمذوا جميع الأمم، عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، علموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. أيوة، ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. كم واحد فينا كان في المدارس القديمة بتاعتنا لما كانوا ياخدوا غياب وحضور؟ حد عاش غياب وحضور في المدارس؟ فياخد غياب وحضور لستة. أنا كنت دائما أتنادى في الآخر لأن نون في الآخر، بس أول ما ينادي الأسماء حاضر يا فندم، حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر، يجي عند اسم واحد مش موجود، غايب غايب. لو قلت لك اسم الرب النهاردة كم واحد فينا يقول حاضر؟ على مهلك على مهلك. لو قلت لك اسمه الشافي المعطي اي حاجه انت بتفكر فيها، في كتير مننا لو انا ناديت على اسمه بالنسبه لك غايب غايب، مش موجود، مش لمسه، مش شايفه، مش عارف ان كان هو. انا عارف ان هو كلي الحضور، ده يعني دماغ بتقول كده كلي، لكن فيا انا، معايا انا في المشهد بتاعي، في موقفي، في الحته اللي بحياها، ما اعرفش ان كان ده موجود ولا لا. رب يسوع في يوحنا 8 عدد 28 هقرا ايتين. بيقول الرب يسوع: قال لهم يسوع: متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون إني أنا هو، ولست أفعل شيئا من نفسي، بل أتكلم بهذا كما علمني أبي، والذي أرسلني هو معي، ولم يتركني الآب وحدي، لأني في كل حين أفعل مرضي. خلينا نقول الجزئية دي مع بعض. عدد 29: والذي أرسلني طيب يا شطار، نقولها كلنا مع بعض بصوت عالي أكتر من كده، أحسن من كده شوية: والذي أرسلني هو معي، ولم يتركني الآب وحدي، لأني في كل حين أفعل ما يرضيه. مشكلة لما يكون ربنا غايب من حياتي، غايب. رغم أنه هو كلي الحضور لكن هو غايب، مش موجود. غياب ربنا من المشهد بيسبب معاناة نفسية اسمها الوحدة. أنا حاسس أني وحيد، أنا حاسس أنه ما حدش حاسس بيا، أنا حاسس في مشاكلي، في ألمي، في وجعي، في احتياجاتي، أي اللي كان اللي أنا بمر بيه، أنا حاسس أني وحدي وحدي. الوحدة من أسبوع تقريباً أنا ومنال كنا بتفرج كده على واحد ربنا أخذ ونزله الجحيم بس عشان يوريله الدنيا شكلها هناك. واحدة من الحاجات الحقيقية اللي موجودة في الجحيم الإحساس المرير المستمر الأبدي بالوحدة. أنا لوحدي، مفيش حد تاني، مفيش حد حواليا،
الرب أدرك ده.

من البدايات لما خلق كل شيء، وقال بعد ما شاف كل حاجة عملها حسن جدا، قال ليس جيدا أن يكون آدم وحده، نصنع له معين نظيره. احنا لسه بنتكلم عن الاتباع، لسه بنتكلم على اتبعني أنت. الاتباع يفترض أن هناك قائد وأن هناك تابع. الاتباع بيقول انه مفيش لحظة في حياتي لو انا هختار هذه الدعوة ان انا امشي وراه، مفيش لحظة انا احس فيها اني لوحدي، لانه على الاقل انا وهو موجودين مع بعض كل الوقت. انت معايا؟ ادي حالات من الانتحار، من الإحساس بأنه ملهاش فايدة، ملهاش عازة، وجاية من الغرق جوه نفسي أو جوه أوجاعي أو همومي، أنا مش قادر أني أتحمل. لأنا نفسي أقولك عليه، خد بالك منه، مهارة الشرير، مهارة الشرير أنه يوصلني ويوصلك إلى هذه الحالة. إيه هي الحالة دي؟ الحالة أن أنا حاسس أنه لوحدي، رغم وجود الناس، رغم أن في حد نايم جنبي، رغم وجود أولادي، أبويا، أمي، شغل اللي حواليا، لكن إحساسي بأني لوحدي، إحساسي بأنه هو مش موجود، مش موجود معايا، مش حاسس بيا في كل صغيرة وكبير. مهارة الشرير انه يحطني في الكورنر ده، اني اكون لوحدي، ويهمس فوداني بحاجات كتيرة جدا جدا جدا. ولو حطك لوحدك، لو حطك لوحدك من السهل يصطادك، ومن السهل يحفر لك حفرة وتقع فيها وتنزل. ليه؟ لانه الجمعة بيقول اثنان خير من واحد، لانه ان وقع احدهما يقيم رفيقي، يقومه. إن اضطجع اثنان لهم دفء، مش أفضل شيء إني أكون لوحدي. إلي رجل الله الجبار، رجل الله الناري الفظيع جدا، قام لأجل نفسه لأنه خاف، ولما بص على نفسه مشي مسافة طويلة جدا لغاية ما دخل جوه المغارة، جوه المغارة بعيد عن الناس، بعيد عن الخدمة، بعيد عن الشعب، بعيد حتى عن إحساسه إن الله موجود اللي طلبه عشان يأتي إليه بنار. ولما جه الرب ينادي عليه، السؤال إلي، لماذا أنت ها هنا؟ عارف الرد إيه؟ عارف الرد إيه؟ بقيت أنا وحدي. مشكلتي اللي جابتني للمغارة إحساسي بإني لوحدي. أنا خايف، أنا مهدد، لأن مفيش حد واقف معايا. إحساس الوحدة جاي من روح اليتم، إن بابا غايب، إن بابا مش موجود، إن بابا مش مهتم، إن بابا. كتير مننا مصابين في حياتنا، مصابين في تربيتنا، مصابين في تركيبتنا الشخصية والنفسية بسبب وجود أب بصورة سيئة، أو غياب أب ما كانش موجود، والاتنين معلمين فينا بصورة نافذة. ولولا نعمته، ولولا رحمته، ولولا عمل روح القدوس فينا، كان حالنا بقى مش أحسن حالا. أنا جاي النهاردة عشان أقف وأقولك أنه الاتباع، وإن أنا بتبعه، في حاجة اسمها في الاتباع قوة الحضور. قول معايا قوة الحضور. قوة الحضور، قوة الحضور، هو موجود معايا كل الوقت، هو موجود معايا كل الوقت. ده يقين أنا لازم أبصر بيه، يقين لازم أكون فهمه، لازم أكون مدركه، لأن الشرير لو سحبني هياخدني زي باقي الناس ما هي عايشة. أنا بعقلية مختلفة، أنا من يسوع المسيح، أنا مولود ثانية، أنا روح الله موجود فيا، أنا عايش هنا لأجل هدف هو حاططني إني أعيشه، ومش هعيش الهدف ده من غيره هو. ولو عايز أعيشه صح وأوصل فيه في أفضل صورة، علي إني أتبعه وأمشي وراها في كل يوم. الاتباع قوة الحضور. أولاً، لا أنا عايز أقوله

لك في يقين اسمه يقين الحضور. يقول الرب يسوع ايه؟ الذي ارسلني هو معي. قول معايا كده، الذي ارسلني هو معي. ممكن اسالك سؤال تاني بعديها؟ تمام. انت هنا بتعمل ايه؟ انت هنا انت في الجوازه دي بتعمل ايه؟ في الشغلانه دي بتعمل ايه؟ في الناس اللي انت عايش معاهم ليه؟ مزقوق غصب عنك؟ يا ريتنا مكان واللي كنا. هكمل باقي عمري وانا بقول نفس الجملتين، يبقى انا اخترت ان انا اكون يا في المستشفى يا في الجنازه. انا مش عايز لا دي ولا عايز دي، انا عايز حاجه تانيه مختلفه. الشيء اللي تبقى فاهمه كويس قوي انك انت هنا لان انت في ملء مشيئته. حد يقول لي امين؟ انا في ملء المشيئة. انا براحتك تختار اللي انت عايزه. بقولها لك مره تانية، براحتك تختار اللي انت عايزه، مش هيجبرك على شيء. لكن لو رضيت بما انت فيها على انه مشيئتك الصالحه وانا بطيعك، اعرف انه اللي ارسلك في الحته اللي انت فيها في الموقف اللي انت فيه هو موجود معاك كل الوقت، موجود معاك كل الوقت. ده يقين يملى قلبي وقلبك. الأعجوبة إيه هي الأعجوبة؟ الأعجوبة دايما لما يكون في مرسل بيرسل حد. أنا برسل، شفت عمنا ترامب أرسل مش عارف ويتكوف فين لباكستان، أوكي. هو موجود في حتة والمرسلين مالهم موجودين في حتة تاني. العجيب في إلهي وإلهك إن المرسل والمرسل هما الاثنين في مكان واحد مع بعض. انت معايا ولا مش معايا؟ هما الاثنين. انا ارسلتك، ايوه، اشوفك بقى ان شاء الله لما تيجي فوق خلاص ونتحاسب انا وانت. انا ارسلتك وكمان وانا اكون معك. انا بعتك مرات مش في المشهد، مرات ما انتش شايفني، مرات ما انتش لامسني، مرات الغيمه كبيره، مرات السحابه سودة وتقيله، لكن ده لن ينفي ابدا ان الشمس موجوده 24 ساعه. مستحيل مستحيل. اللي أنا نفسي يملاك ويملاني النهاردة ان اللي بعتني وجابني هنا هو معايا كل الوقت. روعة الحضور أنه هو دايماً موجود مع اللي بيرسلهم، مش ممكن يتركك. ليه مش ممكن يتركك؟ لأن القوة اللي أنت هتشتغل بيها عشان تنفذ اللي هو عايزه منك دي قوته هو. ولما تعمل حاجة عدلة وتقول أنا عملت، لازم المجد يرجع له هو. تمام؟ تمام؟ ما سيبكش، أنا ما سيبكش، أنا ما سيبك. ليه؟ مجدي لا أعطيها لآخر. أنا معك، أنا معك. ليه؟ ليكون فضل القوة لله لا منا. راجع كل رجالة الله اللي دعاهم في العهد القديم وفي العهد الجديد كمان، اليقين من نجاح أي مهمة أربع كلمات: أنا أكون معك. أنا أقول معايا بصوت عالي: أنا أكون معك. أنا أكون معك. أنا هفضل معاك كل الوقت. هو بيقول لك لو المهمة كانت صعبة، لو المخاطر كانت كتير، لو الأعداء من حواليك أيا كانوا، ما تخافش، أنا هكون معك. أنا هكون معك. لما تحس باليقين تعرف تنام. الست الجميلة اللي قاعدة دي في أول صف، في السنين اللي قبل الكورونا كتير انا كنت بسافر كتير قوي قوي، سافر كتير. لما كنت اسافر هي ما بتنامش كويس. ليه ما بتنامش كويس؟ عايز اتاكد الساعه 10 10 ونص 11 مين اخر واحد مشي من بيت الصلاه ولا من بيت العيله. البيبان مقفله، الكلاب الغلان اللي عندنا في مأمن، والدنيا في، وتفضل على اقل صوت وعلى اقل حاجه مش مرتاحة. ولو في قرارات وفي حاجات محتاجة تتاخد، مش الحياة مش أريح شيء. الليلة اللي أنا برجع فيها من السفر بتنام كويس، صح؟ تنام كويس، مش كده بطلت أسافر خلاص. تنام كويس. ليه؟

الإحساس بالأمان، الإحساس بالحضور، إن في حد تاني شايل مسؤوليتي، في حد تاني قادر إنه أرمي عليه اللي عندي وأنا مطمن. قوة الحضور بتديني وتديلك إن أنا أحس بالأمان لأنه هو شايل عني. أقول لك كم آية من القدام اللي إحنا كنا حافظينهم وإحنا صغيرين. إشعياء 41:10 بيقول إيه؟ حد فاكر؟ لا تخف، لا تخف، لا تخف. لا بص، في نسخة جديدة الليلة دي. لا تخف. ايه السبب ما تخافش ليه؟ هشيلهم لك، هدعكهم لك، هعمل فيهم، هسويهم، هطمنك. نو نو نو نو، ما في كل التفاصيل اللي انت عايز لها رد وحلول لسه مش هديلك فيها رد، لكن اللي هيطمنك ويشيل الخوف من جوه قلبك ان ملك الملوك ورب الارباب معك. انا معك، انا معك. ما يهمنيش المشوار مكمل ازاي ولا الرحله هتروح فين، طول ما انا حاسس ان انت معايا ومتاكد من ده. لا تخف لاني معك، لا تتلفت لاني الهك، قد ايدتك واعنتك. ده فعل ايه يا جماعه؟ ده فعل ماضي، فعل انا ايدتك واعنتك وعضدتك به يمين بر. ليه ايدتني وعضدتني وبيمين بري؟ عشان انت طبعا انا ممسوح، انا مؤمن، ما حصلتش، اصلا انا احسن من باقي الناس، اصلا انا ولا حاجه من دول، لان انا دعيتك، ولما دعيتك انت ماشي ورايا، انا هكون معك، انا هكون معك ايا كانت المواقف، انا هكون معك. إشعياء 43:1-2 بيقول: والآن هكذا يقول يهوي خالقك ويا يعقوب وجابلك يا إسرائيل: لا تخف لأني فديتك، يعني اشتريتك، دفعت ثمنك، ما تخافش. دعوت، انت بتاعي انا، انت بتاع، انت ملكي انا، انت ملكي انا، فديتك يعني اشتريتك، ما حدش تاني ليها. ابن الأثيم لا يزلك فيما بعد. حد يرد عليا ويقول امين. ابن الأثيم لا يزلك، الشرير لا يزلك، الشرير لا يهددك، الشرير ما يكسركش، الشرير ما يسحبكش لتحت. ليه؟ لأني أنا فديتك، أنا دفعت ثمنك بالكامل، دعوتك باسمك، أنت بتاعي أنا، أنت بتاعي أنا، أنت بتاعي أنا، ولأنك أنت بتاعي أنا، أنت غالي عندي بكفاية. لو اكتست في المياه بقى، طب ما بلاش اكتاز في المياه، يعني خلاص ما بلاش اكتاز في المياه، لازم يعني التجربة، لازم المرار، لازم الخوف، لازم ان احنا نحس انك نايم، واما يهمك اننا نهلك. ومدام يسوع، حد فاكر الله في السفينة لا يمكن تغرق، ما تغرقش. ليه؟ لأن هو حاضر هناك، هو موجود هنا. جماعة تاني تاني تاني، مش هعرف أبعها لك، مش هعرف أزقها لك، مش هعرف أسقيها لك، غير لما أنت تدركها بالإعلان إن قوة حضوره شيء حقيقي أنا محتاج أكون موجود فيه. لأن هو قال ما تخافش، ما تخافش. إذا اكتست في المياه فأنا معك، في الأنهار لا تغمرك، إذا مشيت في النار فلا تلدغ، واللهيب حيسمح بكل دولة. لكن اللي حيديني معنى ان انا مكمل وطالع من ناحية تانية هو حضوره ووجوده معايا لغاية الاخر. هللويا. رب يسوع نفسه تقول كلمة الله عنه في اعمال 10:38: يسوع الذي من الناصرة، يسوع الذي من الناصرة، كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيرا يشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. إيه السبب؟ إيه السبب؟ لأن الله كان معه. منين ما هو موجود؟ العلي موجود، هو ده اللي حيصنعه، حيصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. أنا بتبعك، أيوة تعال ورايا عشان هوريك بقى، نقيت لك شقة في ما حصلتش، تعال ورايا عشان مظبط لك شغلانة في، تعال ورايا عشان حديك العيل اللي انت كنت نفسك فيه.

تعالى ورايا عشان يعمر بيت أم دي عيشة يا جدع. ايه اللي احنا فيه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ ايه اللي احنا فيه؟ تعال ورايا ليه؟ لانه عندي عالم وناس انا حطيتك وارسلتك في الحته اللي انت فيها، في الشغلانه اللي انت فيها، في المهاره اللي اديتها لك، في الشغل اللي بتعمله، في الامر اللي انت موجود فيه، عشان تكون ملح، عشان تكون

لأنك أنت معايا لغاية الآخر. حد مصدق أنه هو حاضر؟ مصدق أنه هو حاضر؟ عبرانيين 10:23 بتقول الذي وعد، نتمسك بإقرار الرجاء راسخا لأن الذي وعد هو أمين. وعد بيقول إيه؟ أنا أكون معك. ميل على اللي جنبك بقول له أنا أكون معك. هو بيقول أنا أكون معك. هاللويا. في حاجة اسمها يقين الحضور. حاجة تانية اللي نفسي أقول لك عليها النهاردة، خد بالك منها كويس، خد بالك منها كويس، دي حتة رعوية جدا من الرب. الرب يسوع بيقول باقي الآية إيه؟ لم يتركني الآب وحدي. قول معايا لم. لم لم لم لم لم لم ميم لم لم لم مش لن لم لم لم ورا ورا لم يتركني الآب وحدي. أنا نفسي أشجعك النهاردة على حاجة أنا مسميها خبرة ماضي. خبرة إيه؟ خبرة ماضي بتقول إيه؟ خبرة الماضي بتقول لو جبت تاريخك من امبارح، من ساعة معرفته ومن قبل معرفته، كم من مرات أنت شفت فيها في المواقف الصعبة، في حيرتك، في ألمك، في كل حاجة عديت بيها، لما دماغك ريحت شوية وفهمت أنه كان موجود معك. في ترنيمة قديمة لأخونا ماهر اسمها كل الماضي بيشهد ليك وبحبك ورعايتك لينا. كل الايه؟ الماضي بيشهد ليك، امبارح بيشهد ليك، اللي فات من عمري بيشهد ليك. بص وراك، بص وراك، ينفع تشهد انه كان امين؟ خد ياد 5 دينار وارفع ايدك لما اقول الله يخليك، هتموتوني كلكم. ينفع ينفع ينفع ابص ورايا اقول، بقول لك انا عايز اشهد الله يخليك، انا عايز اقول ده كان واقف معايا في ال... واقف معايا في ال... طب ايه اللي حصل له؟ غاب. اصله في كوريا الجنوبيه لسه ما جاش، الله يخليك، عندهم نهضه هناك وهو قاعد مستحليها، يعني ما جاش عندنا. في الصحراء، في الوادي، في الجبال، في التلال، في المياه، في الأنهار، في النار، هو موجود وأنا أشهد عنه، أنا أشهد عنه، أنا أشهد عنه، وأقول للناس إن الإله اللي عمل وعمل وعمل وعمل. يا أخي إيش عجب داود، يعني كوعه في نفسه، كوعه في مين؟ كوعه في نفسه كده، راح زغد نفسه الزغده دي وقال ايه في مزمور 103؟ حد فاكر؟ قال بارك يا نفسي يهوي ولا تنسي كل حسناته. بارك يا نفسي رب كل ما في باطني يعمل ايه؟ يبارك اسم القدوس. اللي بيعمل ايه ده؟ بدل المره مرات الذي يغفر جميع. حد فاكر ربنا غفر له ذنب؟ احنا موجودين هنا ليه يا عم؟ الله يخليك، احنا لو ما كانش غفر ذنوبنا كان ولع فينا من زمان، لكن هو غفر ذنوبي. اسالك سؤال، لسه بيغفر؟ لسه هيغفر؟ لسه يرفع من عليا وعليك؟ لسه ياخدهم ويحطهم على ابنه على صليب ويطلعني انا وانت يطلعنا ابرار ومرفوع الراس؟ لسه بيعملها ولسه هيكمل بيعملها. الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. وحيجي في وقت من الأوقات في مسرة مشيئته مش هيشفيني، بس هيفضل هو يهوى رافع، هيفضل هو يهوى رافع، مش هيتغير، بس ما شافكش، بس ما حلهاش، بس عملهاش. هو يختار، طول ما أنا في ملء مشيئته أنا ماشي معاه وأنا مصدق، مش هتحرم من حضورك ووجودك وبركتك في حياتي. الذي يفدي من الحفرة، لولا مسكت ايدك انت كنت ضيع ويا اللي ضاع. كان زماني رحت من بعيد، لكن انت فديت بدل المره، فدى نفسي من العبور الى الحفره فترى حياتي النور. الذي يكللك بالرحمه والرأفه، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. مرات بتظلم، حد معايا انها مرات بتظلم؟ بتظلم، بتغيم، طبيعي بتغيم. الغيمه بتبقى قاسيه قوي لو الغيمه كان سببها حد قريب.

منك، حد انت بتثق فيه، حد انت عملت معه معروف، حد قدمت له اللي عندك اوكي، وهو اللي بايده طعنك، كسرك، وجعك، ألمك، ان كان عن قصد، واوقات بيكون من غير قصد. بتظلم لما بيكون اقرب اللي ليك ممكن يسيبك. متى 26 وعدد 4، رب يسوع في أحلك أوقات حياته وهو بيصارع في جثماني وهو بيقول للآب: يا أبتاه إن شئت تعبر عني هذه الكأس. وصراع بتقول كلمة الله إنه قطرات عرقه كانت بتنزل زي إيه؟ زي الدم. مش أنا مش متخيل قد إيه العصرة اللي موجودة جواه. بيرجع لدول اللي نايمين: هكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ولا ساعة واحدة. يا ده أنا أخذ كنتوا الثلاثة بس، دون عن الاثناشر، دون عن السبعين، دون عن الخمسمية، دولا عن كل دول. أنا أخذ كنتوا الثلاثة، اتكل عليكم، هتسهروا معايا، هتسندوني، هتشجعوني. لكن ما حصلش. نفسي أقول لك على حاجة، بقولها لنفسي قبل ما أقولها لك: أوعى تخلي ضعف الناس يحسسك انك لوحدك. اقولها مرة كمان: اوعى تخلي ضعف الناس يحسسك انك لوحدك. ده سابني، ده تركني، ده تخلى عني. اللي بيعلمنا الدرس بيقول هذه الكلمات، يوحنا 16:32: وذا تأتي ساعة وقد أتت الآن، تتفرقون فيها كل واحد إلى خصته. وتعملوا إيه؟ تتركونني وحدي. أيوة، بس عايز أطمنكم على حاجة: أنا لست وحدي. ليه؟ لأن الآب معي. الذي أرسلني هو معي. الذي أرسلني لم ولن يتركني وحدي. أقرب الناس، هيجي ساعة كل واحد منكم هيسيبني. بس عايز أقولك على حاجة: اليقين اللي موجود جوايا بيقول إن في خبرة، إنه في كل مواقف اللي فاتت هو ما سبنيش وحيفضل معايا لغاية الآخر. ده الرب يسوع. بولس الرسول كان عنده نفس الاختبار. قال، أنا قريت الآية دي أكتر من مرة السنة اللي فاتت، تيموثاوس 2:4، بولس الرسول واقف قدام بيتحاكم، وهو في المحاكمة بيقول ايه: في احتجاجي الأول لم يحضر أحد معي. عندنا في البلد، اللي عيان، يعني لو بالذات لو كان حد كبير في السن ورايح للدكتور، تلاقي نص العيلة اوكي وربع البلد موجودين هناك عند العيادة. حد معايا في الحدوتة دي؟ يا سلام لو راح كان عنده قضية، تلاقيهم قاعدين قدام قسم الشرطة على الرصيف، وجابوا أكل وجابوا عشاء وجابوا مش عارفين، عشان لما نسند نشجع. ده موجود قدام قيصر لوحده، ما كانش معايا حد، بل الجميع تركوني. لا يحسب عليهم، دي محتاجة، يعني محتاجة مؤتمر لوحديها اوكي، اللي هو لا يعدي لك. ده يا اخي احساس الخزي واحساس الخزلان واحساس ما كانش العشم واحساس يا دون، ده انا وقفت معاك لما ولما وعملت معاك، والنهارده في عز احتياجي انت مش موجود. لا يحسب عليهم. وبعدين يقول ايه؟ اسمع اللي جاية دي: ولكن، أيوه، إيه اللي حصل؟ الرب وقف معي وقواني. ليه؟ لأنه لا أرسلني علشان ولازم يتممه، لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم فأنقذت من فم الأسد. إيه كمان؟ ده خبرة ماضي. أيوة، وخبرة الماضي بتقول إنه خبرة الحاضر والمستقبل هتكون. ليه؟ لأنه هو أمس واليوم وإلى الأبد لا يتغير. سينقذني الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوت السماوي الذي له المجد إلى دهر الدهور. أمين. لم يتركني الآب وحدي. قول معايا: لم يتركني الآب وحدي.

ولن يتركني الآب وحدي. علي العلي ما مكمل غير لما كل واحد يقول اللي أنا قلته ده. لم يتركني الآب وحدي ولن يتركني الآب وحدي. واتطمن خايف ليه ده انا اتتري بتتي، وتفضل بقى ايه متعزي وعملت تطلع بره. بقول لك ايه، طب ما يبقى على حد تاني وقلقان وخايف وهيحصل وشوف لنا واسطه وشوف لنا مش عارف مين. امال يا ابني انت كنت جوه عمال تطبل وتزمر لمين؟ نحاس يا طن وصنج يا رن، ولا احنا بنلعب لعبه مع بعضين ولا بنسوي ايه؟ ده يقين اللي انا بصلي ليا وليك الليله. اليقين ده يتسرب في عروقي من جوه في نخشيشي. لو حد موجود معايا، لو ما حدش موجود معايا، يكفيني انك انت معايا وهتفضل معايا لغايه الاخر. هللويا. طيب حاجه اخيره بقى، حاجه اخيره. كم واحد نفسه يحس بالحضور ده في كل الوقت؟ ايوه ايوه يا جدع، ايوه ايوه ايوه. رب يسوع يقول ايه؟ رب يسوع يقول ايه؟ باقي الايه، باقي الايه الجميله يقول ايه؟ لأنه في كل حين، لأنني في كل حين أفعل ما يرضيه. لم يتركني الآب بص أنا ماشي وراه، تمام؟ أنا ماشي مين؟ مش هو اتباع وأنا ماشي وراه؟ خلاص أنا ماشي وراه، أنا ماشي وراه، وأنا ماشي وراه، ماشي وراه. وبعد كده هو حاسس بحضوره. ليه؟ لأن عيني عليه، اللي عايزه مني أنا بعمله بقوته وبنعمته مكمل كويس. لو أنا بقى خدت جنب واتكلت على الله، لو أنا رجعت الورا، لو أنا بقى فضلت واقف بتخانق مع فلان وعلان واللي أخذ مني واللي كلمني وهات لي حق الأول وقصتي وهو راح، أنا فقدت الحضور. ليه أنا في حضوره وهو معايا كل الوقت؟ لأني في كل حين أفعل ما يرضيه. ما ينفعش أتبعه وأعمل اللي على كيفي. ما ينفعش أتبعه، اسمعني بقى كويس أوي وطرطالي ودانك، ما ينفعش أتبعه هو نور وأنا عندي حاجات عايز أكمل أعملها في الظلمة. سمعني، حاجات أنا عايز أكمل أعملها فين؟ في الظلمة. مش هحس بحضوره. من يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. شمشون واحد من ده من سحابة الشهود يا جماعة، من سحابة الشهود في عبرانيين 11. شمشون فقد قوته، فقد حضور الله في حياته بسبب انه تساهل مع وصايا الرب. ما تاخدش مرأة أجنبية، ما تتزوجش بزانية، ما تروحش للغلف تاخد منهم. هو يعني دي كانت عقدته كل الوقت انه يروح لدول، يروح لدول. في النهاية، في النهاية مرة واثنين وثلاثة فقط كل اللي عنده. بتقول كلمة الله في سفر القضاء اصحاح 16 عدد 20، من على رجلين قال أخرج حسب كل مرة وأنتفض، ولم يعلم أن الرب قد فارقه. ينفع تكمل خدمة، ينفع تكمل الحياة وانت حاسس ان انت لسه، بس في أوقات الحضور مش موجود والبركة مش موجودة، لأن في حاجة جوايا أو جواك مش في رضا، فعشان كده أنا مش شاعر بوجوده وحضوره. مرات كتيرة بنضحك على نفسنا، مرات كتيرة بنكمل الحياة من غير قوة ولا حضور، لأن في شيء مش مرضي موجود في حياتنا. نفسي أقولك على حاجة النهاردة، نفسي أقولك على حاجة. لو عايز تكمل تحس بالحضور ده بصورة مستمرة، في كلمة قديمة عتيقة مصدية محتاجة إن احنا نصنفرها ونحطها في حياتنا مرة تاني. بولس الرسول بيقول في أعمال 3:19، بتقول كلمة الله: توبوا وارجعوا لكي تمحى خطاياكم. العائق والمانع اللي مانع حضور، لكي تمحى خطاياكم، وإيه كمان؟ تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. حلوة كلمة أوقات الفرج، أوقات الفرج، أوقات الفرج. وانا بدور، قلت لكم قبل كده، انا بدور في المعاجم على كلمه فرج في الانجليش، ريفريشمنت يعني تنشيط، يعني مش هي دي المعنى

صحابة. لا لا لا، كلمة الفرج معناها أنه اختراق. تأتي أوقات الاختراق في حياتك، يخترق الظلمة، يخترق المرض، يخترق الانحصار، يخترق هجوم الأعداء عليك، يخترق القلق اللي موجود في حياتك، يخترق الخسارة اللي بتستنزف قواك في حاجات كتيرة. يخترق التوبة بتعمل هذا الاختراق. التوبة إنه مفيش حاجة في السماء السماء فرحانة بيها أكتر من أنا بتوب، أكتر من أنا بقول له اختبرني واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، انظر إن كان فيا، وحتلاقي بدل الواحد مية مية. طلعني منهم، نقيني منهم، افحصني منهم، وساعدني، رجعني مرة تاني أرجع إليك. يا جماعة يا جماعة، نفسي أقول لك على شيء، صدقني من أمانة قلب، أنا مش بوعظك، أنا بقولها لك من نفسي. ياما من حاجات هو طالبها، وعنادي عنادي عنادي، وأنا مش عايز أقر، مش عايز أجي وأروح أعمل خدمة، وأروح مش عارف أدي مين وأعمل إيه، بشغل نفسي بكل دول عن إن أنا أقف يزنقني في الحتة اللي يزنقني فيها علشان المية ترجع تخترق من تاني. طيب الذكر خالي صلاح في المجد، الرجل فلاح، كان يتغاظ جدا من محمد عبد الوهاب. محمد الوهاب كان ليه أغنية زمان اسمها قل لي لو أطوله ابن اللي بيقول محلاها عشت الفلاح، لو أطوله بس أقتله قتل عشان بيقول محلاها عشت الفلاح. عشت الفلاح عيشة صعبة. كنت بعيش معاه لما يكون عندنا مش عارف الكام جرات شرق وكام جرات الغرب، وبعد كده المية نشفة، المية نشفة، المية مش جاية خلاص. فلما تمشي في الأرض في عز شهر يوليو ولا شهر أغسطس، الأرض مشققة مشققة. ولما تمشي في الجناية، الجناية دي اللي هي حضرتك يعني الحتة المية اللي بتوصل ما بين الحقول، الجناية دي جناية جناية مشققة. لكن لما يجي معاد المية، يجي معاد المية، المية بتجري في القناة دي، في قراءات 2 3 4 24 ورا بعضيهم، مسدودين، الأرض مشققة ومسدودين بتبت تراب كده طين لفوق نشفين. لما كانت المية تيجي يقول لي ارمح، يقول لي ايه؟ ارمح ارمح مغرب، فارمح مغرب، انا عارف اروح فين، اوكي افتح الفحل اللي هناك. فانا اجري معايا الطورية الفاس اللي بجري بيه ده، تجري تجري تجري تجري، والمية بتجري، وانت شايف المية قدام عينيك وهي بتجري، الشقوق اللي انت شايفها وراك اتغطت، راحت، دابت، مش موجودة، لغاية ما توصل لغاية الفحل اللي هناك ده، قبل ما المية تكون سبقت وجات، فانا لازم اديها منفذ بكل ما في قوتي، اروح نازل على الفحل يتفتح عشان المية تعدي. نفسي ربنا يديني ويدي لك النهاردة تبقى ماسكها بايديك الاثنين، طخ، ترزحها على رأسها، تجيبها لتحت. انت مش هتمنعني ان بركة ربنا تكون في حياتي، انت مش هتمنعني ان الفيض يكون موجود في حياتي. الحتة دي، المرارة دي، الشكوى دي، العادة دي، الامر ده، لو هو ده اللي منعني ان المية تجري في حياتي، انا هتعامل معاه بكل اساوة، لان انا مستني بركتك ومستني حضورك في حياتي يا رب. انا مستني ان ده يحصل فيا لغاية الاخر. نفسي اقولها لك النهاردة، لو عندك باب مفتوح، عندك باب مفتوح للشرير، اقفل بابك. لو في مسلوب، قول للرب انا سلبت مش عارف ارد ازاي، ساعدني ان انا ارد يا رب. وقف تسرق ربنا، حبش نتكلم احنا في الحدوتة دي. وقف تسرق ربنا، وقف تسرق ربنا. بيسرقوه؟ اه صدقني صدقني، ده اصحاح كامل بيقول سلبتوني، اصحاح كامل، وانتوا سلبتوني، تخدتوا مني اللي انا قلت ما يكونش ليك، ده يكون في حتة تاني، تديه في حتة تاني، وملكش دعوة هتعمل فيه ايه. انا حبركك، انا هفتح قوة السماء عليك علشان اغنيك. ما تأجلش، لو ربنا مكلمك في حاجة ما تأجلش، اعمل اللي قالك عليه، اعمله النهاردة احسن من بكرة ما يجي وقت ما ينفعش انك تعمل فيه. إلهنا العظيم المبارك اللي حاضر معنا، نفسي اقولك على حاجة يعني تعلمتها.

من كلمته مش من حاجة تانية، ما بيفهمش لغة الحب بالكلام. بحبك وبحب، بتحبيني بتحبيني، بعد 90 سنة جواز لسه بتحبيني، ما هروح فين بعد كده يعني، بتحبيني هو ما بيفهمش دي، فماش. واحنا احبك احب، كلام جميل. هذا الشعب بيعمل ايه؟ اما قلبه بعيد، قلبه بعيد عني. اللغه اللي انا افهمها انك تكون في رضايا، اللغه اللي انا اترجمها انك بتحبني، انك تعمل اللي انا بقولك عليه. يوحنا 14 بيقول الرب يسوع عدد واحد، اسمعها كويس، الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني بالتالي يحبه أبي، وأنا أحبه وأعمل إيه؟ أنا هكشف لك نفسي، ده شيء لا يقدر بثمن، أنا هكشف لك نفسي عن مين أنا. عدد 23 تقول كلمة الله، إن أحبني أحد يعمل إيه؟ يحفظ كلامي، ويحبه أبي وإليه نأتي. هو ده بقى الحضور المجسم، وعنده نصنع منزلا. لما يكون راضي علي هو هيكون موجود بشخصه وبوجوده وبحضوره في حياتي. لكن اللغة هي حب الطاعة، هو بيحب الطاعة إلى الآخر. مزمور 143 عدد 10، هختم بالآية دي، قول معايا بصوت عالي، علمني هللويا، مرة كمان، علمني إيه اللي هيحصل؟ ماله؟ لا مرتفعات ولا كلاكيع ولا فحل ولا حاجة معطل، في أرض إيه؟ وأقف وأقول رجلي واقفة على سهل، في الجماعات أبارك الرب. رجلي واقف على سهل ليه؟ لأني شايف رضاك في حياتي يا رب، في صعوبتها في مشقتها في كل اللي فيها أنا لسه شايف حضورك. آخر 3 كلمات أسيبهم معاك، نمرة 1، تيقن إنك اللي أرسلك هيكون معك. لا أشوف أكتر من أمين كده عشان نلم، الله يخليك، قبل ما نقفل، اللي أرسلك هو هيكون معك، اللي أرسلك هو هيكون معك، اللي أرسلك هو هيكون معك. ده اليقين بتاعي، أنا عارف أنام الليلة ليلة أنك أنت معي. الخطر موجود، الغمر موجود، المياه موجودة، النار موجودة، لكن أشكرك لأني مطمن، والطمانين اللي مطمناني إنك أنت معايا كل الوقت يا رب. نمرة 2 اللي عايز أقوله لك، افتح دفترك وافتكر عمل إيه معاك امبارح. بفتكر لك، بفتكر لك، بفتكر لك كل خير. قول معايا بفتكر لك كل خير. حد عنده كلمة شكر الليلة يقول له بفتكر لك كل خير يا رب. أنا بفتكر لك كل خير. ارجع قولها من تاني، خد نفسك من العزة، خد نفسك من الجنازة، خد نفسك من المستشفى، وتعالى للفرح وقول أنا عندي كتير بيقول أنك لسه صالح وللأبد رحمتك. أنا عندي كتير بيقول أنك لسه موجود وتجازي الذين يطلبونك. أنا حاطط اتكالي عليك للآخر. 3 وأخيرا، راجع تراك. سدت الشبابيك، استنار البيت، والقلب مشتا ايه في بيبانك. لو في بيبان صعب عليك، شوف حد تثق فيه، صلي معاه وقول له ساعدني واسال عليا ان الباب ده يتقفل في حياتي. مش بس تقفل بيبانك، ممكن أقولك على حاجة كمان، أقولها لك بالكويتي. أيوة، سكر حلقك، سكر حلقك، سكر حلقك.
أمثال 10 19

14 بيقول ايه يا شطار؟ حد فاكر من بتوع مدارس الاحد الحلوين اللي هنا؟ ايوه، كثره مالها، كثره الكلام مالها، اما الضابط شفتيه فعاقل. عارف ابليس كذاب؟ عارف ليه كذاب؟ رغي رغي رغي رغي رغي رغي، وانا برغي انا بدين، وانا برغي انا بحكم، وانا برغي انا برمي حد بالطوب، وانا برغي انا خدت انطباع عن حد واتكلمت عليه، وانا برغي انا بزيد كلمتين ثلاثه على اللي انا سمعته واقوله لغيري وغيره يقوله لغيري وتلف ودور ترجع لي يا نهار ابيض هو ده كله، ما انا اللي عامل كل الحدوته وكل القصه وكل الروايه. قفل ببانك، ضع حارسا على فمي، اضبط باب شفتي. ومش لازم كل حد يقول حاجه تبقى انت فاهم فيها وعارف فيها ودريان وعجنها وخابس كل حاجه وفاهم ايه اللي بيحصل وايه اللي بيكون. بيقول سليمان الحكيم: ذو المعرفه يبقي كلامه وذو الفهم وقور الروح. انا عارف بس مش ضروري اتكلم، يعني مش ضروري مش ضروري. عارف لما تشوف حاجة كده قدامك وتغلي واللي انت عايز تقول وتتكلم قول ورا بعض كده بصوت واطي: الرب صالح والأبد رحمته، الرب صالح والأبد رحمته، الرب صالح والأبد رحمته. هات لك سبحة برضه امشي بيها تساعدك في كتير: الرب صالح والأبد رحمته، الرب صالح والأبد رحمته، الرب صالح والأبد رحمته، الرب صالح والأبد رحمته، الرب صالح والأبد رحمته. ولو عندك اختيار تاخد مفاتيحك وتسيب البيت كويس برضو كويس، لو في ساعة متأخرة ساعة مبكرة، لكن عشان ما تهيكش الدنيا وتولعها، لكن اختار اختيارات انك ما تولعش الكلام اللين. عايزين ناخد يا جماعة ندرس سفر الأمثال، الله يخليكم الشهر الجاي ده كله هنا. لا لا، الكلام اللين يصرف الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط. الكلام يبقى الدنيا هتهدى، تروح زو رمي له كلمه برم وطلع بقى وهات من امبارح ومن مش عارف من امتى وكنا وكان، وتلاقي القذايف شغاله وابليس واعوانه واللي يول واللي يول واللي كله فرحان. ليه؟ هيولعوا في بعضهم، هيكسروا بعضهم، حطموا بعضهم. انا عايز اعيش في رضاك، ولأني عايز أعيش في رضاك حتى في الألم، حتى في الألم، حتى في الألم، حتى في الظلمة، كنعجة صامتة أمام جزيها لم يفتح فاه. لم يكن يهدد، لم يكن يشتم، بل كان يسلم لمن يقضي بعدله. ساعدني امشي وراك، ساعدني اكون في حضورك. مايل على حد جنبك قبل ما نصلي يقول له: انا مش لوحدي على فكره، ولا انت لوحدك على فكره، بس اعرف الشرط، اعرف الشرط: في كل حين افعل ما يرضي. ارفع قلبك معايا وقول له: اشكرك يا رب، اشكرك لاجل قوه حضورك يا رب. يا رب، هاللويا. شكرا انك بتكلمنا يا رب، شكرا انك بتكلمني يا رب، شكرا انك جاي عايز تطمني، شكرا انك جاي عايز تاخد بايديا، شكرا لانك عايز تقول لي دعوتك باسمك: انت بتاعي انا، انت بتاعي انا، مش هعديك في محنة، مش همررك بأزمة غير بإذن مني، وأنا أكون معاك، أنا أكون معاك. حتى لو مشيتك في وادي ظل الموت اوعى تخاف شر، لأن أنا هكون معاك، أنا هكون معاك، أنا هكون معاك. يا روح الله تعالى الليلة يا رب، تعالى على حياتنا، شوف الحتت اللي فيها انت مش راضي، على الحتت اللي منعانا ان احنا نلمس حضورك، وبنقول عنك انك
مسجل غياب بقالك زمن.

بصلي في اسمك النهاردة يا سيد رب، بقولها لك مع أخواتي، توبني فأتوب، شفني فأشفى، لأنك أنت تسبيحتي يا رب. اختبرنا، أعرف قلوبنا. تعال النهاردة رب بقوة فينا وبصلابة، نحط إيدينا رب على الحتة اللي منع فيضانك، منع جريان روحك فينا، وما كانش فينا قوة، نقول لك مد إيدك وانزحها من حياتنا يا رب. نعرف نسلمها عندك عشان ميتك ترجع فينا من تاني يا رب. نلمس حضورك من جديد يا رب، نلمس حضورك من جديد. قوم معايا على رجليك واحنا بنصلي الصلاة دي اللي محطوطة في ترنيمة بتقول أنا مش وحيد، أنت معايا.

0: حقك تسأل.
1: أهلاً وسهلاً بك عزيزي المشاهد، مبسوط جداً ألتقي بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. تعال معايا نشوف سؤال حلقة اليوم بيقول إيه.
2: عايز أعرف مين هو ضد المسيح وإمتى يظهر على مسرح الأحداث؟
1: للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

من هو ضد المسيح؟ في هذه الحلقة أنا مش هتكلم أقول الناس بتقول إيه عن ضد المسيح. في ناس في ثقافات أخرى بتتكلم على إيه هو الشخص اللي هيجي في نهاية الزمان، من هو ضد المسيح، لكن عايز أقول لكم من هو ضد

المسيح كما تكلم عنه الكتاب. البعض بيخلط ما بين شخصيتين جم في سفر الرؤيا صح 13، الوحش الطالع من البحر والوحش الطالع من الأرض، فواضح أنهما شخصيتين، في وحشين، يعني في الوحش الأول الوحش الثاني. الوحش الأول ده الزعيم السياسي اللي هيطلع من أوروبا، روما العائدة إلى الحياة، واللي هيعمل تحالف من 10 دول، واتكلمنا عن هذه الشخصية اللي رقمه 666. لكن الشخصية الثانية اللي قال عنها كمان الوحش، فكده واضح أنهما شخصيتين مش شخصية واحدة، اللي هو ضد المسيح، اللي هو النبي الكذاب. وهاجي دلوقتي بعد قليل لأسماء هذه الشخصية، بس مبدئياً تعال نشوف الكتاب قال عنه إيه. الكتاب قال عنه في رؤية 13 من عدد 11 ل 18: ثم رأيت وحشاً آخر طالعاً من الأرض، بعد تكلم عن الوحش الأول اللي طالع من البحر اللي هو الزعيم السياسي الأوروبي، لكن هناك وحش آخر طالعاً من الأرض له قرنان شبه خروف. طالما قال شبه خروف يعني بيقلد المسيح اللي هو الخروف المذبوح، يبقى هو النبي الكذاب على طول، أو المسيح الكذاب، ده النبي الكذاب. وكان يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه، ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت. الوحش الأول اللي هو زعيم أوروبا، زعيم روما اللي هي الإمبراطورية العائدة إلى الحياة، عشان كده يقول جرحه المميت قد شفي. فالزعيم الأوروبي اللي هو الوحش الأول اللي هو رقمه 666 اللي يعمل تحالف من 10 دول هيكون النبي الكذاب أو ضد المسيح بيخدم عليه عشان الناس تسجد له، هيعمل معاه تحالف ويصنع آيات عظيمة حتى أنه يجعل نار تنزل من السماء على الأرض قدام الناس، ويضل الساكنين على الأرض بالآيات التي أعطي أن يصنعها أمام الوحش، قائلا للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورة للوحش الذي كان به جرح السيف وعاش، وأعطي أن يعطي روحا لصورة الوحش. الناس تقول لك يعني بقى النبي الكذاب يعطي روحا لصورة الوحش، هل يقدر يخلق؟ لا، الحقيقة مش يقدر يخلق، هو ما قالش أعطى حياة لصورة الوحش لكن أعطى روحا. فالنبي الكذاب هيعطي روح نجس لصورة الوحش، يجعل صورة الوحش تتكلم. ومش غرابة أبداً ولا غريب إن إحنا ممكن نسمع صورة تتكلم، تمثال يتكلم، لأنه الشيطان يستطيع أن يقوم بهذه الأعمال بالأرواح الشريرة، وده اللي هيحدث بعد اختطاف الكنيسة كما تشرح لنا رسالة تسالونيك الثانية أصحاح 2: ويجعل الجميع الصغار والكبار والأغنياء والفقراء والأحرار والعبيد تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم، وأن لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش أو عدد اسمه. هنا الحكمة: من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان وعدده 666. اللي هيحصل أنه في منتصف أسبوع الضيقة هيطرح الشيطان من السماء، نعرف الكلام ده من رؤية 12، لما ينزل من السماء هيستخدم شخصيتين، شخصية رومانية اللي هو الوحش الأول، وشخصية دينية إسرائيلية من إسرائيل اللي هو النبي الكذاب الوحش الثاني، وهيبقى فيه ثلاثي نجس. الثلاثي النجس ده هو اللي هيعمل الضيقة العظيمة على اليهود في منتصف أسبوع الضيقة، لأن هيتعمل تمثال للوحش، والنبي الكذاب هيدي روح لتمثال الوحش ويجعل الصورة تتكلم، والناس لازم تسجد لصورة الوحش. طب الكلام ده بقى اللي هو إنسان الخطية ده اللي هو النبي الكذاب ده اللي هو ضد المسيح ده، الكتاب ادانا أسماء ليه تاني؟ ادانا ليه أسماء تاني. ده في تسالونيك التاني أصحاح 2 قال لنا اسمه وقال لنا إمتى هيجي كمان. بص بيقول لنا إيه في عدد 7، أو نروح لعدد 3 من تسالونيك التانية 2، يقول: لا يخدعنكم أحد على طريقة ما، لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولاً. إيه هو الذي لم يأتي إن لم يأتي الارتداد أولاً؟ لن يأتي يوم الرب إن لم يأتي الارتداد أولاً ويستعلن إنسان الخطية. مين إنسان الخطية؟ هو ضد المسيح، هو النبي الكذاب، اسمه ابن الهلاك وإنسان الخطية، اسمه المقاوم واسمه المرتفع على كل ما يدعى إلهاً أو معبوداً، حتى أنه يجلس في هيكل الله مظهراً نفسه أنه إله، وبعدين يعمل إيه؟ يعمل آيات ومعجزات قدام الناس،
بكل خديعة الإثم في الهالكين والناس تصدق.

0: أو لأنهم لم يقبلوا الحق ولم يصدقوا الحق فسيصروا بالإثم. ضد المسيح ده لعدة أسماء في الكتاب، هذكرهم بس كلستة قدامكم كقائمة. ضد المسيح ليه حوالي 16 اسم في كلمة الله. اسمه إنسان الخطية، أي الخطية مجسمة، عكس المسيح سر التقوى، الله ظهر في الجسد. اسمه ابن الهلاك، وهو عكس المسيح الذي يخلص. اسمه المقاوم اللي بيقاوم الله. اسمه المرتفع يعني المتكبر. اسمه الأثيم في عدد 8 عرفنا كده. اسمه المنافق في إشعياء 11-4. اسمه الشرير في مزمور 10 عدد 3-4. ليه أسماء كثيرة. اسمه إنسان من الأرض في مزمور 10. اسمه الملك في دانيال 11. اسمه الآخر الذي سيأتي باسم نفسه. المسيح لما قال في يوحنا 5 أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني، إن أتى باسم نفسه فذلك تقبلونه. اسمه الكذاب. اسمه ضد المسيح في يوحنا الأولى 2-22. اسمه النبي الكذاب في رؤيا 19. اسمه الراعي الأحمق في زكريا 11. اسمه الراعي الباطل في زكريا 11. كل هذه الأسماء لهذه الشخصية اللي هيطلع من أرض إسرائيل ويعمل تحالف مع الوحش الروماني في منتصف أسبوع الضيقة، مستخدما من الشيطان ليتكون الثالوث الأنجس. واخدين بالكم؟ لكن نهايته إيه؟ نهايته لما الرب يظهر من السماوات المفتوحة في رؤية 19، يقبض على الوحش الأول الروماني والنبي الكذاب اللي هو الزعيم الديني، يقبض عليهم أحياء ويطرحهم أحياء في بحيرة النار والكبريت بحسب ما جاء في رؤية 19-20، ويقضي على جنود الوحش المجتمع حول أورشليم فيما يسمى بموقعة هرمجدون الشهيرة. أتمنى من كل قلبي يكون الكلام واضح ليك وتتحذر من الأحداث التي سوف تأتي على الأرض، فتقبل المسيح مخلصا الآن. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة والرب معك.
1: عندي شكوك كتيرة محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر.

أحبائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم، وأشكر من كل قلبي كل واحد فيكم أعطى وقت وقعد قدام الشاشة حتى نتعلم مع بعضنا البعض من كلمة الرب في حلقة جديدة من برنامجكم خادم الملكوت. في هذا الوقت أيضا سأتكلم عن المبادئ اللي بتساعدنا أنه نسمع صوت الله. واحد من الأمور المهمة اللي بتساعدنا أنه نسمع صوت الله أن يكون لدينا فكر الرب، وفكر الرب هو معلن في الكتاب المقدس، معلن في كلمته. إن أردنا أن يكون لنا فكر الله علينا أن نقرأ كلمة الله وأن ندرس كلمة الله وأن نحفظها حتى يكون عندنا فكر الله. أعطيك تشجيع ونصيحة مهمة جدا، أن لا تقضي وقت طويل في طلب الإرشاد في كل كبيرة وصغيرة في حياتك، لكن اقضي وقت طويل في أنك تتعلم كلمة الله وتقرأها وتحفظها وتمتلي منها وتعيشها وتخليها تصير جزء من حياتك. عندئذ سوف تعرف أمور كثيرة ما في داعي تصلي فيها لأنها معلنة من خلال الكلمة وراح تكون واضحة بالنسبة لإلك. فعلي أن لا أسأل الرب عندما تأتي الأمور الواضحة، الأمور الواضحة والمعلنة في كلمة الرب، علي أن لا أسأل الرب عنها لأنها واضحة، لأن الرب تكلم فيها أصلاً أوريدي من خلال الكلمة. فعلى سبيل المثال عندما تيجي عندي مثلاً فتاة وتقول لي أنا تقدم لي شاب غير مؤمن وأريد أن أصلي حتى أسمع وأعرف مشيئة الرب في الموضوع، وأنا رح أخذ 3 أيام صوم وصلاة وأريد أن أصلي في الموضوع، وشو رأيك؟ في أمور من هذا النوع واضحة جدا لأنه كلمة الله تعلنها. في أمور ما في داعي نصلي فيها إذا كان الكتاب المقدس تحدث عنها وإذا كان الكتاب المقدس تكلم عنها بوضوح. فمثلا بحكي لها تعالي نشوف كورنثوس الثانية 6:14، لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. كلمة الله واضحة بقول ما بينفع تكون تحت نير مع شخص غير مؤمن، لأنه أي خلطة للبر والإثم وأي شركة للنور مع الظلمة وأي اتفاق للمسيح مع بليعال أي مع إبليس وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن. فكلمة الله واضحة، فأحيانا ما في داعي نسأل، أو دايما ما في داعي نسأل.

الأمور الواضحة أو نصلي لأجل الأمور الواضحة المعلنة في كلمة الله. أيضا ما في داعي أسأل سؤال لو أخطأ إلي أخ مؤمن ماذا أفعل، لأن الكتاب المقدس بتكلم بوضوح في متى 18 إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، وإن لم يسمع منك وإن لم يسمع للكنيسة. في خطوات، في ستيبس موجودة في كلمة الله تشرح لنا إذا أخطأ إلي أخوي شو أعمل. وعلى فكرة هذا واحد من أقل النصوص مطبقة في الكتاب المقدس، أقل النصوص بيطبقوها المؤمنين في الكتاب المقدس هو متى 18، لأنه عادة إن أخطأ إليك أخوك تروح تخبر كل الدنيا، لكن الكتاب المقدس بيقول اذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما. ففي أمور واضحة في كلمة الله، في أمور كلمة الله بتتكلم عنها، كلمة الله بتعلنها، ما في داعي أسأل عنها، لكن إذا أنا بعرف كلمة الله وممتلي من كلمة الله بعرف فكر الله لحياتي. لكن في القرارات المهمة في الحياة، في القرارات الكبيرة، في القرارات المصيرية، لا تتحرك خطوة واحدة من مكانك بدون ما تكون متأكد أنك أنت عم تسمع صوت الرب وبتأخذ إرشاده لحياتك جيدا في كل أمر مهم. موسى قال للرب إن لم يسر وجهك أمامنا فلا تصعدنا من ها هنا، قال له رب وجهي يسير فأريحك. ورغبة قلبي تكون لكل شخص بيسمعني ولكل خادم بيسمعني، ما تخدش قرار كبير في حياتك بدون ما ترجع للرب وبدون ما تسمع صوت الرب بقول لك وجهي يسير فأريحك، بدون ما الرب يقول لك هذه هي الطريق أسلك فيها. مبدأ آخر مهم من المبادئ اللي بتساعدنا في سماع صوت الله، أن نعرف وندرك أن إرادة الله هي أفضل بكثير من إرادتنا. إرادتنا في كثير من الأحيان بتكون مبنية على حسابات معينة إحنا عملناها، درسنا الموضوع جيدا فعرفنا التفاصيل، حطينا خبرتنا في الموضوع اللي شفناه واللي عرفناه، وبالتالي بنعمل قرارات بناء على خبرتنا. فأحيانا كثيرة لا تكون هذه القرارات من الرب، وفي أحيان كثيرة بتكون تفكر ودرس الموضوع حسبها صح والرب ممكن يقول لك لا، وتشعر من الله أنه هذا الأمر ليس منه. أحيانا نحن نشك أنه إرادة الله لنا بنفس الطريقة اللي إحنا بنعمل فيها قراراتنا. أحيانا نعتقد أنه الله جالس في سمواته في برجه العاجي لا يعرف فينا ومش حاسس فينا وبعيد عنا، ولذلك نشك ونكون مقتنعين أحيانا أن إرادتنا هي الأفضل. إحنا بنعرف حالنا أكثر، إحنا بنعرف ظروفنا أكثر، ونعتقد أنه الله لا يعرف. لكن الكتاب المقدس يتكلم إلنا عن مشيئة الله وإرادة الله بكل وضوح في رسالة روميا إصحاح 12 وعدد 2، فبقول هاي الكلمات روميا 12:2: ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا، بمعنى حتى تختبروا ما هي مشيئة الله الصالحة المرضية الكاملة. هنا رسول بولس يصف إرادة الله بثلاثة كلمات. الكلمة الأولى يقول عنها أنها صالحة، أي فيها كل ما هو للخير، كل ما هو للصلاح. وكلمة الله تخبرنا في أرمية إصحاح 29 أن أفكار الله من نحونا أفكار سلام وأفكار خير، فإرادة الله فيها كل الصلاح والخير لنا. أيضا يقول أن إرادة الله مرضية، أي مقبولة، مقبولة عند الله وأيضا عندنا نحن أيضا، لأنه الله بيعرفنا، فالله بيختار إلا الشيء اللي بناسبنا، اللي بناسب شخصياتنا ودعوتنا وطباعنا ومواهبنا. أيضا يقول أن إرادة الله كاملة، عندما أخضع مشيئتي لمشيئة الله أستطيع أن أختبر مشيئة الله الكاملة. من أجل هذا علي أن آتي دائما بالصلاة وأقول له يا رب لتكن لا إرادتي بل إرادتك، وهي من أعظم الصلوات اللي ممكن يصليها أي خادم على الإطلاق، لتكن لا إرادتي بل إرادتك. عندئذ أختبر هذه المشيئة الكاملة. المشيئة الكاملة يعني المشيئة المفصلة علي بالضبط، المشيئة اللي إلي الله خصصها لحياتي. يقول لنا بولس الرسول عندما نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا نستطيع أن نختبر هذه الإرادة، نستطيع أن نختبر إرادة الله. يقول لكي تختبروا، الله يريدنا أن نختبر هذه الإرادة الصالحة المرضية الكاملة. اليوم بدي أشجعك أنه الله يريد أن يعلن لك إرادته ومشيئته بنفس الطريقة التي أنت تريد أنك تعرفها. يعني أنت كل واحد فينا يريد أن يعرف مشيئة الله وإرادة الله لحياته. الله

عنده نفس القلب أنه يعلن هذه المشيئة لك، يعرفها ويعلنها لنا. كلمة الله تقول في سفر الأمثال صح 3 عدد 5 و6: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. هذه الآية من الآيات المميزة عندي في العهد القديم، وعم بتقول هاي الآية بكل بساطة، إذا أنت اتكلت على الرب بكل قلبك، إذا وضعت ثقتك في الرب واتكلت عليه بكل قلبك وما اعتمدتش على فهمك ولا على خبرتك ولا على حساباتك، وضعت كل معرفتك جانبا واتكلت عليه وثقت فيه بكل قلبك، كلمة الله تقول هو يقوم سبلك. اتكل عليه بكل قلبك، على فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه، في كل طريق، في كل قرار، في كل أمر، في كل مشورة اعرفه، دخله في الموضوع، صلي وأطلب مشورته، هو سيقودك، هو سيقوم سبلك. كثير من الناس بخاف من موضوع مشيئة الله، يعتقد لو أنا أخذت قرار خطأ شو ممكن يحدث. أنا بقول لك طالما في قلبك أنك تمشي في مشيئة الله، وضعت في قلبك أنك تتكل عليه بكل القلب، حتى لو أخطأت هو قادر أن يقوم سبلك، هو قادر أن يرجعك للطريق مرة تانية، قادر يحطك في التراك مرة تانية إذا أنت قلبك معه ومتعلق فيه. لا تخاف أن تخطئ مشيئة الرب. اليوم أطرد كل خوف من حياتك بأنك تخاف أنك تخطئ مشيئة الرب، لأن الخوف لا يأتي بثمر، لكن تذكر دائما أنه الله لن يتركك ولن يتركني حتى يتمم مقاصده من حياتي ومن حياتك، إذا قلوبنا كانت معه، إذا قلوبنا كانت متعلقة فيه تماما. الله بيتكلم إلينا، لكن ربما نحن لا نسمع ما يقوله الرب. المشكلة مش في الله، لأنه الله يتكلم، لكن المشكلة فينا، المشكلة في المستقبل، المشكلة في أذاننا. أحيانا إحنا مش بنسمع ما يتكلم إليه الرب. الله يتكلم بطرق كثيرة، الله يتكلم بطرق خلاقة جدا، لكن اليوم صلي وارفع قلبك معي للرب وقول له يا رب أثقب أذني حتى أسمع صوتك. في قصة بتتكلم عن رجل غني زار ورشة أخشاب، ورشة أخشاب كبيرة جدا، ورشة نجارة، وتجول فيها، وأرضيتها للورشة هاي كانت تمتلئ بنشارة الخشب، تقريبا عدة سنتيمترات من نشارة الخشب معبية كل أنحاء هذه الورشة. وهو بيتجول في هاي الورشة كان معه ساعة ثمينة جدا، فأضاع ساعته في المكان اللي هو موجود فيه، وبعد ذلك أعلن عن مكافأة مالية ضخمة لأي شخص بيلاقي الساعة. بعد ذلك العمال انتشروا في كل أنحاء الورشة يبحثون عن ساعة هذا الرجل الغني، واستخدموا أدواتهم وقعدوا يقلبوا بنشارة الخشب ويتحركوا في كل مكان حتى يبحثوا عن الساعة حتى يجدوها، لكن لم يستطع أحد أن يجدها. وكانوا خلال فترة الاستراحة واقفين في الخارج، ثم أتى ولد صغير جدا وجاب الساعة وقال للرجل هذه هي ساعتك. فكل العمال تفاجأوا وقالوا إحنا بحثنا كثيرا، بحثنا بكل جهد حتى نلاقي الساعة وما لقيناها، كيف أنت عرفت تلاقي الساعة؟ فالولد الصغير هذا قال بسيطة جدا، أنا شفتكم عم بتقلبوا وعم تشتغلوا، انتظرتكم لخلصتوا وطلعتوا وجلست على الأرض وحطيت أذني قريب من الأرض لحد ما التقطت أذني دقات الساعة، فعرفت الساعة وين موجودة. إخوتي أحيانا إحنا في زحمة الحياة وفي دوشة الحياة أحيانا كثيرة نفقد صوت الرب، بحاجة أن نأتي أمامه بهدوء. ما أكثر احتياجنا إلى الهدوء، ما أكثر احتياجنا إلى الانفراد بالرب، نقعد في جلسة هادئة معه حتى نسمع صوته لأنه يريد أن يتكلم. ساعة كانت، دقات الساعة كانت موجودة، لكن مع كل الدوشة ما حدش قدر يسمعها، لكن هذا الولد اللي خلى دانه قريبة من الأرض قدر يسمع دقات الساعة. وهكذا الله يريد أن يتكلم إلينا، لكن يريدنا أن نهدأ ونهدئ أصوات كثيرة من حولنا وأصوات كثيرة فينا حتى نستطيع أن نسمع صوت الرب. الكلمة الله تقول بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. كثير من المؤمنين فقدوا صوت الرب، فقدوا إرشاد الرب لحياتهم لأنهم لم يهدأوا أمام الرب في قراراتهم، يريدوا أن يصنعوا قرارات سريعة في الحياة. كثير ناس لا يهدأ وينتظر أمام الرب، في كثير ناس بيتقدم قدامه مشاريع، بنحط قدامه أمور، يريد أن يصنع قرار سريع ولا يهدأ أمام الرب حتى يسمع صوته. تتذكروا إليا في العهد القديم، الكتاب المقدس بيقول في سفر الملوك الأول إصحاح 19 عدد 11 و12 بقول هاي الكلمات، بقول فقال اخرج وقف على الجبل أمام الرب، وإذا الرب عابر وريح عظيمة وشديدة
قد شقت الجبال وكسرت الصخور أمام

الرب ولم يكن الرب في الريح، وبعد الريح زلزلة ولم يكن الرب في الزلزلة، وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب في النار، وبعد النار صوت منخفض خفيف. الله لم يأتي في الزلزلة ولم يأتي في الريح ولم يأتي في النار، لكن الله تكلم بصوت

صوته. إذا أردت أنك تسمع صوت الله عليك أنك توطي صوت العالم من حولك. To hear God's voice, turn down the world's volume. إذا أردنا أن نسمع صوت الله كويس، صوت العالم بحاجة نوطي الأصوات الكثيرة الموجودة في العالم حتى نقدر نركز ونسمع الصوت المنخفض الخفيف. الرب معك.

العدد الثاني في الترنيمة بتاعت ربي جينا ليك من كل مكان، عاوزين رحمة منك. السطر الثاني اللي بعديه بيقول جينا ليك من شرق وغرب، جينا ليك من شمال وجنوب. الحتة دي بتوضح انه السودان كله حاجة واحدة، ودي الحاجة اللي احنا يعني بنؤمن بيها ومتشجعين بيها، انه الشمال والجنوب والشرق والغرب كله ليسوع، وحنقدر نسبح يسوع بكل لهجة موجودة من الشمال ومن الجنوب. ودي الترنيمة اللي احنا حسي عايزين وعايزينكم تكونوا برضو بترنموا معانا فيها، هي بالعربي البسيط بتاع الجنوب بنسميه العربي جوبا، لكن كلام الترنيمة دي رائع جدا وقوي جدا. بيقول يوم ورا يوم يوم ورا يوم، يعني ما في أي جاب بسيط ولا في أي فرقة الله ما بيكون موجود فيها، لكن يوم ورا يوم أنت يا رب ما بتسيبني أنا. عايزين نخد الكلام ده معاك أنت، وأنت بتشوفنا وبترنم معانا، ثق إنه الله كل يوم هو معاك كل يوم، وهو اللي ما حيسيبك. مرات كثيرة إحنا للأسف الشديد اللي بنسيبه، لكن الله عمره ما فكر إنه يسيب ولا واحد. حتى لو المشهد قدامنا شايفينه أنت وين، لكن لا، نتذكر إنه إحنا محتاجين نؤمن عشان نقدر نشوف الرؤية الصح. أنت قاعد معي، ودي الشهادة وده الإعلان، أنت الله بتاع السلام، أنت الله تاع سلام، إلهنا إله سلام، وإلهنا عنده مقاصد رائعة لبلدنا السودان. يكفي إنه إحنا نعلن الحاجة دي من خلال تسبيحاتنا،

التسبيح ما مرتبط بظروف، ده مبدئي في الحياة. التسبيح ما مرتبط بأنه أنت لما تكون كويس معناها تسبح، لا بالعكس، التسبيح حلاوته أكتر في الظرف الصعب. كلنا مرينا بالحتة دي، وكلنا أثناء ما إحنا كنا جايين في السكة الناس كان لسان حالة ترنيم، يمكن الناس كانت مستغربة جدا حوالينا، أنتوا بتعملوا الحاجة دي كيف؟ لكن ده إعلان وأسلوب حياة زي ما بنقول. الله ينبغي له التسبيح في كل وقت، وأحلى الأوقات صدقوني أحلى أوقات للتسبيح لما فعلا نكون مارين بظروف صعبة. شجعكم تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة الجاية. آمين.

0: انا عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: ناس كتير متألمين ويبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

الإصحاح الثامن من إنجيل يوحنا كان فيه معركة، معركة كان فيها ضحية اصطادوها معلمين الناموس والفريسيين علشان يجربوا الرب يسوع، بيقول كده الكتاب ليجربوه. نفس الكلمة اللي استخدمت عن تجربة الشيطان للرب يسوع في البرية، نفس الكلمة جابوا عشان يجربوه. جابوا ست أمسكت في ذات الفعل، أمسكت وهي بتزني. إزاي جابوها في الصبح ما نعرفش، لكن لما بيكون الشر عاوز يعمل مؤامرة استطاعوا أنهم يوقعوا الست دي في بشكل ما الصبح وجابوها ليه. ولما جابوها يقول الكتاب أنه أقاموها في الوسط، وكان كل واحد فيهم جاهز للرجم مع الحجر اللي عاوز يرجم بيه، وحطوها في الوسط. هذه السيدة ما نعرفش عنها أي حاجة غير أنها أمسكت في الفعل ده، لكن إيه هي إنسانيتها، شكلها ما نعرفش عنها أي حاجة، لكنه استخدموها كمادة للهجوم على الرب يسوع عشان يجربوا الرب يسوع. مسكوا الحجر ورفعوا الحجارة عشان يرجموها، وسألوه قالوا لهم موسى، قالوا للرب يسوع موسى أوصى لنا أن مثل هذه ترجم. بتقول أنت إيه؟ وصراخ وزحمة وأصوات عالية وحجارة قاسية في الإيدين وفي القلوب مالية، بحور من ناس بدون إحساس، لا ينفع عذر ولا حتى التماس. يا ناس محدش عارف السبب فيكم،

يا ناس ده انا هموت من الخجل وسطيكم، سيبوني بهدلتوني عذبتوني، يا ناس ده انا برضو انسانه زيكم. اسكتي اسكتي ما تتكلمي، لا تبكي ولا تشكي ولا حتى تتألمي، واحكم يا ملك اليهود، احكم بالناموس احكم بالتلمود، احكم ياللي بتقول المحبة تسود، احكم هتحكم بإيه؟ ما الفعل واضح وفاضح، احكم بس على المكشوف، خلي العالم كله يشوف، احكم ده احنا كلنا عليها شهود، صراخ زحمة قلوب بدون رحمة، حجارة قاسية ظلمة حقدة حقد أسود سواد فحمة، بهدوء بمنتهى الهدوء على الأرض يكتب كلامه كلام، يا سلام ده بيكتب خطايا كل واحد بالتمام، والجو يبتدي يروق وكل واحد من طعم الخجل يدوق، والصوت العالي ينخفض والقلب المتعالي ينقبض ويزوغ ويختفي، مع انه كان جاي يحتفي، وتدور على بحور الناس ما تلاقي جنس مخلوق، ودموع دموع سايله بحور من بدري ما جوش، وحزن جوه القلب والنفس مكروش والشعر منكوش، دول كانوا جيوش وحوش، لكن انا مش ببكي منهم، ده انا ببكي على ذنبي وذنبهم، على خطيتي على مضلم شمستي على مضيع بهجتي، مش تمد ايدك مش تمد ايدك يا رب وتحوش، نظرة عتاب صغيرة ومحبة رباني تغسل خطايا الجسم والقلب اللي جواني، وانت ياللي بتعاني وبتقول الخطية هلكاني، ده قال لي اذهبي ولا تخطئيش.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء كل مرة تتواصلوا معنا بكل الطرق. تقدر تتواصل معنا عن طريق موقعنا على شبكة الانترنت www.livestorytv.com أو عن طريق الفيسبوك صفحة فان بيج حياتك في قصة Your Life in a Story أو جروب حياتك في قصة. كمان تقدر تزور قناتنا على اليوتيوب حياتك في قصة تشاهد وتحمل كل الحلقات السابقة. قصتنا النهاردة بعنوان تنقذ جارتها من الانتحار فتنقذ حياة أسرة. وهذه القصة المباركة حكاها وكتبها خادم الرب القمص تدرس ملطي.

أبونا تدرس مالطي كتب مجموعة كبيرة من الكتب القصص في مجموعة من الكتب. أنا بشجعك أنك تقرأ هذه الكتب اللي أغلبها اختبارات حصلت معاه. وفي هذه القصة كان بيحكي عن شابة اسمها سارة، وسارة كان معاها أولاد ولكنها كانت خلاص وصلت لآخرها، وكان الشيطان ملاها أن محدش بيحبها. قال: في مرارة كانت سارة تسير بخطوات هستيرية تخرج من حجرة إلى أخرى وهي تقول: لا يمكن أن تكون جهنم أقصى مما أنا فيه، لابد أن أموت، فالموت مهما كان عواقبه فيه راحة لي، لقد كرهت حياتي وكرهت زوجي حتى أولادي، لا أريد أن أكون زوجة ولا أريد أن أكون أم، لست خدامة، أقضي أغلب النهار في تجهيز الطعام وغسل الأطباق ونظافة البيت، لست عبدة، لا مفر لي إلا الانتحار. أمسكت سارة بالموس وعلشان تضرب بكل عنف معصمها يدها علشان تنتحر بأنها تقطع الشرايين. وفي اللحظة اللي هي بتحط فيه الموس وبتنتحر رن جرس التليفون، وقالت: ايه ده، مين بيتصل بيا؟ لن أجيب، فإنها لا يوجد من يحبني، ليس من يشاركني مشاعري ويدرك ما في أعماقي، ليس من يجيب أسئلتي. فقالت ما ردش على التليفون، صمت التليفون، ومرة تاني بتنتحر رن التليفون ولم يتوقف، فتسمرت عيناها على التليفون وهي تفكر: ترى من يكون هذا؟ أبي أو أمي اللي فرحوا بميلادي وجابوني في الحياة العذاب دي، ولا زوجي اللي افتقد كل حيوية ولا حفلات ولا رحلات كما كنا في بداية زواجنا؟ أنا لا أطيق أن أراه أو ألمس يده، ولا عيالي ولا أصدقائي، ما فيش حد بيحبني. وبعد كده وهي بتفكر راحت رفع السماعة وقالت: ألو؟ ردت عليها واحدة بتقول لها: أيوة سارة. قالت لها: أنت مين؟ قالت لها: أنا إنسانة بتحبك. قالت لها: ما فيش حد بيحبني. قالت لها: لا، أنا بحبك ويوجد شخص يحبك أكثر مني. قالت لها: مين أنت؟ قالت لها: أنا جارتك، أنت ما تعرفنيش بالاسم، مفيش علاقة بيا، بس أنا ساكنة قدامك على طول، لكن شفتك النهاردة في البلكونة وكنت كئيبة جدا جدا، وأنا بصلي صوت المسيح قال لي أني أكلمك، خلي بالك، وأقول لك أن المسيح بيحبك. فقالت لها: عايزة إيه؟ قالت لها: عايزة أقول لك أن المسيح بيحبك. قالت لها: بيحبني إزاي؟ قالت لها: إزاي؟ وبعد تشكيلها مشاكلها: أنا زوجي ما بيحبنيش، عيالي ما بحبهمش، أبويا أمي ما بحبهمش. قالت لها: أيوة، أنا عندي دليل أن المسيح بيحبك. وبعدين بدأت تكلمها عن الرب يسوع المسيح، وزارتها دقائق قليلة وصلت معاها، مشيت الجارة وركعت سارة، سلمت نفسها للرب يسوع المسيح وقالت له: يا رب يسوع، أنت الهدف اللي أنا هعيش له كل أيام حياتي، لو اشتدت تجارب أضعاف مضاعفة لن أتركك، أسكن في حياتي ولتستلم قيادة أسرتي. شعرت سارة أن كل شيء تغير في حياتها، في الحال تغيرت نظرتها إلى الله وتغيرت نظرتها إلى الكل. جاء طفلها من المدرسة فاستقبلتهم بفرح شديد وكأن أول مرة تشوفهم، وبدأت الدموع تنهمر من عينيها وتقول في نفسها: يا أول مرة أحب أولادي بالشكل ده. وبعدين سمعت صوت المفتاح الباب ولقيت جوزها فحضنته وقالت له: سأعوضك أنت والطفلين كل السنين اللي مضت، على فكرة أنا بعتت لك جواب على الشغل أن أنا هتيجي تلاقيني جثة ميتة وأن أنا بكرهك، لكن سامحني، هتتلقى الجواب بكرة ولا بعده. وحكيت له إزاي جارتها كلمتها على المسيح وإزاي اتغيرت حياتها بمجرد ركعة واحدة، والزوج صار للمسيح والولاد بقوا للمسيح، وتحول البيت كنيسة، ربحت باباها وربحت مامتها وربحت الجميع. تنقذ جارتها من الانتحار وتنقذ أسرة بأكملها حينما أطاعت المسيح اللي قال لها: اتصلي بجارتك وقولي لها إن أنا بحبك. سأستكمل هذه القصة الرائعة مع ترنيمة بعد ترنيمة، ولا أروع من تأليف وتلحين وترنيم أخوي الحبيب المرنم يوسف صمويل. ابقى معي.

لك يا حبيبي كفاية برعيتك بتحوطني وعيونك بتلاحظني و

كانت ترنيمة أحلى ما في الحكاية، ترنيمة جميلة ألفها ولحنها ورنمها لينا أخونا المرنم الجميل يوسف صمويل في قصتنا النهاردة اللي حكاها وكتبها القمص يعقوب تدرس ملطي في كتاباته عن القصص القصيرة، وهو يتحدث عن سارة. سارة الشابة اللي معاها طفلين واللي فكرت في الانتحار وبتدوس على بالموس تجرح نفسها تذبح نفسها. التليفون رن، قالت لا محدش بيحبني. تاني التليفون رن، ردت مين انت؟ قالت لا انا واحدة بتحبك. قالت مفيش حد بيحبني. انت مين؟ قالت لا انا جارتك، شفتك في البلكونة مكتئبة. في ايه؟ عايز اقولك وانا بصلي لاجلك واحد بيحبك، مفيش حد بيحبني. قالت لا لا يسوع المسيح بيحبك. وجاتها وقالت لها من الانجيل، وركعت سارة وحياتها اتغيرت في الحال. يا أخي كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت. لما ولدينا جم خبطوا استقبلتهم وكأني أول مرة تحب. إيه ده؟ هذا ما كتبه أبونا يعقوب تدرس ملطي. لما جوزها جه حضنته وقالت له أعيش معاك مخلصة طول العمر، ما تزعلش مني هيوصل لك بعد يومين الجواب اللي بعته لك إن أنا انتحرت. إيه؟ حكيت له القصة. طب وإيه اللي غيرك؟ اللي غيرتني آية من الكتاب المقدس، قصة رائعة. وعايز أشاركك في هذه القصة في ثلاث كلمات سريعة. الكلمة الأولى بقولها لكل شخص مسيحي حقيقي، اشهد للبعيد والجار، اشهد للجميع. والكلمة الثانية كلمنا عنها كتير في حلقات سابقة، الشيطان وخدعة الانتحار. بس من كتر القصص يعني هنعمل ايه؟ ثم أخيرا محبة أقوى من النار. مين بيحبني؟ قالت لها واحد واحد. ما فيش حد. لا في واحد بيحبك وعندي الدليل. إيه الدليل؟ الدليل قال المسيح ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. اشهد للبعيد والجار، بشكل خاص الجار. قال المسيح ستنالون قوة، أعمال الرسل عدد واحد وعدد أصحاح واحد وعدد ثمانية، ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم، كل اليهودية السامرة إلى أقصى الأرض. عارف لما تكون جنب ترعة أو نهر وترمي كده حتة حجر تلاقي بتعمل دوائر كده؟ فالرب يسوع أمر إن الأول نشهد في أورشليم، بيتك وقرايبك وجيرانك، بعدين اليهودية المنطقة الأوسع، ثم السامرة أوسع، ثم كل الأرض. دينا الرب نعمة علشان نكون شهود. حلوة هذه الجارة، وتتمنى من أبونا يعقوب تدرس ملطي يكتب لنا اسم الجارة، لكن حتى هو ما كتبش الاسم الكامل. دي في القصة الحقية هي سارة، مين احتراما للخصوصية، ربنا يكافئ قدسه. لكن الفكرة جميلة، بصت من البلكونة لقيتها مكتئبة، ما قالتش أحسن، تلاقيها متخانقة مع جوزها تستاهل، لا لا لا لا لا، دخلت تصلي لأجلها. يا رب جارتي كئيبة، يا رب الدنيا صعبة، أنا ما أعرفش عندها إيه. صوت الروح القدس قال لها اتصلي بيها في التليفون. اتصلت بيها في التليفون في اللحظة اللي هي بتنتحر. عايز أقول لك كثيرا في خدمتي ما مرات استدعوني علشان أروح أصلي مع حد أو أزور حد يشهد ربنا. في أحد القرى في صعيد مصر جاني قال لي أبويا عايز يشوفك وعايزك بالاسم. أنا عارفك ما تزعلوا مني جدا، بس قلت له حاضر هاجي لك الصبح، كنت جاي من سفر طويل. قال لي لا ده هو عايزك دلوقتي. قلت له ما أقدرش أجي لك الصبح الساعة 9.

0: رحت الساعة 9 الصبح لقيت عاملين صوان في الشارع. سأبل قلت قال لي مش قلت لك تيجي امبارح؟ ابويا مات بعد ما جيت لك ب3 ساعات. زعلت يعني، زعلت بصراحة من نفسي. في جار ليك يمكن هينتحر او هيموت او في ظرف، صلي لاجل جيرانك، اشهد ليهم، قابلهم بابتسامة كل ما تتاح لك فرصة، اعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان كما هو مكتوب في رسالة غلاطية: اشهد للبعيد والجار. ثم الشيطان وخدعة الانتحار. خدعة رغم انها تافهة تافهة. حتى هي سارة بتقول ايه في الكلام اللي كتبه ابونا يعقوب تدرس ملطي؟ 100% الجحيم، قال هي بتقول لنفسها، الجحيم مش هتكون امر من اللي انا فيه. يا سلام يا سلام، ده البحيرة المتقدة بالنار والكبريت فيها درجات حرارة لا يمكن أن تطاق، فيها ضلمة، فيها نار، فيها كبريت. الكلام ده قاله المسيح على فكرة. المسيح هو، تقول لي ده إله كل نعمة، صح، المسيح جاء مملوء نعمته حقا. 33% من الكلام اللي قاله المسيح بيوصف فيها الجحيم رهيبة، تقتل نفسك. إبليس، لو قلت في حلقات سابقة وهقول في دي وفي اللي جاي، لو خطرت على بالك الشيطان حط في مخك فكرة الانتحار مرة، خدها بجد. أو لو سمعت عيالك بيحكوا أو إخواتك، خدها وصلي لأجلهم. يا رب القتال، القتال إبليس اللي دخل في قايين وخلاه يقتل هابيل، واللي دخل في يهوذا سمعان الإسخريوطي وخلاه يشنق نفسه، بيخليني عايزني أنتحر أو عايز ولادي. صلي صلي. الانتحار فكرة شيطانية رديئة، لكن أخيرا الشيطان دايما بيقول لك مفيش حد بيحبك، مفيش حد بيحبك. أنا أتحداك إن قدرت تثبت لي إن المسيح ما بيحبكش. أيوة المسيح ما بيحبنيش، ما عنديش فلوس، أنا عيان، ولادي سابوني. لا لا لا، أنا عندي دليل إنه بيحبك. هكذا أحب الله العالم، عندي دليل، حتى أعطى ابنه الوحيد، مات المسيح لأجلك لكي لا يهلك كل من يؤمن به. أدعوك، يمكن تكون الحلقة دي، نفسي صدقني أجيلك، قالوا لي في الاستوديو ما تحركش من الحتة دي، نفسي أقرب كده كأني بقابلك. حاسب زي بولس وسيلة لما السجان كان بينتحر: لا تفعل بنفسك شيء رديء، الشيطان عايز يدمر حياتك. تعال قول له يا رب استلم حياتي، يا يسوع يا اللي غيرت بيت سارة وولاد سارة وزوج سارة والأسرة كلها، غير حياتي. أرجوك اكتب لي، اكتب لي تأثير هذه الحلقات، ابعت لي وتواصل معايا. إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.

أحبائنا وأصدقائنا في كل مكان، قد إيه بشكر الرب جداً لأجل كل واحد وكل واحدة من حضراتكم، قد إيه بمجد ربنا لأن كنتم موجودين معانا في قناة الكارما. بنكمل مع بعض الدائرة الكبيرة، نصها إحنا في القناة والنص التاني هو حضراتكم، فإحنا من غير

0: حمايه الكارما قدام وحاطط النفوس وحاطط المذيعين وحاطتنا احنا كلنا محتاجين دايما صلاتكم عشان نقدر نكمل. وكمان بشكر كل واحد وكل واحده من حضراتكم بيفتح القناه ويسمح لروح الله يتدفق من قناه الكارما من المبنى ومن الكنائس المختلفه لكل بيت يحرر ويطهر ويشفي. كمان بشكركم جدا لكل مره بتعملوا فيها شير او لايك لاي بوست او اي لايف من قناه الكارما وتشجعونا، بيشجع ناس كتيره جدا. وكمان بشكر ربنا لانكم بتساعدوا معانا في العمل في قناه الكارما وبتقدموا تقديماتكم. في الحقيقه التقديمات دي هي اللي بتساعدنا ان احنا ندفع الفواتير الشهريه الكبيره بتاعه قناه الكارما. فانا بشكركم، وكمان بشجعكم ان كل شخص عمل تعهد او بروميس في الوقت بتاع عيد الحصاد ان يكون بيسدده في اسرع وقت ممكن. كمان بشجعكم ان كل واحد يزود الاشتراك بتاعه لو عنده اشتراك شهري، او يبدا اشتراك شهري في قناه الكارما مهما كان صغير او كبير، بيفرق معانا جدا في قناه الكارما. محتاجين نكمل مع بعض، محتاجين نصلي لاجل بعض، نحط في ايدينا في ايدين بعض ونكمل العمل الجبار اللي رب استأمننا عليه، ومع بعض نقدر نحقق الرؤيه الكبيره اللي ربنا حاططها على قلوبنا، ونقدر نوصل لاولادنا وشبابنا واطفالنا ونغير مستقبلهم ومستقبلنا ومستقبل بلادنا ونجيب ملايين للمسيح. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناه الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

مشاهدينا ومشاهدي الكرام في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع وراء الاحداث. حلقه النهارده الجمعه 5 يونيو 2026. الحقيقه انه في جدل شويه كده على مواقع التواصل الاجتماعي. شاب قال ان هو طلب ان هو تورته او كيكه من احدى المحلات وما رضيوش، وقالوا ممكن نعمل لك التورته بس من غير رسمه الصليب عليها. فبرضه يعني هنشوف ايه اللي حصل بالنسبه للموضوع ده. عندنا مسلحون قتلوا 7 مسيحيين واختطفوا كاهن في شرق الكونغو، يعني استمرار طبعا انتهاك او اضطهاد المسيحيين والاقليه في طبعا الاحياء أو في أحياء من أفريقيا. عندنا برضو النهاردة موضوع مهم في مصر وهو نخنوخ. الحقيقة صبري نخنوخ اتقبض عليه هو وشقيقه وتم حبسهما، وبدأنا نسمع عن أباطرة في عالم ومحتكرين كده شوية استثمارات في مصر لواحد تاني اسمه يحيى الصعيدي. فعندنا الحقيقة الموضوع ده برضو موضوع مهم هنقف عنده، لأنه بالفعل تم تأكيد حبس صبري نخنوخ بعد 4 أيام 15 يوم على ذمة اتهامات بعض الاتهامات. النهارده الحقيقه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان ليه تصريحات كثيره منتدى بيترسبيرغ، واتكلم انه ترامب طلب منهم من روسيا تنازلات في الاسكا، وقال ان هم مستعدين للسلام يعني وقت ما تقابلوا في الاسكا. الاقتصاد الامريكي اضاف 172 الف وظيفه غير زراعيه، وده نتج عنه بعض التغيرات بالنسبه لاسعار الذهب واسعار بعض الاسهم الامريكيه. الرئيس ترامب بالنسبة للانتخابات في التمهيدية في كاليفورنيا، وبالتحديد اختيار الحاكم أو تصفية العدد الكبير من حكام كاليفورنيا، بيتهم الديمقراطيون بأن هم حاولوا يسرقوا الانتخابات بسبب موضوع الانتخابات عن طريق البريد، أو دلوقتي طبعا بيحاولوا يفرزوا البالتس اللي هي وصلت عن طريق البريد. النهارده برضو ترامب طلع وقال انا مش عايز حفلات موسيقيه في الذكرى الاستقلال ال 250 لامريكا، وقال لا نريد مغنيين لا يملكون موهبه، خليهم يغنوا في منازلهم. ايضا بالنسبه لاتفاق وقف اطلاق نار بين لبنان واسرائيل، والحقيقه انه للاسف الشديد قبل ان يتم تطبيقه بدقه انتهكه، واول تعليق كان للحرس الثوري الايراني ان هم رافضين هذا الاتفاق، وطبعا ايضا نعيم قاسم حزب الله. ففي تصريحات مهمه جدا النهارده من قبل الرئيس جوزيف عون وأيضا رئيس الحكومة نواف سلام على هذه التعليقات من الحرس الثوري ومن حزب الله. نتنياهو أعلن أنه في لحظات صعبة، وأنه عفوا أو بيعيش لحظات صعبة ومحاصر بالأزمات. هنفهم برضو

ليه كمان في تقييد صلاحيات ترامب العسكرية ضد إيران، ده حصل نتيجة لتصويت داخل مجلس النواب، وفي 4 من الجمهوريين انضموا لصالح هذا التصويت، لصالح أنه تتم تقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي العسكرية بالنسبة لقرارات إيران. الرئيس ترامب أيضا كان بيقول يمكننا اللقاء مع المرشد الأعلى الإيراني إذا كان الهدف صفقة. والحقيقة على برضو كان ليه تصريحات امبارح كتير قوي في المكتب البيضاوي، من أهمها أنه أعلن أنه كان في خطة برية علشان يتم السيطرة على اليورانيوم المخصب، ولكن قال أن الخطة دي ما تنفذتش، كانت المفروض على مدى أسبوعين، علشان شاف أنه ممكن يسقط فيها عدد كبير من الجنود الأمريكيين، عشان كده الحقيقة لم تتم هذه الصفقة، ودي اللي هي بنعتبرها كانت مهمة أمريكية لجمع الغبار النووي أو اليورانيوم المخصب. الحرس الثوري الإيراني بيعلن استهداف مركز قيادة أمريكي في خليج عمان، ولكن القيادة الأمريكية نفت. الحقيقة هم كل شوية بيكذبوا أكاذيب غريبة جدا، زي ما كانوا بيتكلموا برضو هنا قال لك اضرار جسيمه استرحاليق على متن الطائرات، متن حامله الطائرات جيرالد فورد، وهنشوف برضو ايه اسباب هذه الحرائق. لكن انا كنت عايزه افكر يعني حضراتكم بالنسبه لاول فيديو من مطار الكويت الدولي اللي بيرصد الاضرار الواسعه جراء الهجوم الايراني فجر اول امس. الحقيقه انه طلعت الحرس الثوري، احنا كنا معاكم في الحلقه بتاعت الاربع وقلنا لكم ان الحرس الثوري كان مطلع بيان ان هو استهدف كل المناطق او ضرب مناطق أمريكا بتضرب منها السفن الإيرانية، وده كان جاي تزامنا مع ضرب مطار إيران. تخيلوا أن بعد ما خلصنا الحلقة كده بشوية يوم الأربع، لقينا بيان رسمي من الحرس الثوري بيقولوا إيه، بيقولوا إحنا ما ضربناش المطار الكويت، أمال مين اللي ضرب؟ طب اعترف وقول إنها ميليشيات من العراق مثلا، وأنتوا اللي ورا هذه الميليشيات، وإن الميليشيات دي بتلوش، مش هياش عاملة الضربات بشكل يعني دقيق يعني. فده اللي حصل بالنسبة لمطار الكويت. لكن النهاردة كان في برضو موضوع مهم جدا عن إن في أموال تسلمها قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني، وكانت في مصادر لقناة العربية بتقول إن كتل وشخصيات عراقية هربت مليار دولار نقدا إلى إيران وعن طريق البر. وبيقال برضو أنه الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على بعض الإيرانيين وبعض من شخصيات العراقية وإيرانية متورطين في هذا الأمر. أمر خطير بأنه في أموال قدرت بزي ما بنقول مليار دولار نقدا إلى إيران عن طريق العراق. بالنسبة برضو للخلية الإيرانية، كان في خلايا تبع الحرس الثوري كانت قبضوا عليها في البحرين من حوالي 10 أيام كده تقريبا، وجهوا لهم اتهامات، وبعدين لقوا ان في خليه ايرانيه جديده، واتهم 15 عميل بالتورط في تنفيذ توجيهات تحريضيه ومحاوله التاثير على المواطنين في البحرين. فكده يعني يعتبر في خليتين سقطوا في يد البحرين ووجهت ليهم اتهامات ومحبوسين طبعا. بالنسبة بقى للضربات اللي على غزة، فالحين الجيش الإسرائيلي بيقول إن الغارات على غزة قتلت شخص اسمه حسن رباح، ده نائب رئيس جهاز الأمن العام لحماس. وطبعا ألمانيا وأيضا دول أخرى بتدين الهجوم الغير مقبول على موقع تابع لليونيفيل. فالحقيقة أنه هو برضو في بالنسبة للضربات اللي بتيجي للمواقع اللي فيها اليونيفيل. مديرة مدرسة وايلي إيست كان الثانوية في ولاية تكساس بعد 19 سنة من العمل استقالت ليه؟ بسبب ان هي كانت الحقيقة وزعت بعض الأمور الخاصة بالشريعة الإسلامية. عندنا كمان زلزال كان ضرب محافظة بقوة 3.1، ضرب محافظة ناغانو اليابانية، وبرضو كان في انهيار منزل كان مطل على المحيط في المحيط الأطلسي بمدينة بوكستون بولاية كارولينا الشمالية، وده كان يوم الثلاثاء الماضي. المنزل ده هو رقم 20 اللي بينهار في البحر في هذه المنطقة منذ سبتمبر العام الماضي 2025، فدي برضو كانت حاجة شوية غريبة. شرطة لوفتهانزا للطيران الألمانية كشفت عن إصابة عدد من الموظفين بسبب انهيار العجلات. الفيديو ده على فكرة كان فيديو غريب جدا، كانت بتستعد الرحلة طيارة تابعة لبوينج، والطيارة دي بتمتلكها شركة لوفتهانزا للطيران. كانت المفروض ان هي هتقوم برحلة من ألمانيا لهنا لأمريكا،
والطيارة دي داخلة في الخدمة من 6 شهور بس. وتخيلوا ده اللي حصل حضراتكم، ان انهارت العجلات الأمامية لهذه الطائرة من تراس بوينج 787 عند إحدى بوابات الركوب في مطار فرانكفورت.

وطبعا الركاب ما كانوش صعدوا للطيارة، لكن بيقال ان في موظفين افراد طاقم موظفي الخدمة الارضية كانوا على متن الطائرة وقت وقوع الحادث، وهم اللي اصيبوا للاسف الشديد. في مصر بقى بيعلنوا عن انه في تحويل للدعم النقدي بدلا من الدعم العيني، وده هيكون اعتبارا من العام المالي المقبل اللي هو بيبدا من شهر، المفروض شهر يعني في هذا الشهر شهر 6 او شهر 7، وبيقال ان كده التموين هيبقى فلوس مش سلع. هنشوف طبعا هيحصل ده ازاي ان شاء الله في الفتره اللي جايه. بالنسبة لموضوع أنه بسبب رسمة الصليب شاب وثق واقعة رفض متجرين لإعداد الحلوى عيد الميلاد، هو كان طالب منهم أن هم يرسموا يعملوا صليب على التورتة، يعني شاب مسيحي على أحد المحلات الشهيرة رفض تنفيذ طلبه أنه تم إبلاغه بإمكانية إعادة إعداد الكحكة لكن من دون ما يكون عليها الصليب. وقال طبعا أن بعت لهم صور لكيك عشان يعملوها، قالوا لي هنعملها بس من غير صليب. هم وافقوا على عمل مسجد على الكيك بعد حدوث الواقع بيوم، وتواصلوا معايا اعتذروا لي وقالوا لي ده كان موقف شخصي من الشيف وأن ده ضد سياستنا وان عندهم ما فيش تفرقه في الاديان او العنصريه، وقال ان ما كانش ما عندهمش مشكله يعملوها، لكن هم ما يعني الحقيقه ما كانوش عندهم علم بانه ده كان قرار الشيف وقتها. يعني طبعا بعد ما الواقعه يعني انتشرت الحقيقه فراحوا هم رموها على الشيف ان هو الشيف اللي عمل كده، رغم ان المفروض اصحاب المتجر بيكونوا عاملين الاجراءات دي يعني ومرتبين مع الشيف ايه اللي ممكن يتوافق عليه وايه اللي ما يتوافقش عليه. فما علينا، هنقبل ان انتوا كده يعني ركبتوا الذنب على الشيف هو اللي رفض انه يعمل الصليب. مشهد جميل جدا بصراحه خطف الانظار في تكريم المتفوقين في الاسكندريه. بنوته يعني كانت يعني عرضت ان والدها يطلع معاها اثناء التكريم، باباها الصعيدي الجميل، وتقول ان ده تقديرا منها او اعترافا بالجميل اللي عمله معاه مع الاسره كلها. شهدت الكاتدرائيه المرقسيه بالاسكندريه موقف مؤثر خلال حفل تكريم المتفوقين بعدما اصطحبت ديميانا رشدي الحاصله على ماجستير في هندسه البرمجيات، اصطحبت معاها والدها الصعيدي لمنصة التكريم بالجلابية الصعيدي الجميلة، وقالت إن نجاحها هو ثمرة كفاح هذا الرجل وهذا الأب الجميل وتضحياته من أجل تعليم بناته الأربعة. بجد مشهد طبعا جميل جدا جدا، ربنا يحافظ على كل الآباء الجمال اللي زي كده، وعلى كل طبعا كمان البنات والشباب الحلوين اللي مقدرين طبعا تعب أولياء أمورهم أو والدهم أو والدتهم من أجلهم. بالنسبة للواقعة بفكر حضراتكم بواقعة كانت حصلت هنا في أمريكا وكانت مؤسفة جدا، كانت حادثة دهس ووفاة الطفلين مارك ويعقوب أن إسكندر، وكانت حصلت في 2020، وكانت طبعا بجد قضية صعبة جدا. ليه بقى؟ لأنه اللي دهسوهم كانوا حد من الناس اللي هم زي ما بنقول كريزة المجتمع الأمريكي في كاليفورنيا، وان هم كانوا بيعملوا سبق في الطريق ده وهم الولاد كانوا بيعدوا منطقة عبور رسمية، وما كانش مفروض ان السرعه تكون بالشكل ده. كانوا بسرعه 80 كيلو 80 مايل وقتها في مكان المفروض سرعته لا تتعدى ال 40 مايل. فالحقيقه الاثنين توفوا على طول بسرعه. المهم انه ايه اللي خلانا بنحكي عن القضيه دي يا جماعه؟ هي السيده اللي دهستهم في الحبس، لكن بعد هم في هنا حاجة اسمها قضايا بتكون جنائية يعني ينال المتهم عقوبته بالنسبة للحبس والسجن، ولكن بيكون في قضايا بيسموها تعويضات مدنية. فالقضية اللي كان فيها التعويض حكم فيها بأنه يتم دفع مبلغ مالي كبير للأسرة قدره 176 مليون دولار من الشخص، من السيدة دي ومن الشخص الثاني اللي كان في العربية الثانية. هي كانت شرب الكحول او مخموره كحول اثناء القياده. وبعدين ال 176 دول هيتقسموا على ثلاث اشخاص، هذه السيده وزوجها وكمان الرجل الثاني، لان كان في واحد ثاني كان بيتسابق معاها في الطريق ده عشان كده حصلت هذه الحادثه المؤلمه. فال 176 مليون دولار هم كانوا طالبين في القضيه دي، محاميهم المحامين هنا شاطرين وفي القضايا اللي زي كده بيطلبوا تعويضات كبيره، مبالغ كبيره عشان يوصلوا للمبلغ المعقول.
كانوا طالبين أكتر من 300 مليون. أدانت هيئة المحكمة الأربعاء الماضي ريبيكا جراسمان اللي هي تعتبر نجمة المجتمع وسكوت إريكسون. سكوت لعب في فريق دادج وطبعا السابق يعني لعب سابق.

السابق، واتهموهم بالإهمال. يعني أثبت المحلفون أن هم مهملون في هذا الحادث، حادث الوفاة اللي أدى إلى وفاة طبعا مارك ويعقوب وجيكوب إسكندر. فبالتالي طبعا العربية كانت في دهستهم في عام 2020. هيئة المحكمة قضت في الدعوة المدنية بتعويضات 176 مليون دولار طبعا تدفع لعائلة الضحيتين. ووجدت هيئة المحكمة أن جروسمان وإريكسون الاثنين تصرفا بحقارة وخبث في هذا الحادث، حادث مقتل مارك كان عنده وقتها 11 سنة وجيكوب 8 سنوات، ووالدهم طبعا اسمه إسكندر مصري. وطبعا أدى هذا الحادث إلى مرحلة محاكمة بشأن التعويضات اللي فرضت عليهم. وعقوبة التعويضات زي ما قلت لحضراتكم مرفوعة ضد ريبيكا وجوزها، ريبيكا وجوزها جوزها الدكتور بيتر، وكمان لأنه كان مالك السيارة، السيارة باسمه، عشان كده هو وكان عارف ان هي هي اللي بتقود السياره دي. عشان كده جت الحكايه زي ما قلت لكم 176 مليون هيدفعوا من الثلاث اشخاص، ريبيكا وجوزها الدكتور بيتر وكمان الشخص الثاني اللي هو إريكسون. وفي نفس الوقت برضو قالوا لم يكن من الواضح كيف ستتم تقسيم التعويضات بين الثلاثة. طبعا أكيد المبالغ على حسب طبعا الاتهام في الجريمة. وطبعا اللي كانوا رافعين الدعوة دي نانسي والدة طبعا نانسي وإسكندر زوجها، يعني والدة ووالد الطفلين، وكمان الولد زكري، يعني لأنه ليهم أخ. طبعا كلهم تعرضوا لأزمة نفسية كبيرة جدا بسبب طبعا هذا الحادث الأليم اللي راح ضحيته مارك وجيكوب. الدعوة دي كانت رفعت في يناير 2021 وتم الحكم فيها. وهم طبعا كانوا شاربين كحول، هم الاثنين اللي كانوا بيسابقوا، لكن اللي خبطت بالعربية كانت ريبيكا. والحادثة وقعت في 29 سبتمبر على الطريق. كان في فيديو زميلنا، الفيديو ده كان معرفش ما مش بشغال ولا إيه، هم كانوا موضحين فيه شوية الحادثة حصلت ازاي بشكل مؤلم. طبعا ده جرافيك يا جماعة AI يعني، تمام. وطبعا برضو كانوا بيتكلموا على الدعوة وتفاصيلها، وناس كتير أشادت. طبعا ناس تسألت ايه ده معقول من سنة 20 ويدوبك حكموا في 26؟ الفكرة ان دي الدعوة المدنية، لكن بأكد عليكم يا جماعة ان السيدة دي اتعمل لها حكم بالحبس، واخدين بالكم؟ فالموضوع هنا مش انه القصة هنا انه هذه السيدة دلوقتي حكم عليها بالسجن، المدة تتراوح بين 15 سنة والسجن المؤبد. إريكسون ما فيش اي تهم جنائية لان إريكسون كان بيتسابق معاها، لكن هي اللي اتحكم عليها بهذا الحكم، واخدين بالكم؟ فالموضوع كده يعتبر انه لا، اتحكم لصالح الاطفال كده بالنسبة لنا النقطتين، الجانب الجنائي والجانب المدني اللي هو في التعويضات. ربنا يكون مع الأسرة دي. هم في الأيام اللي فاتت طبعا كانوا أدلوا بشهادتهم مرة تانية. وموضوع مؤلم جدا إنه زي ما قلنا طبعا راح ضحية هذا الحادث المتهور الطفلين مارك وجيكوب إسكندر. ربنا يكمل التعازي بالنسبة لهذه الأسرة. بالنسبة بقى المسلحون تابعونا لمجموعة مسميين نفسهم الـ ADF، قتلوا 7 مسيحيين وخطفوا كاهن في شرق نيجيريا. والحقيقة أنه ده كان الجماعة دي الـ ADF اللي هي جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة بمدينة بيني شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. حصل الحادث وقتلت 7 مسيحيين على الأقل في هذا الهجوم، الضحايا من مجتمع الأقزام التاوا، واستهدفهم المهاجمون بعد إغلاق منافذ الهروب قبل تنفيذ عمليات القتل. ناجون وصفوا الهجوم بأنه كان مباغت، تخللوا إطلاق نار وعمليات ذبح بحق المدنيين. اندلعت احتجاجات غاضبة في هذه البلدة، في بلدة بيني اللي هي شرق جمهورية الكونغو، تنديدا بالتقصير الأمني، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وكان في حادثة تانية منفصلة، نفس الجماعة اللي مسلحوا الـ ADF عملوا خطفوا 4 أشخاص بينهم كاهن كاثوليكي اسمه جيديون كاسيريكا قرب منتزه هناك وطني. والأحداث دي وسط مواجهة البلاد لتفشي جديد لمرض إيبولا، وهو التفشي 17 منذ عام 1976. يعني حتى الفيروس ده ما أسنهمش من أنهم يشوفوا أنه يعني يحاولوا يتعظوا بالناس اللي بتموت من هذا الفيروس. لكن للأسف الشديد يعني الهجمات اللي بتقع على المسيحيين في أماكن مختلفة من أفريقيا محتاجة فعلا وقفة من العالم كله والمنظمات العالمية.

0: الحقيقة طبعا بعد ما الدنيا داخلين احنا في المفاوضات بالنسبة لموضوع ايران وامريكا، والدنيا بتتكرر تقريبا ومفيش حاجة طالعة يعني، والدنيا هادية بالنسبة للضربات لحد كبير، الحصار والدنيا زي ما هي، فبدأت بقى اخبار الحرب الروسية الاوكرانية تطلع على السطح بشكل كبير جدا. وكمان النهاردة عشان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ادلى بتصريحات مهمة جدا على هامش الاجتماع اللي كان في بيتروسبرغ، فالحقيقة كان من التصريحات الهامة كان ان روسيا بتدرس مع أمريكا مشاريع مشتركة في القطب الشمالي الروسي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان بيقول لأوكرانيا احنا سيطرنا على لوجانسك بالكامل وسيطرنا على 85% من مساحة دونيتسك، ولا شك لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أننا سنحقق أهدافنا ونحرر كامل إقليم دونباس. والإقليم ده طبعا عشان في عدد كبير بيتكلموا الروسية، والحرب كلها كانت طبعا موجهة نحو هذا الإقليم بالمقاطعتين لوجانسك ودونيتسك في إقليم دونباس. فهو بيتكلم معهم بكل ثقة لأوكرانيا وبيقول لهم خلوا بالكوا إن احنا هنحقق أهدافنا بالكامل، يعني لأن احنا لوجانسك بالكامل و85% من دونيتسك. أكد استعداد بلاده أيضا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال أن ترامب طلب منا تنازلات لما التقيت بيه في ألاسكا وإحنا مستعدون للسلام، وأنه بلاده مستعدة لتقديم بعض التنازلات من أجل إنهاء الحرب. زيلينسكي بيقترح لقاء بوتين لإنهاء الحرب، ولكن كان في ردا على رسالة زيلينسكي الحقيقة اللي طلب فيها مقابلة بوتين. بوتين قال النهاردة برضو على هامش مؤتمر بيترسبرغ لا أرى سببا لعقد لقاء معك لا جدوى من الاجتماع ما لم يتم الانتهاء من صياغة اتفاق السلام. فده برضو كانت في التحديثات اللي حصلت بالنسبة لرد فعل الرئيس بوتين. الرئيس بوتين أيضا قال علاقتنا الودية مع الصين ليست موجهة ضد أحد، وبرضو قال أنه السيل الشمالي جاهز لضخ الغاز إلى ألمانيا والقرار بيد برلين. فدي برضو يعني هنا على اعتبار انه ألمانيا دلوقتي وأوروبا بيحتاجوا الغاز بعد طبعا الأزمات العالمية بالنسبة للغاز والنفط. كمان أكد الرئيس بوتين أن شركة جاز بروم مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز إلى ألمانيا عبر الخط المتبقي من السيل الشمالي 2، وقال لك احنا ممكن من بكرة، بس ان الامر بيتطلب ضغطة زر فقط، ولكن دلوقتي منتظر انه القرار بيد برلين. بس برلين توافق هو على طول هيكون في ضغطة زر واحدة هتخلي انه تبتدي تحصل الامدادات الغاز مرة اخرى. بوتين كان برضو تحدث عن العقوبات اللي فرضت على روسيا، وقال الحقيقة ان العقوبات ضرت اولئك الذين فرضوها اكثر منا، اكثر مما ضرتنا نحن. لقد جمدوا لنا 300 مليار دولار والان لدينا 500 مليار دولار. خلينا نسمعه.
1: Кто их уводит? Вот есть какой-то ущерб от санкций? Есть. На заморозили 300 миллиардов, а у нас сейчас уже свыше 500 миллиардов, если в долларовом эквиваленте считать.
0: ميدانيا بقى يا جماعه زي ما حصل فكره انه كان في مسيره روسيه انفجرت في رومانيا، فوجئنا بان في مسيره اوكرانيه. المسيره الاوكرانيه دي زي ما انتم شايفين المشهد ده مشاهد تظهر لحظه انفجار مسيره اوكرانيه في ميناء داخل رومانيا، وهذا الميناء مطل على البحر الاسود. والحقيقه ان ده كان خلال بث مباشر للتلفزيون المصري، التلفزيون عفوا الرسمي الاوكراني، اظهرت هذه المشاهد. وبعدين لقينا ان الجيش الاوكراني فعلا اقر بمسؤوليته عن انفجار ميناء كونستانتا. رئيس رومانيا قال ان احنا على اتصال، يعني مشاهد الانفجار زي ما انتم شايفين، شفتوا مشاهدينا طبعا مشاهد صعبه جدا. ورئيس رومانيا كان قال نحن على اتصال مع اوكرانيا بشان انفجار اللي حصل في هذه الميناء. ما لقيناش بقى ناس من اوروبا بتقول ده اوكرانيا كده هتضربنا ولا الكلام ده كله. طبعا قالوا الكلام ده وقت ما المسيره الروسيه اصابت مبنى في رومانيا، وساعتها طبعا طلع بوتين وقال لهم يا جماعه احنا ما فيش قلق، احنا ما بنضربش اوروبا ولا عندنا اساسا نيه نضرب اوروبا. في حادث تاني وقع فيه 5 قتلى من أذربيجانيين، وده كان هجوم بمسيرات تستهدف سفن في بحر أزوف. كان سقط 5 قتلى من أذربيجان في هجوم بمسيرات استهدفت سفن في بحر أزوف. ووزارة الدفاع الرومانية كانت طبعا أعلنت الانفجار ده. رومانيا أعلنت إغلاق القنصلية العامة الروسية في كونستانتا بعد اختراق مسيرة مجالها

الجوي، لان هم برضو افتكروا ان المسيره دي جايه من اوكرانيا من روسيا، لغايه ما عرفوا بعد كده ان المسيره دي جايه من اوكرانيا مش من روسيا. اخيرا عرفنا حاجه رسميه عن البحاره المصريين المختطفين قباله سواحل الصومال. فالحقيقه ان دلوقتي شهر كامل على اختطاف الثمانيه البحاره المصريين اللي كانوا على متن طاقله نفط قرب السواحل الصوماليه. رئيس نقابه الضباط البحريين المصريين الرباني السيد الشاذلي ادلى بتصريحات هامه جدا، وقال عدم انه ما حصلش اي تقدم في المفاوضات للاسف حتى الان، واتهم مالك السفينه المصري بالتنصل من مسؤولياته تجاه الطاقم واسرهم مع توقفه عن التواصل معهم. النقابة بدأت إجراءات قانونية ضد مالك السفينة بتشمل الحجز على سفنه لإجباره على تحمل مسؤولياته. شركة التأمين كانت عرضت $1,000,000 للإفراج عن السفينة، ولكن القراصنة بيطالبوا فدية قدرها $3,000,000. هم الأول كانوا قاعدين يبالغوا في الموضوع ومش عارف كل $1,000,000 عن كل حد من المختطفين، ويبدو أن التفاوض وصل ل$3,000,000، ولكن صاحب السفينة كده تنصل من مسؤوليته. المفروض أنه مثلا لو التأمين هيدفع مليون، يبقى أنت كمل 2,000,000. وزير الخارجيه المصري بدر عبد العاطي كان بحث القضيه مع نظيره. المفروض ان كان عندنا بعض المشاهد اللي كانت ظاهره. طيب معلش مش معانا دلوقتي ولا معانا؟ تمام. انه دي كانت الحقيقه المشاهد اللي هي بينت دلوقتي فيديو تم عرضه من وقت ما كانوا سيطروا على السفينه، وبيظهر طبعا هم القراصنة ماسكين الأسلحة، وثلاثة من البحارة هم كانوا طبعا أجبروهم، يعني ربطوا أيديهم ورا ظهرهم وأجبروهم على أنهم يصوروهم بهذا الشكل. وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بحث القضية مع نظيره الصومالي، طالب بالإفراج السريع عن البحارة وضمان سلامتهم، والقراصنة هم اللي أرسلوا الفيديو اللي بيظهر إطلاق نار عشوائي، فيما أكد الشاذلي أن المقطع صور تحت التهديد للضغط من أجل دفع الفدية. انقطعت الاتصالات بين البحارة وأسرهم خلال الأيام الأخيرة، بعد كان قبل كده بيسمحوا لهم باتصالات محدودة. وأسر المختطفين طبعا أفادوا بأنه كان قبل ما ينقطع الاتصال كان ولادهم بيقولوا لهم أن في أحوال أوضاع معيشية على متن السفينة صعبة جدا، تدهورت الأوضاع المعيشية وفي نقص حاد في الغذاء والمياه. الطاقم اضطر الاعتماد على المياه المتكثفة من أجهزة التكييف للشرب بسبب نفاذ الإمدادات. متخيلين يعني مفيش مية يشربوها، فبيحاولوا من الأجهزة اللي هي المياه المتكثفة من أجهزة التكييف ان هم يشربوا منها. فالوضع مأساوي جدا، يجب ان يتم التدخل الحقيقة من منظمات برضو عالمية عشان انقاذ هؤلاء الثمانية المحبوسين ليهم شهر لغاية دلوقتي مختطفين لدى من قبل قراصنة صوماليين. بالنسبة بقى لواقعة حبس صبري نخنوخ وآخرين 4 أيام الأول، وبعد كده جدد الحبس 15 يوم، واللي اتقال إن هو سرقة بالإكراه وبلطجة بمنطقة التجمع الخامس. قررت نيابة القاهرة الجديدة بإشراف المستشار أحمد السعيد المحامي العام الأول حبس نخنوخ ونجل شقيقه للمعروف بجون، إلى جانب 3 متهمين آخرين لمدة 4 أيام. تم تجديد الحبس في وقعة اتهامهم بالتعدي داخل على موظفين داخل معرض سيارات بالقاهرة. معلش الفيديو مرة تانية بس أقول لحضراتكم حاجة قبل ما نقرأ الدنيا دي. بصوا يا جماعة، كان في فيديو كان مبين وهم أعدادهم، مش عارفة إذا كان هو ده ولا لأ، أعداد اللي هم البودي جاردز اللي كانوا جايين مع نخنوخ بتاع 20 واحد تقريبا يعني، وهم بقى أهو بصوا كام واحد وداخلين معاه، وكان منظر كمان فيديو كمان كان تم الإفراج عنه من 12 واحد من داخل المعرض كمان من جوه، وهم داخلين بقى كلهم ورا بعض كده. بصوا هم كذا عربيه، العدد محدش قال كام، لكن عددهم كبير يعني اللي هم كانوا جايين معاه. الاول قال لك اصل ده نخنوخ كان ليه فلوس عند صاحب المعرض ده، وفي الاخر بيقول لا ده نخنوخ كان واخد عربيه باين مش عايز يدفع ثمنها او بيحاول يتفاوض على ثمنها. المهم احنا الدنيا يعني غرفه العمليات في الوقت ده تلقت بلاغ بوقوع مشاجره بين صبري نخنوخ وشقيقه وابن شقيقه مجموعه من الاشخاص داخل احدى المعارض بمنطقه القاهره الجديده. انتقل رجال المباحث للمكان، تم التحفظ على نخنوخ ومن معه. بصوا المنظر، بصوا منظرهم هم داخلين ورا بعض كام واحد كده
كل دول طبعا بادي جاردات لنخنوخ، وتساؤلات طبعا، والمحامي قال لك ده شخصيه عامه ومهمه وبيمشي بكل الحراسه دي. ما علينا، مش مشكله. مين بقى اللي فرحان بسجن نخنوخ وطالع يهلل احمد موسى؟ فالحقيقه يعني ناس كتير قالت لك ايه، ما دام احمد موسى بيهلل يبقى دي كده ايه

قرصة ودن شوية من الدولة النخنوخ ده ولا ايه؟ لان النخنوخ ليه فترة طويلة عامل امبراطورية كبيرة ومحدش قادر يجي جنبه يعني، او محدش بيجي جنبه، مش محدش قادر يعني. فالمهم طبعا ايه، احمد موسى قال لك ايه، يعني طبعا فرحة الشعب المصري بالقبض على صبري نخنوخ. فاللي بيعلق الشعب المصري مبسوط والرأي العام فرحان بأداء وزارة الداخلية في موضوع القبض على صبري نخنوخ يعني، وان حكاية الملايين والخناقة ما هي الا وسيلة للقضاء على الرجل ده، حد بيعلق يعني. فالمهم ان هم طبعا النيابة جددت حبسه 15 يوم، واحمد موسى نيابة عن الشعب هو بيعرض ان الشعب كله فرحان. المعركة بقى اللي هي معركة التجمع زي ما كتبها تيليجراف بتقول، اشتعل خلاف مفاجئ بين رجل أعمال صبري نخنوخ وشقيقه من ناحية، وبين بعض العاملين بمعرض للسيارات. كاميرات المراقبة وثقت الواقع بالكامل بالصوت والصورة لكشف تفاصيل الاعتداء. نخنوخ اعتدى بالضرب والسب على العاملين داخل المعرض الشهير بمنطقة التجمع. الداخلية اتحركوا وفحصت الفيديو لتحديد هوية المتورطين. الأجهزة الأمنية نجحت في القبض على نخنوخ وشقيقه بعد تحديد مكانهما، وحرر محضر رسمي بالواقعة تمهيدا لعرض المتهمين على جهة التحقيق المختصة. طبعا يعني في ناس بتدافع بقى عن نخنوخ على مواقع التواصل الاجتماعي، زي الشخص اللي هو معلق على موضوع سعادة أحمد موسى وبيقولوا المشكلة مش في نخنوخ، لكن لن نحزن إذا انتهت أسطورته. يعني ده أسطورة فعلا وإمبراطورية، لكن المشكلة في الكثيرين أمثاله. فأين الداخلية من العرجاني وميليشياته؟ أين الدولة من قاتل آخر أصبح يتصدر المشهد وله استثمارات كبيرة داخل مصر وخارجها وأفرج عنه بعفو رئاسي؟ هو هنا بيقصد العرجاني. وطبعا هنا سقوط إمبراطورية نخنوخ ولا حاجة في معرض السيارات صاحبه اسمه محمد، وصبري كان رايح له ليه فلوس عند الراجل، وكان في محامي متواجد في المعرض، وحصلت مشاجرة بين بودي جاردات من رجال نخنوخ وجات النجدة. وطبعا الكلام ده كان قبل ما هو لغاية دلوقتي انا سألت هل الداخلية نزلت بيان رسمي، لكن الكلام اللي في تيليجراف مش الكلام ده خالص يعني. ده الناس اللي كانت بتدافع عن نخنوخ، تمام؟ فالناس طبعا، لان الناس ليه قالت قعدت تقول العرجاني؟ اين الداخليه من العرجاني؟ وهم بيقولوا ان العرجاني ده يعني في صوره حتى كانت اتنشرت لاكتر من حد تاني، بس ما كانش منهم العرجاني، لان احنا لقينا اسم تاني طلع على الساحه اسمه يحيى الصعيدي، وناس بدات تتساءل، ومنهم المحامي الحقيقه طارق العوضي، قال لهم يا جماعه ومين يحيى الصعيدي ده؟ فطارق العوضي طبعا كان الاول قال على الواقعه بتاعت صبري نخنوخ التهم ايه؟ طارق العوضي محامي مشهور في مصر طبعا، وكان حتى هو من الناس اللي ماسكين الملف بالنسبه للعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم ببعض الاحكام يعني. فالمهم كان بيتكلم عن واقعة صبري نخنوخ وقال إذا صحت الاتهامات فنحن أمام جرائم تمس السلم المجتمعي. إيه الجرائم اللي كتب عنها المحامي الأستاذ طارق العوضي وعضو لجنة العفو الرئاسي زي ما قلت لحضراتكم؟ قال إنه في تتجاوز الواقعة تتجاوز كونها مشاجرة عادية، الاتهامات تتعلق باستعراض القوة وفرض السطوة وترويع المواطنين، والقانون بيعتبر الأفعال دي اعتداء على هيئة الدولة وسيادة القانون. حسم القضية مرهون بنتائج التحقيقات والأدلة والشهود لثبوت الاتهامات، وانه قد يندرج ضمن جرائم البلطجه والترويع، الجرائم بتمس السلم المجتمعي. المهم انه ايه، بيتساءلوا بقى بصوره كده فيها مجموعه كبيره، وبيقول لك متى ترعرع في وادينا الطيب كل هؤلاء الملوك؟ مين دول؟ بيسال الاستاذ طارق العوضي، تعرفوا مين منهم يا جماعه؟ فواحد منهم اللي هو يحيى الصعيدي وبيسمينه هرم مصر الرابع، وواحد تاني اسمه لؤي دعبس ملك 100 عقبه، واحد تاني اسمه اسماعيل دولار افندينا، مين دول يا جماعه بجد؟ وواحد اسمه عادل شحاته ملك الجيزه والهرم، واحمد الحداد جوز ممثله مغموره، هو دي يعني هي دي الصفه بتاعته ولا مش عارف، وشندي يحيى شريك صبري نخنوخ. هو طبعا بعد المواضيع دي فزي ما بقول لكم كان في تساؤلات برضو حول نفوذ يحيى الصعيدي وصبري نخنوخ بقطاع ده يحيى الصعيدي والخدمات، لان بقول لك اتسال عنه لانه ايه اسمه جه بعد ما اتعمل فكره حبس وتجديد حبس نخنوخ 15 يوم، راحت ناس تانية بتتكلم عن الناس الباقيين دول كلهم، فبيسالوا مين دول وطبيعه العلاقات بينهم ايه والنفوذ ايه. فالحقيقه انه قال لك رجل اعمال يحيى الصعيدي وصبري نخنوخ بيربطهم نفوذ وامبراطوريات عملوها في قطاع المقاولات والخدمات. يحيى الصعيدي بيرأس شركه اسمها جي تي سي للمقاولات.

المحلات العامه والتوريدات. طب انا جايبه المعلومات دي منين؟ الحقيقه من صفحه الاستاذ طارق العوضي. استاذ طارق العوضي المستشار طارق العوضي المحامي المعروف هو اللي خدت منه كل هذه المعلومات. انا مش بجيب معلومات من عندي يا جماعه، وحبيت ان انا اقول لحضراتكم ما وراء القبض دلوقتي على صبري نخنوخ والتساؤل حول هؤلاء اللي عاملين امبراطوريات، مين دول كلهم وبيعملوا ايه وليه هم محتكرين حاجات في الدوله. فاللي بيتكلم عنه الحقيقه بعد ما بحث عنه الاستاذ طارق العوضي وقال وجاب خبر كده بيتكلم عنه، قال لك انه هم من الاسماء البارزه في سوق المقاولات خلال السنوات الاخيره، وتقارير ومتابعات بتشير الى توسع بعض شركات المقاولات في مجال النقل والتوريدات والخدمات اللوجستيه والتامين، ليهم شركات حراسه وبودي جاردات، بجانب النشاط الانشائي لشركه اللي هي جي تي سي في مشروع طرق ونقل ثقيله خاصه منطقه طريق الاسكندريه الصحراوي مدينه السادس من اكتوبر. ومراقبون شايفين ان اتساع النفوذ الاجتماعي والاقتصادي لبعض الشخصيات يفرض اهميه كبيره او اكبر للشفافيه والافصاح بالنسبه لهذه القطاعات الحيويه. فهي التساؤلات كلها طبعا زي ما قلت لكم الاستاذ طارق العوضي ده صورته اللي هو على اليمين، وطبعا نخنوخ، وبعدين الصوره الثانيه اللي هم يحيى الصعيدي والباقيين اللي معاهم، واللي الناس بتسال مين دول يا جماعه وليه عاملين امبراطوريات وليه عندهم نفوذ. ونتمنى طبعا ردود رسميه، ونتمنى طبعا انه يكون في بيان رسمي من وزاره الداخليه حيال التهم الموجهه لصبري نخنوخ، علشان الروايتين المنتشرين دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقة ان الأجهزة الأمنية بمديرية أمن إنا في صعيد مصر كانت شنت حملة مكبرة اقتحموا فيها بؤر إجرامية لضبط الخارجين عن القانون وتجار مخدرات. قتل أخطر 7 تجار مخدرات في صعيد مصر، ولكن أصيب ضابطين. خلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية أصيب ضابطان أمن مركزي وأميني شرطة، ولكن في هذه المواجهات قتل 7 تجار في قرية الحجيرات مركز إنا. بنحيي طبعا هم الحقيقة أنه الضباط المعنيين بمواجهة تجار المخدرات فعلا زي ما بيتقال كده يعني مسكين كفانهم على أيديهم، يعني ربنا يوفقهم في كل هذه الأمور علشان ينهوا هذه التجارة اللي بتضر طبعا بحياة شباب كتير جدا وناس كتير جدا، مش بس في مصر لكن في دول كتير جدا، زي ما ترامب هنا برضو بيحاول ان هو يواجه هذه التجارة اللي بتيجي عن طريق حدود المكسيك. طبعا الاقتصاد الامريكي كل شويه بيعلن عن الوظائف اللي هي غير زراعيه، وده ليه معنى كبير جدا في الاقتصاد، وانه بيمهد برضو يقول لك اذا كان هيبقى فيه فايده هتقل هترتفع هيحصل ايه. فالمهم ان هو الخبر بيقول الاقتصاد الامريكي اضاف 172 الف وظيفه غير زراعيه في مايو مقابل توقعات عند 85 الف وظيفه من مستويات 179 الف في ابريل، واللي تم تعديلها بالرفع. لقينا مؤشر ستاندرد اند بورز 500 وسع خسائره 1%، ونسداك 100 انخفض 2%، وده جه بعد تقرير الوظائف الأمريكي اللي أظهر إضافة الاقتصاد وظائف بأكثر من المتوقع، ودفع الأسواق لتسعير رفع الفائدة. فده هنا عشان كده بقول لحضراتكم، فدلوقتي هذه الوظائف أثرت على خسارة في ستاندرد اند بورز 500 وناسداك 100. الذهب أيضا هوى بنحو 2.4، الأونصة فقدت 106 دولارات بعد تقرير الوظائف، ودي كانت جاء خلال تعاملات الجمعة النهاردة، حيث تراجع الذهب الأصفر إلى دلوقتي قيمة الأونصة 4368 دولار. وطبعا جاء ذلك بعد قفزة في أرقام الوظائف الأمريكية دفعت الأسواق لتسعير أول رفع للفايدة بحلول أكتوبر أو قبل ذلك. كما تعرض الذهب لضغوط من ارتفاع مؤشر بلومبرج للدولار لأعلى مستوى منذ 8 إبريل. عشان تعرفوا بس أن احنا في حاجات كده بترتبط بحاجات، وده اللي حاصل حاليا بالنسبة لتأثير على الأسهم وعلى أسعار الذهب. الوظائف إزاي أثرت بهذا الشكل. بالنسبة لاتهام الديمقراطيين، هقول لحضراتكم ان احنا لينا فترة طويلة دلوقتي كانوا عملوا حكاية الانتخابات بالبريد. فاللي حصل انه المفروض انه قبل كده كانت الناس لازم بتروح وياخدوا منها الاي دي او يثبتوا علشان ما يحصلش اي تزوير. فدلوقتي بقت الحكاية انه دخلوا حكاية ايه، ان احنا بنبعت لك الوثيقة اللي انت بتوقع بتختار فيها الناس عن طريق البريد، وانك انت المفروض انك بترميها في صندوق البريد وبتوصل لهم قبل ميعاد البريد، او انك انت في صناديق يوم الانتخابات نفسه اللي هو كان يوم الثلاث الاثنين جون ده الاثنين الشهر ده يعني 2 يونيو، ان احنا بنروح نحطهم في الصناديق.
النتائج الأولية في الفرز الأول، إحنا دلوقتي بنعمل إيه في الانتخابات التمهيدية دي أو الانتخابات

الأولية، المفروض إن في أعداد كبيرة مرشحة لحاكم العين دلوقتي على حاكم كاليفورنيا، طبعا بديل لجافن نيوسم. وطبعا في كمان اللي هم النواب في مجلس النواب ومجلس الشيوخ اللي هو الكونجرس، وبيحاولوا ان هم يصفوا. في حاجات تانية بالمره دايما بتتعمل لما بيكون في تصويت شعبي، مقاطعات هنا كتيره جدا ممكن كل مقاطعه تكون ليها حاجات معينه بيغيروها او ناس معينين وظائف معينه بيختاروها. فده اللي بيجي في البالت بتاعت او في اللي هي الورق بتاع الانتخابات. اول ما حصل الفرز الاولي اللي هو عن طريق الناس اللي بتروح قدام شاشات كده وبتختار، كان الحقيقه هيلتون الجمهوري متقدم بالنسبه للسباق. طب هم يعملوا ايه؟ هيختاروا اتنين عشان يتصعدوا ويختار منهم بعد كده في نوفمبر. فلما حصل ان بعد استمرار فرز بطاقات التصويت النتيجه اتغيرت، واللي هو باسيرا جافير او غفير باسيرا ده هو المتقدم الديمقراطي، والتاني واحد ديمقراطي، وهيلتون بقى نمره تلاتة. فرح الرئيس ترامب كتب وقال لا يا جماعة، انتوا في مواضيع طبعا بيحصل فيها زي ما حصل الانتخابات الخاصة بينا احنا بالرئاسة بيا، انتوا كده الديمقراطيين في كاليفورنيا بيزوروا نتائج الانتخابات عن طريق التصويت اللي هو جاي بالبريد. طبعا مسؤولو الانتخابات قالوا انه في طبعا احنا اتاخرنا لان احنا بنفرز البطاقات البريد اللي هي بتيجي لنا بعد يوم الانتخابات، وده بياخد وقت طبعا. وبعدين كاليفورنيا طبعا من ابطأ الولايات في اعلان النتائج علشان خاطر ان هي بتسمح باحتساب بطاقات التصويت المرسله بالبريد اذا كانت مختومه، وبيتم التوقيع على فكره. يعني انا بنتخب بالبريد وبتجي لي البالت وبوقع على الظرف من بره بالاسم بتاعي بتوقيع، والمفروض انه التوقيع ده مثبت عندهم بيفحصوه. فده المفروض انه بيحصل. انا سالت برضو بعض الناس اللي مثلهم ناس، يا ترى بيتجي لكم لسه بطاقات للمتوفين؟ قالوا لا. طبعا هي كان في فعلا امور صعبه، يعني لغايه وقت قريب انا حتى والدتي متوفيه كان بيجي لها بطاقه باسمها، لكن السنه دي المره دي ما جاتش. فواضح انه في محاوله ان تبقى النتيجه دي نتيجه يعني حقيقيه. المهم انه المرشح لمنصب حاكم ولايه كاليفورنيا غفير بيسيرا كان رد على ترامب وقال له خلي بالك ان احنا المنشور ده على تروس سوشيال، على تعليق ترامب على انه في طبعا تزوير، قال لك انت خسر دونالد ترامب انتخابات 2020 وخسر كاليفورنيا ملايين الاصوات في انتخابات 2024، والان يحاول تقويض الثقه في انتخاباتنا لانه خاسر متكرر. في كان موقع كده انا بعته لك زميلنا، ما اعرفش اذا كان هينفع، هو في انا حاولت اتابع الدنيا، ففي مواقع بتعمل الفكره انه الموقع ده بيعمل الالكشن ريزلتس على مدار الساعه. فهو حاليا كان امبارح كان ستيف هيلتون الجمهوري كان نمرة 3، النهاردة كان يعتبر نمرة 1. فبرضو طبعا هنا المواقع أنا عايزة أقول لحضراتكم من خلال، معرفش لو هتعرف تفتح الصورة أوكي، مش هتعرف، أو الموقع عفوا زميلي ممكن أبعت لك بسرعة كده علشان نعرض الصورة دي. دي أحدث حاجة يا جماعة اللي نازلة دلوقتي حالا. يعني المهم أنه الدنيا دي اللي معمولة، لأن أنا سألت بصراحة شات جي بي تي إيه الموقع اللي أنا ممكن أتابع منه على مدار الساعة عشان كل شوية النتائج بتتغير عشان أعرف أعرضها على حضراتكم في وقتنا ده وأنا على الهوا دلوقتي. إيه النتيجة الحالية؟ هي كالتالي، اللي هي ستيف هيلتون عنده حوالي 27.2%، وكده والأصوات لسه بتفرز. يعني احنا كام في المية مش عارفة كاتبين، 60% من الأصوات دلوقتي، 60% من الأصوات يا جماعة تم فرزها. هيلتون هو الأولاني، غفير بسيرا الثاني، وفي توم ستير الثالث. هل يا ترى هتتغير النتيجة دي؟ ممكن جدا تتغير. فدي بالنسبة للانتخابات. شكرا جدا زميلنا، لو قدرت اهو دول دي يا جماعة حتى يعني حالا دلوقتي 60% اللي اتفرزوا، لو نزلت سنة كده هتلاقي 60% فوق حبة، وستيف هيلتون 27%، غفير 26، اهو 60%. ودي على مدار الساعة من اسوشيتد بريس للفرز، لكن النتيجة النهائية لم تصدر بعد. الرئيس ترامب النهارده قال لك لا لا، مفيش حفلات موسيقيه يا جماعه في الذكرى ال 250 لاستقلال امريكا. طب ليه؟ قال لك لا لا، صوتهم مش حلو، دول ما بيمتلكوش اي موهبه، وخلوهم يغنوا في بيوتهم، انا مش عايزهم يغنوا في الحفل الكبير لذكرى استقلال امريكا ال 250.
حاجه بقى غريبه حصلت، وما اعرفش بقى مين الناس اللي كانوا زي ما نقول يعني حظهم بقى ان جم ياخدوا تذاكر لكاس العالم، كان في خلل تقني والتذاكر دي تمكن عدد من المشجعين من الحصول على تذاكر مجانية.

مجانية في مباريات كاس العالم القادمة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا نتيجة الخلل التقني في الاتحاد الدولي لكرة القدم. وطبعا طلب فيفا من المستفيدين دفع المبالغ المستحقة للتذاكر. ده هيعتمد اكيد على معرفش بقى على اذا كان في اسماء ولا ايه فهتقدر توصلوا لهم، او هيعتمد على مدى مصداقية او ان هم اونست ويعني وعندهم صدق ولا لا. قال لك 60 مشجع من مشجعي كاس العالم تلقوا رسالة بشأن تذاكر تم منحها لهم مجانا نتيجة خطأ في عملية الدفع. الرئيس ترامب أشاد بأعمال الإصلاح في البركة النصب التذكاري للينكولن ومحيطها، وقال إن احنا أصلحنا شلالات لم تعمل منذ أكثر من 50 عاما، وأزلنا التخريب والكتابات، وأعدنا الموقع أجمل مما كان رغم انزعاج وسائل الإعلام رؤية المياه النظيفة وحجم هذا الإنجاز. وكان عارض وبيتكلم عنه على إنه إنجاز من ضمن الإنجازات ومعلم مهم قوي قوي من ضمن المعالم الأمريكية. الغريب بقى يا جماعة، ولسه كنت بقول لحضراتكم يعني على مصر وبتقاوم المخدرات ازاي، وهنا في أمريكا والرئيس ترامب بيقوم بمجهودات كبيرة جدا في موضوع المواجهة اللي هم بيهربوا المخدرات. تخيلوا لكم أن تتخيلوا عامل ازاي، فكرني بأنفاق غزة، أنفاق حماس. نفق النفق ده كشف عملية ضخمة، أظهر فيديو نشرته وزارة العدل الأمريكية، نفق متطور بيمتد بين المكسيك والولايات المتحدة عند سان دييجو. وطوله قد إيه يا جماعة؟ بطول يقارب 590 متر وعمق نحو 17 متر. والحقيقة أن السلطات قالت أنه بيستخدم لتهريب مواد مخدرة تتجاوز قيمتها 45 مليون دولار. النفق ده جاي من مبتدي من تيوانا في المكسيك، تيجوانا في المكسيك، ورايح لأحد الشوارع في سان دييجو. بصوا النفق طوله قد إيه والعمق إيه، وكان بيعملوا مخدرات عن طريق ودي الفتحة اللي هي في أحد المنازل. فالحقيقة برافو عليهم برضو إن هم كشفوا عن هذا النفق، ويا ترى ده نفق واحد ولا عندنا أنفاق تانية. الحقيقة فدي مشكلة كبيرة جدا. عندنا كمان خبر آخر عن إن مكتب التحقيقات الفيدرالي كشف عن هوية مرتكبي عمليات الاحتيال ونشر صورهم، وقال ان دول اخطر المحتالين المطلوبين، واللي بتتراوح قيمه عمليات الاحتيال المزعومه اللي قاموا بها ما بين 1.3 مليون دولار ل 1.2 مليار دولار من اموال دافعي الضرائب الامريكيين. السته دول تم الاعلان عن اسمائهم وعن صورهم، اهو مطلوبين موست وانتد فراد 8. هم كانوا قالوا ان في 10، فتقريبا نشروا صور 8 اللي هم قدروا يوصلوا لصورهم، واتقال انه في تاني طبعا من المطلوبين المشاركين او المتورطين في هذه العمليه، اكبر عمليه احتيالات قاموا بها ما بين 103 مليون دولار و102 مليار دولار. كمان كان في بقى جون بولتون اللي هو مستشار الأمن القومي أقر بأنه هو متهم بالذنب في قضية تتعلق بمشاركته معلومات سرية حصل عليها خلال فترة عمله في البيت الأبيض ضمن تصوية تتضمن دفع غرامة قدرها. هنا في أمريكا اللي بيقر بذنبه على فكرة بيقللوا له العقوبة، فهو دلوقتي أقر بالذنب وأنه هيبقى فيه تسوية، هيدفع غرامة قدرها 25% مليون دولار مقابل عدم الحكم عليه بالسجن. 2.25 مليون، يعني 2 مليون و250 ألف دولار مقابل عدم الحكم عليه. في كمان مواطن إيراني، مواطن أمريكي إيراني من أورنج كاونتي تم القبض عليه، اسمه جشميد جومي، بتهمة تهريب أكتر. جمشيد جومي هرب أكتر من 275 طن من التكنولوجيا الأمريكية المحظورة إلى القطاعين النووي والدفاع الإيرانيين، مستخدما الأرباح لتمويل قصر بقيمته 35 مليون دولار، واستفاد من إعفاءات ضريبية لذوي الدخل المحدود. ودي برضو جريمة كبيرة جدا، وهو عايش في منطقة أورنج كاونتي، تهريب أكتر من 275 طن من التكنولوجيا الأمريكية المحظورة، وأوداهم للقطاعين الإيراني النووي والدفاعي. ربنا يسامحك. اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الحقيقة أنه الاتفاق ده كان أبرز ما تم فيه بعد ما أعلنوا الاتفاق على طول. الاتفاق ده والاجتماع ده كان من أول أمس. لقينا الحرس الثوري علق على رفض الاتفاق، انت مين انت عشان تعلق على رفض الاتفاق؟ ولقينا نعيم قاسم بقى وحزب الله كمان، هم كمان طلعوا بيتكلموا عن هذا الأمر. ترامب كان أعلن برضو أنه كان في تواصل مع عناصر من حزب الله، أشار ترامب إلى وجود مؤشرات إيجابية بشأن التفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وقال إنه طبعا لبنان بيحتاج الاستقرار والسلام، وقال إنه أجرى اتصالات مرتبطة بملف حزب الله، وأن هناك تقدم في بعض

المناقشات، ودي كانت تصريحات أدلى بها للصحفيين مساء أول أمس الأربعاء بعد طبعا من الاجتماع ده كان خلص. المهم إن لقينا الحرس الثوري الإيراني قال لك إنه وقف إطلاق النار، إنه بيطالب بوقف إطلاق النار على جميع الجهات بما في ذلك لبنان هو الشرط الأول لطهران لإنهاء الحرب مع أمريكا، وقال إن المنطقة لم تستقر ما لم تنسحب إسرائيل من المناطق المحتلة في لبنان، وقال إن إحنا مستعدون لضرب تل أبيب إذا اعتدت على بيروت والعواقب ستكون وخيمة. طبعا ايه التصريحات دي كلها بعد ما بيحاولوا انهم يوصلوا لوقف اطلاق النار او بيوصلوا لانه يكون في اتفاق ما بين لبنان واسرائيل؟ انت مالك بقى كايران؟ هو انت ليك حاجه في بيروت؟ انت ليك حاجه في لبنان؟ انت مالك؟ فطبعا ده استفز الرئيس اللبناني واستفز رئيس الحكومه اللبنانيه. السي ان ان كانت قالت ان اي اتفاق بين واشنطن وطهران مرهون بموافقه واشنطن على الافراج عن الاصول الايرانيه مجمده بقيمه 24 مليار دولار. ده كان الحقيقه برضو الموضوع هنا بجمله التصريحات، هم كانوا صرحوا كل التصريحات دي، صرحوا تصريحات ليها علاقه بالموضوع لبنان واسرائيل وحزب الله، وصرحوا كمان بانه موضوع انه الحرس الثوري الايراني وايران بيقولوا انه مش هينفع يكون في اتفاق بين واشنطن وطهران غير لما يتم الافراج عن اصول ايرانيه مجمده بقيمه 24 مليار دولار. وعلى فكره ترامب مش موافق ولا اداره ترامب موافقه على هذا الشرط. شرطهم الاول والاخير هو المفروض الايه؟ تسليم اليورانيوم المخصب والتعهد كتابه ان هم مش هيمتلكوا سلاح نووي. المهم مسؤول في حزب الله قال ابلغنا السلطات اللبنانيه رفض اتفاق وقف اطلاق النار مع اسرائيل. هنا بس يعني برضو من أنتم؟ أنتم لا تمثلوا الشعب اللبناني، والحقيقة مش أنا اللي بقول كده. طبعا حزب الله برضو قال لك إيه؟ لا تجزئة الوقف إطلاق النار في لبنان والمقاومة مستمرة مدام الاحتلال قائم. أمين عام حزب الله اللبناني وصف المفاوضات مع إسرائيل بأنها عار، وأنه يجب أن يكون الهدف الأساسي هو نزع سلاح، بيقول أمين العام لحزب الله أن يكون الهدف الأساسي نزع سلاح المقاومة كمنطلق لأي اتفاق، فهذا يعني إعدام قوة لبنان. هو أنتوا قوة لبنان يا حزب الله؟ كل دي بس حبيت أقولها لحضراتكم. طبعا أنه الرئيس عون بقى قال لك سيتم تنفيذ وقف إطلاق النار بين هيبدأ خلال 24 ساعة. الاتفاق اللي تم التوصل إليه هو الفرصة الوحيدة، وإلا فيتحمل كل فريق مسؤولياته. عون وجه انتقاد لأمين عام حزب الله نعيم قاسم، قال له حضرتك يعني انت مين عشان ترفض نتائج الاتفاقيات؟ الشعب اللبناني ليس شعبك. وطبعا انتقدوا الحرس الثوري وقالوا لهم انتم لستم جزء من لبنان. المعركة دي ليها اعوام كتيرة جدا وانتم دخلتونا فيها، ودي مش معركتنا. احنا لينا 45 50 عام بنتضرب وداخلين في معركة ما هياش معركتنا اساسا. الجيش اللبناني بقى بدأ الدخول لبلدة ديبين جنوبي البلاد بعد انسحاب قوات إسرائيلية كانت متوغلة فيها. بدأت بالفعل انسحاب بعض القوات الإسرائيلية من بعض المناطق، لكن طبعا كان في قرى، عدد القرى اللي تم إخلاءها في جنوب لبنان كانت حوالي 100 قرية، طبعا أعداد كتير بتموت. رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، برضو العين على نبيه بري ليه؟ لأن هو يعتبر الجانب اللي موازي أو اللي موالي لحزب الله. هو بيقال بقى أن حزب الله مش هينسحب إلا بعد انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة، بس هم اعتبروا أنه برضو في نية الانسحاب دلوقتي. فبالتالي اعتبروا أن تصريح نبيه بري ده مهم جدا، لأنه قال لك أوكي حزب الله ممكن ينسحبه. حزب الله أعلن سلسلة عمليات ضد الجيش الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف، وطبعا برضو الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل جندي إسرائيلي في هجوم شنه حزب الله على قوات متمركزة في جنوب لبنان. نتنياهو أعلن عدم التوصل وقف إطلاق النار بسبب حزب الله، بعد ما كانوا قلنا وتمام كده في الاجتماع اللي تم في واشنطن والخارجية الأمريكية بترعاه. طبعا قال لك لا لا لا، احنا بعد التصريحات اللي طلعت دي من الحرس الثوري ومن حزب الله، الحكومة الإسرائيلية لسه بتشوف الاتفاق ده، وفي بنود احنا مش موافقين عليها. وقال الاتفاق لم يعرض على الوزراء لأن حزب الله أعلن رفضه للمقترح، وبيقول كده وعدد من الوزراء الإسرائيليين أبدوا اعتراضهم على وقف إطلاق النار خلال مناقشات المجلس الوزاري الأمني المصغر، وقال إن إسرائيل تعتبر إنه لا يوجد اتفاق في هذا الوقت. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أوجه إنذار برضو لسكان تاني، وقال إن القتال في جنوب لبنان مستمر. يعني كده يا جماعة فرحة ما تمت، مفيش اتفاق بسبب طبعا العك اللي حصل ده كله. وطبعا أكد برضو
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي خالد رعي قال إن جيش الدفاع لأنه المساس بكم حرصا على سلامتكم، امتنعوا التوجه جنوبي نهر الزهراني حتى إشعار آخر، وكل من يتوجه جنوبا بيعرض حياته للخطر. يعني أصدر اختارات جديدة بالإخلاء. فدلوقتي وطبعا بس موقع مصور بيقول إنه بيوثق استهداف مسلحين من حزب الله منطقة مرتفعات الشقيف جنوب

جنوب لبنان، ورئيس البرلمان اللبناني قال لك كده، اعلان وقف اطلاق النار تم تفخيخه، يعني خلاص دمروه فجروه للاسف الشديد. وبالتالي دلوقتي طبعا هنشوف ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه. نواف سلام قال اخترنا طريق التفاوض لانه اقل كلفه على لبنان. وبعدين ترامب طبعا، الجيش اللبناني عفوا، قال ان هو بدأ ينسحب من بعض الاماكن. وبالتالي هنشوف طبعا زي ما قلت لحضراتكم ايه اللي هيحصل في الفتره اللي جايه. اما وزاره الصحه اللبنانيه فاعلنت عن انه عدد الشهداء لغايه دلوقتي وصل 3558 شهيد، والمصابين 108070 مصاب في هذه الضربات الاسرائيليه. والامم المتحده اطلقت نداء لجمع 640 مليون دولار لإنقاذ لبنان من الجوع. اللي داخل إسرائيل حاصل بقى أنه نتنياهو عليه ضغوط كبيرة جدا بين الضغوط الداخل وحسابات الطيف الأمريكي المعقدة. ودي تصريحات كانت من أكسيوس: نتنياهو يعيش لحظات صعبة، محاصر بالأزمات. وفي نفس الوقت كان في استطلاع لقناة 12 الإسرائيلية أظهر تقدم رئيس الأركان الأسبق جادي إزنيكات على بنيامين نتنياهو وحزبه يعزز قوته الانتخابية. كان في برضو تقييد صلاحيات بقى ترامب العسكرية ضد إيران، ده كان تصويت داخل مجلس النواب. والغريب أن في 4 من الجمهوريين، توماس ماسي، وارن ديفيدسون، براين وتوم، كل دول كانوا ناقشوا، بس اتقال ان برضو ده مش هيقيدوا ترامب علشان ترامب ليه حق الفيتو. وترامب قالك تصويت مجلس النواب على تقييد صلاحياتي بشأن الحرب ضد إيران عمل غير وطني. بالنسبة بقى للمفاوضات، وترامب قال يمكننا اللقاء مع المرشد الأعلى الإيراني إذا كان الهدف صفقة، ولكن أهم حاجة كان أعلن عنها إيران هي المهمة الأمريكية لجمع الغبار. هو ترامب بيسميه غبار نووي، لكن هو ايه ده؟ ده اليورانيوم المخصب. فهو قال حاجه مهمه جدا جدا، اكد وقال ان ايران للاسف لسه عندها قوه، واحنا ده وقت ما كنا عايزين نعمل العمليه دي، العمليه دي كانت اتعرضت عليه انها على مدى اسبوعين هيكون في قوات وجنود امريكيين بريين هيدخلوا علشان يجمعوا اليورانيوم المخصب. فهو قال ان انا وقتها لقيت ان لا، ايران لسه معاها اسلحه وصواريخ. وقال انه لا يرى حاجه حاليا لمثل هذه العمليه، المواد النوويه اصبحت مدفونه ومحكمه الاغلاق، مما يقلل من الحاجه الى التدخل المباشر لاستعادتها. والسبب الثاني المهم جدا ان هو قال العمليه اللي عرضت عليه كان شاف منها انه ممكن يسقط فيها جنود امريكيين كتير، وبالتالي لم يعني ما كانش متحفز لمثل هذه العمليه. طبعا بوتين برضو قال له احنا ممكن ان احنا نساعدكم في حل أزمة اليورانيوم المخصب. وقال بوتين ان احنا على فكرة عندنا المقدرة دي ونفذنا قبل كده في 2015 حاجة زي كده. فبالتالي لسه برضو ما وافقش الرئيس ترامب على انه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انه ممكن ان هو يتدخل علشان أزمة الصراع ده. ودي برضو كانت تصريحات لبوتين النهاردة في منتدى سان بطرسبرغ. كان إيران أبلغت برضو أخبار إحنا مش متأكدين من مدى صحتها. إيران أبلغت باكستان موافقتها على نقل جزء من اليورانيوم لدولة ثالثة، لكن لسه مفيش اتفاق نهائي، وطبعا لسه بيدرسوا الدنيا. والوكالة الدولية بقى للطاقة الذرية قالت إيه؟ قالت نقل اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب هو ممكن عمليا، ولكن الأحسن تدميره. فبالتالي دلوقتي طبعا إحنا لسه في إطار هذه الأمور. البحرية الإيرانية كانت قالت إن هم استهدفوا مدمرة أمريكية في بحر عمان، لكن القوات الأمريكية على فكرة نفت أنه، وإيران قالت إحنا أطلقنا طلقات تحذيرية باتجاه سفن أمريكية. القيادة الوسطى الأمريكية قالت ادعاء إيران بمهاجمة سفن قواتنا غير صحيح، وأي خطوة مماثلة ستعد انتهاكا لوقف إطلاق النار. طيب الفيديو اللي كان فيه أضرار جسيمة بقى الحريق على متن حاملة الطائرات جيرالد فورد، كان الحقيقة هم قالوا بس ما تقالش تفاصيل، وغالبا كان من فترة طويلة جماعة كانوا قالوا انه كان حريق ليه علاقة بمطبخ او حاجة زي كده، ما هياش ضربات من ايران. ووزارة الخزانة زي ما قلنا هتفرض عقوبات. وخسائر في النفط تتوالى طبعا، النفط دلوقتي عمقت خسائرها وسط امال تحقق انفراجة في اتفاق السلام بين امريكا وايران. زي ما قلنا كده الأوضاع طبعا صعبة برضو في غزة. كان برضو في حادث صعب حصل في أمريكا، دي آخر حاجة هختم بيها، حفل تخرج قتيل وثلاثة مصابين في إطلاق نار، ودي واقعة مأساوية كانت في فيرفيلد بولاية كاليفورنيا للأسف الشديد. تولسي جابارد
بشكركم بقى دول.

صباح الخير على كل شعب الرب. خلونا في البداية نقرأ مع بعض مزمور 84. يلا نقف احتراما لكلمة الرب. مزمور 84، مزمور 84. ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب. قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. العصفور أيضا وجد بيتا، والسنونة عشا لنفسها حيث تضع أفراخها. مذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي. طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك. طوبى لأناس نعزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم. عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا، أيضا ببركات يغطون مورا. يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في صهيون. يا رب إله الجنود اسمع صلاتي وأصغي يا إله يعقوب. يا مجننا انظر يا الله والتفت إلى وجه مسيحك، لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف. اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي، على السكن في خيام الأشرار. لأن الرب الله شمس ومجنن، الرب يعطي رحمة ومجدا، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. يا رب الجنود طوبى للإنسان المتكل عليك. تفضل ارتاح. كل ترنيماتنا بتدور حوالين حضور الرب النهاردة. أمين أمين. حضور الرب، ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب. فضلت الوقوف على العتبة خير من السكنة في خيام الأشرار. تعالوا بينا نقول للرب الكلمات دي. ما أحلى حضورك ربي، ما أبهى جمالك،

واحدة سألت منك أن أسكن في هيكل قدسك. واحدة سألت منك

أهم ما يميز أي اجتماع حاجة واحدة بس، إيه هي؟ حضور الرب. حضور الرب تدخل من بره كده تحس بحضور مين؟ دايما أقول الكلام ده، حضور الرب بيشبع، لكن حضور الناس بيتعب. لما تقعد في قاعدة فيها الرب تشبع، لكن قاعدة الناس تعمل إيه؟ تتعب، لأن الناس هتجيب لك من أحداث بره. لكن ما أروع الرب، الرب يعرف عنواني كويس، يعرف إزاي يوصل لي وإزاي حضوره يملى. كل ترنيماتنا بتدور حوالين حضور الرب. من غير الحضور الرب الاجتماع ملهوش اي لازمه. امين. تعالوا في الترنيمه اللي جايه نقول للمرنم فيها، طلب الوحيد انك تزيد وكون في حضورك كل الحياه. القعده معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول ارضيه، شكل في حياتي، نور في صلاتي، خبيني في شخصك وانت اظهر فيه.

لما يحضر الرب حضور يكفي. يقول الكتاب فرح التلاميذ إذ رأوا الرب. كانت في مشكلة في بيت عنيا، لكن مريم تقول لمارسة الكلمات دي أو العكس، قالت لها المعلم حضر وهو المعلم جه وهو يعمل إيه؟ وهو يدعوك. لما يجي الرب يحل، يحل كل المشاكل. عشان كده حضور الرب مميز في الحياة. يقول المرنم في الترنيمة اللي جاية، وفي حضوره بحس بكل راحت بال. أصلي له، تحير عقلي تدابيره، يقفل باب ويفتح ألف باب غيره. مكتوب عند السيد الرب للموت مخارج، أروح عنده وأحط الحمل وأسيبه.

ما أروع حضور الرب. من ضمن الأمور المهمة اللي بتشعرني بحضور الرب، مزمور 22، الله يسكن وسط تسبيحات. عشان كده مهم جدا أن أنا أجي بدري عشان أتعبد وأحضر. عايز أقول المؤمن اللي بيفوت فترة التسبيح، الرب يكون موجود فين؟ موجود وسط تسبيحات شعبه. عشان كده أكون حريص، من يبكر إلي يعمل إيه؟ يجدني. أصلك سامع قلب الضارع، قلب الاشتاق لحضورك، المس روحي، داوي جروحي، واكشف كل خبايا بنورك. بدخل عرش النعمه.

حضور الرب. عايز أقول مقاييس الرب غير مقاييسنا. أحياناً البعض يخطئ أنه يجيس حضور الرب بمرنم معين أو خادم معين أو بالعدد، بيجيس الحضور بالثلاث حاجات دول، لكن مقاييس الرب غير مقاييسنا. حضور الرب واتجاه إيه؟ اتجاه قلب، زي ما كنا بنرنم أصلك سامع قلب، قلب اللي اشتاق لحضورك، اللي جاي ومرتمع على الرب حقيقي هيشوف الرب. أمين؟ بصلي ولا واحد يطلع إلا ما يلمس حضور الرب. تريمة اللي جاي بقوله فيها المرنم، كل ما فيا بيشتاق ليك لجلسة عند قدميك، أحكي لك بشوقي وانت تحكي بالروح جوايا، أطلب وجهك ده كفاية، أنظر وجهك ده شفاية، مش مستني يا رب منك إلا سيرك وياي. مش حابب أوقفكم بس إيه شوية كده. آمين، مفيش مشكلة، يلا مع بعض.

بقول دايما المؤمن حضور الرب بيبان عليه. في يوم من الايام كان حضور الرب باين على شمشون، يقول الكتاب كان الرب روح الرب يحركه بين صرعى واشتاول. ايه اللي حصل؟ الرب عمل بيه امتيازات عظيمه. لكن تعالى لما حضور الرب اختفى، قضاه 16 يسجل الكتاب هذه الكلمات: ولم يعلم ان الرب قد. وبسبب كده ابليس لعب بيه الكوره. حضور الرب بيفرج. أشوف واحد تاني حسب قلب الرب شهد عنه الكتاب وقال هذه الكلمات: وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي. لما كان داود حسب قلب الرب، يوم من الأيام قالوا له الرب دفع عدوك لحد عندك، كان ممكن يخلص من شاول، لكن كان مليان بحضور الرب. عمل إيه معاه؟ قطع طرف الجبة وقال لهم: كيف أمد يدي على مسيح؟ ده داود في الحضور الإلهي. طب داود خارج الحضور الإلهي، تابوت الرب متاخد وتابوت الرب يمثل حضور الرب. طلع على السطح وعمل مصيبتين. ده انت يعني شوف الفرق بين الاثنين. فحضور الرب بيبان على المؤمن. مش كده دايما بصلي ولا مره حضور الرب يفارقنا؟ امين. ترنيمه اللي جايه بقول له فيها المرنم: اسبحك بقلب اشتهى دوما حضورك. انت تهتم بي، انت تقودني وانت ترعاني. قلبي في يديك وعيني عليك يا من لا تنساني.

حكيت لكم مرة قصة عن حضور الرب، والكلام ده أنا قلته، أنا فاكر حكيته قبل كده. مرة أخ بيقطع تذكرة من المترو، طبعا معروف الصبح يعني أول مترو بيشتغل 5:45، طبعا الناس بتبقى جاية منهم ما شاء الله 1111، أشكال تسد النفس على الصبح، لكن هو الوحيد اللي كان وشه منور ومبتسم. فبيقول للراجل اديني تذكرة، فبص على وشه كده قال له وشك منور، إيه الحكاية أنت غير الناس اللي حواليك، إيه الموضوع؟ قال له اركن بس على جنب كده، افتح نفسي اقطع كام تذكره وارجع لك. المهم قطع كام تذكره وراح له، قال له تعالى اسالك سؤال، انت شكلك مش زي الناس اللي حواليك. قال له اصل انت مش عارف، انا بقعد مع حد الصبح اول ما بصحى من النوم اشبع اذا استيقظته، ده اللي بينور وشي. قال لي طب ما تقول لي نعم عليه عشان نبقى زيك. قال له الرب يسوع. قال له سيدنا عيسى. قال له عيسى عندك انت، لكن ده الرب يسوع بتاعي. الراجل بتاع المترو يكشي تجع فيه في مره من المرات، خد انطباع لما بيشوف اي حد عليه الصليب وداخل يقطع تذكره ليه متكشر، فيقول له ايه انت ما قعدتش مع حبيبك النهارده؟ ما قعدتش، عايز اقول قاعده مع الرب بتعمل ايه؟ بتنور. الترنيمه اللي جايه ترنيمه جميله، بقول له فيها المرنم جوايا احتياج لشخصك للعيشه معاك، نفسي اكون بالقرب منك، اشبعني لقاك، كل حاجه في الحياه من غيرك دي موت، عد بيا كل عديني السدود، كل مرة بكون أمامك تأسرني أمانتك.

هنختم بالترنيمة اللي جاية إجباري بقى، كلنا هنقف مع بعض. أمين. فرض وليس عرض، المرة دي نقف كلنا، كلنا شباب كده. قولوا فيها المرنم: اليوم صار جديد والآن أصبح. في ليه؟ في حضوره المجيد يسوع المسيح أضاءت. أصلي ربنا ينور وشك النهاردة. أمين. طبعا في بداية الاجتماع بيبقى الوش عابي شوية، لكن مع كم ترنيمة الوش بيعمل إيه؟ أنا شايف وشكم كلكم منور. ينفع نحيي الرب تحية قوية؟ أنا بفرح لما شعب الرب يرنم. المرنم مش بيأدي، لكن إحنا كلنا بنعمل إيه؟ بنتعبد معا. أضاءت علينا.

هللويا مجدا، ترانيم معزية جدا. رب يباركك أخ هاني، فعلا ترانيم خدتنا للسماء. قبل ما نسمع كلمة الرب على لسان أخونا الأخ مايكل، موجود شفتكش من أول، هيكلمنا بكلمة الحياة الأبدية. وعايز بس أفكركم إمتى اتقالت كلمة الحياة الأبدية في الكتاب المقدس؟ فاكرين المعجزة العظيمة اللي الرب عملها من 2000 سنة؟ المعجزة الوحيدة اللي اتقالت في كل الأناجيل، معجزة إشباع الجموع 5000 غير النساء والأطفال. الناس انبسطت جدا من المعجزة، قالت لا هو ده اللي احنا عايزينه، هيأكلنا عيش وسمك ويملك علينا ويحررنا من الرومان. في أحلى من كده؟ فيش أحلى من كده. بس الرب خدهم لحاجة تانية خالص. إنجيل يوحنا لهم لا، فسر لهم بقى المعنى الآية دي روحيا، أنا هو الخبز النازل.

0: من السماء الواب حياة للعالم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، من يؤمن بي فله حياة أبدية. لا، نسألك، احنا ما اتفقناش على كده، احنا ناكل عيش وسمك تملك علينا لكن هذا الكلام صعب، صعب الكلام اللي انت بتقوله ده، من يقدر ان يسمعه؟ وكلمة صعب مش يعني صعب يتفهم، لأن الرب وضح لهم قال لهم الكلام بتاعي ده روح وحياة، الجسد لا يفيد شيئا. أمال الكلام صعب إيه؟ صعب يتقبل. كلمة صعب في الأصل اليوناني سكليروس، بمعنى صلب أو ناشف، اللي جاي منها كلمة أثيروسكليروزس اللي هي تصلب الشرايين. فكلام من الرب كان صعب، لبعض الناس كان صعب. قالك لا لا لا، احنا ناكل عيش وسمك تملك علينا لكن الكلام ده ما تكلمناش بيه، ده كلام صعب، احنا مش هنمشي معاك تاني. بيقولك ومن هذا الوقت رجع كثيرين من ورائه ولم يمشوا معه، من التلاميذ اللي كانوا تلاميذه. لكن بص بقى لل 12، قالوا لهم وانتوا كمان عايزين تمشوا؟ قالوا له لا. بطرس قال له لا، الى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية هو عندك. يعني في ناس سمعت كلام الرب وقالت عليه كلام حياة أبدية، وفي ناس تانية سمعت قالت كلام ده صعب ناشف علينا ما نسمعه، ما نقدرش نسمعه. الناس كده، في نوعين من الناس، ناس تسمع تقول ده كلام الحياة أبدية، وناس تسمع تقول إيه ده كلام صعب وناشف. اللي يقولوا كلام صعب وناشف لو مش عايزين يقبلوه، مش عايزين يتوبوا، مش عايزين يعيشوا حياة القداسة والطهارة. الرب كلامه كلام الحياة الأبدية، لكن في بعض الناس صعب عليهم، ناشف عليهم، مش قابلينه. مع أن كلمة الرب واحدة، يقول الكتاب كل كتاب موحى به من الله نافعا للتعليم وإيه؟ والتوبيخ، مش تعليم بس، توبيخ، وللتقويم وللتأديب الذي في البر. تعالوا النهاردة نحن رؤوسنا ونقول له يا رب كلمنا بكلمة الحياة الأبدية، حتى لو صعبة يا رب احنا قابلين واحنا هنقبلها، حتى لو بتنخص ضمائرنا، حتى لو بتخش لأعماق قلوبنا وتبكتنا. قولوا كلمني، قولوا كلمني النهاردة، قولوا كلمني، كلمني، ارشدني، شاور على مواطن الضعف فيا، شاور على الـ على الـ على الحاجات اللي انت مش عايزها، شاور على الحاجات اللي انت عايز تحرقها، شاور على الحاجات اللي انت عايز تطهرها. اديني اسمع كلام، اديني اطيع يا رب، ده كلامك كلام الحياه الابديه، ده اللي بيحيي، ده كلام اللي يؤدي الى الحياه الابديه، ده الكلام اللي بيحيي ارواحنا وانفسنا. بينما نحن في روح الصلاة وطالبين بركة الرب على الكلمة، تعالوا هيقودنا في الكلمة في الصلاة أخونا الأخ عادل نان. تفضل أخ عادل.
1: يقول الكتاب ما دام الملك في مجلسه أفاح نار دين رائحتي. شكرا ليك يا رب، شكرا ليك. واليمين نذهب يا رب، كلام الحياة الأبدية هو عندك.
0: نعم.
1: شكرا ليك، شكرا ليك. أنا بشكرك من أجل وجودك وسطينا يا رب، أشكرك من أجل حبك واهتمامك بينا، أشكرك من أجل تنازلك العجيب لكي تحضر مع أناس مثلنا، الجبلة الساخطة التي ليس لها أي قيمة، لكن نشكرك قيمتنا يا رب فيك، وقيمتنا يا رب في كلامك، قيمتنا يا رب في سماع صوتك. يا رب من فضلك كم من الناس كانت ملتفة حولك، ولكن زكا كان عنده الشوق أن يراك، الشوق أن يشوفك، الشوق أن يتمتع بيك برغم الزحمة. يا رب فلا تسمح أن يكون في وسطنا رب هذه الزحمة، دعنا يا رب أن نكون زكا المشتاق أن يراك في هذا الصباح. شوق إلى قلوبنا ليك يا سيدنا، شوق قلوبنا أن نراك يا سيدنا، وعيوننا تتكحل برؤياك يا سيدنا.
0: نعم
1: يا رب. ما أصعب يا رب أن نتكحل بعيون العالم.
0: نعم.
1: العالم الصعب الممل، العالم الذي

0: جر إلى التهلكة. لكن شكرا ليك لأنك إلهنا الصالح، إلهنا الحنين، الإله الذي له القلب الذي يحتوي كل بشر. ونشكرك يا رب من كل القلب. احنا بنرى بأنفسنا وعيوننا انك بتعمل عمل عجيب يا رب. كل عاصي وكل يا رب مجرم وكل منحرف نجده يشهد عن أمانتك وحبك وحنانك لينا يا سيدنا الرب. ما أعظم حظنا بيك يا رب، حظنا يا ربنا بيك، أسعد قلوبنا. وخلينا يا رب من فضلك أن نكون قدوة للآخرين، قدوة لكل اللي بيشوفنا يا رب. ما تخليش الاجتماعات مجرد سماع وخلاص، خلي كلمتك تعمل فينا. نسلم لك القلب والفكر يا سيدنا من فضلك يا رب. أصلي في اسم يسوع ما فيش حد يخرج من هذا الاجتماع في هذا اليوم ويقول أنا ما استفدتش. يا رب من فضلك افتح القلوب يا رب، افتح القلوب يا رب، افتح العيون يا رب في هذا الصباح. يا رب خلينا نعبدك العبادة الحقيقية التي تليق بمجدك، تليق يا رب بعظمتك إلهنا الصالح. يا رب احنا بنشهد أنك أنت أبونا وإحنا أولادك. يا رب من فضلك ضم للكنيسة كل الذين يخلصون. يا رب احنا محتاجين لعملك في وسط الكنيسة. يا رب من فضلك عاوزين عملك في وسط الجماعة من فضلك يا رب. وبصلي كمان يا رب على هذه الجمعية الغالية على قلبك اللي جمعت الجمهور ده قدامك عشان يعبدك العبادة الحقيقية من فضلك يا رب. لا تجعل عبادتنا روتينية من فضلك. من فضلك يا سيدنا الرب احمينا من الأنانية، احمينا من الذات يا سيدنا. يا رب انا بصلي من اجل اخويا مايكل يا رب، بركة ومسحة بالروح القدس على كل كلمة وكل حرف وكل نقطة ينطق بها، ان تكون سبب بركة لينا لان احنا محتاجين لسماع صوتك يا سيدنا الرب. يا رب من فضلك من فضلك من فضلك امسك كل الأذان واملاها بسماع صوتك. افتح القلوب يا سيدنا الرب.
1: أمين يا رب.
0: في اسم المسيح يا رب، في اسم المسيح أنا بصلي، أنا بصلي يا رب بركة خاصة لقناة الكرمة اللي فتحت حواري كتير وبيوت كتير وشوارع كتير وبلدان كتير. باركها بركة خاصة يا رب، بارك كل العاملين فيها. يا رب فعلا القناة دي أصبحت ليها يا رب بركة غير عادية باستخدامك ليها. سدد كل احتياجاتها يا سيدنا الرب، سدد كل احتياجاتها يا سيدنا الرب. أنا بصلي في اسم القدير، في اسم الذي يسمع ولا يهمل أي صلاة ترفع إليه. يا سيدنا إليك كل المجد ولك وللإله خاصة. آمين يا سيدنا.
1: آمين آمين آمين آمين. فعلا محتاجين كلمة الحياة اللي بتغير وتخلص وتطهر وتقدس. منتظرين يكلمنا الرب النهاردة على لسان أخونا خادم الرب بن جامعات خلاص نفوس أخ مايكل محروس. فضل أخ مايكل.
2: صباح الخير. قد ايه فرحان جدا وبشكر الرب لاجل تواجدنا في محضر الرب، وصلي في قلبي ان الرب يباركنا ويدينا نعمه خاصه، ولا سيما ان المكان هنا مكان غالي جدا جدا على قلبي. وصلي فعلا ان النهارده يكون يوم مميز باسم الرب يسوع المسيح. تقولوا امين. امين بنعمه الرب. احبائي مرات كتير جدا امام ضغوط الحياه، امام تحديات الحياه، البعض مننا يشعر بألم ويشعر بالخوف ويشعر بالتهديد. والحقيقة أحبائي لك أن تتخيل أن كل المواعيد في الكتاب المقدس تدور حول لا تخافوا، أنا هو لا تخافوا. وبالرغم من كثرة الوعود التي تحدثنا عن أن الرب موجود وأنا هو لا تخافوا، مرات كتير جدا إحنا كمؤمنين نعدي بخوف، ولما بنعدي بالخوف بنبقى قدام أحداث مخيفة. فعلا لا أنكر أنه يوجد في الحياة ألم، فالحياة ليست عادلة تماما، الحياة مش دايما عادلة، الحياة فيها ألمات بنعدي بيها. وقدام الألم ده مرات المؤمن يبقى قدام طريقة من الاثنين.

إما أن يخضع للرب ويسلم الأمر للرب، وإما مرات تانية المؤمن يرتبك ويخاف، وقدام الارتباكات والخوف على مكانته، هذا الخوف من الممكن أنه يكون خوف على مكانة اجتماعية، خوف على وظيفة، خوف

العك اللي احنا عكناه ونقول للرب يا رب هي الدنيا اتعكت عايزين نحلها، فنيجي نحلها نخاف اكتر فنعكها اكتر واكتر. الحقيقة امام هذا التسلسل من الاخطاء بقف وبقول لكل مؤمن خائف ولكل مؤمن حائر ولكل مؤمن عنده ألم معين لينا بركة عند الرب اسمها أعمال العناية الإلهية. أقول مرة تاني ليك بركة عند الرب اسمها ما تقولوا أعمال العناية الإلهية. فالكتاب بيقول كده ملقينا كل همكم عليه وهو، إذا لينا عند الرب بركة أعمال العناية الإلهية. النهاردة أحبائي نقف قدام أعمال العناية الإلهية، والحقيقة مش حابب أطول على قد ما حابب أكون مركز جدا. هتكلم في ثلاث نقاط بسيط جدا. النقطة الأولى قضية لاهوتية، وأرجوكم لما أقول قضية لاهوتية ما تقعدش تخوق يعني تخاف جواك وتقول بس هو يخش في اللاهوت والدنيا هتتدربك علينا ومش هنفهم حاجة. لا، قضية لاهوتية هتكون بسيطة، ما إلا أقول العنوان ونتأمل في دقيقة ودقيقتين. تاني حاجة تعريفات كتابية، يعني كلمة أعمال العناية الإلهية. رقم ثلاثة أحبائي قضية عملية أو أمثلة عملية من الكتاب المقدس، وللأمانة جوايا أمثلة كتير جدا بتدل أن الرب معتني بينا، أكبرهم هو قصة يوسف إزاي الرب بيعتني بيوسف. لكن الحقيقة وأنا قاعد في الاجتماع الرب شغلني بقصة استير، فهنقرأ مع بعضينا بالضبط ثلاث آيات من الكتاب المقدس. إيه رأي حضراتكم، تيجوا نقف ولا تعالوا نقف مع بعضين؟ تعالوا نقرأ مع بعضينا استير 4:14 تحت عنوان أعمال العناية الإلهية. استير 4:14 يقول الكلمة اللي جاي، يقول لها كده لأنك إن سكتت سكوتا في هذا الوقت، قولوا معايا، يكون الفرج والنجاة لليهود اللي هم شعب الرب في الوقت ده من مكان آخر. تعالوا نقراها كده مع بعضينا مرة تاني، لأنك إن سكتت سكوتا، أيوة حلو صوتكم، قولوا معايا، في هذا الوقت يكون إيه؟ فرج وإيه؟ طب تيجوا نقولها مرة تاني، طيب شكلكم حلو وانتوا بتقولوها، قولوا معايا، يكون الفرج. أنا ما نفسيش نعديها الكلمة دي، نفسي قبل ما نعديها تسلم على اللي جنبك وقول له هتفرج. أيوة سلم عليه قول له هتفرج. ده مش كلامي أنا، ما حكيتش قصص، ده كلام مين ما تقوله معايا؟ ده كلام الرب. قولوها بقى مرة تاني، يكون الفرج والنجاة. بعد ما يخلص الاجتماع هتطلع من الاجتماع هيقابلوك في الشارع، حكولكم عن إيه النهاردة؟ هتقولوا لهم هتفرج هتفرج هتفرج باسم يسوع، في فرج وفيه نجاة. تعالوا نقرأ مع بعضينا من إصحاح 9 وآية رقم 22، يقول الكلمات اللي جاي، حسب الأيام التي استراح فيها اليهود من أعدائهم والشهر الذي تحول عندهم من حزن إلى. طب أسأل سؤال، هو الرب يعرف يحول الحزن الفرح يا ناس؟ أيوه. إزاي؟ مش شغلك. إمتى؟ مش شغلك. عن طريق مين؟ مش شغلك. أمال ده شغل مين؟ حد يوافقني أن الرب فاهم شغله؟ قال له ما كان قد المجد للرب بقى. أيوة ادوا المجد للرب. يحول الحزن باسم يسوع، يوم الحزن يتحول ليوم فرح والنواح إلى يوم طيب. تعالوا نقرأ مع بعضينا من رومية إصحاح 8 وآية رقم 28. طبعا الآية دي محفوظة لكم كلكم، ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل للخير ولا تعمل معا؟ تعمل معا، كلها مع بعضها تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. ليبارك لنا الله هذه الأقوال المقدسة. تفضل حضراتكم استريحوا في أماكن. أحبائي اللي جرى في النص الكتابي اللي قريناه مع بعض، زي ما حضراتكم عارفين هنتكلم عن أعمال العناية الإلهية. بس قبل ما اتكلم عن اعمال العنايه الالهيه حابب اقول قضيه لاهوتيه. القضيه دي اثارت جدل كتير جدا، والقضيه دي بيسموها كده سلطان الله المطلق. فالله له سلطان، ما تقولوا مطلق، الله كلي السلطان. اقولها بالبلدي، الله ممسك بكل الخيوط سواء الخطوط العريضه او الخطوط الرفيعه. الرب ماسك بكل الامور يا احبه في ايديه، الرب مسؤول مسؤوليه كامله، له سلطان مطلق.

لكن كمان بقيت اسم القضية وحرية الإنسان الكاملة. أقول بقى مع بعضنا سلطان الله ماله ما تقوله مطلق، له كلي السلطان، لكن كمان سلطان الله مطلق وحرية الإنسان مالها كاملة. يعني حرية الإنسان كاملة يعني على الرغم من أن سلطان الله مطلق وممسك بكل الخيوط إلى أنه أعطى الإنسان حرية إيه ما تقول بقى كاملة. يعني إدى الإنسان حرية كاملة، يعني دلوقتي مثلا في الاجتماع، ركز قوي معاي، فينا ناس في الاجتماع بتفكر في الخير والرب سايبها، وفينا ناس وهي قاعدة قدامي دلوقتي بتفكر في الشر والرب ماله ما تقوله معايا برضو سايب، لأن الرب أعطى الإنسان إيه ما تقول بقى حرية إنه يعمل الخير أو يعمل الشر. الرب لا خايف من خيره ولا خايف من شره، الرب مش متفاجئ بالأمور. الله له سلطان مطلق في كافة الأحداث، وعلى الرغم من أن الرب له سلطان مطلق في كافة الأحداث إلا أن الرب أعطى الإنسان حرية كاملة أنه يعمل الخير أو يعمل الشر. تقول لي يعني، أقول لك الكلام ببساطة عشان الناس كمان اللي بتشوفنا. بص يا ابن الناس، بص يا بنت الناس، طول ما أنت عايش في الدنيا دي هتقابل نوعيتين من البشر، نوعية حباك وعايزة تعمل لك الخير، ونوعية مش طايقاك وعايزة تعمل لك الشر. الغريب الرب سايب اللي يعمل الخير يعمل الخير، وسايب اللي يعمل الشر يعمل الشر. تقول لي بس يبقى متساب، فين سلطان الله؟ اقول لك لا، مش متساب. بالرغم من ان الرب سايب اللي يعملوا لك الخير يعملوا لك الخير، وسايب اللي يعملوا لك الشر يعملوا لك الشر، الى انه ممسك بكل الخيوط. تقول لي ازاي؟ اقول لك الرب حاكمها بقانونين. ايه القانونين؟ القانون الاولاني اسمه ما يزرعه الانسان ما تقوله. اوعى تفكر ان الله غايب عن المشهد. يبقى طول ما انت ماشي في الدنيا، بص بقى عليا، بص على ايديا، هتلاقي ناس بتعمل الخير. طب واللي بيعملوا الخير؟ ما يزرعه الانسان ما تقوله ايه يحصد؟ فاللي عمل لك خير هيحصد خير. طب على الناحيه الثانيه بقى اقوله معايا، وفي ناس هتعمل لك شر. وما يزرعه الانسان ما تقوله إياه يحصد، فاللي عمله شر هيحصده. وخلي بالك مش بعيد يكون الحصاد من نفس نوع الزرع اللي زرعه. ركز بقى قوي معاي. تقول لي طيب أخ مايكل، أنا مال؟ أنا لا كنت عايزهم يعملوا لي خير ولا كنت عايزهم يعملوا لي شر. هم عملوا لي شر، هم أزول دول، دمروني دول، طلعوا عليا كلام دول، قفلوا في وش باب الرزق دول، ضيعوني دول، بيحاربوني دول. انا ما كنتش عايزهم يتأذوا، انا لا عايزه يزرع ولا عايزه يحصد، دول اذوني يا خمي. اقول لك ما تقلقش، هم قصدوا بيك ما تقول شر، لكن ليك عند الرب اعمال عنايه الهيه. يعمل ايه بقى؟ يمسك الشر اللي هم عملوه لك ده في حياتك بطريقه تفوق ادراكاتك، بطريقة تفوق الإدراك البشري، بطريقة مش بتاعتك، ويروح ماسك الشر اللي هم عملوه ده في حياة أولاده القديسين، ويروح محول الشر إلى ما تقوله بقى إلى خير. أنت دلوقتي قاعد قدامي جواك ثلاث أسئلة. السؤال الأولاني اللي داير في ذهنك وانت بتسمعني دلوقتي، هيحولها إزاي؟ ما أنا طولت بالي كتير، هيحولها إزاي؟ السؤال الثاني، هيحولها من خلال مين للخير؟ فلان بي ولا علان بي؟ السؤال الثالث، هي امتى؟ ما انا قاعد بقى لمده في المشكله ما بتتحلش، هي امتى تتحل؟ اقولهم مره ثانيه، امتى وازاي ومن خلال مين؟ ثلاث اسئله قدام كل مؤمن بيعدي مشكله. هتتحل امتى؟ اقولها لك بالبلدي وقولوها معايا، مش شغلك. طب هتتحل ازاي؟ برضو مش شغلك. طب هتتحل من خلال مين؟ برضو مش شغلك. أمال ده شغل مين؟ ما تقوله وهو فاهم. أرجوكم عايزين نطلع بالحقيقة دي من الاجتماع، الرب فاهم شغله. مشكلتك انت بقى ان انت قاعد ليل مع نهار. يا أحبة الرب شرفني زرت دول كتير جدا، كل المؤمنين اللي قعدت معاهم عندهم مشاكل، المشاكل بتاعتهم ما خرجتش بره التلات أسئلة دول، هتتحل ازاي؟ انا جوايا بابا عايز اقول له ما تقول معايا، مش شغلك، مش شغلك، مش شغلك. هو له في الموت مش مخرج، لكن قول بقى، هو ليه في الموت مخرج؟

يا ناس انا طول عمري اشوف الموت لي مداخل. اقولها مرتين، واحد دخل الموت متكهرب، واحد دخل الموت غرقان، واحد دخل الموت بسكتة قلبية. الموت دايما لي مداخل، لكن اول مرة اشوف اله حي له في الموت مش مخرج، لكن له في الموت. ما تقول بقى معايا مخارج، يعرف يطلعك بمية طريقة. ازاي؟ ما تقولوه ده ايه؟ ده شغله، وهو فاهم شغل. ادي مثال وكل الاجتماع يبص علي. ايه رأي حضراتكم في يوسف؟ اخواتي يوسف، بص على المنظر اللي عمله قدامك ومعلش استحملوني. هل الرب مسكهم من قفاهم كده وقال لهم غصبا عن عينيكوا تروحوا ترموا اخوكوا في البير، ولا بكامل حريتهم؟ ما تقولوا معانا الرب مديهم الايه؟ الحريه انهم يرموا مين؟ ما تقولوا يوسف. الاجنده بتاعتهم خير ولا شر؟ والرب ماله؟ سايب. ويبان في المشهد من بره ان الرب ماله. ما تقول بقى معايا فين الرب يا خمايكي؟ فين الرب من الضيقه؟ فين الرب من المشكله؟ فين الرب من الالم؟ يبان ان الرب مختفي من المشهد. لكن الغريب تلف الايام وييجوا يقفوا قدام يوسف فيقول لهم كلمه رهيبه جدا، انتم قصدتم لي شر، وبهذا الشر الرب قصد به ما تقولوا خير. أتار الرب بيعرف يحول الشر إلى ده شغله، ده شغله. الرب ممسك بكل الخيوط، بكل الخيوط. لا أنسى أبدا كنت خارج مصر وماشي في شارع من الشوارع، والشارع ده أحبائي مليان فنانين. فالغريبة واحد واقف يعزف إكورديون، واحد واقف يعزف جيتار، واحد واقف يعزف عود، والناس ملمومة. ولقيت واحد رسام مشهور جدا عالمي، يعني حاجة واخد جوائز كتير جدا. الولاية دي معظم المهاجرين ليها ناس من إنجلترا. الغريب لقيت واحدة ست أجنبية اشترت اللوحة اللي هو رسمها $2,000. أنا واقف في الشارع لوحة $2,000 ليه يعني؟ فاكتشفت ان الشاب ده بيرسم بطريقه غريبه جدا. طبعا الشباب عارفينه. الشاب ده جايب لوحه بيضه، وبعد ما جاب اللوحه البيضه ماسك في ايده فحم، مش اقلام فحم، ماسك في ايده فحم حقيقي، فدي لونها اسود. والغريبه وهو ماسك الفحمه يروح ضارب خط بالعرض. بينه وبينك الخط عشوائي بس الخط لونه اسود. شويه كمان يروح ماسك فحمايه ويروح ضارب خط بالطول، شويه كمان خط من فوق لتحت، خط بالشمال، خط من هنا، خط من هنا، خط من هنا. وبينه وبينك كل ما نروح الخطوط تكتر، وكل ما نروح الخطوط تعمل ايه في بعضيها؟ ما تقول لا، تتشابك في بعض، وكل الخيوط لونها مشكله الواد الكبير داخله في مشكله البيت، داخله في مشكله الشغل، داخله في مشكله الجيران، داخله في مشكله الورث، داخله في مشكله مش عارف ايه. وكل ما تروح الخطوط عماله تعمل ايه بعضيها؟ ما تقول بينه وبينك انا واقف بقول يا رب هو هيعمل ايه بالخيوط السودا دي. وفجاه لقيته حاطط شكاره تحت رجليه وماسك فيها شويه الوان مختلفين، ويطلع من الشكاره بودره كده لونها ازرق، لونها بلو، ويروح رامي البودره على الشكاره، على اللوح، شوية كمان بودرة لونها أخضر يرميها على اللوح، شوية كمان بودرة لونها براون ويروح رميها على اللوحة. وفجأة راح ماسك كوبات مية وراح راشش المية على اللوحة، قلب اللوحة لقيت الناس واقفة تسقف. فبقول لهم هو عمل ايه؟ قال لي ده رسم أجمل منظر طبيعي في الولاية، اتباعت قدام عينيا $2,000. أنا وأنا واقف سألت نفسي، قلت له ايه الجمال؟ قال لي عرف يطلع من الخيوط السوداء أجمل صورة. وأنا لي إله يعرف يطلع من الخيوط السوداء ما تقوله أحمل أجمل صورة. هو خالق، هو مبدع، هو ماسك كل خيوط حياتك في إيده. حد يقول مجد للرب؟ بتقوله مجد للرب هنا؟ كل أمور حياتك ممسوكة في إيد الرب. ما تخافش، ما تقلقش. أقولها تاني، في واحد بيعرف يطلع من الخيوط السوداء ما تقوله أجمل صورة. أنا آسف جدا يا أحبائي، هما لما أزوك ما تزعلش مني، ما حدش يتضايق مني، هما لما أزوك كانوا قصدين لك الشر. أقولها لك بالبلدي، هما كانوا عايزين يدمروك، وما كانوش يعرفوا أني ليك إله حي يعرف يحول الشر إلى. عارف لو كانوا عارفين من

البداية أنها تتحول لخيرك ما كانوش أزوك، لكن هم لما أزوك نسيوا أن في إله ماسك بكل الأمور. لما ظلموك نسيوا أن في إله. لما قالوا عليك الكلام نسيوا أن في إله. لما هاجوا ضدك نسيوا أن في إله. ما كانوش عارفين أنك ليك إله ممسك بكل الخيوط في إيده، متحكم في مملكة الله ومملكة الناس، قادر على كل شيء. ده يقودنا أحبائي الاعتراض. إيه الاعتراض بقى؟ في اعتراض قابلته خارج مصر، وفي اعتراض قابلته في الشرق الأوسط. الاعتراض اللي قابلته خارج مصر اعتراض مبني على حرية الإنسان الكاملة، ونسيوا أن الله له سلطان. ما هي القضية كم شق؟ ما تقولوا معايا شقين، سلطان الله وحرية الإنسان. بره بينادوا بالحرية، بس قال لك حاجة اسمها الديزم. ايه الديزم؟ يقف قدامك كده، وده المثل ده الغريب ان سمعته في اكتر من 15 دولة اجنبية. نفس المثل هو يروح خلع لك الساعة زي ما انا عامل كده، وبعد ما يخلع لك الساعة يقول لك الله خلق الكون. تقول الله خلق الكون، يقول لك هذا الكون له خالق زي الراجل اللي عمل الساعة دي. تقول لي، يقول لك بس الراجل اللي عمل الساعة دي وليكن الساعة ياباني، فالراجل اللي عملها راجل ياباني. دلوقتي انت لابسها هنا في مصر. تقول له اي، يقول لك الراجل اللي عمل الساعة حط لها تروس وحط لها عقارب وحط لها ازاز وحط لها وحط لها، وفي النهاية بعد ما عملها وسابها ورجع لورا. نفس نظام الكون، الرب عمله وبعد ما عمله، شوف الكلمة الشريرة، يقول لك ايه؟ عمل الكون وفي النهاية ما تقوله حط له شوية قوانين. فما يحكم الكون هو قوانين العلم. وانت قدام حاجة من الاثنين، يا تخضع قوانين العلم ليك، يا تخضع لقوانين العلم وتجيب قوانين العلم فوقيك. ونسيوا ان الهنا اله متداخل في ابسط وادق التفاصيل، حتى الاحلام الرب متحكم فيها. تتخيل؟ او بلغة الترنيمة اقدر اقول قالوا كده، قلت عليك ان انت نسيني، لا بتدافع ولا بتحمين ولا بيهمك ايه فرحني ولا يهمك ايه بكين. انت خلقتنا وسبتنا في الدنيا، انت بعيد هناك، انت لوحدك في سماء، انت مش دريان بينا يا رب، انت سايبنا للدنيا يا رب. الحقيقة احبائي من خلال اللي شفته بالاختبار مع الرب، لقيته مش بعيد هناك، ولقيته مش لوحده في سماه، لكن لقيته اله حي متداخل كل يوم وكل ساعة وكل ثانية في تفاصيل حياة اولاده، فلم يتركنا لحظة. النوع الثاني بقى اللي لقيته جوه الشرق الاوسط، واقف قدامك يقول لك يا عم ايوه اهل مكتوب على الجبين لازم تشوفه. لا يا عم، هي مش المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، هو ادى الانسان برضه حرية. واحد وقع في القدرية والتاني وقع في انسحاب الله من الكون. لكن الحقيقة الله اعطى الانسان حرية، والله لن ينسحب من الكون. احبائي هنا نفسي اتنقل لمعنى كلمة اعمال العناية الالهية. الكلمة دي بالانجليزي، معلش استحملوني في الجملة اللي جاية وبعد كده الكلام هيبسة خلاص، هبسط الكلام. الكلمة دي بالانجليزي اسمها providence. كلمة providence دي او providence، الكلمة دي اساسا كلمة لاتيني مكونة من مقطعين، pro ومعناها مسبقا، وفيديو معناها مشاهدة بالصوت والصورة. حد بقى يركبهم على بعض، حد صاحي معايا ولا ايه الاخبار؟ فكلمة برو فيديو يبقى معناها مشاهدة بالصوت والصورة، جاية ولا مسبقة؟ مسبقة. أسأل سؤال وكل الاجتماع رد علي، المشكلة اللي انت جايبها للاجتماع الرب شايفها؟ ما ترد علينا ناس شايفها من امتى؟ ما تقول من قبل ما تحصل. طب معلش امشي معايا واحدة واحدة، ولا من قبل ما انت تتولد؟ ما ترد علينا من قبل ما نتولد. طب من قبل ما نتولد ولا من قبل ما الخليقة تتخلق؟ أسأل السؤال وحد يرد علي. يعني الرب متفاجئ بمشكلتي ولا شايفها منذ الأزل؟ طالما شايفها منذ الأزل يبقى مرتب لها. أقولها مرة تانية، أقول معها بصوت

يبقى مرتب لها. يعني مشكلتك ليها قولها تفرج، يكون الفرج والنجاة من مكان الرب مرتب لمشكلتك الحل. الرب مش واقف عاجز قدام مشكلتك. معلش مش عارف، انا خايف الناس تضحك علينا، بس نفسي تبص على جنبك وتقول له هتتحل. قول له ليها حل. يعني خايف الناس تضحك علي، بس انا مشغول اعمل كده، مشغول اكد لك ده. انا مش عارف الرب بعت الرساله دي لمين النهارده. يمكن في واحد داخل الاجتماع اتضرب بالاكتئاب، يمكن في واحد داخل الاجتماع الليل كله عمال يفكر في حل مشكلته. انا مش عارف الرساله دي الرب بعتها لمين، بس نفسي اقولها لك النهارده، مشكلتك ليها حل. في تعريف تاني وانا بقرا عن اعمال العنايه الالهيه، ليته موجود في قواميس حاجه اسمها سيستماتيك ثيولوجي او اللاهوت النظام. التعريف ده احبائي اسمه كده sustenance of creation. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني الخالق مستمر، ديمومة الخلق اللي انا اقدر نسميها في الكتاب احببتك. طب ولما حبيتنا عملت فيا ايه؟ قدمت لك. فالرحمه مالها، واقفه ولا مستمره؟ اقولها لك بقى بالبلدي، اللي خلقك مسؤول مسؤولية كاملة عنك، فانت مش متساب لوحدك. لكن اسمعني بقى، لقيت الرجل اللي كاتب الكتاب بتاع سيستماتيك ثيولوجي ده قال كلمة رهيبة جدا، قال معنى هذا الكلام ان الرب مسؤول عني مسؤولية كاملة، ان يمسكني من يدي الى ان اصل الى دار الهنا بالسلامة، فمش هيسيبك في نص الرحلة. هو مسؤول عنك ومسؤول عن الرحلة بتاعتك وتكاليف رحلتك، هو دافع نفقتها. أدي مثال بقى وكل الاجتماع يبص علي. اتكلمنا عن القضية اللاهوتية واتكلمنا عن التعريفات الكتابية بسرعة عشان الوقت. حابب أدي المثال، وقولوا لي يا ناس، هي الدنيا دايرة قضاء وقدر ولا في إله ماسك كل الخيوط؟ حد يتابع معايا القصة وشوفوا ازاي الرب ماسك بكل الخيوط. ليه اخترت قصة استير؟ اخترت قصة استير يا احبائي لسببين. السبب الاولاني النقد الموجه لقصة استير. حد يعرف ايه النقد الموجه لقصة استير؟ ان كل قصة استير تخلو من لفظ، وعلى الرغم انها تخلو من لفظة الله، الا ان الله ممسك بكل الخيوط في سفر استير. اخترت سفر استير للسبب التاني. السبب التاني هو ان المعترض على سفر استير، متأسف انا اسف ان اقول الكلام ده، يعترض على سفر استير ويقول لك يا عمي استير دي فتاة يهودية من شعب الرب. تقول له اي، يقول لك اتجوزت احشاويرش، واحشاويرش ده ملك اممي واسني. تقول له بعدين، يقول لك الكتاب بيقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. فالجوازة دي بحكم مبادئ الكتاب جوازة سودة، بس اخترت سفر استير والجوازة السودة عشان اقول لكل اللي بيمر بجوازة سودة، الرب يعرف يطلع من الجوازة السودة اجمل انقاذ واجمل معجزة. ما تقلقش، الرب يعرف يغير. اوعى تفقد الامل، اوعى تيأس. ايه اللي جرى؟ اللي جرى بالمناسبة، انا معجب بالابتسامة اللي على وشك دي. يعني الابتسامة دي انا مش عارف ده اعجاب ولا متعزيين. طب شكرا للرب ان انتم متعزين. الغريب احبائي ان في راجل ملك على 127 دولة. الراجل ده اسمه احشاويرش. للامانة احبائي هذا لم يكن اسمه، ولكن هذا كان لقبه، زي قيصر زي فرعون، او اسمه احشاويرش. الراجل ده احبائي دخل حرب مع الاسكندر الاكبر، بدل ما يغلب اتغلب، راجع من الحرب زعلان، وهو ملك على 127 دولة من الهند الى كوش. راجع زعلان. انا اقول المختصر المفيد، يعني هي مش دراسة كتاب، لكن عايز اوصل لنقط معينة. وهو راجع من الحرب زعلان، عايز يبسط الشعب ويرفع المعنويات بتاعت الشعب. فرح قال لهم نعمل لهم حفلة وليمة عظيمة لمدة 6 أشهر وأسبوع. عمل الوليمة العظيمة
والوليمة استمرت 6 أشهر وأسبوع، ودع العظماء وأخرج آنية بيته. بس في آخر الأسبوع الكتاب يقول كلمة رهيبة جدا، هذا التعبير تعبير أدبي عبري، معناه أن الملك سكر.

غاب عنه العقل. وكتاب يقول لا تنظر إلى الخمر، وكتاب يقول لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بس جناب الملك سكر والرب سايبه يسكر، للدرجة أن الكتاب يقول طاب قلب الملك بالخمر. يعني العملية عملت ايه؟ ما تقولوا معايا، راحت. هذا الرجل بيعمل خير ولا شر؟ شر. والرب ماله؟ مرة مد الإنسان حرية. بس شوف الرب شغال ازاي، شوف المسرح شغال ازاي، شوف الرب ماسك الخيوط ولا لا. الغريب هو سكران عايز يفتخر بجمال زوجته وشتة. البعض من المفسرين بيقول ان وشتة كانت صح، والبعض من المفسرين بيقول ان وشتة كانت غلط. عمل ايه؟ بعت مستشارين لوشتة، تعالي يا وشتة اقفي قدام الملك وازيري جمالك. بينه وبينكم الملك سكران، وشتة كزوجة عليها الخضوع، المفروض تخضع وتروح، بس بعد ما تروح تفوق السكران، تديله كلمتين تفوقه. البعض بيقول جدع انها ما راحتش، لكن للامانه الست تقدر تحافظ على نفسها، وكان ممكن تروح وتخلي السكران يفوق. لكن وشتة تمردت على الملك ورفضت امر الملك واحرجت الملك امام المستشارين وامام ال 127 دوله. هنا احنا قدام شخصيتين، ركزوا قوي معايا. ملك سكران، ده صح ولا غلط؟ غلط. وزوجة غير خاضعة، ده صح ولا غلط؟ غلط. والرب سايب ده يغلط وسايب ده يغلط. اقفل المسرح هنا وتعالوا احنا نفتح صفحة تاني. على الجانب الآخر في راجل قديس يهودي اسمه مردخاي. مردخاي ده شغال يا إخوة، أنا آسف جدا، حارس باب قصر الملك. مردخاي بيربي بنت، لو حبيتوا تكتبوا قصة تصعب على الناس كلها اكتبها لواحد غني ولا واحد فقير، مين اللي يصعب على الناس؟ ما تألفوا معايا، ألفوا قصة كده، مين القصة اللي تصعب على الناس؟ الفقير. قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. راجل ولا ست؟ مين اللي يصعب على الناس أكتر؟ ست. متجوزة وكبيرة ولا بنت غلبانة صغيرة؟ غلبانة صغيرة. البنت دي نخليها وارثة ولا فقيرة؟ مين اللي يصعب على الناس؟ الفقير. طب نخلي ليها أب ولا يتيمة؟ طب عايزينها تصعب على الناس أكتر، نخليها يتيمة الأب ولا الأب والأم؟ بينه وبينكم قريت روايات كتير، ما لقيتش رواية تقطع القلب قد رواية البت الغلبانة هدس استير. الراجل اللي بيربيها مردخاي هو الحارس بتاع القصر، والراجل اللي بيربيها ده أنا أسف جدا يا أحبائي، راجل غلبان بيربي البنت عنده. يا رب أنت فاكر الغلابة؟ يا رب أنت مهتم بمستقبل البنت دي؟ يا رب البنت دي عدت بظروف صعبة جدا، أنت تقدر تتحكم في مستقبلها، تقدر تعوضها يا رب؟ انت دريان بالناس دي يا رب ولا انت بعيد هناك؟ شوف الاحداث. رجعوا السبع مستشارين على الناحية التانية من عند وشتة، وراح قالوا جناب الملك، قال لهم ايوه، قال لهم من الاخر كده، لما انت مش ممشي كلمتك على مراتك احنا هنمشيها ازاي؟ ما حدش يعرف يمشي كلمته. قال لهم طب اعمل ايه؟ قالوا تعزل الملكة وشتة. عدى سنة واثنين وثلاثة، بعد ما عزل وشتة قلبه ابتدى يحن الوشتة مرتين، فراح جايب السبع مستشارين وقال لهم يا جماعة أنا قلبي ابتدى يحن الوشتة مرة تاني، هتقولي وشتة. راح رد عليه قال له طب ده احنا اللي قلنا لك اعزلها، لو رجعناها القصر مرة تاني هتعمل من عذابنا احنا صنعة. طب وبعدين نعمل ايه؟ من الاخر كده نقترح عليك اقتراح، ايوة انت عندك 127 دولة، ايوة اعمل مسابقة ملكة جمال. يوسفس المؤرخ بيقول ان المسابقة دي اتقدم عليها 200 بنت. مين واقف بواب على القصر؟ مردخاي الغلبان. لا 200 بنت داخلي، انت بنت انت وهي، ايوه. رايحين فين؟ رايحين عند واحد جوه اسمه هيجاي. يعمل ايه هيجاي ده؟ هيجاي ده هيلبسنا ويشيكنا بالبلدي كده بلغه الصعايده، يلبس البوصه تبقى لمده قد ايه؟ لمده سنه. حلوه، دخل مع البنات عند هيجاي. يا هيجاي ايوه، البنات دول يقعدوا هنا سنه ياكلوا يشربوا ببلاش، ايوه. طب ما انا عندي بنت في البيت غلبانه اسمها، ما تقولوا استير، ممكن اجيب البنت الغلبانه اللي اسمها استير اهب البلد.

تبقى قدام عينيا وتاكل وتشرب ببلاش لمدة سنة. او مات اللي ياكل 200 ياكل 200 وروح هتستير. خلي بال حضرتك معايا، احشاويرش بيغلط والمالكة بتغلط، بس تاري من خلال غلط ده وغلط ده الرب بيفتح الباب عشان يجيب الغلبانة ويرفع يرفع راسها. أتريهم لما اتحدوا عليك كان الرب عايز يرفعك، أتريهم لما قاموا عليك كان الرب عايز يرفعك، أتريهم لما هاجوا عليك كان الرب بيفتح لك باب جديد وانت مش واخد لبالك. حد اختبر اللي أنا بقوله ده يا إخوة؟ حد اختبر ان ايد الرب فتحت ابواب قبل كده؟ اخ يا رب الليلة كلم نفوس فوسطينا الليلة يا رب. دخلت البت القصر، البنات قاعدين بص على المنظر، وكملوا السنة وجي اليوم اللي يدخلوا قدام الملك عشان الملك يختار منهم بين البنت الاولانية هيجاي. ايوة الملك بيحب ايه؟ الملك بيحب اللبسة ذهب، راحت كل البنات طلبت ده. الملك بيحب ايه؟ الملك بيحب البنت مثلا اللي حط البرفيوم الفلاني، كل البنات حطت البرفيوم الفلاني. الملك بيحب ايه؟ الملك بيحب الفلان اللي عامله شعرها كذا، كل البنات عملت نفس التسريحه. جه عندي استير، يا بنتي يا استير ما كل البنات عملت كده، ما تعملي زيهم. اسمع الكتاب يقول لك ايه؟ واما استير فلم تطلب لنفسها شيء. ما كلها بتعمل كده، ما تعمل زيه. لا أنا مختلف عن كل، ما كلها بتكذب ما تكذب، ما كلها بتشتم ما تشتم، ما كلها بتحلف ما تحلف، ما كلها بتسرق ما تسرق. لا أنا مختلفة يا هيجاي عن كل ده. هم يعملوا اللي يعملوه، لكن أنا عايزة تسند على النعمة، أنا عايزة أدخل قدامه، مش تسندني أمور وعكاكيز بشرية، لكن أنا عايزة تسندني النعمة الإلهية. الغريب إن الكتاب يقول وأما إستير حين دخلت أمام الملك فوجدت. أنا بصلي إن ربنا يديك النعمة دي الليلة، ربنا يديك نعمة قدام عيون الناس، ربنا يديك نعمة قدام الناس اللي تشوفك. راح قايم الملك، بص بقى وركز قوي معايا، وراح ملبسها التاج. هي دلوقتي ما بقيتش البت إستير، لكن بقيت ما تقوله بقى جناب الملكة إستير. وهو الرب يعرف يرفع عبيده يا ناس. حلوة الترنيمة اللي تقول يا اللي بترفع عبدك بيدك المليانة. أخ لو الرب يرفعك الليلة. بينه وبينك البنت بقيت جناب الملك. أنا لو مكان استير وأنا طلعة، مين عمها؟ مردخاي راجل غلبان بسيط. أنا لو مكان أبص له كده أقول ياي، إحنا مش من العيلة دي، انتوا نسيتوا انا مين؟ ده انا استير، ده انا الملكة. لا لا لا لا لا لا، الناس احنا عليه تفشنا. لكن الغريبة اسمع الكتاب يقول لك ايه؟ وكانت استير تسمع لمردخاي كما كانت من قبل. وهنا يجي السؤال، يعني تغيرها ولا ما غيرهاش؟ ما تردوا علي. طب السؤال التاني معلش حد يتحمل، يعني لو الرب كرمك هتفضل زي ما انت ولا شويه الورق الملونين هيغيروك؟ عارف يا دكتور هاني بيبص عليا يقول ايه دلوقتي وجواه؟ اصل الابتسامه دي مخيفه مقلقاني. جوام دلوقتي بيقول بس يكرمنا بس ومالكش انت دعوه. يا احبه، المال ما غيرهاش، المنصب ما غيرهاش، فضلت زي ما هي. والغريب عمنا مردخاي قاعد على الباب يحرس، وفجأة وشوفوا الدنيا متسابة ولا الرب ماسك بكل الأمور. يجي جنبيه واحد اسمه لا زرش، أسب بغسان وزرش، تمام. بغسان قاعد جنبه على الباب برا، وهم قاعدين على الباب عايزين يقتلوا جناب الملك. اتنين بيشتغلوا عند الملك عايزين يقتلوه. الغريب بغسان وهو بيتكلم الصوت بتاعه علي. مين قاعد على الباب؟ مردخاء. كان ممكن يبقى قاعد وما يقعدوش جنبه،

وكان ممكن يقعدوا وما يتكلموش، وكان ممكن يتكلموا وهو ما يسمعهمش، وكان ممكن يسمعهم وما يفهمهمش، وكان ممكن يسمعهم ويفهمهم وينساهم. لكن الغريبة كل الخيوط ممسوكة. دخل قال لأستير، يا أستير، قالت له أيوة. قال لها بغسان وطرش عايزين يقتلوا جناب الملك. دخلت قالت للملك، يا جناب الملك. قال لها أيوة. قالت له بغسان وطرش عايزين يقتلوك. مين اللي قال لك؟ أنا لو مكانها أقول له أنت فكرك أنا قاعدة في القصر كسرتوب؟ ده أنا اللي عملتك يا بابا، ده أنت عايش في خير يا حبيبي. لكن الغريبة قالت له صاحب الفضل مين؟ انسب الفضل لمن يستحق الفضل. قالت له الرجل الغلبان ده ولا أنقذك؟ قال له حلو قوي، تتكتب القصة في كتاب اسمه كتاب أخبار أيام المملكة، ويتقفل الكتاب، بص بص بص، ويتشال الكتاب في خزنة القصر في المكتبة، ويتنسي مردخاي. طب اصرف له مكافأة. المكافأة اللي المفروض تيجي ما جاتش. طب رأيي الترقية اللي المفروض تيجي ما جاتش، واتنست القصة، ويبان ان الله غايب عن المشهد. بس اسأل سؤال، هيدي له ايه مكافأة؟ 100 جنيه، 200 جنيه، 300 جنيه؟ هيرقيه بقى ايه يعني؟ ما بعينه حارس على الباب وتتنسي الامانة. مين اللي يترقى؟ يترقى راجل شرير اسمه همان. بص بقى معايا، هنا اللي يبان في المنظر ان الامين سهمه نازل، والشرير لغاية امتى يا رب؟ ويا يا رب، هي الدنيا متسابة يا رب. بقى الشرير طالع والمؤمن نازل، ليه يا رب؟ ليه الألم يا رب؟ ما تقلقش، ليها وقت، وفي إله متحكم في الأمور. عمنا همان الشرير خلاص خلصت، كله يبص عليا، وهو طالع يلاقي مردخاي يقول له اسجد لي، يقول له انا ما اسجدش غير لمين؟ ما تقوله للرب. طب خلي الرب بقى بتاعك ينفعك. دخل قدام الملك قال له يوجد شعب معاند دفع فلوس عشان يبيت شعب الرب، ويروح زائق ورقه في وسط الورقه الملك يمضي عليها ان يوم 13/12 كل شعب الرب يعملوا ايه؟ يبيدوا. خليكم فاكرين التاريخ ده 13/12. وهو طالع راح ماسك الورقه وقال له خد بقى الورقه دي اسجد. قال له مش هسجد لك. قال له ليه؟ قال له اسجد للرب. قال له طب امسك يوم 13/12 هنموتكم كلكم، وخلي الرب بتاعك. كم مره اتقالت لك؟ كم مره اتقالت لك خلي الرب ينفعك؟ يا بتاع هللويا، يا بتاع خلاص النفوس، يا بتاع مجد للرب، كم مره اتقالت لك وخلي الرب ينفعك؟ هينفع، ودايما هينفع، وما بينساش ولاده أبدا. الغريب أحبائي خد منه الورقة، دخل لأستير، يا أستير ليه جوزك مضى على الورقة دي؟ قالت له وبسهولة يا مردخاي يعرف. ادخل قدام الملك. قالت له ما أقدرش أدخل قدامه، ده بروتوكول ملوك يا مردخاي. قال لها يمكن الرب خلاكي في المكانة دي عشان الوقت ده، مش صدفة. ليه الرب خلاك في البيت ده؟ ليه الرب خلاك في العيلة دي؟ ليه الرب خلاك في الحي ده؟ ليه الرب خلاك في الوظيفة دي؟ ليه الرب خلاك في العمارة دي؟ مش صدفة. خش قدام جناب الملك. قالت لهم طب صوموا وصلوا 3 أيام. صاموا وصلوا 3 أيام، وبعد ما صاموا وصلوا 3 أيام راحت استير ماسكة الورقة ودخل قدام جناب الملك. بص على المنظر، جناب الملك قاعد مع همان. يا همان، يا جناب الملك، ايوه، ممكن اعزمكم على العشاء النهارده؟ قوي قوي. همان بيتعشى مع الملك والملكه. انا لو مكانها اثناء ما هم بيتعشوا اروح مطلع الايه، ما تقولوا الورقه. البنت ذكيه جدا، بتعرف امتى تطلب. على راي واحد صعيدي كنت بوعظ الوعظه دي عندنا في صملوط، فراح واحد من قريه من قرى صملوط وقف كده قال لي عارف مرت يا اخ مايكل؟ قلت له ايه؟ قال لي ما احلالهاش الطلبات غير على العشاء. لكن شالت الورقه وما رضيتش تطلب. خلاص انا عزمت همان والملك على العشاء عشان الموضوع ده، وعشان اكلمهم في الموضوع ده، بس الظروف مش سامحه، خلاص مش هطلب دلوقتي. وطلع همان من العشوه مبسوط، انا بتعشى مع الملك والملكه، يلاقي مردخاي قاعد على الباب. اسجد لي مش اسجد لك، روح

البيت متجوز واحدة اسمها زرش، مالك جاي زعلان ليه؟ ما ربنا خلاك رئيس وزراء، ما كلها بتسجد لك، يعني جات على مردخاي، ما تشيل عينك من على مردخاي، ما كل الناس بتسجد لك، وربنا اداك بدل العيل 10 يا همان، قال لا كل هذا لا يساوي شيئا أمام مردخاي. أخ لما ربنا يبقى كارمك وتبص على الحتة اللي ناقصة، أخ لما ربنا يعليك وما تشكرش الرب، أخ لما تشيل عينك من على كل إحسانات الرب وتبص على مردخاي. قالت له طب وانت زعلان ليه؟ قال لها من الآخر كده مش راضي يسجد. قالت له انت هتسيبه لغاية بكرة قبل ما الملك يقوم، تعمل لمردخاي الصليب وتروح تصلب عليه قبل ما الملك يصحى. الغريب يا أحبة كل الاجتماع يركز معاي، الليلة دي راح جايب نجار، النجار سهران يعمل ايه؟ ما تقوله معايا الصليب. طب حد يرد عليه، طب وهمان الشرير نايم ولا سهران؟ ما تقولوا يا ناس سهران وزرش سهران. بص بقى وركز قوي معاي، يجي الملك ينام، حد فاكر اللي جرى في الملك؟ ليك ليلة عند الرب، يطير النوم من عينيهم عشانك، يتقلب على السرير طار نوم الملك، حتى الملك سهران. أقولها تاني، النجار سهران، همان سهران، زرس سهران، الملك سهران، حد يعرف مين الوحيد اللي نايم؟ اللي صابح. الغريب الملك هو قاعد سهران عايز يتسل، ندخل لك بلياتشو؟ قال لهم لا. نقول لك نكت؟ لا. نقول لك قصص؟ لا. ومن عايز تتسامر ازاي؟ عايز تتسلى ازاي؟ قال لهم زمان في كتاب موجود في المكتبة اسمه كتاب أخبار أيام المملكة، هاتولي الكتاب ده. طب يا جناب الملك، ما انت عندك 1000 مكتبة وكل مكتبة فيها 1000 كتاب وكل كتاب فيه 1000 موضوع، لكن الغريبة يجيب الكتاب ويفتح الصفحة بتاعت مردخاي الغلبان اللي أنقذه. ايه ده الراجل البواب ده أنقذني؟ ايوه. عملنا له ايه؟ ولا حاجة. خد كم مكافأة؟ ولا حاجة. أتر الرب محوشها لك، أتر الرب لما بيدي بيدي بالفوائد، أتر الأمانة عمرها ما ضاعت ما ضاعت عند الرب. ماذا يصنع ها لرجل سر الملك بأن يكرمه؟ مين داخل شايل الصليب بقى؟ ما تقولوا معايا عم نامن. ايه ده انا سامع صوت دوشه بره، مين بره؟ قال له همان الشرير. ايه اللي جاي صليب معاه؟ دخلوا لي همان. دخل همان. يا همان، قال له هي في واحد عايز ذاكره. قال له مش هتلاقي احلى مني، اديني ثيابك وتقعدنا على الفرسه بتاعتك وكل اللي يجي قدامي يسجد لي. قال له حلو قوي، كل اللي انت قلته اعمله مع مين؟ ما تقولوا بقى معايا، مع مردخاي الغلبان. فبإهمان ماشي جر الفرس لمين؟ لمردخاي. مين شافته؟ زرش مراته. هو ده اللي انت رايح تقتله، رايح تسجد له وتركبه على الفرس؟ روح اقتله. حاضر هروح اقتله. يجي يدخل على الملك عشان ياخد الصليب ويطلع يقتله، يلاقي الملك واقف قدام استير، واستير مطلع الورقه وبتقول له ليه يا جناب الملك؟ ليه تأمر بقتلي أنا وكل شعبي؟ مين اللي مضاني على الورقة دي؟ لسه هيدخل همان. قتل هذا هو همان الرديء. همان من شدة الخوف تواقع عند قدمي الملكة وابتدى يقبل قدمي الملكة. واقف واحد أحبائي من الحرس، قال له يا جناب الملك، قال له أيوة، اسمه حربونة. قال له إيه حربونة؟ قال له يرضيك يقبل قدمي الملكة في بروتوكول ملوك يا جناب الملك. قال له نعمل له إيه؟ قال له مثل هذا يقتل. قال له نقتله إزاي؟ قال له كان جايب صليب عشان يتصلب عليه مردخاي الأمين، ولكن في هذا اليوم يصلب الشر لكي يحيى الأمانة. وصليب الشر اتصلب، ومردخاي يحيى، وهمان الشرير يموت على الصليب. أسأل سؤال، كل ده وتقول للدنيا ماشية صدف؟ كل ده وتقول للدنيا متسابة؟ كل ده وتقول للدنيا متروكة؟ مين قالك ان انت متروك؟ تدخل استير تقول له جناب الملك، يقول لها ايه؟ تقول له يوم 13 12 يوم حزن. يقول لها استير، تقول له اه. يقول لها يوم الحزن اللي جاي عليكم يتحول الى يوم عيد الفريم، ويتحول يوم النواح الى يوم فرح في حياة شعبه.
وانا

صلي الليلة أن يوم الحزن اللي جاي عليك وعلى بيتك يتحول لفرح، والأيام اللي جاية تبقى أيام تعويضات إلهية. تقولوا أمين. باسم يسوع المسيح إلهك ممسك بكل الخيوط. أحبائي لا أنسى هذه القصة المشهورة. دخل الملك، أسف، دخل الأسيس الكنيسة في ألمانيا ولقى 4 بنات بيتدربوا على ترانيم الكريسماس، وكان أسيس جديد أول مرة يدخل الكنيسة وماسك الكنيسة، وأول ما لقى 4 بنات بيتدربوا على ترانيم الكريسماس، يا بنات أيوة حضرة الأسيس هترنموا إيه في ليلة العيد؟ اللي هنرنم ترنيمة بتقول الرب راعية، ما تقول فلا يعوزني شيء. حلوة قوي يا بنات. ويبص في آخر الكنيسة، الكنيسة فاضية، يلاقي 6 قاعدة في الآخر. الست دي عندها 86 سنة، 86 سنة. شافت البنات بتتدرب، راح تطلع له لقدام وقالت له أرجوك يا حضرة القسيس. قال لها أي أنت جاي جديد يا ولدي؟ قال لها أيوة. قلت لنا الأخت فلانة. قال لها أهلا وسهلا، أرجوك سيبني ليلة الكريسماس أرنم مع البنات ترنيمة الرب راعية. راح وقف القسيس قدامها وقال لها ماما ده أنت صوت وهم صوت، ده أنت طبقة وهم طبقة، دول صغيرين لكن انت 86 سنة تروح فين؟ هيحشرك صوتك، مش هتعرف تمشي على النغمة بتاعتهم، أرجوك يا ابني ما تحرمنيش. قال لها روحي ولما تيجي ليلة رأس السنة، عايز يقول لها من هنا لغاية رأس السنة شوفوا انتوا. وإيه اللي جرى؟ جت ليلة رأس السنة والكنيسة مليانة على بكرة أبيها، وكل الكنب مليان وناس أول مرة تدخل كنايس، اللي جاي يشوف بنته واللي جاي يسقف لابنه. وقفوا 4 بنات في الآخر يرنموا ترنيمة الرب راعية. البنت الأولانية صوتها أبرالي، البنت الثانية صوتها جميل، البنت الثانية ورا أروع، الرابعة أروع وأروع. وسقفت الناس للأربع بنات ونزلوا 4 بنات. وتفاجأ القسيس أنه 86 سنة طلعت تتعكز على عكاز على المنبر. أرجوك يا ولد أنت وعدتني إن هقول الرب راعية، ما تقوله أنتوا بتقولوا لي أنا، ما تقول لروحك معايا، قولها الرب. أنت عارف إن ليك راعي، أنت عارف إن ليك واحد مسؤول عنك، أنت عارف إن ليك أب في البرية، أنت عارف إن في واحد مهتم بأدق تفاصيل حياتك، فلا يعوزني شيء. خليني يا ولد أقول الترنيمة. يا ماما ما فيش حد يعزف. قلت له ماله يا ولدي؟ أقولها بصوتي يا حبيبي. يا ماما تقولي إزاي أنت كبيرة وتأخرنا والشوارع، سيبني يا ولدي. وطلعت الست والكنيسة مليانة ومن غير أي مزيكة، وابتدت تقولها بصوتها الرب راعية فلا يعوزني شيء. في مراع خضر، وأثناء ما هي بتقول في مراع خضر ابتدت الدموع تنزل من عينيها، فغمضت عينيها وابتدت تفتكر اللي فات، إلى أن جاءت إلى الآية التي تنص وتقول وأيضا إذا سرت، ما تقول في وادي ظل الموت ها لا أخاف شرا لأنك أنت. كم واحد الرب معاه هنا يرفع إيده عالي؟ امتى سابك؟ امتى تركك؟ ليه جاي مش عارف ترنم؟ ما تقولها بصوت عالي، ده انا ليا يد او هي وعين سهرانه. احبائي انا مش عارف الكلام مبعوث لمين النهارده، بس صدقوني انا ماسك دموعي على منبر الرب بالعافيه، وانا بقول الكلام ده دلوقتي جوايا في ذهني شريط من الذكريات بيعدي، وما اقدرش اقول للرب غير بفتكر لك كل خير. كل ثانيه في عمري عدت لو هتحكي هتقول كتير. وابتدت الست تقول لا اخاف شرا لانك انت معي. الغريب قاعد واحد من قدام، انا اسف جدا، بعيد عن الرب، منفصل عن زوجته بقالهم 4 سنين، واخده عليه قرار محكمه انه ما يقربش ازيد من 32 متر. هي قاعده من قدام، هو قاعد من قدام، هي قاعده من ورا، هو مربي شعره وحاطط التاتو بتاع انا اسف جدا عبدت الشيطان، بعيد جدا عن الرب. واثناء ما بيشوف دموع الست فجاه يقف قدام كل الناس ويرفع ايده الاثنين ويقول له ارحمني يا رب. مراته اللي واخدة عليه حكم محكمة راحت جاية من ورا وراحت ماسكة ايده وابتدت تسجد على الارض وهو ساجد جنبها وتقول له اشكرك يا اللي بتسمع الصلاة. قاعدين جنبيهم

هم اثنين تانيين بعاد عن الرب ركعوا، قاعد جوراهم واحد تاني بعيد عن الرب ابتدى يتوب، واللي يقول اشكرك على السنة فاتت، واللي يقول كن معايا في سنة جاية. وحضور الرب كهرب القاعة وامتلأ المكان من حضور الرب، وابتدت الناس تبكي بالدموع لغاية لما قالت خير ورحمة يتبعانني كل. طلع القسيس مسك ايديها قدام الناس وراح مقبل ايديها وقال لها يا تيتا. قالت له قول يا ولدي. يا ماما عندي السؤال عايز اساله. قالت له قول يا حبيبي. يا ماما الاربع بنات قالوها الرب راعيه بالمزيكا والاصوات، بس ما حدش بكى ولا حد تاب ولا حد صلى، لكن انت يا ماما من غير مزيكا ومن غير اصوات ومن غير عزف قلتيها الاجتماع اتكهرب والناس كلها بكت بالدموع، اشمعنى يا ماما؟ ايه الفرق؟ قالت له الفرق كبير يا ولدي. قال لها ايه الفرق يا تيتا؟ قالت له يا ولدي هم لما رنموا رنموا اللي حفظوه، لكن انا يا ابني لما رنمت اللي اختبرته على مدار 86 سنة، الرب ما تركنيش ولا لحظة. امتى الرب سابك؟ امتى الرب تركك؟ ألا يستحق هذا الإله الشكر؟ أنا شايف ناس كتير بتبكي بالدموع. أحب أنا نفسي الدموع دي تتحول لكلمة متشكرين الليلة. حد يوافقنا أن الرب يستاهل الشكر الليلة؟ أحب أنا لا هقول لك توب ولا هقول لك ابكي ولا هقول لك ارفع إيدك على بيتك. أنا نفسي الاجتماع ده يتحول لاجتماع شكر الليلة. هل الرب يستحق الشكر؟ اللي يوافقني يرفع ايده الاثنين عالي. طب طالما الاجتماع كله رفع ايدي ما تيجوا كلنا نقف مع بعض. قبل اي حاجة ارفع ايدك الاثنين وقدم الشكر للرب دلوقتي. اللي يوافقني ان الرب يستاهل الشكر يقوم يقف معايا. طالما كلنا رفعنا ايدينا تعالوا كلنا نقف مع بعض، وانت واقف ارفع ايدك الاثنين وقدم الشكر للرب. قول له اشكرك الليلة يا رب، اشكر الرب على موقف حلو عمله معاك. اوعى تخاف من تهديدات همان، اوعى تخاف من ظلم الاشرار، اوعى تخاف لو الترقية اتنست، ده الرب يرفع يرفع يرفعك. يا عليك يا مردخاي تترقى وتبقى رئيس وزراء، يا على جوازتك يا استير تنقذ الشعب باكمله. تعال الليلة وارفعنا يا رب، تعال الليلة وارفعنا يا رب، ارفعنا بايدك الليلة. ونفسي دلوقتي احبائي كل واحد يرفع ايده الاثنين على بيته. ارفع ايدك الاثنين على بيتك، قول الاسامي قدام الرب دلوقتي. وانت بتقول الاسامي قدام الرب قدم الشكر لكل واحد فيهم. قول يا رب بشكرك على الوادي الكبير يا رب، بشكرك على الظروف الصعبة اللي دخلت فيها، بشكرك على مفرمة الالم، بشكرك على الفرن الساخن، بشكرك على تنقية المعدن، اشكرك على ايدك الليلة. واللي وافقنا ان الرب يستاهل الشكر يرفع ايده عالي، قول للرب اشكرك يا رب الليلة دي، اشكرك يا رب الليلة، اشكرك على اللي يا رب، اشكرك على اللي عملته معايا يا رب، اشكرك على ايدك اللي فاتت. واللي وافقنا احب ان الايام اللي جايه عايزه معيه الرب يرفع ايده الاثنين على الايام اللي جايه. ارفع ايدك على الايام اللي جايه وقولوا الايام اللي جايه معرفش اخط فيها لوحدي يا رب، معرفش اخط فيها لوحدي يا رب، الايام اللي جايه معرفش اخط فيها لوحدي. انا اصلي دقيقه وبعد كده هنرنم، بس نفسي دلوقتي تقول له الايام اللي جايه ما ينفعش اخد خطوه غير لما تكون ايدك معايا. واذا عايز ايد الرب معاك ارفع ايدك عالي وقول له مش طالع من المكان غير ومعيتك معايا. يا رب انت النهارده بتكلمني عن اعمال العنايه الالهيه، حول الشر الخير في حياتي يا رب، حول المؤامرات الشيطانية الخير في حياتي يا رب، حول تدبيرات ومؤامرات العدو اللي أنا مش شايفها الخيري، حول كل أمر الخير الأيام اللي جاية. ده أنت ماسك بكل الخيوط يا رب، كمل معانا الليلة. نفسي أحبائي كلنا آخر طلبة صلاة ترفع إيدك على بيتك وتطلب الأيام اللي جاية، أطلب بركة للأيام اللي جاية. قول له يا رب أنت النهاردة صوتك إن في فرج، أنت النهاردة صوتك إن في نجاح، أنت النهاردة بتقول إنك هتحول الحزن الفرح. أنا ما حكيتش قصص يا حبيبي، أنا قلت كلمة الرب، صوت الرب يحول الحزن الفرح. ارفع إيدك على ملف في حزن وقول له حوله الفرح الليلة يا رب.
باسم يسوع المسيح يحاربونك ولا يقدرون عليك باسم يسوع المسيح. لا يقف إنسان في وجه كل

أيام حياتك باسم يسوع المسيح. الأيام اللي جاية متروكة في إيد الرب، واللي يوافقني إن الأيام اللي جاية متروكة في إيد الرب يرفع إيده الاثنين علامة التسليم دلوقتي، وقول له بسلم لك الأيام اللي جاية، بسلم لك الخدمة الأيام اللي جاية، بسلم لك مستقبل الأيام اللي جاية. حوله للخير يا رب، حولها للخير يا رب، كون معايا الأيام اللي جاية. أيوة أنا رافع إيدي وبسلم ليك يا رب، دفة العمر دي ملك إيديك، أنا رافع رافع ايدي بسلم ليك، تعال علينا بالبركة الايام اللي جاية. نفسي احبائي واحنا واقفين نختم فرصة الصلاة بالعدد ده مع اخويا المرنم الرائع، تعالوا كلنا نقول رافع ايدي بسلم ليك، قولوها معانا، تعالوا كلنا نقولها مع بعض، كلنا رفعنا ايدينا، تعالوا نقولها معانا، اي قولوها معانا.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.
1: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي.
0: يا رب لا تقل لهم هذه الخطية.
2: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي.
0: تكلم يا رب لأن عندك سر.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
0: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي.
3: مشاهدينا سلام المسيح ليكم وأهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج صلوات القديسين. نحيا مصلين عابدين شاكرين الله رافعين قلوبنا وأيدينا أيادي طاهرة مرفوعة وكلمات مقدسة بمشاعر حقيقية أمام الله، وهو ده هدف البرنامج إن احنا نبص على صلوات القديسين ونحيا مثالهم. بيباركنا في الحلقة الدكتور صامويل مهر، أهلا بيك يا دكتور.
4: أهلا بيك يا خلاص،
3: متباركين بوجودك جدا.
4: شكرك حبيبي.
3: بيباركنا كمان معنا أخونا صامويل بالعزف الجميل بتاعه، أهلا بيك يا صامويل. بيباركنا أخونا أيمن.
5: أهلا بيك يا خلاص.
3: أهلا بيك يا أيمن.
5: أهلا بيك.
3: شكرا للآيات اللي بتتكتب.
5: ربنا يبارك. شكرا
3: يا دكتور صامويل. بنتكلم على مدار حلقات عن الصلاة الربانية، وإحنا بنتكلم إنها هي ذخيرة أعطيت لنا من رب المجد يسوع المسيح. أما أنتم فصلوا وقولوا يا أبانا. احنا النهاردة في ختام الصلاة واحنا بنقول لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. مضمون الختام بالنسبة للصلاة وهو بيعلن الله الملك وقوته ومجده المستعلن إلى الأبد في حياتنا.
4: الصلاة الربانية تقدر تلخصها ان فيها نداء أبانا الذي في السماوات. يعني مين انت طالب؟ مين طالب؟ أبانا الذي في السماوات. طالب منه ايه؟ ثلاث طلبات روحية. يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وبعدين في أربع طلبات لحياتنا. خبزنا كففنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. وبعدين مين شفيعها بقى؟ بالمسيح يسوع ربنا. الخاتمة بتاعتها بقى، وده موضوعنا النهاردة، انت يا عزيزي بتطلب ليه كل ده؟ يا ابني بتطلب ليه كل ده؟ ليه بتطلب كل ده؟ بأي دالة؟ انا ابتديت من أبانا الذي لحد ما وصلت يا رب، انا بطلب كل ده عشان حضرتك لك الملك والقوة والمجد. وتقدر تحط الجزء ده مع كل حتة في صلاة أبانا الذي. أنا بقول لك يا بابا لأن لك الملك والقوة والمجد. يا رب ليتقدس اسمك لأن لك القوة والمجد. الملك والقوة والمجد. لتكن مشيئتك لأن لك الملك والقوة والمجد. اغفر لنا ذنوبنا لأن لك. نجينا من الشرير لأن. كل حاجة من دول تقدر تحط جنبها إيه؟
3: لأن لك.
4: لأن السبب. السبب أنا بطلب منك خبزنا كففنا أعطينا اليوم، أنا بطلب منك أنك تغفر الذنوب، أنا بطلب منك كل طلبة من الطلبات السبعة دول لأن لك القوة الملك والقوة والمجد. ودي حاجة مش بتاعت النهاردة لكن ده إلى الأبد. ما تلاقيش مخلوق في الكون له هذا الملك، ملكه محدود، وله هذه القوة، قوته محدودة، وله هذا المجد لأنه مجده محدود. إلا ربنا وفدينا ومخلصنا يسوع المسيح. لك القوة، لك الملك والقوة والمجد. ده مش النهاردة وبس، ومش لفترة محدودة، ده إلى الأبد.
3: خلينا نستعلن في الملك يا دكتور. وحضرتك اتكلمت ليأتي ملكوتك، واتكلمنا عن الملكوت واستعلان ملكوت الله في حياتنا. بس الحاجة الملفتة للنظر في أبانا الذي أنه بدأ بالآب وختم بالملك.
4: الملك ده يبقى بابا. وأنا ابن لهذا الملك. مش عشان أتكبر، لكن عشان أعرف أن أمتي فيه. أنا من غيره صفر، لكن أمتي فيه. بقول يا رب أصلك أنت الملك. ودايما الملك، وإحنا شفنا ده أيام دانيال

0: وأيام الثلاث فتية. قال لهم اللي يطلب حاجة من أي حد إلا مني من جلالة الملك يتحط في جب الأسود. إذا كان الملك الأرضي بإمكانياته وملكه وقوته ومجده المحدود
1: بيقدر ينفذ أوامره
0: يعمل كده، أمال أبويا السماوي يعمل إيه بقى؟ وكأنه عاوز يقول يا حبيبي ما تطلبش من الناس، الناس ما يعرفوش يسددوا احتياجاتك، اطلب مني أنا، أصل أنا الملك، أنا ملك الملوك ورب الملك، مالك كمان يعني الملك أيه. فيه مال، هو يملك كل ده، أصل هو حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. يا رب أنا بصلي لك، أصل أنا عارفك أنت الملك. تنيمة بتقول له أنت الملك يا يسوع، ومين غيرك يملك؟ حدش يملك غيرك، أنت صاحب الملك ده. والملك ده اللي قال عليه الكتاب يقول أعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب وكل الأمم وكل الألسنة. ما تلاقيش في الدنيا ولا في التاريخ ملك كان تتعبد له كل الأمم وكل الشعوب وكل القبائل وكل فيش. وفي أخبار الأيام الأول 29 يقول إيه بقى في الصلاة؟ لك يا ريت نحفظها ونصليها باستمرار. كنت أعرف واحد خادم حلو كان يخدم معانا، راح السماء وكان دايما في صلواته يصلي لربنا الصلوة الحلوة دي، كان اسمه الأخ وديد، كان يقول كده: لك يا رب العظمة والجبروت والجلال
1: والبهاء
0: والمجد، لأن لك كل ما في السماء والأرض ما أروعها تسبيحة. لك يا رب الملك وقد ارتفعت رأسا عن الجميع، والغنى والكرامة من عندك أنت من لدنك، وأنت تتسلط على الجميع، وبيدك القوة والجبروت وبيدك تعظيم وتشديد الجميع. أدي الملك
1: صحيح.
0: ولما أشوف الملك ده رأيت السيد الرب جالسا على كرسي عالي، أقول له أنت الملك أملك على حياتي يا رب. أنا طلبت منك كل ده لأنه ما عرفش حد غيرك، الكنيسة تقول له كده: لأننا لا نعرف آخر سواك، اسمك القدوس هو الذي نقول، فلتحيا نفوسنا بروحك القدوس، ولا يقوى علينا نحن عبيدك
1: موت الخطية،
0: موت الخطية ولا على كل شعبك. اللي أدرك المسيح ملك يدوب من قدامه كل متسلط آخر. ثلاث فتية لما كانوا واقفين قدام جلالة الملك، فتيان صغيرين يقولوا لي: يا نبوخذ نصر، يا ولد ده جلالة الملك اللي يرميك في النار ويطلعك براءة،
1: لا تتكل على
0: لك عذرنا، ده احنا نقف أمام ملك الملوك ورب الأرباب. نحترم الكل ونقدر الكل ونعطي الإكرام لمن له الإكرام، لكن في نفس الوقت العينين اللي اتملت بالملك تعمل ثلاث حاجات. أول حاجة المسيح يملك عليا بكل مالية، كل مالية. لما أنا بيكون عندي مثلا بقرة، كل ما بتجيب اللبن والإنجاب وكل حاجة بتجيبها، لأن البقرة ملكي فتصبح
1: بتاعتي.
0: كل إنتاج لو عندي دجاجة وجابت بيضة، البيضة مش بتاعت الدجاجة، لأن الدجاجة نفسها بتاعتي،
1: فكل مليها
0: بقيت بتاعتي. ولأني أنا ملك للمسيح وتوجته ملك على حياتي، وكل مرة أقول أبانا الذي أجدد له عهد ملكيته على حياتي، فبقيت أصبح ملكي. مراتي ملكه، أولادي ملكه، ممتلكاتي ملكه، عمري ملكه، حياتي ملكه، قراياتي ملكه، مستقبلي ملكه، أبديتي ملكه. حاجة تانية، يملك على ظروفي وعلى ضعفاتي. يا رب املك على ظروفي، حط إيدك على بالملك على ظروفي. حاجة تالتة، يملك على حاضري ومستقبلي، فمش ببقى قلقان على بكرة. ليه؟ أصل الملك بتاعي مسدد احتياجاتي، والملك ضامن مستقبلي. عشان كده الرسول بولس قال: لأني عالم بمن آمنت
1: وموقن
0: أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم، اليوم اللي قبله فيه في السماء. وساعتها هسجد له بقى وأطرح كل أكليلي قدامه، لأن هو الملك في الأرض وفي السماء.

الرب قد ملك لبس الجلال ربس الرب القدرة وأتظر بها. لكن القوة احنا بنقول لك الملك لكن لك القوة ازاي

0: شوف القوة عنده. يعني احنا بنعبد الله القوي، والناس بتحب ربنا القوي ده اللي يظهر بقى ايه، يعني زي ما بيقولوا قوته على كل المسكونة بالإطاحة وبالشيل، كأنه بتاعنا احنا بس، يعني زي ما كانوا بيعملوا أنبياء البعل في أيام إيليا لما كانوا بيهتفوا. ازاي تشوف القوة يا دكتور؟
1: المسيح قوي جدا، وعاوز أقولها بلغة النبوة بنعمة الرب على حياتي وعلى حياة أحبائنا المشاهدين. المسيح أقوى من ظروفي، والمسيح أقوى من هجمات إبليس علي. أنا ضعيف قوي، فحينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. حيرتنا، أنت ضعيف ولا قوي؟ أنا في ذاتي ضعيف جدا، لكن بالمسيح أستطيع كل شيء. يا رب أنا طلبت منك كل الطلبات دي عشان أنا عارف أنك قدها وقدود. أيوة أنت ليك الملك. ما ياما ناس عندها ملك زي مثلا ملكة إنجلترا، بس ملهاش القوة تملك ولا تحكم. لكن المسيح يملك ويحكم. وانت قوي، انت قوي، انت اقوى من الظروف، انت اقوى من مرضي، انت اقوى من اللي بيذلوني ويتعبوني، انت اقوى من احتياجاتي، انت قوي. نقول له كده: قوتي وتسبحتي هو الرب،
0: قد صار لي خلاصا،
1: وقد صار لي خلاصا. وانت قوي لانك تخلصني. ونقول له: قدوس الذي اظهر بالضعف ما هو اعظم من القوة. الهي قوي جدا. وعيب لما أقوله إن كنت تقدر، لكن أقول لنفسي: إن كنت تؤمني بقوة هذا الإله.
0: جميلة دكتور، ممكن عدها تاني؟ يعني جميل إنك تقول لله على ضعفك، مش إن كنت تقدر تشيل ضعف. يا رب إن كنت أنا أؤمن بقوتك فلازم الضعف ده يتشال.
1: في حاجة طلع اسمها الباور بانك.
0: أيوه.
1: يعني إيه باور بانك؟ يعني ترجمها بنك القوة. لما يكون السيلفون بتاعي فاضي بجيب ده، بيبقى مشحون قوي. بعمل ايه لو ما لقيتش كهرباء حواليا؟ بعمل ايه؟ بروح موصل كاني معايا ايه، اصلا انا خدت القوه اللي موجوده في الباور بانك ووصلتها للتليفون بتاعي. المسيح هو الباور بانك بتاعي، اللي يشبعني قوي ويغنيني عن اي باور اخرى. في ناس شايفه قوتها في مركزها، يضيع المركز. واحد قوته في علاقاته، واحد قوته في الأموال اللي عنده، واحد قوته في عصبيته، واحد قوته في كل ده فالصه. وشفنا السنين وريتنا أن يجي في وقت يضيع. بس لما أقول لرب: يا رب قوتي فيك، أنت الباور بانك بتاعي، أنت القوة بتاعتي، لما تفضى حياتي هتفضل أنت قوتي. قلت للرب: أنت سيدي خيري، لا شيء غيرك. وأبقى ماشي، أصل هو يقول كده الكتاب كده: يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني، فلن أموت بعد بل أحيا وأحدث. يقول: يعطي المعيا قدرة وعديم القدرة يكسر له شدة. ما هو ده الباور بانك بتاعي. يقول الكتاب: بالهدوء والسكون، الهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. إيه يعني إيه؟ بالخلوة. كلمة خلوة يعني بالإنجليزي the quiet time، الوقت الهادي، هادي الهدوء والطمأنينة. لما أدخل وأشحن قلبي بالقوة، يجي إبليس يقول لك: هتضيع، وفلان هيضيعك. وقول له: لا، ده أنا هاخد قوة. وتقول: الرب صلاتني على الجبابرة. يا رب أنا بصلي لك، عارف ليه؟ لأن لك الملك ولك القوة.
0: قبل ما ندخل على لك المجد، وداود سبح وقال: أحبك يا رب
1: يا قوتي،
0: يا قوتي. نفسي نقول لك مجدا وإكراما أيها الثالوث القدوس.

0: كان ضعف المسيح قوة، خلصنا من ضعف قدوس الذي أظهر بالضعف لما كان باين على الصليب إن كنت تقدر أن تخلص نفسك، الذي أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. لكن يا دكتور عايزين نتكلم عن المجد، إيه هي صورة المجد؟
1: لما بقول للمسيح لك القوة بقصد أقول له إنك قوي جدا وأمجده، وحين أقدم له الملك أعلن أنه ملك على حياتي فهو ممجد. لك الملك،
0: لك القوة،
1: لك القوة،
0: لك المجد.
1: تالتة جميلة بقى، المجد. يعني إيه مجد؟ المسيح قال أنا ممجد فيهم. هو لسه محتاج مجد؟
0: لا طبعا،
1: ده له مجد السماء والأرض.
0: صحيح،
1: ده لو سكت أنا فإن الحجارة تعلن له المجد. ده السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يدين. بص يا عزيزي، أنا اللي قدامك ما رحتش اليابان ولا مرة، بس لما بشوف سيارة ياباني بقول يا اليابانيين كده. عرفتهم منين؟ ما أنا ما رحت لهمش، ما شفتهمش، وما بعرفش ياباني خالص. لكن المنتجات بتاعتهم
0: بتدل على كده،
1: بتدل على كده، وهكذا على هذا السياق. عشان كده إن كان أي حد في الدنيا يشك في وجود الله، إحنا المسيحيين ما ينفعش نشك. ليه؟ أولا السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. لكن حاجة تانية، أنا مش بس شفت مجد الله في طبيعته، ده أنا شفت مجد الله في الإبن الوحيد الرب يسوع المسيح. عشان كده إن كان كل الناس يعني ربنا بالنسبة لها فكرة، أنا ربنا بالنسبة لي شفته من 2000 سنة، جه على أرضنا والكلمة صار جسدا و
0: حل بيننا ورأينا مجده.
1: حل بيننا ورأينا، شفناه الذي رأيناه وسمعناه، كنا معاينين
0: مجده
1: شفناه. فمجده وعظمته دي اللي احنا شفناها من 2000 سنة، البشرية شافتها من 2000 سنة، تؤكد ان الله موجود. عشان كده اقول لك انا اشك ان انا موجود ولا اشك ان الله موجود.
0: جميل.
1: طب مجده ده اشوفه فين بقى؟ مجده ده اشوفه في الصليب.
0: ازاي يا دكتور في الصليب؟ مع ان الصليب كان كله خزي.
1: صحيح.
0: وعار.
1: الكتاب يقول لان يسوع لم يكن قد مجد بعد. يعني ايه؟ لم يكن قد صلب بعد. لا، ده المجد، ده مجد عظيم قوي. عارف ليه؟ مجد لانه عمل اللي ما حدش عمله، وعمل اللي ما ينفعش حد يعمله. لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا رئيس اباء ولا نبي. ومجد الصليب انه صالحني مع الاب السماوي، وصالحت الارضيين مع السمائيين، مصالحا العالم لنفسه. ومجد الصليب انه الشمس والطبيعة والصخور تشققت. ومجد الصليب انه استطاع ان يعطي غفران وحياة جديدة لحرامي جنبه اللص. ومجد الصليب ان القصة ما انتهتش بالصليب،
0: انتهت بالقيامة،
1: لكن انتهت بالقيامة. ومجد الصليب في عظمته ورفعته انه من خلاله استطيع ان اصطلح مع الاب السماوي، ويكون لي نحن كلينا دخولا الى عرش النعمة في السماء. ومن خلال الصليب اعطيت سلطان على ابليس، لانه جرد الرياسات اشهرهم به ظافرا، يعني منتصرا بهم في الصليب. انا فاكر مرة واحد محامي مسلم قابلني في المستشفى وسألني السؤال ده. قال لي يا دكتور لما تكون دي سكينة اتقتل بيها ابويا، امسك السكينة وابوسها؟ قلت له مش ممكن،
0: مستحيل طبعا،
1: استعر من منظرها
0: طبعا.
1: قال لي احطها علقها على صدري؟ قلت له مستحيل طبعا، ده عار. انا اتكسف، سكينة اتقتل بيها ابويا احطها على صدري؟ قال لي احطها على الحيطة

0: قلت له مش ممكن. قال لي حطها فوق بيتنا. قلت له مستحيل. سكينة اتقتل بها ابويا ده انا استعر من منظرها. قال لي امال بتعملوا كده ليه في الصليب؟ مش ده اداه اعدام الراجل بتاعكم؟ قلت له يا حضره المحامي لما يكون انا محكوم عليا بالاعدام ولابس البدله الحمراء ومنتظر تنفيذ الحكم في اي وقت ويجي واحد بريء يقول لي هات البدله الحمراء ديت وخد قميصي وبنطلوني روح بالسلامه وانا
1: هتعدي
0: مكانك اموت مكانك وانا خارج من باب السجن باخد شهاده البراءه امسك شهاده البراءه وابوسها. قال لي طبعا. قلت له حطها على صدري. قال لي 100%. قلت له حطها على الحيطه. قال لي 1,000,000%. قلت له اكبرها واحطها فوق بيتنا انا اخدت براءه يا ناس. قال لي بكل يقين. قلت له يا استاذ الصليب مش اداه اعدام المسيح,
1: اداه براءه.
0: الصليب شهاده براءه
1: حقيقي.
0: عشان كده الصليب مجد واحنا مجدنا. اصل الصليب عند الهالكين
1: جهاله
0: جهاله. لكن عندنا نحن المخلصون لا لا لا ده
1: قوة الله.
0: الله
1: للخلاص
0: للخلاص. حاجة تانية, المسيح عاش على أرضنا عشان يمجد الآب السماوي. وقال الصلوة الجميلة بتاعت يوحنا 17:4 أنا مجدتك على الأرض. العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. وعاوز أقول كل مرة بنحقق إرادة الله في حياتنا بنتمتع بهذا المجد. كل ما للآب هو للابن وكل ما للابن هو للاب. أوليس هذا مجد وعظمة وروعة؟ والمسيح ممجد فينا. يوم ما بعمل الخطية بأوقف هذا المجد وبكون صورة معتمة لشمس مضيئة هو شخص المسيح. والمسيح أعطانا هذا المجد ليه بقى؟ عشان كلنا نبقى واحد. يقول وأنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا كلنا كل أولاد المسيح مالهم
1: واحد.
0: لما بقول له ليك المجد أقصد مجد الصليب. مجد قدرته, مجد ملكه, مجد اللي بيظهر في حياتي, مجد بأعماله الصالحة اللي بعملها فيتمجد اسمه. ولما أفتكر أن المسيح ليه المجد أقول يا ترى النهاردة أنا مجدته ولا ما مجدتوش؟ اللي حصل الظهر النهاردة ده مجده ولا ما مجدوش؟ منين أقول له لك المجد وحياتي ما بتقولش عليك تقولش الكلام ده هو مسيح له الملك له القوة له المجد.
1: قبل ما أتكلم في جزء مهم جدا في ختام الحلقة يا دكتور, وهو عدو الخير الذي يريد أن ينزع من حياتنا ملكية المسيح ويظهره دائما بالضعف وأن يشوه صورة المجد في عدم خضوعه, نشوف أيمن كتب آية الحلقة النهاردة.
2: الآية بتاعت النهاردة موجودة في دانيال 7 والآية رقم 14 بيقول سلطانه سلطان أبدي لم ولن يزول وملكوته ما لا ينقضى.
1: أنا سألت السؤال ده دكتور لأنه مهم جدا. لما تقول لي أن الله هو الملك في ختام الصلاة الربانية وأنه قوي وأنه صورة مجد, وأنا أوقات أحس أنه لا الأمور مش كده, الصورة دي الهدف منها إيه لما عدو الخير بيصدرها لي بالمنظر ده؟
0: تبقى كلمة الله أصدق من واقعي. بحب قوي الترنيمة اللي بتقول أنت وعدت أنك تديني واقع تاني. المسيح يدي واقع تاني. الواقع والظروف بتاعتي مهما كانت مريرة وصعبة وكانت حواليا الضيقات أقول يا رب أنا مصدقك أكتر ما مصدق نفسي. ما هو ده الإيمان. إيه هو الإيمان؟ هو الثقة بما يرجى
1: والإيقان
0: بأمور لا ترى. أقول له أنا مصدقك أكتر ما مصدق وقع. أنا وقعي مرير قوي لأن لك الملك يا جلالة ملك حياتي. أملك على قلبي, أملك على ضعفي وعلى ظروفي. لأنك قوي أنا ضعيف بس أنت قوي. أنا بربط ضعفي بقوتك. أعطيني هذه القوة يا رب. أنا بصدقك أكتر ما بصدق إبليس. والسموم اللي بيزرعها إبليس في ذهني زي ما عملها أدم مع أدم وحواء زمان أن ربنا ما بيحبكوش وبيعمل كده عشان خاطر مش عاوزكم تبقوا ما تاكلوش من الشجرة, لو كلتوا من الشجرة تبقوا زيه وتتفتح عينيكم. أقول له يا إبليس أنت كذاب. أنا بصدق أصل أنا لما أكون مبني على كلمة ربنا, كلمة ربنا تربطني بملكوته على حياتي وتربط ضعفي بقوته وتجعل المسيح ممجد في حياتي فالمجد كله يعود لي. أخطر شيء يا أخي باسم الأيام دي الشيطان باعد الخدام وبعد المؤمنين وبعد الشباب وبعد

0: الأولاد والبنات عن كلمة الله. فأسد إبليس ولما تضيع من حياتي الآيات وما كنش مبني على كلمة ربنا ما أسهل أن يأتي إبليس ويزرع الشوك في حياتي.
1: الحقيقة كنت بتفرج الأيام اللي فاتت على حد مستضيف ناس من أبطال حرب أكتوبر وجايب لقطات حية للمشهد يعني. والنهاردة احنا بنتكلم بعد كام سنة بس الراجل كان في صورة مجد رهيبة جدا وهو بيتباهى.
0: صحيح.
1: مع انه المنظر وقتها كان صعب وكان بيقول ان احنا كانت خط ملتهم بالنار وكنا بنعمل حاجات انتحارية رهيبة جدا. بس الخضوع لمشيئة الله ليه صورة مجد. تحب تقول ايه للي بيخضعوا لصورة مجد الله في حياتهم ومشيئته؟
0: اقول شوية حاجات. خلونا نصلي ابانا الذي بفهم ونبطل نقول نمرة واحد. نمرة اتنين، لما تدوق الكلام في كلمة الله وتيجي عند الختام تقول له ليك المجد. لما تحصل حاجة حلوة في حياتي أقول له المجد بتاعك أنت. لما حد يقول لي أنت شاطر وحلو أقول له رب ليك السر المجد. فيك أنت ليك المجد. وتعرف أول كلمة أبونا يقولها في القداس إيه؟ مجدا وإكراما، إكراما ومجدا للثالوث القدوس. أنا هدفي في الحياة حاجة واحدة بس، إن أنا مجده، وحياتي ما تبقاش حلوة غير لما مجده. وحياتي ما تبقاش منتصرة غير لما مجده. وحياتي ما تبقاش مثمرة ونافعة ومؤثرة إلى الأبد إلا فيه. ما هو كده، أما من يصنع مشيئة الله فهذا يثبت إلى الأبد. وكل عمل أعمله أسأل نفسي السؤال ده، يا ترى الأمر ده يمجد الله ولا ما يمجدوش؟ أبونا يقول كده في القداس، لكي بهذا كما أيضا في كل شيء
1: يتمجد
0: يتبارك
1: ويتبارك
0: ويرتفع
1: اسمك ويرتفع العظيم،
0: اسمك القدوس العظيم في كل شيء
1: كريم ومبارك،
0: كريم أنت ومبارك. كل شيء أنا عاوز كل حياتي تمجدك، عشان لما أطلع السماء أقول لك أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. ختاما، تحقيق مشيئة الله في حياتنا باستمرار يمجد المسيح. عشان كده دايما أبونا سمعان عندنا يقول الكلمة دي في رأس السنة، يقول كل سنة وأنتوا في ملء مشيئة الروح القدس.
1: أمين يا دكتور. الصلاة الربانية هي نموذج حقيقي جدا لعناصر صلواتنا اللي بنصليها، والكنيسة ذهبتها زي ما بيقول إنها تكون تاج لكل الصلوات. إذا صلينا قلنا أبانا الذي يعطينا أن نحيا وهو الملك، وبقوة عمله فينا ومجد مشيئته في حياتنا. والرب معكم، وحلقة جديدة من برنامج صلوات القديسين.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

فاكرين في المدرسة أو الجامعة لما المدرس أو الدكتور بياخد الورقة بتاعتك كمثال يقول شايفين طالبة فلانة فلانية عاملة إيه؟ وانتي قاعدة كل فخر ومبسوطة إنه الورقة بتاعتك اتخذت كمثال. ده الجزء اللي عايز أشارككم بيه النهاردة، الحتة بتاعت الأرملة اللي كانت بتحط الفلسين ويسوع كان قاعد جنب صندوق العطا وبيشوف كل واحد بيحط إزاي في الصندوق، الأغنية اللي بيحطوا مفضلاتهم، كل واحد بيحاول يحط ويبين هو بيحط قد ايه، لكن يسوع شاف الأرملة دي وهي بتحط الفلسين وراح قال انه الست دي اعطت اكثر من كل الناس لان هي اعطت من اعوازها، اعطت كل معيشتها. حتة الضيقة والاعواز دي شفناها في كذا حتة في الكتاب المقدس، منها لما يسوع اشبع 4000 بالسبع خبزات وصغار السمك، وأشبع 5000 اللي هم أكتر من 4000 بالخمس خبزات اللي هم أقل من السبع خبزات والسمكتين. كأنه الله بيقدر إن هو يشبع الأكتر بالأقل، يعني إداله أقل، إداله خبزة أقل راح أشبع ناس أكتر، زي ما بيقولوا less is more. القصة اللي موجودة في ملوك الأول 17 لما إيليا راح للأرملة وهي ما كانش عندها دقيق كفاية وما كانش عندها زيت كفاية، وده من المواقف الموجودة في الكتاب المقدس اللي ربنا أشبع بيها، بالقليل أشبع كتير، كوار الدقيق لم يفرغ وكوز الزيت لم ينقص حسب قول الرب الذي تكلم به عن يد إيليا. لو حاسة ان انت ما عندكيش اي حاجة تقدميها، ما عندكيش موهبة، ما عندكيش وزنة معينة عارفاها عن نفسك، أكيد هيبقى معاكي فلسين، أكيد معاكي شوية فلوس قليلة تقدري تديها ربنا، أكيد هيبقى معاكي نقطتين زيت تشبيعي بيهم حد جعان. دوري في أعماقك وأعماق جيوبك وأعماق قلبك تقدري تدي إيه للرب النهاردة، وهو وعد إنه هو هيشبع وهيعطي أكثر جدا من اللي إحنا بنديه. مش ضروري يكون اللي انت هتديه ده كتير قوي، لانه واضح انه الهنا بيقدر يتعامل مع القليل قوي ومتخصص جدا في الجيوب الفاضية والناس اللي معهاش كتير. نرجع لقصة الأرملة، احنا ما نعرفش ايه اللي حصل معاها بعد كده، ما نعرفش اذا كانت طلعت من الهيكل لقت فلسين تانين ولا ربنا اداها 4 غير اللي هي حطيتهم، بس اللي احنا متأكدين منه ان الله عالها وكانت زي الطالبة اللي كنا بنتكلم عنها اللي في الفصل اللي المدرس بتاعها قال برافو شايفين الطالبة دي عملت ايه، وكان يسوع فرحان باللي هي عملته. فكري كويس قوي انت ممكن تدي ايه، ولو شايفة ان انت ما عندكيش حاجة تديها محتاجة تفكري تاني. وفي لوقا 6:38 بيقول كده اعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في احضانكم لانه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم. لو شايفة ان انت مفيش حاجة ممكن تديها او ما عندكيش حاجة او موهبة، فكري تاني هتلاقي انه في حاجة ولو صغيرة قوي ممكن ان انت تديها.

في الكتاب المقدس قصة جميلة لامرأة شابة هجرت لبلد غريبة، وبالرغم من مشوارها المؤلم نالت بركة كبيرة لحياتها. قصتها بتبتدي بألم كتير وبتنتهي بفرح عظيم. أخلاقها وطبعها ومبادئها بدلوا حياتها وغيروا مستقبلها. قصتها حصلت في حوالي سنة 1300 قبل الميلاد. نعمي سيدة عبرية وزوجها ألي مالك هجروا من بلدهم بيت لحم إلى بلاد مؤاب بسبب مجاعة في أرضهم. في مؤاب تزوج ولادهم الاثنين من فتيات مؤابيات، واحدة اسمها عرفة والتانية اسمها رعوث. بعد بضعة سنين مات ألي مالك، وبعده مات الولدين. فجأة نعمي لقيت نفسها من غير زوج ولا أولاد. في حالة انكسار شديد قررت نعمي أنها ترجع مدينتها بيت لحم. ودعت زوجات ولادها ونصحتهم أن كل واحدة ترجع بيت أهلها يمكن ربنا يرزقها بزوج تاني. عرفة فهمت أنه ده التصرف المنطقي وفعلا ودعتها، ولكن رعوث رفضت تماما أنها تسيب حماتها. قالت رعوث لنعمي: أنا مش ممكن أتركك. ليه تروحي معايا يا رعوث؟ أنا ما عنديش أي حاجة أقدمها لك. ليه ترمي حياتك ومستقبلك وتفضلي مع واحدة عجوزة زيي؟ في ردها رعوث قالت الكلمات الجميلة دي، قالت: حيثما ذهبتي أذهب، وحيثما بيتي أبيت. شعبك شعبي وإلهك إلهي، حيثما مت أموت وهناك أندفن. هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، إنما الموت يفصل بيني وبينك. طيبة ومحبة رعوث واهتمامها بخدمة نعمي اللي كانت حزينة ومكسورة أكتر منها هي اللي خلتها تختار الاختيار المصيري ده، وتترك بلدها وعشرتها وتصبح هي نفسها مهاجرة. سابت كل شيء مألوف في مؤاب لبلد غريبة. ما كانتش تعرف أي حد في بيت لحم، ما كانش عندها أصدقاء هناك، ما كانتش تعرف الطرق ولا حتى السوق فين. كانت لازم تبتدي من الصفر، لكن كان عندها إصرار إنها تبقى

تبارك وتسند حماتها نعمي. لما نعمي فقدت زوجها وأولادها كانت مصدومة ومليانة بالمرارة. قالت أنا حقي أغير اسمي من نعمي واللي معناه فرحة، أنا حقي أغيره لمرة. قلبها اتقفل، كانت مهزوزة وغضبانة بالرغم أنها كانت تعرف ربنا، ولأنها فقدت حياتها المألوفة افتكرت أن مفيش حياة تانية ممكن تعيشها بعد كده. على عكس كده رعوث واللي كانت لسه ما اختبرتش ربنا كانت موجوعة، لكن قلبها ما كانش مقفول، جواها كان لسه في طيبة وعطاء وبعض الأمل. لما وصلوا بيت لحم رعوث ابتدت تجني في الحقول عشان تطعم نعمي ونفسها. خرجت كل يوم من الصبح بدري لغاية العصر تلتقط سنابل في حقل أي مالك طيب يسمح لها تلم البواقي بعد الحصادين. ربنا كان وضع قانون للشعب إن أصحاب الحقول يتركوا السنابل في أطراف الحقول، واللي يقع وقت الحصاد يفضل على الأرض عشان الفقراء يدخلوا وراهم ويلموا ليهم. وده اللي عملته رعوث كشابة فقيرة، وجي نصيبها أنها تجمع سنابل في أرض رجل اسمه بوعز واللي كان من عشيرة ألي مالك حماها المتوفي. رعوث كانت دؤوبة جدا في خدمة نعمي والعناية بها، وأول ما نعمي عرفت أنها بتجني في حقول بوعز أرشدت الشابة إزاي تعرف نفسها بالرجل ده. نعمي كانت عارفة الأصول والتقاليد في شعبها، وكانت عارفة أنه بسبب الأعراف دي بوعز كان ممكن ياخد رعوث كزوجة عشان يمد نسل الأسرة بعد وفاة جوزها. رعوث ما كانش عندها معرفة بالتقاليد وإيه اللي تعمل، عشان كده وثقت في إرشاد نعمي تماما وقالت لها كل ما قلتي أصنع. وجيتها نعمي أنها تروح لبوعز في آخر النهار وبإتضاع تقول له أبسط ذيل ثوبك على أمتك لأنك ولي، يعني لو شئت أنت ليك حق الولي وتقدر تاخدني زوجة حسب العرف والتقليد. بوعز اندهش للي عملته رعوث في خدمة نعمي، واندهش كمان لطاعتها لإرشاد نعمي أنها تجيله بالطلب ده لأنها كان ممكن تدور على زوج شاب. أعجب بوعز برعوث جدا، وفعلا أخذ كل الخطوات اللازمة اجتماعيا وقانونيا عشان يتزوجها، وفي نفس الوقت اشترى حقل كانت نعمي مضطرة تبيعه، فرد الحقل للأسرة وأكد امتداد نسل ألي مالك وميراثه بزواجه من رعوث. طيبة ومحبة رعوث في النهاية أتوا بحياة جديدة وأمل جديد لحياتها وحياة نعمي. لما رعوث أنجبت ولد من بوعز الناس جم يباركوا لنعمي وقالوا لها ليكن الطفل ده لإرجاع نفس وإعالة شيبتك، لأن كنتك اللي هي رعوث التي أحبتك قد ولدته وهي خير لك من 7 بنين. ابن رعوث واسمه عبد صار أبو يسى، واللي كان أبو داود أعظم ملك في تاريخ بني إسرائيل. الشاب رعوث كان جواها ملك، محبتها وولائها وطاعتها لنعمي خلت الملك ده يخرج للحياة والنور، والبركة عادت على الأسرة وفي النهاية على الشعب كله. العلاقة بين رعوث ونعمي ساعدتهم هما الاتنين يعدوا من المحنة والألم، كانوا محتاجين بعض. وانت كمان ممكن يكون في ايدك القدرة على شفاء وإعادة بناء حياة حد تاني، حتى لو كنت انت نفسك متألمة وموجوعة ومغتربة زي ما كانت رعوث. فقط افتحي قلبك وافتح قلبك، املاها بالمحبة والخدمة، وكون سبب بركة زي ما رعوث كانت لنعمي. النهاردة نقدر نطلب من ربنا أنه يغير قلوبنا ويغمرها بالعطاء والطيبة والسخاء ناحية الآخرين، وإحنا نتغير تأكد وتأكدي أن ربنا بيكافئ ويجازي ويعوض. كلمته بتقول أنه وحده أبونا السماوي بيرى أعمالنا في الخفاء ويجازينا علانية، لأنه وعد وقال النفس السخية تسمن والمروي هو أيضا يروى.

النهاردة عايزين نصلي لكل أم جديدة منهكة بالمسؤولية الكبيرة اللي ظهرت في حياتها، مسؤولية جسدية ونفسية. يومك ما بقاش ملكك، النوم بقى رفاهية، أعباء البيت زادت، رعايتك لجوزك بقى واجب تقيل، أوقات مش لاقيه الوقت. أنت كأم اركعي لأبوك السماوي، اطلبي روح الحكمة والفهم والإرشاد وقوة لتنظيم وقتك وأولوياتك. اطلبي من أبوك السماوي نبع الحب والحنان يملأ قلبك بحب اتجاه الطفل الجميل ده، وتكون في لذة ومتعة ومحبة كبيرة في المهمة الصعبة دي. تعالي نصلي. يا رب يسوع، بطلب في اسمك اني تفيض في حياة كل أم جديدة بروحك القدوس، يملها حكمة وفهم وإرشاد عشان تنظم أولويات حياتها الجديدة اللي مليانة إرهاق ومسؤوليات. اخلق فيها يا رب قلب كله حب لأفراد أسرتها، نعمة في عينين جوزها ما يشوفش اللي هي مش عارفة تعمله أو مش لاحقة تعمله، بس يشوف جمال معنى الأمومة في حياة مراته. بشكرك من قلبي لأنك دايماً بتتحنن وبتسمع وبتستجيب. آمين.

في الأول أنا كنت عايشة في أسوان، كانت حياتي في أسوان إن أنا في الكنيسة دايماً، ما كنتش بشتغل، ماسكة كورال الكنيسة وماسكة خدمة، خدتها من أول الكيجيهات من في الحضانة في المدارس الأحد لغاية لما آخر حاجة كنت ما سبت أسوان، كنت بدي إعداد خدام هناك. فكانت حياتي كلها يعني إن أنا ربة منزل في البيت، بس خدمتي كلها في الكنيسة وكده، ما كنتش بشتغل. واخدت البكالوريوس بتاعي طبعاً، وخلصت الكلية التجارة وكل حاجة، واتجوزت وجبت مايكل وماريا، وبرضه ما زلت في خدمتي في الكنيسة ونفس الحكاية، ومستمرة في نفس الخدمة دي. أنا بحب العمل الخدمي قوي، وكنت في أسوان برضو في المجلس القومي للمرأة، أحب إن ربنا يقدرني إن أنا أقدم أي خدمة لأي إنسان ويبقى مبسوط جداً، أبقى سعيدة جداً قوي، أبقى مبسوطة لو حسيت إن أنا فرحت واحد قدامي. فلقيت أصحابي كتير، ودي كانت نقطة التحول في حياتي، إن أنا لقيت ولاد أصحابي والقريبين مني جداً كان جالهم سكر الأطفال تايب 1، وتايب 1 ده بيبقى كله معتمد على الإنسولين بس، فكان حاجة قاسية قدامي.

0: قدامي ان انا اشوف الاطفال كلها بتاخد انسولين. انا كنت بشوف الحياه اللي هم عايشينها كان حياه قاسيه، حياه فيها ربكه، البيت كله بيتقلب. ابتديت ادرس بقى حقيقي ان انا سافرت باريس وخدت الاديوكيشن كلها. فلما اروح مؤتمرات الدكاتره كلهم بينبهروا بالكلام، لان هو كلام مش من عندي وانا ولا حاجه. فربنا كان هو اللي بيخلي يوسع المدارك ويخلي الانسان يفهم ويخلي الانسان يستوعب عشان يقدر يدي. رحت فعلا الدكاتره يقولوا لي طب انت تعرفي الكلام ده ازاي؟ هو حضرتك دكتوره في ايه؟ طبيبه في ايه؟ اقول لهم لا انا بكالوريوس تجاره. ايه بكالوريوس تجاره؟ طب ازاي؟ قعدت اقول طب وانا بعد الأربعين هدرس ازاي؟ فقلت لا بقى، العلم لا يتوقف على سن، الانسان لغايه لما يموت بيتعلم. احنا قاعدين في الدبلومه بقى فبيسالوني هو انت جاي تدرسي تعملي ايه؟ انت جاي تتعبي قلبك ليه؟ طب احنا عشان خاطر غصبت عننا واكل عيشنا ان احنا بنشتغل طول النهار، احنا جايين ناخد الدبلومه دي ونتعين في الصحه وناخد مرتب احنا قاعدين على الكرسي وخلاص. شوفي ربنا بقى عمل ايه؟ طلعت الاولى عليهم كلهم، على كل اللي كانوا بيدرسوا على الدكاتره. وانا تخصص تجاره بقيت في الكيمياء اجيب 50 من 50، مش عارفه ايه ده 100 من 100 وده مش عارفه كام. يعني فعلا ربنا عمل حاجات، وطلعت فعلا الاولى في الدبلومه دي. رئيس الجامعه كان معدي يعني مر علينا فبيقول يا جماعه ايه مقترحاتكم عشان نطور الدبلومه بتاعه الاغذيه دي. انا رفعت ايدي فبيقول لي في حاجه، قلت له حضرتك انت بتديني دبلومه في الاغذيه، انا نفسي اخد حاجه في التغذيه في النيوتريشن نفسها. قال لي ليه؟ قلت له عشان انا عامله جمعيه اطفال سكر وعندهم سكر وانا نفسي اقدر اخدمهم وعايزه اتعلم ازاي اخدم الاطفال دول بس عن دراسه. فقال لي يا بنتي ده انت بتعملي عمل نبيل جدا، لازم كلنا نساعدك. كل ما يخص السكر عشان يقدر يعيش انسان طبيعي كنا بنديه في الجمعيه، زائد بنوزع لهم كل شهر علبه شرايط والجهاز بتاع السكر مجانا. والحمد لله الجمعيه مش بناخد اي تبرعات من اي هيئات اجنبيه او مصريه. خلصت الماستر لقيت ان الاطفال بعد كل ده وبياكلوا، بصيت لقيت عندي اطفال تخان قوي وعندهم سكر واطفال عندها انيميا وعندهم سكر. طيب ازاي نخدم الاطفال دول؟ فبتوفيق من ربنا بعد محاولات كتيره جدا وفي المركز القومي للبحوث كنت اعمل المنتج كاب كيك كده، كنت وصلت لغايه كاب كيك كله الياف من دقيق الشعير ومن شوفان ومن حاجات كتيره بقى، مكونات كتيره جدا. وفي نفس الوقت جوه المنتج ده او جوه الكب كيك 15 جرام كربوهيدرات اللي هي بيحتاجها الطفل السكري ساعه الهبوط. بيشرب سكر بعد ما بياخد سكريات سريعه، بعدها بخمس دقائق لازم اديله حاجه فيها دقيق عشان تثبت مستوى السكر في الدم، فياخد حاجه ساقعه وياخد النقطه دي عشان بعد ما يرفع السكر بالسكريات السريعه ياخد النقطه دي يرفع السكر ويثبت مستواه. المنتج ده الكب كيك كان بيكلف اقل من الجنيه. بالنسبة للأنيميا في البيت، في كل بيت موجود، عملت عجة بالبيض والجرجير عشان الجرجير لقيت فيه نسبة حديد أكتر من البقدونس. دراسة بتثقل الإنسان فعلا، وبتاخدي المخرجات البحث العلمي بتطبقيها على الطبيعة، بتخدمي المجتمع بتاعنا. يعني ده المهم، ان انت الدراسة اللي بتدرسيها مش بس دراسة ليكي، لا بتخرجيها للمجتمع بتاعك. كوني منتجة في أي مجال، في أي فكرة تقدري تخدمي بيها اللي حواليك وتساعدي بيها بيتك أولاً واللي حواليك.
1: هكلمكم النهاردة عن العطاء، بس العطاء الحلو بقى. من وانا صغيرة وانا بفتخر بده اني اهلي علموني ان انا ادي ادي ادي كده وانا مبسوطة، وادي الحاجة كده وانا مرتاحة للناس اللي هي محتاجاها. وكنت دايما بستخدم الجملة دي اللي كلنا طبعا بنقولها، اصلي حرام الحاجة دي موجودة عندي ومركونة ومش بستخدمها، ففلان او فلانة دي اولى بيها، يا حرام هو ما عندوش. وكنت بستخدم المقولة دي كتير وبدي بنفس الطريقة دي، لحد من سنة في حد مميز جدا في حياتي علمني يعني ايه العطاء بجد. الحد ده هو بنتي، هي سنها دلوقتي 3 سنين ونص، لكن شفتها كانت بتعمل حاجة غريبة قوي. كنا جايبين لها هدية هي بتحبها جدا، وكان في حد عندنا في العمارة ساكن ما عندوش لعب خالص، ده حقيقي يعني، وهي شافت ده بعينيها. فهي قررت ان هي تدي الهدية اللي بتحبها قوي دي اللي بابا وماما جابوهولها تديها لصاحبتها. فانا بقى زي ما انا عارفه يعني قلت لها لا يا حبيبتي دي انت بتحبيها وانت عايزاها يا هنا، فانت ممكن تختاري حاجه من اللي انت مش عايزاها وتديها لها. قالت لي لا يا ماما ده غلط. قلت لها يا حبيبتي امال ايه اللي صح؟ قالت لي هي ما عندهاش لعب خالص، انا عندي لعب كتير وبابا وماما ينفع يجيبوا لي تاني. فانا يا ماما بعد اذنك يعني قررت ان انا

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

0: أحبائنا وأصدقائنا في كل مكان، قد إيه بشكر رب جدا لأجل كل واحد وكل واحدة من حضراتكم. قد إيه بمجد ربنا لأن كنتم موجودين معانا في قناة الكارما، بنكمل مع بعض الدائرة الكبيرة، نصها إحنا في القناة والنص التاني هو حضراتكم. فإحنا من غيركم ما نقدرش نعمل العمل الكبير اللي ربنا بيعمله من خلالنا. فبشكر ربنا لأجل صلواتكم معانا، بشكر رب أجل كل واحد وكل واحدة حاطت قنوات الكارما قدام، وحاطت النفوس، وحاطت المذيعين، وحاطتنا إحنا كلنا محتاجين دايما صلاتكم عشان نقدر نكمل. وكمان بشكر كل واحد وكل واحدة من حضراتكم بيفتح القناة ويسمح لروح الله يتدفق من قناة الكارما، من المبنى ومن الكنائس المختلفة لكل بيت، يحرر ويطهر ويشفي. كمان بشكركم جدا لكل مرة بتعملوا فيها شير أو لايك لأي بوست أو أي لايف من قناة الكارما، وتشجعونا، بيشجع ناس كتيرة جدا. وكمان بشكر ربنا لأنكم بتساعدوا معانا في العمل في قناة الكارما، وبتقدموا تقديماتكم. في الحقيقة التقديمات دي هي اللي بتساعدنا إن احنا ندفع الفواتير الشهرية الكبيرة بتاعت قناة الكارما. فأنا بشكركم، وكمان بشجعكم إن كل شخص عمل تعهد أو بروميس في الوقت بتاع عيد الحصاد إن يكون بيسدده في أسرع وقت ممكن. كمان بشجعكم إن كل واحد يزود الاشتراك بتاعه لو عنده اشتراك شهري، أو يبدأ اشتراك شهري في قناة الكارما، مهما كان صغير أو كبير بيفرق معانا جدا في قناة الكارما. محتاجين نكمل مع بعض، محتاجين نصلي لأجل بعض، حط في ايدينا في ايدين بعض ونكمل العمل الجبار اللي رب استأمننا عليه، ومع بعض نقدر نحقق الرؤية الكبيرة اللي ربنا حطتها على قلوبنا، ونقدر نوصل لأولادنا وشبابنا وأطفالنا، ونغير مستقبلهم ومستقبلنا ومستقبل بلادنا، ونجيب ملايين للمسيح. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع.

واخواتي 6، فاحساسنا بالعدد كتير. لك ان تتخيل قد ايه محتاجين اكل كل اسبوع، ومحتاجين قد ايه هدوم، ومحتاجين قد ايه حاجات للدروس او للخروج، اي حاجة، كل حاجة مليانة مصاريف، واحساسنا بالعدد كتير، دايما كل حاجة تتضرب في 6. احساسنا احنا كمان كشعب في مصر ملايين من الناس، احساس ان احنا ناس كتير قوي، دايما تاهين في وسط الزحمة. وعايز اقولك ان حتى لو انت في بلاد برا برضو بتتوه في وسط الناس. الله ما عندوش الموضوع ده، وده الخبر الحلو. هو مش شايفنا كومة ناس، مش شايفنا بالعدد ده، كل واحد فينا متميز عنه، كل واحد أنت قلبه، كل كلمة بتخرج منه الله عارفها وسمعها. في واحد قال كلمة ودي فرقت معايا جدا، لو كنت انت لوحدك اللي موجود في الكون كله، كان برضو الرب يسوع كان هيجي ويتصلب عشانك. العدد مش بيفرق، انت متميز عند الله.

بطرس بطرس أنا بناديك. لا هي بكتر أحزان ولا هي لابد تكون يأسان ولا كتر البكا يجديك. قوم ده اليأس شطان يمنع يقفل يبني جوه القلب حيطان تعمي الشوف وجدارها سميك. قوم يلا يا تلميذ تكذب تهرب تنكر لسه برضه عزيز انت ضعيف نعمتي تكفيك. روح دور على الضايعين دول ياما كتير دول بالملايين. روح ارعى خرافي الامر ده ليك. لا تقول هم فلوس وطعام ولا فكر وعلم وحسن كلام ولا حتى السيف يحميك. روح ده في كل لحظة تفوت في نفس ماسكها بليس بتموت والحزن عليها يملى قلب فديك. روح بس إن حسيت في نفسك إنك شيء وذات وكيان راجع نفسك خطوة زمان وخلك فاهم معنى صياح الديك.

0: أنا كنت بعيد عن ربنا، وفي يوم من الأيام لما قررت أمشي ورا ربنا وأتبعه عرفت أنه ربنا بيبني في حياتي، ربنا بيشتغل في حياتي زي بالظبط النقاش أو النجار اللي بياخد أوضة نوم ويبتدي يبيضها أو يحط فيها عفش. ربنا بيشتغل في حياتي لغاية لما أموت، لكن في حاجة واحدة بس هي اللي بتخلي البنى ده يقف أو بتخلي الشغل اللي في حياتي ده يقف. لو في خطية في حياتي أنا مش عايز أبطلها، البنى ده بيقف. زي بالظبط في يوم عمل في عاصفة أو في مطر، الناس كلها بتروح الشغل وبتقعد في بيوتها. دي نفس الحكاية اللي بتحصل في حياتي، أول لما بكون في خطية معينة أنا مش عايز أبطلها، ربنا هيوقف البنى ده.
1: الكتاب المقدس من زمان اترجم لآلاف اللغات، إنجليزي، فرنساوي، عربي، صيني، حتى هندي. وكمان المسيحية فيها طوائف كتير، منها الإنجيلية، الأرثوذكسية والكاثوليكية، لكن كلهم مجتمعين على الكتاب ده. تفتكروا لو حاولت أي لغة أو جماعة أو طائفة إنها تغير حاجة في الكتاب إنه الباقي هيسكت؟ الكتاب اللي معانا مش متغير، هو ما تغيرش فيه حاجة.

علماء النفس بيقولوا إنك أنت بتستمد قيمتك وصورتك عن ذاتك من أقرب الناس حواليك، زي أهلك، زي مرتك، زي زوجك، زي صديق غالي عليك أو حد من أقربائك. بمعنى زي ما هدول الناس بيفكروا عنك، أنت هيك كمان بتفكر عن نفسك. ولو اللي بيقولوه علماء النفس مظبوط، يبقى إحنا في مصيبة. ليش؟ عشان هدول الناس الغير كاملين عمرهم ما رح يكون صورتك قدامهم كاملة. لكن في نظرة إلهية نازلة من بين الغيوم بتقولك: إذ صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. هل تقبل نظرة الله إلك؟ النظرة المزبوطة الثاقبة اللي بعد ما بتعرف ضعفاتك وفشلك لسه بتقول عنك عزيز ومكرم، ولا تاخد نظرتك من الناس اللي حواليك اللي مليانين تعب وضعف؟

0: في قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنايس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. الألم كم هو صعب؟ مشكلة الألم في كل مكان عانى منها الكثيرون، والكثيرون يسألون لماذا الألم؟ فيهربون من الألم. قال أحدهم: من أحد نعم الله على الإنسان هو الألم، لأن الألم يقول لك هناك مشكلة، ولكن ماذا يفعل؟

الألم متوجهين إلى الكحول، أو ربما البعض الآخر إلى شدة الانشغال في الحياة فيشغلون أنفسهم باستمرار، ولكن أنى لهذا الألم أن يختفي. فإن أنت موجود هنا في هذا المكان، انتقلت إلى مكان آخر، فالألم الذي معك هنا يصاحبك هناك. هناك الكثير من الناس الذين يعانون من هذه المشكلة. وفي قصتنا لهذا اليوم رجل اسمه داني روجرز، هو رجل ولكن في الحقيقة كان مراهقا بكل معنى الكلمة. ذهب إلى المدرسة وكان دائما مع أصحابه الذين كان يدرس معهم، ولكنه كان في حالة صراع دائم مع والديه. ولكن ما لم يعرفه الناس عن داني أنه كان مدمنا على المخدرات. فبعد 10 سنوات من استخدام المخدرات بدا وكأنه شخص سيرمى على قارعة الطريق بلا رجاء وبلا أمل. ولكن كان يوم من الأيام كان القاضي على وشك أن يحكم على داني بسبب مخالفته للقانون، ولكن حصل ما لم يكن بالحسبان. تعالوا معا نشاهد هذه القصة.

0: لا أعرف ما هذه الأشياء بني، وجدتها أمك بينما كانت تنظف المنزل، لكنني سأتصل بالشرطة فتخبرنا ما هي.
1: ثمة
0: ما يمكننا فعله، يمكنك توضيب أمتعتك والرحيل فورا عن هذا المنزل، ارحل.
1: حسنا.
2: شعاري الصديق هو الذي يزودني بالمخدرات.
3: طبق داني روجرز هذا الشعار في كل يوم من شبابه حتى اكتشف والده مخبأه يوما. بدأ بتعاطي المخدرات في الصفوف الابتدائية، فرغبته بكسب الأصدقاء وخوفه من الفشل دفعا داني إلى الإدمان بأي ثمن.
2: لم أكن أشعر بالارتياح ما لم أكن مخدرا. بالفعل في وقت فراغي كنت عادة أفكر وأخطط كيف عسي أتخدر في أي مكان وأي طريقة.
3: وقد خلقت حياة داني المستقلة مناسبات عديدة للجدال في البيت.
2: كنت أشعر بالإحباط وأعبر عن إحباطي بالغضب، بالغضب والغيظ، وكنت أغضب على والدي، أغضب جدا لأنه كان يمنعني عن كل ما أحب فعله، فكنت أهرب، كنت أركض في الشارع بأسرع ما يمكنني.
3: في سن 17 كان والد داني قد ضاق به ذرعا فأرسله إلى معسكر تدريب.
2: كان المعسكر كابوسا لي جسديا، تكيفت بشكل ممتاز، لم يكن التدريب الجسدي قاسيا لكنني أرهقت نفسي.
3: لكن حتى التدريب العسكري القاسي لم يخلص داني من الإدمان.
2: كنت أنتزع الأنوار اللاصقة من المكاتب وأضعها داخل خزائن في الحائط، وقد زرعت فيها الكثير من البذار في أكواب واعتنيت بها. كنت أزرع البذار في أكواب ورقية وأرويها، وبفضل الأنوار كانت تنمو بسرعة.
3: في يوم ماطر عام 80 كان داني جالسا في المقعد الخلفي لسيارة تشبه هذه مع صديقين له من المجندين، كانوا جميعهم إما مخدرين أو ثملين. لا يذكر داني شيئا مما حصل في تلك الليلة، لكن شاهد عيان أخبره عن اصطدام السيارة وتحطمها مما أبقاه سجين المقعد الخلفي، وقد أصيب بجروح عرضت حياته للخطر.
2: حاولوا جاهدين إخراجي من السيارة المحطمة، قالوا إن حالتي كانت سيئة جدا.
3: تعرض داني لإصابات كثيرة، فأصيب بكسرين في الجمجمة وسبعة كسور في الأضلاع وتمزق في الطحال ونزيف داخلي وكسر في الورك وانخلاع في عدة مواضع، ودخل في غيبوبة دامت شهرين ونصف. خلال هذا الوقت صلت الكنائس المحلية لأجله، كما صلت عائلته وأقرباؤه لأجل شفائه، لكن شفاء داني استغرق وقتا طويلا، الوقت الكافي ليحول الله قلبه.
2: الله يسعى ورائي منذ وقت طويل. حتى في الحانة كان يأتي الناس إلي ليعطونني نشرة عن الإنجيل تتضمن قصة صغيرة عن الرب وإرشاد عن الخلاص. حصل هذا مرات عدة.
3: لقد شوفي داني جسديا تماما، لكنه لم يخف حقا إلا عندما واجه قاض على خلفية عراك في حانة.
2: صعدت السلالم في قاعة المحكمة، وفي اللحظة الأخيرة نظرت إلى الأعلى وقلت يا رب إن كنت حقيقيا ساعدني، أخرجني من هذا المأزق وأنا سأصلح حياتي، سأتبعك لأنني أعرف أنني أعيش في الظلام. لم يحضر المدعي إلى المحكمة. ناداني القاضي قائلا سيد روجرز، لقد نجوت هذه المرة لكن لا تفعلها ثانيا،

0: قلت لا لن أفعل. خرجت من المحكمة واثقا أن الله حقيقي.
1: بعد وقت قصير نصحه صديقه أن يزور رجلا كان مدمنا في السابق. هذه المرة كان داني مستعدا ليقبل النصيحة التي أسداها له الرجل.
0: سألته يا فرانك ما مشيئة الله لحياتي؟ فهو يسعى ورائي منذ وقت طويل، ماذا يريدني أن أفعل؟ قال لي يريدك أن تنال الخلاص وأن تقبل يسوع، يريدك أن تغير حياتك.
1: في ذاك اليوم جث داني على ركبتيه وصرخ لله ليخلصه من خطاياه.
0: السلام الذي كنت أبحث عنه بشوق في المخدرات عندما التقيت يسوع، أدركت أنه هو السلام الحقيقي وهو الذي كنت أبحث عنه منذ القديم، ولم أكن أدرك هذا. لم أعرف أن تسليم قلبي لله سيكون بهذه السهولة. هذا ما حصل.
1: وقد أحدث الله تغييرات جذرية في حياة داني على مر السنوات، فلم يغفر خطاياه وحسب، بل حرره من سنوات الإدمان.
0: لقد صنع لي معجزة، معجزة عظيمة فعلا، ولهذا السبب ما زلت حيا. لما كنت معكم اليوم لولا الله.
1: اليوم ترى مدى حماسة داني وتشوقه لمخلصه، إذ يتحدث أسبوعيا مع الشباب عن الله الذي يخدمه.
0: أقول للجميع أن يمنحوا فرصة لأنفسهم. إن كنتم تبحثون عن السلام، هناك مكان تجدون فيه الكفاية، هناك مكان تجدون فيه السلام، هناك فراغ في داخلنا، والله هو الذي يملأه. لن تعرفوا السلام الحقيقي والفرح الحقيقي أبداً حتى تهبوا قلوبكم لله.

0: كنت عونا الليل عند حاجتي، أنت دوما ملجأي.
1: عزيزي المشاهد، هل جلست في يوم من الأيام تسجل على ورقة الفشل الذي عانيت منه، الخطايا التي ارتكبتها، الأمور التي تخجلك؟ ربما لا تسجلها على ورقة،

0: ربما تحتفظ فيها في ذهنك. في قصتنا التالية رجل وكان قاضيا في محكمة كان يعاني من هذه الأمور، ففي ذهنه قائمة طويلة من الفشل الشخصي الذي كان يعاني منه وما قاده ذلك إلى الإدمان على الكحول وعلى المخدرات. وقد غلبه الشعور بالذنب، ولكن في يوم من الأيام التجأ إلى الله وحصل على الغفران العظيم. إليكم قصة هذا القاضي.
1: ربما أكون أنا المشكلة، فكل الذين تقربت منهم في حياتي تخلوا عني.
2: لم تكن بدايات بوب ألكسندر بهذا السوء. عام 1945 تبناه ثنائي مسيحي متحمس لتأسيس عائلة.
1: كانت السنوات الخمس الأولى من حياتي رائعة. كان أحب علي أن أقصد مدرسة الأحد أو الكنيسة، ولا أذكر أنني غبت يوماً. وفي مدرسة الأحد تعلمت أن أتكل على الإنجيل الذي هو كلمة الله، فكنت سعيداً.
2: لكن سرعان ما انهارت سعادته عندما هجر أبوه بالتبني العائلة ولم يعد قط، وتلقى صفعة أخرى عندما انتهى زواج والدته الثاني بالطلاق.
1: كنت أتمتع بقوة بدنية غريبة، كنت عدائياً إذا أردت أن أنفس عن الغضب المحتقن في قلبي.
2: وبعد انخراطه لفترة قصيرة في الجيش خلال حرب فيتنام، رجع إلى بلده الذي رفضه أيضاً، فانضم إلى عصابة راكبي دراجات وأصبح مشاكساً بامتياز.
1: كنت حيثما حللت يتأفف الجميع لأنهم كانوا يعرفون أنني سأتسبب في قتال.
2: لجأ بوب إلى السرعة لتنفيس غضبه وحاول قتل ألمه بالمخدرات والكحول، ومع ذلك كان غضبه يزداد وراحت حالته تزداد سوءا.
1: أذكر أنني عندما كنت أثمل كنت أضع مسدسا في فمي، نعم كنت أضعه في فمي وأسمع الشيطان يقول لي اضغط على الزناد، ما نفع حياتك؟ لم يحبك أحد، اقتل نفسك وارتاح.
2: وعلى أثر شجاره مع عصابة راكبي الدراجات انخرط في حركة الهيبي، فأصبحت حياته دوامة من الجنس والمخدرات وصخب العيش، وإن حملت إحدى عشيقاته فلا مشكلة.
1: أقمت علاقات كثيرة حينذاك، كانت إذا حملت إحداهن أصطحبها إلى إحدى الحانات لكي أخضعها للإجهاض.
2: لكن فتاة واحدة رفضت أن تمتثل لرغبته وتجهض طفلها.
1: اصطحبتها إلى الحانة وكانت خائفة جدا فيما كنت مشغولا بترتيب الأمور. المعذرة. حسنا، كانت خائفة جدا وأنا لم أهتم لمشاعرها على الإطلاق، وعندما عدت قالت لي لا يمكنني أن أقتل طفلي، فأجبتها حسنا سأتزوجك، وفعلتها.
2: وخلال ثلاث سنوات أنجب بوب وجيري ألكسندر 4 أولاد، ولإعالة عائلته تسلم بوب وظيفة في مكان خطير. هذه هي إصلاحية أتيكا، أحد أفظع السجون في العالم، وهنا تعامل بوب مع أخطر المجرمين المحكومين بأفظع الجرائم.
1: تخيل أن تسألك زوجتك كيف كان يومك حبيبي، فتجيبها اليوم التقطنا 3 مجرمين ولحقنا آخر وكافحنا عصابة، كان يومي رائعا، لم يستطع أحد الفرار.
2: بعد العمل كان بوب يمر بشكل منتظم بالحانة لينسى تعب النهار بمعاقرة الكحول.
3: كان كل منا يعيش حياته، وبسبب غيابه الدائم كنت أعتني بالأولاد وأربيهم بمفردي.
2: أراد بوب أن يتقدم في عمله، فدخل الجامعة ووجد في أتيكا المكان الأمثل لتطبيق نظريات علم النفس التي كان يتعلمها. لكن مجرماً واحداً أثار اهتمامه، كان ديفيد بروكوفيتس، المجرم الأخطر على الإطلاق.
1: كان يخيفني روحياً، مع العلم أني أقوى منه جسدياً. عندما أنظر إليه كانت الرهبة تعتريني. عندما كنت أرى الرسائل التي كتبها بالدم على الجدران كنت أشعر أن الشياطين حاضرة فتتآكلني الخشية. كانت تسكنه روح شريرة، كانت هذه الأرواح تسيطر على حياته بالكامل، وكانت صيحاته في الليل ترعبني بالفعل.
2: تفوق بوب في دراسته وترقى بسرعة، وبالرغم من إدمانه على الكحول حاز بوب على شهادة الماسترز في الاستشارة، وكان مصمماً على تغيير حياة المجرمين في أتيكا. وما لبث أن انتقل إلى تحديه التالي، وهو مارك ديفيد شابون الرجل الذي قتل جون لينون.
1: اعتبرته

0: أخبرته تحديا، فرحت أرشده وقال لي يوما: سيد ألكسندر، أنا مسيحي. فقلت له: جدتي مسيحية وجميع أقاربي مسيحيون، وأنا أعرف الإنجيل عن ظهر قلب، فكيف تكون مسيحيا؟
1: عاد بوب إلى البيت في مساء أحد الأيام ليجد التلفاز مشغلا.
0: ذهبت لأطفئ التلفاز فرأيت بيلي جراهام يعتلي المنصة وأرقام الهاتف تمر على الشاشة لطلبات الصلاة. فاتصلت بهم قائلا: أرجو أن ترسلوا لي ما أستخدمه مع مارك إذ أنا مرشده. فأخذوا رقمي وعنواني، فظنت زوجتي أنني فقدت صوابي بالكامل.
1: بعد أسبوعين استلمت جيري مغلفا من خدمات بيلي جراهام.
2: أخذت المغلف ورميته لأن بوب كان قد أخبرني أن شيئا لم ينجح مع مارك، فرميت المغلف ورحت أدور في البيت مترددة ما إذا يجدر بي أن أحتفظ بالمغلف أو أبقيه مرميا. وأخيرا أخذت المغلف وفتحته.
1: وجدت داخل المغلف كتابات غيرت حياتها إلى الأبد.
2: قرأت أولا إنجيل يوحنا ورحت أقرأ بلا توقف حتى انكشفت لي الحقيقة كاملة. فجثوت على ركبتي وسلمت حياتي للرب، وأدركت أني خاطئة وبحاجة إلى الخلاص، وأشكر الله لأنني منذ ذلك الحين بدأت حياتي تتغير جذريا.
1: ظاهريا بدت حياة بوب مثالية، لكنها كانت تنهار في العمق.
0: رحت أعتلي سلم النجاح إذ تسلمت المنصب بعد الآخر في مجالي الاستشارات والإدارة وغيرها من المجالات، وكانت فرص كثيرة ومهمة تدق بابي. كان الجميع ينظرون إلي بإعجاب إذ قد عرفوا ماضي وسروا بالتغيير الإيجابي في حياتي. ورحت أعتلي سلم النجاح بسهولة، ومع ذلك لم أستطع أن أتخلص من الكحول ومن الفراغ الداخلي الذي كان يتملكني في السابق.
2: لجأت أخيرا إلى الله، توقفت عن مشاجرته وعن التذمر، بل رحت أصلي لأجله.
1: بعد ليلة طويلة من السكر تسلل بوب إلى البيت كما اعتاد أن يفعل، لكن هذه الليلة كانت مختلفة عن الأخريات.
0: سمعت صوتا واضحا يقول لي: هيا انهض، اقصد مدرسة الأحد الآن، اقصد كنيسة طفولتك، حان وقت تحولك. فقلت: لابد أنني أهذي. فدخلت إلى الفراش وغطيت رأسي بالمخدة، لكن الصوت زاد وضوحا قائلا: انهض من الفراش، خذ عائلتك واقصد كنيسة طفولتك.
1: في الصباح التالي أطاع بوب الصوت وقصد الكنيسة. هناك التقى بامرأة تذكرته منذ الطفولة.
3: وقفت تلك السيدة العجوز أمامي وبتأثر سألتني: أهذا أنت؟ أما أنا فلم أتعرف عليها، فقالت لي: كنت معلمتك لخمس سنوات في مدرسة الأحد،
0: وأنا أصلي لك منذ 35 سنة.
1: بعد عدة أسابيع بدا لبوب أن كل ما قاله الراعي في عظته وكأنه موجه له.
0: تفعل أمورا تظن أن الله لن يسامحك عليها، كإرغام إحداهن على الإجهاض. كان يقصدني بكلامه، لقد قال: مات يسوع عن خطاياك وسفك دمه لأجل الإجهاض والإدمان والاعتداء. إن أردت أن تلتقي بيسوع اليوم تقدم إلى هنا. فتقدمت مسرعا وجثوت هناك قائلا: يا يسوع، إن غفرت لي كل خطاياي سأكرس حياتي لك. وفي ذلك اليوم عند عودتي إلى البيت جلست ورحت أبكي بمرارة. فدخلت زوجتي وسألتني: ما الخطب؟ فأجبتها: لا خطب على الإطلاق، 25 سنة من الإدمان والشهوة والعنف الذي كنت أعاملك به زالت جميعها، غسلت بدم الحمل، زالت نهائيا.
1: حصل هذا منذ 17 سنة، ومذ ذاك يعيش بوب وجاري حياة زوجية سعيدة.
2: أحبه وأعرف أن الله استخدمني لتحويل حياته. لقد أحببته من النظرة الأولى، وكل يوم علاقتنا تنمو أكثر فأكثر.
1: اليوم يعرف بوب ألكسندر بالقاضي ألكسندر في مدينة كورفو في نيويورك، وهو يدرك اليوم أن علاقته مع يسوع المسيح هي جزء حيوي من دوره في قاعة المحكمة.
0: لقد وضع المسيح في قلبي المحبة محل البغض، نعم، ووضع السلام محل الاضطراب والفرح إذ خسرت كل شيء وربحت المسيح. فبيسوع وحده

0: وجدت السعادة والسلام ولم أجدهما لا في نجاحات العملية ولا في العصابات ولا في الكحول أيضا. يسوع هو الحق.
1: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية على الإنترنت www.altariq.com.
2: الشكر لله من كل القلب أيها الأحباء، لأن الله يغفر والله ينسى. الإنسان ممكن يغفر أو يسامح أخيه الإنسان، ولكن هل ينسى الإنسان ما فعله إنسان آخر فيه؟ لكن نشكر الله أيها الأحباء، لأن الله عندما يغفر ينسى أيضا. نشكر الله من أجل هذه الحرية. السؤال الذي كان يراود هذا القاضي: الأشياء التي أنا فعلتها، الأشياء التي كان أشعر بالخجل من فعلها، هل يغفرها الله؟ أيها الأحباء، تقول كلمة الله بكل صراحة: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل أن يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. سمعت في يوم من الأيام عن شخص كان مثقلا بالذنوب ومثقلا بالخطايا، اعترف بخطاياه. قال: يعني معقول؟ هل يعقل أنه الله ينسى خطاياه يغفرها كلها؟ وفي يوم من الأيام حلم وإذا بملاك يأخذ إلى مكتبة كبيرة، وفي هذه المكتبة كان ملفات لكل بني البشر. فهو أراد هذا الشخص أن يذهب إلى الملف حيث يوجد الخطايا التي ارتكبها هو. فتح على اليوم المعني بالموضوع، لأنه في ذلك اليوم اقترف الفحشاء، وكان يظن أن الفحشاء هي الخطية الكبرى وكل خطية أخرى هي خطايا صغيرة، ليس هناك كبائر وليس هناك صغائر، الكل خطايا في نظر الله. فتح على ذلك اليوم وكان 21/7، فلم يجد أي شيء مسجل. فقال الملاك: أين الخطايا التي ارتكبتها؟ قال له الملاك: ماذا تجد في هذا الملف؟ قال: وجدت أنه لا شيء فيه. قال: إذا كان الله يقول لا شيء في ملفك، إذن لا شيء في ملفك إطلاقا، لأن الله هو الحاكم وهو الذي يقضي. المشكلة التي تحدثنا عنها في بداية البرنامج مشكلة الألم. الناس في كل مكان يهربون من الألم، يحاولون إسكات الألم، ولا أعتقد أن هناك صيدلية في العالم أو أجزخانة إلا موجود فيها مسكنات الألم بكافة الأنواع. يبدأ الإنسان بمسكن ألم بسيط، ثم يزيد النسبة ويزداد الجرعات، وكلما زاد الألم تزداد قوة الجرعة، ولكن الألم موجود. الناس أيضا يحاولون إسكات الألم من خلال حضورهم الحفلات، يوجدون مع آخرين، يشربون، يأكلون، ربما ينسون الألم. لكن أحبائي، انتبهوا جيدا، مسكنات الألم تقول للألم اصمت، اسكت، ولكن الألم يقول لك هناك مشكلة. فإذا أنا ما عانيت بمشكلة مثل الصداع مثلا، الصداع يقول لي أن هناك مشكلة، إما في معدتي أو في رأسي أو في صدري أو في مكان ما في جسمي. الصداع لي بسبب وجود مشكلة، ربما أعاني من مشكلة أخرى طبية وأعاني من الألم. الألم يقول لي أن هناك مشكلة. ماذا أفعل أنا؟ هل أسكت الألم أم أعالج المشكلة؟ وأقول لكم أيها الأحباء، إن أخطر أنواع الأمراض هي بعض الأمراض التي ربما لا تشعر فيها بالألم. هناك صديق حميم قال لي في يوم الأيام: ذهبت عند دكتور أشعر بوجع في جنبي من هنا، دكتور فحصني، قال لي: أنا متأسف أقول لك إنه مصاب أنت بمرض خطير وهو السرطان. قال لي: صدقني أنا لم أشعر بالألم، صدقني لم أشعر بالألم، رحت ذهبت يعني فحص روتيني عادي، وكانت النتيجة إنه أنا مصاب بمرض خطير. عزيزي المشاهد، إن أنت لا تشعر بألم الخطية فهذا لا يعني أن الخطية غير موجودة. الخطية هي كالسرطان تماما، أنت لا تستطيع أن تسكت الألم الناتج عن الخطية. كلمة الله تقول أن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا معا. سواء شعرت بذلك أو لم تشعر، كلمة الله صادقة. وأقول لكم أحبائي هذه الكلمات وأرجو أن تسمعوني جيدا: ليس هناك طريق خلاص إلا في شخص المسيح.

كلمة الله تقول: ليس اسم آخر تحت السماء قد وضع بين الناس به ينبغي أن نخلص. جاء المسيح، مات من أجلنا، حمل خطايانا، أثامنا، أوجاعنا، أمراضنا كلها، لكي يقدم لنا الحرية الحقيقية، لكي يقدم لنا الخلاص الأكيد. الشيء الوحيد اللي عليك أن تفعله الآن: تعال كما أنت. المسيح يقول: من يأتي إلي لا أخرجه خارجا. المسيح يقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. لماذا تحمل الأثقال؟ لماذا تحمل هذه الأتعاب؟ لماذا لا تريح نفسك؟ المسيح حملها نيابة عنك. إلقي حملك عليه، ملقين كل همكم عليه، تقول كلمة الله، وهو يعتني بكم. تعال بحمل الخطية، تعال بحمل الألم إلى المسيح، وهو ينقذك، هو يغيرك، هو يخلصك. ارفع معي دعاء الآن من كل القلب. قل: يا رب، أنا متألم، في ألم نفسي، في ألم فكري، في ألم روحي، ولكن أعظم ألم أنه أنا مقيد بالخطية. خلصني يا يسوع من الخطية، ارحمني أنا عبدك الخاطي، أعطني حياة جديدة. عندئذ يزال سبب الألم، وهو الخطية التي تقول عنها كلمة الله أن الذي يفعل الخطية هو عبد للخطية، وأجرة الخطية هي موت. المسيح حمل موتنا، حمل نتيجة الخطية لكي يعطينا حياة جديدة. تعال إلي يا رب، أنا بحاجة إليك، اقبله مخلصا لحياتك فيزول الألم وتنال الشفاء وتحيا حياة كما يريدك الرب أن تحيا. اكتبوا لنا، نحن مشتاقون أن نسمع منكم. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. مدرسة اللاهوت كنا نتكلم فيها عن معرفة الله، وانتقلنا لمعرفة الله عمليا أو ملاحظات عملية لابد أن نأخذ بالنا منها، أمور عملية مهمة في الكلام عن الله. فالمعرفة عن الله عمليا أو إيه الأمور العملية اللي لابد نلاحظها، تناولنا ذلك في الحلقة السابقة، لكن هناك لابد من تكملة الفكرة لأن

فكرة كبيرة جدا، ازاي نتكلم عن الله انه زي ما قلنا قبل كده انه غير محدود، احنا محدودين، ليس كمثله شيء، لن نستطيع ان ندرك عن الله الا بعمل الله، لا يستطيع انسان يقول المسيح رب الا بالروح القدس. كل ما يمكننا ان نعرفه عن الله يؤكده لنا الروح القدس. ممكن نعرفه معلومات نظرية لكن نصدق بعمل الروح القدس. في الحلقة دي بنكمل نقول انه نحن لا ننتظر اجابتنا من الحكماء، بل المسيح كلمة الله الذي اعلنه لنا، الكلمة الله اللي اعلن الله هو اللي اعلن كلمته، وان الروح خبر انه الروح القدس هو اللي خبر او هو اللي قال لنا عن المسيح. فالحقيقة انه عمليا واحنا بنتكلم عن الله في حاجات ممكن تحتاج شخص حكيم تسأله، لكن الحقيقة في الأمور في الكلام عن الله لا نحتاج حكمة بشرية، لا نحتاج حكماء بشريين، فالكتاب فيه ما يكفي. فنحن لا ننتظر إجابتنا من الحكماء بل من الله مصدر الحكمة. فالله أعلن لنا أنه المسيح كلمته المتجسد، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فالمسيح كلمة الله، ومن يساعدنا على ذلك أن نصدق هذه الحقائق عن الله لا نسأل شخص حكيم بل نحتاج إلى حكمة روحية أو معرفة أو إدراك روحي، وهذا لن يتم إلا بعمل الروح القدس. مرة تانية، احنا ايماننا انه لا يستطيع انسان ان يقول المسيح هو الله الا بروح الله، كورنثوس الاولى 12:3. نقطة تانية مهمة في المعرفة عن الله، ان معرفة الله تفوق امكانياتنا، لكن المسيح الذي اعلن الاب لنا يتحدث عنها، ويمكننا ان نقبل شهادته، شهادة المسيح، فهو حق. لما نيجي نقرأ إنجيل يوحنا نلاقي بالتدريج كده في إعلان عن من هو المسيح، عن أنه المسيح الله الظاهر في الجسد. فلما نلاقي الإعلان واضح طبعا في يوحنا واحد، إنجيل يوحنا الأصحاح الأول، لكن كمان نلاقي في المعمودية، وبعدين الناس شافوا الأعمال وشافوا المسيح فقالوا بين هو ده النبي الآخر الآتي. ولما سألوا يوحنا أنت النبي الآتي، فقال لهم لا، أنا صوت صارخ في البرية. وكان الإعلانات عن المسيح لسه بسيطة أو متدرجة، فابتدوا أولا يقولوا أنه هذا هو النبي الآتي. بس النبي الآتي اكتشفوا أنه مش مجرد نبي، ده المسيح. بعدين في إعلان متدرج نلاقي فيه بقى، مش عايز أقول صدمات، فيه تدرج في الإعلان. فإذا كان يوحنا واحد بيتكلم على، طبعا يوحنا واحد كافي جدا، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، الإعلان من الآية الأولى، لأنه الأمم الوثنيين اللي رسول يوحنا بيكلمهم بيقول لهم هم عندهم آلهة، بس عندهم آلهة صغيرة كده فكة، لكن في إله عظيم خالق الكون اسمه اللوجوس. فبيقول لهم في البدء كان اللوجوس اللي هم عارفينه، واللوجوس كان عند الله وكان اللوجوس الله. فمعرفة الله تفوق إمكانيات البشر، لكن الله أعلن، المسيح الذي أعلن الآب لنا يتحدث عنها. ولما جيوا فيلبس سألوا نلاقي انه بيقول له ارنا الاب وكفانا اذا كنت انت الابن، قال له من رآني فقد رأى. يا فيلبس كل اللي شفته ده ومش قادر تدرك ان من رآني فقد رأى الاب، وانه بيعلن بعد كده انه انا والاب واحد. فالمسيح هو صورة الله الغير منظور، الله لم يره احد قط، لكن في التجسد عظيم انه هو سر التقوى. لما نكمل الله ظهر في الجسد، نكمل تراءى لملائكة حسب إشعياء 6، نلاقي إنه الملائكة عندهم 6 أجنحة من ضمنهم جناحين خبوا وشهم ما قدروش يبصوا على ربنا.

لكن في التجسد عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد تراءى لملائكة، يعني قبل كده لا، قبل كده لا، لكن في التجسد مش بس البشر شافوه والملائكة شافوه، ظهر لينا بالميلاد العذراوي، ظهر في أرضنا بالميلاد العذراوي، الميلاد الإعجازي اللي ما حصلش ولا هيحصل لآخر، لكن المسيح بدأ الحياة بهذه المعجزة العظيمة وانتهى بالمعجزة الأعظم وهي القيامة. وبين المعجزتين أعلن لنا من هو الله، أعلن لنا الرسالة عن الله. فالمسيح حمل كل سلطان الله ومثله لنا، رأينا الله متجسدا، ويمكننا أن نقبل شهادته فهي حق شهادة المسيح. فمن يريد أن يعرف من هو الله لا يسأل الحكماء والكتاب ومجادلي هذا العصر، بل ينظر إلى المسيح وليصغي إلى كلمته. عايز تعرف من هو الله الظاهر في الجسد، عايز تعرف من هو المسيح، من هو الآب ومن هو الابن، ومن رآني فقد رأى الآب، اقرأ إنجيل يوحنا وتلاقي الإعلان المتدرج. نلاقي أنه ابتدوا الناس يقولوا هذا هو النبي، يعني متلخبطين بين يوحنا وبين المسيح. فيوحنا قال لهم لا، مش أنا، ده أنا صوت صارخ في البرية، هو يعد طريق الرب، يبقى الرب هو اللي جاي وراه. وبعدين يبتدي يشهد أنه يوحنا بيشهد أنه لست أهلا أن أحل سير حذائه، ده بيشهد كده قبل المعمودية. ولما بعد المعمودية نلاقي أنه شهادة كمان الآب والابن والروح القدس، شهادة في المعمودية. لما نلاقي أن الروح القدس يظهر مثل حمامة ويكون صوت من السماء، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، هذا هو الابن. يبقى الآب والابن والروح القدس. الحقيقة أنه لما تيجي تقرأ إنجيل يوحنا بتلاقي إعلانات متدرجة عن المسيح. يوحنا 3 المسيح بيقول ينبغي أن تولدوا من فوق، والإيمان به يؤدي إلى الخلاص. مفروض كده إعلان مكتمل، لكن نلاقي مرة تانية في يوحنا 4 المرأة السامرية الأول شافت أنه ممكن يكون نبي ولعل هذا هو المسيح. وبعدين راحت ندهت بلدها، هلوم انظر إنسان قال لي كل ما فعلت، والناس جت وعزموا على المسيح يروح يقيم معهم. وفي الآخر أمنوا أكتر لما شافوا المسيح، يعني هم لما سمعوها ابتدوا الإيمان، لما شافوا المسيح أمنوا أن هو ده. لما نيجي نقرأ نلاقي أنه للآخر نلاقي أنه هم أمنوا أن هو ده المسيح ابن الله. يوحنا 5 بيقول اليهود بقى فتشوا الكتب لأن بتتكلم عني. 6 نلاقيه بيقول لهم موسى كتب عني، اللي هي بتاعت أمثال تثنية 18 الآية 15، نبي من وسطك من إخوتك هو ده المسيح الآتي، اللي هيجي شخص وسط اليهود. وزي الملوك ما كانوا في الأصحاح اللي قبله تثنية 17 بيتكلم على أنه من وسطك من إخوتك ملك، والملوك كلهم كانوا اللي حكموا بني إسرائيل كانوا من بني إسرائيل، من وسطك من إخوتك، يبقى بنفس الطريقة المسيح. ولما نكمل المعجزات نكمل الآيات عن المسيح أو التنبؤ نلاقي أنه مش بس من وسطك من إخوتك، أنه تحدد من سبط يهوذا وعن في الآخر يكون هو المسيح. وبعدين بعد كل ده اليهود بقى ابتدوا يتناقشوا مع المسيح، وعلى فكرة إحنا أولاد إبراهيم. لما نتقدم إلى أصحاح يعني يوحنا 47 يوحنا 48 نلاقي شهادات أنه هذا هو المسيح، هذا هو الله، هذا هو الله الظاهر في الجسد. اليهود لما تناقشوا مع المسيح كانوا في يوحنا 8 كانوا بيقولوا له ان احنا اولاد ابراهيم. هو قال لهم قبل ابراهيم انا كائن، قبل ابراهيم انا كائن. استغربوا لانه كائن دي فعل الكينونه بالنسبه لهم، انه الكلام عن الله اهي الذي اهي الكائن منذ الازل، الكائن الى الابد الكامل، يعني هو كائن منذ الازل حاليا والى الابد. أهي الذي أهي استخدم المسيح عن نفسه قبل إبراهيم أنا كائن. وبعدين رفعوا حجارة ليرجموه، بس ده مش مجنون، لكن قرروا في الآخر بقى لقد جد. فعارفين ليه؟ هم نفسهم، يعني الإعلان كان لهم واضح جدا، لأنه جعل نفسه مساوي

يلا الله حنا 9 يا فلوبس، ألم تعرفني؟ شفتش كل الأعمال دي؟ أنا والأب واحد. يوحنا 10 هو الراعي الصالح، يوحنا 11 وهكذا. نكتشف إنه إعلانات متدرجة ممكن أن يكون طبعا قمتها في أهي الذي أهي الكائن الذي يكون، لكن كمان الإعلان اللي كان للعالم كله، يعني ممكن إعلان ده لليهود أهي الذي أهي لشعب اليهود، لكن الإعلان بقى اللي كان لليهود والأمم والعالم كله القيامة. فالمسيح صلب وقبر وقام، فكانت القيامة هي الإعلان إن هو فعلا حقا هذا هو ابن الله، حقا كان هو الله الظاهر في الجسد. ولما نقرأ الشهادات حتى وقت الصليب نلاقي شهادات من رئيس الكهنة، شهادات من كذا، يعني انه وحتى اللي بيحاكمه مش لاقي فيه علة و و و، نلاقي شهادات. باختصار شديد نكتشف انه المسيح هو الله الظاهر في الجسد. نحن لا نسأل الحكماء ولا الكتاب ولا مجادلي هذا العصر، بل لننظر الى المسيح، لننظر الى الكلمة المقدسة. كتاب بيقول لنا كمان لا يقل إنسان في قلبه من يصعد إلى السماء أو من ينزل للأعماق، لأن الكلمة قريبة منك، الكلمة التي أعلنها المسيح. في رومية 10 الآية 6 إلى 8 هذا الإعلان، محدش يقول من يصعد للسماء عشان يقابل ربنا أو من ينزل للأعماق، لأن الكلمة قريبة منك، الكلمة التي أعلنها المسيح. الإيمان بالمسيح سهل جدا لو كان بعمل الروح القدس. لو أعملنا عقلنا فقط وحسينا أن الأمور مش عجبانة، أبسط اختبار أو أبسط يعني تيست أو اختبار أن احنا نعرف من هو المسيح الحقيقي، أن احنا نسأل الله، نسأل الله بمعنى تدعي ربنا، يا رب النهاردة أنا سمعت رسالة غريبة بتقول المسيح هو الله، يا رب الكلام ده صح ولا لا؟ الله لا يترك نفسه بلا شاهد، هيشهد لك، هيشهد لك بأي طريقة، بحلم، برؤية، بإنك تقرأ كتابه بأدلة أنه كلمة الله الحية الفعالة. لما تقرأ الشواهد زي ما أنا قلت مثلا على إنجيل يوحنا من الأصحاح الأول هتكتشف، لأنك وانت بتقرأ مش هتلاقيها معلومات، هتلاقي تأثير الكلمة حية وفعالة وتخترق النفس. هتلاقي وانت بتقرأ عن من هو المسيح، لو قريت بس بداية الأصحاح بتاع يوحنا 1 تكتشف إن هو النور الآتي إلى العالم. والله نور، المسيح هو النور الآتي إلى العالم. خصته رفضته، وكل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا، أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. فهنا نلاقي الإعلان من أول أصحاح، والآية 12 ممكن أنت تنضم ليها كواحد من الأمم، لأن اليهود أو الأمم بعد ما اليهود رفضوا فتح الباب للأمم اللي احنا أمم غير يهود يعني، وفتح الباب للجميع. فاليهود خصته رفضوه، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم، قبلوا عمل الله في المسيح، أعطاهم سلطان أن يكونوا أن يصيروا أبناء الله، نصبح أبناء روحيين لله، ابن لله. هنا ده بيتم بعمل الروح القدس، وبالتالي المؤثر المقنع لنا هو الروح القدس وليس مجرد شخص. في كتاب على الانترنت اسمه هيرمان بافينك، بتاع المؤلف يعني الدكتور هيرمان بافينك، كتاب لذيذ قوي اسمه بين العقل والإيمان، مترجم بالعربي على فكرة. لو كتبت هيرمان بافينك أو كتاب بين العقل والإيمان تلاقي كتاب بحاله عن الموضوع ده. أنا بس خدت فكرة عملية، لكن هو بكتاب بيتكلم طبعا من الشواهد الكتابية، بيحاول يثبت ده لاهوتيا زي ما احنا سبق وقلنا، وقلنا هنكمل تاني في الكلام عن الله لاهوتيا. لكن كمان الإيمان العمومي عن الله انه غير محدود، ده الفكر اليهودي والفكر المسيحي. لكن كمان الحقيقة في common ground في يعني في رسالة التوحيد للإمام محمد عبده، رسالة التوحيد
كتاب شهير جدا، والإمام محمد عبده شهير جدا.

0: فبيقول اسلاميا، يعني احنا بنقول اسلاميا ان الدين، هو بقى نص الكلام بتاعه بيقول ان الدين جاء بشيء قد يعلو عن الفهم، فلا يمكن ان ياتي ما يستحيل على العقل. فكرة، هو ده اللي احنا قلناه، ان الدين جاء بشيء قد يعلو عن الفهم، يعلو عن العقل، فلا يمكن ان ياتي ما يستحيل على العقل او ما هو ضد العقل زي ما قلنا. وفي في كتابه بيقول حاجات لذيذه قوي وموزونه، شعر بقى او حاجه يعني سجع. نحن نعلم ان الرسل لا يخبرون بمحالات العقول، يعني الحاجه اللي محاله او استحاله، اي بمحاره العقول فهمه، ده تفسيري انا ليها، بل بمحارات العقول. محالات الحاجه المستحيله، محارات المحاره اللي ممكن يكون فيها لؤلؤه. فهنا بيفكر بطريقه انه الرسل بيقولوا، ما بيقولوش حاجات عن الله فيها حاجات محالات العقول، يعني الحاجات اللي استحالة على العقل، لكن بمحارات العقول، محارة اللي ممكن محارة تكون فيها لؤلؤة أنها حاجة سمينة. فلا يخبرون بما يعني يعلم العقل انتفاءه أو أن العقل يرفضه، بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته. واللي يحب يرجع طبعا رسالة التوحيد موجودة على الانترنت، سهل ان يرجع انه في حتة مشتركة في الايمان او في الفكر عن الله، الارضية المشتركة ان الله غير محدود. الحقيقة لما نكون كلامنا عن الله مش مقبول ليك، فاحنا عندنا يعني علامة صفراء بنقول للشخص معلش انذار صح، انا مش ممكن اكون بقول لك اللي انت بتؤمن بيه، انا بكلمك عن ايماني، فانا عارف انك ممكن تختلف معي. لكن عندما يقول لك اللي انت بتؤمن بيه كله غلط، الحل البسيط جدا انه بدل ما بتبقى في انذار هيبقى في كارت احمر، قول له اوكي ممكن انا كل اللي بقوله غلط، ولكن عايز اقول لك حاجه، الكلام ده عن الله، اسال الله اين الحقيقه، الله هو صاحب الشأن ومن عدله ألا يترك نفسه بلا شاهد. كلمتك عن الله، فإذا كنت غير مقتنع بهذا الكلام اسأل الله أين الحقيقة، الله لا يترك نفسه بلا شاهد. خلينا بعد فاصل قصير نكمل كلامنا عمليا عن الله.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California, 90740.
0: نكمل ما تكلمنا عنه سابقا عن معرفة الله والملاحظات العملية، لكن كمان ممكن ننتقل إلى حاجة لاهوتية أفضل أو أعمق بقى. في مدخل الكلام عن الله لاهوتيا حسب كتاب كيف نفهم علم اللاهوت، كيف نفهم علم اللاهوت، بيخصص فصل لمعرفة الله أو بيتكلم عن معرفة الله، وبرضه بيبتدي أن لن نستطيع أبدا أن نفهم الله بالتمام لأن الله غير محدود ونحن محدودون. النقطة الأولى مشتركة بين الكلام العملي وبين الكلام اللاهوتي. فبهذا المعنى يقال عن الله، ممكن يقال عن الله، الكلام عن الله ممكن يقال أنه مبهم غريب، ويستخدم تعبير مبهم بمعنى أقدم وأقل شيوعا، وهو لا يمكن فهمه بالكامل. الأفضل إن احنا نتكلم عن الله بدل كلمة مبهم دي، نقدر نقول لا يمكن فهمه بالكامل. يجب أن نفرق بوضوح بين المعنى يعني المعنى المطلوب والمعنى الأكثر شيوعا. لا يمكن فهمه، الحقيقة لا يمكن فهمه، اسمها لا يمكن فهمه تماماً.

لكن لا يمكن فهمه بس على الإطلاق كده تقيلة شوية، فنقدر نقول لا يمكن فهم الله تماما، لكن ممكن نفهم عنه، ممكن نفهم ما يكفي لظمأنا، ممكن نفهم عنه ما يكفي لبداية علاقة حقيقية معه، وكل مدى نعرف عنه لأعرفه، فإن بكل مدى بنفهم عنه بنعرف عنه أكتر. لكن فكرة أنه لا يمكن فهم الله الحياة تعبير مش دقيق، فمن الخطأ القول بأن الله لا يمكن فهمه، لكن قول الصحيح هو أن الله لا يمكن فهمه بالكامل أو بالتمام. الحقيقة أنه كده ده يبقى وصلنا لفكرة أدق. حاجة تانية مهمة لاهوتيا بقى أو كتابيا، يعني مزمور 135 آية 3 بتتكلم عظيم هو الرب وحميد جدا وليس لعظمته استقصاء. عظمة الله هي أبعد من أن نفحصها أو نكتشفها، فهي أعظم جدا من أن نعرفها بالكامل. فالله عظيم، أعظم رهيبة أكتر من أي رهيبة، بمعنى عظيمة جدا جدا، مش رهيب يعني مخيف، لا هو مخيف الوقوع في يده إذا كنت هتبقى ضده، لكن الفكرة أن عظمة الله غير محدودة. ولما بيقول ليس لها استقصاء أو مرات تكلم إحصاء، ما تقدرش تقول مليون نقطة عن عظمة الله فتبقى قلت عظمة الله، لكن تقدر تقول عظمة الله غير محدودة. الله هو الأعظم، ليس كمثله شيء وليس كأعماله شيء. من ناحية فهم الله يخبرنا مزمور 147 بعد 145، 147 الآية 5 بيقول لنا عظيم هو ربنا، عظيم هو ربنا، عظيم عظيم ربنا، وعظيم القوة لفهمه لا إحصاء. يبقى لا عظمته ما فيش استقصاء أو ما تقدرش تعرف أقصاها إيه، والقوته لا إحصاء، لأن الإحصاء بتقول مثلا قوة الفلانية كذا والقوة الفلانية كذا والقوة مش عارف القوة الفلانية، قوة ممكن إحصاءها بأرقام، لكن قوة الله لا إحصاء لا نهائية. لن نستطيع أبدا أن نقيس أو نفهم بالكامل الله هذا الإله العظيم، فما أبعدنا عن أن نشابه الله أو نفهمه. وحين فكر داود النبي في معرفة الله لكل طرقه قال في مزمور 139 عجيبة هي المعرفة فوقي ارتفعت لا أستطيع، يعني لا أستطيع إدراكها. ده مزمور 139 الآية 6. والحقيقة أن المعرفة عن الله ما أكتر من أن نحدها طبعا. في نفس المزمور آية 17 بيقول ما أكرم أفكارك يا الله عندي، ما أكثر جملتها، ما أكثر عدم محدوديات غير محدودة. الحقيقة وإحنا بنتكلم عن الله وإحنا بندرس، وأنا الحقيقة فكرت ده أثناء الدراسة من سنين وأنا بدرس الجزء ده، لقيت حاجة فعلا جميلة جدا أرجو إن إحنا ناخد بالنا منها. هي فكرة بهجة اكتشاف المزيد عن صلاح الله وعظمة أعماله. الحقيقة أنه في تأملك في الخلوة أو في قراية الكتاب أو خصوصا لما تيجي تقرأ في المزامير أو الآيات اللي استخدمناها، الحقيقة بتلاقي أنه عظمة الله ليس لها استقصاء، قوته ليس لها استقصاء، ما أبعد أحكامه عن الوصف وطرقه عن الاستقصاء، ما نقدرش نحد الله، نعرف أنه لا نهائي في حاجات كتير جدا. وإحنا بندرس هذا الكلام في لذة، في بهجة، لما بنعرف ان الهنا هو الاعظم نيجي ما نخافش بقى من المحاربات، حاجات كتير، حاجات كتير نبقى سعداء بيها. لما تعرف انه الهك هو الاعظم، الله هو الاعظم، الله الحقيقي هو الاله الاعظم، الله الحقيقي، مش الالهة اللي ممكن تسمى حتى الله او لا، الله الحقيقي. بهجة اكتشاف المزيد عن صلاح الله وعظمة أعماله، بهجة، انبساط، تحس كده بسعادة وانت بتدرس عن الله. أرجو انك تاخد بالك من ان احنا حتى لو انت كنت بتدرس لاهوت وابتدي جمع معلومات، ولكن توقف

عند هذه النقطة بهجت اكتشاف المزيد عن صلاح الله وعظمة أعمال الله، لأن الله، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فيستكمل حديثه في رسول بولس يقول لنا في كورنثوس الأولى إصحاح 2 والآية 11 إن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه، هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. بعد المناقشة الطويلة اللي بولس الرسول على حوالين الموضوع ده وعن خطة الله العظيمة للخلاص في رسالة روميا، نلاقي يتحول بولس الرسول إلى التسبيح فيقول بعد ما وإن شاء الله هندرس رسالة روميا بالتفصيل، رسالة كله التفسير لرسالة روميا في وقت لاحق، لكن احنا خدنا حاجات كتير من رسالة روميا لكن هندرسها على بعضها كفكر أو كنموذج لفكر اللاهوت العهد الجديد. بولس الرسول بعد ما بيقول خطة الله للخلاص نلاقي يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، الله أعظم من أن نحده. كل هذه الأمور تجعلنا نحترم الله، نحب الله، نبجل الله، يبقى سهل علينا أن نسجد لله، أن نخضع لله، لأنه هو الإله الحقيقي، هو الإله الذي يستحق أن يعبد. ولما تلاقي نفسك بتعبد الإله الأعظم تلاقي نفسك بتحبه محبة بلا نهاية، على قد مش قد ما تقدر، بقلب مفتوح كل مادة تبتدي تتعرف عليه وتقول له لأعرفه وقوة قيامته. خلينا في حلقات تانية نبتدي نكمل عن معرفة الله، ومهم جدا ان احنا نحاول ونحن نقترب من هذا الإله العظيم ان نعرف عنه اكثر واكثر، لن نحده لكن يستطيع ان نعرف عنه اكثر واكثر فيشبع ظمأنا الروحي. والرب معكم.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الرب شفينا. هقرأ معاكم آية من رسالة بطرس الأولى إصحاح 2 وعدد 21. بيقول الكتاب الكلمات دي: لأنكم لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا، تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواتي. أنا بقالي فترة في سلسلة، الحقيقة السلسلة دي يعني فارقة معايا قوي، إن إحنا بنبص على المسيح وبتكلم هو ليه المسيح جه للعالم، وبتكلم بقالي كذا حلقة ان هو جه علشان يبقى هو المثل بالنسبة لنا، يبقى هو القدوة، فنقدر فعلا نبص عليه ونقدر نعيش زي ما هو عايش. النهاردة عايزة اكمل في الحتة ديت، يمكن يعني اخر مرة اتكلم في السلسلة ديت، انه عايزة اتكلم على انه ازاي المسيح. المرة اللي فاتت قلت انه هو جاه ينقض أفكار دينية غلط وأفكار في المجتمع غلط، جاي يتحدى المجتمع بالأفكار الغلط اللي فيه. فكلمت مثلا أنه هو جاه واتكلم في موضوع يوم السبت، أنه السبت جعل لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت. والنهاردة عايزة أكمل وأقول أنه هو اتحدى أفكار في المجتمع وأفكار دينية في المجتمع بالية عن المرأة، أنه المرأة في المجتمع الشرقي والمجتمع اليهودي اللي كان المسيح عايش في وسطيه، المرأة بالنسبة لهم مواطن درجة تانية ملهاش الكرامة، وجاء المسيح علشان يعطي للمرأة المكانة والكرامة. كانت مواطن درجة تانية لدرجة أن الرجل اليهودي كان كل يوم الصبح لما يصحى يشكر ربنا يقول له: أنا بشكرك لأن أنا يهودي مش أممي، أنا بشكرك لاني رجل مش امراه. فبيشكر ان هو يهودي، ان هو مش من ضمن الامم، ان هو رجل انه مش امراه، لانه المراه كان ليها فعلا مكانه درجه ثانيه. وجاء المسيح يتكلم ويقول انه انا وانا رايح للصليب انا رايح من اجل الاثنين، من اجل الرجل من اجل المراه، انه ليس الرجل دون المراه في الرب ولا المراه دون الرجل، انه نظره ربنا للمراه مختلفه تماما عن اللي المجتمع بيبص عليها. عشان كده لما المسيح فمرة التلاميذ راحوا علشان يشتروا أكل وهو اتقابل مع المرأة السامرية، لما هم جم استغربوا إن هو قاعد مع امرأة وإنها سمعتها مش كويسة، وكأنهم عايزين يقولوا له: أنت إزاي بتغامر بسمعتك إنك تقعد مع المرأة دي ما تستاهلش إنك أنت تغامر بسمعتك ليها. وهو عايز يتحداهم، المرأة دي تستحق إنها تخلص، إنها تتوب، إنها فعلا تعرف سكة التوبة. الناس كانت مستغربة أنت إزاي تخلي واحدة زي المرأة المجدلية تقرب منك، دي كان فيها 7 أرواح شريرة، وتبقى هي مبشرة القيامة. أيوة، المرأة ليها قيمة عالية، المرأة مش أقل من الرجل، مش أقل من الرجل. يسوع طول الوقت كان عايز يدي للمرأة المكانة بتاعتها، ويقول للمجتمع هو ربنا شايف المرأة إزاي. فمرة اتعزم المسيح عند رجل اسمه سمعان، وهو هناك في العزومة جت امرأة معروفة في البلد كلها انها خاطئة، وجت اترمت عند رجليه بتوبة وابتدت تغسل رجليه بدموعها وتقبل رجليه وتمسحها بشعر راسها. فسمعان اتضايق جدا وكده جواه قال انه فعلا لو الشخص ده من ربنا على يسوع كان عارف المرأة ديت انها امرأة خاطئة ازاي يخليها تقرب منه. فالمسيح بصله قال له: سمعان، أنا لما دخلت بيتك أنت قبلة لم تقبلني، الست دي أنا من ساعة ما دخلت بتقبل رجليا، أنت ما ادتنيش مية عشان أغسل بيها حتى رجليا، الست دي غسلت رجليا بدموعها ومسحتها بشعر راسها لأنها أحبت كثيرا، قد غفرت لها خطاياها الكثيرة. يسوع بيتحدى، عمال يتحدى المجتمع حتى لو اتكلموا عليه، حتى لو انتقدوه، لكن لازم أهد الأفكار البالية اللي موجودة في المجتمع الديني عن المرأة، لأن المرأة قيمة جدا في عينين ربنا، المرأة ليها قيمة كبيرة في عينين ربنا. من الحاجات كمان اللي تحداها أنه تحدى اليهود في نظرتهم لغير اليهود للأمم، أنه تملي اليهود كانوا شايفين أنه هم يعني جنس كده عالي قوي مختار، وأنه بقية الأمم دولت ولا حاجة. فالمسيح جاء تحداهم أنه هم بشر زيهم زيكم، انه الرب هو اللي خلقهم زي ما خلقكم، ما ينفعش تبص لهم بطريقه دونيه. وعشان كده لما جت

المرأة الكنعانية اللي هي من الأمم مش من اليهود، وتصرخ للمسيح تقول له ارحمني يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. في الأول المسيح ما ردش عليها، فابتدت تكمل صراخ، فالتلاميذ قالوا له سكتها، دي عمالة تدوشنا، عمالة تزعجنا، وكانهم حاسين انه لا، دي من الأمم، دي انت ما تعملهاش حاجة. وتفاجئوا ان المسيح شفى بنتها، دي من الأمم مش من اليهود. أيوة، الأمم ليهم قيمة كبيرة في عينين ربنا، الأمم مش درجة تانية، الأمم ليهم فعلا غلاوة وقيمة في عينين الرب. أما واحد قائد 100 جاء للمسيح وقال له أنا الخادم بتاعي مريض جدا، فيسوع قال له أنا حاجي واشفيه. فقال له أنا لست مستحق إنك تدخل تحت سقف بيتي، أنت قول كلمة، قول كلمة من بعيد هيبرأ. والناس حاسين ده قائد 100، ده مش يهودي. والمسيح كأنه بص لهم وقال لهم أنا لم أرى في كل إسرائيل إيمان بمقدار هذا الرجل، إن الرجل ده إيمانه أقوى من كل اللي موجودين في إسرائيل، وشفى الخادم بتاعه. جاي يسوع يتحدى المجتمع ويغير النظام، الفكر الديني اللي موجود اللي مش مظبوط، علشان يقول لهم ربنا بيفكر إزاي، ولازم تفكروا بالطريقة اللي ربنا بيفكر بيها. لكن كمان من الحاجات الجميلة اللي احنا بنبص بيها على المسيح، علشان يا جماعة المسيح مبهر، المسيح مبهر. الحاجات الجميلة اللي في المسيح ان هو يسوع المسيح كإنسان عاش منضبط عاطفيا جدا، قدر يضبط عواطفه اللي هي ناس كتير ما تعرفش تعملها. يعني في ناس كتير مرات وانت بتعمل معاهم تحسهم ايوة موضوعيين، وناس تانية كتير عواطفهم اللي بتقودهم، بيبقوا عايشين بطريقة غير ناضجة. لكن يسوع قدر يضبط عواطفه في كل موقف من المواقف. كتاب يتكلم لما يوحنا المعمدان هيرودس قطع رقبته. يوحنا المعمدان ده قريب المسيح، ده صديقه، ده شريك خدمة، ده هو اللي شاور عليه وقال ان هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، هو اللي شجع التلاميذ بتوعه ان هم يتبعوا المسيح. فيوحنا ليه مكانة كبيرة جدا عند المسيح، ليه مكانة كبيرة قوي في قلبه. لما يوحنا هيرودس قتل لما هيرودس قتل يوحنا وقطع رقبته، وكمان جاب راسه على طبق يديها لراقصة، موقف صعب جدا، موقف محزن جدا للمسيح. عشان كده هو اختلى، راح لموضع خلاء عشان عايز يقضي وقت لوحده، يقضي وقت مع الآب. فاللي حصل انه الجموع لما سمعوا ان هو راح في المكان ده تبعوه، جم وراه. المسيح لما بص لهم هو من حقه ان هو ممكن يقول لهم ممكن تسيبوني شويه لوحدي، انا محتاج الوقت ده ابقى لوحدي، انا قلبي حزين جدا على شخص غالي عليا، انا عايز اقعد مع الاب لوحدي. ما عملش كده، ضبط العواطف بتاعته، ضبط الحزن بتاعه، وشاف الجموع عندهم احتياجات كتيره قوي، عندهم احتياجات وان هم مرضى. فبيقول الكتاب انه لما راى الجموع تحنن عليهم وشفى مرضاهم. ايه ده يا يسوع، انت ازاي قادر تعمل كده؟ ازاي قادر تفضل تشفيهم وتتحنن عليهم وانت من جواك مجروح، وانت من جواك موجوع؟ وتخيلوا انه ده اليوم اللي هو فيه اشبع الجموع، اللي عمل معجزه 5 ترغفه وسمكتين، وبعد ما الجموع مشوا طلع على الجبل لوحده علشان يقضي وقت مع الاب. انضباط رهيب علشان نتفرج عليه ونتعلم منه ازاي في قمة جرحه وازاي في قمة حزنه، الجرح والحزن مخلهوش يبعد عن احتياج الناس وحبه ليهم وتحننه ليهم. في موقف تاني ازاي قدر يبقى بالانضباط الجامد دوت، انه في العشاء الاخير لما قال للتلاميذ شهوة اشتهيت اني اكل الفصح معاكم، وهم وضبوا من اجل العشاء دوت، وهو كان عارف إنه واحد هيسلمه، عارف إنه يهوذا هيسلمه، عارف إن هم هينكروه، ورغم كده اتعشى معاهم وكسر الخبز وادالهم كلهم، وادى ليهوذا وادى لبطرس وادى لكل التلاميذ. والحاجة العظيمة اللي عملها، تخيلوا إنه عارف إنه واحد هيبيعه، واحد هيبيعه، واحد تاني هينكره، وواحد هيسلمه، اللي هيبيعه ده هيسلمه علشان يروح للصليب. بعد العشاء بيقول الكتاب انه اخذ مأزره كده واخذ منشفه واتزر بيها، وابتدى يغسل ارجل التلاميذ ويغسل رجلين يهوذا ويغسل رجلين بطرس. بطرس قال له لا ما تغسلش رجلي، قال له لازم اغسل رجليك
علشان اللي انا بعمله معاكم

انا عايزكم تعملوه مع بعض. انت وانت موجوع وانت عارف ان هم هيخونوك وان هم هينكروك، انت بتغسل رجليهم؟ ايوه، ده يسوع يا جماعه، ده يسوع اللي قدر في وسط حزنه وفي وسط جرحه ازاي يضبط المشاعر دي الحزينه، ازاي يضبط المشاعر المجروحه ويعمل الصح اللي لازم يتعمل. لكن كمان واحنا بنتفرج على المسيح، لان هو يا جماعه بتبقى مش عارف تتفرج على ايه ولا على ايه، انه يسوع انت ازاي عشت كده، انت ازاي عملت كده، انت احنا ما شفناش حاجه زي كده، احنا ما شفناش شخصيه كده في الوجود. انه الحاجه الجميله في يسوع انه يسوع عاش اللي هو علمه. عشان كده قديس لوقا اللي كاتب سفر الاعمال بيكتب لواحد صديق ليه اسمه ساوفيلوس، بيقول له انا ابتديت اكلمك واكتب لك عن كل ما ابتدى المسيح يفعله ويعلم به. بيعمله الاول، بيعيشه الاول، وبعد كده بيعلمه. وكان يسوع بيقول اللي هيخلي الكلام تحس ان هو حقيقي، اللي هيخلي الناس تصدق الكلام انهم يلاقوني ان انا عايش الكلام دوت. انه اكتر حاجه الناس بتتعلم بيها هي القدوه والمثل، مش الكلام اللي بنقوله. لو قلت كلام ومش عايشه ملوش قيمه خالص. لكن يسوع ما قالش حاجه مش عايشها، فتملي كان قدوه ومثل وليه تاثير. محدش يقدر يقول له انت ازاي بتقول كده، لا انا عايش كده، مش ازاي بقول كده، لا ده مش ممكن الواحد يقدر يعيش الكلام ده. انا عايش الكلام ده فانتوا تقدروا تعيشوه، انا عايش الكلام ده انتوا تقدروا تعيشوه. يعني لما جاء يتكلم عن الغفران، والغفران تحدي صعب جدا، لما بطرس راح قال له كم مره يغلط فيا اخويا وانا اسامحه؟ 7 مرات. وبطرس حاسس ده يعني رقم كبير قوي، اتفاجئ المسيح بيقول له 70 مره 7 مرات، انت هتغفر بلا حدود يا بطرس؟ يسوع الغفران صعب جدا، الغفران تحدي كبير قوي. انا عشت الغفران، وعلى الصليب صلبوه، حطوا المسامير في ايديه وفي رجليه، حطوا تاج الشوك على راسه، ويقول يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ايه ده يا يسوع؟ انا عشت الغفران عشان ابقى المثل والقدوه ليكم. مفيش حاجه انا بقولها مش بعيشها قبل ما اقولها. لما هتبص على حياه المسيح هتلاقيه فعل وعلم، اللي هو علمه عاشه وعمله قبل ما هو يقدر يعلمه للناس، كان تملي قدوه ومثل وتحدي للناس. لكن كمان من الحاجات الجميله اللي تتفرج عليها في حياه المسيح انه ازاي تملي يسوع قدر يفصل ما بين الفاعل والفعل، ما بين الشخص اللي بيغلط وما بين الغلط بتاعه. وتملي عمال يقول انه الفاعل ده شخص والشخص غالي، الفعل اللي بيعمله الخاطئ رخيص، لكن هو هيفضل غالي، هيفضل قيم. يسوع ده صعب قوي، ده صعب قوي. احنا لما واحد بيسرق بنقول عليه حرامي، بنلزق الفعل بتاعه فيه في الفاعل. لما واحد بيزني، واحدة بتزني بنقول عليها زانية، بنلزق على طول الخطأ في الشخص، ده زاني، ده سارق، ده كذاب. ويسوع يقول في فرق ما بين الفاعل والفعل، الفاعل هيفضل إنسان قيم ليه قيمة كبيرة. وتملي ممكن أقوده للتوبة وللرجوع تاني من السكة الغلط، الفاعل حدينه، لكن الفاعل أنا حديله تملي فرصة تانية. وعشان كده لما جابوا له المرأة الزانية اللي أمسكت في ذات الفعل وجايبين حجارة علشان يقدروا يرجموها بيها، على طول يسوع عمل الفصل ده ما بينها كإنسانة، ما بين الفاعل وما بين الزنا. الزنا وحش قوي، الزنا بشع، لكن هي كإنسانة أنا عايز أقودها للتوبة، أنا مش عايز أدينها. عشان كده قال لها أما دانك أحد؟ قالت له لا يا سيد. قال لها ولا أنا أدينك، لكن أنا جاي أدين الخطأ اللي أنت عملتيه، اذهبي ولا تخطئي أيضا، ما ترجعيش للخطية تاني، لأنه الزنا بشع، لكن أنت غالية وممكن تبي إنسانة جديدة وممكن تتوبي وترجعي ليا من جديد. عشان كده مرات أنت تبقى حاسس نفسك أنه ما فيش فيك أمل، أنك شايف نفسك وحش قوي قوي قوي، وهو يبص لك ويقول لك أنا شايف فيك أمل. أنت غالي، أنت مخلوق على صورتي، أنت تقدر ترجع تعيش تاني كإنسان في حياة مستقيمة. الخطأ بتاعك هو ده اللي أنا بدينه، وأنا بقول لك أنك ما ترجعش للخطية تاني، أنا هغفرها لك وما ترجع لهاش تاني، وإنت
بدي لك فرصة

المكتوبة لما بطرس أنكر المسيح وحلف حلف قدام جارية إنه ما يعرفوش، قال أنا ما أعرفش الراجل دوت. صعب قوي اللي بطرس عمله ده، أنت عشت مع يسوع 3 سنين يا بطرس، ده أنت سمعت أجمل تعليم خرجت من فمه، أنت شفت كلمات النعمة اللي كان بيكلم بيها، أنت شفت أقوى المعجزات، أنت شفته بيفتح عينين واحد مولود أعمى، بيقوم واحد بقاله في القبر 4 أيام وقد أنتن، بيقوم مشلول بقاله 38 سنة. اللي أنت شفته مع المسيح واختبرته رهيب يا بطرس، إزاي قادر تنكره؟ إزاي كمان قدام جارية عمال تحلف إنك أنت ما تعرفش الرجل دوت؟ مش كده هو خرج وبكى بكاء مر، لأنه اللي عمله صعب قوي، بس يسوع كأنه عايز يقول له بفصل ما بين الفاعل والفعل يا بطرس، هتفضل أنت غالي، هتفضل أنت محبوب، هتفضل أنت شخص أنا بثق فيه، الفعل اللي أنت عملته وحش لكن أنا بفصل ما بينك وما بين الفعل بتاعك. عشان كده لما تقابل معاه عند بحيرة طبرية قال له يا سمعاني ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك بحبك، قال له ارعى غنمي ارعى خرافي، بحبك ما زلت بثق فيك، ما زلت بالنسبة لي أنت بطرس. عشان كده يا جماعة بطرس لما شاف اللي المسيح عمله معاه وإزاي فصل ما بين الفاعل والفعل بتاعه، عرف يعيش للمسيح وعرف يعيش زيه، وعرف كمان في يوم يموت من أجل المسيح. اللي المسيح عمله معاه ده قوي جدا، وده اللي يسوع بيعمله معاك وعايز يعمله معاك لو أنت صدقت غفرانه ومحبته. تملي هفضل أقول لكم في شخص مبهر أكثر من كده؟ في شخص ممكن تسلم له حياتك يبقى أعظم من الشخص ده؟ إنك تقرر إنك تمشي وراه وتعيش من أجله، أعظم في حاجة أعظم أو حد أعظم من يسوع؟ يسوع يا جماعة ما فيش زيه، يسوع يا جماعة ما فيش زيه. والنهاردة اللي بيمد إيده ليك وبيقدم لك الدعوة، تعال حط إيدك في إيدي، تعال اتبعني، تعال امشي ورايا، أنا عايزك تكون تلميذ حقيقي ليا، واحد بحقه حقيقي من اللي بيتبعوني. تملي لازم تعرف إنه القرار قرارك، إنك تقدر في اللحظات ديت، وإحنا هنصلي بعد لحظات، إنك تقدر في اللحظات دي تيجي بتوبة قدامه وتقول له أنا جاي أفتح قلبي ليك وأقول لك أنت أملك قلبي، أنا عايزك أنت يا رب. آمين. إحنا دلوقتي هيبقى عندنا وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل هنكمل مع بعض، كملوا معنا بعد الفاصل.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكراً لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

0: عايزة أرحب بضيوفنا. أهلا بيك يا عصام،
1: اهلا
0: شكرا
1: دكتورة
0: عشان
1: نور،
0: كل مرة بتيجي
1: ميرسي
0: وبتتعب، احنا بيفرق معانا وجودك معانا قوي. شكرا
1: ميرسي
0: يا عصام.
1: بجد.
0: أهلا بيك يا ديفيد،
1: اهلا
0: وحشنا
1: دكتور،
0: جدا، بقالك
1: حبيبي
0: مدة
1: حبيبي،
0: كبيرة ما جيتش. احنا
1: ربنا
0: عارفين انك في
1: يقويك.
0: وقت كنت تعبان، الحمد لله على
1: الله
0: سلامتك، نشكر
1: يسلمك،
0: ربنا عشان
1: شكرا
0: وجودك
1: ليكي،
0: معانا.
1: شكرا ليكي.
0: عايزة أدعوك وأدعوكي في اللحظات ديت، غمض عينيك وصلي معانا، ولأن الرب فعلا عايز يتعامل معاك بطريقة شخصية النهاردة. تعالى زي ما انت ليسوع، تعالى قول له يا رب انا بشكرك، انا بشكرك لانك انت يا رب شايفني غالي رغم كل اللي انا عملته، ورغم ان انا نفسي مش طايق نفسي، لكن انا بشكرك لانك انت تملي عندك الغفران وتملي عندك الخلاص والفداء. انا جاي احط نفسي بين ايديك، انا جاي افتح قلبي ليك يا رب، وجاي اقول لك يا رب اسكن في قلبي واقبلني عشان اصير ابن حقيقي ليك. تعالى النهارده فعلا بتوبه حقيقيه قدامه، وصدق ان هو يسمع صلاتك ويقبلك ابني ليه.
1: يا رب اشكرك يا رب انك بتقبلني يا رب زي ما انا، يا رب مش بتشترط يا رب ان انا اصلح يا رب من نفسي علشان اقدر اجيلك، لكن يا رب انت بتدعوني ان انا اجي زي ما انا، وانت يا رب تيجي وتصلح وتشكل وتغير يا رب فيا. يا رب بسأل يا رب من اجلي ومن اجل اخواتي يا رب اللي بيشاهدونا دلوقتي يا رب، انه تيجي يا رب فعلا يا رب على كل قلب يا رب بيطلبك يا رب، انه يفتح يا رب ويا رب يتقابل فعلا معاك، ويا رب فعلا انه يجد يا رب نعمة ويجد عون في حينه يا رب، انه يلاقي يا رب فعلا الشبع الحقيقي فيك، ويلاقي الراحة يا رب فيك، ويلاقي الخلاص يا رب فيك. ليك كل مجد.

لو انت تملي بتتعاملي انك مواطن درجة تانية عشان انت امرأة، ولقيتي انه فعلا اللي حواليك بيعاملوكي بالطريقة ديت، النهاردة يسوع جاي يشفي قلبك ويقولك انت مين في عينيه، ويقولك انت غالية، انت غالية، انت مش اقل من الرجل في عينيا، انا مت من اجلك ومن اجله. لو انت يوم ما اتولدتي بابا زعل انك انت جيتي بنت، وتملي في البيت كنت حاسة انه اخواتك الولاد ليهم قيمة اكبر منك، تعالي النهاردة قدامه وقولي له انا بشكرك، انا بشكرك لانه يا رب انا غالية في عينيك، أنا

0: قيمه في عينيك، لانك انت رب بتحبني. افتحي قلبك عشان يشفيه من الاحساس بالدونيه، من الاحساس ان انت مالكيش قيمه كبيره زي الرجل. افتحي قلبك علشان هو اللي عايز يلمس الجرح دوت ويرجع لك تاني ثقه في نفسك وفرح، فرح بالهك اللي احبك للمنتهى.
1: اشكرك يا رب انه يا رب لا عبد ولا حر ولا رجل ولا امرأة، لكن الكل يا رب عندك واحد، وبتقبلهم يا رب زي ما هم. أشكرك يا رب إن النهاردة يا رب جاي برسالة لكل امرأة بتشاهدنا النهاردة، إنها يا رب غالية عندك، وإنها ليها قيمة، وإن ليها يا رب اعتبار، وإن يا رب فعلا يا رب حبك ليها ما يقلش عن حبك لكل البشر. يا رب تعالى يا رب ثبت الفكرة دي يا رب في أذهان وفي قلب يا رب كل يا رب واحدة بتشاهدنا دلوقتي. يا رب إنك تيجي يا رب بزيارة ليها، تطبطب عليها يا رب، إنه ليها قيمة غالية يا رب عندك، حتى لو المجتمعات يا رب اللي حوالينا مش بتديها قيمة ومش بتقدرها، لكن يا رب عندك يا رب هي إنسانة كاملة يا رب، يا رب وإنت بتقبلها، وإنت يا رب بتقدم لها يا رب كل يا رب غالي ونفيس يا رب علشان تبين لها حبك. مبارك اسمك.

0: انا في قلبي حاجات كتير النهارده عايزين نصلي لها، وفي طلبات كتيره جات لنا. انا عايزه اصلي للعينين، لانه بتقابل مع ناس كتير كتير عندها مشاكل في عينيها. في ناس فقدت عين من الاتنين، في اصلا مولودين مش بيشوفوا، وفي فعلا عندهم يعني امراض مختلفه، كاتاراكت ويعني وحاجات كتير، حاجات كتير في عينيهم. فعشان كده لو النهارده دي مشكلتك او دي مشكلتك، حطي ايدك على عينيكي واحنا بنصلي، حطي ايدك على عينيك واحنا بنصلي، وقول له يا رب اللي انت صنعته في الكتاب المقدس مع ناس كتير كان عندها مشاكل في عينيها تصنعه معايا، انت الصانع الايات والعجائب. امين. يا رب انا بشكرك يا رب، عشان يا رب كل واحده حاطه ايديها على عينيها دلوقتي، وكل واحد حاطط ايديه على عينيه وجاي يا رب بيصرخ لك وبيقول لك يا رب زي بارتيماوس، انت اللي تيجي تلمسني، انت اللي تيجي تلمس عينيا اللي ضعفت يا رب من السكر، انت اللي تيجي تلمس عيني يا رب اللي بقى فيها يا رب فايبروزس، يا رب انت اللي تلمس يا رب عينيا اللي عماله اخد في حقن في عينيا ودلوقتي ما بقتش تجيب نتيجه زي الاول. يا رب انت الخالق، يا رب انت الخالق، انت رب اللي ترجع يا رب تديني يا رب بصر يا رب من جديد. وبشكرك يا رب علشان يا رب نيفين يا رب اللي صلينا لها يا رب في البرنامج يا رب فعلا مرات كتيره قبل كده، انت مش ناسيها يا رب، انت مش ناسيها، وانت صاحب الايات والعجائب، انت اللي بتصنع ايات وعجائب. يا رب نيفين اللي مش بتشوف من وهي يا رب مولوده، يا رب تعالى يا رب حط ايدك عليها يا رب على عينيها، وزي ما عملت مع بارتيماوس يا رب اعمل معاها. نشكرك، بننتظرك، مصدقينك يا رب انك انت الاله القدير، ليك المجد يا رب.
1: هللويا يا رب، انت ما كنتش بس بتشفي يا رب الاعين، لكن يا رب كنت بتخلقها يا رب من جديد. يا رب الاعمى منذ ولادته انت جيت يا رب واوجدت له يا رب بصر من جديد، ومصدقين يا رب انه طالبيك يا رب فعلا هيناله رحمه ويناله عونا في حينه. يا رب تعالى شدد ايمانهم، وتعالى يا رب فعلا يا رب زورهم زيارات يا رب غير عاديه. تعالى على كل يا رب حد يا رب الدكتور قال له خلاص مفيش امل، الطب وقف عند كده، انت يا رب ما عندكش حدود وما عندكش يا رب مستحيل، لاني انت خالق الاكوان كلها يا رب بكلمه قدرتك. تقدر يا رب فعلا تخلق يا رب اعين جديده لطالبيك. تعالى تمجد يا رب، وتعالى يا رب طبطب على كل يا رب نفس يا رب اتكسرت يا رب، ونفس يا رب فعلا بتطلب انها ترجع تشوف تاني. يا رب فيك كل نعم وفيك كل غنى، مبارك اسمك.

0: معانا تليفون. الو
1: ألو،
0: الو، ايوه اتفضلي.
1: دكتورة نورة معايا،
0: ايوه انا معاكي، اتفضلي.
1: أنا عايزاك تصلي ربنا يديني طفل بقالي 11 سنة اسمه مارلين.
0: امين امين في اسم يسوع. حاضر. معنا تليفون تاني. الو
2: أيوة ألو
0: ايوه اتفضل.
2: لو سمعت كنت عايز بس تربط كل مرض السكر وكده.
0: امين امين. انت طبعا اكيد بتاخد العلاج، وانا بشجع مرضى السكر امشي على العلاج مظبوط، لانه فعلا السكر لما بتقدر تظبطه ده بيحميك من المضاعفات اللي ممكن تحصل. انا عارفه انه في ناس بتاخد العلاج وبيبقى السكر برضه مش راضي يتظبط، وفي اسم يسوع احنا فعلا نطلب ايد ربنا القديره للناس اللي عماله تاخد العلاج وبرضه السكر بتاعها بيبقى عالي قوي. امين. معانا التليفون. الو
1: ألو،
0: الو. ايوه
1: الدكتورة نورة معايا؟
0: ايوه انا معاكي، اتفضلي.
1: يا دكتورة نورة، عايزة تسجل ابني
0: ايوه
1: عشان عنده مشكلة.
0: حاضر. انت مش عايزه تشاركي
1: يا
0: بالمشكله؟
1: دكتورة، أنا وديته للدكتور وقال لي عنده صوت في قلبه وعملنا له أشعة، بس الثقب دي كبير، بس ما طلبش عملية ولا حاجة.
0: امين امين ان الثقب دوت يلتئم في اسم يسوع. امين. طب انا عايزه نصلي دلوقتي للارحام المغلقه، وتمالي عايزه اقول ان احنا شفنا معجزه انه يسوع بيفتح الارحام، شفناها عشرات وعشرات المرات. هو الحقيقه يعني بيتحنن على ناس كتير منتظره ومنتظره بال 11 سنه وبال 20 سنه، وتمالي بقول انه اللي يسوع عمله معايا وعمله في الكتاب المقدس مع ساره ومع اليصابات ومع حنه هو مازال بيعمله، لانه هو امس واليوم والى الابد. عشان كده حط ايدك على بطنك في اللحظات دي، مهما كانت المشكله، مهما كان الدكاتره قالوا لك انه زي ما فيش امل، لو انت عملتي محاولات لاطفال الانابيب كذا مره وفشلت، حط ايدك على بطنك في اللحظات دي وقولي له انت تقدر، انت قدير، انت الخالق يا رب. نشكرك يا رب، نشكرك لانك تزور ناس كتير في بيوتها في اللحظات دي، وتحط ايدك يا رب عليهم وتنفخ يا رب نفخات شفاء يا رب. بشكرك يا رب ان الارحام المغلقه تتفتح يا رب بكلمه رب من عندك يا رب. كل يا رب مشاكل في التبويض وفي الانابيب وفي الارحام والاندومتريوزس يا رب، والمشاكل اللي عند الازواج يا رب، ما فيش مشكله تقف قدامك، لانك انت الخالق، لانك انت الشافي، لانك انت القدير يا رب. فرح يا رب ازواج وزوجات كتار كتار كتار باطفال يتولدوا، يبقوا عارفين انه دي هدايا منك يا رب، ان عطايا يا رب من يمينك القديره. وبصلي يا رب بطريقه خاصه لكل ست حاولت يا رب محاولات يا رب في اطفال الانابيب وفشلت ويأست يا رب، انك تملا قلبها بالرجاء يا رب، انها ترفع عينيها يا رب عليك وتنظر يا رب ليك، وتصدق تصدق انه لا يستحيل عليك امر. مبارك اسمك يا رب، ليك المجد.
3: هللويا يا رب. بصلي يا رب بصفه خاصه يا رب للاخت اللي اتصلت اللي بقالها 11 سنه يا رب مستنياك يا رب، واخوات كتير يا رب فعلا يا رب يا رب مكسورين بسبب يا رب الموضوع ده، لكن انت يا رب تيجي تتحنن وتتراءف وتيجي تزورهم يا رب زيارة خاصة، وتيجي يا رب فعلا تشفق يا رب عليهم ويا رب تفرحهم، وتيجي يا رب تزرع يا رب فيهم يا رب زرعة جديدة يا رب فعلا يا رب تنبت يا رب فعلا يا رب مكرسين يا رب لشخصك يا رب، أطفال يا رب من نوعية صموئيل ومن نوعية يوحنا المعمدان يا رب فعلا يا رب يكونوا يا رب شهادة حية يا رب ليك، بنمجد اسمك، ليك كل مجد.

0: معنا تليفون. الو
1: ثلاثة
0: الو
1: حياة يا نورة،
0: الو ايوه اتفضل.
1: حياة يا نورة، انا جاي من اسكندرية قنطرة تلت جوال.
0: ايه الطلبة اللي انت محتاج تشاركها؟
1: طيب بعد الجواز ان انا اتجوز.
0: انك تتجوز. امين امين. احنا جات لنا كذا طلبة من ناس ومن بنات كمان طالبين ارتباطات كده من ايد ربنا وتملي، واحنا بنصلي للارتباط بقول لكل شخص منتظر ربنا انك فعلا تتجوز واحدة او تتجوزي شخص يبقى ابن ربنا، تبقى بنت ربنا، عشان بينكم بيتكم يتبني على الصخر الحقيقي اللي هو يسوع المسيح، مش مجرد جوازة وبس، لانه المشاكل الزوجية بتبقى كتيرة جدا لما تبقى الجوازة مش مظبوطة. امين. معنا تليفون. الو الو الو
1: دكتورة نورة،
0: ايوه اتفضل.
1: الله يخليك يا فندم، انا عندي 62 سنة حضرتك.
0: ايوه
1: جاب مفتوح، جاب مفتوح وجاب سهاد، جاب خلفاوي كبرى، جاب مكاني انا وانا خايف واتمرد، بقول له بالله ودوني مكاني في دارك من فوق، بالرغم ان انا بعترف هو اتناول اشكر ربنا بس ان انا صحيح ما عرفتش حاجه. فوق رهيب رهيب رهيب، انت بعد انت بعد
0: طب سوري انا مش عارفه افسر، قادرين تفسروا اللي بيشاركوا؟
2: مش قادر افسر،
0: مش قادرين نفسر الحاجه اللي انت بتشاركها. سوري ان احنا مش قادر. فانت ممكن للكنترول تقول لهم ايه الطلبه اللي عندك. عندك عمليه قلب وعملت تاجل فيها. اوكي. انا عرفت يعني، قالوا لي من الكنترول روم. لا امين امين، احنا دلوقتي في كذا

0: طلبة للقلب جات لنا، صلي معانا في اللحظات ديت، ما تخافش، احنا هنطلب انه فعلا يسوع هو اللي يملأ اوضه العمليات بحضوره، هو اللي يدي نعمه وحكمه للدكاتره. فلو انت فعلا محتاج للعمليه ما تفضلش تأجلها، لكن تطلب انه ايد ربنا هي اللي تبتدي العمليه. صلي معانا دلوقتي، والاخ اللي طلب عشان ابنه اللي عنده ثقب في القلب، وناس تانيه عندها مشاكل في القلب، صلوا معانا في اللحظات ديت في اسم يسوع. يا رب نروح لمين غيرك يا رب، لانك انت الطبيب الشافي يا رب. احنا فعلا يا رب نجيب ابنك يا رب بين ايديك، ونسأل يا رب انه كل خوف يا رب جواه من العملية يا رب ينتزع يا رب، ويصدق يا رب انك انت اللي تملأ اوضة العمليات بحضورك، انت اللي تدي نعمة وحكمة للجراح، وتمسك بايد الجراح وهو بيعمل العملية. بنصلي يا رب لابنك اللي عنده ثقب في القلب يا رب، يا رب انت اللي تيجي يا رب فعلا يا رب عليه بنفخات شفاء، بلمسات شفاء يا رب، ويرجع قلبه طبيعي يا رب 100%. بصلي لناس كتير يا رب عندها مشاكل في القلب وفي الضغط يا رب، وبتاخد يا رب علاجات، لكن لسه تعبانه. يا رب انت اللي تؤمر يا رب بشفائهم، وانه العلاج يجيب نتيجه بسبب ايدك الممدوده ليهم. مبارك اسمك، لانك تسمع الصلاه وتستجيبها، ليك المجد يا رب.
1: يا رب بحط يا رب ابنك يا رب اللي خايف يا رب يعمل عمليه، انت يا رب ترشده يا رب وتبعته يا رب لدكتور يا رب يبقى يا رب قادر يا رب يشخص المشكلة وقادر يا رب انه يا رب يمشي معاه سكة العلاج. وبسأل كمان من اجل الطفل اللي عنده ثقب يا رب في القلب، انت تيجي يا رب تلمسه لمسة شفية يا رب. بصلي لكل طالبيك يا رب في العنبر ده يا رب انه فعلا يا رب تمد ايدك على كل شرايين وكل اوردة تلفت وكل صمامات يا رب يا رب محتاجة تتغير. أشكرك يا رب إنه في بلدنا يا رب الملف ده اتقدم قوي وبقي فيه مراكز يا رب يا رب فعلا عندها موهبة وعندها معرفة يا رب منك، بتعرف يا رب تعمل الأمور دي بكل أمانة. يا رب تعالى بنعمة وتعالى ببركة وتعالى يا رب فعلا سدد كل احتياجات العمليات دي بحسب غناك في المجد، ليك كل مجد.

0: معنا تليفون. ألو،
1: ألو، مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور، اتفضلي.
1: عندي طب اتصال، أنا بيت جيران ولما الدم ما وصلش المخ
0: اوكي.
1: ومحتاجة قوة من ربنا، إذا ربنا تتحط علينا وعلى زوجي وعلى عيالي.
0: امين امين امين. انا كنت حالا بصلي للمشاكل اللي في القلب، فالدم اللي بيوصل للمخ يعني ده علشان الدوره الدمويه، ففي اسم يسوع، في اسم يسوع انه تستقبلوا لمسات كده من الرب، وخلوا عينيكم مرفوعه عليه، لانه لما يبقى في مشاكل وبتاخدوا علاج وكانه العلاج مش جايب نتيجه،

0: حصل له انه ايد ربنا اللي تمتد للعلاج ده عشان العلاج يجيب نتيجه. احنا بنصدق انه الرب بيستخدم العلاج، بيستخدم العمليات، والحاجات اللي ملهاش علاج وملهاش عمليات بيدخل فيها بطريقه معجزيه. هو يهوى رفا، هو الرب الشافي. معنا تليفون تاني. الو الو. ايوه حبيبتي اتفضلي.
1: الو
0: الو. ايوه اتفضل اتفضلي. احنا سامعينك اتفضلي. سوري ممكن توضحي الكلام بتاعك اكتر؟
1: عطيك الاسم وعطيك الرقم.
0: عصام قادر تميز؟
2: عطيك الرقم مش عارف.
0: اوكي. طيب يعني خليكي مع الكنترول روم علشان هم يقدروا يساعدوكي. معنا تليفون تاني. الو. مساء النور اتفضلي.
3: دكتورة عايزاك تفهمي في مشاكل مع زوجي،
0: امين امين امين. احنا بنجي لنا فعلا طلبات صلاه كتير للمشاكل الزوجيه، واحنا عايزين نصلي انه يسوع هو اللي يزور بيتكم، هو فعلا اللي يدوب الخلافات، اللي يكسر الكبرياء اللي مرات بيخلي ازواج مش قادرين يتصالحوا مع بعض، لان كل واحد مستني التاني هو اللي يجي يعتذر له. ففي اللحظات ديت ممكن يا ديفيد يعني تقول ترنيمه او اتنين من انه زي ابليس تحت اقدامنا، انه فعلا كل خلافات وكل تدخلات من عدو الخير تحسم، وان الرب هو اللي يزور البيوت ديت في اسم يسوع.

0: اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده وتصالحوا مع الله. في الجزء السابع من برنامجنا اتشغلنا قوي ببيوتنا، اتشغلنا ان بيوتنا تكون بيوت فرحانه وسعيده شبعانه متفاهمه مليانه بكل الخير اللي ربنا عايز يديه لاولاده. في كل حلقه هنناقش مشكله حقيقيه قعدنا مع الزوج والزوجه واتكلموا بكل حريه بكل مشكله بكل تفاصيل المشكله اللي عندهم، وحبينا نكون بنتبنى وجهة نظر الزوجة. أنا هتبنى وجهة نظر الزوجة، ونشأت هيكون بيتبنى وجهة نظر الزوج، وهنتناقش في المشكلة في كل حلقة، وبإذن ربنا هنوصل لحل. حل مش بس للمشكلة دي، مش بس للزوجين دول، لكن عندنا إيمان إن الحل ده هيكون بيساعد ناس كتير قوي مننا جايز ما جات لهمش الفرصة إن هما يقعدوا ويحكوا.
1: أهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين. موضوع حلقتنا النهاردة مشكلة بيعاني منها

زوج وبيقول: كل ما احتاج اخد قرار مصيري في حياتنا واتشارك فيه مع مراتي، اجد ان ولا مره بنعرف ناخد قرار سوا. مش عارف اتقابل معاها في نقطه التقاء. قرارات مصيريه كتير اتاخرت وما اتخدتش.

0: استعارة للخارج كنت بحلم بيها، كنت مستنيها من سنين، كانت تساعدني وتحللي مشاكل مادية كتير. لكن للأسف الفرصة كانت في إيدي وضاعت مني. كل ما أحب أتشارك مع مراتي علشان أخد قرار في موضوع السفر، ألاقي مراتي تاخدني من موضوع لموضوع وتتكلم معايا في تفاصيل كتيرة، منها الأهل والقرايب وابن العم وابن الخال وفلان اللي سافر ورجع وفلان اللي سافر وما رجعش. الحقيقة بشعر إن أنا تهت، أنا محتاج لحل. والزوج بيقول رغم إن إحنا ولاد ربنا وكنت متخيل إنه نوصل لحل بسهولة، نوصل لقرار مع بعض سوا، لكن ده ما حصلش. معانا النهاردة مهندس ألف الاستدراك، بنرحب بحضرتك.
1: أهلا وسهلا.
0: حضرتك سمعت المشكلة اللي بيعاني منها الزوج.
1: أيوة.
0: السؤال اللي بيطرح نفسه، يا ترى الزوج ده ممكن يجي يوم ويتفاهم مع مراته ويوصلوا لقرار سوا؟
1: ممكن، مع اعتبار ان في قواعد أساسية للتفاهم، في قوانين طبيعية للتفاهم، لما نفهمها ونحترمها ونلتزم بيها نقدر نوصل للتفاهم المطلوب. لكن لو ما اتفقناش وما التزمناش وما خدناش بالنا من القوانين، ممكن حتى لو احنا مؤمنين ولاد ربنا ما نوصلش للتفاهم اللي احنا عايزين نوصله. يعني القوانين الطبيعية اللي الله حطها في من هو الرجل ومن هي المرأة وكيف يفكر الرجل وكيف تفكر المرأة، قوانين لابد من احترامها لأنها قوانين موضوعة، ولابد ان كل شخص يكون بيشوفها وبيتفهمها وبيحترمها. يعني في قوانين، مثلا قانون الجاذبية، رب المجد يسوع إبليس تحداه في مقاومة قانون الجاذبية، قال له ألقي نفسك من على جناح الهيكل، قال له لا، لا تجرب الرب إله. قوانين الموضوع لابد نحترمها. الزوجة دماغها بتفكر بطريقة معينة، الزوج دماغه بتفكر بطريقة معينة، لو ما تفهمتش وقدرت واحترمت هذه الإمكانيات والصفات والقوانين الطبيعية مش هقدر أوصل للتفاهم المطلوب.
0: بس برضه من ضمن القوانين اللي حطها ربنا ان الاثنين لما بيتجوزوا يقول الكتاب انهم بيصيروا الاثنين بيصيروا واحد.
1: ده صحيح.
0: فده الزوج كان متخيل انه ده بيسهل عليهم انه يتفقوا مع بعض في قرار ويوصلوا لحلول.
1: ايوه، بس لازم نفهم ان عطايا الله متاحه للانسان، الانسان مش بياخدها زي ما بيقولوا اوتوماتيك، او مش بياخدها بدون دور، او مش بياخدها وهو نايم، بياخدها وهو مشارك. ده شيء متاح ليا، لو انا ابن ربنا اقدر ابقى قريب من مراتي وبتحد بيها اسرع واسهل من الاخر، لكن مش بلا عمل او مش بلا دور. الله يعطي عطايا وانا ليا دور في استيعاب هذه العطايا وتنفيذها. يعني الله بيديني خير كتير وبيقولي حسب ايمانك تكون لك، يا ترى باخد الخير كله ولا احيانا مش باخده؟ فدي نقطه مهمه، انه الدنيا مش اوتوماتيك، الحكايه مش اوتوماتيك، ليا دور مهم، افهم عقليه الطرف الثاني وافهم عقليتي انا وكل واحد بيفكر ازاي، وبعدين كيفيه التواصل.
2: طب يعني حضرتك اللي انا فاهماه كده انه كانه في حاجه عامه للمراه وحاجه عامه
1: أيوة
2: للرجل. أيوة. مش الشخصيه دي بالذات، مش الشخصيه دي بالذات،
1: صح؟
2: فاحنا هنتكلم بشكل عام، المراه أيوة بتفكر ازاي والرجل بيفكر. أيوة. ازاي؟
1: في قواعد عامه بيقولوا الناس لما درست قالوا ان عقل الرجل زي ما قالوا كده عقل صندوقي، وعقل المراه عقل شبكي. والمقصود بصندوقي يعني الرجل كل حاجة في حياته، كل حاجة ليها صندوق، الشغل ليه صندوق، يعني الذاكرة وطريقة التفكير وطريقة تحليل الموضوعات تبقى جوه الصندوق. لو عايز يفكر في الشغل هيفكر في الشغل بس، لو عايز يتفكر مثلا في عربيته هيفكر في عربيته بس، لو عايز يفكر في أسرته هيفكر في أسرته بس. بينما الزوجة عندها إمكانيات مختلفة أنها تقدر تفكر من موضوع لموضوع وتنتقل من فكرة لفكرة وتطلع من حاجة لحاجة لحاجة، وفي نفس الوقت لا تفقد تركيزها، يعني عندها اتساع أفقي جميل بيسموه زي الشبكة العنكبوتية أو شبكة الإنترنت، تقدري تطلع من موضوع من موقع لموقع لموقع، وكلها حاجة تنقلك لحاجة. جايز في الآخر الموضوعات دي كلها ما تبقاش مترابطة مع الموضوع الأولاني، لكن حاجة بتنقلك لحالة. وده بتشعر بيه الست لما بتيجي تتكلم في موضوع، تحس انها افتكرت حاجه وحاجه فكرتها بحاجه وحاجه فكرتها بحاجه، ولا تجد غضاضه انها تمام تبدا في موضوع وتنتهي
2: طيب
1: في اخر.
2: طب انا بس عايزه شويه، مش قادره استوعب يعني ايه صندوقي. يعني صندوق. انا افهم انه كل حاجه ليها تاثير على بعض.
1: أيوة.
2: فمش قادره افهم يعني ايه ان هو بيفكر في حاجه واحده.
1: ما هو ده اللي احنا بنقوله، ان في قواعد وقوانين.

0: دماغ الراجل متصممة غير دماغ الست. لو أنا تخيلت كزوجة أو كامرأة إن الراجل ده بيفكر بنفس الطريقة الشبكية بتاعتي، 100% مش هتقابل معاه أبدا، لأني هتكلم معاه زي صديقة لي أو زي أختي، ونحس إن إحنا ممكن نتحرك بحرية أكبر وما نقعش، ما نفقدش التواصل.
1: انا فاهم. طب خليها اتكلم بشكل عملي شويه في موضوع السفر اللي كانت الزوجه بتتكلم فيه. احنا دلوقتي هنتكلم انه نسافر، اسافر ولا ما اسافرش. الزوجه دي كان الزوج كان هيسافر لوحده، فطبيعي انها هتفكر في نفسها، هتفكر في الولاد، وهتفكر في تاثير ده على المشاوير اللي هتعملها هي. بدل ما كان البيت متشال على اتنين، هيبقى متشال على واحد، فهي هتشيل اكتر. طبيعي هتفكر في التزامات كتير كانت عليها، فالموضوع متشعب، هنحصره ازاي في دايره واحده؟
2: ولا يعني الحقيقه هو ده الكلام اللي كان بيشتكي منه الزوج، المواضيع المختلفه والتفاصيل الكتيره دي اللي هي بتعمل مشكله، وده اللي بيعاني منها الزوج. التفاصيل مش عيب، ما فيش مانع من التفاصيل، وما فيش مانع من الدخول لموضوعات، من موضوع لموضوع، بس التفاصيل والدخول من موضوع لموضوع بتعمل مشكلتين. اولا التفاصيل بتبقى كتيره، ده نمره واحد، ونمره اتنين المواضيع بتبقى خارج القرار وخارج الموضوع اللي بيتكلم فيه الزوج، فده بيشتت من ناحية وبيوتر من ناحية.
0: طب ما تقولولنا مثال نتكلم عليه عشان أحس
1: طيب
0: برضو إنه
1: يعني
0: إيه.
1: طيب أنا بقول لحضرتك يعني دلوقتي أنا محتاجة إني أتكلم عن البيت، تأثير ده على البيت، تأثير ده على الولاد. يعني حاجة مثلا من ضمن الحاجات اللي قالها الزوج ونشأت فاكرها حكاية الأجازات. الزوجة سألته طب الأجازات إمتى؟ هي فارق معاها، فارق معاها مثلا إنه هي شايفة إنه ما ينفعش الزوج يغيب عن البيت مثلا أكتر من 6 شهور. لا، لو هتقعد سنة نفكر بقى تسافر ولا ما تسافرش. طب هي دي تفصيلات، مش دي تفصيلات مهمة؟
0: لا، احنا دلوقتي خرجنا من فكرة التفصيلات لفكرة الأولويات، دول فكرتين مختلفتين، فكرة الأجازات وفكرة الظروف اللي هي نقط في اتخاذ القرار. في بيبقى نقط ليها أولوية أكتر من نقط، يعني زي ما فهمت إن في ظروف اقتصادية صعبة، موظف محدود دخله، ودي فرصة جات له بعد عناء ويبدو إنها مش بتتكرر كتير في القطاع بتاعه. فلما نسيب فرصة خطيرة زي كده والبيت بيعاني وعنده احتياجات، وفهمت انهم ولاد ربنا، لما حكيتوا لي حتى قبل البرنامج انهم كانوا مستريحين روحيا اصلا للسفر، وبعدين نحط فكرة زي موضوع الاجازات وهي مهمة، لكن جايز تبقى نمرة 3 أو 4 أو 5، ونبتدي نحطها فوق نمرة 1، ده يبقى هنا في اختلال في الاولويات جايز يخلي قراراتنا مش ايجابية. يعني من الميزات اللي عند الزوجة انها تستطيع انها تستوعب امور كثيرة، لكن الزوج الله مديله بركه ونعمه انه يقدر كمان يحدد الاولويات بالتفاهم مع زوجته. بس هو يلفت الانتباه، هل دي النقطه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ مفيش اي حاجه في الدنيا تقدر تلقي 1 و2 و3 و4 و5 مطابق. فلو لقينا النقط الاساسيه 1 و2 و3 مطابق، ممكن نيجي على نفسنا في 4. يبقى اذا الزوج عنده بركه تحديد المواضيع ووضعها في صندوق 1 2 3 4، والزوجة كمان عندها نعمة اتساع أفقي يساعد على غنى الموضوع وعدم إغفال أي نقطة. لكن ما ينفعش نحن ناخد نقطة نمرة 7 ونحطها نمرة 1 أو 2 ونحطها قبل، دي تلخبط الدنيا. الأجازات مهمة، بس النهاردة الفرصة دي مش بتيجي كل يوم، وإذا اتضغط علينا سنة وفي مقابل كده نقدر يكون احنا الاتنين متفقين على قبول التحدي ده هيكون سبب خير لنا، ففي تضحية مقبولة، بس ما ينفعش ناخد نمرة 5 ونحطها نمرة 1.
1: فدي ده جزء يخص بالأولويات،
0: ده وده ميزة عند الزوج. الزوجة لما بتشوفها فيه انه يستطيع بسرعة كده انه يحلل الأمور ويعملها ستاتيستكس ويجيب 1 و2 و3، وهي ممكن تفرد الموضوع كله وهو يساعد في انه يرقمه. يعني هي ممكن تحط 10 عوامل ويتفاهم معها، ومش وجهة نظره بس تبقى إلزامية، بس يعني بيبص الموضوع من أكتر من زاوية وبعدين يتفقوا دي 1 2 3 4، ومن هنا يقيموا الموضوع صح.
2: حضرتك أنا بقى محتاج أخد قرار، مش جاي أقعد مع مراتي عشان أسمع 20 قرار وأحط لهم 1 2 3 4.
1: لا أنا هقف هنا،
2: ده مسألة بتبقى يعني، وده اللي بيأخر الواحد ياخد قرار، ده اللي بيخلي الفرص تضيع. وإحنا لسه بالرقم بقى، لكن عايزين كلام محدد. إذا كانت الزوجة يعني عندها
1: ده بيعد عليا هتكلم في كام موضوع. طب هل يعني هل ينفع طريقة التفاهم تبقى كده؟ مش احنا المفروض ان يكون في اتساع وفي طولة بال؟ يعني ما هو لو هو بس هيسمع وعايز يسمع او لا، مش هينفع. انا في بالي حاجات كتير عايزة اتكلم فيها. وبعدين انا هقول لحضرتك مثل تاني. الزوجة بتقول انه

0: لما جاء قال لها انا هسافر البلد، العرض قدامي على البلد الفلانيه. فهي افتكرت، قالت له على فكره انا ابن خالتي سافر البلد دي وما استريحش خالص وما قدرش يكمل مده العقد بتاعه ورجع، فخلينا نفكر في الموضوع ده، ممكن نكلمه مثلا نساله ونعرف. اعتقد انه دي حاجه مهمه جدا خاصه بالسفر. زعل، مش عارفه زعل ليه.
1: ما هو يا ريت الحكايه رست على كده. الحقيقه ده احنا دخلنا في مواويل. ده هي بتحكي لي بتقول ان ابن خالتي رجع من السفر، اهلا وسهلا الحمد لله على السلامه، رجع تعبان. وبعدين بتقول مراته اتصلت بيا، مالها مراته بقى؟ ابنها في ثانويه عامه مطلع عينيها، داخله طالعه بتودي من درس لدرس، وبتسال كمان يا ترى ما تعرفوش مدرس خصوصي كويس؟ لان المدرس اللي بيجي له مش نافع.
0: ما انا عايز اقول انه بمناسبه الكلام، هي لما افتكرت، هي الزوج والزوجه حكوا لنا الموقف ده بالتفصيل، هي لما افتكرت موضوع ابن خالتها ده اللي رجع من نفس البلد، ودي حاجه مهمه قوي، فافتكرت انه كانت مراته لسه مكلمها اليوم اللي قبله وكانت متاثره جدا. فيعني فيها ايه لما الزوج بس هيخرج معاها للحته دي؟ بس نهتم بموضوع، نشوف بس موضوع الدرس بتاع ثانويه عامه ونرجع تاني لموضوع السفر.
1: انا محتاج لقرار اسافر ولا ما اسافرش، لكن ابن خالتي رجع ومراته ابنها في ثانويه عامه وبنتين، دخلنا من قرار مهم جدا لثانويه عامه والمدارس والامتحانات، تهت. خلي التفاصيل دي في وقت تاني
0: نتكلم فيها. انا برضو مش لكن فاهمه ايه المشكله ان احنا نرجع تاني، ما نروح ونرجع.
2: طيب عايزين صفاره بقى عشان نوقف. بص يا ستي، شوفي عقلك الرائع العظيم كزوجة أو كامرأة متسع وممكن ينتقل من موضوع لموضوع، ده شيء رائع ومبارك وشيء جميل وحلو، لكن في كل وقت ليه ظروف. لما نكون قاعدين مثلا في البلكونة بنتكلم مع بعض وبنتسامر، ممكن نطلع من موضوع لموضوع ونبدأ من السفر وننتهي بأي موضوع، ده شيء جميل قوي وحلو، ونبتدي نتشارك ونحكي، وخصوصا لو حاجة عاطفية ان الزوجة كلمتك وكانت متأثرة، ده بيتلامس مع عواطفك ولازم تعبري عنه وشيء مهم. بس تعالي دلوقتي نبص لموضوع تاني، احنا هناخد قرار. هل لو طلعنا من الموضوعات دي كلها في الاخر اللي بيحصل عادة ما بين الازواج، ده من خلال خبرتي، بتتقلب العملية بخناقة او بزعلة.
1: أيوة.
2: والموضوع بيقفل على كده وبيعدي يوم ورا يوم ورا يوم، والموضوع ممكن يضيع او الفرصة تروح مننا أو الجو في البيت يبقى متنشن. هنا لازم الزوجة بتقدر إن عقلية الزوج ما تقدرش تتفسح الفسحة دي وتروح المكان ده وترجع تاني، مفيش الإمكانية لكده. الزوج عنده تركيز عالي والزوج عندها اتساع كبير، ما تقدريش أنت تركزي قوي قوي قوي زيه، وما يقدرش هو ما عندوش الإمكانية إنه يتسع كتير قوي قوي زيك، فما تطلبيش منه شيء عكس القوانين. إحنا اتفقنا في قوانين لازم تحترم. لا هو هيقدر يقولك بصي ركزي مش هتكلم غير في الموضوع ده وبس، وتبقي تركيزك عالي جدا جدا زيه، لا ده شيء ما عندكيش. ولا انت تقولي تعالي نتسع ونلف ونرجع مره تاني، ما عندوش الامكانيه دي. وبالتالي اتفقنا ايه؟ احترام قوانين اللي الله وضعها في تركيب عقل الرجل الصندوقي وعقل المراه الشبكيه، لا يدعو اي حد فينا لا الاستقلال بالاخر ولا لمحاوله ارغامه انه يعيش بالطريقه دي. المثل اللي اتقال جميل، ان احنا نركز لغايه بس هو ما انبسطش ليه، كان ده جايز ياثر عليا. اما الزوجه المتاثره دي على عناية حاضر، وابنها اللي في الثانويه العامه على عناية حاضر، وبنتنا اللي بعد كل ده على عناية حاضر، بس نعمله ستوب عشان نوصل لفائده، نوصل لفايده.
0: طيب انا لسه عندي اسئله عمليه، بس استاذن حضرتك لازم نخرج وفاصل ونرجع تاني. اعزائي المشاهدين خليكم معانا بعد الفاصل.

0: اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وبنكمل حلقتنا. مهندس الفريد، طب يعني دلوقتي انا كزوجه عندي التفاصيل مهمه، انا مش هقدر اتكلم في اي موضوع من غير تفاصيل. زي ما بقول ببساطه، لازم هتكلم عن الولاد، ولازم هتكلم عن البيت، ولازم هتكلم عن المشاوير، ولازم هتكلم عن الاجازات. يعني انا كده كانه بتخنق.
1: لا، أنا عايزك تكوني حرة في بيتك، وأشجعك إنك تكوني حرة جدا، وأشجع كمان الزوج إن يستمع. لو مش وقت مزنوق ومش مضغوطين قوي في اتخاذ قرار، في أي أحب أشارك بيها. بيقول في الكتاب المقدس سفر التكوين: فقال الله لإبراهيم: في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها.
2: كل ما تقول
0: سامع سامع
2: في كل ما تقول
1: يعني هو صحيح هنا كان بيتكلم في ظروف معينة، لكن لو ناخدها بروح التأمل، يعني ادي مساحة، ادي سعة.

0: دي مساحه، بس لازم تختار ما تقول.
1: انا مش بختلف ان وقت اتخاذ القرار بيبقى فيه نظام، وما يبقاش الراجل يعني زي تكون خلقه ضيق، مش لا انت عقلك شبكي بقى وحتى وهين الموضوع بلاش اتكلم معاكي، لا يعني من حقها تتكلم، من حقها تعبر عن اللي جواها، من حقها تعيش حياه طبيعيه اجتماعيه رائعه، لان الزوجه لما بتكون حتى في اي موضوع يهمها بتحب تتكلم فيه، فبندي مساحه وبندي ساعه، ودي مسؤوليه الراجل. طيب يعني لو في قرار في زنقه في بتاع بس احنا مش كل يوم بناخد قرارات، فدي فكرة عامة برضو لازم ناخد بالنا منها. في آية تانية كمان جميلة في رسالة بطرس أحب أقولها، بتقول كده: كذلك أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي. كلمة بحسب الفطنة، الفطنة يعني العلم الوعي الحسية، وفي نفس الوقت بتتكلم كمان بتستخدم في كلمة الاستخبارات، يعني زي وكالة المخابرات اللي بتتفهم جايز واحد في جنسية أخرى. ليه بقول الحتة دي؟
0: وعلى رأسك يعني بعد السن ده كله أنا مش فاهم ولسه هفهم مراتي بعد سنين من جواز؟
1: لا أنت فاهم وهي فاهمة وكل حاجة، بس الفهم درجات. الدليل على كده أن لو فاهمين بعض كويس كنا نعرف نتفاهم كويس، صح؟ إذا طالما ما فيش تفاهم يبقى الفهم يمكن محتاج فهم أعمق. يمكن حضرتك برضو ما كنتش عارف أن العقل الصندوقي والعقل الشبكي، وأن دي طبيعة في كل السيدات مش في مراتك بس، او مش في الزوجه اللي بتتكلموا عليها بس، وده بيخلي الواحد احيانا يبقى منفعل. ليه مراتي كده بتتوهني؟ ليه هي قصدها تتوهني؟ هي قصدها تطلع من موضوع هي مش مقدره حساسيه الموقف؟ لا دي تركيبتها الطبيعيه، لابد اكون واخد بالي من كده، وبدي فرصه في الاوقات العاديه انها تستطيع ان تتكلم. جايز انا مش هعرف اسيرها قوي، لكن الامر يحتاج لاستيعاب، وزي ما بيقول بحسب الفطنه، يعني في حسيه وفي محاولة اكتشاف. فهقول حقيقة تانية، إن التفاهم رائع جدا جدا جدا، لكن يحتاج إلى جهد.
2: جهد؟
1: يعني أنا مش هفهم جوزي كده بالفطرة، يوم بعد يوم بنتخانق كتير هنفهم بعض، أو مش هفهم مراتي بالخبرة، بنخبط في بعض كتير هنفهم. إحنا كده بنضيع مجهود كبير ونعمل جروح، واللي في دماغي هو اللي في دماغي، لأني مش متفهم إن ده كائن آخر وده إنسان آخر وليه تركيبة مختلفة. عايز أهتم بني أتذكر باستمرار تركيبة عقل الزوج صندوقية، ولما بيتكلم في صندوق ما بيحبش يطلع من غيره، هو بيوسع صناديق لكن مش هيقدر يكون شبكي، وهي بتلم المواضيع لكن مش هتبقى صندوقية.
0: لازم الجهد يكون مشترك،
1: جهد مشترك، وجهد أنا بعتبر أحيانا أنه يحتاج إلى اهتمام ومثابرة، مش في يوم وليلة، عشان في الآخر نحقق الكلام بتقول حضرتك أن يكون الاثنين جسد واحد، وإن لما جمعه الله لا يفرق.
0: بس حضرتك الآيات اللي استشهدت بها في صف الزوجة، بما أن أنا مطلوب مني أن أكتشف وأتعرف على طبيعة مراتي، هي كمان لازم تجتهد كمان أنها تتعرف على طبيعتي.
1: طبعا
0: زي ما هي مش عايزة تستغنى أنها تتكلم في التفاصيل، أنا كمان مش قادر أستغنى أن أتكلم في الأمور بدقة وبتركيز.
1: أنا معاك تماما، ما اختلفناش خالص، بس أنا اتكلمت مع الزوجة قلت لها لما يجي الموضوع لاتخاذ قرارات وهنوصل لموضوع قرار كبير أو صغيرة ركز الموضوع أكتر، وبقول للزوج وسع الدنيا أكتر مع مراتك برا الحدود دي عشان تقدر تعيش معاك، ما تحسش أنها اتخنقت. ما هو الكلام عندها حياة وتعبير، أنا بالنسبة لما بتكلم ببقى عايز أوصل معلومة محددة، هي احيانا بتوصل احساس اكتر من معلومه. يعني اللي فرق معاها في المكالمه ان قريبتها او مرات قريبها كانت بتعيط وهي ست، والكلام ده بيتلامس معاه، فعنده قيمه عاليه لانه ليه احساس بتحس بيه، وده شيء لازم اكون مدركه. بس برضو الكتاب المقدس بيقول للزوجه: ايتها النساء كنا خاضعات لرجالكم. هنا الخضوع بمعنى ايه؟ ادي فرصه مدام زوجي ربنا مديله ميزه التنظيم والتعليم، لو قلنا تعليم، انه يقود المناقشات اللي بتاخد قرارات، لكن في القعدات العاديه نتكلم ونتسامر ونتفاهم. ولو تعودنا نفصل ما بين ده وما بين ده، وندي للزوج الرياده في اتخاذ القرارات بعد ما انا بديله المساحه وبديله المحيط وبشرح له كل اللي جوايا، ده بيخلي البيت مش بريسين، والبيت ماشي بسلاسة. هو بيحترم رأيي جدا وأنا بديله الاتساع، وببقى عارف أن ربنا مديله الملكة والطريقة والأسلوب والإمكانية اللي تخليه يتخذ قرار لصالح البيت، ما فيهوش أنانية، مش هيبص لنفسه، هيبص لجميع الجوانب، بس هيحط لها أولوية ويتشارك معايا فيها.
2: طيب يعني لو أنا

0: انا برضو عايزه ارجع لمثل المشكله الاساسيه اللي كان بيتكلم عنها الزوج، لانها جايز يعني ممكن تحصل في بيوت كتير في مواضيع كتيره. لو قلنا بقى اجابه نموذجيه للمشكله دي، الزوج جاي بيقول في موضوع سفر محتاجين ناخد فيه قرار، ازاي الزوجه تقدر تركز؟ يعني
1: هو في خلفيه وفي حاجه تحصل في الحدث ده. الخلفيه هركزها في ثلاث نقط، ده بالنسبه للطرفين. واحد، ان انا مستوعب تماما ان الزوج مختلف عني او الزوجه مختلفه، مستوعب كده، وده مش جوزي بس اللي مقفل، ودي مش راتي بس اللي هي بتطلع موضوع تخش في موضوع وتبقى دي مش
0: دي نقطه
1: عجباني.
0: مهمه قوي على فكره يا
1: احترام
0: باشمهندس.
1: القيمه دي شيء جميل قوي، وما استقلش. يعني احيانا بسمع من زوجه تقول لي هو مقفل قوي ما بعرفش اكمل معاه، مش مقفل، هو متركب بطريقه معينه. او زوج يقول لي لا لا لا لا بتسوحني، دي تسوحني وتوديني البحر وترجعني عطشان، هي مش قصدها كده، وهي مش بتسوح، دي تركيبه لابد احترمها، ولان ما صنعتش نفسها. الله خلق الراجل بطريقه والست بطريقه، لابد ان اكون مقدر كده ومتفهم ومحترم حاجه زي كده، مش مستقل بيها. يعني لا الزوجه مستقليه بطريقه تفكير الزوج، ولا الزوج مستقل بطريقه تفكير الزوجه، ولا في اقلال نمره واحد، وما فيش محاوله سطو على، لا الزوج عايز يسطو على الزوجة وتخليها تفكر بطريقته،
0: زيه
1: ولا الزوجة بتسطو على الزوج تستعجب وما تفكرش بطريقتي ليه. لا، خلينا نكمل بعض، التباين مصلحة، والاختلاف الجميل ده بيكون منظومة جميلة فيها الاتساع وفيها التدقيق، وده الخير بيتنا والخير قراراتنا.
0: طب
1: يبقى
0: حضرتك قلت
1: واحد،
0: ثلاث نقط، دي أول نقطة.
1: واحد إن بتفهم، دول نقطتين، واحد بتفهم، اتنين بأقدر، تلاتة الزوجة بتلم التفاصيل طالما هنتخذ قرار، والزوج بيوسع الكرتونه عشان مراته تقدر تتواجد معاه فيها. يعني دايما نقطه الالتقاء ما تبقاش حيث انا ولا حيث انت، في مكان ما وسط.
2: يعني الامر يحتاج شيء من التنازلات
1: من الطرفين، الزوج يدي اتساع بس مش اللي يتوه، والزوجه تلم الموضوع بس مش تعمل زي الزوج وتكرر صندوق جنبه. طب استفدنا ايه؟ الملكه اللي فيها دي حلوه والملكه اللي عنده دي حلوه.
0: يعني هقول معلش انا هرجع تاني للمثل عشان اتكلم بشكل عملي قوي، فخليني اقول مثلا انه هتبقى مهم انها تشوف تاثير ده على الولاد، لانه احنا يعني ده الولاد هم احنا كل ده عشان مين زي ما بيقولوا، ما عشان الولاد. فخليني اتكلم انه مثلا على تاثير ده عليا وعلى الولاد، ولو في خبرات زي اللي اتكلمت عنها الزوجه في الاول، لو في خبرات خاصه بالسفر مثلا بالمكان ده،
1: صح، تدرس
0: وده يبقى
1: بس
0: كده
1: بشكل
0: كافي.
1: موضوعي، تدرس بس بشكل موضوعي، ناخد الامور بشكل موضوعي من غير التفصيلات الكتير اللي تخلي الحاجه تتوه، لان احيانا التفصيلات زي ما بقول ايه بتهربك من الفكره وتعمل انفعال نفسي احيانا بين الطرفين، وتدخل في خلافات وابن خالتك، في الاخر تلاقي الدنيا باظت، ما وصلتش لحاجه اللي انت عايزاها ابدا.
0: طيب هل كده خلاص هنقدر نوصل للزوج والزوجه كده حل
2: طبعا
0: واضح؟
2: يعني زي ما الناس قالت انه الزوج صاحب المشكله، الفرصه ضاعت عليه، محتاجين نديله حل ومركز ومحدد علشان هو في حالة ندم وحالة تعب.
1: أنا معك، إحنا النهاردة اتكلمنا على لقطة صغيرة في الاختلاف، يتالي لو في فرص تانية ممكن نتكلم على نقط أكتر، خلاف ما بين طريقة تفكير الراجل والست، وكل ما نفهم التاني أكتر كل ما نحس إن نعرف نتواصل معاه أكتر ونقدر نوصل لقرار معاه بطريقة أفضل وأحسن.
0: طيب عموما لكن الزوج ده نقدر نقول له يعني ربنا طب يعوض، يعني عشان بس هو متأثر على فرصة السفر، فعلا ممكن ربنا يكون بيعوض ده بعد الفهم وبعد النور اللي بيجي، نقدر ناخد قرارات بعد كده أسهل بيتهيألي.
1: بصلي لهذا الزوج إن ربنا يديله تعويض من عنده في السماء، وفي نفس الوقت يبقوا كسبوا تفاهم وربنا يديلهم تعويض من عنده.
0: أمين. احنا بنشكر حضرتك جدا، كانت حلقة رائعة، احنا فهمنا حاجات فعلا ما كناش فاهمينها قبل كده. عزيزتي الزوجة، الدور بتاعنا خلاص احنا عرفناه، فهمنا جايز ما كناش فاهمين قبل كده يعني ايه الزوج بيفكر ازاي، هنقدر انه دي طريقة تفكيره، وهنفهم يوم بعد يوم. جايز دلوقتي انا اتوقع انه كل زوجة جايز بترجع وبتسترجع كده مواقف عدت عليها ما كانتش فاهماها، مش فاهمة هو اتضايق ليه، انا فهمت دلوقتي هو اتضايق ليه، مش هعمل كده تاني، مش هضايقه تاني بالطريقة دي، أنا هحاول أركز يوم بعد يوم، تركيزي هيزيد وهتكلم في الأمور اللي تهم القرارات بس.
2: وفي نهاية حلقتنا الكلام اللي سمعناه النهاردة الحقيقة وضح لينا صورة ما كانتش باينة، وإدانا مفاهيم جديدة ما كناش نعرفها، وأنا النهاردة معاكم

زوج محتاج فعلا ان اتعرف على مراتي من جديد واكتشف ايه طريقه تفكيرها وطبيعتها واقدر واحترم وابقى عارف ان هي خليقه الله وكيان رائع في مميزات، والعيوب اللي كنت شايفها عيوب اتضحت انها مميزات مش عيوب ممكن كل زوج يستفيد منها وتكون سبب بركه وخير لحياته. اعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقه جديده من برنامج تصالحوا مع الله.

علشان بنحبك منتظرينك تقول لنا رأيك وإيه اللي يفيدك. هنسمع منك ونصلي لك، تقلبنا معاك وإيدنا في إيدك.

مشاهدينا الأحباء في كل مكان في العالم، برحب بيكم وحييكم من خلال شبكة قنوات القرمة وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. في البداية بحييكم بتحية المسيح، النعمة والسلام والمحبة للجميع. موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب بعنوان الإسلام ديانة انتشرت بحد السيف. لما وضعت البوست عن الإعلان امبارح، البوست اعلان الحلقه امبارح، دخلت لقيت فيه كم كبير جدا من الشتايم. واللي انا بستغرب له دايما باستمرار، المسلم وهو بيكتب الشتيمه او بيكتب الالفاظ القبيحه اللي بيشتمني بيها، طبعا الفاظ يعني شوارعيه، هل هو مش منتبه انه في سيدات بيقروا الكلام بتاعه؟ هل هو مش منتبه انه في ناس هتقول ان الشخص ده مش متربي وانه مش مهذب وانه طالع من مستنقع مليان او مستنقع مليان بالقذورات؟ وثانيا دماغه بتقول ايه لما يكتب لي عبارات شتايم؟ يعني ده حتى في الامثال البلدي او في الكلمات الشعبية يقول لك الشتيمة

الشتيمه مش بتلزق، الشتيمه بتهين صاحبها وبتوضح انه صاحبها عاجز ما عندوش حاجه الا انه يشتم، ما عندوش القدره على المواجهه. انا لما بكتب اي بوست عن اعلان عن الحلقه بكتب اخواتي المسلمين اهلا بيكم، برحب بيكم، الدعوه مفتوحه، تعالوا نتناقش، تعالوا تعالوا، يعني عندي استعداد وبرحب بده وبحب ده ان يكون في حوار، حوار بالكلمه. لما بحط بوست اعلان عن الحلقه ايا كان الموضوع اللي بحطه، موضوع مش بشخصنه مع اي حد، لكن موضوع بناقش فكره، والفكره دي لو عملت بحث على جوجل هتلاقيها الاف الناس اللي ناقشوا نفس الفكره. هل الاسلام ديانه انتشرت بحد السيف؟ ايه المشكله في دي؟ ايه القضيه في دي؟ ايه الازمه في دي؟ ادخل قول لي لا، ادخل قول لي كلامك غلط، ادخل قول لي الدليل كذا، ادخل قول لي انت فهمت غلط، ادخل قول لي لا انا شايفها ديانه متسامحه انتشرت بالتسامح ومش بحد السيف خالص، والدليل 1 2 3 4. لكن اسلوب الشتيمه، التطاول، العبارات القذره، سب الدين ليا ولوالدتي وللعيله والاهل، سب الدين للمسيحيه كلها، عباراتك النصرانيه ديانه كذا، اقتطاعك اجزاء من الكتاب وتعمل عليها صور وتحطها لي كانك هتغيظني او بتعمل نوع من المكايده او نوع من الاغاظه، ولا فارق معايا خالص، لان انا عارف ان ده اخرك، ده اخرك، ده تمامك، ما عندكش حاجه خالص، لانك لو عندك حاجه هتقدر تقدمها. الشخص الفارغ من جوه لانه ما عندوش حاجه ومش مليان بحاجه حقيقيه، على طول بينضح بالقذورات والبذاءات، على طول بينضح ب هات لي صوره احطها، هات لي ده، اللي انت بتعمله ده مش عايز اقول بقى اخي المسلم، لان كلمه اخ بتحمل معاني كتير، تحمل الموده، تحمل الحب، تحمل الاحترام، تحمل التقدير، تحمل معاني كتير. لكن اللي بيعمله ده وللاسف مش قله، كتير، ده بيضعف موقفك. ما الصراخ بيجي بنتيجه لايه؟ انك تصرخ وتزعق وتشتم نتيجه لايه؟ نتيجه للالم، نتيجه للوجع اللي موجود جواك واللي تسب واللي فكره سببت جواك وجع، فانت ما عندكش قدره انك تواجه الفكره بالفكره والكلمه بالكلمه، فانت بتصرخ، صراخك طالع بشتايم، ببذاءات، بقذورات، بفيديوهات متفبركه، باي كلام في اي كلام. قاعده كبيره جدا من المسلمين وللاسف من حتى الاولاد، مش عايز اقول الرجاله، لان مفهوم كلمه راجل لها معاني كتيره جدا جدا جدا، راجل شخص محترم، شخص مفكر، شخص مسؤول، شخص مدرك، شخص يحمل مسؤوليه معينه وثقافه وعلوم و فكلمه راجل كلمه كبيره قوي. لكن ليس كل الذكور رجال، لكن في ذكور في حاجات كتيره جدا، حاجات كتيره حوالينا فيها نوع اسمه نوع الذكور، لكن الرجال كلمه لا تقال الا على الرجال. فبعض الصبيه اللي موجودين على اليوتيوب وينزلوا فيديوهات ويشخصنوا الامور، يا اللي مش بفاهم، ويشتم. ما انت بتشتم ليه؟ يا اما انت ضعيف، يا اما انت بتغلوش بشتمتك، يا اما انت تربيتك كده والمستنقع اللي انت طالع منه هو كده. ماذا تنتظر من ناس طالعه من مستنقع مجاري؟ لما تفتح بلوعه المجاري منتظر تطلع ايه؟ لما اي عامل من العملاء، العمال الشرفاء اللي بيشتغلوا في نطاق البلديه وفي الشوارع، لما يفتح بلوعه المجاري هو منتظر تطلع ايه؟ هتطلع ايه بلوعه المجاري؟ هتطلع ريحه مقرفه، هتطلع صراصير، هتطلع فيران، هتطلع ديدان، ده اللي هتطلعه بلوعه المجاري، مش هتطلع حاجه اكتر من كده. فبلوعه المجاري لما بتتفتح على اي بوست انا بنزله بتطلع ده. صحيح في ناس محترمه تدخل تتكلم وتحط

كمواضيع وتناقش وتناقش الفكرة بفكرة، بس للأسف قلة. لكن الأكثرية في شعوبنا العربية اتعودوا على الشتيمة، اتعودوا على يعمل لك قصف جبهات، فحط له صورة، حط له مش عارف ايه. يا حبيبي كل ده ولا له أي فايدة، ولا غيرت من الموضوع، ولا جاوبت ولا أي حاجة. واحد تاني كاتب لي مش عارف اسمه سعيد عبد الغني، بيقول لي لو راجل روح ناظر الشيوخ. يا حبيبي أنا موجود كل جمعة والأرقام موجودة على الشاشة، أنا مش محتاج أروح أناظر. اللي متضرر من شيء يأتي ليتحاور معايا. أنا عندي برنامج موجود على قناة بتغطي 97% من الكرة الأرضية، عندنا إحصائيات على عدد المشاهدين، مش على اليوتيوب قناة يوتيوب 100,000 ولا 200,000 ولا مليون، لكن عندنا إحصائيات عن عدد المشاهدين عبر الساتلايت اللي بيتجاوز 30 و40 و50 و60 مليون. أروح لك لقناة فئوية يوتيوب محدودة أعمل إيه؟ أهلا بيكم، أهلا بيكم، الأرقام موجودة على الشاشة. ولتسهيل عملية الاتصال أنا بشكر جدا القائمين على العمل على قناة الكرمة، دايما مجتهدين في كل شيء، مجتهدين في كل شيء، إلى درجة أن هم وفروا عدد من الأرقام التليفونية اللي بتظهر على الشاشة، الاتصال بيها مش هيكلفك ماديا. فياللي بتقولي بهرب من مناظرة وبهرب مش عارف ايه وعندي الأدلة وعندي، سيبك من الهري ده كله مش هيغير حاجة. انت شايفني بهرب من مناظرة، في مثل بنقوله في مصر المية بتكدب الغطاس، يعني ادخل اتصل شوف انا بهرب ولا لا، شوف هيقفلوا عليك ولا لا، شوف هنتهرب منك ولا لا. ما تخليش حد يخدعك ويضحك عليك، انت راجل عيب، ما تتخدعش وما يضحكش عليك، ادخل جرب بنفسك. اهلا بكل اخواتنا المسلمين، هقدم فكرة خلال 20 دقيقة وهفتح التليفونات للجميع، فاهلا بالكل، اهلا بالكل. وانا النهاردة حاطت عنوان الإسلام ديانة انتشرت بحد السيف، وأنا مش هجاوب، مش هحط جوابي أنا، يعني لو لقيت أن أنا بقول كلام من عندي إنشا اطلع لمني. لكن أنا النهاردة هعمل حاجتين، حاجة الأولى هنفتح الكتب الإسلامية ونشوف هي بتقول إيه، حاجة التانية هعرض لكم الشيوخ المسلمين وشوفوا بنفسكم هم بيقولوا إيه. عايز تجاوب يا حبيبي جاوب عليهم، رد عليهم، قول هم غلطانين، جايبين حديث ضعيف، جايبين حديث موضوع، زي الاخ فلان اللي اتصل الحلقه اللي فاتت وزعق ويقول لي انت بتجيب احاديث ضعيف، وهو عارف ان ما فيش حديث انا بحطه على الهوى وبقدمه قدام المشاهد الا ويكون حديث صحيح الاسناد ومتفق عليه وفي اعلى درجات الصحه وفي الكتب المعتمده، ولا سيما اصدق الكتب وأكثر الكتب اعتمادا لدى المسلمين وهم البخاري ومسلم. بعض المرات ممكن أجيب حديث من مسند أحمد أو الترمذي أو الموطأ، لكن دائما أستخدم البخاري ومسلم. ولما أروح لكتب التفسير دائما بستخدم 4 مفسرين معتمدين الكل متفق عليهم، الطبري، ابن كثير، القرطبي، البغوي، مش أكتر من كده. يمكن أروح للوسيط، يمكن أروح للسعدي، لكن دايما بركز على الكبار. ليه؟ عشان ما يجيش واحد يقول لي أصل أنا مش موافق على تفسير ده. لا، أنا مش عايز تفسيرك أنت النهاردة في القرن 21، أنا عايز أشوف الصحابة كانوا بيقولوا إيه، فهموا النص ده إزاي، تعاملوا معاه إيه، لأن الصحابة دول هم أكتر ناس يقدروا يحكموا على النص ويقدروا يشرحوا النص، لأن هو النص أصلا مكتوب لسبب متوافق مع أو مرتبط بظرف أو مشكلة معينة، وهذا ما يسمى أسباب النزول، أسباب النزول. خلونا نصلي. يا رب أشكرك لأنك إله عظيم قدير، إله محب صالح، تريد أن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون. ليست مشيئتك يا رب أن يهلك أناس، بل مشيئتك وإرادتك الصالحة أن يقبل الجميع إلى التوبة. أعددت طريق لخلاص الإنسان، أعددت طريق جاء من السماء، طريق أنت صنعته بنفسك، طريق هيأته للإنسان،
وأعطيته للإنسان.

وكل ما هو مطلوب منه أن يقبل هذا مجانا لا يكلف شيء، بل يا رب كما هو مكتوب ليس من أعمال لكي لا يفتخر أحد، بل بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، ذلك ليس منكم هو عطية الله. وهذا العمل يا رب اللي صنعته لخلاص الإنسان هو عمل يسع الكل، لأن مكتوب هكذا أحب الله العالم، ومكتوب يريد أن الجميع يخلصون، عمل يسع الجميع متاح للكل، يدك ممدودة للكل، تقرأ على باب قلب كل إنسان. وقلت يا رب ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه أتعشى معه وهو معي. أنا يتكلم عن أو أنت تتكلم عن السكنة الدائمة في حياة المؤمن الذي أعطى حياته لشخصك وقبل نعمتك وقبل خطة خلاصك لنفوسنا. أنا بصلي أنك تتفتح العيون النهاردة. الصراعات الدينية مش هتخلص حد، إثبات أن طريق صح أو ديني صح مش هيخلص حد، لأن الطريق الوحيد المعلن والواضح موجود، وشخص الرب يسوع قال كده، أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. يا رب يا رب ارفع كل غشاوة، ارفع كل غشاوة من على العيون، ارفع كل روح متسلطة على النفوس، ارفع كل روح رفض وإنكار وكل روح تطاول واستهزاء وسخرية، لأن في الأخير جميع الذين رفضوك سيكثوا أمامك قهرا وإجبارا، لأن مكتوب ستكثو له كل ركبة ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. جميع الذين رفضوك سيقفوا أمام العرش العظيم الأبيض في يوم الدينونة ويدانوا، ليس فقط بحسب المكتوب في أسفار الأعمال التي تسجل الأعمال، لكنهم أيضا لأنهم رفضوا العفو المقدم والخلاص المقدم مجانا والطريق الوحيد للخلاص والطريق الوحيد للنجاة. بصلي افتح العينين، افتح العيون، ولا سيما يا رب بصلي لأجل أهلي إخواتي في الجسد، أقربائي، عائلتي، أصدقائي، زملائي في المدرسة، بصلي لأجل كل الذين حتى يتطاولون علينا ويفترون علينا، وده مش أمر جديد لأنهم في الماضي وفي الحاضر ما زالوا يفترون ويتكلمون كلام ظلم على رب المجد الرب يسوع المسيح. بصلي أنك تتفتح العينين، نور البصيرة، ادي نعمة يا رب، وارفع كل برقع وحرر من كل روح ضلال وكل روح ضد المسيح. نصلي يا أبانا في اسم الرب يسوع المسيح، له منا مع كل الشعب المؤمن يا رب كل مجد وإكرام، كل احترام وتقدير، وجميع الشعب يقول آمين آمين. في البداية خلوني أحط بعض الأفكار اللي إخواتنا المسلمين بيقدموها لما بيقروا أي مقال أو أي فكرة بتقول أن الإسلام ديانة انتشرت بحد السيف. أول حاجة، غالبا المدافعون عن الإسلام يستعينون لرد الشبهات بخصوص هذا الأمر وبعض الآيات القرآنية، واللي معظمها هي آيات تنتمي إلى الفترة المكية أو بداية السنة الأولى من الفترة المدنية. مثلا أول ما أكتر جملة أو أكتر آية شائعة يقول لك لا استحالة يكون الإسلام انتشر بحد السيف، شوف القرآن بيقول إيه، يروح خبط لك الآية دي، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يقول لك لا إكراه، القرآن قال لا إكراه في الدين، يروح حاطط لك آية تاني آل عمران 19، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، آل عمران فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. بالبقرة 190، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وهكذا البقرة 272، ليس

عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. والمائدة 92 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. الرعد فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. النحل 82 فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. دي الآيات اللي المسلم يختبئ خلفها لمحاولة إيهام وأوهام وتصدير فكرة أن الإسلام ليس ديانة انتشرت بالسيف لكن الإسلام دين متسامح مع الجميع. هنرد على الحاجات دي كلها وعلى النصوص دي. قدامي 7 مغالطات رئيسية بيتبناها المسلم أو 7 أفكار رئيسية تبناها المسلم لما يتواجه بالعنوان اللي أنا كاتبه أن الإسلام ديانة انتشرت بحد السيف. المغالطة الأولى أو الفكرة الأولى أو التبرير الأول أو الصيغة الأولى في الدفاع دفاع المسلم عن الاتهام الموجه للإسلام أنه ديانة انتشرت بحد السيف. الفكرة الأولى أنه يقول كده: كان محمد في مكة 13 سنة يعاني من الاضطهاد ومن العزلة وكان يتعرض للمضايقات حتى أثناء صلاته في الكعبة مما اضطر المسلمون الأوائل للهجرة إلى الحبشة والنبي عرض نفسه على الطائف وقبائل كثيرة. هنقف عند النقطة دي بعد شوية. هل أنه محمد لمدة 13 سنة كان فعلا بيقدم الدعوة بتسامح مكتفي بأسلوب الهداية والتسامح؟ هل ده كان فعلا الفكر المحمدي اللي مسيطر عليه ولا كان له أسبابه؟ فالمسلمين بيختبئوا حوالين حجة ليست حقيقية. هو الظاهر يبان كده لكن في الحقيقة على الأرض ما كانش كده، وهقول لكم الأسباب بعد شوية. رقم 2، لما نقول إن الإسلام ديانة انتشرت بحد السيف على طول المسلم يقول لك لا، لم تكن غزوات النبي إلا غزوات دفاعية، إلا دفاعا واسترداد للحقوق المسلوبة والمنهوبة وحماية المتألمين والمضطهدين والمفترى عليهم. طب الكلام ده كان صح؟ هنشوف. هل غزوات محمد كانت غزوات دفاعية وليست هجومية وغزوات للدفاع وغزوات لاسترداد الحقوق؟ هنسمع ونشوف. رقم 3، لما نقول ان الاسلام ديانة انتشرت بحد السيف يطلع لك المسلم ولا سيما المسلم الموجود في العصر الحديث يقول لك لا، لا يمكن. ليه؟ شوف ازاي الاسلام انتشر بحد السيف. شوف جمهوريات استان، طاجكستان واوزبكستان والشيشان وافغانستان وباكستان، شوف اذربيجان وشوف تركيا وشوف اندونيسيا وشوف ماليزيا وشوف الفلبين. معقول كل دول دخلوا بحد السيف؟ طب شوف اللي بيأسلموا في امريكا وشوف اللي بيأسلموا في اوروبا. وبيحكم على مشهد موجود في الوقت الحالي، بيحكم على الكم اللي موجود في الوقت الحالي، لكن نسي حاجة تانية مهمة جدا: كيف بدأ انتشار الإسلام وعليه ترتب الكم اللي موجود النهاردة. وهنقول لكم أسباب الكم اللي موجود النهاردة ليه وصل عدد المسلمين لمليار و800 مليون. هل هذا نتيجة لأن الإسلام ديانة دعوية مسلمة وديانة محببة للناس، ولا الرقم ده وصل إزاي؟ هنقف قدامه. رقم 4، المغالطة الرابعة: الاستناد إلى بعض المواقف التي حصلت في القرون الوسطى من خلال الرحالة مثل ما حدث في الهند ووسط أسيا. يقول لك شوف الرحالة فلان كان هو سبب لهداية إندونيسيا كلها، شوف الرحالة فلان كان هو سبب لدخول الإسلام إلى الهند. ودي مغالطة كبرى هنناقشها وهنفند بالأدلة الكلام ده. رقم 5، محاولة استخدام نصوص قرآنية زي اللي أنا قريتها بالظبط، منسوخة يا إما مكية يا إما من الفترة الأولى في المدينة، ونسيوا أن هناك علم اسمه الناسخ والمنسوخ، ونسيوا أن هناك نصوص قرآنية ذكرت في آخر السور القرآنية من حيث ما يدعى بعلم النزول وهي سورة التوبة، وأن هناك آيات في داخلها نسخت أكثر من 100 آية من آيات السلم. طبعا الشخص اللي بيقول الكلام ده هو معتمد على حاجات. أول حاجة إن المتحدث معاه مسيحي مش فاهم يعني نسخ ومنسوخ، ومش فاهم يعني الألعاب اللي بيستخدمها المسلم. إن المتحدث معاه غربي فالغربي

لا يشكك في النوايا، فبالتالي اللي بيتقال له بيسمع له بيصدقه. قال له الإسلام جميل وشوف الرسول بيقول إيه، لا إكراه في الدين، وشوف بيقول إيه، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما لا تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولا دين. إيه الجمال الحلو، شوف الحرية في الدين. طبعا الغربي بيصدق اللي بيتقال له، ما بيشكش في النوايا، ما بيعرفش أنه الكلام ده خلفه حاجات تانية، ما بيعرفش علم وفق اسمه ومادة قوية ومادة رئيسية في الإسلام اسمها الناسخ والمنسوخ. رقم 6، محاولة استخدام بعض الأحاديث الضعيفة لإثبات أن محمد لم يأمر بالقتل ولا سيما قتل الأطفال والنساء وعدم قطع الشجر والزرع. يقول لك بص سفر أشعياء قطعوا شجر وزرع وقتلوا نساء وأطفال، لكن شوف النبي الكريم المتسامح أوصاهم ما تلمسوش امرأة، ما تلمسوش طفل، ما تقطعوش شجرة، ما تقطعوش نخلة، يعني كل الكلام ده كله. ونسوا حاجة مهمة جدا، ما سر احتفاظ محمد بالنساء والأطفال وعدم الأوامر بقتلهم؟ له سببين، النكاح والبيع في سوق الجواري. وهنقول رقم 7، الفكرة 7، يقول لك الدليل على عدم انتشار الإسلام بالسيف وجود الأقليات المسيحية واليهودية وغيره من الأقليات الدينية. فواحد يكتب لي، طبعا في ناس كتيرة جدا ما بتعرفش ان انا من خلفية إسلامية، واحد يكتب لي يقول لي وجودك ان انت مسيحي الى اليوم دليل على سماحة الإسلام. انا ما اعرفش يا جماعة سماحة دي، ما حد يعرفنا سماحة دي راحت فين. انا ما اعرفش اسم سماح ده يعني مستخدم عند المسلمين بطريقة سيئة. سماحة الإسلام، سماحة الإسلام راحت فين؟ سماحة الإسلام مين قال لك ان وجود الأقليات المسيحية دليل على سماحة الإسلام؟ مين خدعك؟ مين قال لك الكلام ده؟ دي كلمة غير حقية. فوجود الأقليات المسيحية واليهودية والأقليات الأخرى سواء الصابئية أو الأزيدية ليس دليل على سماحة الإسلام، لكنه دليل على أن الإسلام كان من مصادره ومصادر الدخل والتمويل المادي الجزية. الجزية التي كانت تفرض على المتمسكين بإيمانهم، فليست سماحة ولا بطيخ. رأي ابن باز في أن الإسلام انتشر بالسيف، طبعا بدأ بمقولة يقولك هذا القول على إطلاقه باطل. فالإسلام انتشر بالدعوة إلى الله وأيد بالسيف. طب إزاي الدعوة والسيف مع بعض؟ إزاي الدعوة والسيف مع بعض يا ابن باز؟ يا ابن باز إزاي يركبوا مع بعض؟ يقولك فالنبي بلغ بالدعوة في مكة لمدة 13 عاما ثم في المدينة قبل أن يؤمر بالقتال، والصحابة والمسلمون انتشروا في الأرض ودعوا إلى الله، ومن أبى يعني رفض جاهدوه لأن السيف منفذ. قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فهو ابن باز والمسلمين شايفين أن الحديد موجود عشان تصنع منه السيوف عشان يخدم الإسلام ودعوة الإسلام. وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. طب يا أخي أنا مش عايز أؤمن بالإسلام، تقاتلني ليه؟ أنا حر. يقول لك ادفع جزية. طب مش قادر ادفع جزية وعايز أتمسك بإيماني. لا، هو عندك ثلاث اختيارات، ما فيش رابع. اختيار الاول تدخل الاسلام مش عايز، اختيار الثاني تدفع الجزيه مش قادر، اختيار الرابع تتقتل، الثالث تتقتل، ما فيش رابع، ما فيش رابع، فيش اسمها حريه، ما فيش اسم حريه. يقول كده ابن باز فمن ابى قاتلوه لمصلحته ونجاته، يعني تقتلني لمصلحتي وتقاتلني لمصلحتي وتجبر علي الدين لمصلحتي. شوفوا العقلية المنطقية الفذة بتاع ابن باز وبتاع المسلمين اللي مؤمنين بالكلام ده. كما يجب إلزام من عليه حق لمخلوق بأداء الحق الذي عليه ولو بالسجن أو بالضرب. يعني لو واحد عليه حق سرق واحد فإما يتسجن يا إما الضرب. شوف بقى بيعمل قياس إزاي، بيستنبط إزاي، بياخد الفكرة يخلق منها شبه شبيه إزاي. فكيف بأعظم الحقوق وأوجبها وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وترك الإشراك به. ومن رحمة الله سبحانه أنه شرع الجهاد للمشركين وقتالهم، جهاد المشركين وقتالهم حتى يعبد الله. يا أخي الله لما بيسمح بولادة إنسان مش عارف أنه يتولد بوزي؟ طب ما هو لو مش عايزه ما يسمحش بوجوده. هو الله

وضع المسلمين بس عشان يكونوا مقاتلين لكل الناس ويرغموا كل الناس ان يعبدوا الله. طب ما الاله ده سامح على ارضه ناس بتنكر وجوده، سامح على ارضه ناس رافضة سيادته وسلطانه، ومع هذا ما نفاش الناس ولا اهلك الناس ولا قضى على الناس، سامح. فلو مش عايز مش هيولد الناس. ايه اللي بيحصل ده؟ هاخد رأي تاني، رأي ابن تيمية في موضوع انتشار الإسلام بالسيف. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي 28663: فالمقصود أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الله اسم جامع لكلماته التي تتضمنها كتابه اللي هو القرآن يعني. وهكذا قال الله تعالى: قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلق. ثم قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم من ينصره ورسله بالغيب. فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد. يعني من ابتعد عن القرآن قوم بالحديد. يعني قوم بالحديد يعني وضع السيف على رقبته. ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف، يعني إقامة الدين في وجهة نظر ابن تيمية الذي يطلق عليه شيخ الإسلام في مجموع فتاوي، أن الدين يقام مرتبط بأمرين: مصحف وسيف. سيف على رقبتك عشان تقبل وتدخل غصبا عنك يا ما تدفع الجزية. وقد روي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله أن نضرب بهذا السيف، يعني السيف، من عدل عن هذا، يعني المصحف. اضرب بالسيف اللي يبتعد ويرفض المصحف. هذا هو الإسلام. وجاي النهاردة تدافع تقول لي لا الإسلام ما انتشرش بالسيف. يا حبيبي شيوخك بيقروا بالحقيقة، ولست أنا من يريد أن يجادل عليه أن يجادل في كتب ابن تيمية الذي ينقل حديث عن نبيك انه امرنا ان نضرب بهذا اي بالسيف. من عدل، من ابتعد عن هذا اي المصحف، يعني كل اللي يترك المصحف ويقول انا مش مؤمن بالقران ولا مؤمن بوحيه، اضرب بالسيف، اضرب رقبته بالسيف. وقال ابن القيم في الفروسيه صفحه 18، رجع ورايا: وبعثه الله تعالى يعني النبي بالكتاب الهادي والسيف الناصر بين يدي الساعة، يعني محمد يقول عن نفسه أنه بعث بين يدي الساعة بالسيف. ما فيش نبي قال كده، ما فيش نبي في الكتب المقدسة قال الكلام ده خالص إلا محمد في مكة والمدينة، قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف ونصرت بالرعب حتى يعبدوا سبحانه وحده لا شريك له، وجعل رزقه تحت ظل سيفه ورمحه. لا يوجد نبي. موسى لم يقل هذا، مع انه كان مأمور بالقضاء حسب الناموس عشان يدخل لي واحد يقول لي شوف يا شوع، شوف مش عارف ايه. لا، لم يقل موسى ابدا ان جعل رزقي تحت ظل رمحي. لم يقل موسى ابدا اني امرت ان اقاتل الناس. لم يقل موسى ابدا اني بعثت بالسيف ونصرت بالرعب. هو وحده اللي قال كده. ليه؟ لأن المسيح قال عن الشيطان إبليس: ذاك كان قتالا للناس منذ البدء. فإن الله سبحانه أقام دين الإسلام بالحجة والبرهان. والبرهان فين ده الكلام ده؟ مش شيء. والسيف والسنان. السيف كلاهما في نصرة إخوان شقيقان. وهذه بعض الأدلة الكتاب. يقول ابن قيمية، قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولولا دفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يعني لكن يروح بقى ابن القيم لهذه الآية اللي موجودة في الأنفال 60: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
إذن كلمة الإرهاب

موجودة في القرآن، كلمة الإرهاب موجودة في القرآن. فلو كان بيقول ابن القيم، ده كلام ابن القيم وليس كلامي، ما تحاكمنيش أنا، حاكم ابن القيم، ده كلام ابن القيم، اسمع بيقول إيه ابن القيم. فلو كان الإسلام لا ينتشر إلا بالدعوة السلمية فقط، فمما يخاف الكفار؟

أمن كلام يقال باللسان فقط؟ وفي الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وهل يرعب الكفار أن يقال لهم اسلموا؟ فإن لم تسلموا فأنتم أحرار فيما تعتقدون وتفعلون؟ أم كان يرعبهم الجهاد وضرب الجزية والصغار، الصغار يعني التحقير، مما يحملهم على الدخول في الإسلام لرفع ذلك الصغار التحقير عنهم؟ وكان الرسول يدعو الناس إلى الإسلام دعوة مقرونة بالسيف ويأمر بذلك قوته، لعل الناس ازرعوا القوة ووجدوا المسلمين في الدعوة إلى دينهم تذول عنهم الغشاوة. وروي عن سهل بن سعد أن النبي قال في يوم خيبر: لأعطين الرايه غدا رجل يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس ليلاتهم أيهما يعطى، فغدوا كلهم يرجون، فقال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ، فكان لم يكن به وجع فأعطاه الراية. وهناك الأحاديث الكثيرة، منها: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله، وجعل رزق تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وروى البخاري عن أبي هريرة يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. انتبهوا للحديث ده، خطير جدا، خطير جدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس، أي كنتم أنفع الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وهل يؤتى بالناس في السلاسل من غير جهاد؟ يتساءل ابن القيم. ليه يا مسلم خايف تقول إن الإسلام انتشر بالسيف؟ حاسسها مصيبة، كارثة، فضيحة، مكسوف من الكلام ده؟ ابن القيم ما كانش مكسوف، وابن تيمية ما كانش مكسوف، ونبيك ما كانش مكسوف. وهذا مما يمدح عليه الإسلام ولا يذم. ابن القيم بيقول كده. فعلى الإنهزاميين، مين هم الإنهزاميين اللي بيرفضوا عبارة إن الإسلام انتشر بحد السيف؟ ده مش أنا اللي بقول كده، ده ابن القيم اللي بيقول كده. فعلى الإنهزاميين أن يتقوا الله في مسخ هذا الدين وأصابته بالهذال، بالضعف يعني، بحج أنه دين السلم والسلام. نعم، أنه دين السلم والسلام، ولكن على أي أساس إنقاذ البشرية كلها من عبادة غير الله وإخضاع البشرية كافة لحكم الله؟ أنه منهج الله وليس منهج عبد من العبيد ولا مذهب مفكر من البشر، حتى يخجل الداعون إليه من إعلان أن هدفهم الأخير هو أن يكون الدين كله لله. من خلال إيه يا جماعة؟ من خلال الجهاد. وجاء في فتوى اللجنة الدائمة 12/14: الإسلام انتشر بالحجة والبيان بالنسبة لمن استمع البلاغ واستجاب له، وانتشر بالقوة والسيف لمن عاند وكابر حتى غلب على أمره فذهب عناده فأسلم لذلك الواقع. إذن يا عزيزي، الإسلام انتشر بإيه؟ قل ورايا: ابن تيمية بيقول بالسيف، ابن باز بيقول بالسيف، ابن القيم بيقول بالسيف، نبيك نفسه بيقول بالسيف، صحابة نبيك بيقولوا بالسيف، أبو بكر بيقول بالسيف، عمر بيقول بالسيف، عبد الله بن عمر بيقول بالسيف. وانت جاي النهاردة في القرن 21 مكسوف من دينك انه انتشر بالسيف وتقول لي لا، الإسلام ما انتشرش بالسيف، لكن الإسلام انتشر بالحجة والبيان، بالتسامح والمحبة والورود. لا، جيش عمرو بن العاص لما راح مصر كان ماسك ورود ولا دفوف؟ ولا لما كمنوا في الطريق وقطعوا الطريق على قوافل أبو سفيان في موقعة غزوة بدر الكبرى، هل كانوا يمسكون ويحملون الورود والأشجار وأغصان الزيتون وفي يديهم الحمام الذي يعبر عن السلام، ولا كان في أيديهم السيوف؟ بطلوا كذب. هنقدم كلام كتير قوي النهاردة، كلام كتير قوي، وهفند كل الكلام اللي قاله المسلمين السبعة. أنا يعني عديت على كل الكتب الإسلامية اللي بتدافع عن الإسلام وبترفض فكرة أنه الإسلام انتشر بحد السيف، وعلى كل المواقع الإسلام ويب والإسلام سؤال وجواب وابن باز وابن وموقع الأزهر ولجنة الفتوى الدائمة، واستخلصت كل الأفكار الكتب اللي بالآلاف في سبع نقاط اللي أنا قلتهم من شوية.

0: لكن خلوني اخد تليفون معايا في بدايه الحلقه. معايا الصديق العزيز الاخ الفقيه، هو فقيه فعلا بس فقيه ترك الظلمه وامن بالمسيح. اهلا بيك الفقيه الاخ العزيز، لاول مره يشارك على قنوات فضائيه ولاول مره يشارك من خلال قناه الكرمة. اهلا بيك، حرصا على سلامته، لا في بلد ولا اسم، لكنه فعلا رجل كان فقيه في الاسلام. اهلا بيك، اتفضل.
1: اهلا اهلا اخي الكريم، سلام المسيح.
0: سلام المسيح. سلام المسيح.
1: سعدت جدا بهذه الفرصه، ربي يباركك ويستخدمك لمجد اسمه.
0: امين. شكرك حبيبي، تفضل.
1: حرصا على الوقت ندخل بالموضوع مباشره بالمقدمات.
0: بس انا عايز اسالك سؤال
1: يا اخي الكريم،
0: ماذا ترى في عباره ان الاسلام انتشر بحد السيف قبلا عندما كنت فقيها والان وانت مؤمن بالمسيح؟ تفضل.
1: هو قبل كنت مثلي مثل المسلمين احاول ان ابرر، ولكن كنت فعلا ارى انه على الاقل يعني 70% من العالم الاسلامي، ربما هذا نسبه انا اقدرها، يعني بالسيف انتشر، يعني الاسلام فيهم بحد السيف، والذين تاثروا كما يقولوا باخلاق التجار او كذا، الوافدين مثل التجار الذين كانوا يذهبون الى اندونيسيا وماليزيا وتلك الاماكن قله دليله، وايضا لم تكن الاخلاق التي تاثروا بها هي اخلاق الاسلام الحقيقيه.
0: نعم.
1: بل كانت اخلاق اولئك التجار. نعم. ربما هم تاثروا باخلاق التجار وليس باخلاق الاسلام. اخلاق الاسلام لا. موضوع انتشار الاسلام بالسيف من الامور الواضحه التي لا تحتاج الى اثباتات وبراهين. نحن الان كمن يبرهن على وجود الشمس في وقت الظهيره.
0: نعم.
1: ولكن مضطرين بسبب انكار ومكابره المسلمين لهذه الحقيقه للاسف. هناك عشرات الادله الواضحه وذكرت منها الكثير. ادله واضحه وصريحه تجدها في نصوص من القران ومن السنه واقوال الصحابه والمسلمين والعلماء، وانتكرت منهم الكثير. مثلا عندك الايه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله، فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير. الانفال. الطبري لما ناقش هذه الايه تكلم عن قوله فان انتهوا، قال هل المقصود انتهوا هنا عن الكفر أو انتهوا عن القتال؟
0: نعم.
1: ثم قال الصواب انتهوا عن الكفر، وقال فإنه كان فرضا على المؤمنين قتالهم حتى يسلموا. هذا الطبري شيخ المفسرين يقول كان فرضا على المؤمنين قتالهم حتى يسلموا. يا أخي أنا أستغرب إذا كانت النصوص بهذا الوضوح وبهذه الصراحة ثم ينكرون هذا. يعني شيخ المفسرين الطبري يقول هذا. عندك الآية، آية السيف التي نسخت آيات السلم والمحبة والتسامح: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم.
0: يعني في شرطية
1: واضحة ما ينكر مثل هذا النص.
0: أخي الشيخ الفقيه، في شرطية في النص ده: إن تابوا، يعني أيوة. يتوقف القتال عن
1: انتابوا.
0: أيوة، انتابوا الى الاسلام واقاموا الصلاة.
1: نعم.
0: واتوا الزكاة.
1: نعم. ايوه نعم نعم.
0: فضل.
1: يعني انتابوا هنا المقصود تابوا باعتناق الاسلام.
0: بالضبط.
1: تابوا عن الكفر.
0: نعم.
1: الى الاسلام. نعم.
0: اتفضل.
1: واضحة تمام. وهذه الآية، وهذه الآية عند كثير من الخطباء نسخت الآيات التي تتحدث عن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، مثل أكره في الدين التي في البقرة ومن شاف الابن ومن شاف الكفر التي في الكهف. النبي نفسه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلى أن قال: فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم.
0: نعم.
1: نص صريح وصحيح.
0: نعم.
1: واضح.
0: نعم.
1: ما اذا كان النبي نفسه يقول اني انا امرت ان اقاتل الناس حتى يسلموا، وانت تجي تقول لا، هؤلاء اسلموا بالحجه والموعظه الحسنه، يعني كلام ما ادري على اي اساس تستندهم. عندك القاعده: اذا كانت هناك بعض الافعال فليست حجه هي الحجه في الكون. القاعده الاصوليه في الفقه الاسلامي تقول: القول مقدم على الفعل.
0: نعم.
1: فاذا كان بعض التجار فعلوا افعال طيبه وجعلوا الناس يعتنقوا، لكن ليس

0: لا دولة أسد الأساس ما نجده في النصوص هذه.
1: نعم
0: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني
1: نعم
0: رسول الله.
1: نعم
0: بالنسبة للآيات، بالنسبة للآيات التي يعني أنت ذكرت بعض الآيات التي تدل على التساهل والتسامح والاكتفاء بمجرد الدعوة وأن الأمر كله لله يحاسب يوم القيامة، والآيات يعني تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فعلا هي آيات مكية وبعضها من بدايات الفترة المدنية. لكن هذه الآيات أنا في تحليلي أنا أنها كانت تبرير لعدم نجاحه في الأيام الأولى، كان لما يجتهد في دعوة الناس فلم يتبعوه كان يحرج أنه يعني لم يحقق ما أراد، فكان يضطر أن يطلع بهذه الآيات حتى يبرر عدم النجاح. عرفت هذا تحليلي لهذه الآيات. لكن عندما أصبح في المدينة وأصبح عنده قوة وقدرة تغير الأمر وأصبح يعني بكل وضوح. هذه الحقيقة يا سيدي لا يعرفها يعني الآن الناس، لكن كانت القديم يعرفها جميع المسلمون وكانوا يعني يقرون بهذا. مثلا حسان بن ثابت لخص هذا الأمر كامل ويده على هؤلاء الذين ينكرون، قال دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب.
1: نعم.
0: وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. يا أخي باقي بعد هذا الوضوح؟ لا. ثم بعد هذا عندك الدول المتعاقبة، الدولة الأموية العباسية وما بعدها، ترجموا هذا بما يسمى بالفتوحات الإسلامية. مثلا قبل الدول هذه عندك أبو بكر حروب الردة وإجبار الناس على البدء في الإسلام، واضح ما ينكر أحد الفتوحات التي بدأها عمر، وبدأ حملة فتوحات كبيرة طالت الشام وفارس ومصر، واستمرت هذه الحملات وشمال أفريقيا كامل استمرت إلى العصور يعني الأموية والعباسية وبعدها. البذرة الأولى لهذا المجتمع الذي نراه الآن كبير يعني قريب مليار ونص أو أكثر، هو مجتمع بدأ بالقوة فعلا، بدأ بالقوة وتشكل بالقوة. ما الذي ساعد على تشكل هذا المجتمع بالقوة؟
1: نعم.
0: البيئة التي نشأ فيها الإسلام.
1: نعم.
0: جزيرة العرب كانت في أغلبها تتبع أديان وثنية لا تقوم على أساس قوي.
1: نعم.
0: فكان الإسلام بديل مقبول عند بعضهم.
1: نعم.
0: وبهذا تكونت تلك البذرة الأولى بالقوة، واستمرت هذه البذرة تكبر مثل كرة الثلج المتدحرجة. هذا هو الخلاصة. هذا الكلام لم يكن ينكرون المسلمون الأوائل، بل كان محل فخر واعتزاز.
1: نعم.
0: كان محل فخر واعتزاز عندهم أصلا، لأن
1: يعني لغة يعني يا, يا, يا, يا, يا, يا فضيلة الفقيه.
0: نعم.
1: ما يخجل منه المسلمين الآن ويحاول أن يدافع عن الإسلام أنه لم ينتشر بالسيف، كان يتباهى به السلف سابقا، كان يتباهى أيوة به السلف.
0: نعم.
1: وابن تيمية كان يتباهى بهذا، وابن القيم كان يتباهى بهذا، وكل السلف كان يتباهون بأن الإسلام قد انتشر بحد السيف وأن له الغلبة وأنهم هم الأعلون. النهاردة بيخجلوا من الفكرة دي، بيحاولوا يدافعوا عنها، يحاولوا يوجدوا شبيه للفكرة دي في الكتاب المقدس، أو يخلقوا شبيه يقول لك شوف هتلر، شوف موسوليني، شوف نابليون، شوف مش عارف فرعون، شوف نيرون، شوف ليه؟ لأنه هو حاسين أن الفكرة دي فكرة مغجلة الآن، لكنها كانت فكرة
0: جداً
1: وعقيدة يتباهى بها السلف. تفضل.
0: نعم. الآن أصحاب الإسلام الكيوت الآن المعاصرين هم يحاولوا فعلا تجميل الصورة.
1: نعم.
0: أيوه أو الكيوت أو كذا. تمام. هؤلاء يعني يحاولوا تجميل هذه الصورة حتى يكون لهم قبول بين شعوب الأرض.
1: نعم.
0: فعلا كما قلت ما كان مصدر فخر زمان هو الآن مصدر حرج شديد. هذا كل شيء. أنت الآن لما تقرأ في كتب السير والتاريخ القديمة كانوا يذكروا الشيء ويقولون مثلا وقد أبادهم عن بكرة أبيهم، وقد استأصل شأفتهم، وقد قطع دابرهم. عرفت هذه العبارات تجدها سواء في وصف حروب النبي نفسه أو أبو بكر أو عمر أو عثمان والدول المتعاقبة، كانوا يفتخرون بهذا، فخر مصدر فخر، ما كانوا يستحون من هذا.
1: نعم.
0: الآن بسبب تغير الوضع وأصبحت الأمور يعني الناس يعني يريدون أن ينشروا المحبة والسلام، أصبحوا يحرجون من هذا وبدأوا يحاولوا أن

0: يفصلوا ثوب آخر لا يمكن أن يليق بالإسلام أبدا. نعم
1: كلامك مظبوط عزيزي. يعني قدمت ووفيت وكفيت وقدمت كل شيء بالحجة والبرهان. يعني هستأذنك خليك معايا على التليفون ما تقفلش، هنكمل بعض الحاجات، بس حابب أحط بعض الحاجات اللي استشهد بيها فضيلة الفقيه وقالها من شوية. ماذا قال حسان بن ثابت؟ هو قال الكلام، لكن خلونا نسمعه بالصوت والصورة من شخص مسلم. ماذا قال حسان بن ثابت عن الفترة المكية وعن الفترة المدنية؟ اسمعوا.
2: حرم بمكة لم يجب وقد لان منه جانب طابو.
1: ناخد من الأول، متأسف يعني، تفضل.
2: دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. حقا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقوام هذا الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر.
1: ما رأيكم إخوتنا؟ حاجة تانية، فضيلة الفقيه ذكر بعض الحاجات، أن التوبة خمسة، آية التوبة خمسة بيسموها آية السيف. صحيح أن كلمة السيف مش موجودة جواها، عشان ما فيش متصل يجي يقول لي طلع لي السيف من القرآن أو الآية، لكن علماء والسلف والفقهاء والشراح اتفقوا على أن التوبة خمسة اسمها آية السيف، وأنها ناسخة لكل آيات السلم. أنا بس بوثق الكلام اللي قاله فضيلة الفقيه. نسمع هذه الفيديوهات، تفضلوا.
3: هناك إذا طلعت تفسير سورة التوبة وتفسير آية السيف
1: أهو
3: وقاتل المشركين كافة، ستجد أن عامة المفسرين يقولون أن هذه الآية نسخت آيات الصبر والموادعة وال الصلح والهدنة مع المشركين ووضعت السيف. يبقى هذه الآية جعلت الفيصل هو السيف، فذلك يسميها العلماء بآية السيف، ويصرحون بأنها نسخت الآيات الأخرى التي تتكلم على الصبر والتي تتكلم على الصلح والتي تتكلم على الهدنة. وهذا كلام يعني لا ينكر، إذا طلعت
1: لا ينكر
3: التفسير
1: لا ينكر
3: هذه القضية، ومن ثم تمسك البعض بهذا الأمر.
1: تمسك البعض بهذا الأمر، لكن خلونا فيديو تاني بيقول إن التوبة خمسة بقى مش الآية اللي ذكرها الشيخ، لكن التوبة خمسة أيضا يطلق عليها آية السيف. اسمعوا هذا الفيديو.
4: دين أو مفهوم الدين الإسلامي عندنا هو مبادئ، هو دين ودولة. يعني مكي ومدني الاثنين مع بعض.
5: لا، ما هو أنت بتقولي إن لا ده ينسخ ده ولا ده ينسخ ده، كلام جميل، لأنك أنت بتنطلق من منطلقات شبه فطرية. الفقه قال لا، الفقه قال ان ده ينسخ ده.
4: ايه ده، مين قال؟ ما فيش حد كده.
1: اسمع،
5: الفقه قال،
1: الاستاذ احمد نبيه بيقول، بعت لي رساله، انا بشكرك جدا لاجل اسلوبك، بيقول كده يعني الاسلام انتشر بحد السيف، طب ليه كميه الناس اللي اسلمت؟ على فكره انا قلت الحجه دي، لو انت بديت الحلقه يا استاذ احمد نبيه هتسمع ان انا قلت ان انتوا بتقولوا الكلام ده، وهرد لك عليه. يعني كميه الناس اللي اسلمت بي أسلمت إزاي، ولغاية دلوقتي الإسلام ينتشر بسرعة الصاروخ، والدول اللي انتشر فيها الإسلام بحد السيف ليه لسه فيها لغاية دلوقتي مسلمة؟ حاضر، هقول لك الكلام ده باختصار. أولا، الدول اللي دخل فيها الإسلام بحد السيف ليه ما رجعتش؟ لأن في حاجة اسمها حد الردة، في حاجة يا أستاذ أحمد اسمها حد الردة. اتنين، ليه الإسلام بينتشر النهاردة؟ بسبب عوامل كتيرة جدا. العامل الأول، كثرة الإنجاب وتعدد الزوجات، وده اللي موجود في أوروبا. أوروبا قانونها زوجة واحدة، لكن المسلم يعمل إيه؟ زوجة واحدة قدام الدولة وكذا واحدة في الدرة. لما يجي يسألوه يقول لهم ده الجيرل فريند، لكن هو متجوزة جواز إسلامي، ويخلف من دي ويخلف من دي ويخلف من دي عشان ياخد معونات. رقم ثلاثة، التضليل اللي بيحصل، إنك بتغيروا الكلمات في الترجمات الإنجليزية للقرآن، بتقدموها لأنها حرب، لكن القرآن بيقول قاتلوا واقتلوا، لكن أنت بتقدمها لأنها حرب، فأنت بتغير

0: غير المعنى. حاجة تانية بتخفي الأحاديث اللي بتتكلم عن أفضلية الجهاد ووجوب الجهاد، وبتخفي المعنى اللي قام عليه الإسلام، جهاد الطلب. فعرفت ليه يا أستاذ أحمد نبيه أنه الإسلام انتشر ولسه باقي؟ وهجاوبك على الكلام ده، لكن أنا نفسي أنك تسمع ماذا يقول الفقه عن النسخ لآيات السلم في القرآن، وإبقاء آية السيف هي من أواخر الصور وأواخر الآيات، وأصبحت هي القانون العام اللي استند عليه أبو بكر في حروب الردة. نسمع.
1: قائل المسلمين قالوا بأن آية السيف اللي هي الآية الخامسة من سورة التوبة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. خدوا هذه الآية فيما يشبه الإجماع الفقهي.
0: أيوة.
1: وقالوا إن هذه الآية ناسخة.
0: أيوة.
1: لكل عفو وصفح وأمر بالإعراض في القرآن المكي. ده الفقه الإسلامي المكتوب.
0: طيب أنا بعتذر على التليفونات اللي وقعت، إحنا ما بنهربش من حد وهناخد كل التليفونات معنا. أول تليفون في محمد علي، كنت شايفه هنا، فقدنا الاتصال، ارجع اتصل تاني. محمد علي، محمد البسيوني، اطلع ادخل اتصل تاني وادخل باسمك الحقيقي، بلاش الكذب يا محمد البسيوني، مش الكذب حرام، داخلي باسم حنة جرجس ولا جرجس حنة، لا قول انا اسمي محمد البسيوني عايز اتصل، وانا خدتك المره اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها واللي قبليها، انا اتهرب منك ليه؟ طيب معانا محمد محمود، اهلا بيك محمد محمود، اتفضل. ما رايك في عباره نبيك امرته ان اقاتل الناس؟
2: ايوه بس اسمعك اسمعك، ولا أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله.
0: أيوة.
2: ثم أبلغه ما منه. أيوة. وبعدين أنت كنت مسلم سابق.
0: نعم.
2: لما جيت للمسيحية حد أرغمك أن تدخل مسلم الإسلام؟
0: أيوة.
2: حد
0: أيوة.
2: أرغمك؟
0: أيوة أيوة أيوة.
2: اسمعني. على جمعة.
0: أنت سألتني سؤال.
2: على جمعة. أنت بتقول جابوني الدكتور على جمعة.
0: سألتني سؤال يا عديدي محمد. طب سيبه يتكلم لحد ما يخلص. خلصت؟
2: انت حد قال لك ثاني؟
0: خلصت خلصت،
2: لما جابوا لك الدكتور على الجمعه
0: طيب
2: وقال لك كذا وكذا وكذا،
0: خلصت؟
2: حد ارغمك ترجع للاسلام ثاني؟
0: خلصت كلامك؟ خلصت مداخلتك محمد محمود؟ هو وقع ولا موجود؟ موجود وفتح لك الهواء، فتح لك الكلام. اسمعني بقى محمد محمود، النص القراني اللي انت قريته نص منسوخ، وارجع لابن كثير والطبري، مش كلام انا، وارجع للي انت سمعته من الشيوخ، نص منسوخ، فما تجيبليش ايات منسوخه، لانك انت عارف ان انا عارف، لاني كنت مسلم سابق، عارف افرق ما بين الايات المنسوخه والايات الناسخه. دي حجتك الاولى. حجتك الثانيه، هل انا لما تركت الاسلام وامنت بالمسيح حد قرب مني؟ حد قرب مني. اولا ابعد عني، اعمله هولد عليه عشان في صوت. اولا استدعيت 16 مره لامن الدوله عشان إيماني، لا مجرم ولا سارق ولا ناهب ولا رشاوي، ولا كان عندي فيسبوك وقتها، ولا كان عندي قناة وقتها، ولا اتهمت بازدراء أديان، بس استدعيت 16 مرة لأمن الدولة واتسجنت مرتين بس عشان خاطر يا محمد محمود إيماني. اترفضت من الأهل، اترفضت من المجتمع، ضيق تم التضييق عليا في كل شيء، في حياة، في الزواج، في كل شيء، في العمل، في كل شيء، في كل شيء. ليه بقى ما طبقوش عليا حد الردة؟ لأنه قانون معطل. ليه؟ لأن بحسب كلام القرضاوي وبحسب كلام شيخ الأزهر الخلافة ليس قائمة، ولأن الخلافة ليس قائمة يا محمد محمود، إذن الحدود معطلة الآن، معطلة الآن، ليس لسماحة الإسلام لكن خوفا من قوانين الأمم المتحدة وقوانين الحريات. يعملوا إيه بقى؟ يسجنونا، يقرفونا، يبهدلونا في السجون، يعتقلونا، لكن مش قادرين يطبقوا حد الردة. حد الردة يطبق على الذين يتركون الإسلام في أفغانستان وباكستان وفي إيران، وادخل اتفرج على الفيديوهات. قول كلام كويس يا أخي محمد، انت شخص كويس في ذاتك، لأن مش بشخصاً الأمور زيك، لكن عندما تتكلم على الهواء تكلم بكلام علمي وبكلام صحيح. طيب خلصنا محمد محمود، معانا مصطفى، اهلا بيك مصطفى، اتفضل.
3: اهلا بك، مساء الخير.
0: مساء النور.

0: شوف الدنيا الحر قوي، الدنيا الحر قوي، وما عنديش وقت للجدال. انا اسالك سؤال بسيط، ما علاقه بين الصلاه وتخلص من القلق في فهم المسيحي؟
1: مصطفى، اولا ما علاقه سؤالك بموضوع الحلقه؟ ده رقم واحد.
0: ما
1: اتنين،
0: فيش هدف،
1: اسمعني
0: ما
1: اسمعني
0: فيش هدف.
1: مصطفى، الدنيا حر بتقول عندك، مع انك في بنسلفانيا، بنسلفانيا مش حر قوي للدرجه دي يعني، بس سيبك من الكلام ده. رقم واحد، ما علاقه سؤالك بموضوع الحلقه؟ اتنين، ماذا
0: ده
1: تقول، اسمعني، ماذا تقول في حديث نبيك جعل رزقي تحت ظل رمحي؟ تفضل يا مصطفى.
0: اوكي، انا اشكرك على سؤالك. انا عايز اعرف هدفك من السؤال النهارده، ايه هدفك؟
1: هدفي ده موضوع
0: ايه هدفك
1: الحلقة،
0: من السؤال؟
1: هدفي ده موضوع الحلقة، هل في نبي يقول جعل رزقي تحت ظل رمحي؟ تقبلها انت؟
0: في
1: طب
0: اي حديث لازم تفهم السياق قبل تسأل المسلم، قبل تسأل المسلم
1: ايه هو السياق؟
0: الحديث
1: انا
0: افهم
1: سألك اهو
0: السياق.
1: يا مسلم، يا مصطفى يا مسلم، ايه هو سياق جعل رزقي تحت ظل رمحي؟ وهو سياق امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا. ايه هو السياق؟ لف كده لفة، خد لك شوية معلومات واسأل صديقك محمد بسيوني وارجع لميليا مرة تانية. معانا محمد علي، اهلا بيك، اتفضل.
2: الو،
1: استاذ محمد علي، ابعد عن الجهاز اللي شغال جنبيك وكلمني بس من التليفون عشان ما يحصلش الصدى الصوت ده. سمعتني؟ ايوه انا سامعك. اتفضل.
2: انا سامع حضرتك يا استاذ اندرو.
1: اتفضل.
2: ازيك يا استاذ اندرو؟
1: اهلا بيك، احرك على الهواء.
2: انا صراحه معجب بحلقاتك ومعجب بالبرامج بتاعتك، وكل
1: شكرك.
2: جمعه بقعد استمعها.
1: شكرك. طيب وماذا بعد الاعجاب يا اخي محمد؟ ايه قرارك بعد
2: لا
1: الاعجاب؟
2: انا معلش، انا مش اسم محمد، انا اسف في الكلمه، انا مسيحي.
1: انت داخل ليه باسم محمد؟
2: بس انا
1: طب ليه داخل باسم محمد
2: بالاسم ده؟
1: يا عزيز، يا
2: مش
1: اخي
2: عارف اكلم.
1: اسمعني، المسيح علمنا ألا نكذب، ادخل باسمك الحقيقي، حتى لو انت خايف من أهل البلد ادخل قول ابن الرب، ما تستخدمش اسم تاني.
2: ما
1: قول ابن الرب
2: كذا مرة، أقول ابن الرب وابن الملك ما يدخلني.
1: لا لا لا لا لا، بيدخلوا ابن الرب وابن الملك وابن المسيح. بس
2: وأنا عايز أسمع
1: لا لا، أنا عايز أقول لك حاجة بلا بمحبة، ليس من أخلاق المؤمن بالمسيح أن يكذب او ياخذ اسما ليس باسمه.
2: حاجك عليا، انا اسف. اما كلمتين اتنين انا عايز اقولهم.
1: اتفضل.
2: انا كلمتين اتنين بس انا عايز اقولهم.
1: لا حبيبي،
2: على حضرتك انا بحب اسمع البرنامج بتاعك وعامل اغلاق على البرنامج دلوقتي.
1: اشكرك يا حبيبي، ربنا يباركك ويثبتك في الايمان، ودايما خليك شجاع وتكون جريء. انت خايف على ردود فعل اهل القريه عندك، ادخل قول ابن الملك ابن المسيح، بس ما تاخدش اسم تاني، ما تاخدش اسم تاني. شكرا جدا معانا، شكرا جدا. مش هقول بقى محمد علي، هقول ابن الرب. معانا دكتورة مريم واخونا يوسف، اهلا بيك، اتفضل.
3: سلام المسيح اخو اندرو،
1: سلام،
3: ربنا
1: المسيح.
3: يبارك حياتك وخدمتك.
1: اشكرك، ربنا يبارك.
3: يعني بجد حلقة رائعة كالعادة. فكرة انه الاسلام انتصر بالسيف او لا، هو طبعا الجانب الاساسي منه طبعا انتصر بالسيف، خصوصا في العصور الاولى، بس بعد شوية دخلنا بقى في مرحلة المؤلفة قلوبهم.
1: نعم.
3: وفكرة البتر دولار والفلوس اللي بتدفع للناس مثلا مشاهير او مؤثرين او كده، عشان مجرد انهم يقولوا انه احنا اعجبنا بالاسلام حتى لو بتكذب عشان ياخدوا مقابل. ودخلنا في فكرة بقى الخداع والغش، زي ما كان الشيخ محمود المصري بيقول انه الراجل ضحك على الراجل اليهودي وقال له ادخل واشرب خمرة، لا انت تدخل، قال له لا لو دخلت لو شربت خمرة هتتجدد، لو خرجت
1: انا عرضته يا دكتوره، عرضت فيديو محمود المصري كتير يا دكتوره. هو بس في مشكله في الاتصال يا دكتوره مريم، ان الصوت بيقطع شويه، مش عارف شبكه ولا تليفون، مشكله في التليفون. اتفضلي، لو ينفع ترجعي تتصلي تاني.
3: طبعا دخلنا في مرحله
1: في مشكله في الصوت يا دكتوره مريم، الصوت بيقطع شويه. اتفضلي.
3: التزييف اللي هي التدليس بقى في ترجمات القرآن، ويتشال الآيات اللي فيها عنف، يتشال الآيات اللي فيها.
1: لا لا، لو يا جماعة اتصلوا بالدكتورة مريم والأخ يوسف، عشان ربما لما تتصلوا انتوا بيهم يكون الصوت افضل. انا نفسي اسمع مداخلتك، وانا عارف جدا ان حضرتك مداخلاتك والاخ يوسف قيمه جدا.

0: رائعة جدا وقوية جدا لو تعودوا الاتصال او القناة تتصل عليكم. معانا اخونا رضا، اهلا بيك اتفضل.
1: سلام المسيح.
0: سلام المسيح، اهلا بيك اتفضل.
1: انا بس حضرتك يعني مش هاخد وقت كتير من الحلقة، هرد على الحاج محمد اللي عمال كل حلقة يخش فيها، بقول لي رأيك في سورة التوبة، مش هناخد الوقت كتير، وسورة التوبة 14، سورة التوبة 5، سورة التوبة 29، سورة البقرة 193 يرجع عليهم، السورة سورة البقرة 216، سورة محمد 35، كل دي حضرتك
0: هعرضها له دلوقتي الآيات دي يا أخونا.
1: يجادل في كل حلقة يخش يتعطل معانا الحلقة مع حضرتك، وربنا يديك النعمة.
0: شكرا شكرا. هعرض له النصوص دي
1: كأنه رجعت كمان وأنت ضال وقلت.
0: شكرا جدا، هعرض له دلوقتي النصوص دي اللي انت قلتها. حاضر، شكرا جدا لمداخلتك معانا. في اسم مكتوب مش قادر انطقه، هل هو المضل او المصل؟ مش عارف، من امريكا. اتفضل، اهلا بيك اتفضل.
2: حبيبي اندرو،
0: اهلا بيك اتفضل، حضرتك على الهواء.
2: ربنا يحفظك، ربنا يحفظ عليك.
0: اشكرك.
2: الكنائس والراديو حبيبي هيأمموها بالقوه والسيف. تاني حاجة، في الحارس اللي كان قاعد على المدرسة الإسلامية عنده 9 عيال. تاني حاجة، المحاسب والمحامي بيغير اسمه، بيعمل اسمه جون مايكل، لكن الأطباء ما بيغيروش عشان ده من شغلهم في المستشفيات. فده إخدع، الخداع.
0: ما هو الإسلام قائم على الخداع، على التضليل، على التبرير، على الترقيع بالقاف. شكرا جدا، ربنا يباركك. رجعت الدكتوره مريم، اهلا بيك حضرتك على الهواء، اتفضلي.
3: اهلا بحضرتك اخ اندرو.
0: يا رب الصوت واضح
3: يكون
0: قوي.
3: احسن دلوقتي.
0: اتفضلي.
3: يا رب الصوت يكون افضل.
0: لك واضح جدا، اتفضلي.
3: طب نشكر ربنا. طيب اخر حاجه كنا بنقولها انه في مرحله التدليس بقى في ترجمات القران، انت اتكلمنا عنها كتير القصه دي.
0: حضرتك عملتي حلقات يعني، عايز انبه بس يا دكتوره مريم،
3: اعماق النصوص اللي هي بتسيء للمراه واللي بتسيء للمسيحيين واليهود واللي فيها عنف واللي فيها كلام يعني مش منطقي او في يعني الفاظ اباحيه بلس 18 والحاجات دي كلها، لما بنواجه اخواتنا المسلمين بكده بيبقى ردودهم بقى ايه؟ ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، اما اولئك الذين مش عارف ايه فسيذبحوهم
0: واذبحوهم امامي،
3: اللي هو بمنطق في مصر كده في مثل بيقول لا تعيرني ولا عيرك، الهم طايرني طيب. وطايلك فده وهتلاقيهم بقى يقول لك الحرب العالميه الاولى والثانيه والحروب الصليبيه والحروب اللي مش عارف ايه والاستعمار.
0: ما هي شويه ردود يا دكتوره، هي شويه ردود حافظينها بيتداولوها من موقع لموقع، من مكان لمكان. اتفضلي.
3: بالظبط بالظبط. انا بس عايزه ارد على الاخ محمد محمود، انا مش عارفه هو عايش معانا في الشرق الاسعد اللي احنا فيه، يعني بيقول ما حدش اتعرض لحضرتك، يعني هو مدرك الكلام اللي هو بيقوله، ان كانش اللي هو عايز حد الرده اللي هو يجيبوك ويعني سوري يعني ويطبقوا فيك حد الرده يعدموك بعد الشر عنك يعني، انما لا، في طبعا وسائل قرف كتير. ابسط حاجه يا استاذ محمد محمود، لو حضرتك عايش في مصر او في الشرق الاوسط عموما في اي بلد من ديانتها الاسلام، هل المسيحي اللي هو بيدخل الاسلام ورقه بيتغير في الحال وحياته بتبقى سهله، هل المقابل المسلم كده، هل حضرتك وانت في مصر كنت تقدر تروح تغير ورقك وتغير الاسم المسلم الى اسم اندرو ويتكتب مسيحي وتمارس حياتك عادي وتقدر ان انت تشتغل بالبطاقه الجديده بالاوراق الثبوتيه الجديده دي وتتجوز وتمارس حياتك بشكل طبيعي
0: اطلاق؟
3: هل تقدر تعلن قصاد الناس وتقول زي ما احنا بنشوف يعني بدون ذكر اسماء، بنشوف حاجات على الفيس وعلى التيك توك سين وصاد من اللي دخلوا ويطلع يقول لك انا اسلمت وانا عملت وانا سويت، وطبعا بيبقى فيه مقابل، ان ما كانش مادي بيبقى مقابل عاطفي وجنسي. فيعني الا تعقلون زي القران ما بيقول، يعني قبل ما نقول الكلام يا ريت نبقى شايفين الواقع اللي احنا فيه ولامسينه، مش صحيح. نقول كلام نظري مثالي صحيح. لمجرد الدفاع والتبرير. وشكرا لحضرتك،
0: ربنا يباركك. شكرا جدا يا دكتوره، ربنا يباركك. شكرا جدا. معانا اخونا سامي، اهلا بيك اتفضل.
4: مساء الخير يا استاذ، تحياتي لحضرتك. انا يمكن مداخلتي ما يكونش لها علاقه مباشره بموضوع البرنامج، ولكن صدقني كإنسان مسيحي أتمنى استضافة دكتور حليم بشكل يكاد يكون مستمر، لأن كمسيحي بيفتح أذهاننا ومداركنا لحاجات بتوبة جديدة.
0: هو في برنامج جديدة.

0: يا اخ سامي،
1: بتنهي عننا
0: في برنامج
1: بعض المواضيع اللي
0: في
1: ممكن
0: برنامج لل في برنامج في برنامج مسجل في قناة القرمة، او كذا برنامج مسجل في قناة القرمة للدكتور حليم، منهم برنامج انت تسأل والانجيل يجيب، وبرنامج تاني المسيح بين المعرفة والحق. شكرا جدا. معانا مدام ماجدة، اهلا بيك، اتفضلي.
2: ايوه مساء الخير يا استاذ اندرو.
0: مساء النور، اهلا وسهلا، اتفضلي.
2: سلام المسيح معك يا استاذ.
0: سلام عزيز. الرب، سلام الرب، اتفضلي.
2: سمعت؟ الو،
0: ايوه حضرتك على الهواء عشان وقت الحلقه، اتفضلي.
2: ايوه حاضر. دلوقتي يا استاذ اندرو، الاستاذ مصطفى، انا متابع حضرتك طبعا من سنين معاك باستمرار، فالاستاذ مصطفى ده في كل حلقه بيطلع ولا بيعرف يجاوب على الاسئله ولا عنده اجابه للاسئله ولا بيعرف يتكلم خالص. بس انا في نقطه لمساها برضه، واللي اسمه محمد محمود ده، في نقطه انا لمساها ببلغها لهم، يعني رساله صغيره ببلغها لهم، لو هم فعلا متابعين وبيدوروا على الحق، يعني لدرجه ان هم بيتابعوا كل حلقه وفي كذا برنامج مش برنامج حضرتك وبس، يعني اذا هم بيدوروا على الحق.
0: لا مش بيدوروا على الحق، هم بيشغبوا بس.
2: لا هم بيدوروا على الحق، عشان مش معقول هيضيع كل
0: لا لا يضيع. وانا عارف وانا عارف وانا عارف محمد محمود بيشتغل ايه، هو عارف الاسم الحقيقي.
2: ماشي ماشي
0: الاسم الحقيقي
2: ماشي ماشي وال بس برضه هم
0: لا لا لا يعني اصل هو موجود وعايز اقول لحضرتك على حاجه.
2: كيف دول؟ انا
0: يا مدام ماجدة
2: ببلغهم عن طريق برنامج حضرتك رساله صغيره. ثواني مش هقول لك ساعات ولا ايام، ثواني مع ربنا رب المجد الحقيقي، قول له يا رب من فضلك بايمان كده وبدموع لو تقدر، قول له يا رب من فضلك انت لو موجود وحقيقي واله المسيحيين ودايما المسيحيين بيقولوا عليك ان انت المسيح الحي، عرفني. وهو صدقوني هيعرفك وهيقول لك وهيوصلك يوصل لكم باي طريقه.
0: شكرا جدا، ربنا يباركك. انا بس نسيت اقول النصيحه لمحمد محمود، وانا وهو ده مش اسمه، له اسم تاني. عايز اقوله بس حاجة، ان الجهاز اللي انت عارفه اللي مشغلك واللي انت بتمثله، المفروض لما يقدم محاور ومجادل على الهواء يقدم حد مثقف وله دراية وقدرة على الحوار وقدرة على الافكار. انا عارف انت شغال فين يا محمد محمود. طيب خلينا نشوف القرضاوي بيقول ايه عن حروب الردة.
3: من ان يتركوا الردة، لو تركوا الردة ما كان هناك اسلام، كان انتهى الاسلام منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: سمعوا.
3: فالوقوف امام الردة هو الذي ابقى الاسلام. وفي آية المائدة، إنما جزاء الذين يحاربون الله
0: اسمع.
3: ورسوله ويسعون في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا، جاء عن أبي قلابة وغيره من التابعين، إن هذه جاءت في المرتدين، وجاءت أحاديث كثيرة مش حديث واحد ولا اثنين.
0: هنكمل الفيديو بتاع الشيخ القرضاوي وأحط لكم فيديوهات مفاجأة النهاردة، وهرد على السبع حاجات، لكن استاذنكم ناخد تليفون. معانا احمد عادل، اهلا بيك، اتفضل. فقدنا الاتصال. انا بقول لاحمد عادل ارجع اتصل بينا، وبقول لمحمد بسيوني الحلقه دي بالذات انا عايزك تتصل، ادخل اتصل بينا، انا عارف ان انت بتسمعنا ومصطفى قال لك انك تدخل، فادخل يا محمد بسيوني. تعالوا نشوف الاسلام كيف بدا، عشان الناس اللي بتقول لك الاسلام ما انتشرش بالسيف، كيف بدأ الإسلام؟ اسمعوا.
4: في مكة طوال فترة 13 سنة في مكة ما دخل في الإسلام إلا 114 رجل فقط.
0: بس هو ده.
4: 114 في 13.
0: اللي قدر محمد على إقناعهم في 13 سنة اللي قدر محمد على إقناعهم في 13 سنة في مكة و القبائل المحيطة بمكة 114، والقول الصحيح 80 شخص في 13 سنة. ليه ما كانش في السيف يا حبيبي؟ ما كانش متمكن، وما كانش معاه جيش، وما كانش في السيف. فلو على الحجة والإقناع والبيان والتبيان والاستبيان 114 شخص في 13 سنة. نكمل.
4: نحو 14 في 13 سنة. 13 سنة ما أسلم على يده إلا 114 شخص. 13 سنة.

0: ما أسلم على يده إلا 114 شخص. المقصود أنه بهجرته عليه الصلاة والسلام بدأ فعلا الإسلام ينتشر وبدأ إقبال الناس عليه.
1: بالهجرة، يعني بالهجرة يعني بالسيف. طيب الشيخ العريفي بيقول أنه في 13 سنة كان 114. طيب ناخد عثمان الخميس بيقول في أول ست سنين للدعوة المحمدية أو لمحمد يقدم نفسه لمجتمعه على أنه نبي، في أول ست سنين كم واحد أسلم وقبل دعوة محمد؟ نسمع.
2: يعني تصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله تبارك وتعالى ست سنين لم يؤمن به إلا قريب من 50 فقط.
1: 50، أقل من 50
2: ما استجاب له إلا قريب من 50، واستمر الأمر على ذلك حتى يعني هيأ الله له الهجرة إلى المدينة، وقبل ذلك ذهب إلى الطائف يدعو الله فلقي ما لقي صلى الله عليه وسلم.
1: طيب العريفي بيقول في 13 سنة 113، عثمان الخميس بيقول في 6 سنين أقل من 50. 13 سنة و6 سنين، تعالى بقى، المسيح كانت خدمته 3 سنين و3 شهور بعد صلب المسيح واضطهاد التلاميذ. في أول 6 سنين في وعظة واحدة مش بالسيف. تقول لي بقى اصل ما كانش معاه سيف ومش ممكن ومضطهد وبيضايقوه وبيسلبوا أمواله كل ده حصل للتلاميذ وأكتر، واضرب في 100 ضعف حصل للتلاميذ. لكن في أول 6 سنين، لا بلاش أول 6 سنين، في تاني يوم من الأيام اللي المسيح حددها للتلاميذ إن يبدأوا بالقرازة، في اليوم 50 في وعظة واحدة في 5 سطور 3000 واحد، ونبيك في 13 سنة 114، وفي أول 6 سنين أقل من 50. طيب كانوا بيضطهدوهم، اضطهدوا التلاميذ وقطعوا رقبة يعقوب ورجموا استفانوس وهددوا التلاميذ وجلدوا بطرس ويوحنا. وده بقى مين يا حبيبي؟ مش كفار قريش، ده الإمبراطورية الرومانية بكل تعدادها العسكري في مواجهة مين؟ تلاميذ صيادين بسطاء عزل. لكن في وعظة واحدة 3000 واحد، لكن في 13 سنة 113. كلهم أجمعوا يقول لك إيه؟ إلى أن هاجر النبي إلى المدينة. ليه بقى استعمال القوة والسيف؟ طيب أنا بشكر محمد بسيوني تجاوب لدعوتي ودخل على الهواء. أهلا بيك أستاذ محمد بسيوني.
3: أهلا وسهلا حضرتك.
1: عندي بس بعض الملاحظات قبل ما تدخلي في المواضيع. رقم واحد، أليس الكذب حرام في الإسلام؟ فلماذا دخلت باسم جرجس حنا؟
3: بقول لحضرتك هتسمعني ولا
1: لا؟ جاوبنا على السؤال الاول، جاوبنا على السؤال.
3: من لو اظنان فليسمع، اتبع تعليم سيدنا المسيح واسمع من فضلك.
1: لا لا لا لا لا، ما بلاش اللعب ده، انا راجل اكبر منك في السن. اسمعني اسمعني، لماذا اسمعني؟ اعمل له هول. لا لا لا لا، اعمل له هول. مكسوف تجاوب على السؤال ليه؟ لماذا كذبت على الاخوات ودخلت باسم جرجس حنا؟ خايف تجاوب على السؤال ليه؟ مش الكذب حرام؟ هاتوه تاني.
3: حضرتك ليه رب يسوع امر بقتل الرضع؟
1: برضه دخل لي
3: رد عليا.
1: طيب اوكي،
3: رد عليا حضرتك
1: لما ترد عليا. كذبت ليه على الاخوات ودخلت باسم جرجس حنا؟ ده رقم واحد. اسمعني، اعمله هولد عليه وهاتوه بعد شويه. رقم اتنين، في الثلاث اللي قبل اللي فات دخلت انت على حلقه اسمها صفحه جديده وتلفظت بألفاظ صعبة جدا وسيئة جدا على الهوى لما اتكلمت عن بولس وتيموثاوس. ما تقول لي الموضوع ده عشان اجاوبك. هاتوه.
3: دي ومشيت تشوفوا النساء والاطفال والربع تحل عليك لعنه الرب، كما جاءت في سفر ارميا 48:10. بالعموم اني اعمل عمل الرب برخائهم ممنوعهم اني اعمل بعمل السيف. حضرتك رد عليا. حضرتك
1: هرد عليك، هرد عليك، هرد عليك، هرد عليك. رقم واحد، ليه ما بتردش عليا على الاسئله اللي انا سالتها لك؟ ده انا دليل انك انت مكسوف، ودليل على اسمعني اسمعني، هرد عليك. هات لي يا ابني، هات لي هات لي ارميا، هات لي ارميا 8، هات لي ارميا 48 عشان
3: معاك مناظره القتال ما بين
1: انت يا عزيزي انت
3: تدخل معايا مو مفروض.
1: انا مستعد، انا على الهواء، انت على الهواء، انت تليفون على الهواء اهو. هثبت لك دلوقتي، هثبت لك دلوقتي.

0: دلوقتي هثبت لك
1: يا
0: حبيبي. اهدى بس هدى اعصابك، هدى اعصابك، هدى اعصابك، هرد عليك. هثبت لك دلوقتي الجهل بتاعك. هات لي ارميا 48 الايه اللي قالها، هات لي ارميا اللي هو ملعون من يمنع السيف عن الدم، هات لي الايه دي وهات لي الاصحاح بتاع ارميا عشان الناس دي بتقرا بالظهر. هات لي الاصحاح ده، انا هطلع الاصحاح من عندي ارميا 48 عشان اوري لكم الناس دي بتقرا بظهرها مش فاهم اي حاجه. هو مجرد ما هو لا ايه موجوده جوه الكتاب المقدس اعتبرها ان ده نوع من الوصيه بالقتل. للاسف. اسمع يا محمد بسيوني اللي عايز تناظرني وانت مش فاهم حاجه خالص عن مؤاب. هكذا قال رب الجنود الى اسرائيل، ويل ويل للنبو ده اله لانها قد خرجت خذيت واخذت. بعد كده بيقول ايه؟ قد حطمت مؤاب. حطمت بيد مين؟ بيد الاشوريين. اهربوا ونجوا انفسكم من اجل اتكالك على اعمالك وعلى خزائنك، وياتي المهلك الى كل مدينه اللي هو مين؟ اشور. اعطوا مؤاب جناحا لانها تخرج طائرا وتصير مدنا خربة بلا ساكن. ملعون من يعمل عمل الرب برخاء، وملعون من يمنع سيفه عن الدم. مستريح مؤاب منذ صباه. مين اللي بيقول ده يا عزيزي؟ مين اللي بيقول ده؟ دي نبوة قالها أرميا بيوصف ان أشور هو اللي هيقول كده على مين؟ على مؤاب، مش شعب اسرائيل. انتوا بتقروا بالظهر بتاعكم، بتقروا بالقفة، وعايز تعمل معايا بنظرة وانت مش عارف الاصحاح ده بيتكلم عن ايه. انت مش عارف الاصحاح ده بيتكلم عن ايه. رقم اتنين، تقول لي جاوبني، المسيح امر بقتل الرضع. كلام غلط وكلام ناقص، لان ده في العهد القديم، ده في العهد القديم. يسوع هو يهوه، ما بنكرش، لكن ده في العهد القديم. والعهد القديم ده بتاع اليهود، والعهد القديم اسمه عهد الناموس. وعهد الناموس يا محمد بسيوني اسمه ايه؟ عهد القضاء. شعاره عين بعين وسن بسن. فلما امروا بقتل الرضع زي ما بتقول ليه؟ لان ده من القضاء، من نفس نوع الفعل. القبائل دي اللي موسى حاكمها ويشوع حاكمها هي عملت نفس الفعل في شعوب اخرى. فالموضوع ما كانش لاجل الدين ولا لاجل اقامه الدين ولا على المشاع ولا مفتوح على الهوى. الموضوع انه انتوا ارتكبتوا نفس الفعل في شعوب كانت موجوده، يرتكب فيكم نفس الفعل. ليه؟ لان شعار العهد القديم، انا بتكلم عن العهد مش الاصفار، طبعا انت مش هتفهم الموضوع ده. شعار العهد القديم اسمه ايه؟ عين بعين وسن بسن. لكن احنا في العهد الجديد، طبعا انت مش فاهم حاجه خالص وعايز تنظرني. انت بتقرا اصحاح وانت مش فاهمه، بتقرا اصحاح وانت مش فاهم عنه حاجه خالص. فمين اللي بيقول الكلام ده؟ بيقوله اشور على مؤاب. ايه علاقة ارميا؟ ارميا بيوصف لمؤاب هيحصل لكم ده على يد اشور. اعملوا معروف، لما تقروا في الكتاب اقروا صح. ده رقم واحد محمد بسيوني. رقم اتنين، واضح ان انت خجلان ترد على اسئلتي، وخجلان ترد على الموضوع اللي انا بناقشه. كونك انك تذهب للكتاب وتتجاهل الأسئلة والفيديوهات اللي أنا حطيتها قدامك معناه ما عندكش إجابة، معناه أنك تقر وتعترف أن رسولك قال جعل رزق تحت ظل رمحي. تقر وتعترف أن رسولك قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. تقر وتعترف أن رسولك قال بعثت بالسيف بين يد الساعة. تقر وتعترف أن رسولك قال أمرت أن أقاتل الناس. وعايز تنظرني يا رجل، ثقف نفسك الأول. ما أنا بدي لك الفرصة، بلاقي منك صوت عالي، بلاقي منك جعجع الفاضي، تدخل تشتم في الأخوات؟ هي دي أخلاق؟ تدخل تشتم في الأخوات وتقفل التليفون وترجع تشتمهم وترجع تقول جرجس حنة؟ هي دي أخلاق؟ ده أولا مؤهلاتك العلمية إيه عشان أنظرك. ثانيا أنا كل جمعة موجود، هدي لك الفرصة، مع إن أنا عارف في الآخر إن أنتم ما عندكوش إلا القراءات الغلط والفهم الخاطئ. هل قدر محمد البسيوني يجاوب على أسئلتي؟ هاخده مرة تاني. تفضل محمد البسيوني، هات محمد البسيوني، تفضل محمد البسيوني، محمد البسيوني قدامي خمس دقايق. محمد البسيوني أين أنت؟ إلى أين ذهبت؟ اتفضل، جاوبتك على أسئلتك، جاوب لي بقى على أسئلتي أنا كمان، جاوب على أسئلتي، عامل نفسك مش سامع ليه؟

0: راح فين يا جماعة؟ موجود ولا مش موجود؟ طب ما بيتكلمش ليه؟ هل في منع؟ محمد البسيوني هات الرقم، اتفضل حضرتك على الهواء.
1: ليه ربي يسوع امر بقتل الرده والبهائم؟
0: انا جاوبتك على ليه امر بقتل الرده في العهد القديم، جاوبتك على ارميه 48 اللي انت مش فاهم.
1: 48 10 ملعون من يعمل.
0: جاوبتك ارجع للحلقه وجاوبتك.
1: يعني حضرتك انت لما طبقتش نصوص العهد القديم هتصير عليك لعنه الرب.
0: لا لا لا لا، سيبك من الكلام الفاضي ده، سيبك من الكلام الفاضي ده ده كلام انشاء. لا لا لا، كلام فاضي، كلام فاضي. ليه بقى؟ لانه
1: 40 10
0: ما انا قريت على الهوا، قريت على الهوا، بتفهموا ازاي؟ اوكي اوكي، هقراها لك اعملوا له هولد، هقراها لك. ما انت متبرمج على الكلام، قريت على الهوا. ملعون من يعمل عمل الرب برخاء، ملعون من يمنع سيفه عن الدم. من المتحدث في هذا الاصحاح؟ اشور، ملك اشور تجاه مؤاب، ملك اشور تجاه مؤاب. رقم 2، هل انا مطالب اعمل بالنصوص دي؟ لا، دي نصوص تاريخية. أسمعها لك مرة واثنين وثلاثة واربعة، دي نصوص تاريخية. ما عندناش المبدأ أن كل نص صالح لزمان ومكان، ما عندناش المبدأ ده. عندنا المبدأ أن النصوص دي بتعرفنا تصرفات الشعوب دي كانت عايزة عايشة إزاي، بتعرفنا النبوات على الشعوب دي، بتعرفنا صدق النبوات، بتعرفنا ملك أشور عمل إيه، بتعرفنا مؤاب اللي حصل منهم والقضاء نزل عليهم ازاي. انت متبرمج على الكلام يا جماعة. هتقولي واحد فاهم؟ هو في المسلمين انقطعوا تماما، مفيش واحد فاهم هو بيقرأ. يا راجل ده بيقول لك عن مؤاب هكذا قال الرب. يا راجل ده انت لو قريت الآية الأولى هتفهم، لو قريت الآية الأولى هتفهم ان اللي صح ده عن مؤاب ومش شعب إسرائيل اللي بيعمل كده. لان شعب إسرائيل كان في السبي في الوقت ده، شعب إسرائيل في السبي، لا عنده دولة ولا عنده جيش ولا عنده قوة. دي نبوة عن مؤاب، مين اللي هيعمل في مؤاب ده؟ ومين اللي بيقول الكلام ده اللي نقله أرميا لينا بروح النبوة؟ ملك أشور. افهموا. هتقولي حد بيفهم في المسلمين. الأخ الفقيه اتفضل ترد على محمد البسيوني تقول له إيه؟ قدامنا دقيقتين، في دقيقة واحدة. نعم. في دقيقة واحدة تفضل.
2: طيب هؤلاء يا أخي عنده مشكلة الإنكار الذي لا يعني إنكار بجيح، وثانيا كل ما يريد تريد أن تدخل في الموضوع يذهب إلى الكتاب المقدس وإلى نصوص أخرى كتار واضح. أقول لهم باختصار، يعلم هؤلاء جميعا الذين ينكرون هذه الأعمال، ينكروها، أنهم بهذا الإنكار يتهموا نبيهم بالخطيئة. يا أخي على الأقل اعترف بهذا العمل وحاول تبرره إذا يعني إذا أنت مكابر، لكن هم يتهمون نبيه بالخطيئة عندما ينكر هذا الشيء، معناه أنه هذا العمل خطأ، وهذا يدل على أنه فعلا كان خطأ. أنصحهم أن يكون عندهم شجاعة لقبول الواقع والتعامل مع هذا الواقع بما يليق بهم كبني آدم عقال، يميزوا بين الحق والباطل ويتخذوا قرار شجاعة.
0: للأسف يعني شكراً. أرجو أن يبقى لنا لقاءات تانية. شكراً جداً فضيلة الشيخ الفقيه السابق المؤمن بالمسيح المبشر بالمسيح، أنا بشكرك جداً. نصيحة، كون أن تدخل الكتاب المقدس معناه أن أنت عاجز. فمحمد بسيوني ومصطفى ومحمد محمود اعترفوا على الهوى بالعجز. ليه؟ لأنه ما فيش ولا واحد فيهم جاوب على الأسئلة اللي أنا طرحتها، مع أن احترمت أسئلتهم وجاوبت عليها. حاجة تانية، النقل والقراءة الخاطئة. يا راجل أنا لما بجيب آية بقول لك فلان قال كذا، الحديث فلان قال كذا، وبجيب الشيخ بيقولها، لكن أنت تتجاهل صاحب الكامل عنوانه عن مؤاب وتقول لي المسيح بيقول ممنوع ملعون من يمنع سيفه عن الدم، أنت بتمنع سيفك عن الدم ليه؟ ده اسمه سفسطة، وده اسمه جهل، وده اسمه سذاجة وتسطيح. وللأسف أنت أثبتت نفسك، وأقولها بكل أسف، أنكم فقراء جدا، فقراء جدا معرفيا وثقافيا حتى في فن القراءة. هنكمل موضوعنا للجمعة الجاية في موضوع جديد وحلقة جديدة.

مساء البركة والسعادة على كل الحاضرين من حضراتكم في برنامجكم ساعة ونص مشهور على الهواء مباشرة، مضيفكم دكتور مجدي اسحاق. هبتدي بقصة قبل ما أقول القصة بتاعتي أو الموضوع بتاعي، هحكي القصة. النهاردة من المرات النادرة اللي الطب علمني حاجات جميلة جدا جدا جدا ونادرة جدا جدا جدا ومرتبطة بالموضوع بتاع النهاردة. النهاردة حد زارني في المركز عندنا بتعاني من مرض نادر جدا جدا جدا اسمه كورساكوف سندروم. كورساكوف سندروم ده مرض مرتبط بان حد مش عارف يكسر المواد الكحولية، يعني لما نشرب مواد فيها كحول، خمور يعني، المادة دي مرتبطة بتتكسر في وجود فيتامين اسمه فيتامين ب واحد، ثيامين. لو الفيتامين ده مش موجود، الكحول يتراكم في الجسم يعمل تسمم. مرض نادر جدا جدا. ناس كتيرة بتشرب الكحول في حفلة، في بتاع، في عزومة، لا قدر الله، مش حد بيسكر ولا حاجة، بس لو خد دواء غلط ممكن الدواء ده يؤدي لتراكم سمية الكحول في جسمه، يبوظ المخ، يعمل حاجة اسمها كورساكوف سندروم، يؤدي لضمور شبه دائم في المخ. بقول الكلام ده ليه؟ لأني بتكلم النهاردة على حلقة عنوانها كل الحقائق اللازمة عن أدوية فقدان الوزن. الدواء اللي اتاخد من الحالة اللي جات لي النهاردة كان دواء تخسيس. دواء التخسيس ده مع شرب الكحوليات منع تكسير الكحوليات، فجاء تسمم في المخ، جالها فقدان دائم للذاكرة. وده يخليني ابتدي بجملة شهيرة جدا جدا جدا بقول: محدش يديك أدوية مجهولة المصدر. ده أول عنوان الحلقة كده، أولكش زي ما بيقولوا، يعني لازم أدوية مرخصة.

ولازم الادويه دي تتاخد تحت اشراف دكتور. فالحلقه بتاعتنا مهمه جدا، ادويه التخسيس. انا بتكلم في موضوع مهم جدا، مهم القطاع كبير جدا، لان السمنه انتشرت جدا جدا جدا جدا بين الناس. فببدا كلامي، ما حدش يديك ادويه مجهوله، لان الادويه المجهوله ممكن تعمل لك كوارث. في ناس جالها اكتئاب، ناس جالها زي ما حكيت لكم مرض نادر اهو، وامراض كثيره اخرى ممكن ما نعرفش نلحقها. يعني لازم تبقى ادويه مرخصه تحت اشراف دكتور. والحاجه الثالثه، لو سمحت قبل ما تاخد الدواء لازم تجرب بشكل

ايه مظبوط انه ممكن تخس من غير الاحتياج الى هذه الادويه. ابتدي الحديث بتاعي بمخاطر السمنه وهي كثيره جدا جدا جدا، يمكن حوالي 12 13 عيب، لدرجه النهارده السمنه اتصنفت في الامراض العامه هي خامس اسباب الوفاه، انما تؤدي لاسباب مشاكل في المخ ومشاكل في القلب ومشاكل في الكلى ومشاكل في الجهاز هضمي ومشاكل في الجهاز التنفسي ومشاكل في الوزن على المفاصل والعضلات والظهر الى اخره. كثيره هي بلايا الصديق زي ما بيقولوا يعني. قبل ما ابتدي خليني احكي لكم ان مش اي بني ادم يحتاج دواء تخسيس، لازم تكون سمنه زائده جدا عن الحد. وخليني ابتدي بصوره يمكن تطلع قدامكم على الباوربوينت دلوقتي، هي بنسميها مؤشر كثافة الجسم. اتفضل. ايوه الصورة دي مهمة جدا جدا. مؤشر كثافة الجسم ان احنا بنجيب وزنك بالكيلو نقسمه على طولك بالمتر قص 2. يعني ايه؟ انت وزنك مثلا 100 كيلو، طولك بالمتر متر وسبعة من عشرة في 2 في متر وسبعة من عشرة. الناتج من هذه المعادلة اسمه مؤشر كثافة الجسم. البني ادم الطبيعي يتراوح الرقم ده من 20 ل 25. تحت ال 20 سيبك منه، ده نحيف نحافه ملهاش لازمه ومش موجوده، وبيسموها الامراض النحافه الزائده، ودي انا بشوفها في حياتي نادره جدا. يجي لك واحد رفيع كده مش عارفين له اول من اخر، طوله زي عرضه، زي طوله زي حاجه نادره جدا يعني. لكن هي المشاكل فوق ال 25. لو انت مؤشر كثافه الجسم بتاعك من 25 ل 30 انت عندك وزن زائد، ما تقلقش، خد نفس عميق من الهواء النقي وتابع مع دكتور تخسيس. فوق ال 30 بدين هنا بقى لازم تدخل طبي. فوق ال 40 بدانه مرضيه، البدين جدا جدا جدا جدا. هنا بقى بنحتاج لتدخل ادويه دوائي، وطبعا مع التطور الطبي زي ما تشوفوا في الحلقه بتاعتنا وصلنا لمرحلة في أدوية بتحل مكان عمليات التكميم واستئصال جزء من المعدة إلى آخره يعني. فأنا النهاردة أتكلم على كل ما يجب أن تعرفه عن أدوية التخسيس، وهي حلقة هامة جدا جدا جدا، لأن إحنا كشخصين كأطباء بيجي لنا ناس عندها مرض نفسي من السمنة، بيجي لها اكتئاب وبيجي له زعل من نفسه وبيخرجش ومقابلش الناس بسبب نفسه صعبان عليه من السمنة اللي هو فيه. يلا بينا نخوض القصة بتاعتنا، بس زي ما قلنا لازم دكتور. بس الاول قبل ما نعالج القصة دي لازم نعالج الاسباب، لان في حاجات بتسبب السمنة زي الغدة الدرقية والغدة الجركلوية. وبنجرب الدايت والنوم والرياضة الاول، ما فلحش ده كله نبتدي نخش في الادوية بتاعتنا. اول اكشن، اول وارخص واسهل وابسط دواء كلنا عارفينه او سمعنا عنه اسمه جلوكوفاج. ده هو مشهور جدا جدا جدا واشتهر في علاج السكر، امن جدا جدا جدا حتى للحوامل، ويستخدم اساسا للسيطرة على ارتفاع السكر في الدم لدى مرضى السكر من النوع التاني. الدواء ده بيقلل من امتصاص الجلوكوز من الامعاء، وبيخفض من انتاج الجلوكوز في الكبد، وبيحسن حساسية الانسولين. دواء جميل جدا جدا جدا جدا. اهو ادي الميتفورمين موجود قدامكم على الشاشة. دواء جميل، جلوكوفاج مشهور الاسم جدا جدا جدا. والدواء ده يؤخذ مع الوجبة السكرية. يعني لما يكون الاكل بتاعك فيه عيش، مكرونة، رز، بطاطس، يتاخد معه لانه بيمنع امتصاص السكر. ويفضل لو هو ممتد المفعول XR، بسموه Extended Release، اقل اثار جانبية. انه اكتر اثر مشهور للدواء ده انه بيتعب المعدة، بيعمل شوية غمامان نفس ومل القيء، فلو اتخذ ممتد المفعول الاثر بتاعه ده بيروح. كمان الدواء ده مشهور انه لازم تضيف له فيتامين B12 انه بيمنع امتصاص B12، فاللي بياخد جلوكوفاج لازم ياخد معاه B12 حتى لو خده فترات قصيرة. يعني الدواء ده يعتبر من ارخص الادويه في علاج السكر بحاجه ببلاش كده. قلنا دواء لطيف لكنه بيقلل من 3 ل 4 كيلو في السنه،
يعني مش حاجة

مرعبة، 3 4 كيلو في السنة، يعني حاجة بسيطة جدا جدا جدا. آثاره الجانبية بسيطة، غثيان، انتفاخ، اضطراب معدة، إسهال، لكنه دواء ينفع للناس اللي عاوزة تقلل وزنها، حاجة بسيطة، جلوكوفاج. 2، دواء رقم 2، وبقوله ليه رقم 2؟ لأن إذا كان الجلوكوفاج بيمنع امتصاص السكر من المعدة، هذا الدواء اللي اسمه أورليستات أو زينيكال بيمنع امتصاص الدهون من الأمعاء، بيوقف انزيم اسمه بانكرياتيك لايبيز، فيمنع امتصاص الدهون من الامعاء، وعشان كده بيؤخذ مع الوجبه الدهنيه، الجلوكوفاج مع الوجبه السكريه، ده مع الوجبه الدهنيه، ده برضه مشهور جدا جدا، اسمه اورلي ستات، ده برضه بيقلل حاجه بسيطه برضه 3 4 كيلو زي الجلوكوفاج. فطبعا لو استخدمت الجلوكوفاج مع الاورلي ستات تنزل لك بتاع 5 6 كيلو في السنه، رخيص برضه جدا وامن جدا، بس في كم عيب. يعني اولا ممنوع للسيدات الحوامل، بيمنع امتصاص فيتامينات اللي بتذوب في الدهون، اللي هي فيتامينات A و D و E و K، اللي اسمها اديك A D E K، فعشان كده لازم الناس اللي بتاخد الدواء ده تاخد سبلمنت من الادوية دي. بس العيب الكبير الخطير المريع الفظيع انه بيمنع امتصاص الدهون، الدهون دي بتنزل في التويلت، فبيعمل حاجة اسمها اسهال دهني. وما ادراك ما هو الاسهال الدهني؟ رائحة كريهة ودهون بتنزل، تتخيل بقى القصة، ان الدهون نازلة بقى زفاليت اند بقاليت، يعني كارثة. فالناس اللي تاخد الدواء ده بتكره نفسها من الاسهال اللي بيحصل يعني. فعشان كده الدواء ده بخته في الحياة قليل، يعني عارفين بخته قليل، ده الزينيكال او الاورليستات. لكن في بعض الناس بتاخد الدواء ده ازاي؟ اتعزم عزومة ومش عاوز يدخن في العزومة دي، وعاوز يدبله طاجن ولا طاجن، ومش عاوز تدخن واحدة تزرعه، بل على القرص وتاكل الدواء ده، بس تقعدي في الحمام بقى مع نفسك شوية، هتقضي يوم مش لطيف ورائحة مش لطيفة وعلاقات اجتماعية فاشلة بعدها كم يوم يعني. أورليستات زينيكال. وبالتالي انا شخصيا في الادويه دي بنصح بيه، لو انت ناوي تلغ لغه عزومه وعارف انك هتاكل فيها اكله دسمه، يبقى خد الدواء ده، بس مش كل يوم. ولو برضه تاكل اكله تقيله فيها سكر، هتاكل حلويات، خد الدواء ده عند اللزوم، بس مش كل يوم، لان هو اولا مفعوله في الوجبه دي، وعلى المدى البعيد مفعوله ضعيف الحقيقه للامانه. طيب الدواء الثالث او المجموعه الثالثه من الادويه اسمها البلك فورمينج، الادويه اللي بتعمل بلك جوه الامعاء او المعده، مشهور فيها قشور السيليوم اسمها سيليوم هاسك او الرده، والاثنين دول متوفرين في الاجزخانه، وادي الاثنين دول مع بعض، ادي السيليوم هاسك وادي البران، دول موجودين، دول بيتاخدوا على شويه ميه ويتقلبوا ويتشربوا قبل الاكل، فبيعملوا زي كانك حطيت بالونه، انهم بيمتصوا كل السوائل اللي في المعده، فبيتنفخوا كده زي البالونه، فبيسدوا النفس، بما انك مش تاكل اكله تقيله. بس ليهم عيب، انه بيمنعوا امتصاص كل حاجه، بيمنعوا امتصاص البروتينات والدهون والفيتامينات وكل حاجه. فادويه برضو ليها شويه عيوب، برضو بتستخدم عند الضرورة القصوى في الوجبات التقيلة يعني. يضاف إليها بذور الشيا كمان، بس برضو أنا بنصح الناس اللي تاخد الأدوية دي مش عمال على بطال، دي أدوية بالكي فورمينج دراجز، بتسد النفس مؤقتا في الوجبات السمينة أو في العزومات التقيلة يعني. خلاص. الدواء اللي بعد كده الرابع اسمه كروميوم أو كروماكس، وادي شكل الدواء هو الكروميوم او الكروماكس. الكروميوم او الكروماكس دي مادة موجودة في الصخور والتربة ومياه المحيطات، بتستخرج منها، بتفك الكربوهيدرات والدهون والبروتينات من بعضها، وبتزود حساسية الانسولين، فبيأثر على الميتابوليزم بتاع السكر.
كروميوم او كروماكس ده برضو لطيف،

ورخيص وابن ناس ومفعوله لطيف برضو جدا جدا جدا، يمكن ان يؤخذ تحت اشراف طبيب، انا بفضل لمده شهر او شهرين، ويقيم لان كل بني ادم رد فعله للدواء غير التاني. الدواء الرابع او الخامس اللي هنشوفه اسمه جارسينيا. جارسينيا برضو ادي شكل الدواء اهو، اللي هو موجود في مصر تحت اسم تولانجو سليم او جارسينيا كامبيجوزا او الكامبيوجا. الجارسينيا الكامبيوجا ده عبارة عن مادة بتستخرج من نبات الجارسينيا فيها حاجة اسمها الهيدروكسي ستريك اسيد، بتثبط انزيم اسمه سيتريت لاييز بيخلق الاحماض الدهنية. برضو ده مشهور، ده بيستخدم من خلال هذا الانزيم يمنع تحويل الكربوهيدرات لدهون ويعزز تكسير مخازن الدهون الموجوده جوه الجسم. ادي الدواء هو التولانجو سليم، ده برضو مشهور لاداره الوزن، مفعوله ضعيف لكنه ملوش اثار جانبيه، برضو يؤخذ تحت اشراف طبيب. بيسموه بديهولك انا بوستر، يعني انت لما تروح للدكتور يكتب لك نظام غذائي، تاكل ايه وتفطر ايه وتتغدى ايه وتتعشى ايه، ممكن يديك مع الادويه دي كورس جلوكوفاج، كورس جورليستات، كورس جارسينيا، كورس سيليوم، انما الادويه دي ما بتاخدش على طول العمر، فترات قصيره في الوجبات بتساعدك على اساس تحس بتاثير الدايت على حياتك. يعني ايه كمان تاني من الحاجات المشهوره لسه احنا كل ده في الخفيف اللطيف، الشاي الاخضر برضو من الادويه اللي بتخسس جدا جدا، مضاد اكسده وبيسموه ثيرموجينيك، فيه كافيين فبيعمل طاقه بيحرق الدهون. يعني برضه لطيف الشاي الاخضر، بيساعد الناس اللي عامله دايت انها تحس بسرعه الاستجابه للدايت. كل اللي انا قلته من اول كلامي لغايه دلوقتي مع الاكل والنظام الغذائي والرياضه. خلاص نخش بقى في الايه التقيل. كل الكلام ده اظن كتير منكم عارفينه. التقيل بقى نبدا بالدواء الاولاني اللي اسمه كوسيميا، ده في امريكا، وكوسيفا ده في اوروبا. ده عباره عن دواء اقراص بيؤخذ بالفم، عباره عن مزيج من دوائين فنترامين وتوبايراميد، اكستندد ريليس كبسول، اسمه كوسيميا.

دي أدوية قوية جدا جدا جدا، بتنزل من الوزن 10% في السنة لو استخدمت حبة في اليوم بس. ادي لا راسي قدامك، ممكن تنزل لغاية 10% من الوزن، يعني لو انت وزنك 100 كيلو تنزل تبقى 90، وده رقم كويس جدا جدا، بس طبعا لازم اشراف طبي صارم. ليه؟ اولا بتسبب اكتئاب، وممنوعة للحوامل، بتزود ضغط العين، بتلخبط الغدة الدرقية، ولو وقفت فجأة بتعمل تشنجات. الأدوية دي لم تنجح قوي لأنها عايزة إشراف طبي صارم وغالية جدا، بنتكلم في 200 دولار في الشهر، يعني 10,000 جنيه، يعني السمنة أرحم. اسمه كوسيميا، عبارة عن دوايين في بعض، الفنترامين، الفنترامين ده بيعمل اكتئاب على فكرة لوحده، والتوبيراميت ممكن ده يعمل تشنجات. فعشان كده إشراف طبي صارم. كوسيميا ما نجحش الدواء ده على فكرة، هنشوف ايه اللي نجح دلوقتي. الدواء التاني يمكن نجح اكتر شوية، اسمه كونتراف، ده مزيج من دوايين، واحد اسمه بوبروبيون والتاني اسمه نالتريكسون. كونتراف ده اهو شكله، حب يشوف شكله، ادي الكونتراف برضه، ده في حدود 200 300 دولار في الشهر، ده دواء قوي جدا جدا جدا زي الكوسيميا. بيشتغل ازاي؟ البوبروبيون ده بيسد الشهية، والنالتريكسون ده بيمنع تأثير المواد الأفيونية أو الكحول للي عندهم مشاكل إدمان، وبرضه بيسد النفس. لقوا إن لما بنحط الدوايين دول على بعض، الدواء ده موجود في مصر على فكرة، اللي هو اسمه كونتراف، ده بيسد النفس وبينزل الوزن حوالي 12% من وزنك في السنة، يعني لو وزنك 100 كيلو تنزل 88 حباية في اليوم أو حبايتين. برضه لازم تحت إشراف دكتور لأنه له شوية مشاكل.

بيعمل شويه تغيرات سلوكيه وافكار انتحاريه وبيرفع الضغط وشويه تشنجات. طبعا تقول لي ايه اللي انت بتقوله ده يا دكتور، ايه الافكار الانتحاريه؟ اه طبعا لو اتاخد بدون اشراف، انتوا عارفين الناس، في ناس تحب تاخد من الدواء ده بلبعه، يقول لك طالما بيخسسني 12% ما انا لو خدت 3 اقراص انزل نص وزني، كارثه. فلو خدت اوفر دوز من الدواء ممكن يعمل لك افكار انتحاريه. عشان كده الادويه دي الاتنين سواء الكونترافيكوسيمي ما نجحوش بسبب مشاكلهم الكارثيه الا تحت اشراف طبي دقيق. وانا شخصيا الادويه دي بخليها موجوده مع الدكتور واقول له اديها للمريض بتاعك اسبوع باسبوع، ما تسيبش العلبه بين ايديه. ان ستاتنا الافاضل يقول لك ما دام الدواء ده كويس كترته تجيب نتائج اكثر، دي كارثه برضو من الكوارث. يعني ايه كمان تاني؟ نخش بقى في الادويه اللي بجد، الادويه اللي اسمها الحقن، حقن التخسيس. وهنا بقى لينا وقفه مهمه جدا جدا جدا في حقن التخسيس. يلا بينا نبتدي المشروع بتاعنا. اول دواء اكتشفوه اسمه ليراجلوتايد. الاول احكي لكم قصه الدواء ده ازاي بيشتغل ازاي، وانا اقول لكم اسامي الدواء التجاريه. احنا عندنا هرمون طبيعي في جسمنا اسمه هرمون الشبع، اسمه GLP-1، اسمه جلوكاجون لايك بيبتايد واحد. اول ما بناكل الجسم بيفرز الدواء ده عشان يحسسك بالشبع. والمفروض ان الدواء ده اول ما الهرمون ده اول ما بتاكله بيطلع بيتكسر في الجسم خلال 2 لـ4 دقايق. جلوكاجون لايك بيبتايد، يعني اول ما بتاكل الاكل بينزل في المعده يطلع الهرمون ده عشان يبتدي يحسسك بالشبع عشان حضرتك ما تاكلش كتير. ده حمايه طبيعيه. يعني احنا بقى افتكسنا ايه فكره؟ مادام اكتشفنا الهرمون ده وقلنا بيتكسر خلال 2 لـ4 دقايق، ما تيجوا يا جماعه نطلع الهرمون ده من المعده، شايفين التقدم المعده الطبي عمل ايه، ونخلي مدته بدل ما تبقى 2 لـ4 دقايق تقعد من اسبوع لـ7 ايام. ايه رايك في الافتكاسه دي؟ يعني انا هديك حقنه، اول ما تاخد الحقنه دي يطلع لك الهرمون ده اللي هو GLP-1 حاجه زيه بالظبط، تخليك تحس بالشبع من يوم لـ7 ايام، من يوم لـ7 ايام، تقعد 7 ايام شبعان. فاول ما اكتشفوا الدواء ده اللي هو ليراجلوتايد اللي هو بيقلل حركه المعده والامعاء والى اخره، طبعا هو انت بتجوع بس من اقل حاجة تحس بالشبع، بيحسسك بالشبع فترة طويلة. فالدواء ده يا جماعة يعني حاجة اختراع جميل جدا جدا جدا جدا جدا. طبعا بيشتغل بطرق تانية كمان، ان هو بيخلي الجسم يفرز انسولين اكتر من الطبيعي، والانسولين بيدخل السكر جوه الجسم فبيحرق السكر. ايه كمان تاني؟ انه لو مفيش سكر في الدم بيقفل مخزون السكر في الكبد، فالكبد ما يطلعش سكر فيبتدي الجسم تحرق الدهون اللي فيك. بالاضافة ان هو بيشتغل على المخ كمان على مركز الشبع، يعني حاجة رباعية، حاجة رائعة جدا. اولا بيقلل حركة المعدة في حساسك بالشبع، هرمون شبع، بيدخل السكر جوه الخلايا، بيمنع الجسم من اخراج السكر فتكسر خلايا الدهون، وهي بيحسسك بالشبع في المخ. حاجة اختراع رهيب. الدواء ده أول ما اخترعوه اخترعوه لعلاج السكر اللي هو اسمه ليراجلوتايد، اسمه فيكتوزا، حقنة مرة في اليوم. وبعدين قالوا طيب ما تيجي نخترع نفس الدواء بس جرعة أعلى شوية للتخسيس. فاخترعوا الدواء اللي بعده اسمه هو ليراجلوتايد بس جرعة أعلى، اسمه ساكسندا. يبقى الفيكتوزا والساكسندا دوايين هو بس واحد بيستخدم لعلاج السكر، هو برضو الفيكتوزا بيستخدم لعلاج التخسيس عشان ارخص يعني، لكن هو اللي بيستخدم لعلاج التخسيس الساكسندا لانه جرعته اكبر وتأثيره اقوى فبنستخدمه في التخسيس. حلو، شايفين الطب بيتقدم ازاي؟ يبقى دواء بيسد الشهية في المخ وفي الامعاء وفي الكبد وفي الخلايا، حاجة اختراع رهيب. لا واحنا هنسكت؟ مش هنسكت، انا رخر ما سكتش.

رحت ماسك الدواء ومزوده كمان. قلت طب ما تيجي نعمل الدواء ده لمدة أسبوع بدل ما اديك حقنة كل يوم، ايه رأيكم في الاختراع الافتكاسة اللي جاية دي؟ هديك نفس الدواء بس حقنة كل أسبوع بدل كل يوم. فاخترعنا الأوزيمبيك والويجوفي، الأوزيمبيك لعلاج السكر والويجوفي لعلاج السمنة، والاتنين بيستخدموا لعلاج السمنة، الأوزيمبيك والويجوفي. مشتهر قوي الاوزيمبيك على فكره، هو اغلى شويه، ما حقنه كل اسبوع بتتاخد بالتدريج تحت الجلد، هي حقنه رفيعه جدا بتتباع بالاربعه، والحقنه بتتاخد الاول ربع سنتي وبعدين نص سنتي وبعدين سنتي وبعدين سنتي ونص تحت اشراف دكتور طبعا، تروح تاخد عنده في العياده مش تاخد عندك في البيت، او لو ادالك في البيت تبقى انت عارف تعملها ازاي. الأدوية دي بتتاخد مرة في الأسبوع، يعني تاخد حقنة تسد نفسك مرة في الأسبوع، تقعد أسبوع نفسك مسدودة مالكش نفس تاكل، من أقل طبقة تحس بالشبع، كأنك عملت عملية بالظبط. ده بيخسسك 15% من وزنك في السنة. يبقى احنا كده عندنا الفيكتوزا والساكسندا مرة في اليوم، والأوزيمبيك والويجوفي مرة في الأسبوع، 15% من وزنك في السنة بالحقن دي، حاجة رهيبة. يعني تنزل لو كنت 100 كيلو تبقى 85 كيلو، طبعا برضو مع نظام غذائي عشان بس نبقى متفقين يعني. وزيهم بالظبط دواء تالت او رابع او خامس اسمه تروليسيتي او ديولاجلوتايد، برضو مرة في الاسبوع. سكتنا؟ لا مش هنسكت، من اخر ما سكتش رحت ماسك نفس الحقنة دي. على فكرة يا جماعة الحقنة دي ليها شوية عيوب، بالذات الأوزيمبيك، الأوزيمبيك هي اللي اشتهرت قوي في العالم يعني. أولا أول ما بتاخد حقنة الأوزيمبيك شكلها باين قدامكم على التلفزيون، يعني من شفط الدهون على فكرة اللي بياخدوا أوزيمبيك بيبان على وشهم، يسموه أوزيمبيك فيس. يعني في بعض الناس، وأديني بدعوك أهو لو أنتوا شطار، بيطلعوا على الميديا على التلفزيون، مش هقول اسامي طبعا خالص، بس اول ما تبص لوشه تقول عليه انا شخصيا ولا لي اوزيمبيك فيس، اقول له انت واخد اوزيمبيك، لان هو بيقلل الدهون. فالحلويات بقى اللي في وشك اللي هي فراولتين في شفايفك حلوين حلوين، وخدك المبقلز الجميل الحلو ده يتشفط لجوه وتلاقي وشك شفط لجوه وصدرك دخل لجوه، وتبتدي تقول هو عامل عملية ولا واخد أدوية، ولو ركزت شوية تلاقي واخد أدوية. أوزيمبيك برضو. خلصت القصة ما خلصتش. ايه تاني؟ ماوس بيعلق يا جماعة. ادي الويجوفي اهو. طلعنا بقى في الاختراع اللي بعد كده المونجارو. ايه بقى المونجارو ده تيرزيباتايد؟ المونجارو ده عبارة عن مادتين مش مادة واحدة. يعني كان الاوزيمبيك او الويجوفي او واتيفر في مادة اسمها جي ال بي 1، ده بقى زودوا عليها مادة اسمها تيرزيباتايد بتزود كمان مفعول الاوزيمبيك او الويجوفي. دي تأثير مزدوج، بتقلل من الشعور بالجوع، وبطريقة تانية كمان انها بتقفل المستقبلات بتاعت الكبد، فيها هرمون تاني اسمه جي اي بي، يعني جي ال بي 1 انهبيتور او بيبتايد لايك وجي اي بي لايك، المادتين دول بيقووا بعض جدا. الدواء ده يا جماعه كانك بالظبط عملت عمليه، ده بيقللك بقى من لغايه ربع وزنك في السنه، ده كارثه الدواء ده، حاجه رهيبه. تخيل واحد يبقى وزنه 100 كيلو يبقى 100، يبقى 75 على اخر السنه. برضه بيتاخد بالتدريج، اسمه مونجارو، بس عيبه الوحيد سعره 14 17 الف جنيه تكلفته الشهريه. يعني العلبه تروح للصيدلي تطلع من جيبك باكو باكوين، وتروح مديله تقعد تعد كده على صوابعك 17 الف، انت هيجي لك اكتئاب من ثمنه. يعني هيتخس بس انت هيجي لك اكتئاب، لانك انت تقعد تدفع 17 الف جنيه كل شهر لمدة 6 شهور سنة. أرحم من العملية بس الثمن غالي جدا جدا جدا.
اسمه مونجارو.

تأثير مزدوج، بيحطوا في الدواء ده مادتين، الجلوكوز الجي ال بي 1 ده والجي اي بي، الاثنين دول مع بعض فبيقووا بعض، فالتخسيس بيبقى رهيب كأنك عملت عملية تكميم. يبقى دي أدوية التخسيس كلها اللي احنا قلناها. لسه يا جماعة، ادي المنجر وحقن المنجر اهي قدام حضراتكم، هي حقن جاهزة متعبية ما بتتعباش يعني. في حاجة تانية يا جماعة، مؤخرا اخترعوا من الأوزيمبيك والويجوفي أقراص اسمها ريبلسس، يعني التقدم العلمي وصل انه ابتدى يخترع من الأدوية دي، بدل ما تاخدها إبر تاخد قرص، برضه بيقلل حركة الأمعاء ويحسسك بالشبع، اسمه ريبلسس، غالي برضه، بنتكلم في 4 5 تلاف جنيه، 7 تلاف جنيه العلبة، كتير قوي. لكن برضو الناس اللي ما بتحبش الحقنة وبتخاف من الإبر ممكن تاخد الريبلسس تحت إشراف دكتور. جميل. آخر ما وصل إليه الطب بقى أدوية تانية جديدة اسمها جليفلوزين، اسمها SGLT2 inhibitor، جليفلوزين دي اختراع رهيب برضو، فكرته سهلة جدا بس عبقرية. الدواء ده اكتشفوا ان هو بيعالج مرض السكر ازاي، بيروح للكلى خلاص، بيوقف بروتين في الانابيب الكلوية اسمه SGLT2 صوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر 2، المسؤول عن اعادة امتصاص الجلوكوز في الدم. احنا لما بناكل السكر اللي بناكله بينزل في البول، الكلى بترجع جزء كبير جدا منه للدم، هذا الدواء بيروح للكلى يقول لا لا ما ترجعيش حاجه، سيبيه ينزل في البول، فبيزود افراز السكر في البول. اختراع فظيع برضو الدواء ده، افتكاسه جميله جدا، اسمه في السوق اهو الاسامي بتاعته، جارديانز وفورسيجا، دول اشهر اتنين موجودين، اللي هو الامبا جليفلوزين والدابا جليفلوزين، ده قرص بيتاخد قبل الاكل، برضو بيستخدم لعلاج السكر وعلاج التخسيس، بس هو فيه عيب واحد انه بيخلي البول بتاعك زي السكر. فطبعا لما السكر بينزل في البول لو ما خدتش بالك ممكن يحصل التهابات في المجاري البوليه، بالذات التهابات فطريه، هو بيفقد لك الطاقه في البول بس ممكن يحصل لك شويه التهابات فطريه، فعشان كده لازم تعتني بالنظافه بتاعتك كل يوم يعني. تمام. فورسيجا ده مشهور، ادي شكل الدواء قدام حضرتك، 500 جنيه العلبه، 503 جنيه ونص بالظبط، اللي يحب يعرف الثمن يعني. وبالمناسبة هذه الأدوية تستخدم للوقاية من السكر وللتخسيس، واكتشفوا كمان مؤخرا إنها بتقي من أمراض القلب، يعني دواء على فكرة كل يوم بنكتشف إن هو له مزايا، بيحمي من السكر وبيخسس وبيقي منه، لدرجة إن إحنا خايفين قدام شوية لأن الدواء ده بيستخدم في 10، مش خايفين، هنبقى فرحانين كل يوم بنكتشف له اكتشاف جديد يعني. حلو كده؟ طب احنا كده غطينا كل ادوية التخسيس، تعالى راجعها معاكم بسرعة اللي يحب يراجع معايا. اتكلمنا الاول على ادوية خدناهم كده بالترتيب، ادوية سهلة بالبق اللي هم الجلوكوفاج، واتكلمنا على الزينيكال او الاورليستات، ده بيمنع امتصاص السكر وده بيمنع امتصاص الدهون، وبعدين اتكلمنا على الادوية اللي بتنتفخ في الامعاء اللي هي البالك فورمينج، لا قشور السيليوم وقشور الردة، وبعدين اتكلمنا عن الكروميوم او كروماكس، وبعدين الجارسينيا اللي هي بتمنع تخليق الاحماض الدهنية، وبعدين اتكلمنا على الشاي الاخضر، وبعدين اتكلمنا على دوائين بالبق قلنا ما بنفضلهمش، مش حتى مش موجودين في مصر، مش متوفرين قوي، بنخاف منهم، اللي هم الكوسيميا والكونتراف، محتاجين اشراف طبي دقيق، أدوية قوية جدا جدا جدا. الاختراع اللي بعده اللي هو طلع اللي هو الحقن بقى، اللي هي الليراجلوتايد والساكسندا، اللي هو الفيكتوزا والساكسندا مرة في اليوم، وبعدين الأوزيمبيك والويجوفي مرة في الأسبوع،

وبعدين لقينا بقى اللي هو المونجارو الرهيب، اللي هو عبارة عن أقوى دواء اخترعوه لغاية دلوقتي للتخسيس. ولكن الدواء ده زي ما قلت لكم هو محتاج إشراف طبي دقيق، والناس اللي بتاخده برضه بجرعات زايدة بيجيلهم كارثة، بيجيلهم انسداد في الأمعاء. لماذا؟ جرعة زيادة، حساسية زيادة للدواء. عشان كده المفروض إن الدكتور يديك الحقنة جرعة قليلة وشوف رد الفعل بتاعك. أخيرا قبل ما أقفل، نصيحتي كحد بيحبكم بجد، كل الأدوية اللي أنا قلتها دي هاتها على جنب، وعشان خاطري جرب جرب الدايت. اقفل بقك، كل اللي في نفسك فيه بس كميات قليلة، امشي، اعمل مجهود، اشرب مية كتير، نام كفاية، بطل توتر، عيش حياة سعيدة. لأن السمنة ليها أسباب كتيرة جدا جدا جدا جدا، ممكن لو ظبطنا كل ده صدقني بنخس. لو أنت مزاجك رايق بتخس، لو أنت قلبك فرحان بتخس، لأن الواحد لما بيبقى متضايق بياكل كتير. لو أنت نمت كفاية بتخس، لو مشيت كفاية بتخس. عاوز تاكل عشان خاطري، حط قدامك الطبق كل بالراحة، معلقتين تلاتة هتشبع بسرعة. اشرب مية كتير، وقبل ما تجرب كل الأدوية دي من فضلك استشير الدكتور بتاعك. أرجو أكون غطيت كل الأدوية المطلوبة في فقدان الوزن. فاصل صغير اسمه فيه ترنيمة لطيفة، ثم نرجع لاستقبال أسئلتكم. وفضلكم ابقوا معنا أو اتركوا.

0: رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل أحبائي وأعزائي المشاهدين، ومع أسئلة حضراتكم. ما يا سيدان لو عارف الكاميرا فين أبص. هم طافين عليا كل حاجة. تمام، أوكي، اتفضلوا معانا. أول سؤال اتفضلوا. ألو،
1: ألو،
0: أيوه
1: ألو،
0: اتفضل.
1: مسافر يا دكتور،
0: مساء النور.
2: أنا كنت بقول يا دكتور مساعد،
1: دكتور مجدي معايا،
0: ايوه اتفضل.
1: ازي حضرتك يا فندم؟
2: عندي جوز يا دكتور
0: دول اتنين
2: عنده
0: دخلوا في بعض
2: دوالي
0: ولا ايه؟
2: وفي نعم؟
1: سمعنا يا دكتور.
0: ايوه، طب حد يتفضل، انا سامع اللي بيتكلم، اتفضلي. الو، الو،
1: ايوه يا دكتور،
0: ايوه يا فندم اتفضل
1: ايوه يا دكتور،
0: اتفضل.
1: بص يا دكتور، دكتور مجدي حضرتك، انا عملت قسطره في القلب،
0: الف سلامة.
1: تمام، الله يسلمك يا دكتور، استكشافيه يعني، قال ان انا عندي تصرف

0: متصارعين والمهم انهم ماشيين على دواء ضخم اسمه
1: صوت قطع ولا ايه؟ الو الو، ناخد التاني. الو،
2: ايوه يا دكتور.
1: ايه ماما اتفضلي.
2: حضرتك يا دكتور، عندي جوزي عنده دوالي.
1: عنده دوالي؟
2: اه
1: دوالي فين بقى؟ ما الدوالي في كذا حتة، في اللي بالي بالك ولا فين؟
2: عنده دوالي في رجله كلها من فوق لتحت.
1: اه في رجله. آه انا مخي راح لحاجة تانية.
2: او في عنده واحد طلع في رجليه من تحت واتفتح.
1: ألف سلامة.
2: الله يسلمك يا دكتور. ودلوقتي هو واقف غرز في رجله مليانه كلها من فوق لتحت.
1: بصي، في حاجتين بنروح لدكتور أوعية دموية، حاجتين بنعملهم، يا إما بيلبس شراب، في حاجة شراب مشهور للدوالي عشان يقفل
2: احنا
1: الدوالي.
2: جبناه شراب من بكتي.
1: طب أكمل كلامي وبعدين قولي اللي أنت عاوزاه. بنلبس شراب فترات في اليوم مع دواء مشهور لعلاج الدوالي. لو ما الشراب ده ما نفعش، في مواد بنحقنها جوه الدوالي بتقفل المواد الواسعة دي.
2: تمام.
1: أو الحل النهائي بقى عملية.
2: طب هو دلوقتي يا دكتور خايف من العمليات خالص.
1: طيب بيجرب الشراب ويجرب العلاج الدوائي ويجرب الحقن.
2: فاحنا عندك يا دكتور جبنا له الشراب.
1: جبت له شراب؟ طب كويس، خلاص يلبسه بقى كل
2: بس هي
1: يوم.
2: المشكلة الشراب ان هو صغير. الشراب ان هو صغير وهو عنده دوالي من فوق.
1: الشراب الصغير هو عنده. طب ما تجيبي الشراب الكبير عشان الدوالي من فوق.
2: تمام. طب هي يا دكتور لو الدكاترة اللي هي جايبة عملية صعبة يعني وعره.
1: لا ولا وعرة ولا حاجة، سهلة خالص.
2: تمام يا دكتور.
1: سلامته، ألف سلامة يا بابا. فكرة الحقن إن هي مادة سكليروزنج، بتقفل الأوعية الكبيرة، فالدم يبطل يمشي في الحواري بتاعة الدوالي، يعني الشرايط الصغيرة. بالظبط. اه بالظبط كده. ألو،
3: خير يا دكتور.
1: سنور يا فندم، اتفضل.
3: أنا شاب عندي 22 سنة، كنت راجع في يوم من الشغل بتاعي، كان عندي شفت في المستشفى. حسيت مرة واحدة كده بنغزة جامدة.
1: ليه كده؟ طب معلش حضرتك اتصل بينا تاني. هو على فكرة في فكرة كويسة يا جماعة، هل ينفع احنا اللي نكلم الناس؟ ما ينفعش. طيب الو.
4: يا دكتور
1: ايوه فهم، اتفضلي.
4: بقول لحضرتك يا دكتور، مريضة سكر وباخد أدوية كتير بعد الفطار، باجي بفطر كويس وبتعشى كويس، ساعة ميعاد الغدا ببقى عايزة أرجع ومش قادرة آكل، ولو كلت معلقتين بالعافية والسكر بيتحرق، كلت معلقتين بالعافية أرجعهم.
1: لا تاني تاني، انت
4: فكتبت بطنة.
1: ايه المشكلة؟ معلش تاني، انك لما بتاخدي الأدوية في الصبح وعايز ترجعي.
4: أنا مريض السكر، فباخد وباخد أدوية كتير بعد الفطار، أدوية روماتويد وفيتامينات وحاجات زي كده،
1: طب ده
4: فباجي
1: لازم
4: ساعة ميعاد
1: لازم
4: الغدا.
1: لازم تاخدي دواء لمعدتك يا بابا.
4: باخد يا دكتور مش عامل حاجة، مش كسبت بطنة ومش عامل حاجة، فكتر الأدوية دي تعباني كمان أكتر.
1: شوفي، بتاخدي
4: وباجي بالليل
1: معلش
4: واحد
1: في التدخل، بتاخدي كنترولوك الصبح؟
4: باخده قبل الغدا.
1: كنترولوك 40.
4: باخده قبل الغدا و بربع ساعة كده أو تلت ساعة
1: لازم. لا لا

0: قبل
1: طب
0: الغداء،
1: ينفع تاكل
0: قبل اولا هو قبل الغداء بنص ساعة واحد، ولو لسه الأدوية تعباكي وزعيها على اليوم، ما تكوميهاش كلها الصبح.
1: ما انا باخد بعد الغدا برضو 6 مرات حاجات، باخد
0: 6 مرات
1: البروتين،
0: مرات
1: باخد
0: بتاخدي 6 مرات
1: ما انا
0: أدوية؟
1: مقسمه الادويه 6 مرات، باخد 6 ما بين الغدا والعشاء، و6 الصبح ما بين الفطار والغدا. انا باخد علاج
0: قصدك
1: مغزي
0: ست
1: وعلاج اعصاب
0: بتاخدي ست
1: والتهاب.
0: اقراص مرة واحدة؟
1: لا، كل ربع ساعه، كل نص ساعه.
0: ايه، تقدري تقولي لي الأدوية اللي بتاخديها؟
1: فباخد الصبح دكتور ملجا، وباخد
0: طب انا كنت بس عاوز اسمع الأدوية تقول لك تاخديها ازاي يعني. ماشي، لو تكلمينا تاني اتصلي بينا تاني. الو،
1: يا دكتور. انا ميه على عينيا يا دكتور،
0: سلامتك. عندك ايه؟
1: ميه على عينيا،
0: سلامتك. وبعدين
1: وبعد ما عملت ميه بيضة، وبعد كده فصلت عينيا خالص، ما نزلت غلايه بسيطه كده خالص، ولا بعرف اقرا ولا بكتب ولا اي حاجه مني. والتاني عليا ميه زرقاء، ايه الحل؟
0: طب انت في مصر ولا في الصعيد؟
1: لا، في الألوبية.
0: تحبي ابعتك لدكتور في مصر؟
1: أنا في مصر يا دكتور،
0: فين؟
1: أنا في الألوبية.
0: قال لي بقى تحبي ابعتك لحد في القاهرة يعني، ابعتك لدكتور في القاهرة.
1: بس يكون سعره معقول عشان أنا
0: لا
1: ظروفي
0: لا،
1: صعبة
0: قولي
1: يعني.
0: له بس انك من طرفي ان شاء الله هيعمل لك كل حاجة كويس. بعتك
1: يا رب
0: لحد من
1: يخليك يا
0: الخدام
1: دكتور،
0: الكويس.
1: ويطول عمرك سنين طويلة يا رب.
0: عينيا يا بابا، ابعتي لي على الفيسبوك اسمك
1: لا
0: وانا
1: ما
0: ارد
1: عنديش، أنا
0: عليك.
1: معايا رقم التليفون ده دكتور،
0: ايوه
1: أنا
0: حبيبتي،
1: معايا رقم التليفون، أنا
0: حاضر،
1: معايا
0: انا
1: تليفوني ده.
0: حاسب لك في الكنترول اسم الدكتور. حاضر، قولي له بس انك من طرف يا ماما.
1: يا رب يا رب يبارك لك، يا رب يطول عمرك سنين طويلة يا رب.
0: فوق دماغي، فوق دماغي. فكروني يا جماعة بس اسيب رقم الدكتور بتاع الرمض. الو،
1: ايوه
0: اتفضلي يا فندم،
1: الو
0: اتفضلي.
1: دكتور مجدي،
0: اتفضلي،
1: دكتور
0: حضرتك على
1: مساء
0: الهوا.
1: الخير يا دكتور،
0: مساء النور،
1: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور يا فندم.
1: لو سمحت يا دكتور، انا كنت اتيت مره في رجلي، فقد الوتر اللي هو في ركبتي من ورا، فعمل لي زي خشونة كده.
0: طيب في وجع
1: ألو،
0: مثلا؟
1: في وجع في الركبة، وبعد كده خدت علاج، رحت للدكتور خدت علاج، وقعدت بيه أسبوع، وبعد كده ابتدى حرجين يبقى من أول لمغزى من ورا كده لغاية الجبهة.
0: ابعتك لدكتور عظم كويس؟
1: فين دكتور العاصي؟
0: يعني اسيب
1: أنا
0: لك.
1: من مين يا دكتور؟
0: لا، من طب
1: أنا من مين؟
0: ابعتك لحد في المانيا
1: ماشي يا دكتور.
0: برضو، كلميني على
1: مين
0: الفيسبوك.
1: ملاوي يا دكتور؟
0: عينيا، ابعتي لي
1: أنا
0: على
1: من مين يا
0: الفيسبوك،
1: ملاوي؟
0: الفيسبوك هيطلع قدامك، ابعتي لي اسمك وانا ابعت لك اسم الدكتور. حاضر. ماشي، المسافة بقى مش بعيدة يعني. الو، ايوه
1: الو،
0: اتفضل.
1: مساء الخير يا دكتور.
0: تنور،
1: لو سمحت، عندي زلالة البول، عندي زلالة البول 115.
0: عندك ايه؟
1: زلالة البول 115.
0: كويس.
1: الو، وفي دكاترة كتبوا لي 375 مضاد حيوي، ودكتور كتب لي إيزابيل بريل 5 من 10 نص بتاع ضغط، وانا ما عنديش ضغط، الضغط 130 على 80.
0: لا لا، احنا بنكتب الايزابريل ده حتى لو ما عندكش ضغط عالي.
1: طب استعمل ايه للزلال؟ الزلال استعمل ايه؟
0: انت عندك
1: زلالة
0: سكر؟
1: البول.
0: ثواني حبيبي، انت عندك سكر او ضغط؟

0: طيب وعندك سكر في في سكر في
1: لا ما عنديش سكر في البول.
0: طيب الكرياتينين كام عندك؟
1: الكرياتينين واخد كرياتينين 63%،
0: لا كويس كويس.
1: واليوريا 29.
0: كويس جدا جدا. لا خد الايزابريل ما فيهوش حاجة.
1: طب استعمل ايه للزلال علاج؟
0: ما هو الايزابريل بيقلل الزلال.
1: يعني استعمل له الزبريل؟
0: اه كويس جدا.
1: طب يعني ما فيش حاجه افضل؟ سيادتك تعرف حاجه للزلال افضل من كده؟
0: لا ده كويس جدا. هي المجموعة كلها اللي اسمها الاس انهيبيتور دي بتمنع الزلال اللي في البول. خده يا حبيبي ما تخافش، خده خده ما تقلقش. ايه بتخليك كويس، خده بس ما تقلقش، مالكش دعوه بتعمل ايه، هي كويسه. ايوه ما انت سالتني 4 مرات اهو، انا رديت 5 مرات، انا كده هيجي لي انهيار. نشوف غيره بقى. الو، هو مش سامعني ولا حاجه بتاني؟
2: الو
0: الو، ايوه يا فندم
2: الو،
0: اتفضلي.
2: انا سامعني يا دكتور.
0: سامعك كويس، اتفضلي انت على الهوا.
2: ماشي دكتور. يا دكتور معلش، انا عايزه، عندي مرض نفسي.
0: عندك ايه يا ماما؟
2: بص يا دكتور، انا من 2 سنين ماما توفت، فانا كنت ساكنه في محافظه وامي ساكنه في محافظه، انا كنت اروح واجي على طول، بس انا حاسه ان امي ماتت من 2 سنين، حاسه بتعنيف الضمير ان انا ما خدمتهاش كويس بامانه، بس انا كاتبه على كاتبه صافي وتغلط وكتسلي
0: بتقول ايه
2: وتصرف،
0: يا جماعة؟
2: بس دلوقتي انا عايشه في تأليف ضمير عشان ماما توفت يعني كده، عشان انا يعني قصرت معاها في خدمتها، فتقول لي اقعدي دي اقعدي معايا ما تمشيش، بس انا كنت اروح عشان جوزي وكده، فانا كنت في محافظه ومش محافظه تاني، بس فانا في ابعاد ما انا كلمه في تعبت، غير كده كان معايا اخويا كان بيعامل مامي وحش خالص، هو مراتي ومراتي كانت واطيه شويه، واللي كانت تكشف عليه وعلى مراتي اكل وشربه، وكنت وكان يقول لي ساعديني اروح اساعده عشان خاطر يخلي باله من امي، ما كانش يخلي باله من امه هو ولا مراتي، فانا كنت شايله الشيله انا، وكنت قاعده من المحافظه للمحافظه من اخذ امي، وهو كان معتز ما كانش يعمل اي حاجه مع امي، كان ده بالعكس كان بيضربها وكان فيها وكان بياخد الحاجه بتاعتها وكل هوت يعني
0: انت عندك
2: عمرها ما عمل،
0: عندك شعور
2: بس
0: بالذنب يعني؟ عندك شعور بالذنب؟
2: عندي شعور بالذنب، وكان يا مرتب مني حاجة أساعده وكنت أساعده لحد ما
0: لا ولا ذنب ولا حاجة، انت عملت اللي عليك يا بابا. انت شعور بالذنب ده لما تكوني مقصرة في حاجة، لكن احنا خدمتنا لأهالينا وحبنا ليهم مهما عملنا هنحس بالذنب. فالذنب اللي عندك ده اسمه ذنب وهمي، مش هنحط الذنب جوه دماغنا ونجري في الذنب ده طول الوقت. زي ما ربنا بيسامحك انت كمان تسامحي نفسك. الو،
3: الو
0: ايوه
3: يا دكتور، انا شاب عندي 22 سنه، كنت في راجع من الشغل في يوم، وانا راجع وراكب المواصلات حسيت بنغزه جامده في معدتي من الشمال من فوق، ودوخه ونفسي بيتكتم، حسيت ان انا بموت، واللي هو ابتديت اللي هو حاسس ان انا بموت يعني، فنزلت رحت كشفت تمام، والدكتور قال لي ان هو ده شويه تعب في المعده، فبعديها على طول بعديها على طول بيوم، الكلام ده كان من ساعه حد الضعف، كان من يوم حد الضعف يعني من حوالي شهرين، بقيت بتعب على طول لما مثلا اجي اكل ما بقدرش اكل، على طول عندي انتفاخات، معدتي مليانه على الاخر، عندي تجشع كتير جدا، بيبقى عندي نغزات في الصدر، عشان كده عملت تحليل التروبونين وعملت اي سي جي وطلعوا كويسين، كان على طول في احتباس غثيان، عندي حرقان على طول في الحنجره وفي صدري، البراز بتاعي كان بيبقى لونه فاتح، واحيانا بيبقى فيه حتت

0: كام واحدة فاتحة، عندي عسر هضم، والوزن بتاعي نزل حوالي 7 كيلو، وتعبان خالص وبكشف كتير معدة، وكل اللي بروح لهم بيقولوا لي تمام، وبحس بتعب شديد في فم المعدة،
1: انت عندك
0: وخصوصا
1: اللي
0: بعد
1: باين
0: الأسبوع
1: عليك
0: بحس
1: قوي
0: إن
1: ان
0: أنا
1: عندك توتر في الجهاز الهضمي.
0: بالظبط. وانا في بعض الدكاترة قالوا لي اي دي اس وقالوا لي يعني حاجات زي كده،
1: ما هو لو هو اي بي
0: فانا
1: اس
0: ايه الحل
1: يبقى
0: اعمل ايه؟
1: انصحك تروح لدكتور نفسي.
0: يعني اعالجه نفسيا، مش جهاز هضمي.
1: بتروح لدكتور نفسي.
0: وعندي مخاط كتير في البراز.
1: ما هو بيعمل كده، الاي بي اس بيعمل كده.
0: وعضلات رجليا على طول ضعيفة، حاسة مش
1: خلاص انا
0: شايلاني،
1: قلبي
0: وعندي
1: اتقطع مش
0: أحيانا
1: قادر
0: بعد
1: استحمل،
0: إيدي.
1: انا مش قادر
0: فكده يعني
1: استحمل
0: المفروض
1: اكتر من كده
0: يعني
1: بجد.
0: أحجز عند دكتور نفسي.
1: انا قلبي
0: نعم،
1: تعب، انا تعبت لك.
0: أنا الصراحة عايش في جحيم، خصوصا إن أنا بروح شفتات في المستشفى، ما بقاش
1: لا
0: عارف
1: لا
0: أقضي
1: لا،
0: الشفت
1: دكتور
0: يعني.
1: نفسي على طول.
0: وعملت التحاليل كلها، في كالبروتكتين
1: طب
0: وتروبونين والسي بي سي
1: انا رايي
0: والكرياتين،
1: انت والدكتور النفسي
0: وكله
1: تروح
0: كويس
1: لدكتور
0: يعني.
1: نفسي.
0: نعم يا دكتور؟
1: لا يعني ولا حاجة، سلامتك دكتور نفسي. الو،
2: الو،
1: ايوه
2: مساء الخير دكتور مجدي.
1: اتفضل يا فندم.
2: كل عام وحضرتك طيب، وانا بقى تعب محبتك.
1: تؤمر.
2: انا دكتور ايدي بتنمل،
1: منين؟
2: وبعد كده رحت الايدي بتنمل في صبع بتنمل، رحت الدكتور عمل لي عمليه اللي بتاعت التوسيع تسليك،
1: تسليك.
2: وبعد ما عملت تسليك تسليك انا تبقى كويس قوي قوي، وبعدها ب 4 اشهر ايدي وجعتني تاني، ومش قادر افتحها ولا اقفلها، ولا اقدر افتح نفسي الكازوزه. والدكتور قال لي انت عاوز عمليه، عاوز حقن، فانا خايف اعمل حقن، فانا
1: لا
2: عملت عمليه.
1: بالعكس، الحقن ما يخوفش، انت كان اصلا المفروض تعمل حقن. يعني التسليك ده بنعمله في الحالات الشديدة، في الحالات العادية بنعمل حقن. الحقن ده حقنة كورتيزون سهلة خالص. الخط قطع. طيب الو الو،
2: ايوه الو
1: اتفضل اتفضل يا فندم.
2: الو
1: ايوه يا فندم اتفضل،
2: الو
1: حضرتك سامعني؟
2: دكتور مجدي،
1: اتفضل
2: انا سامعك.
1: اتفضل يا فندم.
2: دكتور مجدي،
1: اتفضل.
2: مساء الخير يا دكتور مجدي.
1: مساء النور.
2: مساء الخير. عندي سؤالين يا دكتور. السؤال الأول، عندي البروستاتا، سامعني؟
1: سامعك يا فندم اتفضل.
2: دكتور مجدي،
1: يا فندم اتفضل، انا سامعك. وصلت للبروستاتا وبعدين؟
2: أدويتها كلها ليها سايد افكت وتزود الضغط ومتعبة جدا. في وصفات اللي هي بذور الكتان وبذور اليقطين وليمون وعسل ابيض، دي ليها فايده ولا وصفات ملهاش
1: مفعولها
2: لازمه؟
1: ضعيف،
2: السؤال الثاني،
1: مفعولها ضعيف، مفعولها ضعيف.
2: ليه المفروض في ضعيف؟ طيب السؤال الثاني،
1: خططها. طيب وليه الخطوط تقطع؟ معلقين تليفون. الو،
3: ايوه يا دكتور،
1: اتفضلي يا فندم.
3: انا اخويا عنده اوتيزم، عنده 20 سنة، بس بقاله مثلا سنتين ابتدى بقى بيخاف قوي من الطيارات، صوت الطيارات اول ما بيجي بيضايقه وكده، فاحنا اتكلمنا مع المعالج النفسي بتاعه، قال لنا ان احنا لازم نحاول نحببه فيها وكده، فبقينا نعمل كده، بس هو ستيل ممكن لما يسمع صوت الطيارة توصل بيه موجة غضب وبيخبط على دماغه وكده، فهل في دواء أو حاجة ممكن تقلل الخوف، ولا احنا لازم نشتغل جلسات تكامل حسي؟

0: ادي فرصة للجلسات قبل الأدوية. يعني في أدوية طبعا بتقلل الخوف، بس أنا بفضل نجرب الجلسات ونستنفذها قبل ما ناخد أدوية خوف.
1: هل الجلسات دي تبقى جلسات تعديل سلوك وإن إحنا نحاول نطمنه أو نحاول إن
0: ايوه
1: نخليه يتقبل فكرة الطيارة،
0: برافو عليك،
1: ولا جلسات تكامل حسي إن هو يتعرض كتير للصوت؟
0: الاتنين بينفعوا.

0: دي حاجة ممكن تحصل ولا
1: اه طبعا ممكن تحصل. انت ممكن، هو لازم اي طيارة ولا اي حاجة بتتحرك؟
0: هو ممكن يسمعها ويتجاهلها، بس ممكن مرة أكنه دي تبقى سبب إن هو يدخل في نوبة غضب.
1: لا يعني الاتوبيس، العربية، القطر، الكلام ده.
0: لا لا، احنا حتى شكينا إن ممكن تبقى الفريكونسي بتاع صوت الطيارة نفسه بيضايقه، فكشفنا سمع، لقينا سمعه مظبوط ما فيهوش حاجة.
1: جربي جربي تعملي له ديسنسيتايزيشن بالمونوريل.
0: اللي هو ايه؟
1: عارفة المونوريل اللي موجود في مصر؟
0: اه
1: ب 80 جنيه التذكرة، أو حتى خدي تذكرة قريبة، ممكن تجربيه تطلعي محطة وتنزلي.
0: اوكي تمام. بس هو انت كنت بتاعها صوتها قريب صح؟ قريب من الطيارة،
1: آه بس
0: فبيركب قطر مجري
1: الفكرة إنك
0: عادي.
1: بتشوفي حاجة قريبة وعالية، و بدل ما تدفعي لك تذكرة
0: اه
1: طيارة ويسورق منك في الجو ما تعرفيش تعملي له حاجة.
0: هو المشكلة إن هو بيركب قطارات عادي، بس هي الطيارة بالتحديد خاصة الهليكوبتر ممكن تعمل له انزعاج جامد.
1: لا ما انا مش هركبه هليكوبتر،
0: وإحنا
1: منين ده؟
0: لا، أنا أقصد صوتها وهو هنا، يعني هو صوتها وهو في الشارع بس ممكن يخليه يدخل في نوبة غضب.
1: ما هو احنا بقى الدي سنسيتايزيشن، احنا بنحاول نسمعه الصوت ارتفيشال. ما هو ده دي وظيفة المعالج، انه يسمعه الصوت لمدة مثلا دقيقة ويقفله، بحيث ان هو يخليه يتجرأ عليه شوية. اذا ما نفعش ممكن ناخد دواء. الو،
0: ألو،
1: ايوه،
0: مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور.
0: لو سمحت، أنا كلمت حضرتك الصباح اللي فات عن ابني ونقص هرمون النمو،
1: الصباع اللي فات
0: الدكتور طلب مني اللي هو
1: مظبوط.
0: يعمل أشعة على الإيد الشمال، وهو عنده 8 سنين. يعني عملتها له من سنتين، اتبين إن عمر العصب 4 سنين والطول 4 سنين، يعني يعتبر ناقص سنتين عن عمره.
1: عملتي، بتقولي عملتي أشعة
0: ألو،
1: فين؟ عملتي أشعة على إيه؟
0: أشعة على الإيد الشمال لابني،
1: آه
0: زي
1: تمام
0: ما الدكتور طلب.
1: تمام
0: هو عنده 8 سنين دلوقتي، لكن لما أنا عملتها له يعني كان عنده 6 سنين، بس تبين إن هو أقل سنتين.
1: فين السؤال؟
0: معايا يا دكتور؟
1: معاكي. آه فين السؤال؟
0: وعملت له تحليل الغدة، عملت له تحليل الغدة طلع طبيعي،
1: كويس
0: وكالسيوم وأنيميا طلع تمام طبيعي.
1: كويس.
0: فأنا كنت بسأل، يعني هل نقص هرمون النمو ده بيأثر على العجل؟
1: حاجة بسيطة قوي.
0: لأن هو من البداية كان بياخد جلسات تخاطب، كان كلامه ضعيف خالص، يعني تقريبا مش بيتكلم حاجة،
1: هو
0: كان
1: نقص،
0: عنده صمت اختياري.
1: هو نقص هرمون النمو جه لوحده ولا مع مرض تاني؟
0: معرفش، هو اليومين دول يعني أنا بتابع له مع دكتورة، فقالت عنده مشكلة في الطول وهيحتاج لحقن هرمون النمو، لكن لسه ما عملتش التحاليل البدائية، يعني اللي هي الباقية.
1: لا هو،
0: قالت عنده قصر قامة ونقص هرمون النمو.
1: لا هرمون النمو ما بيأثرش على المخ إلا حاجة بسيطة جدا.
0: لأن يا دكتور هو 8 سنين، لكن بتعامل معاه يعني مثلا 5 سنين
1: شفتي
0: سادسة،
1: شفتي
0: يعني
1: شفتي
0: ساعدني يا
1: بقية
0: خالص
1: شفتي بقية
0: نفسيا.
1: شفتي بقية الهرمونات طيب؟
0: وانا عملت تحليل اللي هو تي 4
1: هو تي 3 وتي 4 دول المهمين، دول بقى لو قلوا بيأثروا على الوظائف المخية. ألو،
2: ايوه يا دكتور.
1: اتفضل يا فندم.
2: حضرتك انا عملت قسطرة قلب واستكشافية، طلع ان انا عندي كسور في الشريان التالي وتصلب في الشرايين، بس ما احتاجتش دعامات او اي حاجة. يعني من قريب ابتديت الاقي رغاوي كتيرة في البول، فعملت تحليل 24 ساعة تجميع بول، طلع نسبة البروتين عندي 1.4.
1: انت عندك سكر او ضغط؟

0: لا انا 43 سنه ما عنديش سكر.
1: ولا ضغط؟
0: لما بتابع مع دكتور القلب عشان خاطر الضغط يقول لي انت ضغطك كويس، وفي نفس الوقت يديني اللي هو سيلوكونزوب، ده سيلوكونزوب ده بتاع ضغط. يعني المفروض انا ما عنديش،
1: ما هو أدوية الضغط اللي بتشتغل على الكلى بتمنع الزلال. أنت تاني واحد يسألني السؤال ده النهاردة. في أدوية بناخدها للضغط، مش عشان الضغط، عشان الزلال. ماشي مظبوط. اللي هي اسمها الإيس إنهيبيتور. المجموعة دي لقوها إنها بجرعات قليلة بتقلل الزلال في البول. ألو، ما عشان كده بناخد
0: الو،
1: جرعة صغيرة بيسموها سب انتي هايبرتنسيف. بيسموها سب انتي
0: ايه دكتور
1: هايبرتنسيف.
0: مجدي؟
1: اي يا فندم، اتفضل.
0: مساء الخير،
1: مساء النور.
0: ازاي الحال؟ منورنا دكتور مجدي، ربنا يديك الصحة.
1: شكرا يا حبيبي، اتفضل.
0: أنا عملت عملية في الفقرات، 4 مسامير و4 شرايين.
1: سلامتك.
0: ايوه يا دكتور مجدي، سامعني؟
1: سامعك.
0: عملت عمليه 4 شرايح، 4 مسامير و4 شرايح في العمود الفقري.
1: ألف سلامة.
0: الله يسلمك. وبعدين عند نص تحت سالت الدكتور زي حالاتك، قال لك عندك كهرباء قاطعه خالص قبل
1: كهرباء قاطعة؟
0: العمليه. رجليا بضغط من نسبة
1: لا لا، ثواني،
0: الضغط
1: الكهرباء قطع
0: ما
1: فين؟
0: كانتش بتحملها. ها؟ نص
1: الكهرباء قطع،
0: التحتاني.
1: الكهرباء قطع فين؟
0: النص التحتاني قالها واحد دكتور،
1: لا، في حتة
0: دكتور
1: الكهرباء
0: اللي
1: لو
0: قاطع.
1: قطع فيها الدنيا باظت.
0: عملت الشريحة دي
1: استنى
0: والله.
1: عليا، الله يبارك لك عشان افهمك.
0: ايوه دكتور.
1: اللي بالي بالك شغال.
0: ما فيش حاجة يا دكتور، أنا تعبان بالنص بتاع الثاني ونص الفقان واحد زي ما عملت الشريحة دكتور.
1: يعني بتمشي على رجليك؟
0: أمشي بس دكتور
1: بس ايه؟
0: بطيء، رجلي كأنك رابطهم رابطة سودة بعيد عنك. رجلها اثنين.
1: انت متجوز؟
0: أيوه.
1: وكويس؟
0: لا مش كويس.
1: يبقى في حاجة بقى في العملية عايزة تتظبط.
0: في العملية عايزة تتظبط، النص التحتاني فلت وحدين والنص الفوقاني وحدين.
1: كده العملية ما فيها مشكلة.
0: العملية بس
1: ان شاء الله. بس
0: ما تفرقش عليا العملية، بس الظهر فارد فوق وفوق وتحت، يعني قمت أحس نفسي ألف يمين وشمال لغاية أقف بنفسي، والبول ضاغط على علي
1: لا،
0: الفقرات.
1: كده كده في حاجة دايسة على كده في حاجة دايسة على الأعصاب.
0: البول
1: ارجع للدكتور اللي عمل لك العملية، عشان كده في حاجة لازم تعمل رسم
0: اروح له
1: عصب.
0: زي ما اروح زي ما اجي،
1: نعم،
0: اروح للدكتور كل شهر زي ما اروح زي ما اجي.
1: روح له.
0: ايه يا دكتور؟
1: تروح له.
0: عشان ما جايبش نتيجة.
1: هو في حاجة دايسة عندك على العصب. العملية في حاجة مش مظبوطة. هو لو كان العملية فيها مثلا ضغط، فيها تجمع دموي، فيها حاجة عايزة تتظبط في الشريحة أو المسامير، بيعمل عملية تانية طبعا. بالظبط. ألو.
2: أهلا دكتور.
1: أي يا فندم.
2: ألو، أهلا سمعني يا دكتور. يا دكتور أنا كنت بكلمك مش
1: قطع. الو،
2: ايوه انا بقول لك، عايز الدكتور مجدي،
1: انا معاك يا دكتور مجدي يا
2: عايز
1: ماما.
2: معايا الدكتور مجدي. الدكتور مجدي هو مش الدكتور مجدي بيكلم حد تاني؟
1: لا انت، انا اللي بكلمك، بس وطي التلفزيون واسمعني من التليفون.
2: سامعني كده؟
1: اه اتفضلي.
2: أهلا يا دكتور، عامل إيه؟
1: الحمد لله كويسين، بخير الحمد لله. اتفضل. كنا عاملين كشري النهارده.
2: ألو، ألو،
1: اسمعينا من
2: ألو،
1: التليفون يا ماما، اسمعينا من التليفون.
2: ما انا سامعاك من التليفون كده، الشبكه حلوه.
1: اه كده حلوة قوي، اتفضلي.
2: بص يا دكتور، انا عندي ورك اليمين يا دكتور، دوت تعبني متجوز.
1: وركك اليمين تعبك؟ خط عطاء، جبنا سلسلة الوراكة. ألو،
2: الو،
1: اتفضلي يا فندم.
2: ايوه يا دكتور،
1: اتفضلي. ايه الحكاية يا جماعة؟
2: مش عارف. الو،
1: اي يا ماما اتفضلي، اتفضلي عشان الخط ما
2: انا
1: يقطعش.
2: ودني، ورا ودني وجعني، ورا ودني وجعني يا دكتور.
1: ورا ودنك؟
2: اه
1: طيب السمع كويس؟ اسمعي كويس.
2: بسمع كويس، اه بس ورا ودني في الم شويه،
1: في وش؟
2: ودوخه بسيطه كده، لان ما فيش وش.
1: الدوخة دي بتجيلك لما توطي ولا وانتي قاعدة؟
2: لا وما اجي انام كده، اريح كده واتقلب النشا التاني واديله بس
1: ضغطك
2: كده
1: اخباره ايه؟
2: كويس،
1: يعني بس شوية
2: يوطي تحت شويه
1: ماله؟
2: الضغط تحت واطي،
1: كام يعني ضغطك؟
2: 120
1: طيب لو
2: على
1: في،
2: 70.
1: لو على شوية وجع بيزيدوا ولا زي ما هم؟
2: زي ما هم يعني
1: سيبيه في حاله،
2: بسيط.
1: سيبيهم في حالهم، طالما ما بيزيدوش سيبيهم في حالهم.
2: طب انا عندي 70 سنة يا دكتور.
1: يا رب العمر كله.
2: تعيش يا دكتور.
1: ولا يهمك، طالما ما فيش دوخة جامدة، طالما الوجع ما بيزيدش، طالما الضغط
2: هو
1: كويس.
2: الموضوع ده حصل لي بعد ما غسلت ودني يا دكتور،
1: غسلتي
2: لما غسلت
1: ودنك؟
2: ودني بعدين الوجع ده.
1: لا طب بصي، روحي الدكتور اللي غسلتي عنده ودنك يكشف على الودن كويس، لا يكون في التهاب في القناة اللي غسلتي ودنك فيها.
2: طيب يا دكتور.
1: سلامتك. الو، 10:30 في فيسبوك. الو،
3: مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور.
3: ايوه مساء الخير،
1: مساء النور،
3: ازي حضرتك؟ احنا بنشكرك كتير.
1: شكرا.
3: بقول لك انا عندي بنتي 18 سنه، بقالها 3 شهور بالظبط اكلها قل جدا وترجيع مستمر. كشفت لها عند دكتور باطنه، قال لي اعملي تحاليل جرثومه، ونشكر ربنا ما طلعتش جرثومه. والترجيع زايد، يعني الدكتور ده كمية علاج للترجيع، ما بيقفش الترجيع، على طول شغال ترجيع كده. وأخيرا قال لي ممكن نعمل منقار على المعدة، بس أنا أجلت عشان عندها امتحانات ثانوية عامة داخلة على امتحانات وكده، فكتب لها على مهدئ.
1: هو بالظبط
3: فحضرتك شايف إيه بالتكتيك على طول ده؟
1: ممكن يكون بسبب الامتحانات الترجيع زايد.
3: توتر قصدك يعني؟
1: اه طبعا، توتر اشهر سبب للترجيع وقت الامتحانات، التوتر طبعا.
3: طب اعمل ايه الحل دلوقتي؟ اعمل ايه؟
1: بصي
3: الترجيع مش واقف خالص وما بتاكلش خالص.
1: ابصي في دواء مشهور جدا جدا، بيبقى عامل زي اللزقه
3: ايوه
1: كده، بيتحط على اللسان. انا هممني فتره دخولها الامتحان عشان ما

0: رجع لكيش في الامتحان. ففي
1: ايوه
0: لزقة كده بنحطها على اللسان بتوقف الترجيع.
1: عايزه اقول لك بتاخدها كل يوم.
0: مفيش فايدة برضو.
1: ما فيش فايده، بتاخدها كل يوم،
0: طب خالد،
1: وابر الترجيع كانت بتاخد واحده الصبح واحده
0: يبقى
1: بالليل.
0: محتاجين غالبا نحتاج حاجة مهدئة. مو
1: هو الدكتور كاتب لها على حاجه اسمها امي برايد، دلوقتي بتاخدها، تاخد
0: ممتاز
1: قرصه قبل ما تنام.
0: ممتاز،
1: تمام.
0: بس ما تطوليش فيه. بس
1: اعمل ايه تاني؟ قول.
0: لا، هو امي برايد، ولو ما
1: انا
0: ارتحتش،
1: عايزه بس فتره الامتحانات.
0: لو ما ارتحتش على الامي برايد بنكتب مهدئ اقوى. صوت قطع برضو. الو الو،
2: الو، مساء الخير يا دكتور.
0: سنور، تفضل.
2: معاك عادل من كاليفورنيا يا دكتور.
0: تفضل استاذ عادل.
2: معلش، انا حضرت لحضرتك حلقه على اليوتيوب بتتكلم على الذاكره بالنسبه لكبار السن، واتكلمت عن الاوميجا 3 1000 ملي جرام، كانت قلت لازم تتاخد الصبح. طب الصبح على الريق ولا بعد الاكل؟
0: بص، هو اختلفت الأقوال. لو هناخدها الصبح هناخدها قبل الأكل على طول،
2: اوكي. طب انا
0: عشان في
2: عندي اوميجا 3 880، وعندي اوميجا 6 560،
0: أوميجا
2: وعندي اوميجا 9
0: ثواني،
2: 4.
0: أوميجا 3 صح، أوميجا 6 مش صح.
2: طب كلهم في حباية واحدة يا دكتور؟
0: طيب المرة الجاية ما تجيبش الأوميجا 6
2: ده 6 ولا 9؟
0: ولا 6 ولا 9، 3 بس كفاية.
2: اوكي. واخد حباية واحدة ولا حبيتين؟
0: لا، في سن حي كام سنة؟
2: 72.
0: لا، حباية كفاية.
2: طب المالتي فيتامين، في كومبليت مالتي فيتامين ممكن ناخده ده ولا بلاش؟ ولا
0: ده
2: كفايه بس الاوميجا؟
0: لا لا لا، لازم تاخده،
2: المالتي فيتامين.
0: خده بقى في وقت تاني، ما تاخدوش مع بعض عشان معدتك، خده في الغدا ولا حاجة.
2: اوكي ماشي يا دكتور.
0: ألف سلامة. أسئلة الفيسبوك.

ميرفت عادل. ما الفيتامينات التي تزيد النشاط الذهني وسرعة رد الفعل وتحسين الذاكرة للسيدات فوق الستين؟ فيتامين ب1 و6 و12، وممكن الجينكو كمان يساعد الاتنين دول. جميل. ايفا بقى جت الماتشا، القهوة الخضراء رايح حضرتك فيها ايه؟ كويسة بس ما تكتريش. ما اعرفهاش يعني. زي الشاي الاخضر بالظبط. لو سمحت يا دكتور، عاوز دكتور مناعة وروماتيزم. للأسف ما فيش حد أعرفه بالاسم يعني، بس ممكن أشوف لحضرتك. حاضر، لو لقيت تابعيني على التليفون وأنا أشوف لك. حاجة تاني؟ جانو ميخائيل. ما رأي حضرتك في عملية البي اف او لشاب في الثلاثينات؟ البي اف او اللي هي البرفوريتد فورمن اوفال، اللي هو الثقب في القلب، ممكن تكون سبب من اسباب اصابته بجلطتين بين كل جلطه والاخرى 7 سنين. هل العمليه امنه ولا اي تيست؟ لا مفيش تيست. العمليه ما فيهاش مشكله خالص دلوقتي بالطرق الحديثه، سهله جدا جدا جدا جدا يعني. كده خلاص. طيب شكرا جزيلا لحضراتكم. بفكركم دايما يا جماعة المرات اللي جاية بإذن ربنا ما تبقوش تفتحوا التليفونات من أول الحلقة، عشان زي ما انتوا شفتوا

التليفونات الكتير ورا بعض بتقطع في وسط الحلقة، فخدوا بالكم المرة الجاية. حلقة المرة الجاية مفاجأة جميلة تعجبكم إن شاء الله. صدقوني إحنا مش عايز أقول لكم قد إحنا بنبذل مجهود الأسبوع كله عشان نجيب لكم النص ساعة دي، ممكن تاخد وراها 6 7 8 أيام شغل في الأسبوع اللي قبله، وكل يوم نشتغل بال3 والـ4 ساعات عشان نعمل لكم سلايد واحدة من السلايدات دي. بفكركم الفيسبوك بتاعنا هيطلع على الشاشة الدكتور مجدي اسحاق اوفيشيال، الصفحات اللي بتنزل لنا اقوال او ريلز او كده لو سمحتوا. انتوا بتعملوا مجهود لطيف معانا، بس خدوا بالكم من الناس اللي بتخش على الصفحات دي بتوجه لنا بعض الحاجات اللي مش كويسة. يعني انتوا بتنزلوا ريل انا بقول في الصفحة نتكلم على مثلا 10 نقط، فبتحطوا نقطة، يجي واحد تحت الريل ده يقول لك ايه، ما فين بقيه النقط، الصفحات الكلام ناقص، ويقعدوا يزعلوا مننا كاننا احنا اللي بننزل الريل دي. فخدوا بالكم بس من الحاجات دي عشان ما تزعلش حد يعني. فانما بقيه الحاجات اللي بتعملوها هايله جدا وبتساعد الخدمه مساعده جميله جدا جدا جدا. فكركم ان الحلقه بتاعتنا بتتذاع النهارده الاربع الساعه 9 بالليل، تتكرر الجمعه الساعه بعد الدور الساعة 4، بعد كده الاثنين اللي وراه. يا رب تكون الحلقات نالت رضاكم، إلى أن نلتقي بكم في الحلقات القادمة أحلى وأجمل وأرق وأطيب الأمنيات. تصبحوا على مليون خير.

0: اهلا بيك عزيزي المشاهد متابع حلقات جي وقتك. انا بشكر الرب جدا جدا علشان تواجدنا معاكم وتواجدكم معانا. فرحان جدا جدا جدا ان الرب النهارده يدينا حلقه سريه. وللامانه عنوان البرنامج جي وقتك، وانا بصلي النهارده مش كلمات معتاده، لكن بصلي ان ربنا النهارده يسمح ويشاء في مشيئته ان يجي وقتك، وقت للبركة، وقت للتغيير، وقت اني رب يديك النهاردة استنارة وفهم، ويديني انا استنارة وفهم، ويعرفنا عن شخصه الكتير والكتير. عشان كده بصلي ان الحلقة دي ما تكونش للسمع، لكن بصلي ان الحلقة دي تكون زيارة الهية، وتكون فعلا وقت ان الرب يتقابل مع كل حد هيختار يسمع النهاردة الحلقة دي. على الاخص ان العنوان جميل ومثير، والعنوان هو يحمل مفاجآت، والعنوان أصلا إلهي، إله المفاجآت والتحولات. عشان كده أنا عايز أشكر الرب جدا جدا لأجل الأسيس سمير، لأجل كمان رؤيته لهذا البرنامج الجميل اللي غير في حياة الناس وأسرى كتير كتير كتير في القلوب وفي البيوت وفي كل مكان. عزيزي المشاهد، أشجعك تتابع معانا الحلقات دي، الحلقة دي لو أنت في أي مكان في العالم، أؤمن أن في بركة يحملها ليك الرب النهاردة في اسم الرب يسوع. أنا مبسوط النهاردة كمان يكون ضيفي في الحلقة أخويا الغالي على قلبي، مرنم الرب الجميل، أخويا ديفيد جاد.
1: حبيبي أسس فيلمون، مبسوط أن أكون معك، وواثق أن الحلقة النهاردة تبقى مباركة في اسم الرب يسوع.
0: آمين. وأنا كمان فرحانين أنك أنت معانا، وأنا أعرف أخويا ديفيد وخدمنا الرب لفترات كبيرة، وهو عابد وبيحب الرب جدا من كل قلب. وأنا يعني مشغول وحابب أن الحلقة النهاردة تكون صلوات أكتر وتشجيعات أكتر وعبادة أكتر. أشجعك وهي قلبك عزيز المشاهد كمان علشان تكون بتعبد الرب معانا بكلمات ترنيمة جاية مع أخويا ديفيد. ارفع قلبك وصلي معانا بداية الحلقة.
1: هاليلويا. تعالوا نبدأ كده، احنا بنقول لا بنتهي ولا بتنتهي عند الألمات قصتي.

آمين عزيزي المشاهد. أنا نفسي أشجع أكبر عدد من إخواتي المشاهدين حول كل مكان في العالم، أي دولة، أشجعك تكون بتتواصل معنا وتشاركنا الحلقة دي، لأنها أنا متأكد أنها حلقة شيقة وحلقة فيها نعمة خاصة والرب هيحمل ليك بركة خاصة. العنوان بتاع الحلقة بتاعنا إله المفاجآت والتحولات. وأنا للأمانة بصدق القلب يعني مرات كتيرة جدا جدا وأنا صغير أبقى منتظر مفاجأة، مفاجأة من أبويا، مفاجأة من القائد بتاع مدارس الأحد، ولغاية النهاردة بنتظر مفاجأة. عشان كده عندي أب عظيم، عندي إله عظيم بيحمل مفاجأة. بس قبل ما أحكي لك ونخوض في الرحلة دي ونمشي السكة دي مع بعض، عايز أقول لك يعني إيه كلمة مفاجأة، لأن بعض الناس تظن أن ممكن يكون في صدمات، صح، بس المفاجأة دي يعني أمر غير متوقع ربنا شايلهولك، والأمر الغير متوقع دايما إيجابي. فمفاجأة الرب دايما صار ليا وليك، وأنا متأكد أني في حياتك لو بصيت هتلاقي مفاجآت كتيرة، وحتى أخواتي اللي بيخدموا الرب معايا خلف الكاميرات عندهم مفاجآت كتيرة. والسؤال ليه ربنا عايز ليك مفاجأة ليك أنت؟ عارف ليه؟ لأنه بيقول عنه الكتاب الإله القادر على كل شيء، إلهنا قادر على كل شيء. فبما أنه قادر يقدر يغير الواقع ويقدر يعمل معاك مفاجأة غير طبيعية. بس مش بس كده، بيحبك، والأغلى من ده أنه يريد لك الخير. عزيزي المشاهد، أنا بصلي باسم الرب يسوع المسيح، لو اترمى عليك أو اترمى على ذهنك أي أفكار من الشيطان أو من العالم، لأن في مرات كتيرة جدا جدا القدماء أيام زمان كان في بعض الحضارات بيعلموا أن في إله بيحمل جانبين، جانب الخير والجانب الشرير، ودايما ليه جزء شرير وجزء خير. ربنا ما عندوش جزء شرير، لا، بيقول طرقي كلها خير، بيقول أفكاري دايما ناحيتك وناحيتي خير، سلام، لا شر، ما عندوش شر، ما عندوش ضغينة، ما عندوش كره، عنده حب وعنده خير. فعشان كده أنا بصلي النهاردة في اسم الرب يسوع المسيح، الرب يعمل معاك المفاجأة دي. وقبل ما أسأل وصلي مع أخويا ديفيد، الكتاب المقدس قال كلمة وللأمانة أثرت فيا وشدتني بشكل لا تتخيله. كلمة ذكرت في أعمال الرسل، ذكرت 5 مرات. عارف الكلمة دي اسمها إيه؟ بغتة. عارف بغتة دي يعني إيه؟ يعني فجأة. أدي معنى كلمة بغتة، فجأة. قال الكتاب والتلاميذ مجتمعين مليانين بالخوف وفي العلية مرعوبين من الرومان ومن يقول لك بغتة أتى ليهم شخص جميل اسمه

0: روح القدس وغير الواقع بتاعهم. والجبان بيه شجاع، واللي متراخي واللي متداري مسك مايك ويشاور على الناس: أنتم الذين بأيدي أسمى قتلتموه. فجأة، مفاجأة، مفاجأة. يقول الكتاب في أعمال 16 لما بولس وسيلة كانوا في السجن مربوطين في ومسلسلين، يقول الكتاب: بختة انفكت قيود الجميع، بختة الروح القدس زارهم، بختة. ده الحال اللي اتغير. وأنا بصلي النهاردة أن قلبك الليلة يتشجع معانا، وإحنا بنصلي النهاردة في الاستوديو أن قلبك يتشجع ويمتلي النهاردة إيمان أن ربنا يعملها معاك حتى لو بعد طول سنين. وأنا متأكد باسم الرب يسوع المسيح أن الروح القدس دي مش هياخد الكلمات دي خاوية، لكن هيملأ قلبك النهاردة باسم الرب يسوع المسيح، يملأ قلبك بتشجيع وإيمان أن ينفع يعمل معاك الزيارة دي في اسم الرب يسوع المسيح. يا اخويا ديفيد، قبل ما يعني اروح للامانه في مواضيع جميله وعن شخصيات كتيره الرب يسوع فاجئهم والرب عمل معاهم تغيير للواقع، انا متاكد ان الرب كمان عمل معاك مفاجات ساره كتير. قول لنا مثلا واحده وشجع اخواتك المشاهدين.
1: المفاجاه ان انا قاعد هنا.
0: دي مفاجاه لوحدي.
1: المفاجاه صدقني ان الواحد كان بعيد خالص عن الرب، وما كانش متوقع ان الرب يقدر حتى يستخدمه ولا حتى خطر في بالي ان انا اكون في الموقف ده نهائيا. انا عمال افتكر وانت بتتكلم، ولما كنت بتقول انه رب الهنا هو اله السلام والخير ما فيهوش شر، ده فعلا حقيقه، ده فعلا احنا بنلمسه وبندركه في حياتنا كل يوم. انا يعني كنت بعيد خالص عن الرب، لكن المفاجاه الحلوه ان الرب ردني تاني ليه ورد نفسي.
0: كنت في شرور، كنت بعيد،
1: كنت في شرور وأسام وحاجات صعبة كتيرة جدا،
0: وفي يوم اتقابل معاك الرب.
1: في يوم كنا بالليل يعني في
0: نهضة. قول لي تفاصيل اليوم ده.
1: كنا في نهضة،
0: مش أنا بس اللي عايز أعرف ده، حتى أمين السادة المشاهدين.
1: كنا في نهضة في الكنيسة وخلصوا الترانيم كبابا قسيس، فكان عندنا خادم ومرنم الأخ طيب الذكر الأخ نعيم وهيب، وكان معنا الأخ الفاضل الراحل الأخ فتحي أيوب، وخلصت النهضة وأنا كنت لسه صغير يعني في مش فاكر في أولى إعدادي غالبا أو تاني إعدادي مش متذكر بالظبط. وهم جم بعد الكنيسة بالليل قعدوا يصلوا وأنا كنت في الأوضة جوه، فأنا سمع صوت صلاة. يعني
0: كان عندك كم سنة في الوقت ده؟
1: ما أنا مش متذكر، كنت في أولى ابتدائي أولى إعدادي أو تاني إعدادي بس. فكنت قاعد ومفيش أي حاجة خالص، أنا كنت محبش أروح الكنيسة عامة يعني، فكنت بروح بس علشان بابا يعني. فروحت قعدت فعلا في كنت في البيت هم بيصلوا، وانا طلعت من الاوضه فلقيتهم موجودين انا سامعهم، فحسيت انه حاجه كده بتزقني كانه الرب ابتدى يمتلكني. دي المفاجاه،
0: في لمسه، في زياره.
1: بصدق وقعدنا نصلي مع بعض وانا قابلت الرب وقتها في حياتي.
0: من هذا اليوم،
1: من هذا اليوم، من 2003.
0: مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك. نفسي اشجعك عزيزي المشاهد ان الاختبار ده سمعته ملايين المرات، مش بس من اخويا ديفيد، من عشرات ومئات الناس، ومش هبالغ لو قلت لك ارقام اكبر من كده. وده اللي حصل بالظبط مع واحد في الكتاب نفسي اشجعك بيه النهارده. بيقول عنه الكتاب المقدس في ارميه 52 ايه 31 مربوط موجود في زنزانه، قال عنه الكتاب: للاسف قاد الشعب في مذله، وقاد الشعب في مهانه، وقاد الشعب انه وصلت لغايه مرحله ان هو ومراته وكل ما له واولاده وكل مليء والعشر تلاف من القادة بتوع الجيش والبلد راحوا للسبي. ويقول عنه الكتاب المقدس كان عنده أزمات. الشخص ده اتحط في سجن 37 سنة. انت مدرك الرقم؟ 37 سنة اتحط الشخص ده في الزنزانة. يا رب يسوع المسيح على الرقم. بس مش بس كده، يقول لك الحصة بتاعته أو اللي كان بيأكله من الوجبات، يقول لك زيت وعيش، يعني ياخد العيش ويغمزه في زيت، دي الحصة بتاعته أو دواء اللي كان بيجيله الوظيفة بتاعته كل يوم. بس فجأة وبدون مقدمات، قبل ما أقولك اسم الشخص ده، بيقول الكتاب وهو قاعد في زنزانة والدنيا مظلمة والدنيا بالنسبة له سودة وكحل ضلمة، ناداله صوت من برة الزنزانة ده ونده عليه وقال له: يا يوهاكين، يوهاكين. فالراجل رد من جوه الزنزانة بيقول له: أيوة أنا موجود. قال له: طيب في زيارة ليك. قال له: مين؟ خالي، ابن عمي، اخويا، حد اعرفه؟ قال له: لا. قال له: في زياره مختلف. قال له: مين؟ قال له: الشخص ده جاي يقول لك كلمه مبروك. بص المفاجاه. قال له: مين؟ قال له: مش لا ابن خالك ولا ابن عمك ولا، الزياره دي من الملك شخص

0: شخصياً. أويا المرودخ بيقول لك النهاردة مبروك وعايز يعمل معاك مفاجآت. سبع مفاجآت عملهم الملك أويا المرودخ مع اللي اسمه يوهاكين. ده ملك، ملك في بني إسرائيل، في على جاء على يهوذا. الملك دوا اتسبى واتسجن 37 سنة. بس سبع مفاجآت أحلى من بعض. أول مفاجأة عملها معاه بيقول عنه الكتاب العفو. عفو عنه، أنت مش هتبات تاني آخر ليلة ليك في السجن هنا، مش هتبات تاني في السجن هنا، وهتطلع بره المكان ده أمام الرب يسوع المسيح. وأخويا ديفيد وهو بيحكي، هو بيشارك باختباره، وأنا بتذكر قصة يوهياكين والملك إيا المرودخ عفى عنه وقال له آخر يوم تبات في السجن النهاردة. قال الكتاب إن إلهي عفو عني وعفى عنك. دي مش حاجة، مش أكبر مفاجأة ينفع تحدث معايا ومعاك؟ أوعى تكون ناسي. قال الكتاب أنا هو الماحي ذنوبك وخطاياك لأعود عفو. قال عنه الكتاب المقدس طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطاياه. ده مش عفو، هي دي مش مفاجأة، دي أحلى مفاجأة. أشجعك النهاردة تكون بتتابع معانا وبنستقبل وفتحين الخطوط إنك تشاركنا وتشاركنا بمداخلات جميلة. وأنا عارف إن عند كل حد هيختار يتواصل معانا النهاردة اختبار ومفاجأة حلوة. عمل معاه سبع حاجات، أول حاجة العفو، وعمل معاه حاجة تانية بيقول غير الثياب بتاع سجنه. أنا مش عارف، ما قريتش كتير عن ثياب السجن بس عارف إنها صعبة. بيقول الكتاب المقدس غير الثياب بتاع السجن ده وهيلبسه ثياب ملوكية. قال الكتاب في أشعياء 61 بيقول ألبسني ثياب الخلاص. عزيزي المشاهد، هي دي مش مفاجأة؟ هي دي مش مفاجأة صارة إنك تشوف نفسك ربنا لامس أجواءك وأحشائك؟ أنا مش عارف لما قلت كلمة مفاجأة خبط في ذهن حضرتك إيه من المفاجآت، بس أحلى مفاجأة إن ربنا انتشلني من الظلمة للنور. أغلى مفاجأة إن ربنا خدني من قبضة الشيطان وخلاني ابن وارث وخادم ليه. هاليلويا، مبارك اسمك. صدقني ما عايزين نتكلم كتير، عايزين نرفع قلوبنا للصلوات والعبادة والتسبيح. بس قبل ما سيبه عايزك تعبد الرب معايا في كلمات الترنيمة اللي جاية دي، ولا أنا مصدق ان في وقت صلاة في بيوت ناس كتيرة. صدقني قال الكتاب عن الشخص اللي هو اللي اسمه يوهياكين ده، قال عنه الكتاب حاجة رهيبة جدا جدا جدا. بعد ما كان وظيفته عيش وزيت، بيقول خدوا النقلة الرهيبة اللي حصلت في حياة الشخص ده بعد ما كان في السجن وبياخد عيش وزيت. يقول لو حد سأله انت النهاردة معزوم فين على العشاء، انت النهاردة هتاكل فين في الغداء، على ترابيزة الملك شخصيا يا المرودخ، ألبسني ثياب الخلاص، وكلني مائدة قدام، مائدة حضر لي مائدة تجاه مضايقية. ده إلهي اللي أنا بعبده، وده إله المفاجآت اللي أنا عايز أصلي وأكمل بيه معاك الحلقات. ارفع قلبك معانا وتعالى أعبد معانا الرب بكلمات الترنيمة اللي جاية دي.
1: الكلمات اللي جاية بتقول كده، فاجئتني في الوقت اللي أنا فيه بعيش برا الباب، ألقى الجواب من قلبك أنت يهزني.

نفسي النهاردة أنا وإنت نختبر مفاجأة الفرح. نفسي أشجع أكبر عدد النهاردة باسم الرب. لو مطحون، لو مضغوط، وأنا عارف إن في كم ناس مطحونة ومضغوطة، وعارف إن في كم ناس يعني مرت باختبارات وألام ومرت بأمور صعبة، نفسي أشجعك النهاردة في مقطع كتابي جميل في يوحنا 5. بص معايا كده، لو تبص معايا عزيزي المشاهد في هذا الإنجيل الجميل، يوحنا 5 قال الكتاب عن واحد، يقول عنه الكتاب المقدس. وأنا النهاردة جايب، يعني أنا النهاردة بصلي لأجل حتى الأرقام الكبيرة. واحد مرمي في عند بركة بيت حسدة، وأنا آسف إن أقول مرمي متروك عند بركة بيت حسدة. قال عنه الكتاب في يوحنا 5، بيقول الكتاب في 5:3، بيقول: في هذا كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعرج وعصم يتوقعون تحريك الماء، لأن ملكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء. فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. وكان هناك، بص الرقم، وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة. يا رب يسوع المسيح، هذا رأى يسوع مضطجعا منقذ، شافه وعلم، عرف أن له زمانا كثيرا، وسأله سؤال: هل تعلم عزيز المشاهد أن هذا الرجل كان يتوقع تحريك المية، لأن في ملاك كان بينزل يحرك المية وأول واحد يرمي روحه؟ بيقول أي مرض اعتراه بيخف. تخيل 38 سنة كان منتظر أن ملاك يحرك المية، متوقع ظروف، لكن المرة دي جاله الرب بنفسه وقال له: ما تنتظرش الملاك، أنا جاي لك شخصيا. دوائك، ألمك، وجعك، حدش هيعرف يتعامل معاه إلا أنا. أسقامك، أمراضك، أرفعها وأشيلها، حدش يعرف يقول الكلمات دي إلا شخص اسمه يسوع المسيح. مفيش. نفسي أشجعك النهاردة، ارمي كل تقلك، ارمي كل حملك عليه، لأن مش هتلاقي حد نهائي يعرف يعمل معاك الخطوة دي ولا يوصلك بالشكل ده إلا الشخص ده. صدقني أمام الرب يسوع المسيح، لا أنسى قصص في ذهني كتيرة. واحدة من ضمن القصص الرهيبة دي، واحد كان زي الأخ اللي هو مريض بركة بيت حسدة، اللي قديله 38 سنة مطروح عند بركة بيت حسدة، وكان منتظر وكان متوقع تحريك المية، وطول الوقت لغاية ما جاله يسوع وعلم أن في داء 38

0: 30 سنه، الراجل ده مش مريض 4 ولا 5 ولا 10 ولا 20 سنه، 38 سنه. وانا للامانه بصلي النهارده ان في روح، وانا النهارده عايز افتح قلبي، في روح بيحرك النهارده، بيتحرك وسط الناس. الروح ده بيمسك الناس بيقول لهم افقد الامل في المسيح، افقد الامل في الرب. بقالك قد ايه مرمي، بقالك قد ايه مطروح، بقالك قد ايه مضغوط، بقالك قد ايه مريض، بقالك قد ايه مطحون. الروح ده بيلف في وسط الناس ومبهدل حياة الناس. بيقولك فين ربنا اللي انت سمعت عنه كتير؟ فين ربنا اللي المفروض يكون بياخد خطوة معاك من زمان ويبدأ يرمي سموم في الأذهان؟ الروح ده بيلف ومنتشر بقوة الأيام دي. فين ربنا اللي انت سمعت عنه؟ بس مش بس كده، كم مرة توقعت انه يشفيك وما حصلش؟ كم مرة توقعت انك ترجع؟ كم مرة توقعت ان الموضوع ده يتحل وما حصلش؟ شجعك النهاردة، يمكن الحلقة دي مش صدفة انك تكون بتسمعها معايا، ان ربنا يجي النهاردة بزيارة، وزيارة خاصة. صدقني يا اخويا ديفيد، لا انسى خادم من ضمن الخدام وهو بيتحرك يكرم الرب ويخدم الرب، راح لحد مريض ومطروح على السرير بالاربعة، يعني ايديه ورجليه مرمي كده، وقال له عندي ايمان ان الرب النهاردة يوصلك بشفاء. مش النهاردة يعني، عندي ايمان ربنا يلمسك. تخيل الشخص ده بيقول له ايه. بص ابليس وصل اذان الناس ايه، قال له تفتكر العالم اللي احنا عايشين فيه ده، سبع كل القارات اللي احنا عايشين فيها دي، بكل دول العالم دي، بكل الملايين اللي عايشين في مصر بمحافظاتها، بكل الالاف اللي عايشة في القرية اللي انا فيها، هيجي ربنا ويزورني في وسط كل المليارات دي وفي وسط كل القارات ده ودول دي. قال الكتاب ان الله لم يعطينا روح الفشل، بل يا رب يسوع المسيح. الكلمات دي تخترقك يا رب. بصلي النهاردة انك تتشجع باسم الرب يسوع المسيح. وقال الكتاب المقدس لن يفشل فيه المسيح، وصله وغير حياته وغير الواقع بتاعه. وقال له التعبير ده يا اخويا ديفيد، معقول ربنا يوصلني بوسط كل المليارات دي؟ احنا عددنا 8.5 مليار، يمكن اكتر، في مصر 120 مليون ويمكن اكتر. قال له في وسط كل المليارات والملايين دي يوصلني في قريتي ويوصلني بالشفاء؟ طب انا هرد عليه النهارده واقول له معقوله دهنه زيت تملى كل الاواني دي؟ معقوله 5 ترغفة وسمكتين يشبعوا كل الجموع دي؟ معقوله العذراء تحبل وتلد؟ معقوله النهارده بطرس يطلع من كل المحابس دي وكل السجون دي ويطلع من فضلك؟ لو انت جاوبتني على ده قول لي جاوبني على دول، لو انت جاوبتني على ده هجاوبك انا على دول. معقوله ايماني اني الهي الرب يغير الواقع ويصنع أمور غير متوقعة؟ ارفع قلبك وقول معايا أمين. اتشدد وشجع وقول معايا أمين. اتفق معايا ولا لا يا أخويا ديفيد؟
1: طبعا حاجة طبيعية، احنا لازم نعيش الإيمان ده، لازم نبقى واثقين في الرب في كل طرق حياتنا وفي كل وقت ان هو هيقدر يوصل لنا. يعني في حاجات كتير بتدور في ذهن وانت بتتكلم، برضو بفتكر مواقف، يعني عمال افتكر في مواقف كتير. فأكيد الرب بيوصل لكل شخص فينا، حتى لو لوحدك، حتى لو في سجن، حتى لو مريض، حتى لو قاعد وحاسس انه محدش شايفك ومحدش شاعر بيك. لا انا اثق ان الرب يوصل لك الان في اسم الرب يسوع.
0: امين في اسم الرب يسوع المسيح. نفسي اكبر عدد من اعزائي المشاهدين اللي بيتابعونا حوالين البرنامج وفي اي دولة، تشجع، ولو عندك اختبار من فضلك احنا منتظرين على حر من الجمر انك تشاركنا باختبارك، لان انا متاكد انه هيشجع ناس كتيره. ولو عندك طلبة صلاه احنا مهيئين ان احنا نصلي ونطلب الرب معاك النهارده. صلي معايا بكلمات الترنيمه اللي جايه دي، واحنا مصدقين في الرب النهارده انه يوصلك بزياره خاصه.
1: انا على قلبي كده كلمات بتقول من سواك يتراءى في الاتون او ينجي النفس مين من جب الاسود. تعالوا نرنم الكلمات دي مع بعض.

0: أنا مبسوط كمان بعد وقت الجميل، التسبيح الجميل ده، كمان الناس بدأت تتفاعل معانا، وفي
1: امين.
0: كم ناس كمان على الخطوط وعايزين يكونوا بيتواصلوا معانا. بنت الرب من المنيا، أهلا وسهلا بيك يا بنت الرب.
2: من فضلك يا بنت رب المنية، يا حضرتك بالصلاة
0: امين
2: من
0: ينفع.
2: أجل جوزي محبوسة بقاله سنتين، ما بنتوصلش.
0: آمين في اسم الرب يسوع المسيح، هنكون بنصلي لأجله ونرفعه باسم الرب يسوع المسيح، الرب يوصله. بس عايز أسألك سؤال، هل الرب يسوع المسيح دخل البيت، ترك البيت؟
2: أيوة طبعا، أنا لولا يعني لولا عشرتي مع ربنا علاقتي بيه أنا ما كنتش عشت لحد دلوقتي.
0: أنا مبسوط من دوا إنك اديتي. اتفضلي.
2: سندت ربنا ليا كانت غير عادية، سندت ربنا ليا غير عادية. أنا هشهد عن العمل اللي رب معايا، اللي عمله معايا خلال السنتين دول، ما يتحكيش وما يتوصفش. أنا شفته بعينيا، يعني أقول كده زي ما قال أيوب، حكى عنك كتير لكن أما الآن فقد رأتك عيني،
0: مبارك
2: يعني
0: اسمك.
2: أما الأذن سمعت عنك، أما الآن فقد رأتك عيني، وأنا منتظر يا رب كل اتكال عليه.
0: أمين. وبحسب إيمانك الجميل دوا، إيماني إن الرب يوصل إليك، طلبتك قد سمعت، ده الكلام اللي قاله الرب لزكريا، ده الكلام اللي قاله الملاك، آسف، لزكريا، الملاك المرسل من قبل الرب. فعندنا إيمان باسم الرب يسوع، وإحنا بنتحد معاكي إن طلبتك الليلة تسمع أمام الرب، وجوزك كمان يكون بيعرف الرب معرفة قلبية حقيقية ويتقابل مع الرب ويكون ليه اختبارات زي ما حصل معاكي. أمين في اسم الرب يسوع المسيح. أمين في اسم الرب يسوع المسيح. معانا كمان الأخت سيلا من اسكندرية، أهلا وسهلا بيكي.
3: سلام المسيح معك أخي ليمون.
0: سلام، سلام المسيح معك.
3: معرفة المرنم الجميل ديفيد، العنوان الجميل كالعادة. أنا هقول اثنين، واحد من العهد القديم واحد من العهد الجديد، ربنا غير طريقهم. هنلاقي موسى النبي اللي تربى في بيت فرعون، كيف ازاي ربنا دعاه وغير حياته وهو الان بالشعب

ضرب الشعب من أجله 10 ضربات وكلنا عارفينها طبعا. الشخصية الثانية اللي بحبها شخصية شاول الترسوسي، ازاي انه كان بيأذي المسيحيين وعالم انه في نفسه انه بيقدم خدمة للرب، وازاي ربنا كشف ليه ذاته وقال انه ده هذا الانسان هيكون ليه مختار، اناء مختار ليه.

0: 14 رسالة يعني يعتبر ثلث العهد الجديد. سهرة روحية جميلة وربنا يبارك حياتكم. على فكرة أنا بقالي نص ساعة تليفون مش عارفة أتصل بيكم.
1: معلش احنا اسفين جدا جدا لتزاحم يعني الحبايب على الخطوط. فشكرا لساعة قلبك الجميلة وشكرا للتأمل الجميل واخترتي كمان اتنين من اجمل الشخصيات اللي فعلا ربنا اتعامل معاهم على المسافات البعيدة والمسافات القريبة وغير قلوبهم وغير حياتهم ومجرى حياتهم بالكامل. الرب يباركك ويستخدمك على كل كلمة شاركتنا بيها. شكرا ليكي. معنا كمان مكالمة جميلة من صديق غالي وصديق البرنامج اخويا مصطفى. اهلا وسهلا بيك اخويا مصطفى، اتفضل.
2: اهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير.
1: مساء النور.
2: اهلا وسهلا بيك، ربي يباركك ويبارك خدمتك يا رب. وانا وتميرانا وتكرانا، انا واحد من الناس اللي متعود يشارك في قناة كارما، وانا كفلسطيني مولود في امريكا بحاول بتكلم عربي بوضوح. انا كان عندي استفسار في نفس الموضوع للحلقة. لما بيتقال ان الله غير حياة الشخص بالكامل، ازاي نقدر نتاكد الموضوعين ان التغيير ده كان بفعل الهي؟ ونتمنى اجابه على هذا السؤال.
1: انت عندك سؤالين ولا سؤال واحد يا اخويا مصطفى؟ سؤال واحد.
2: انا قلت سؤال واحد.
1: حاضر. التغيير ازاي يكون بفعل الهي؟
2: مظبوط.
1: اوكي تمام. شكرا ليك يا اخويا مصطفى، شكرا لمداخلتك وشكرا لكل ثراء وكل اسئله بتسالها وقلبك اللي عايز يفهم. معانا كمان مكالمه تليفونيه غاليه من اخويا وديع من المنيا. اهلا وسهلا بيك يا اخويا وديع.
3: مساء الخير جناب الدكتور القس بالليمون. وقلنا بالليمون اسم يوناني معناه محبوب. اما الاخ ديب فديب هو الترجمه الانجليزيه لكلمه لو. اتحملني دقيقة.
1: براحتك. خد راحتك طبعا. لا خد راحتك.
3: صاحب المفاجآت وصاحب التحويلات في أخبار الأيام التالية 14-11. آسى عندما حارب زراح الكوش وآسى اسم عبر معناها الرب يداوي وطلب وجه الرب، كان الرب إله التحويلات حلقية في ملوك الثاني 19-15 حماية الله على مملكته من سنحريب. ثم حزقية ثاني معايا غني.
1: معاك لو استأذنك بس تعلي الصوت كمان أكتر يبقى بركة.
3: أطهار الحبيب حزقية يصلي لأجل الذين أكلوا الفصح بدون استقرار في أخبار الأيام الثانية 30-18. هكذا حبيبي نرى نحميا يقف قدامه سنبلط وطوبيا وجشم العربي يصلي نحميا 4-4-5 لطلب الإنقاذ. يا وشفاط في أخبار الأيام الثانية 20-6-12 يركض معونة الرب ضد جيوش المؤابين والعمونيين. وعلى الشكل الشخصي يونان في بطن الحوت يصلي ويطلب رحمة من الله. يعقوب في تكوين 32 يطلب معونة من الله لأجل النجاة من يسوع. وخف ربنا يسوع المسيح يخلصنا. في متى 26-39 يصلي لأجل زوال الكأس وإلا فلتقل مشيئة الرب. نعم حبيبي الغالي.
1: آمين.
3: حول الماء في عرس قانا الجليل إلى خمر وأشبع الجموع. قادر اليوم أن يحول حياة كل واحد فينا.
1: آمين آمين آمين. يبارك مداخلاتك الجميلة، دايما سري وغني يا أخويا وديع ودايما مشجع ودايما ملم بكل موضوع بنتشارك بيه. شكرا للرب وبشكر الرب لأجلك ولأجل قلبك الجميل. للأمانة في طلبات صلاة كتير وزي ما قالت أختي هي سهرة جميلة، لكن كمان أخويا مصطفى سأل سؤال غالي وقال هو التغيير ازاي يكون او التغيير بفعل الهي.

0: عندي طبعا بنعمة الرب عندي مشاركة بسيطة، نفسي أقول لأخويا مصطفى ونفسي أقول لي كمان عدد كبير من المشاهدين، ينفع أي شيء يتقلد إلا التغيير، ينفع أقلد لك أي حاجة في الوجود إلا التغيير. النهاردة أخت سيلا شاركتنا النهاردة وقالت على واحد مضطهد الكنيسة وقال أنا الذي كنت قبلا مضطهدا ومجدفا، أنا اللي كنت قبلا مفتريا، الكائن ده اللي كان بيضطهد الكنيسة اللي اسمه شاول، تقول لي إزاي اتغير؟ مش ممكن يكون بطريقة بشرية، لأن التغيير بطريقة بشرية هيكون لوقت، وبعد الوقت ده هيرجع تاني. في حد اتحدى ربنا واتحدى أهله أبوه وأمه، قال بالحرف، قال هتغير عن إدمان المخدرات، وهتغير عن أمور معينة، واقع في خطايا جنسية معينة، واقع في خطايا معينة، وقال هتغير بس بدون المسيح. وكان عنده مهارة رهيبة، كان الشخص ده شاطر في أنه بيسرق، عنده مهارة رهيبة أنه يسرق بدراعه اليمين تقريبا. عارف عمل إيه؟ بعد وقت معين مش عارف يتوقف عن السرقة، راح نزل تحت عجل القطر، قصة تقريبا برا مصر، نزل تحت عجل القطر وراح قطع دراعه، كان جريء انه يعمل كده، بس عارف بعد ما قطع دراعه توقف عن السرقة لمدة من الزمن سنة ونص او سنتين. عارف بعد وقت عمل ايه؟ بدأ يسرق بدراعه الشمال. هو اصلا من اسرة غنية مش محتاج، بس هو عنده الحتة دي، عنده نقطة الضعف دي، بدأ يسرق بدراعه الشمال. عارف بعد وقت عمل ايه؟ راح قطع دراعه الشمال. وشجعك، انا معرفش بعد كده احداث القصة، بس اقولك ان الشخص ده يسرق بشعر راسه، يسرق برموش عينيه، يسرق بكل، عارف ليه؟ مستحيل. تغيير الالهي بيبقى باين اكتر من وضوح الشمس في كبد السماء، حاجة يقينية. اللي غير شاول من مضطهد الكنيسة لواحد يقول انا الذي كنت قبل مضطهدا، ويقول كنت اود ان اكون محروم من المسيح لاجل انسبائي، ايه المشاعر دي بعد ما كنت سادي وبتعشق تشوف الدم وتشد شعر السيدات وتقودهم للسجن وتقتل؟ الشخص ده حياته اتغيرت 180 درجة، وبي أكتر شخص كارز بالإنجيل، وكمان واعظ ومعلم وأثر في الملايين، وكتب لنا 14 رسالة. تغيير بفعل إلهي. عشان كده النهاردة أنا مش مطلوب مني دور، مطلوب مني أصدق في الرب أنه يغير في ليمون اللي مليان خطايا وضعف اللي ماضيه يشهد عنه. ولو أنا صدقت في الرب أثق بالإيمان أنه ينفع يعمل معايا الخطوة دي، وزي ما غيرني وزي ما غير أخويا ديفيد، ينفع يغيرك النهاردة لو اخترت تفتح قلبك. ودي أعظم مفاجأة نفسنا النهاردة، ودي رسالتنا في البرنامج، أعظم مفاجأة ربنا يسيبها معاك أنه يغير قلبك ومضيك ويديك مستقبل ويديك حياة جديدة. أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. شجعك اسمع معنا كلمات الترنيمة اللي جاية دي، وإحنا بنصلي نطلب الرب أنه يغير القلوب في اسم المسيح.
1: أمين. مشغول أرنم الكلمات اللي بتقول كده، يا اللي حولت المرارة اللي في حياتي لترنيمات

0: ومعايا مكالمة تليفونية كمان، مؤمن من بني سويف. أهلا وسهلا بيك يا أخويا مؤمن. ألو، واضح إن المكالمة فصلت، فممكن نستأذنك ترن وتكلمنا مرة تاني في اسم يسوع. بفتكر لك كل خير.
1: ايوه
0: يا رب ده يكون لسان حالنا النهاردة. بفتكر لك كل خير. نفسي أشجعك عزيزي المشاهد وأقول لك كمان، تخيل معايا الموضوع ده وتخيل معايا القصة دي وارجع بذهنك. والمرة دي أنا بخاطب أمهات، هل ده ممكن يصير وهل ده ممكن يكون؟ قال الكتاب عن قصة رهيبة جت في ملوك الثانية 6:25. بيقول الكتاب عن مجاعة رهيبة حصلت في السامرة، للدرجة فيها إن راس الحمار وصلت ب80 من الفضة، وده كان رقم ضخم، رقم كبير، والأكل الحمار صعب جدا يعني. فبيقول راس الحمار وصلت بالأرقام دي، بيقول لك بص المجاعة وصلت لغاية فين. بس الأصعب من ده، وده اللي شدني في الموضوع ونفسي تتخيل معايا المشهد ده، تخيل إن أمهات، تخيل اتنين اتفقوا إن يموتوا ابنهم يسلقوه وياكلوه، والتانية تعمل كده. فواحدة نفذت الفكرة دي وذبحت ابنها وسلقته، وراحت لسيادة الملك وشقت هدوم. والملك لما سمع الموقف شق هدومه، وراح للملك وقالت له بالحرف، أنا اتفقنا على واحد اتنين، أنا عملت واحد ومنتظرة من إني اللي معايا تتم وعدها، إن المفروض النهاردة، أنا عملت ده امبارح، المفروض النهاردة الست دي تموت ابنها وتسلقه وتوكلونا لأن في مجاعة رهيبة. الملك لما سمع الكلمات دي شق هدومه، شق ثيابه. أمهات

0: تخيل ملوك الحنية أمهات مستحيل، بس من شراسة المجاعة أمهات سلقت ولادها. ربنا قال كلمة على لسان إليشع، اسمعوا كلمة الرب. إليشع بيقول غدا، طب استنى قول شهر قول سنة، غدا كيلت الدقيق بشاق. يا عم ازاي؟ هل هذا يعقل؟ معقولة؟ أشهر كلمة مع المفاجأة معقولة، نفس التعبير معقولة. واحد ما صدقش، واقف حارس عند باب المدينة قال له طب بكرة عينك هتشوف بده، بس مش هتطول. ويقال بص كلام ربنا لازم يتم. وحصل موقف رهيب ان اربعة بورس قالوا احنا كده كده ميتين، طلعنا بره المدينة كده كده هنموت، او يا هنروح للمحلة الاعداء يا اما يستحيونا او يوم احنا كده كده ميتين. وخدوا خيرات وقال الكتاب الخير للركب، والبلد اتغيرت لان رجعوا بكل الخير ده للسامرة اللي كانت مسبية واللي كان فيها جوع رهيب، وحال البلد اتغير 180 درجة وتمت كلمة الرب. انا عايز اقول لك كلمة الرب، وعايز اقول لك ان الواقع اتغير، وعايز اقول لك ان الناس اللي ما كانتش مصدقة والايمان اللي كان متزعزع والركب المرتعشة كل الحال اتغير لما ربنا عمل الزيارة وغير الواقع. يمكن تكون بتمر بمجاعة، بس مش قصدي الاكل والشرب، يمكن تكون بتكون في فترة جفاء او بعد، يمكن تكون شاعر انك مستعبد او بيتك مش للرب. تصدق معايا النهاردة ان ربنا يعمل زيارة بناء على صلواتنا وبناء على صلاتك؟ تصدق معايا النهاردة ان ربنا ينفع يقول بكلمة الامور تتغير، يمطر السماء يغير؟ ده إله اللي أنا بعرفه. اوعى تفقد إيمانك، اوعى تفقد رجائك. احنا في داخل قلوبنا صلوات ان بيوت تتغير، ان الاف من الشباب يعرفوا المسيح، ان النهاردة يفاجئك مفاجأة سارة يغير القلوب ويغير المشهد. بدل الضلمة والسواد يجي بالنور، بدل البعد يجي بقرب، بدل من الموت يجي بحياة، بدل النهاردة من الخطية والضعف يجي النهاردة بقوة ويجي ببر. تقول معايا أمين؟ غمض عينك عزيزي المشاهد، صلي معايا الصلوة دي، وإحنا كمان بنصلي لأجل أختي اللي صلت لأجل جوزها المحبوس النهاردة ربنا يسترده. يا رب بصلي بصلي يا رب الكلمات دي أرجوك ما تكونش للسمع، أرجوك يا رب تكون الكلمات دي بتخترق القلوب. افتح الليلة قلوب زي ما فتحت قلب ليديا اللي خدت القرار. يا رب يا رب أنا بصلي النهاردة لكل حد محبوس جوه سجن، يا رب مهموم خايف من بكرة، بليس رامي عليه مخاوف مخاطر، يا رب النهاردة تتعامل بقوة غير عادية مع نفوس الليلة مكلبشة فيك ومتعلقة بيك. يا رب مكتوب انك لا تخزي رجاء منتظروك، عشان كده يا رب كل حد بيصدق فيك ومنتظرك فاجئه بانك تغير الواقع، بانك تلمس يا رب لمست المنحنية لمسة يقولك فاستقامت في الحال. ايه ده؟ رحت بوضت في واحد الناس كلها بتنفر منه وبتجري منه الابرص، رحت لمست يا رب النهاردة النعش قول فقام الميت. المس أعزائي المشاهدين النهاردة يا رب، المس كل حد النهاردة بيسمعنا النهاردة لمسة شافية محررة مغيرة تغير الواقع، وتنادي النهاردة الكل بعيد تعمل معاه تغيير للواقع وتحول رهيب. يا إله كل تحول عندي إيمان الليلة أنك تعمل الزيارة دي وتفاجئنا، حتى لو ما شفناش السمر النهاردة نشوفه بعد كده. احنا مرسلين الليل علشان نقول لاخواتنا الليلة إلهي إله مفاجآت سارة، ويعرف يعملها بقوة وفي أقرب وفي أسرع وقت في اسم يسوع المسيح. آمين آمين في اسم الرب يسوع. رجع لنا كمان معايا أخويا مؤمن الغالي من بني سويف. أهلا وسهلا بيك يا أخويا مؤمن. مساء النور.
1: ألو جسيس المؤمن معايا؟
0: سمعك مساء النور معاك.
1: معلش كنت عاوز تصلي لي يا جسيس من اجل الارتباط.
0: امين
1: تشكرني بصلاتك من اجل الارتباط. وكنت عاوز تاني اسال، انا ساعات كتيره بصلي بحس ان ربنا مش بيسمعني في مواضيع كتيره، كل ما بصلي وانتظر الموضوع كتير بحس اني معرفش ان ربنا مش بيسمعني. عاوزك تصلي لي من اجل الامر ده برضه تاني، من اجل الارتباط ومن اجل الامر ده.
0: آمين في اسم يسوع. آمين آمين. أنا وعدك يا أخويا مؤمن

0: نكون بنصلي من أجلك باسم الرب يسوع المسيح. في انتهاء الحلقة نكون بنرفع قلوبنا لأجلك للرب. ومعنا كمان مكالمة تليفونية تاني. شكرا لمداخلتك أخويا مؤمن. معايا بنت الرب من القاهرة. أهلا وسهلا بيك يا بنت الرب.
1: ألو.
0: ألو مساء الخير.
1: ألو.
0: ألو أنا سامع حضرتك. اتفضل.
1: عايزة أطلب الصلاة من أذكياء الرب القديسين.
0: من أجل إيه؟
1: من أجل الرب يلمس قلبي ولادي هما قاعدين قدام الشاشة والذكاء ضعيف والتحليل بتاع الزواج مش كويس.
0: يلمس قلب ولادك. أولادك في سن كام؟ يعني اتقابلوا مع الرب يسوع؟
1: أيوة أنا
0: تمام. أمين أمين في اسم الرب يسوع المسيح. هنصلي لأجل التحاليل تتغير وده إيماننا باسم الرب يسوع المسيح. وعايز أشجعك كمان باسم الرب يسوع. خليكي معانا ما تقفليش يعني خليكي معانا قصدي تابع الحلقة لأني نفسي أشجعك كمان باسم الرب يسوع المسيح اللي يغير القصص اللي احنا بنصلي بيها في الكتاب واللي غير أشخاص شاركوني باختباراتهم حاجة رهيبة رهيبة رهيبة. والإله القادر على كل شيء اللي وصل لهم يوصل لولادك النهاردة في اسم يسوع. آمين في اسم الرب يسوع المسيح. آمين آمين آمين. عارف يا أخويا ديفيد يعني احنا مشغولين كمان ناخد وقت تسبيح ووقت عبادة. بس عارف بنت الرب وهي بتصلي وهي بتقول عايزة الرب يغير الواقع ويلمس وغير التحاليل. خادم من ضمن الخدام اتذكر كان بيكرم الرب وبعدين حد متحرك هو يعني اخوه بيوصله من المكان اللي هو عايش فيه يوصله لغايه المحطه بتاع القطر اللي كان عنده خدمه في بحر يعني. فشاف عنده زي كده حاجه زي كده ورم عند رقبته. فقال له انا شايف كده حاجه كده. قال له يعني اعتقد دي شويه التهابات يعني. المهم راح على الخدمة دي في مكان معين في القاهرة. وبعدين لما راح استراحة الكنيسة حد بيستقبله تخيل شاف نفس المشهد ده وقال له أنا شايف برضو عندك حاجة كده. قال له أخويا كان لسه قايل لي. قال له مليون في المية التهابات. الراجل ده كان عنده خدمة برا مصر في دولة عربية راح يكرم الرب فيها. ولما اتحرك هناك شاف حد هناك استقبله وشاف نفس الورم ده عنده في رقبته. فالخادم ده بيقول له تالت حد شاف نفس الورم ده. فقالوا له احنا مش هنسكت احنا هنوديك للدكتور شئت ام ابيت غصب عنك. فهناك الناس يعني المهم لما خدوه للدكتور ده قال له اتوقع مش اتوقع يعني طلب منه حاجات كده. المهم يعني اول ما شافه قال له بنسبه تعدي 70% عندك كانسر. وكان صعقه بالنسبه له كان الامر خضه. فالخادم ده قرر قرار غريب قال هكمل خدمتي. تقريبا كان واخد 3 اسابيع او شهر. قال بعد ما اخلص الخدمه الرحله دي شهر هرد مرة تانية لمصر وهبدأ أمشي في إجراءات وفحوصات وأخواتي هيتابعوني وهنمشي القصة دي كلها. رفض غير أنه هو يخلص الخدمة رفض يمشي في سكة العلاج إلا لما يرجع مصر. رجع مصر وإخواته على أحر من الجمر منتظرين وخدوه حجزوا له عند أكبر دكاترة في مصر ومشي سكة علاج. الدكتور طلب منه طلب قال له يعني النهاردة مثلا الخميس قال له عايزك الخميس الجاي تكون تعملي تحاليل والخميس اللي جاي أشوف التحاليل دي. بس بنسبة كبيرة اللي عندك ده كانسر وأأيد كلام الدكتور اللي هو بتاع بره مصر. الخادم روح خد 5-6 أيام رهيبة. مش خايف من الموت لأنه عارف مصيره فين وعارف أنه هيروح فين. بس قال تعبيرات يعني إنسانية للأمانة هز مشاعري. عارف عمل إيه؟ قال لي خدت مراتي وولادي في حضني. وقال تخيل المشهد يعني أنت هتفارق الحياة هتموت. وقال فضلت ابكي وانا واخد ولادي في حضني بكى رهيب مش خوفا من الموت لكن ان انا هسيبهم وهفتقدهم والى اخره. قال في يوم وقال ساعتها في الوقت ده بديت افقد الامل والرجاء وبديت مش خايف من الموت مره تانية بس بديت احس بمشاعر الانسانيه اللي انا فيها وفارق الحياه. وقال بديت اشعر في اكتئاب او ضيق او قال لغايه ما في يوم من الايام كنت نايم وقال شفت زي حلم في نص الليل كده شفت حلم ان انا برجع حاجه كبيره جدا جدا جدا من برجع وحاجه ضخمه. قال قمت اليوم ده مليان انطلاقه مليان فرح مليان معرفش ايه اللي حصل. قمت العب مع العيال قمت رحت جبت العام المدرسه

0: قمت بعد ما كنت انا مطفي ومكتوم وكده، قمت عملت 100 حاجه ورايا، ورحت ورفعت سماعه التليفون وكلمت سين وصاد وعين وهزرت وضحكت وقلت كل حاجه اتغيرت جوايا. وقال في اليوم قبل ما اروح مثلا يوم الخميس عند الدكتور ده، قبليها ب 48 ساعه كنت مدعو في ليله الصلاه، مش ان انا اخدم، رايح ان انا مصلي. وانا قاعد بصلي، بص بص الرب، بص مفاجآت ومعاملات الرب رهيبه. قال وانا قاعد بصلي في البنك كده في البنش، لقيت واحد جه قرب مني جدا جدا، خادم صديق واعرفه، لقيته ولا يعرف موضوع ولا يعرف قصتي ولا اي حاجه، حط ايده كده على كتفي وبدا يصلي معايا وبيقول له مشغول اقول لك الكلمات دي، انا هو الرب شفيك، الرب بيقول لك انه شفيك وهيتمم شفائك. مش عارف عزيزي المشاهد لو بيسمعني ممكن يفهم الفكره دي ازاي، بس ده اللي حصل معايا. قال وهو بيصلي معايا كده وانا جوايا يقين ان لما شفت الحلم ده حسيت ان ربنا عمل لمسه دي. قال وهو اكد ليا ان ربنا فعلا اتم الخطوه دي. قال فضلت اصلي واشكر الرب واتنطط وفرحان وببكي بالدموع من شده الفرح. وجي يوم الخميس خدت مراتي ورحنا، ومحدش يعرف ولا حتى اللي كان صلى لي ده يعرف انا عندي ايه، لاني ما كانش حد يعرف الا اخواتي والا كام حد كده ومراتي. ولما رحت للدكتور ووريت له التحاليل، الدكتور قال لي امام الرب، ضرب كف على كف، قال له انت الشخص اللي جتني الخميس اللي فات؟ قال له انا. قال له دي تحاليلك؟ قال له دي التحاليل لسه عاملها ابديت حديثه. قال له روح. قال له ليه؟ قال له ما عندكش ولا ذره كانسر. واو. قال بالحرف، قال ربنا عملها في حياتي وغير الواقع بعد فتره. ايش فيك؟ مش شرط الشفاء الجسدي ده، ايش في نفسيتك الاغلى، ايش في روحك؟ صدقني ليس اله بعيد كما قال بولس، اله قريب. اوعى تظن ان انا بلعب على مشاعرك، لا انا بقول لك كلام كتابي، عشان كده اخترنا نصلي انا واخويا ديفيد واخواتي خلف الكاميرا ونطلع ايات كتابيه وشواهد كتابيه. الهي يغير الواقع. بص معايا يقول الكتاب في مزمور 114 ايه 8 ايه رهيبه، قالها الكتاب المقدس، قال في مزمور 114 ايه 8، ويمكن اخواتي يساعدوني وتطلع معانا على الشاشه. بص يقول الكتاب ايه، كلمات رهيبه في مزمور 114 والايه الرهيبه ايه 8، قالها الكتاب المقدس، عايزها تطلع معانا. يقول الكتاب في مزمور 114 والايه 8، المحول الصخره الى غدران مياه. قول شويه ميه، غدران مياه، صخره، طب ازاي؟ معقوله؟ ما عنديش اجابه، هو عنده، هو يقدر، هو يغير، يغير ارضك ناشفه، يملا كل اوانيك، كل ارض اتجففت ربنا يجي عليها بارتواء، كل خزانات فضيت ربنا يملاها مره تانيه في اسم الرب يسوع المسيح. قبل ما اخد وقت العباده معاك يا اخويا ديفيد والتسبيح اللي جاي، معانا ناس اخواتنا كتير على تليفونات، اختي كريستين معايا من المنيا، اهلا وسهلا بيك اختي كريستين، مساء الخير.
1: اهلا بحضرتك يا جونة، عامل ايه؟
0: الله يخليك انا تمام.
1: مساء الخير اختي ديفيد.
2: اهلا بيك اختي كريستين، ربي يباركك. اهلا بيك.
1: انا كنت حابه ان تصلوا لاجل بيتي ولاجل جوزي ان المسيح يتقابل معاه ويتغير ويدوق التغيير الحقيقي، وانه يبقى ليه عشره حقيقيه مع المسيح.
2: امين
0: امين في اسم الرب يسوع المسيح. هتربحيه بصلاتك، وهنصلي معاكي، وهنطلب الرب من اجله. انا بصلي ان ربنا يديكي نفس طويل تصرخ للرب وتصلي، وربنا ياتي بزياره وبمفاجاه وبافتقاد اله لجوزك، وبيتك يتغير تماما في اسم الرب يسوع المسيح. قولي امين. امين في اسم الرب يسوع. تابع معانا الحلقه لاني مصدق ان الرب يعمل مفاجات خاصه. شكرا لتواصلك معانا في البرنامج في اسم يسوع. تيجي نسبح يا اخويا ديفيد ونطلب الرب بعد الكلمات الحلوه دي وبعد طلبات الصلاه دي.
2: امين. نفسي اتشغلت كده بكلمات الترنيمه اللي بتقول انت مش للذكريات، انت اقوى، انت اعظم، انت حي.
0: مين؟
2: انت تقدر، انت صخره. تعالوا نرنم الكلمات مع بعض.
0: امين.

0: انت اقوى، انت اعظم،
1: انت حي يا رب،
0: انت حي، انت تقدر، انت تقدر، انت تقدر، انت تقدر تغير الواقع، انت تقدر تنادي على المشلول والبعيد، انت تقدر تنادي على المضغوط، انت تقدر تنادي على المحمول، انت تقدر تنادي على كل ميت وكل موت تسلل لقلوب الناس، انت اقوى. اخويا ديفيد انا مشغول تكون بتصلي لنا وترفع طلبة صلاة لاجل اختي كريستين جوزها الرب يغيره، ولاجل مؤمن في موضوع ارتباطه في اسم الرب يسوع المسيح. ارفع قلبك معانا عزيز المشاهد واطلب الرب.
1: يا رب بنحط النفوس بين ايدك يا رب، اختي كريستين يا رب وبيتها وجوزها يا رب، واثقين يا رب انه يربحون بسيرة النساء يا رب، واثقين يا رب انه نصلي من اجل بيوتنا يا رب علشان تيجي فيها يا رب بنعمة وبسلطان، وتيجي فيها يا رب بشفاء حقيقي يا رب للنفوس اللي محتاجة لك يا رب. من فضلك يا رب نحط اخونا مؤمن و موضوع ارتباط يا رب بين ايدك، انت تدبر له يا رب زي كده يا رب ما دبرت رفقة لإسحاق يا رب، دبر له كل صالح وكل يا رب خير من ايدك يا رب يسوع. تعالى جاوب على كل اسئلته لو بيحس انه انت بعيد هناك، او يا رب انت لوحدك في سماك، لكن يا رب تعالى اوصل له، تعالى يا رب وقف معاه يا رب، وقف في ظهره واسنده بنعمتك وبقوتك يا رب يسوع، في اسم يسوع المسيح. امين
0: آمين آمين آمين في اسم يسوع. عزيز المشاهد أنا مبسوط، أنا مبسوط بتفاعل حضراتكم، ومبسوط أكتر بثراء الحلقة، وشاعر بحضور إلهي كبير في الاستوديو لأجل صلوات مرفوعة ولأجل إتمام لكلام الرب. إله المفاجآت والتحولات. صدقني عزيز المشاهد الكتاب بيذكر عن واحد ابن 5 سنين وعايش في قصر ملكي وينتظر مستقبل مشرق رهيب، ان هو الملك القادم، ابوه ملك، جده ملك، كل حاجة ملكة وكل شيء، كل حاجة في حياته رهيبة، وينتظر مستقبل مش طبيعي. لكن في يوم وليلة، في دقائق معدودة، كل شيء تغير، وشاف مرة واحدة ابوه ميت او مات في الحرب، وجده مات في الحرب،

0: المربية بتاعته بتاخده علشان تجري بيه، وشاف ناس وهلع وصرع، وشاف كمية ناس بتجري قدامه في القصر الملكي، ومرة واحدة بتشيله وبتجري بيه وقع منها. حد عارف أنا بتكلم عن مين؟ أعرج. أصبح أعرج، وفي لحظة مفيبوشس اللي كان رايح للملك بقي طفل يتيم بيشوف العيال بتلعب، وهو نفسه يلعب زيهم بس مش عارف. في ملوك التانية 2 أصحاح 2 صموئيل التانية 2:2 بيقول أعرج مضروب الرجلين، الرجلين الاتنين، وحياته اتغيرت واتبددت. وبعد ما كان ينتظره مستقبل مليان نور، بيقول كمية ضلمة دخلت، كمية فقدان للأمل والرجاء، لكن يفاجئوا إله التحولات والمفاجآت، يفاجئوا إلهي اللي ما بيعرفش مستحيل، القادر على كل شيء. وبعد ما كان مستقبله بهذا الشكل، وبعد ما كان في العيشة دي والمستوى ده والحياة دي وإلى آخره، وهو حياته خلاص رايحة للضياع وإلى آخره، يجي داود ويقول له تكلمات تعبير رهيبة، بيقول له بالحرف مفيش حد في بيت شاول أصنع معه معروف وإحسان، معقولة؟ وياخده وينقل حياته بعد ما كان، ودي النعمة. بس بص التحول الرهيب اللي حصل في حياة هذا الشخص، رهيب. رجاء رغم العناء، ويكون فيكون للذليل رجاء. عشان كده أنا بكلمك على إله اختبرته في حياتي، وأخويا اختبر. أنا بكلمك على اتصالات المشاهدين إن اختبروا هذا الإله الجميل العظيم اللي يعرف يغير الواقع ويعرف يصنع مفاجآت غير عادية. أصلي إنك تتشجع، وأصلي إني النهاردة تقفل على كل أفكار سلبية، وتقفل على كل النهاردة سموم إبليس بيرميها على ذهنك. غير الواقع وغير الحياة بتاع مفيبوشس. قبل ما أخد حد تاني في الكتاب المقدس وآية رهيبة هطلعها معاك في أيوب، معايا مكالمة تليفونية غالية من أخويا مجدي من أسيوط. أهلا وسهلا بيك يا أخويا مجدي، تفضل قول لنا مشاركتك.
1: مساء الخير جناب الأسيس سليمون، وتحية كبيرة للبرنامج وللحلقة ولحضرتك وللمرنم الجميل الأخ ديفيد. استأذنك، عندي مشاكل أسرية، وعايزك يعني عايز من حضراتكم طلب صلاة من أجل المشاكل دي، عشان يعني الأمر ده لي فترة وأنا متألم بسببه، فرجاء صلوا من أجلي وكتر خيركم وربنا يبارككم.
0: آمين يا أخويا مجدي، شكرا طبعا للمشاركة دي وشكرا للمداخلة دي. أوعدك هنكون بنرفع قلوبنا للرب لأجلك، وعندنا ثقة إن الرب كمان يتدخل في كل مشكلة، لأني إيماني إن ربنا عنده حلول، وحلول جذرية في اسم الرب يسوع. أنا بصلي كمان إنك أنت تكون بتتحد معنا، وباسم الرب يسوع المسيح يكون بيوجد لينا حل. والخطوة الأولى اللي أنت عملتها الجميلة إنك خدت القرار دوا إنك تطلب الرب. شكرا لأجل إيمانك ولأجل قلبك. ومعايا كمان مكالمة تليفونية من حد غالي على قلبي أنا شخصيا، دكتور يوسف ناجي حماد، وده ناجي حمادي وده صديق للبرنامج وحد ثري وعنده جعبته دايما مليانه. اهلا وسهلا بيك يا دكتور.
2: اهلا بيك، حلقه مباركه، وانتوا الاثنين فيكم حرف الياء، وحرف الياء ده اخر الحروف، معناها ان انتوا اثنين قدام من الاخر. الو سامعني؟
0: سامع حضرتك يا دكتور، اتفضل.
2: اقول كلمه بسيطه،
0: خد راحتك.
2: الايمان والمعجزات اثنان متزوجان زواجا روحيا مسيحيا باركه السيد المسيح، ولا طلاق بين الايمان والمعجزات.
0: الله عليك.
2: شكرا.
0: الله عليك. الله عليك. الله عليك يا اخي، الراجل ده واعظ اكيد مليون في الميه.
3: كلهم واعظ.
0: شاعر جميل، وكمان قال حته بصراحه قويه جدا جدا، وخير الكلام ما قل ودل، علم في الاذهان. شكرا. شكرا ليك يا دكتور يوسف، كتر الف خيرك، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، زي ما قال اخويا الدكتور يوسف، نفسي اطلع لك ايه في الكتاب جميله قالها الكتاب في ايوب 11 ايه 6 وشجعك بيها. بيقول الكتاب في ايوب 11 ايه 6، لو طلعت على الشاشه يبقى بركه كبيره. بص يقول الكتاب ايوب 11 ايه 6، قال الكتاب الكلمات الرهيبه دي. بص يقول الكتاب ايه، 16

0: بيقول لأنك تنسى المشقة كمياه عبرت. الله. ويكمل الكتاب ويقول وفوق الظهيرة يقوم حظك، الظلام يتحول صباحا، ظلام يتحول. وقال الكتاب عن في صموئيل الأول 10:6 عن واحد اسمه شاول يقول فتتصير تتحول إلى رجل آخر. تحولات رهيبة. مش احنا بنصلي النهاردة بإله المفاجآت والتحولات؟ يحول الظلم بتاعك فوق العالي أعلى فوقهما. يمكن في حد بيسمعنا وقع في قضية ومظلوم فيها، إله يحول الظلم ده لبراءة. يمكن حد بيسمعنا شاعر أنه في ظلمة، إله يحول الظلمة دي لنور. يمكن حد بيكون بيسمعنا واقع في قيود، تعالى النهارده بإيمان وربنا يحول القيود دي لحرية. السجن ده يقول لك أنت طليق النهارده باسم الرب يسوع. يمكن حد بيسمعنا واقع في ضغوط ومشاكل أسرية، إلهي عنده حلول. وهنصلي النهارده لأخويا مجدي باسم الرب يسوع المسيح اللي واقع في مشاكل أسرية، وباسم الرب يسوع المسيح الرب هيعمل ده وهيغير زي ما وعد الكتاب في أيوب 11:16. معايا كمان مكالمة تليفونية من أخويا رومان، روماني من المنيا. أهلا وسهلا بيك يا أخويا روماني، تفضل. يا أخويا روماني احنا سامعينك، لو استأذنك بس تقفل التلفزيون أو تبعد عن التلفزيون وتسمعنا من التليفون يبقى بركة.
1: ماشي يا فندم.
0: أي يا أخويا روماني تفضل.
1: كنت عايز أتكلم قصة فيلمون يا فندم.
0: معاك تفضل، تفضل يا أخويا روماني. تفضل يا أخويا روماني أنت على الهوا، تفضل. واضح ان الخط قطع، يرجع يعودنا الاتصال مره تانية. يا اخويا روماني اهلا وسهلا بيكم بكل مشاركات حبايبنا الجمال في اسم الرب يسوع المسيح. يا اخويا ديفيد انا فرحان بالحلقه
2: وانا كمان
0: وشعر بحضور الهي كبير، حتى اخواتنا خلف الكاميرات عمالين يصلوا ويرفعوا قلوبهم للرب وباسم الرب يسوع المسيح الرب يعمل اللمسه دي. عندنا وقت دخل للاسف في وقت البرنامج يعني قرب ينتهي، بس لازم ناخد من كلمات ترنيمة كمان نعبد بيها الرب ونرجع نشارك حاجة بسيطة.
2: نرنم الكلمات اللي بتقول كده شاكرينك أيها الآب لأنك نقلتنا
0: أيوة
2: من سلطان الظلمة لملكوت ابني محبتك.
0: آمين.

0: آمين.
1: آمين في اسم الرب يسوع المسيح. أعزائي المشاهدين، نفسي أشجع كمان أكبر عدد ويقول الكتاب في قصة رهيبة وأنا عايز أختم بيها علشان وقت برنامجنا وقت الحلقة خلاص وشك على الانتهاء. كان عندها مشكلة خلقية وكان عندها مشكلة كبيرة، كانت مش جميلة زي ما ذكرها الكتاب، بس أختها كانت جميلة ويقول عنها الكتاب المقدس كلمات رهيبة ويقول عنها تحديات كبيرة. أني أصعب حاجة ومازال في بعض البلاد دلوقتي أصعب حاجة لما يجي عريس للبنت الصغيرة وترتبط قبل الكبيرة، فده كان ألم نفسي بالنسبة لها كبير. والألم النفسي الأكبر أن والدها استخدمها علشان تعمل تمثيلية معينة وحيلة معينة بسبب رغبة والدها ناحية جوز أختها اللي أنا بكلمكم عليها ليئة، وكان عندها ضعف في عينيها والكتاب ذكره، وكان عندها تحديات وألم كبير. بس بيقول الكتاب فيكون للذليل رجاء، غير الواقع بتاعها. ويقول الكتاب الرب سامع ليها ورحمها، ويقول الرب نظر إليها وفتح رحمها. وقال الكتاب تعبيرات رهيبة إن الابن الثالث يقول سمي لاوي وهو أبو كل كاهن، والابن الرابع قال عنه كتاب يهوذا أسد، قال عنه كتاب يهوذا، وجي منه داود، والأعظم من داود يسوع المسيح. إلهي بيغير الواقع، وإلهي بيعرف يصنع حتى لو الناس شايفة وحتى لو كلمات الناس سلبية. بس إلهي نجح في حياة ليئة ونجح في نسلها وأتى منه المسيح شخصيا. صدقني ربنا يعرف يعمل ده بقوة معاك النهاردة لو صدقت فيه وعندي إيمان يفاجئك ويزورك، وده صلاتنا النهاردة في البرنامج. واضح إن أخويا روماني رجع معايا مرة تانية في المكالمة. أهلا بيك يا أخويا روماني، واستأذنك تكون مكالمة سريعة علشان يعني وقت الحلقة قرب يخلص.
2: مساء الخير حضرتك.
1: اتفضل يا اخويا، انت على الهوا، اتفضل.
2: مساء الخير ومساء الخير المعلم جيردي.
1: مساء النور اخويا ديفيد، مع حضرتك اخويا ديفيد، اتفضل.
2: حضرتك طالبين صلة صهران الروماني اسلامي وعمال عبد الشهيد يا فندم، ظروف صعبة مادية ومشاكل جامدة.
1: امين. بدون ذكر
2: اسم طلبت صلة منكم.
1: طلبت صلة، اوكي تمام يا اخويا روماني، تمام. هنرفع الصلاه في نهايه الحلقه في اسم الرب يسوع المسيح. معانا كمان مكالمه سريعه، الاخت ام رفائيل من المنيا. اهلا وسهلا بيك يا اخت رفائيل، اتفضلي.
3: اهلا وسهلا بيك. انا عندي طلبك صلاه، عايزكم تصلون ان ربنا يقبل توبتي ويقف معانا ويفتح لنا باب سفر باب رزق. في الحقيقه ان انا حقيقي كنت عامية، يعني كان ربنا مديني خير كتير ما كنتش بشكر وما كنتش شايفة ده. بس ربنا حطني في تجربة ان هو وقف سفرية كانت جايانا وحطني في ديك، ساعتها ابتديت افتح عيني ان انا كنت مقصرة في حق ربنا ما كنتش بشكر، وطلبة من ربنا يسامحني ويفتح في وشنا الابواب.
1: يا اخت ام رفائيل سريعا،
3: وصلوا من اجلي
1: يا اخت ام رفائيل سريعا باسم الرب يسوع، ينفع تصلي معانا الصلوة دي واحنا على الهواء؟
3: ينفع
1: في دقيقة أو دقيقتين بسرعة، بس صليها من قلبك يعني، وانت حقيقية في الطلبة دي. ينفع يا أختي ام رفائيل من قلبك؟ يا رب يسوع.
3: أنا بصلي صدقني بقول يا رب.
1: قولي ورايا يا أختي ام رفائيل، لأن للأسف ما عنديش أي وقت في البرنامج. قولي ورايا الصلوة دي، يا رب يسوع،
3: يا رب يسوع،
1: بتوب عن كل خطية،
3: بتوب عن كل خطية،
1: سامحني،
3: سامحني،
1: بقبلك في حياتي مخلص شخصي،
3: بقبلك في حياتي مخلص شخصي،
1: رش دمك على حياتي وعلى بيتي،
3: حط دمك على حياتي وعلى بيتي،
1: امتلكني وامتلك اولادي وبيتي،
3: امتلكني وامتلك اولادي وبيتي،
1: عايز اكون ملكك بالكامل في اسم يسوع،
3: عايز اكون ملكك بالكامل باسم يسوع،
1: واحقق مشيئتك،
3: وحقق مشيئتك.
1: آمين يا أخت أم رفائيل، آمين في اسم آمين. الرب يسوع أنا آمين. بصلي أن يكون ليك اتحاد وشركة مع الرب من خلال الصلاة، من خلال قراية الإنجيل، من خلال متابعتك في الكنيسة، تروح تصلي في كنيسة قريبة منك.

0: باسم الرب يسوع. وإذا كان في مشيئة الرب ليك سفر أمين. والرب مش بيصنع تجارب شريرة. هو قال في يعقوب غير مجرب الشرور هو لا يجرب أحد. تجربة دايما من الشيطان ربنا بيسمح لنا بامتحان. أنا بصلي باسم الرب يسوع، الرب ينور عيني وينور عينيكي على خلاصه وعلى صليبه وعلى مشيئته لحياتك ولبيتك ولجوزك وأولادك في اسم يسوع. آمين آمين آمين. يا أخويا ديفيد أنا معايا وقت قليل وهنختم بالترنيمة دي، بس عايز قبل ما أختم يعني قبل ما تختم لنا بكلمات الترنيمة دي، أنا عايز أشكر يعني كل حبايبي وكل أعزائي المشاهدين اللي تابعوا الحلقة معانا النهاردة، وبعتذر لكل إخواتي اللي كانوا في قلبهم إن هم شاركوا النهاردة معانا بمداخلات ومعرفناش علشان ضيق الوقت وعلشان تزاحم الخطوط. أنا عايز أشكرهم وباسم يسوع باسم الرب يسوع المسيح الرب النهاردة يصنع زيارة إلهية ويغير الواقع بتاعك. وأنا عندي إيمان إن العنوان بتاع الحلقة يفضل معلم في ذهنك، إله المفاجآت يصنعها معاك عن قريب في اسم الرب يسوع المسيح، ويفاجئك مفاجأة سارة ويعمل معاك تغيير حقيقي. أنا بشجعك النهاردة إنك تكون كمان بتتابع كل حلقات البرنامج وقتك كل يوم خميس الساعة 10 مساء، سهرة روحية جميلة مع ضيوف أعزاء ومع خدام مباركين ومع جناب القسيس سمير. أنا فرحان جدا جدا جدا جدا بأعزاء المشاهدين، وفرحان أكتر بكلمة الرب، وفرحان أكتر بحضور الرب. عايز أشكرك كمان شكر شخصي يا أخويا ديفيد على تواجدك وعلى تلبية الدعوة وعلى الوقت الساري الغني اللي أنت كمان أكرمتنا وباركت البرنامج بيه.
1: أمين ربي بركات.
0: يلا ناخد الترنيمة الختامية الأخيرة، ارفع قلبك معانا عزيزي المشاهد وإحنا بنصلي كلمة الترنيمة اللي جاية دي.

Hi, and welcome to a new episode of White Coat. I hope you all had a blessed Thanksgiving with your friends and family. And of course, I hope that you all overate and you enjoyed it. In today's episode, we'll discuss the benzodiazepine dependency, especially for those who have done them out of sleep problems or who have done them recreationally. And today we'll be hosting one of the best doctors in that field, Dr. Joseph DeSanto. He's the host of the Recovery Show with Dr. Joe and Angelina in the radio station 101.5 FM in California. As always, if you have any questions for us, please message us on Facebook on our page, White Coat, which will be shown on the screen now. Or if you would like to talk to our guest, call the number that will be shown on the screen. And as usual, thank you so much for all your kind and warm support. أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، بنشكركم على متابعتكم لينا في وايت كوت وعلى دعمكم طول الفترة اللي فاتت. النهاردة بتمنى لكم أن أنتوا تكونوا قضيتوا Thanksgiving كويس وعيد شكر كويس وطبعا تكونوا كلتوا أكتر من الطبيعي كالعادة وتكونوا استمتعتوا بالأكل. النهاردة هنناقش مشكلة إدمان المنومات والمهدئات اللي هي بتبقى عند كتير من الناس بيبتدوها نتيجة أن عندهم مشاكل في النوم فبيبتدوا يتعودوا على الأنواع دي من العقاقير أو اللي بيبتدوا يعملوها بس for fun إن هم يبقوا متعودين عليه. النهاردة معنا واحد من أفضل الدكاترة في المجال ده اللي هتكلمنا عن إدمان المنومات والمهدئات، دكتور جوزيف ديسانتو. هو كمان عنده الراديو ستيشن أو هو عنده برنامجه على الراديو المشهور جدا اسمه The Recovery Show دكتور جوان أنجلينا. هو طالع على الشاشة قدامنا دلوقتي، والحقيقة دكتور جوزيف ديسانتو واحد من رواد المجال ده كالمعتاد. عشان تتواصلوا معنا وأي أسئلة عن حلقتنا النهاردة إدمان المنومات والمهدئات تتواصلوا معنا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك، هتطلع قدام حضراتكم على الشاشة. بعتوا لنا أي أسئلة أو أي مسجات على الموضوع ده، أو تتصلوا عشان تتكلموا مع ضيفنا الموجود معنا النهاردة على الرقم اللي هيطلع دلوقتي على الشاشة لو عندكم أي أسئلة عن حلقتنا النهاردة. ويلا بينا نبتدي أول فقرة من فقرات برنامجنا النهاردة.

traveling the world or starting a new business, just make sure your new goal is practical and realistic. And number five and last, avoid hurting your loved ones. Realize that you may not need to blow your life to be happy. أعزائي مشاهدي برنامج White Coat من الرجال، النهاردة هنتكلم على أزمة منتصف العمر اللي بيمر بيها تقريباً في الإحصائيات 80% من الرجال. وأزمة منتصف العمر هي mainly أزمة سيكولوجية أكتر بتحصل للرجالة كتير من سن 45 لل 50، أو بعض العلماء بيقولوا إنها بتوصل لسن 55. والنهاردة هنتكلم عن إزاي تعدي المرحلة دي من حياتك بشكل آمن من غير ما تضر لا نفسك ولا عيلتك. الحاجة الأولى اللي تعملها عشان تعدي المرحلة دي بشكل آمن تماماً، اتعلم تعبر وتتكلم عن مشاعرك. قبل ما تاخد قرارات مهمة في المرحلة دي من حياتك، لازم تتعود تتكلم مع حد أنت بتثق في رأيه أو قراراته، وفي المعتاد ما بننصحش أنه يبقى البارتنر بتاعك أو مراتك في البيت مثلاً، ولكن حد أنت بتثق في قراراته زي السايكايتريست بتاعك أو مرشد روحي whatever ده إيه، بس أنت لازم تتكلم مع حد قبل ما تاخد major decision، لأنه في المرحلة دي في حياتك أنت بتحس فجأة أنه حياتك ما عادتش هي اللي أنت عايز تعملها، وأنه حياتك دي مش مناسبة ليك. ممكن بتبتدي تعمل ترجع للمراحل المراهقة وتاخد قرارات صبيانية زي ما كنت بتعمل في الأول، زي أن أنت مثلا تبتدي تدخن، ناس بتبتدي تدخن، ناس التانية بتبتدي تشرب وهكذا. فأنت عشان تتغلب على المرحلة دي اتكلم وتعود تعبر عن مشاعرك. النقطة التانية المهمة، لازم تتعلم ان مش كل اللي انت حاسس بيه لازم يحصل. مش معنى ان انا خلاص ما عدتش دلوقتي عجباني حياتي او عجباني مراتي او اولادي ان انا لازم امشي واسيب البيت. فده مهم جدا ان انت تتعلم مش كل اللي بتحسه هو بيبقى اوامر لازم تنفذ. النقطة التالتة اللي بنقولها لكل الناس، اهدى كده واقعد فترة مع نفسك، فكر على كل الحاجات الحلوة اللي ممكن تبقى موجودة في حياتك وتشكر ربنا عليها، وده هيخليك الى حد ما تقدر تعدي المرحلة دي بشكل افضل. الحاجة التانية المهمة، في ناس في المرحلة دي بتبقى عايزة خلاص حطم كل حاجة ونبتدي من أول وجديد، هبتدي وظيفة جديدة، هبتدي كارير جديد. تقعد مع نفسك وتفكر شوية وتتأكد إنه الأهداف اللي أنت حاططها دي واقعية وممكن تتطبق. الحاجة الأخيرة والمهمة جدا، إنه دايما تبقى حاطط في دماغك إنه كل القرارات الجديدة اللي هتعملها دي ما تأذيش الناس اللي أنت بتحبها وخصوصا عيلتك. In Healthy Hair Today, we all know that the woman's hair is her crown. And we all know the importance of every woman hair for her appearance. And today we'll discuss the healthy tips to keep your hair healthy. Number one, please wash your hair more frequently, especially the oily hair, up to once a day. Number two is concentrate the shampoo. People who are using shampoo, concentrate the shampoo on your scalp and the conditioner in your hair tip. When washing your hair, concentration the shampoo on cleaning primarily the scalp rather than washing the entire length of your hair. The conditioner only should be used on your hair tips, especially for the long hair, and you should direct it to your hair tips only. Limit your use of hair dryers and hair straighteners because heat weakens the hair protein. Constant heating and drying your hair can lead to brittleness, fragility, and can cause hair loss that would not have occurred from the beginning. Number four is cut down on dyes and chemicals because frequent use of hair coloring and chemicals increasing the chances of serious damage that can be done to your hair. Number five, do not pull your hair too tight. Some hairstyles that require tightening and pulling your hair through using elastics or clips that can cause hair loss if done on a daily basis. Number six, and the last point is use a lot of vitamins, especially vitamin A and B and C and D and E, iron and zinc, and specifically use hair protein. أعزائي مشاهدات وايت كوت، النهاردة هنتكلم على إزاي يبقى عندك خطوات، ست خطوات بسيطة جدا، إزاي يبقى عندك شعر صحي، لأن كلنا عارفين إنه تاج المرأة هو جمال شعرها زي ما بنقول. عشان كده اخترنا النهاردة إن احنا نكلمكم عن

أعزائي المشاهدين وايت كوت، بالنسبة لفقرة الأطفال النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، إزاي تتعامل مع طفلك الخجول. في نقط مهمة جدا، أولا لازم نسأل نفسنا فكرة الطفل الخجول هو إيه مشكلة، هل طبيعي الخجل ده طبيعي ولا زايد زيادة عن الحد. أولا لازم نعرف إنه الخجل الطبيعي، أحيانا الأطفال اللي بتبقى خجولة خجل طبيعي جدا ده بيبقى أفضل. ليه؟ لأنهم بيبقوا مستمعين جيدين جدا، وعلى فكرة في المدارس بيقعوا في مشكلات أقل. ولكن الخجل الزايد عن الحد اللي بيوصل للدرجة المرضية هي اللي بتخلي ابنك أحيانا ما بيستمتعش بحياته، يعني مش عايز يروح المدرسة، مش عارف يعمل أصدقاء كويسين. في نفس الوقت كمان بيبقى مضطرب جدا إذا بدأ يبقى في جروب أو في أي أنشطة مدرسية هو بيعملها. والنهاردة عندنا 6 خطوات مهمة جدا إزاي نتعامل مع أطفالنا الخجولين بشكل عام. رقم 1، حضرتك من فضلك ساعد ابنك انه يدخل في جروب في المدرسه، وانت اللي تديله الانتري بوينت دي او نقطه الدخول لجروب، وساعده ان هو يتكلم معاهم، وساعده ازاي يقدر يعمل حوار معاهم وازاي يتعلم يسمع ويتكلم بترتيب. الحاجه التانيه المهمه ان انت لازم تبني ثقته في نفسه، وده شيء مهم جدا جدا، بمعنى ان انت بتفكره بمواقف هو ابتدى فيها ولكن عدها كويس جدا، ده هيديله نوع من الثقه. النقطة الثالثة ودي مهمة جدا جدا جدا، ازاي تعلم طفلك انه يبقى عنده مهارات اجتماعية او سوشيال سكيلز تقدر تخليه يقدر يدخل في جروبس. زي مثلا انه حضرتك لو في ستور او في سوبر ماركت تخلي طفلك هو اللي يدفع الحساب ويتعامل مع الكاشير. النقطة الثانية المهمة انه لو انتوا قاعدين في عشاء بره ان انت تخلي طفلك هو اللي يعمل اوردر للوجبة بتاعته اللي هو عايزها. النقطة الثالثة ان انت تبتدي تمارس ده معاه بشكل عام. رابع نقطة ان انت دايما توفر فيدباك، او لو ابنك ابتدى يويف لحد او يعمل سوشيال سكيلز ان انت تمدح السلوك ده، عشان هو هيشوفك لما تشجعه ان هو هيتعلم يكرره. النقطة الخامسة ودي المهمة جدا، من فضل حضراتكم تجنبوا تماما احراج اطفالكم وبالذات الخجولين منهم، لانه دي هتأدي نقط عكسية تماما. ولكن دايما تفكرهم ان انت كمان فاهم شعورهم وفاهم مشاعرهم كويس، يعني ايه ان انت تبقى خجول، وتحكي لهم قصص عن نفسك ان انت ازاي كنت خجول وطلعت من القصص دي. النقطة السادسة ودي المهمة جدا، ودي بنقولها لكل الناس، من فضلك اذا عايز تربي اولادك ابتدي بنفسك الاول، بمعنى ان انت تمارس العادات الاجتماعية دي قدامهم. لما تبقى في مجموعة او في جروب تبتدي تسلم عليهم، تبتدي توري ابنك ازاي يدخل في مجموعة او في جروب، ازاي يحيي الناس، ازاي يتعامل معاهم، يسمع لهم، وازاي يتكلم معاهم، لان دي نقطة مهمة جدا. اذا عايز تبتدي بتربية اطفالك ابتدي بنفسك. هنبتدي النهاردة فقرات برنامجنا، من فضل حضراتكم لو عندكم اي اسئلة عن موضوع ادمان المنومات والمهدئات اتصلوا بالارقام اللي هتبقى موجودة على الشاشة، هنستقبل اسئلتكم في اي وقت، او ابعتوا لنا على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك وايت كود. هنستنى كل اسئلتكم، ويلا بينا نبتدي الفقرة الرئيسية برنامجنا النهاردة.

0: سؤال كان عن الأعراض الجانبية أحيانا لما أنت بتاخد حباية أو اتنين تزود شوية، فالسؤال كان عن الأعراض الجانبية لو أنت أخدت دوز أكتر من الطبيعي، أو لو أخدت نفس الدوز وأنت جسمك ما بيتحملش الفكرة دي أو الجزء ده من الكلاس أو من الميديكيشن. فكان رقم واحد هو السيديشن الكبير جدا، أو يعني المريض أول ما بيبتدي ياخد ده بيبقى مدروخ جدا، دايخ جدا، مش قادر يسيطر، لانه كمان بيحصل ارتخاء في العضلات بشكل عام في الجسم، فبتحصل دوخه شديده جدا. الحاجه الثانيه هي التلعثم في الكلام، كلامك ما بيبقاش طالع ستريت زي ما احنا بنقول. الحاجه الثالثه زي ما احنا قلنا فكره الادمان او التعود عليهم بشكل عام. الحاجه الرابعه بيقلل معدل التنفس بتاعك جدا، لدرجه انه في ناس لما بتاخد اكتر يعني دوز اكتر من الطبيعي بيقف التنفس عندها تماما. الحاجة الثالثة الأخيرة إنه بتبتدي الذاكرة بتاعتك تتأثر تماما. والحقيقة السؤال بتاع دكتور سايمون، طيب الذاكرة بتاعتي دي بتعتمد على سن معين بشكل عام، ولا كل السن أي سن ممكن يحصل عنده مشكلة في الذاكرة؟ فدكتور ديسانتو قال لا، إنه أي سن ممكن يحصل عنده مشكلة في الذاكرة بشكل عام، وخاصة كبار السن بيبقى عندهم مشاكل أكبر في الذاكرة. مش بس كده، بيبقى عندهم مشاكل أكبر في التزان. وقال بنشوف كتير جدا في الحياة العملية إنه كتير جدا من كبار السن اللي على النوع ده بالذات من الأدوية بيقع، وبيحصل مشاكل وكسور، كسور الحوض في الناس كبار السن بتبقى نتيجة إن هم بيبقوا على النوع ده من الأدوية. كمان نقطة مهمة، الاتزان بيفقد تماما زي ما أنا قلت، بيأثر على قدرة اتخاذ القرار. دكتور ديسانتو حذر على ان انت تشرب مثلا الكحول وانت على النوع ده من الدراجز، لانه قال ده بيبقى زي آلة الزمن، بتفاجئ بكرة ان انت بقيت بكرة، يعني بتفاجئ في اي وقت ان انت بقيت بكرة، لانه الوقت بيعدي وانت مش حاسس بيه بشكل عام. نقطة تانية بيتكلم عليها انه ان احنا بنسمي النوع ده من الأدوية بنسميها الكحول بس بشكل باودر، فبنسميه الكحول البودر، لانه الكحول والنوع ده من الأدوية بيضربوا أو بيأثروا على نفس الريسبتورز أو المستقبلات اللي موجودة في المخ، هما الاتنين بيشتغلوا عليها بشكل عام. So my next question would be like, if I got dependent on those medications, what are the detoxification symptoms or the withdrawal symptoms from those classes of medication?
1: That's a great question, and that's what I do. People come to me when the medications stop working and when they notice they're taking their dosages as prescribed, and all of a sudden in between dosages they're starting to get these symptoms. I mean, they're starting to get symptoms of obviously the anxiety comes back, and it's if you've ever experienced benzo related withdrawal anxiety, your brain doesn't understand that it's medication induced. It's something you're actually feeling. You start to develop a tremor, headache, dizziness, the sweating, the nausea, the insomnia is probably the thing that keeps people addicted in the long term. It prevents them from getting off the medication on their own, is their inability to sleep. So when you combine the anxiety with the insomnia, it usually requires medical intervention at that point. And one thing that you need to know is that if the tremors get bad enough, and if you've taken a high enough dose for a long enough period of time, you can develop seizures. And 10% of people who have benzo or alcohol related detox seizures go on to die.
0: Wow.
1: Eventually, yeah, 10 out of 10%.
0: Wow. Mm-hmm. So people need to understand the withdrawal symptoms could be dangerous to the point of seizures and dying of
1: Absolutely.
0: Benzodiazepine.
1: Mm-hmm.
0: سؤالي كان عن اوكي، انا لو ابتديت اخد كميات اكبر من الدواء ده وابتديت ابقى متعود عليه فعلا، فكل دواء لما بتبقى حضرتك متعود عليه او البيشنت متعود عليه بشكل عام بيبقى ليه اعراض انسحاب في الجسم، وده النقطه الخطيره جدا عن النوع ده من الميديكيشن بشكل عام. فقال انه اعراض انسحابه من الجسم احنا عاده زي ما قلنا في الاول بناخده عشان القلق المستمر وعشان النوم، فنتيجة ان احنا بنتعود عليه مثلا بعد 6 شهور من الاستخدام بيبقى انه الانواع دي من الادوية ما بتشتغلش، فبتسبب ان انت ما بتنامش، فانت بتيجي انت بتاخد ادوية عشان تنام، فبتيجي بعدها ان انت مش بتنام والادوية مش بتشتغل. النقطة التانية المهمة جدا القلق، انت المفروض بتاخدها للقلق، ولكن زي ما انا بقول

0: انها بتعمل النوع الخاص من القلق بتاعها، لانه بتوقف شغل بعد 6 شهور، فانت بتيجي بتعاني من قلة النوم والقلق، بتعاني من انه ايدك تبتدي يبقى فيها رعشة بشكل كبير جدا، يبتدي يحصل لك صداع، يبتدي يحصل لك ان انت نفسك طول الوقت بغم عليك ومش قادر يعني تخلي اي حاجة في بطنك. والنقطة المهمة جدا اللي دكتور ديسانتو قالها، انه احيانا بتحصل اعراض الانسحاب دي في شكل تشنجات كبيرة جدا، وقال انه 10% بيموتوا، يعني 1 من كل 10 مدمنين بيموت نتيجة التشنجات العصبية الشديدة جدا. واحيانا بتظهر الاول في شكل هلاوس، ان انت تبتدي تهلوس وتقول اي كلام، وبعدين يبتدي يجي لك التشنجات اللي احنا قلنا عليها دي بشكل عام، وبالتالي ما بيتمش السيطرة عليها، 1 من كل 10 بيموتوا. ولكن انه اللي عايز اقوله لحضراتكم انه اعراض الانسحاب ممكن تبقى خطيرة جدا لدرجة التشنجات العصبية والموت احيانا، او عدم القدرة على التنفس، لانه زي ما شرحنا انه معدل التنفس بتاعك في الدقيقة بيقل جدا، فممكن يقل لدرجة ان احنا ما نقدرش نسيطر عليه، ولا قدر الله الناس بتموت نتيجة الحاجات دي.
1: Dr. DeSanto, I actually have 2 questions, but we're going to go back to memory impairment. So the first question is, let's say my wife is prescribed benzodiazepine for panic situations, and how do I know that the memory lapse that's happening is as a result of using the medication versus, or let's say my mom is prescribed that, she's in her late 70s. And there's a natural aging process where we tend to forget where we left our keys. We tend to forget whether we even took a dose, mm-hmm. right, of the benzodiazepine. Sometimes we'll forget where we left our remote control. Mm-hmm. Is that more about the medication's side effect, or is it just natural aging? Right. Do you follow what I'm asking?
2: Yeah.
0: Especially elderly people, like how we differentiate, is it like an aging process or it's a side effects from the medication?
1: Exactly, yeah.
2: Well, it reminds me of a funny story, and I'm not sure if we can include a funny story
0: for
2: in
0: sure.
2: this. Or,
0: sure, yeah.
2: But, you know, the running joke is, okay, who stole my Xanax?
0: Oh, yeah, exactly.
2: So,
0: we hear it a lot.
2: You know, people, patients, after a while, you know, start to, you know, the memory loss becomes more and more frequent. When we're talking about the elderly, though, it's real difficult to parse out what's the difference between natural memory loss or the memory loss of aging versus the memory loss of medication-induced memory loss. Usually one augments the other. And what you could tell is, or a good way to differentiate between the two, is see what your mom or your wife looks like in between doses. You know, how is she when she doesn't take the medication for a few hours? Does the memory come back? If there's chronic long-term memory loss, where you start seeing, you know, someone forgetting what, you know, naming of faces, naming of objects, like your mom may look at a cup and not know it's called a cup, you know, right. She'll go the drinking thing, you know, that's when I would start to worry. When other aspects of the memory, short-term memory is usually benzo-induced, long-term memory, not so much, unless you've been taking benzos for years.
0: الحقيقة كان سؤال رائع جدا من دكتور سايمون، بالذات لكبار السن اللي على النوع ده من الميديكيشنز او النوع ده من الادوية. هو ازاي انا افرق انه مثلا لو ماما بتاخد النوع ده من الميديكيشن، ازاي افرق اذا هي فعلا عندها مشكلة في الذاكرة نتيجة السن بشكل عام، او انه المشكلة اللي حصلت في الذاكرة دي نتيجة انها بتاخد النوع ده من الميديكيشن. الحقيقة دكتور ديسانتو قال انه نلاحظهم في الفترة اللي هي مش بتاخد فيها الميديكيشن. مثلا لو هي بتاخد الميديكيشن ده كل 8 ساعات، واحنا عارفين انه الاعراض بتاعته بتنسحب من الاول، التأثير بتاعه بينسحب من الجسم بعد 4 ساعات، الاحظها بعد ال4 ساعات دول. اذا الذاكرة ابتدت ترجع لها وهي بتتكلم مع الناس بشكل طبيعي وابتدت تفتكر الوشوش بشكل عام، يبقى اذا ده جاي نتيجة انه ده جاي سن جاي نتيجة الميديكيشن اللي كانت عاملة التأثير ده على الذاكرة بتاعتها. ولكن إذا في الحالة الطبيعية نفس الحالة على الميديكيشن، يبقى ده نتيجة سن طبيعي. ودي كانت نقطة مهمة جدا جدا جدا، إن إحنا إزاي نفرق إنه ده جاي نتيجة أعراض جانبية من الدواء، أو إنه ده بيحصل نتيجة السن الطبيعي. لسه متواصلين مع حضراتكم ومستنيين أسئلة حضراتكم. لو في أي أسئلة هنرد عليها دلوقتي على الفيسبوك

0: ان انتوا حضراتكم تتصلوا برقم التليفون اللي هيبقى موجود على الشاشة. دلوقتي هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم موضوع حلقتنا الرئيسية اللي هي إدمان المهدئات والمنومات.
1: Brain Tune, Brain Optimization Nutraceutical product line. Our first product is the Brain Shake, which contains plant-based nutrients to help with energy, focus, vitality, and joy. Our second product is turmeric, which is an Indian spice with anti-inflammatory and brain optimization properties. Our third product is the brain honey, which is a very sweet preparation that contains wonderful nutraceutical ingredients, cinnamon, ginger, and turmeric, in addition to the beauty of honey. To buy one of our Brain Tune healthy products, please visit us on the Amazon link as seen on the screen, or visit our website at www.drsunder.com.
0: لشراء إحدى هذه المنتجات زوروا موقعنا الإلكتروني drsunder.com أو يمكنكم شراء هذه المنتجات من على موقع amazon.com.

أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة تانية عن حلقتنا في حلقتنا النهاردة عن إدمان المنومات والمهدئات. سؤالي الجاي لدكتور دي سانتر، كنا بنتكلم على أعراض الانسحاب من الجسم قد إيه ممكن تكون خطيرة لدرجة إنها تسبب كتير من التشنجات اللي ما نقدرش نسيطر عليها. دكتور دي سانتر قال 1 من كل 10 بيموتوا نتيجة أعراض الانسحاب الشديدة جدا الخاصة بالنوع ده من العقاقير. دكتور دي سانتر، we got a question, is there like what are the different factors that's controlling the withdrawal symptoms?

0: You need to be very careful with the muscle relaxant soma.
1: السؤال دلوقتي السؤال كان عن فكره التعارض اللي موجود بين النوع ده من المنومات بشكل عام وانواع تانية من الادويه. الحقيقه دكتور دي سانتو قال انه في ثلاث اربع انواع من الادويه تاني بيتعارض تماما مع مش بيتعارض ولكن بيزود مشكله لانه انواع الديمي دراج. ذكر اول حاجه مضادات الفطريات اللي بناخدها بشكل عام لانه مضادات الفطريات بتاثر على الكبد والكبد هو اللي مسؤول عن التخلص من الجزء ده من الدراجز. فلو الكبد متاثر مش هنقدر نتخلص منهم وبالتالي تاثيرهم هيبقى كبير جدا عن الطبيعي. الحاجه الثانيه المرخيات العضلات او الباسط العضلات. وفي سؤال جالنا تحديدا عن الفلكسرل قال ايوه انه هيزود التاثير بتاعهم. حاجة تانية ودي حضراتكم لازم تخلوا بالكم منها لأنه كتير جدا من الناس بتعمل ده وهي مش عارفة أدوية البرد بشكل عام، لأنه أدوية البرد بتسبب نوع معين من إن أنت تبقى برضو مدروخ دماغك تقيلة طول الوقت. فلما بتاخد المهدئات دي والمنومات مع أدوية البرد الحقيقة بتخلي تأثيرها مضاعف مرتين ثلاثة كتير جدا عن الطبيعي وبالتالي بتزود تأثيرها على الطبيعي جدا. My next question would be about how would I know that I'm ready to start, like, discontinue this kind of class?
0: Another great question. You know you're ready when you're ready.
1: Okay.
0: When the benefits of the medication are decreasing and the side effects and the withdrawal symptoms and the anxiety starts increasing, when you start getting negative consequences because of the medications that you're taking, certain patients come to me because they've gotten DUIs. And just so you know, there, a DUI can be given to somebody even on a prescription medication. So that's something to remember. If you're taking Xanax and you're taking it as prescribed and you get in your car and you drive, and this is talking to the person who gave me the Flexeril question before, you take a medication plus a benzo like that and then try to get in your car or operate heavy machinery, and you're going to start getting into trouble. So it's usually the negative consequences that bring patients in to see me. The family may notice that they're nodding off at the table. They may start showing up late to work. And they may have lost a job or they're on, you know, on notice at work. And that's when they start realizing they need help.
1: They need a bigger dose, like dose of the medication. Mm-hmm. They shop for prescriptions sometimes, doctor shoppers sometimes. Yep. الحقيقة سؤالي كان عن إزاي أعرف إن أنا فعلا وصلت المرحلة إن أنا محتاج أوقف النوع ده من الميديكيشنز. دكتور دي سانتو قال لي لما يبقى في يعني ابتديت يحصل تعود عليهم بشكل عام حياتك مش ما بتقدرش تمشي من غيرهم. ابتديت بيجي لك مثلا زي ما هو قال الدي او ايز وده لكل أحبائنا المقيمين سواء في أمريكا أو كندا. احنا عندنا حاجة اسمها الدي او اي اللي هو Drug Under Influence. وعلى فكرة ناس كتير قوي عندها impression انه ده لما بتاخد كحوليات بس وتسوق فيقدروا يوقفوك عليه. دي نقطة مهمة قوي قالها دكتور دي سانتو انه مش بس الكحول ولكن اي نوع بتاخدها من الادوية او العقاقير اللي بيأثر على قدرتك على اتخاذ القرار وسقت وانت بتاخد النوع ده فده الحقيقة بيخليك تاخد الـ DUID لانه drug under influence ما قالش influence من ايه ولكن هو ما قالش انه من الكحول بس ولكن under any influence من اي عقاقير.
2: Dr. DeSanta, we have viewers worldwide. And so I'm watching the show, whether it's YouTube or Facebook or actual Karma TV channel. And I'm scared. I've been on benzodiazepines. Do I just immediately stop taking these medications? Or is there a process to stopping these medications?
0: Good question. If you've tried to stop taking these medications on your own, you realize that it's extremely difficult. You're going to start developing withdrawal symptoms, especially if you're taking Xanax, almost immediately. So no, you know, emphatically no, do not stop these on your own. Like we had talked about before, seizures can develop, tremors at the very least, and then you can start getting into trouble. No, I would seek medical help. If you're starting to go through your prescription a little bit quicker than you used to, if you have a 30-day prescription and you start, running out on day 15, that may be time to seek help. That may be time to consider coming off on your own. And then you need to let your

0: and D. And breastfeeding is also contraindicated because it will cause sedation. Benzos are excreted in breast milk and will cause the baby to, you know, have sedation. And the baby, if exposed to benzos for a long enough period of time, can go through their own withdrawal symptoms, which in an infant can be severely life-threatening. But as far as pregnancy, it can cause birth defects. If you take benzos in the first 3 months of your pregnancy, it can cause birth defects like cleft palate. And in the last trimester, the last 3 months of your pregnancy, it can cause a decreased body weight of your baby. When your baby is born, the baby may have what's called failure to thrive or grow, you know, gain weight properly, progress through milestones properly. So you want to be really careful. And if there's an alternative, yes, do it. If not, if you really need to be on it, then there are, you know, certain doctors that are skilled in doing this.
1: الحقيقة السؤالين اللي فاتوا كانوا مهمين جدا واحنا وصلنا انه اول حاجة ان انت تبحرك عارف انه انت لازم تبقى صبور جدا اثناء العلاج من النوع ده من الادمان لانه بياخد وقت طويل جدا زي ما قلنا من 5-10% القاعدة ان انت ما تقللش اكتر من 10% من الدوز بتاعك ولازم تنزل بيه ما ينفعش توقفه مرة واحدة وما لانه هيسبب تشنجات الحاجة التانية انه لازم تسأل وتطلب مساعدة الطبيب في النوع ده من الميديكيشن النقطة التانية اللي قالها دكتور ديسانتو في طرق العلاج لأنه دلوقتي خلاص يعني واحد مدمن على النوع ده من الميديكيشن الحاجة التانية بنسألها إيه هي طرق العلاج جنب الناحية دي فقال رقم واحد إن إحنا بنستخدم عقاقير ما بيتمش الإدمان يعني غير مدمنة بشكل عام زي مثلا إنه بنستخدم باسط للعضلات أو مرخيات للعضلات بشكل عام لانه ده بيساعد الدكتور ديسانتو قال انه في احيانا الناس بتحس اللي هي الجيركس دي انه دراعك غصب عنك تلاقيه مثلا بيتحرك لوحده او الحاجات دي فده مهم جدا فبنستخدم مرخيات العضلات دي بشكل عام الحاجه الثانيه المهمه جدا ان احنا بنستخدم حاجات تساعدك للنوم ودي مهم جدا ان انت تسال سايكايتريست فيها او دكتور نفسي عشان ده مهم جدا انه بيديك انواع معينه من الادويه تساعدك على النوم ولكن ملهاش مشكلة أو ملهاش قابلية في الإدمان بشكل عام الحاجة الثالثة المهمة جدا أنه أحيانا بنستخدم أدوية من أدوية الضغط زي الأتينولول أو البروبرانولول بشكل عام ودول بيساعدوا أن أنت بيهدي شوية الأنكزايتي أو القلق اللي بيحصل نتيجة أعراض الانسحاب اللي موجودة من الدواء ده فدول كمان يقدروا يساعدوا جنب ده كله قال أنه لازم يتم علاج نفسي مع سايكايتريست ونشوف ايه مسببات ان انت تبقى بقيت مدمن على النوع ده من الادويه ايه هي التريجرز او الستريسرز اللي انت كنت عليها لانه ده هيساعدك جدا لانه ازالتهم من حياتك بشكل عام ممكن يسهل ان انت تنزل على الدوز بشكل اسرع وبشكل افضل وده مهم جدا جدا انه يحصل مهم جدا انه ده يتم تحت استشاره طبيب ومهم جدا انه ده يتم في وجود سايكايتريست عشان يقدر يتعامل مع المشاكل اللي حصلها دي بشكل عام. At the end, I would like if you look at your camera and give advice to your audience, like last advices about benzodiazepine dependence and the treatment. What would you advise them?
0: Well, first of all, the best way to treat addiction is to prevent it. Okay, so be very mindful, be educated, work with a doctor that knows what they're prescribing. Know that even after a week or two, you could become addicted to medications like this. And a lot of people become surprisingly and rapidly dependent and then addicted on these medications. So if you've got the knowledge, and it's great shows like this that are bringing this to the public, you know, we don't hear about the opioid, the benzo epidemic. We hear about the opioid epidemic. So let's prevent that from happening, and a lot of overdoses are related to benzos being involved. So it is a serious topic. It's something that you shouldn't take lightly if your doctor is prescribing this. And know that the lowest dose possible at the least amount of times that you can take it is typically the best. And know that after 2 weeks, it's probably going to start working against you.
1: And ask for advice and don't stop on their own, because I have a question here. One of our audience on her benzodiazepine for 10 years and she's asking can I stop on my own
0: no you no. please do if you're taking benzos for 10 years do not stop on your own okay seek the help of a

0: doctor immediately, you're probably going to have a very difficult time coming off of it, and you should have a lot of spiritual help with this. You should have a lot of ancillary medications to help you off of this, and probably the help of a good therapist or a good psychiatrist that's going to, you know, because medication alone is not going to take care of what you need most likely. And do not stop it immediately.
1: Right.
0: Do not stop the medication suddenly.
1: The therapy is going to help you to learn how to emotionally support yourself without using that medication.
2: السؤال اللي جالي على الفيسبوك تاني، انا ما الاخت ما رجعتليش بالدوز اللي هي عليه، ولكن نصيحه دكتور دي سانتو، لو انت عليه لمده 10 سنين ما توقفيهوش بنفسك، ومحتاجه جدا محتاجه ان انت تسالي الطبيب بتاعك ازاي تقدري تنزلي عنده. كان سؤالي كمان على النوع ده من المهدئات والمنومات اثناء فتره الحمل بشكل عام. فدكتور دي سانتو قال انه بيعمل مشاكل كتيره جدا اثناء فتره الحمل، بيعمل مشاكل البيبي، بيعمل مشاكل في البيبي بشكل عام، وبيعمل له تشوهات خلقيه وبالذات في منطقه سقف الحلق، بيعمل كلافت بالت. فما تستخدموش ابدا الانواع دي من الميديكيشن اثناء فتره الحمل. كمان بيأثر، بينزل في اللبن بتاع الأم، لو أم بترضع في الوقت ده ما تستخدمش خالص النوع ده من الميديكيشنز، لأنه بينزل في اللبن وبالتالي بيأثر على الطفل. سألت دكتور دي سانتو لو يوجه نصيحة للسادة المشاهدين، قال إنه النوع ده من الإدمان بيبقى صعب بشكل عام، إنه لازم تنزل الدوز واحدة واحدة، ما توقفش أبدا بمفردك، لازم تسأل نصيحة طبيب. At the end I would love to thank you so much. It was very informative and it was a pleasure and honor to have you.
0: Likewise, it was an honor and pleasure was mine.
2: Dr. Simon,
0: what a great experience.
2: أعزائنا المشاهدين، بنشوفكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من وايت كوت. زي ما تنسوش تتابعونا، الإعادة بتتعاد يوم الاثنين، يوم الاثنين الساعة 8 بالليل بتوقيت مصر، والثلاث الساعة 8 ونص بتوقيت كاليفورنيا. بنشكركم لحسن استماعكم، ونشوفكم الأسبوع الجاي مع حلقة جديدة من وايت كوت.

أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج التلميذ بعنوان مصر في قلب المسيح. بدخول المسيح مصر وهو طفل مع العذراء مريم ويوسف الصديق أصبحت مصر في قلب المسيح. وقد بدأ انتشار التعليم والإيمان المسيحي في مصر سنة 42 ميلادية على يد رسول المسيح القديس مرقس.

0: وما زال حتى اليوم يواصل انتشار معتمدا على منهج التلمذة. تعتبر مدرسة الإسكندرية أقدم مدرسة تعليمية في أفريقيا، وثبتت المسيحية بالتعليم، وقد بقيت المدرسة ملحقة بالكنيسة حتى اليوم. فمن الإنصاف أن نقول أن حتى مدرسة الإسكندرية تعتبر مركز وعقل العالم المسيحي، ومنها خرج معظم قادة الفكر المسيحي. قد ارتكزت فلسفة التربية المسيحية على العناية بالطفل في مدارس الأحد باعتباره الركيزة الأساسية في المجتمع، واهتمت بالطفولة وجعلتها مثلا أعلى في الطهارة والإيمان بالله الواحد، تنفيذا لتعليم المسيح الرب إلهنا رب واحد. وأصدرت الكنيسة قانون الإيمان: نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض. وأرسلت قواعد المحبة والأخاء بين البشر. ويعتبر المؤمنون بالمسيح في مصر أكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط، يزيد عددها عن 15 مليون مسيحي، بالإضافة إلى 5 ملايين مسيحي مصري منتشرين في حوالي 100 دولة حول العالم. وأقباط مصر حسب تقارير علماء الأجناس هم السلالة المتبقية لأجدادنا الفراعنة، وهم الذين بفضل صلواتهم يحرس الله مصر إلى يومنا هذا. ويسجل التاريخ أن أقباط مصر في ثورة 1919 كان لهم دور رائع في قيادة الثورة وفي المطالبة بالاستقلال. وتنص الدساتير المصرية المتعاقبة بدءا من دستور سنة 1923 وحتى اليوم على أن كل العناصر المكونة للمجتمع المصري هي متساوية في الحقوق والواجبات. وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بمجهودات رائعة لحماية مصر من شرق مجتمعي بين المسلمين والمسيحيين. والحقيقة أحيي من هذا البرنامج على ما يقوم به من جهود قلبية صادقة، وأؤكد له أن غالبية المصريين المسيحيين بالخارج يقدرون هذه الجهود ويصلون من أجله أن يهبه الله الحكمة والإرشاد لقيادة البلاد إلى الأفضل وإنقاذ مصر من المتعصبين المتشددين. في هذا اللقاء نحاول أن نلقي الضوء على الأوضاع الحقيقية للمسيحيين في مصر، ونحاول مناقشة المشاكل، ونناقش الاضطهاد الذي يتعرض له إخواتنا داخل مصر، ونقدم بعض الاقتراحات العملية حتى تتقدم بلادنا العزيزة إلى الأفضل والأحسن. وسعيد يكون معي في هذا اللقاء الفاضل الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب المصري وعضو مجلس الكنيسة في مصر. أهلا بك دكتور بياضي معنا في هذا اللقاء.
1: أهلا بك.
0: من موقعك كنائب وكمسيحي مصري، ما هو واقع المسيحيين في مصر في هذه الأيام؟
1: يعني أنا هتكلم كنائب مصري مسيحي،
0: نعم،
1: فأنا يعني بمثل كل المصريين،
0: صحيح،
1: وبأفتخر أن أنا مسيحي إنجيلي، فلكن أنا في الدور السياسي أنا بشتغل كمصري وبمثل المصريين كلهم. وجودي يعني في داخل المطبخ السياسي البرلماني وداخل المطبخ الكنسي كعضو في المجلس الإنجيلي العام يمكن بديني بعد شوية مختلف. ووضع المصريين الحقيقة في مصر هو وضع يعني وضع في شوية تحديات موجودة، لازم نعترف أن هناك تحديات، ليس هو الوضع الأفضل والأمثل، لكنه كمان مش الوضع السيء اللي بعض الناس والجماعات بتحاول يعني تصوره بأنه في يعني اضطهاد شديد للمسيحيين، والأمر مش بهذه الطريقة، لكن في نفس الوقت زي ما بقول أنه في مشاكل،
0: نعم،
1: وفي تحديات، ودي لازم نعترف بها وبنطالب بإصلاحها وتحسينها حتى يكون هناك فعلا مواطنة حقيقية كاملة لكل المصريين.
0: لكن في مشاكل
1: بالتأكيد.
0: إيه بعض طبعاً المشاكل اللي حضرتك بتلمسها باعتبار موقعك كمسيحي وكعضو في البرلمان المصري؟
1: طبعا يعني خلينا أول نطلع يعني نعمل زوم إن، يعني الأول هو في مشاكل لكل المصريين، يعني
0: صح،
1: في مشاكل يعاني منها كل المصريين
0: مثلا
1: اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وثقافيا، دي مشاكل يتعرض لها كل المصريين بكل طوائفهم.
0: صح.
1: المسيحيين لكونهم هم

0: أقلية.
1: الأقل عدد من عددا من باقي المصريين، لكونهم لفترة طويلة كانوا منعزلين وعن العمل العام وداخل يعني قوقعة لا يخرجون إلى ممارسة السياسة والدور العام، ده أدى إلى يعني كثير من الانحسار. غياب التعليم والثقافة والدولة المدنية القوية هو اللي أدى إن هناك بعض الممارسات قد تمارس ضد المسيحيين، ودي أغلبها ممارسات فردية وناتجة عن تعليم وعن ثقافة ناس كبرت عليها بعدم القدرة على التعايش مع الآخر المختلف فكريا المختلف دينيا عنهم. الأمر ده حاصل، ما فيش قانون بيمارس أي تمييز ضد المسيحيين، القانون والدستور رائع جدا وبيعطي مواطنة كاملة، لكن
0: نعم صحيح.
1: الواقع أمر مختلف. فالواقع هو إن في بعض الأشخاص في هل في اضطهاد للمسيحيين؟
0: ده
1: كلمة
0: السؤال.
1: اضطهاد دي مش اضطهاد، لأنه مش اضطهاد منظم، يعني ما في اضطهاد، لما بقول اضطهاد يعني في دستور أو قانون بيقول إن المسيحيين ممنوع إن هم يعملوا كذا، ممنوع إن هم يعني في
0: لا
1: تمييز ضدهم.
0: القانون معانا بس الواقع
1: بالظبط،
0: مختلف.
1: الواقع مختلف، الواقع مختلف ليه؟ لأنه الأفراد الذين ينفذون القانون بعضهم عنده ثقافات متشددة، بعضهم عنده عدم تفهم وعدم تقبل للآخر. ده الحل نشتغل عليه، إن احنا مش بس المسيحيين، المصريين كلهم اللي بيؤمنوا بالمواطنة وبالدولة المدنية بيطالبوا، وده أنا بعمل كده كتير من خلال دوري في المجلس والحزب بتاعي والأحزاب أخرى، نطالب بالتعليم، الثقافة، علموا الأطفال من وهم صغيرين من صغرهم إن يبقى في احترام للآخر واحترام للاختلاف دون خلاف، وانه المصري يستحق كل الامتيازات وعليه وله كل الحقوق وعليه كل الواجبات بغض النظر عن خلفيته الدينيه او عقيدته. فالامور فعلا فيها بعض التحديات، والخطاب العام للدوله والدستور والقانون حلو
0: طيب
1: وكلام جميل بيتقال، الواقع مش بالظبط زي اللي بيتقال، الواقع مختلف زي ما بقول لحضرتك، لانه الاشخاص الذين يقومون بتنفيذ هذا الدستور او هذا القانون بعض منهم عنده يعني خلفيات متشدده، وده حل ان احنا كلنا نحط ايدينا في ايد بعض، وكثير من المصريين عندهم هذا التوجه ان احنا نطالب بدوله مدنيه، دوله مواطنه فيها فعلا مواطنه حقيقيه لكل المصريين بغض النظر عن خلفياتهم الدينيه او عقيدتهم.
0: يعني هنا في أمريكا المصريين بيلاحظوا إن كل الناس بتاخد حقوقها حتى أصغر مواطن
1: صحيح.
0: حتى لو كان أقلية الأقلية. فهنا بيقارن ما بين الوضع في مصر بيقول طب والمسيحيين اللي في مصر ليه مظلومين بهذه الدرجة؟ أنا عايز أقول القانون هو السيد في
1: صحيح.
0: مصر، لسه القانون مش هو السيد صح؟
1: ده حقيقي، انه مش القانون مش بتنفذ ولا الدستور بتنفذ زي ما هو مكتوب، والدستور مثالي والقانون والقوانين جيدة جدا، لكن من ينفذون القوانين وينفذون الدستور لا يلتزمون بهذه وده مش هيجي يعني بين يوم وليلة، ومش هيجي ان انا احط قانون ودستور والناس فجأة هتبقى بتلتزم بيه. امريكا قلنا امريكا عندها مشاكل برضو اليومين دول كتير يعني، بس انا مش هدخل في مشاكل امريكا، لكن
0: صحيح.
1: انا الفكرة الناس ما صحيتش الصبح كده قالوا يلا بقت دولة ديمقراطية مدنية خلونا ننفذها. سكة الديمقراطية والمدنية هي طريق طويل يحتاج تغيير في التعليم وفي الثقافة من الصغر، لكن لازم نبتدي، يعني هي رحلة لازم نبتديها عشان نقدر بالتدريج نقدر يبقى فيه فعلا دولة مدنية قوية، مواطنة حقيقية نشتغل عليها، ده اللي احنا محتاجين نشتغل عليه. وما ينفعش نقول ان المصريين مش مؤهلين للديمقراطية، المصريين مش مؤهلين لدولة مدنية، لكن لازم نقول انه حتى لو مش مؤهلين فنأهلهم، ده نشتغل على التعليم وعلى الثقافة، وده دورنا اللي احنا بنطالب بيه وبنشتغل عليه.
0: ايه بعض الحاجات اللي بتعملها في البرلمان كنائب للبرلمان وبتدافع عن الظلم الموجود الواقع على المسيحيين باعتبارك ممثل ليهم؟
1: زي ما قلت بدافع عن المصريين كلهم مش بس
0: صح
1: المسيحيين،
0: ده كويس.
1: والمسيحيين بيكونهم جزء من المصريين، ما بلاقي ان في ظلم حصل على مواطن مسيحي انا بتدخل فيه. احنا ببتدي من فوق خالص، ان انا بطالب ان يبقى في ثقافه وتعليم حقيقي، بطالب في موازنه الدوله ان يبقى الاولويه للتعليم، لانه ده اللي هيغير طريقه تفكير الناس.
0: طبعا
1: وانا الخمس سنين اللي فاتوا في البرلمان اللي فات رفضت كل مره كنت برفض موازنه الدوله، لان التعليم مش محطوط اولويه، التعليم مش بياخد الميزانيه المطلوبه عشان نقدر نعلم تعليم حقيقي بجوده حقيقيه. المشاكل الفرديه اللي بتحصل في قريه او في مدينه، انا في اوقات كثيره كنت بتدخل بطلبات احاطه رسميه بادوات رقابيه، بطالب ان يبقى في تطبيق قانون مش انحياز لاي حد، لكن يطبق قانون على اي حد بغض النظر هو جاي منين او خلفيته ايه، اذا كان المسيحي غلطان يتحاسب، اذا كان المسيحي عنده حق لازم ياخده. فدايما في اكتر من مره قدمت بطلبات احاطه وادوات رقابيه وطالبت

0: الدولة وطالبت الحكومة أنه يكون في تنفيذ للقانون على كل الناس، ما تتحلش المشاكل بعادات عرفية، ما تتحلش المشاكل بأن احنا نطبطب على الناس والمعتدي لا يحاسب والمجرم يفلت من جريمته، لكن يجب أن يطبق القانون على الجميع.
1: حضرتك عارف أن في أمريكا أو الحكومة يعني عملت الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. إيه واقع ده على الواقع المصري؟ هل استفاد البلد من هذا القرار اللي كانوا بينتظروه ولا لا؟
0: طيب خلينا يعني نقول طبعا القرار ان الاخوان المسلمين ينظموا منظمه ارهابيه ده ليه تاثير طبعا على تحرك الجماعات دي، على تمويلهم، يعني يمنعوا ان هم يبقى لهم تنظيم رسمي، يمنعوا ان يبقى لهم طرق للتمويل، فده طبعا بيضعفهم، بيجفف من المصادر بتاعتهم. هم طبعا في مصر برضو جماعة محظورة. الإخوان كتنظيم رسمي طبعا في انحسار شديد وفي تأييد لوجود هذا التنظيم في مصر وفي دول كتيرة، والقرار الأخير بتاع أمريكا برضو بقى فيه تأييد رسمي. لكن احنا لازم نفصل ما بين الفكر الإخوان كجماعة رسمية أو كتنظيم وبين الإخوان كفكر. الإخوان كفكر ما زال موجودة
1: أما كل الأسف.
0: يعني ده
1: القاعدة الشعبية خصوصا يعني.
0: بالضبط، دي أيديولوجية وده فكر، وفي ناس تعتنق هذا الفكر وتتعاطف معه. صحيح في ناس قلت برضو، يعني التجربة اللي حصلت في مصر خلت ناس كثيرة اتعلمت الدرس وبعدت، لكن ما زال هناك جمهور يؤيد هذا التفكير. فاللي عايز أقوله أنه القرارات اللي بتطلع بإدراجهم كمنظمة إرهابية أو منعهم من الممارسة الفعلية ده مهم، لكن الأهم هو محاربة الفكر نفسه.
1: نعم.
0: ومحاربة الفكر لا يأتي إلا بالفكر الآخر. بالضبط.
1: نعم.
0: كده.
1: نعم.
0: فأنا أبني فكر بديل. يعني أنا لو طلعت الشباب أو الأطفال المدارس ما عندهمش فكر بيؤمنوا بدولة مدنية وبديمقراطية، ده سهل جدا أن يتملي دماغهم بأفكار زي أفكار الإخوان أو ما شابه ذلك. فالحل أن أنا القرارات الإدارية والسياسية والأمنية دي جزء، لكن ده مش لوحده كافي. الجزء الأهم أن أنا أحارب الفكر وأبني فكر بديل علشان ما الشباب اللي بيطلعوا يبقى عندهم تحصين ضد أي أفكار تدخل عقله.
1: الرئيس السيسي بيؤمن بالدولة المدنية، هل نجحت مصر في تحقيق الدولة المدنية فعلا ولا ده مجرد لسه حلم بنحلم به؟
0: يعني أنا قلت في الأول أنه خطاب الدولة حلو، الكلام اللي بتقزم حضرتك قلت بنسمع كلام حلو من السيد الرئيس ومن الحكومة عن المواطنة وعن الدولة المدنية، هل ده
1: حقيقة
0: ترجم على الواقع؟ الحقيقة لا، لسه قدامنا رحلة طويلة جدا، وده محتاج فعلا نشتغل عليه ونشوف يعني الدولة مع القوى المدنية والقوى السياسية نشوف إزاي نقدر نترجم الكلام الحلو ده لأفعال حقيقية، لواقع حقيقي ملموس في أرض الشارع.
1: إزاي يعني حضرتك دخلت في العمل السياسي، وهل بتشجع المسيحيين في مصر أنهم يكون لهم دور سياسي؟ لأن تعرف الفكرة يقول لك السياسة فيها بروباغندا وسامحني في التعبير أكاذيب و
0: السياسة
1: يعني أمور يعني سيئة للغاية، وخصوصا المسيح المؤمن عايز يعني يحافظ على إيمانه، هل بتشجع المسيحي أنه يكون له دور في العمل السياسي؟
0: يعني أنا سعيد جدا حضرتك سألت السؤال ده، لأنه سؤال بيطرح في أماكن كثيرة وبيشغل كثير من الشباب المسيحيين. أنه أنا دخلت المجال السياسي عشان الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، أن السياسة فيها مشاكل وأن السياسة فيها تلوث والسياسة فيها أكاذيب وفيها كل الكلام ده. فلكل هذه الأسباب محتاجين الناس تنظف المجال ده، محتاجين الناس تدخل هذا المجال، لأنه الكتاب لما بيقول أن أنتم نور العالم.
1: نعم.
0: فالنور بينور فين؟ في الظلمة.
1: نعم.
0: ما النور ما بينورش في النور، ملوش لازمة في النور.
1: صح.
0: أنت بتدخل أماكن الظلمة عشان تنورها. فدي رسالتنا، أنه الأماكن اللي هي فعلا فيها ظلام وفيها مشاكل وفيها غياب أخلاقيات محتاجة تتملي بناس عندها أخلاق. لو الشباب أو الأشخاص المسيحيين المؤمنين سابوا الأماكن دي فاضية وبعدوا عنها، هي مش هتفضل فاضية، هي هتتملي بناس ما عندهاش أخلاق، هتتملي بناس ما عندهاش مبادئ، هتتملي بناس ما عندهاش القيم اللي احنا بنطالب بيها من الحق والعدل والمحبة والسلام والتعايش. كل ده هتلاقي ناس تانية تملاها، مش هتفضل فاضية. فإحنا دورنا أن احنا نملى هذه الأماكن، لأنه زي ما السياسة فيها تلوث، ما الاقتصاد فيه تلوث، البيزنس فيه مشاكل، ما في ناس بتمارس بيزنس وبتكذب وبتسرق وتنصب، هل معنى كده أن المسيحيين ما بيشتغلوش في البيزنس؟
1: لا بيشتغلوا.
0: مش معنى. طب السياسة نفس القصة، اي مجال، العمل الاجتماعي، في عمل اجتماعي، في ناس نصابين بيشتغلوا في عمل

0: الاجتماعي. هل معنى كده هنسيب العمل الاجتماعي؟ لا. بالعكس، احنا محتاجين كل الاماكن دي نملاها بناس عندها مبادئ وقيم عشان ننظف الاماكن دي. انت لما بيكون عندك ميه فيها تلوث وسبتها هتتلوث اكتر، لكن لو اضفت ليها كلور واضفت مواد تنظفها هتنظف. فاحنا دورنا ان احنا ننظف هذه المجالات ونبقى موجودين فيها علشان تبقى احسن وعشان تبقى مؤثره بطريقه افضل وعلشان نبقى بنقوم بشوف ان ده مش بس يعني يضرنا ان احنا نبعد عنها، لكن ده واجب علينا، واجبنا ودورنا. دي وصيه كتابيه ان احنا نكون نور للعالم، ان احنا نكون بنمارس العمل اللي كان بيعمله المسيح. المسيح لما كان بيقول ما كانش بيكرس بس، كان بيعلم، كان بيشفي، كان بيشبع الجموع، كان بيعلم بامثال، كان كل ده كان بيعمله المسيح. فكان في دور تعليمي ودور تربوي ودور اجتماعي باطعام الجياع ودور بيصنع سلام، كل ده كان بيعمله المسيح. فدي لو بنترجمها لهذا العالم اللي احنا بنعيشه اليوم، فاحنا محتاجين نكون بنشتغل في التعليم، نشتغل في السياسه، نشتغل في الاقتصاد، نشتغل في العمل الاجتماعي عشان نكون فعلا مؤثرين، ونقدر المبادئ اللي احنا بنؤمن بيها وبنتعلمها نقدر نوصلها للعالم كله.
1: انا عارف ان امن الدوله ليه دور في تحديد الشخصيات اللي بتطلع للمستوى العام والخدمه العامه والسياسه. فهل الامن العام او الامن الوطني بيحد من انتشار المسيحيين في المجال السياسي، ولا احنا واخدين فكره غلط عنهم؟
0: يعني هو طبعا التأثير الامني في مصر، المؤسسات الامنيه عموما متداخله في مجالات كثيره، منها طبعا المجال السياسي.
1: يعني بتقول مين اللي يظهر ومين ما يدخلش ومين ما ينجحش، حاجات زي كده
0: يعني. ودي في صعبه في نوع من التدخلات، ولكن مش دايما احنا مفروض نخضع لاي محاوله للتدخلات، لان هو يعني انا عايز احط نفسي مكان الطرف الاخر بيفكر ازاي، او الدوله او الاجهزه الامنيه بتفكر ازاي. في بعض الاجهزه الامنيه عندها فكر انه عشان نحافظ على استقرار الدوله لازم كل حاجه تبقى تحت سيطرتنا، ان احنا لازم نبقى متحكمين في كل حاجه، مين يتكلم، مين يقول ايه، مين ما يقولش ايه، فلان ده بيقول كلام مش عاجبنا فما يتكلمش. فهم عندهم فكر ان هم كده بيحافظوا على استقرار البلد، وده يعني من جايز يكون عندهم نوايا حسنه ان ده محافظه على استقرار البلد. لكن الصحيح انه احنا مش لازم نكون يعني دايما بنمشي ورا الكلام ده، لكن احنا دورنا ان احنا نقول الحق مهما كان، دورنا ان احنا نمارس عملنا بامانه بغض النظر بقى في ناس مبسوطه او مش مبسوطه، في ناس عايزه ده او مش عايزه ده، فدورنا ان احنا نمارس هذا
1: الامر. بس في حصه يعني يقول لك يعني عايزين المسيحيين جايين واحد او اثنين منهم مش اكتر من كده، دي مشكله كبيره. يعني في كوادر رائعه جدا في الفكر المسيحي زي الدكتور ماهر وغيره، ناس ممكن تفيد البلد جدا، تفيد البلد على المستوى العام.
0: صحيح. انا عايز اقول لك مقيد. قد يكون في فكره عند بعض الناس في التقييد، لكن وجود الشخصيات اللي حضرتك ذكرت بعض الامثله منها بتفرض وجودها على الواقع. يعني حتى لو في ناس مش عايزاها، وجودهم وانضمامهم مثلا في احزاب سياسيه، والحزب بيبقى عايز فلان يبقى موجود في هذا المجال، والحزب بيضغط انه فلان يبقى موجود، حتى لو في ناس مش عايزاه بيضطروا في الاخر بيخضعوا، لانه في الاخر هم عارفين ان الشخصيات دي شخصيات وطنيه، مش شخصيات عندها هدف انها تهد البلد او لكن هدفها بالعكس هو اصلاح البلد. فحتى لو كانوا بيقولوا كلام فيه اوقات او كلام معارضه او كلام فيه نقد للامور، لكن هم عندهم ادراك كامل ان في الاخر هي دوافع وطنيه. فوجود الاشخاص دي من خلال عمل بقى اجتماعي وعمل سياسي بيفرضوا وجودهم على الواقع، وبيفرضوا اللي الناس عايزاهم، وفي احزاب عايزاهم، وفي مؤسسات عايزاهم، فبالتالي بيفرضوا وجودهم بغض النظر حتى لو كان في ناس مش عايزاهم يبقوا موجودين في الساحه.
1: خلينا اقول سؤال تاني، المسيحيين في الخارج طبعا بتوصل لهم اخبار خصوصا من السوشيال ميديا، سواء فيها مبالغه او فيها اكاذيب او فيها حقائق، لكن على الاقل دايما تلاقي المسيحيين في الخارج منزعجين على اقاربهم وعائلاتهم وعلى البلد.
0: صحيح.
1: يعني انت عارف ان كل المسيحيين المصريين بيحبوا مصر، خرجوا من مصر لكن ما زالوا بيحبوا مصر وبيصلوا من اجل مصر وبيهتموا بالاوضاع في مصر، بس بيحزنهم جدا اللي بيسمعوه عن خطف البنات ومشاكل اسلمه البنات ما زالت موجوده، رغم ان بقى 20 30 سنه، ابتدى حسين الشافعي من 20 30 سنه وما زالت مستمر. ايه موقف او ازاي تقول للمسيحيين المصريين، ازاي توصل لهم الانباء الصحيحه وازاي تطمنهم على الوضع في مصر.
0: انا في البدايه بحيي المصريين في الخارج والمسيحيين جزء من المصريين في الخارج لمحبتهم لبلدهم والاهتمام. انا ببقى سعيد جدا وانا في امريكا او في زياره في اي بلد تاني

0: لما الاقي ناس عايزه تسمع اخبار البلد وخايفه على البلد وبتهتم انها تتابع الاخبار الدنيا عامله ازاي. حضرتك ذكرت جزء مهم جدا، انه الناس بتشوف على السوشيال ميديا،
1: نعم
0: ودي مشكله كبيره قوي. انا في البدايه قلت ان احنا عندنا مشاكل، لازم
1: نعم
0: نعترف ان في مشاكل فعلا،
1: نعم
0: لكن ليس كل ما يقال على السوشيال ميديا حقيقي، وليس كل ما يرى على السوشيال ميديا حقيقي، حتى الصور والفيديوهات ممكن تكون مفبركه على السوشيال ميديا. انا مش بدافع عن مشاكل موجوده، انا قلت ان في مشاكل وزلت باكد ان في مشاكل، لكن اوقات السوشيال ميديا بتهول المشاكل وتهول المواضيع. فاحنا في جزئين، في جزء يعني تقصير من الاجهزه الحكومه والدوله، انه مفيش شفافيه واضحه، انما بتطلعش تقول الحقيقه فين.
1: لما بتسمع مثلا خبر او انتشار
0: بالزبط.
1: بنت اتخطفت مسيحيه او
0: الشفافية
1: بنت، ما يقولوا الحقيقه
0: بالظبط. غياب الشفافيه بيدي مجال للشائعات
1: طبعا،
0: وتبتدي الناس بقى زي ما بيقولوا باللغه المصريه كده بيهروا على السوشيال ميديا، يبتدي يقولوا كلام قد يكون مش حقيقي والناس تسمع. تمام،
1: ممكن الحاجات دي
0: عندهمش مصادر
1: يعني.
0: اخرى بالظبط تتضخم. فلازم من ناحيه الدوله والحكومه يكون في شفافيه ويقولوا الحقيقه فين. قصه خطف البنات يعني دي قصه كبيره برضو، فيها تهويل، لانه مش كل الناس بتتخطف، بمعنى انه يعني يروح حد بيبنك حد مثلا ويخطفه غصب عنه.
1: لا، واحد شاب يحبها ويعني
0: اغلب القصص بتبقى كده
1: ويمشي.
0: اغلب القصص بتبقى كده، لكن لازم يبقى في شفافيه ووضوح، لازم يبقى في حريه. يعني اللي عايز بارادته الكامله، واحد عايز يغير دينه بارادته الكامله، اذا كان مفيش اجبار ومفيش الشخص ده بالغ لسن الرشد، مش حد قاصر ومش قادر على اتخاذ قرار، او قواه العقليه لا تسمح له باتخاذ قرار، وعايز يغير دينه يغير دينه، وتبقى حريه بقى في كل الاتجاهات. اذا احنا هنسمح بكده يبقى في حريه،
1: يعني لكن نسمح ان المسلم اللي عايز يغير دينه يبقى مسيحي،
0: مش مشكله واحد.
1: يعني يبقى الاثنين واحد،
0: اذا احنا هنسمح بكده ويبقى في حريه. لكن وجود عدم وجود حريه في تغيير المعتقد والدين، وعدم وجود شفافيه في حالات انه اللي بيروح يغير دينه او بقصه حب او مش عارف ايه، بتبص تلاقي المواضيع بتكبر وتحصل
1: 90% بنات قاصر، يعني ما يعرفوش حاجه، ما يفهموش حاجه، يضحك عليهم.
0: يعني طبعا انا ما عنديش احصائيه اذا كان
1: الكام في الميه، لكن 20 30 سنه،
0: لكن
1: في مصر
0: في حالات
1: أكتر
0: اكيد
1: كمان.
0: اكيد ان في حالات كده فعلا، اكيد ان في حالات بتبقى بنات قاصرات، لكن هي لو موضوع خطف، طب مش معنى البنات اللي بتخطف الاولاد ما بتخطفوش ليه؟
1: ايوه، ما ده اللي انا عايز اقوله.
0: ما هو لو خطف يبقى بيخطفوا اولاد وبنات، يعني
1: ما بيخطفوش اولاد،
0: يعني ما هوش خطف،
1: ما فيش اولاد بيسلموا، لك البنات دايما يعني عشان يكسروا العيله ويكسروا الكنيسه ويبقى في، يعني
0: هي في الاغلب بيبقى فيها جزء ارتباط عاطفي وقصه، يعني بتبقى خارج غالبا من بيت فيه مشاكل مع زوجها ولا مع ابوها وامها. لكن اللي عايز اقوله برضو انه في تقصير من اجهزه الدوله، انه الشفافيه مش واضحه، لازم تعلن الحقيقه ويتقال ايه اللي حصل بالظبط في اي قصه زي كده، ويبقى في وضوح للرؤيه، وفي قانون بيطبق على كل الناس.
1: هل تفتكر يعني ان الاجهزه الامنيه بتاخد موقف واضح وصريح، ولا برضو بتميل الى الجانب الاسلامي وتؤيده؟
0: ما اقدرش اقول بصراحه ان هم بيميلوا لجانب، لكن انا في يعني في اغلب الحالات اللي شفتها او تابعتها، ما شفتش يعني تدخل ضد طرف، بالعكس اوقات بيدخلوا لصالح الطرف المسيحي ويرجعوا الشاب او الشابه بطريقه او باخرى. قد يكون في ممارسات فرديه مختلفه، لانه في الاخر برضو في افراد بيطبقوا، فكل شخص بيبقى عنده ميول او توجهات مختلفه، لكن اقدر اقول انه في اغلب الحالات ما كانش في تدخل يعني واضح ضد طرف من الاطراف. يعني
1: هل ممكن حضرتك او المجموعه المسيحيه الموجوده في البرلمان، كم واحد مسيحي في البرلمان؟
0: البرلمان الحالي فيه حوالي 24 في مجلس النواب، واعتقد 20 او 18 في مجلس الشيوخ. يعني
1: طب هل ممكن تعملوا يعني اي اعلان او توضحوا الحقائق للناس اللي هم في الخارج، يعني يصدر منكم انتم بيان على الضوء اللي انتم بتعرفوه، او الحقائق اللي وصلتكم على الاقل؟
0: ده لو كانت وصلنا حقائق اصلا، هي
1: أيوة.
0: هي الفكره ان المعلومات مش حد، احنا مش كل المعلومات
1: وصلت. يعني احنا كمصريين في الخارج سمعنا اشاعه.
0: انا بقول لحضرتك ان انا في بعض الحالات يعني تابعتها شخصيا، انا ما عنديش درايه بكل الحالات اللي حاصله.
1: اكيد
0: قد يكون في حالات فعلا فيها مشاكل، قد يكون في حالات فيها تجاوزات. يعني انا يعني في مصر لما اتكلم مع حد من الاجهزه الامنيه بقول لهم خلوا في وضوح، في شفافيه، في تطبيق للقانون، مش عايزين اكتر من كده. واي حد يبقى ليه حريه ياخد الاجراء اللي هو عايزه. فوجود الحاجات دي كلها احنا بنطالب بالكلام ده، بنتدخلنا بنعمل كده. لكن اللي انا بطالب بيه المصريين انه ما تسمعوش بس

0: السوشيال ميديا، ما تسمعوش بس اللي بيتكتب او بيتقال حتى على اليوتيوب او على اي حد بيعمل فيديو بيقول كلام، لكن حاولوا تاخدوا كلامكم من مصادر موثوق فيها.
1: ايه المصادر الموثوق فيها؟
0: يعني من يعني
1: نسمع ايه اللي نوصله؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه.
0: اكيد كل المصريين اللي في الخارج متواصلين مع ناس عندهم مصداقيه في مصر، متواصلين مع بعض سواء صحفيين او سياسيين او برلمانيين، في ناس يقدروا يثقوا فيهم، يقدروا يسالوهم ايه اللي حاصل، ويقدروا يعرفوا منهم بطريقه شخصيه، لانه اذا كان الاعلام ما بيقولش واذا كان الحكومه ما بتقولش، فالحل الوحيد ان احنا نتواصل مع ناس عندهم يعني مصادر ثقه، ما ناخدش اي حد بيقول اي كلام، لانه
1: خدوا موقف كنواب في البرلمان كمسيحيين في البرلمان، خدوا موقف عشان تصححوا مفهوم المسيحيين في الخارج عن الاحداث اللي هي بتحدث، لان يعني كلنا بنسمع الحدث
0: صحيح.
1: سواء في الداخل
0: طبعا.
1: او في الخارج، احنا عايزين نعرف الحقيقه، قولوا لنا انتوا الحقيقه.
0: صحيح، احنا يعني بنحاول نعمل كده، وده يعني في امور كتيره بيثار حولها شائعات، مش بس في الوضع ده، في حاجات عامه بتمس البلد كلها وبتمس اقتصاد البلد وبتمس سلام البلد.
1: عايزين نسمع منك عن الاقتصاد، يعني دايما بنسمع ان في مشكله اقتصاديه، الاسعار غليت جدا، الناس تعبانه خالص، كل المصريين بلا استثناء، باستثناء 1% او 2% من الطبقه العليا مش دريانين، لكن الباقي تعبان. ايه الوضع الاقتصادي في مصر؟
0: الوضع الاقتصادي في مصر
1: ماشيين لفين؟
0: الوضع الاقتصادي في مصر برضو يحاول ينقل صوره يعني واقعيه بعيدا عن التهويل او التطبيل. يعني الحكومه بتقول ان احنا الاقتصاد بيتحسن والمؤشرات والارقام رائعه وجميله لكن الواقع ان المواطن بيتدهور واللي هو مش لاقي
1: الاسعار بتزيد
0: والاسعار بتزيد. اللي حاصل ان احنا عندنا ازمه اقتصاديه لا شك، لازم اقول كده. المستوى الدين مصر بتعرض للدين الخارجي تضاعف ثلاث اضعاف خلال 10 سنين اللي فاتت، من 50 مليار ل 150 مليار دولار في الوقت الحالي. الدين الداخلي تضاعف ايضا اضعاف في ال 10 سنين اللي فاتت. اللي حاصل ان احنا عندنا حاجه اسمها خدمه الدين، اللي هو انت كل سنه بتدفع القسط والفوائد بتاعه الدين بتاعتك. خدمه الدين دي يعني في بعض الناس بتقول انه يعني ايه رقم الدين ده مش كبير، طب ما امريكا عندها ديون قد مصر 10-12 مره
1: 37
0: لكن هي الفكره مش في حجم الدين قد ايه، الفكره في حجم
1: انت
0: بتدفع قد ايه ونسبته لايراداتك قد ايه.
1: صح.
0: يعني امريكا عندها تريليونات من الدولارات ديون، لكن هي بتدفع الفوائد اللي بتدفعها سنويا لا تتجاوز 5% من ايراداتها.
1: نعم.
0: احنا خدمه الدين بقى الفوائد والاقساط اللي بندفعها سنويا قد ايه؟ حوالي 60% من ايراداتنا.
1: طيب
0: 60%. يعني انا كل جنيه بيدخل البلد في منه 60 قرش بتروح للديانه. فده طبعا حاطط عبء كبير على الاقتصاد.
1: نعم.
0: هل مصر زي ما برضو الناس بتصور ان مصر كده هتفلس وتقول لا ده مش حقيقي. هي مصر دوله واقفه على رجليها بس تعبانه. فعلشان كده المواطن اللي في الشارع مش حاسس بالتحسن لما بينخفض حجم الدين الخارجي ولا مؤشرات النمو تتحسن، كل الكلام ده المواطن مش حاسس بيه، لان انت في الاخر الميزانيه بتاعه التعليم ما بتزيدش، ميزانيه الصحه ما بتزيدش، فميزانيه الحمايه الاجتماعيه ما بتزيدش، فالمواطن ما زال يعاني وبيعاني اكثر. ده الوضع الحالي لمصر. عندنا أزمة. في محاولات لتجاوز هذه الازمه، في محاولات لتشجيع الاستثمار، عندنا يعني الدخل السياحه بيزيد، التحويلات المصريين في الخارج، ودي حاجه ده لازم اوجه رساله شكر للمصريين في الخارج.
1: صح.
0: لتحويلاتهم لمصر انها بتساهم في يعني
1: انقاذ الوضع الاقتصادي،
0: وشجع المصريين ان هم يعملوا كده، ان هم ينزلوا مصر يزوروا مصر. مصر بلد امنه، ودي حاجه ايجابيه لازم نقولها، انه احنا التحسنات اللي حصلت في الوقت اللي فات ان استقرار الامني موجود، ففي امان ان الناس تنزل وتزور مصر، ونشجع جيراننا واصدقائنا في امريكا ان هم يجوا ويزوروا مصر ويبقوا بيستمتعوا بجمال مصر،
1: وننظم رحلات يعني لمصر.
0: بالظبط. ده كله مساهمات مهمه اشجع المصريين في الخارج ان هم يعملوها، فده هيساهم في وضع الاقتصاد. احنا بنطالب باعاده يعني اولويات الصرف للدوله، وده انا قلته في البرلمان والحزب بتاعي بيقوله، ناس كتير بتطالب بيه، انه اولويات الصرف يعني ما تتصرفش على امور مش اولويات، لكن تصرف اكتر على الامور الاكثر اهميه زي الثقافه والتعليم والصحه، وده كله هينعكس مباشره على المواطن، والمواطن هيشعر فيه يشعر بيه لما يلاقي نفسه انه قادر يعالج اسرته وقادر يعلم ولاده تعليم بجوده عاليه. كل ده هيبقى يعني يحسن من صورة البلد، وعلى المدى البعيد نقدر نبني عقول ونبني شباب يخدموا البلد ويحسنوا اقتصاد البلد وينمو بالبلد أكتر من كده.
1: احنا عندنا 110 مليون على أقل تقدير، يعني

0: منها أزمة كبيرة. طب الصين فيها 1.5 مليار، عملوا إيه الصينيين؟ استغلوا عدد السكان الزيادة في تشغيلهم، وبالتالي نجحت الدولة الصينية من 50 سنة كانت في قاع المجتمع أو في قاع المجتمع العالمي يعني، دلوقتي بقت من أوائل الدول في العالم. استغلوا الطاقة البشرية والتعداد السكاني الكبير وشغلوه.
1: صحيح.
0: عندنا فرصة، شغلوا الشباب هتربحوا، الدولة صحيح. هتربح، لكن دلوقتي ما فيش فرص للاستثمار.
1: صحيح. ومش بس التشغيل والتعليم، يعني
0: التعليم
1: في الصين عشان يقدر يبني عقول. احنا دول الاكثر من الصين في التعداد دلوقتي الهند تعدادها عدى الصين، وبرضو عندهم ناس بتتعلم وبيقدروا يشتغلوا
0: جداً.
1: ويعملوا تكنولوجيا ويشتغلوا في برمجيات وكمبيوتر وحاجات تقدر يشتغل بيها، مش بس في الهند لكن بيصدر العقول دي للعالم كله عشان يقدر يشجع الاستثمار.
0: في مشاكل في الاستثمار، اللي عايز يستثمر تلاقي 100,000 مشكلة بيروقراطية قدامه ما يعرفش يستثمر.
1: أكيد في تحديات وفي مشاكل وفي
0: بعض مجلس تغيير القوانين بيعملوا قدام الحاجات اللي زي كده. احنا عايزين نشغل الناس، عايزين نجيب ناس مستثمرين، لازم نشيل العوائق دي عشان الناس تشتغل.
1: يعني ما فيش شك انه في تحسين في هذا الامر، يعني في الخطوات الاستثمار والبيروقراطية قلت، هل اختفت؟ لا، ما زالت موجودة. هل ما فيش عراقيل؟ لا، في عراقيل لكنها يعني بتتحسن، واحنا كمجلس نواب دايما بنضغط في الحته دي انه افتحوا المجال، شيلوا العراقيل، ادوا حريه للمستثمر، خلوا فيه ثبات تشريعي، مش كل شويه نغير قوانين ونغير نظام الضرائب عشان المستثمر يجي يحس بكده. وده يعني الدوله الى حد ما بتبتدي تستجيب، يمكن تبقى استجابه بطيئه لكن في استجابه وفي احتياج فعلا لكده. فمهم انه الدوله يعني تكمل في هذا الاتجاه، والاستثمار في مصر في شركات ابتدت تيجي وبتستثمر في مجالات مختلفة، ووجود فرق الأسعار في مصر برضو كعمالة ممكن تبقى توفر
0: طبعًا
1: فلوس كتيرة
0: طبعًا
1: للمستثمر.
0: أسعار تبقى رخيصة، الإنتاج يبقى رخيص،
1: قادرة. وموقع مصر في المنطقة، وجودها على الموانئ اللي موجودة في مصر تساعد أن مصر تبقى
0: مركز.
1: يعني مركز تجارة عالمي ينطلق منها المستثمر لأسواق أخرى في المنطقة.
0: يعني كان في مشروع تحويل سيناء إلى مركز يعني إنتاج رائع جدا، هل أخذت خطوات ولا توقفت الفكرة؟
1: ما أعتقدش أن الفكرة دي ماشية، لكن عندنا حاجات تاني، مراكز تانية ماشية في المواني وفي الضبعة وفي المواني العين السخنة، وفي مركز معمول للصناعات الصينية بيتعمل في منطقة قناة السويس، مصانع صينية بتصنع هناك. ففي أكثر من مكان وأكثر من مركز بيشجعوا المستثمرين هم يجوا. وأتصور أنه يعني إذا استمر الأمر وتم التسهيلات اللي بتقدم للمستثمرين هيبقى عامل جذب، ويبقى يعني زي ما بيقولوا وين وين سيتويشن، يعني المستثمر هيقدر يكسب والبلد تكسب من هذا الاستثمار. يعني
0: ايه الامور الايجابيه الثانيه اللي انت شايفها في الوضع في مصر؟ يعني احنا عندنا صوره سلبيه او يعني بنفكر ان الوضع في مصر بقى سيء للغايه، حضرتك انت عايش في مصر وعارف الوضع بالظبط، ممكن تحكي لنا اكتر يعني ايه الحاجات اللي فيها امل في المستقبل؟
1: يعني انا قلت الوضع الامني الحالي ده من الاوضاع الايجابيه، وجود الدستور والحالي والقوانين اللي بتكلم عن المواطنه، احنا بنحاول عايزين نترجمها بقى لواقعي. ده امر ايجابي ان عندنا دستور جيد، عندنا قوانين جيده، عندنا خطاب جيد من الدوله والحكومه تجاه المواطنه والاستقرار. لكن احنا بنشتغل ان احنا نترجم ده اكتر لخطوات عمليه. التحديات موجوده والناس مش عايزه تبقى متشائمه من الوضع، لكن احنا دايما عندنا باب للتفاؤل. مش عايز الناس تبقى تطبل للبلد وتقول ان كل حاجه حلوه، لكن في نفس الوقت ما تهاجمش البلد، تشوف ازاي تقدر تصلح من الاوضاع. وده بيبقى يعني من حق المصريين اللي في الخارج زي المصريين اللي في الداخل، هم ليهم حقوق. احنا مش عايزين نبص للمصريين في الخارج ان هم بس مصدر تمويل للبلد، هم بيحولوا فلوس، لكن هو طالما هو مصري فهو ليه حق في البلد، وهو اهله في البلد وعايز البلد دي تبقى كويسه. فمن حقه انه يطالب بحقوقه، يطالب بمزيد من المواطنه، يطالب بمزيد من التعليم، مزيد من الثقافه. واذا يقدروا يسهموا بخبراتهم، بخبرات الناس اللي يعرفوهم يوصلوها للبلد. وانا يعني تواصلت مع مصريين في امريكا، عندهم قلب ان هم يخدموا البلد، وعندهم قلب ان هم يجيبوا مستثمرين للبلد، ودي حاجة يعني مهمة.

0: وخلونا نكمل في المجال ده، واشجعهم ان هم يشتغلوا اكتر، ونبتدي نبني بلدنا من حيث الاستثمار، من حيث العقول، وبعيد يعني تاني وتالت، لان اول 10 حاجات اولويات نقوم بيها البلد هو التعليم والثقافه. فاذا نقدر نساهم باي طريقه في هذا الامر، انا كده بساهم في ان البلد دي تفضل مستقره، وتفضل البلد دي بتكبر وتنمو.
1: أنا عايز أحيي بس الدكتور مجدي يعقوب على اللي عمله في مصر، سواء
0: طبعا
1: في أسوان أو في مستشفى القاهرة
0: طبعا
1: اللي هي شبه
0: طبعا
1: بتدي، لسه ما اشتغلتش لحد دلوقتي، بس على الأقل ده نموذج لمصري بيحب

0: ورجع لمصر عايز يعمل
1: طبعًا.
0: عمل عظيم
1: طبعًا.
0: بس واجه صعوبات كتيرة. أنا بقول إن في مئات، مش عايز أقول آلاف، لكن أقول في مئات على مستوى العالم مصريين سواء مسيحيين أو مسلمين، يعني ربنا باركهم بإمكانيات مادية وعايزين يعملوا حاجات بس صحيح. قدامهم صعوبات، يقول لك أنا أوجع دماغي ليه؟
1: صحيح. يعني دكتور مجدي يعقوب مثال، هو طبعا أيقونة
0: رائد،
1: عالم كبير وعلى مستوى العالم، ووجوده في مصر وهو بيخدم البلد ده يعني مثال كبير. لكن حضرتك زي ما حضرتك قلت في مئات موجودين في مصر فعلا، مئات رجعوا وبيشتغلوا، وفي مئات آخرين كان ممكن يسيبوا مصر وما سابوهاش لأن هم عايزين يفضلوا في البلد ويخدموا البلد دي، وكان عندهم فرصة أن هم يخرجوا لكن هم قرروا أن هم يفضلوا في البلد ويقدموا خدمة للمجتمع في مجالات مختلفة. ففي أمثلة كتيرة موجودة، والأمثلة دي يعني بتقابل تحديات، لكن في برضو في نجاحات وفي تقدير من المجتمع لعملهم، سواء في العمل الاجتماعي أو في السياسة أو في الطب أو في أي أو في الاقتصاد. وده يعني يمكن يكون مشجع لآخرين أن هم ينضموا ليهم،
0: سواء أن هم يرجعوا. الدولة عليها مسؤولية
1: بالضبط.
0: إن هي تتواصل مع المصريين بالخارج
1: بالتأكيد.
0: وتشرح ايه خطتها، ايه المشروعات اللي قدامها، تشجع ناس تانيين يرجعوا مصر ويبتدوا يعملوا مشروعات اخرى. يعني في فرص ذهبية
1: بالتأكيد، والدولة عليها مسؤولية والمصريين عليهم مسؤولية. ويعني انا اتمنى ان اقدر اساعد ان نعمل الرابط ده والمصريين
0: يبقوا في وزارة الهجرة متهيألي اتلغت او حاجة
1: بقت كده. جزء من وزارة الخارجية
0: يعني مش ما بقاش في اهتمام
1: بقت جزء من وزارة الخارجية، في نائب وزير للمصريين في الخارج بعد ما كانت وزارة واحدة، لكن موجودة إدارة موجودة. وأنا يعني التقيت بكثير من المصريين في أمريكا في خلال وجودي في هذه الزيارة، وكثير منهم عندهم قلب وعندهم حب وعندهم استعداد إن هم يخدموا البلد، سواء إن هم يرجعوا أو يجوا زيارات أو يخدموا من خلال وجودهم في أمريكا. وفي فرص كثيرة إن هم يقدروا يقووا البلد ويخدموها ويبقوا جزء من بناء هذا البلد، جزء مهم وفاعل مش بس بالفلوس لكن بالعقول وبالخبرة وبالخدمات اللي قدروا يقدموها.
0: حضرتك نائب مصري مسيحي دخلت العمل السياسي، ممكن تحكي لنا شوية ازاي تشجع آخرين عشان يخشوا العمل السياسي من المسيحيين الموجودين في مصر؟
1: أنا يعني ده الرسالة دي بقولها في مصر وبقولها خارج مصر، إنه زي ما قلت الفراغ لا يترك فراغا، دي نظرية معروفة انه اذا في فراغ في السياسة يا حضرتك تملاه يا في حد تاني وحش يجي يملاه. فدورك كمسيحي ودورك كأي شخص عنده مبادئ وعنده أخلاق انه يخرج ينشر الأخلاق دي للعالم، يطلع بره. ممكن المشاركة مش اختيار، المشاركة ده واجب، انت تكون يعني بتؤثر في العالم، ده واجب، ده وصية كتابية
0: مسؤولية،
1: يكون ليك تأثير ومسؤولية عليك. فالمسؤولية دي بقى تتدرج من أول الوعي والمشاركة، أنك تروح تدي صوتك في الانتخابات لغاية لما تبقى مرشح في برلمان أو مرشح لوزارة أو تبقى محافظ. فده مش حلم بعيد، لكن إذا أنت عندك رغبة في المشاركة تقدر تعمل كده في العمل السياسي، تقدر تعمل كده في الاقتصاد، يكون لك دور في الاقتصاد، يكون لك دور في العمل الاجتماعي، في التعليم. لازم يكون لك دور، لازم يكون لك مسؤولية، لازم يكون لك تأثير، وأنت تقدر تعمل كده.
0: كم وزير مسيحي في الوزارة الحالية؟ كم شهر؟
1: اثنين تقريبا.
0: هل ده يعني يمثل المسيحيين في مصر؟
1: بص يعني أنا عندي نظر أنه مش بالعدد، يعني هو
0: مش بالعدد، أقول الفرصة يعني متاحة أن أنت تستخدم ناس موجودين في مصر وتخليهم يكونوا يعني عبرة أو تشجع.
1: أنا يهمني الكفاءة، وده جزء احنا عايزين نشتغل عليه، انه اذا في شخص مسيحي عنده كفاءة لا يحرم من ان هو يمارس عمله بهذه الكفاءة، ما يبقاش بيختار لانه مسيحي، لان انا عايز اسدد الخانات الكوتا يبقى عندي اثنين مسيحيين. انا كان عندي البرلمان اللي فات فيه 34 مسيحي يقعدوا في مجلس النواب، الناس سمعت كم واحد منهم بيتكلم او كم واحد منهم بيدافع عن قضاياهم؟ ما اعتقدش ان سمعوا عدد كبير منهم بيتكلم، لان هو مش بالعدد بس، يعني الأهم إن أنا يبقى الناس عندها كفاءة وعندها قدرة وتشتغل ووجودها تقدر تفرض نفسها بغض النظر هم مين. واللي بيمثل على فكرة المسيحيين مش هيبقى مسيحي، اللي بيمثل المسيحيين هو شخص يؤمن بالمواطنة وبالمبادئ، ممكن يبقى شخص مصري قوي. زمان في قصة معروفة دي حصلت فعلا مع البابا شنودة، سئل في وقت من الأوقات تحب مين يمثل في تعيينات مجلس الشعب، وقتها كان اسمه مجلس الشعب، عشان يمثل المسيحيين تترشح مين؟
0: قال لهم
1: رشح فرج فوده.
0: كرجل كلم بصراحه
1: عنده ايمان ان هذا الرجل عنده جرأة ويقدر يمثل المسيحيين ويعبر عن قضايا المسيحيين. هو ما شافش ان في حد مسيحي تاني عنده

0: كفاءة في الوقت ده ولا قدرة أن يكون بيتكلم في قضايا المسيحيين. وده كان فكر في تقدمي وفكر يعني متطور جدا، هو شايف أنه مش شرط اللي هيمثل قضايا المسيحيين يبقى مسيحي، بالعكس ممكن يبقى مسيحي ويخاف يتكلم، لكن
1: صحيح.
0: أنا أفضل واحد يبقى مش مسيحي لكن يقدر يعبر عن قضايا المسيحيين. فأنا عايز أقول أنه العبرة بالكفاءة وبالقدرة، عشان كده أنا بشجع المسيحيين أن هم يبتدوا يشتغلوا ويبقى يثبتوا نفسهم في أي مجال عام، وبعد كده يبقى عنده قدرة ويختار على أساس كفاءته مش على أساس أنه هو عقيدته إيه.
1: أنا متهيألي في كفاءات بس الدولة مش مديها الفرصة.
0: قد
1: يعني مثلا
0: يكون طبعا.
1: خليني أسألك
0: قد
1: سؤال
0: يكون
1: يعني صريح،
0: طبعا.
1: يعني من
0: فضل.
1: أول ما بدأت الثورة في 52، ما إحنا عشنا الجيل ده وعارفين كل التفاصيل لحد النهاردة، هل في وزير واحد للتربية والتعليم مسيحي؟ هل في وزير
0: ما افتكرش
1: داخلية
0: طبعا، انا
1: مسيحي؟
0: في العصر اللي انا عشت فيه ما شفتوش يعني.
1: هل في وزير للدفاع مسيحي؟ يعني في
0: في حاجات طبعا،
1: سيطرة
0: في حاجات طبعا،
1: الدولة،
0: في حاجات
1: يعني الدولة
0: مقفولة
1: بتقول
0: طبعا.
1: شعارات لكن فين الواقع؟
0: في
1: الواقع
0: لكن
1: إن أنت مش عايز تدي
0: صحيح.
1: فرصة.
0: لكن كان في رئيس وزراء مسيحي.
1: قتلوه.
0: ماشي، بس كان قتلوه، بس كان في رئيس
1: ده
0: وزراء مسيحي.
1: قبل الثورة، من أيام الثورة لحد النهاردة
0: انا عايز،
1: ماشيين في اتجاه معين، في خطوط حمراء،
0: ما
1: في
0: فيش شك
1: وزارات معينة لا يمكن
0: طبعا،
1: يعني
0: وفي
1: ليه؟
0: مناصب معينه ما بتخرجش مسيحيين،
1: للأسف
0: ما في
1: أنت
0: مواقع معينه
1: بتفقد
0: ما بتخرجش مسيحيين معروف
1: قدرات
0: طبعا.
1: ومواهب موجودة من المسيحيين يقدروا
0: صحيح
1: يساهموا وينقذوا البلد، لكن انت بتكتفهم، ما تقولش ان انت بتحبهم وان انت بترحب بيهم وان انت
0: صحيح.
1: بتهنيهم، لا،
0: لا
1: عايزين
0: بالظبط،
1: قرارات
0: انا
1: جريئة.
0: مش هننكر ان في مناصب معينه ما شفناش مسيحيين بيدخلوها، لكن مش الحل ان احنا ننعزل، لا، الحل ان احنا نبقى موجودين ونطالب بحقنا
1: بس برضو
0: ونطالب بكفاءه
1: الدولة
0: تفرض نفسها.
1: تنتبه للي هي بتعمله.
0: بالظبط
1: يعني انا مواطن مسيحي من حقي لأي منصب موجود في الدولة،
0: طبعا،
1: ده الوضع هنا في امريكا، اي واحد عايز يترشح لرئاسه الجمهوريه ممكن،
0: صحيح،
1: ما فيش اي مشكله طالما مولود في امريكا.
0: طبعا
1: المشكله عندنا احنا مش ممكن،
0: ما
1: في
0: هو
1: خطوط حمراء.
0: لما نشتغل بقى ونضغط ان يبقى في دوله مدنيه تجاه مواطن، انا مش هسال المواطن اللي ده مسيحي ولا مش مسيحي ولا ايمانه ايه ولا عقيدته ايه، لكن انا بختار شخص على كفاءته مش على عقيدته.
1: ايه نصايحك للشباب الموجودين في الخارج المسيحيين الصغيرين اللي احنا لسه عايزين نخليهم يحبوا مصر اكتر ويكون لهم دور او نظره ايجابيه لمصر؟
0: نصايحي للشباب المسيحيين اقول لهم انه مصر بلد جميله، مصر بلد تتحب، تعالوا زوروا مصر هتنبسطوا، تعالوا هاتوا اصحابكم المصريين والامريكان يزوروا مصر يستمتعوا بالسياحه وبالاجواء اللي فيها، ساهموا في بناء البلد دي، بلدكم، صحيح انتوا بقى ليكم بلد تاني يمكن خدتوا جنسيه تانيه، لكن شاركوا في بناء البلد دي بتعليمكم، بثقافتكم، باتصالاتكم، بعلاقاتكم باشخاص مؤثرين او بمؤسسات تقدر تبني البلد. ركزوا على القضايا اللي مصر محتاجاها، مصر محتاجه بناء ثقافه، بناء تعليم حقيقي بجوده عاليه، فبالتالي تبقوا مؤثرين وقادرين على صنع تغيير في بلدكم.
1: اشكرك، لكن انا بقول يعني برضو الوضع في مصر محتاج معالجه من القمه. يعني اديك مثال شخصي، يعني
0: اتفضل.
1: انا كان بعض المصريين يجي يزوروني في البيت ويسالوني عن ايماني، انا ما كنتش بروح ادور عليهم، لكن كان بيجوا لحد عندي وييجوا يدرسوا معايا في الانجيل وحاجه، وبعضهم امن، الامن زعل، طب ليه انا ما عملتلكش حاجه، انا ما جبتش سيره الاسلام او ما اهنتش اي معتقدات اسلاميه، امتى نعيش الحريه الحقيقيه ونسيب الناس تختار اللي هي عايزاه؟ هل ممكن نحلم في مستقبل مصر ان يكون في حريه حقيقيه زي كده؟
0: لازم نحلم، ما ينفعش نبطل نحلم.
1: ايوه بس هل ممكن يتحقق الحلم ولا
0: يعني
1: مجرد يبقى حلم؟
0: ما هو احنا لازم نحلم، ده بدايه تحقق الحلم، يعني نحلم ويا رب يتحقق الحلم. هو دي القضيه اللي حضرتك قلتها، دي قضيه حقيقيه وموجوده، يعني في حساسيه في هذا الملف الديني والملف الطائفي، حساسيه من ناحيه الاجهزه الامنيه، وحساسيه من ناحيه المجتمع في القضيه دي. ده مش هيتعالج في يوم وليله، ده هيتعالج بالتدريج، ببناء دوله فيها حريه، دولة مدنية، دولة ديمقراطية، فيبقى في فعلا مفيش مشكلة ان حد يعني يغير عقيدته ولا يغير دينه. انت ايه اللي هيضرك في كده؟ وليه اصلا تبقى عقيدته ودينتي مكتوبة في البطاقة؟ يعني
1: صحيح.
0: دي حاجة احنا يعني
1: مثلا يعني
0: ليه البطاقة
1: اتكلمنا
0: مكتوب
1: فيها
0: فيها
1: من
0: ديني ايه؟
1: زمان دي، ان يعني مفيش داعي ان الهوية المصرية يكون فيها
0: صحيح.
1: ايه الديانة؟
0: صحيح، لان دي حاجة
1: طب
0: شخصية.
1: لحد دلوقتي ما زالوا مصرين،
0: دي حاجة بالظبط، هي دي حاجة شخصية، ده اعتقاد شخصي بيني وبين ربنا، أنا حر في عقيدتي، ومش لازم الناس كلها تعرف أنا ديني إيه ولا عقيدتي إيه، دي حاجة شخصية. وإحنا لكن زي ما بقول المجتمع في رفض في المجتمع وفي حساسية شديدة في هذا الملف، في تشدد من الأجهزة الأمنية ومن الدولة في التقفيل على هذا الملف، فده مش هيتغير في يوم وليلة، في إشكاليات وفي تحديات، لكن ما ينفعش نبطل نحلم، ما ينفعش نبطل نطالب، ما ينفعش نبطل نغير، فبالتدريج

0: خريج نقدر نوصل، يمكن ما اعرفش بقى يعني نوصل في حياتنا ولا بعد حياتنا اولادنا يشوفوه، لكن لازم نشتغل ونفضل نطالب ان يبقى في تغيير وفي تحسن في هذا الملف تحديدا.
1: يعني حضرتك عارف ان المسيحيين المصريين في الخارج قلبهم على مصر، نفسهم ان مصر تبقى افضل.
0: صحيح.
1: كمان بيعيشوا التعليم الكتابي، الرسول بولس بيعلم يقول صلوا من اجل الرؤساء والسلاطين وكل من هم في منصب.
0: صحيح.
1: والكنيسة في العربية أو المصرية في الخارج بتعمل كده، وبتصلي من أجل الرئيس ومن الوزراء ومن أجل الناس، بس بتتصدم. يعني أنا عايز أقول الاهتمام أو الشغف أو الصلاة ده أشياء كويسة، لكن عايزة تتبني، عايزة اللي يشجعها.
0: طبعا.
1: إيه اللي ممكن تعمله الدولة عشان تخلي الحب اللي داخل قلوب المصريين يستمر؟
0: يعني طبعا أنا رسالتي للكنيسة أن تفضل تصلي، تصلي لأجل الحكام، ومش تصلي للحكام. احنا ساعات بنفسر ان نصلي للحكام كان بنقلق الحكام، بنصلي لهم هم بدل ما نصلي ربنا. يعني في ناس بتؤله الحاكم،
1: لا
0: احنا مش مطلوب ان احنا نؤله الحاكم، لكن نصلي من اجله، ده مطلوب،
1: ربنا يديله حكمة
0: ونصوبه اذا كان خاطئا وننتقده في قرارات الخاطئه. فده دورنا، دور الدوله انها تستوعب وتستقبل الانتقادات وتستقبلها، مش بس انها تسكت لكن تستقبلها بانها تفكر فيها، لانه المعارضه والاراء المعارضه دي للبناء، في اذا ما كانتش يعني طالما من مواطنين مصريين قلبهم على البلد، فلما بينتقدوا او بيعترضوا على حاجه هم عايزين بلد تبقى احسن. فدور الدوله والحكومه انها تسمع وتفكر وتدرس الامور اللي بتوجه ليها علشان تقدر تصوب من قراراتها ومن افكارها ومن توجهاتها ومن اولوياتها اللي هي بتشتغل عليها.
1: خليني أسمع منك في الختام، إزاي بدأت رحلتك مع الإيمان المسيحي؟ إزاي اختبرت المسيح كمخلص لحياتك؟ إزاي أخذت الرحلة دي؟ ورغم انطلاقك في الحياة مع المسيح، لكن ده ما بعدكش عن السياسة.
0: أنا يمكن ما حكيتش كتير عن بداية يعني حياتي، أنت في الختام كده زنقتني، لكن أنا هقول لحضرتك، أنا يعني نشأت في بيت مسيحي. أسيس صفوة البياضي كان أسيس الكنيسة اللي أنا فيها، وبعد كده بقى رئيس الطائفة. فنشأت في بيت فيه أب وأم في الكنيسة، وأنا نشأت في الكنيسة وبخدم في الكنيسة.
1: مدارس أحد.
0: كنت في مدارس أحد، وبعدين خدمت في إعدادي، وبعد كده جيت في سنة أولى إعدادي، سمعت وعظة عن قصة الابن الضال. وفي قصة الابن الضال انا ما كنتش ضال، يعني انا كنت في كنيسه، مش هقول لك ان انا كنت عايش حياه يعني شريره وفجاه عرفت ربنا وتغيرت، لكن انا كنت جوه الكنيسه وبخدم. لكن اللي لفت نظري في قصة الابن الضال هو موقف الابن الاكبر.
1: نعم.
0: اللي جه في اخر القصه واخر المثل اللي قاله المسيح، قال له انت ما اديتنيش اجرتي وانا بخدمك وبتاع، فقال له انت ابني وكل ما ليه هو لك. فانا حسيت ان انا بعمل مع ربنا كده، انا بشتغل بخدمه عشان عايز يكافئني في الاخر، فأنا مش بشتغل معاك كابن، أنا بخدم لأنه حاسس إن أنا ابن القسيس، فلازم أعمل كده عشان ربنا يكافئني بعد كده. لكن ما كنتش بتعامل مع ربنا بمنطق الابن الأكبر اللي الأب قال له كل ما ليه هو لك. ومن هذا اليوم أخدت قرار إن أنا أكون بتعامل مع ربنا كابن ليه، مش كواحد بيشتغل عنده، مش كواحد مستني أجرة منه. ودي كانت نقطة التحول في حياتي، إن أنا أبتدي أشتغل كابن ليه، وأبتدي أشوف هو يعني إيه اللي يبسطه، إيه اللي أقدر أعمله عشان أنا حابب أعمل كده، مش عشان أنا مستني إن هو يكافئني على العمل اللي أنا بأديه. يعني
1: هل دخولك العمل السياسي ضعف من علاقتك مع ربنا، أو وقت قراءتك للإنجيل أو صلاتك عزلك، ولا ده كان بيخليك تاخد فرصة أكتر في الصلاة من أجل الظروف الصعبة اللي البلد بتمر بيها؟
0: يعني ما فيش شك أن الانشغال الواحد بالأمور السياسية فيه تحدي، أن أنت بتلاقي الوقت بيتسرق والوقت بيتاخد وفيه ضغوط، لكن في نفس الوقت أنه بقى فيه احتياج أكتر أنك تقرب لربنا أكتر، لأنه بقى فيه ضغوط أكتر، بقى فيه مخاطرات أكتر، وفي قلق على حاجات كتيرة، وفي امور محتاج فيها حكمه ومحتاج فيها ارشاد من ربنا، اوقات بتحس بال يعني بالقلق من الوقت اللي جاي، فده بيخليك تقرب لربنا اكتر، يخليك تطلب ارشاد دايما، تطلب حكمه في مواقف كتيره اكتر. فلا يعني بالعكس، انا بشوف انه وجودي في العمل السياسي خلاني بشعر باحتياج للقرب من ربنا اكتر، خلاني في امور كتيره اشوف ايد ربنا، ازاي ربنا بيدي حكمه وبيدي ارشاد وبيدي حمايه في مواقف مختلفه. فما فيش أي تناقض بين العمل السياسي وما بين الإنسان يبقى بيخدم ربنا ويعني لو في وقت كنت أقول لك على أمثلة في الكتاب لناس كتيرة بتتكلم عن دور شبه سياسي. أيوب لما اتكلم عن أنه هو يهاجم الظالم وانتزع الفريسة من

0: من بين
1: أو
0: أدراسه
1: أو النحامية كلهم كانوا اليوم أدوار سياسية.
0: والمسيح كان ليه مقولات سياسية. المسيح لما قال للفريسيين اذهبوا قولوا لهذا الثعلب، بيتكلم على الملك يعني، كان ما كانش بيطبل للملك الموجود يعني، كان بينتقد الملك الموجود في الوقت ده لما قال للفريسيين اذهبوا قولوا لهذا الثعلب يعني. فالشخص المسيحي بالعكس هو مطالب ان يكون ليه دور عام في ايا كان المجال اللي يقدر يدي فيه، زي ما قلت في الاول اقتصاد، سياسه، اجتماع، تعليم، اي حاجه يقدر يدي فيها، ده دي وصيه كتابيه ومهم ان يكون بيأدي هذا الدور.
1: ناس كتير تشوف الحلقه وتقول احنا نفسنا نتصل مع الدكتور فريد البياضي، ازاي الناس في مصر اللي عندهم مشاكل يتواصلوا معك؟ هل في وسيله يعني، هل في مكتب، هل في تليفون، هل في ايميل، هل في رساله؟
0: كل
1: يعني
0: ده
1: ازاي يبقى في تواصل؟
0: انا عندي صفحتي على الفيسبوك، صفحه فريد البياضي، دي عليها اكتر من 500,000 متابع، فممكن الرسائل تتبعت عليها. عندي مكتبي في القناطر الخيريه، تليفوناتي مع ناس كتيره، تليفونات مكتبي يعني، انا تحت امر اي حد في التواصل
1: يعني
0: بأي طريقة.
1: خصوصا اللي بيقابلوا مشاكل صعبة زي الخطف البنات أو الحاجات دي، هل ممكن يتواصلوا معك مباشرة؟ وهل وقتك يسمح أن أنت تنزل لأرض الواقع وتشوف المشكلة يعني من أساسها؟
0: بالتأكيد بحاول أعمل كده يعني، مش هقدر أقول أنا هقدر أعمل كل حاجة في الدنيا، لكن أنا بحاول أعمل كده بقدر إمكانه. في أمور كتيرة بتدخل فيها مع يعني المسؤولين في هذا الأمر، في أي أمر يخص المصريين بصفة عامة في أي مكان يعني، دي رسالتي ودي خدمتي وأنا موجود عشان أعمل كده يعني.
1: دكتور فريد البياضي عضو مجلس النواب المصري، شكرا ليك.
0: شكرا لحضرتك
1: ولقلبك وللمشاركة بالشفافية عن كل الأمور والأسئلة
0: أشكرك.
1: اللي طرحناها. أحباء المصريين في الخارج في كل مكان تشاهدوا الحلقة دي، صلوا من أجل مصر، والله قادر أنه ينقذ مصر وتبقى أفضل في المستقبل لصالح كل المصريين. الرب معكم.

أمل جديد، هذا هو عنواننا في هذه الدراسة العظيمة التي يتكلم بها الله لكل بيت مسيحي ولكل بيت يريد أن يتعلم كلمة الله لبناء علاقات جديدة وبناء علاقة زوجية مبنية على كلمة الله والإيمان المسيحي. أيها الأحباء، تعلمنا في الحلقة السابقة عن مقاصد الله وصورة الله للبيت المسيحي وللعائلة، وعن أيضا الدعائم التي يعطيها وتنيرنا تعطيها لنا كلمة الله لكيما يبنى الإيمان المسيحي. وأهم هذه الدعائم هي كلمة الله، التعليم أن نسلك به، نسلك بكلمة الله ونعيشها ونطبقها ونسعى جاهدين أننا نعمل حسب كلمة وفهم وعمل الروح القدس والنعمة الإلهية. دعوني مرة أخرى أرحب بخادم الرب

0: بن مبارك الممسوح القسيس موسى جدعون، وهو رجل من رجال الله صقل الله قلبه بفكرة الأمل الجديد والنور الجديد والصناعة الإلهية العظيمة اللي الله عايز يصنعها في الأيام اللي جاية للبيت المسيحي. برحب بجناب القسيس.
1: أهلا وسهلا بحضرتك
0: وبشكرك لوجودك معنا في الحلقة الثانية
1: في العالم كله.
0: في الحقيقة عايز أبدأ سؤالي في الحلقة الثانية عن أهم دعائم لنجاح البيت المسيحي الحقيقي، وده أمر مهم جدا، وبعديها عايز حضرتك تدينا فكرة. بنتكلم عن بيوت كثيرة وعن أنواع مختلفة من الزواج، لكن هل يوجد فرق بين البيت المسيحي وبيوت أخرى نراها على مستوى العالم في أماكن وفي بيئات وفي تعاليم وفي ثقافات مختلفة؟ نفسنا النهاردة رب يدينا هذا النور وهذا الفهم من خلال كلمة الله ومن خلال تعليم ليعطي لك الروح القدس.
1: أمين في اسم يسوع. الحقيقة كنا أشرنا قبل كده لأربع دعائم لنجاح أي بيت مسيحي. اتكلمنا على الاحترام المتبادل، واتكلمنا عن الالتزام المشترك، واتكلمنا على التضحية والبذل والعطاء، واتكلمنا على التواصل الجيد. أربع حاجات لا غنى عنهم لأي بيت. الاحترام المتبادل، الزوج محتاج تقدير، رغبة الراجل دايما أو احتياج الراجل النفسي دايما إلى التقدير، والزوجة تحتاج إلى الزوج اللي يرفع من شأنها ويعلي من مقامها أمام الناس، وخصوصا أسرته وخصوصا جيرانه في البيت. الحقيقة لما يكون في احترام متبادل، يقول الكتاب كده مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، هي تحترمه وهو يحترمها. مثال جميل جدا من كلمة الله، سارة اللي كانت تدعو إبراهيم سيدي كانت تحترم زوجها احترام كبير جدا جدا. وأعتقد أن إذا وجدت سارة التي تحترم إبراهيم وتناديه سيدي، أعتقد أنه يوجد إبراهيم الذي يحترم سارة ويناديها سيدتي عزيزتي حبيبتي، والعكس صحيح، حتى لا تصور الأخوات ويقولوا أنت ابتديت بسارة. الحقيقة أقول حينما يوجد هذا الإبراهيم الذي يحترم سارة ويقدرها في عشيرته وفي قبيلته، ستوجد السارة النموذج الجميل الذي تنادي زوجها سيدي.
0: إن لم يكن هناك حب مقدس حقيقي بين الزوج والزوجة، لن نستطع أعتقد أننا نعيش هذه الركائز اللي حضرتك بتتكلم عليها.
1: صحيح.
0: وهل محبتنا لبعض ليه علاقة بمحبة الله في حياتنا؟
1: بالتأكيد. يقول لنا رسول يوحنا عن طبيعة الله إنه هو إيه؟ الله محبة. إذن لو حبينا نسأل سؤال عن المحبة، مش هنقول ما هي المحبة، لكن هنقول من هو المحبة. المحبة هو الله.
0: دي حقيقة.
1: المحبة هو المسيح في البيت. فإذا المسيح موجود في البيت هيكون في محبة. إذا البيت ما فيهوش مسيح، ما فيهوش محبة. عشان كده هنتقل من دي على طول للسؤال اللي حضرتك سألته من شوية. حضرتك كنت تسأل بتقول
0: الفرق.
1: هل في فرق بين البيت المسيحي والبيت الغير مسيحي؟ الحقيقة السؤال نفسه يتضمن الإجابة. لأنه البيت المسيحي فيه المسيح. البيت اللي مش مسيحي ما فيهوش المسيح. فأيوة في فرق كبير جدا جدا. البيت المسيحي يتمتع بالحضور المسيح فيه. الكتاب بيقول لنا في جامعة أربعة كده أنه الخيط المثلوث لا ينقطع سريعا. طب إيه هو الخيط المثلوث؟ زوج وزوجة والتالت بتاعهم مين؟ هو الرب لكل المجد. فمتى 19 لما الرب يعني حب يفهم التلاميذ بتوعه الاجتماع المبدئي إلى اسم الرب، الاجتماع البسيط إلى اسم الرب، قال لهم إيه؟ قال لهم إن اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي أو إلى اسمي، هناك أكون حاضر فين؟ في الوسط. كان عايز يقول لهم اثنين أو ثلاثة، اثنين يعني زوج وزوجة، ثلاثة لو كان زوج وزوجة ومعهم طفل، أكون أنا فين؟ في الوسط. عشان كده حضور الله في البيت المسيحي هو الذي يجعله يختلف ويفرق تماما عن أي بيت آخر. لما المسيح يكون في البيت يكون فيه المحبة، يكون فيه الأحشاء الرأفات، يكون فيه الوداعة، يكون فيه التواضع، يكون فيه العطاء، التضحية، كل الصفات الجميلة.

0: لكن أخاف على أخواتي، أخاف على أخواتي في البيوت المسيحية أن يكون بيتك مليان صلبان بس ما فيهوش المسيح،
1: نعم،
0: مليان صور للمسيح وللقديسين بس ما فيهوش المسيح، مليان كتب مقدسة، أناجيل في كل مكان وفي كل ركن لكن المسيح مش موجود. تقول لي معقول البيت يكون فيه كل الحاجات دي؟
1: أيوة.
0: بالإضافة كمان لشرايط الترانيم وسيديهات الترانيم والمسيح مش موجود. أيوة ممكن. إمتى؟ لما يكون الحاجات دي كلها مجرد بس يعني ممارسات شكلية ومظهرية، لكن لما يكون المسيح موجود وحتى كل الحاجات دي مش موجودة، هتظهر صفات المسيح فينا،
1: نعم،
0: وكمالات المسيح فينا وحياة المسيح فينا. كما كان المسيح يحب ستتعلم أن تحب، كما ضحى المسيح وبذل نفسه لأجل كنيسته المحبوبة ستتعلم وتتعلمين التضحية والعطاء والبذل. لما المسيح غفر لصالبيه وهو على الصليب هنتعلم منه الغفران والمسامحة والمصالحة. رب يساعدنا.
1: نعم. طيب سؤال بيفرض نفسه النهاردة ومعظم الناس بتسأله دلوقتي، أنا مش قادر أحب، طباعه صعبة، طباعها صعبة، تصرفاتها غريبة، أفكاره أو عاداته غريبة أو العكس، إزاي أقدر من خلال مبدأ المحبة أني مش عايز أقول أتعايش، لأن في ناس كتيرة بتحاول تتعايش لكن مش قادرة تتعايش،
0: تمشي السفينة
1: دي حقيقة، وفي ناس تقول لا خلي الدنيا تمشي، لكن هو من جوه مليان مليان رفض ومليان انتقاد ومليان إدانة ومليان عدم محبة، فبالتالي بيترتب عليه تصرفات سلبية كتير. إزاي نقدر نواجه؟ إزاي نقدر نعبر؟ إزاي نقدر نعيش هذا النوع من المحبة المميزة؟
0: لابد أن يدرك كل طرف، كل شريك، أنه إنسان غير كامل،
1: نعم،
0: عنده نقصات، عنده ضعفات، فبالتالي طالما هو مش كامل لماذا يطالب الآخر أن يكون كاملا؟
1: نعم، نقطة مهمة.
0: من المنطقي جدا جدا أني أقبل شريكي بمميزاته وبعيوبه، نقاط قوته ونقاط ضعفه،
1: نعم،
0: وأبتدي كده أحسب مع نفسي إذا كان عنده 50% من المميزات و50% من العيوب، ده شيء رائع جدا جدا أقبله لأن أنا هكون زيه. طب لو كان عنده مميزات 20% بس و80% حتى عيوب، برضو أنا مطالب أقبله. ليه؟
1: نعم.
0: لأن في يوم من الأيام أنا تعهدت، أنا دخلت في عهد، دخلت في عهد مع شريكي، حضر العهد دوت الله وجمهور
1: الشهود.
0: من
1: نعم.
0: الشهود،
1: نعم،
0: استمعوا للعهد، ويوميها تعهدت على الملأ،
1: نعم،
0: وقلت كده هوت سأحبه،
1: نعم،
0: في السراء وفي الضراء، في المرض وفي الصحة، في الخير وفي الشر، في الأيام الصعبة وفي الأيام الحلوة، مش كده؟ فعشان كده العهد ده عهد مقدس، سجلته السماء ودونته، أنا لازم أعيش العهد دوت.
1: أمين،
0: ربي يساعدنا.
1: أمين. جناب القسيس، خلينا نخرج فاصل، وبعد ما نرجع الفاصل حضرتك تكلمنا على خطة الله لتأسيس. ابقوا معنا لكيما نكمل هذه الحلقة المهمة، أمل جديد.

0: برحب بحضراتكم بعد هذا الفاصل، نكمل دراستنا على أمل جديد وصناعة أمور عظيمة في بيتنا لكيما يعيد الرب تشكيل الصورة في عمل الله في البيت المسيحي المقدس. جناب القسيس، عندي سؤال ربما يكون سؤال غريب، لكن طول حياتي وأنا بسأله من خلال المشاكل اللي بنشوفها حوالينا. حك قبل الفاصل كنت بتكلمنا على العهد وعن العهد اللي أنا أخذته قدام الرب وقدام زوجي أو شريك الحياة وقدام الشهود. لكن خلينا أسألك سؤال، ماذا لو الزوج والزوجة اللي أخذوا وقطعوا هذه العهود لم يكونوا على إدراك بهذه المسؤولية أو مسؤولية هذه العهود، وياما ناس اتجوزت بمبدأ يلا نتجوز، وياما ناس اتجوزت بمبدأ الظروف سمحت أو خلينا نتجوز. دي يمكن هنتعلق، يعني هنتعرض لهذه الأمور في الحلقات السابقة. لكن بعد ما الناس بتلعب هذه اللعبة يقول لك يلا نتجوز وعملوا كده والعيلة والقرار، ويفاجأ إنه في أزمة، ويفاجأ إنه ما كانش فاهم، ويفاجأ إني اتضحك عليه، ويفاجأ إنه مش قادر يخرج من الأزمة. إيه رأي حضرتك في الحالات الصعبة المتكررة واللي بنراها حوالينا، ولا سيما في المجتمعات البسيطة واللي ربما ما فيهاش مستوى من التعليم الكتابي والثقافة أيضا؟
1: الحقيقة أرى أنه السبب الرئيسي وراء هذه المشاكل الناس اللي بتتفاجئ بعد فترة من الزواج أنهم ما كانوش مدركين للعهد اللي قطعوه قدام الرب.
0: نعم.
1: أرى أنه السبب الرئيسي هو عدم النضوج الفكري والنفسي قبل أن يكون النضوج الروحي.
0: ودي نقطة مهمة.
1: طبعا بالطبع المفروض تتوافر جوانب معينة للنضوج عند الإنسان.
0: نعم.
1: نضوج فكري وعقلي ونفسي، ولا سيما كمان لو فيه نضوج روحي،
0: ده مهم،
1: وفهم لخطة الله وفهم لمشيئة الله واستماع جيد لصوت الله في اختيار الشريك من منذ البداية. لكن الحقيقة النضوج الفكري والنفسي بالنسبة للزواج أمر هام جدا جدا.
0: نعم.
1: يعني حاليا دلوقتي ليه في حلقات للدراسة وللمشورة للمقبلين على الزواج لتأهيلهم وإعدادهم وعلشان يفهموا
0: يدركوا
1: ما هو الزواج.
0: نعم.
1: ما هي مسؤوليات الزواج، ما هي المهام المنوط بها الزوج والزوجة، إزاي الحياة تسير، إزاي الشروط الواجب توافرها في البيت السعيد. فأوقات كانت البساطة رغم عدم تفاهم الأزواج، لكن كانت البساطة نفسها تسير المركب.
0: نعم.
1: فلاعتبارات كثيرة كانت تستمر الحياة برغم أنه كان في براكين خامدة.
0: نعم.
1: براكين خامدة.
0: نعم.
1: ربما علشان الأمور تمشي، علشان الأولاد تتربى، علشان الحياة صعبة، علشان
0: ظروف العيلة،
1: المجتمع،
0: عشان ما ينفعش،
1: علشان العيلة هتقول إيه.
0: أيوة.
1: الناس هيقولوا إيه، نظرة المجتمع لينا.
0: نعم.
1: فكان في تغاضي عن حاجات كتير وتفضل الناس تعاني في صمت وأنين مكتوم. لكن حاليا دلوقتي يعني ابتدى الاتجاه نحو

0: الفهم الجيد والإدراك الجيد. والفهم الجيد والإدراك الجيد للأمور هو ده اللي بيؤدي إلى النضوج وحساب الأمر صح. عشان كده أنا بشجع كل شاب وكل شابة مقبلين على الزواج، افهم الأول، افهم نفسك وافهم الآخر، افهم متطلباتك أنت واحتياجاتك، وافهم متطلبات واحتياجات الآخر، افهم يعني إيه زواج، علشان ما نجيش بعد كده نتعب بعض. لا أنت تتعب بنت الناس ولا هي كمان تتعبك معاها. الفهم والإدراك يؤدي إلى النضوج زي ما قلنا، لكن يكمل النضوج النفسي والعقلي والفكري بالنضوج الروحي. لما يكون بقى يعني شخص مؤمن وإنسانة مؤمنة، فاهمين كلمة الله، عرف يسمع صوت الله في اختيار الشريك،
1: نقطة مهمة جدا،
0: عرف يقعد قدام الرب مرات ومرات ومرات، عرف يطلب صح ويسمع صح، عرف يكرس وقت وجهد ويبذل جهد في محضر الله عشان الرب يشير إليه، يشير إليه بالشريك المناسب ليه. لأنه الحقيقة مش كل مؤمن يناسب كل مؤمن،
1: كل مؤمنة
0: دي حقيقة، مش كل مؤمنة تناسب كل مؤمن، مش كده. لكن إذا عرفنا نقعد صح في محضر الله ونفهم منه ونستقبل منه، الله هيكون أمين جدا جدا. مستحيل يلاقي الإنسان أمين إرادة أنه هو يعرف مشيئته
1: عنده رغبة
0: وهو ما يكونش أمين 24 إرادة معاه أنه يفهمه مشيئته ويعرفه رأيه ويظهر قدامه المعين أو المعينة لحياته.
1: يتكلم الله بالإرشاد حسب خطته السابقة لكل رجل ولكل امرأة،
0: أكيد دي أمانة الله،
1: دي حقيقة جانب الراعي. سؤال مهم جدا، ويمكن ناس كتيرة حوالينا بتسأله، ولا سيما الشباب اللي خلينا أقول أثرت عليه الميديا والتعليم والمدارس اللي هي جاية من مجتمعات غريبة. ناس كثيرة النهاردة بتقول ليه أتجوز؟ طب أنا أقدر أعيش حياتي طبيعي مع بنت بحبها، لكن ولا أتجوز ولا يبقى في بيت ولا يبقى في أسرة. والمشكلة مش بس أن إبليس ضرب العلاقة المقدسة أن يكون زوج وزوجة، لكن كمان ضرب فكرة العيلة. فأصبح النهاردة التعليم أو المدارس الخارجية أن الولد بعد 18 سنة يبقى حر نفسه، يسيب البيت يسيب أهله، وحصل انقسام في البيت، حصل شرخ كبير في الأسرة في العيلة. والسؤال اللي بيطرح نفسه النهاردة، ليه الإنسان يتجوز؟ ليه الإنسان يجيب أولاد؟ عيش حياتك بحرية واعمل اللي انت عايزه، طول ما انت ما بتأذيش الناس مصرح ليك تعمل كل حاجة. وده سؤالي خليها النهاردة في هذه الحلقة، نعرف هل خطط الله لتأسيس عيلة حقيقية؟ هل في فكرة الله الأزلي أن يؤسس عائلة مسيحية طبقا لكلمة الله وطبقا اللي احنا طلعنا عليه وشفناه؟ لكن للأسف بنراه بينهدم، وبنرى أن الصورة الحقيقية بتتشوه. لكن من خلال الأمل الجديد محتاجين نور الله يعلن لينا النهاردة، هل كان في قلب الله وفي قصد الله أن تؤسس العائلة؟
0: سؤال جميل حقيقة خادم الرب المبارك. بالفعل الرب ليه خطة وليه مشيئة صالحة جدا جدا. قال كده المختبر في المزامير، ما أكرم أفكارك يا الله. أفكاره كريمة جدا، أفكاره صالحة جدا، أفكار الله كلها خير. كلها خير وكلها بركة وكلها سلام من جهة الإنسان. لكن الحقيقة الدعاوي العالمية اللي حوالينا اللي بتحاول أنها ترفض نظام الزواج وتحيا باستقلالية مزعومة، الحقيقة أول متمرد في التاريخ كان إبليس. هو اللي تمرد على الله واستقل وانفصل عن الله وعاش بالانفصال، وبيقود حاليا دلوقتي كل الأشرار وكل البعيدين عن الله للاستقلالية والانفصال عن الله والتمرد على نظام الله. الله عمل نظام اللي هو نظام الأسرة، وده بنشوفه في الأسرة الأولى عبر التاريخ اللي هي أسرة آدم وإيه؟ آدم وحواء. رب خلق الأول آدم، وبعد كده هو اتخلق حواء من ضلع من أضلاع آدم. والحقيقة رب ما طلعش أربع أضلاع مثلا من آدم وعملهم أربع حواءات،
1: نعم
0: مش كده؟ اربع زوجات، لكن هو طلع

0: ضلع واحد وعمل منه حواء واحدة. فده بيبان لينا من البداية خالص وبيورينا أنه خطة الله يكون رجل واحد لامرأة واحدة، زوج لزوجة. رب ما فكرش أو ما قررش أنه يعمل رجل لعدة زوجات، ولا رجل لرجل، ولا امرأة لعدة رجال، ولا امرأة لامرأة. لكن النموذج اللي وضعه قدامنا هو إيه؟ هو رجل واحد لامرأة واحدة. والحقيقة ده بيعكس لينا خطة الله. يا رب انت قاصد ايه من ورا دوت؟ اتكلمنا قبل كده ان الله ليه مقاصد من ورا الأسرة، ومقاصد من وراء الزواج. الله عايز يكون ليه عائلة على الأرض، والعائلة ديت يعني تثمر وتكتر، والأولاد الكثيرين دول يأتوا بعد كده إلى الإيه؟ إلى المجد. الأمر بشبهه بزوج وزوجة وهم أغنياء ومتيسرين جدا جدا ومبسوطين ماديا. فالزوج بيقول لزوجته إيه رأيك؟ الغنى الجزيل اللي عندي ده هيروح لمين؟ الثروة دي كلها هتروح لمين؟ إيه رأيك ننجب عدد كبير من الأولاد علشان بعد كده يتمتعوا بخيرنا وبثروتنا وبغنانا؟ وهي توافق الرأي. الله عمل كده. الله غني جدا جدا. الله الذي هو غني في الرحمة. الله غني جدا جدا. عايز يمتع بالغنى بتاعه دوت
1: الأولاد،
0: ناس كتير. فأراد يعمل إيه؟ فأراد يكون في أسرة على الأرض، علشان الأسرة دي بعد كده زي ما قال في عبرانية 2 الآية اللي احنا قرناها، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد. بعد كده هو يجوا السماء، زي ما الرب يسوع المسيح قال في صلاته الختامية في يوحنا 17، هؤلاء الذين أعطيتني أريدهم أن يكونوا أيضا معي لينظروا إيه؟ مجدي. مجدي. فالله مقاصده أنه يكون فيه لي عائل على الأرض. الله في مقاصده أنه من خلال الزواج، اقتران رجل بامرأة، زوج بزوجة، الإنسان يفهم أن الله نفسه عايز يقترن به، عايز يكون فيه علاقة من المحبة والشركة بينه وبينه. وده ظهر في علاقة الله في العهد القديم بشعبه الأرضي، وعلاقته في العهد الجديد بالكنيسة، المسيح والكنيسة. الله عايز حياة يكون فيها بشر، البشر دول يكونوا مظهرين صورة الله على الأرض، سفراء عن الله في الأرض، زي ما احنا دلوقتي سفراء عن المسيح. تخيل كده حضرتك لما الرب يشاور كده من السماء ويقول كان عندي مسيح واحد، ابن واحد هو ابن محبتي وابن مسرتي، لكن أنا حاليا دلوقتي شايف في كل مؤمن حقيقي شايف ابني الوحيد الحبيب، شايف المسيح. يبقى عنده كم مسيح على الأرض؟ هو ده مسرة الله، عايز يكون ليه شهود أمناء سفراء عنه في الأرض. عشان كده ده قصده من الزواج. لكن أنا حابب أقول حاجة تانية كمان، الأسرة الأولى أسرة آدم وحواء، رسول بولس حب يورينا جانب رمزي فيها، جانب تصويري فيها، فيقول كده في رسالة روميا إصحاح 5 وعدد 12، آية يمكن بتعدي علينا أوقات لكن محتاجين نتأمل فيها. من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، ده مين هو ده؟ آدم. وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. وبعدين يبتدي يقول لنا بقى إيه، يعمل رابط مشترك ما بين الأسرة الأولى وأسرة جديدة. فيقول كده هوت، لأنه كما في آدم
1: الأول
0: يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيا
1: مبارك
0: الجميع. يبقى إذن هنا في رمزية هيت ما بين آدم وما بين مين؟ وبين المسيح. آدم هو رأس الخليقة الساقطة، رأس الخليقة الساقطة. لكن المسيح هو رأس الخليقة الجديدة لكل المجد. يقول صار آدم الإنسان الأول نفسا حية، وآدم الأخير روحا محييا. من هنا نفهم إيه؟ أن الأسرة الأولى آدم وحواء، آدم مرموز ليه بالإيه؟ بالمسيح، وهو كان رمز لمين؟ للمسيح. حواء اللي هي سماها الرب حواء، اللي قال كده هوت أم كل حي، مش كده؟ هي أم الساكنين على الأرض. فهي يعني رمز للجنس البشري، صح؟ حاليا دلوقتي الأسرة الجديدة اللي كانت بقى في نظر الله قبل إنشاء العالم، هي مين؟ المسيح،
1: الكنيسة،
0: وعائلة القديسين اللي هي الكنيسة.
1: مبارك رب.
0: يا سلام.
1: نعم.
0: أتاري يا رب وانت بتخلق آدم وحواء

0: الاخوه كان في ذهنك ماذا سيكون فيما بعد؟
1: ده الرمز.
0: الكنيسه.
1: نعم.
0: العيله الكبيره. اتاري الكنيسه كانت هي اللي في نظر الله وفي خطه الله. اتاري الكنيسه هي دي اللي كانت في قلب الله.
1: نعم.
0: عشان كده كانت مصغره بالرمز الصغير، العيله الصغيره. نعم. ادم وحواء واولادهم.
1: جناب القسيس الكلام شيق جدا والتعليم رائع، لكن للاسف انتهى وقت حلقتنا، مضطرين ان احنا نختم هذه الحلقه، ورب ادينا ان احنا نكمل في الحلقات القادمه. احبائي، فكر الله منذ الازل ان يخلق هذه الصوره الجميله. نحن صوره الله على الارض، الله يتحرك فينا، والله من خلال هذا الاعلان يريد ان يعيد هذه الصوره، العائله المقدسه التي ترمز الى امور عظيمه سيصنعها الرب في حياتك. اؤمن تماما أن الرب سيصنع أمورا عظيمة وأمال ورجاء جديد في حياتك. نراك في الحلقة القادمة بنعمة الرب، والرب معكم ويحفظكم. آمين.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تعالوا كلنا نرحب برب المجد يسوع اللي مشرف جلستنا واللي هو بيرحب بينا، بيرحب بكل أحد، بكل أحد من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان. تعالوا عند قدميه في سجود القلب والروح والجسد، ونقول له افتح عيون إيماننا نشوفك، افتح عيون إيماننا نشوفك، وأمر لنا بجلسة هنية عند قدميك. تعلمنا وتفهمنا وتفرحنا وتعزينا وتباركنا وتشفينا، كرامة ومجد ليك.

تعالوا كلنا نكلمه، قول له ثلبتك، قولي له ثلبتك، ونرفع إليه ذبيحة حمد وشكر تليق بجلاله. حاضر في وسطينا بشخصه، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. افتح عيون إيماننا نتمتع برؤياك. ومن الكيان كله بحضورك. إملى الكيان كله بحضورك. نعظمك، نمجدك، كرامة ومجد ليك.

مين منصور لابني أجلينا يسوع الفادي الأمين منصور لابني أجلينا. هيا هيا يا جموع تحت رام وخشوع، هيا هيا يا جموع تحت رام وخشوع نعطي القلب.

مين مغسول ابن اجلينا يسوع الفادي الامين، مغسول ابن اجلينا. تعالوا كلنا عند قدمي الحبيب يسوع، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. تعالوا كلنا عند قدميه يباركنا، يروينا في وسط برية ناشفة ويابسة بلا ماء، يشبعنا يشبعنا فرح وعزاء في وسط الضيق والتعب والعناء.

قل له تلمتك وقولي له تلمتك، كلموه حاضر بشخصه في وسطينا جمعنا حواليه بيحبنا.

محبة أبدية، بيحب كل أحد، بيحب كل واحد. كلمه بدالة اسم يسوع المسيح، شيك ممضي على بياض اسم يسوع المسيح. كلمه كلميه. الرب صانع آيات ومعجزات في وسطينا، كرامة ومجد ليك، واحنا ننتظر المعجزة الكبيرة في مصر، المعجزة الكبيرة في مصر، المعجزة الكبيرة في مصر. يستعلن اسم الرب ويعرف الرب في مصر، ويعرف المصريون الرب. نعم، ما أكرمك، ما أجودك، عظيم عظيم، ليس مثلك يا ملكنا، تركب السحاب.

تركب السحاب لمعونتنا، ما أجملك النعم ما أجملك. كنت تقوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحبيب. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحميم. ما أجملك نعم ما أجملك. الأبرع جمالا من بني البشر، هو بينجينا من كل خطر. الأبرع جمالا من بني البشر، هو بينجينا من كل خطر. ما أجملك نعم ما أجملك. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحميم. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحميم. ما أجملك نعم ما أجملك. نعم ما أجملك، ما أحلاك، ما أجودك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. جمعنا حواليك للبركة، اطمع فيه، اطمعي فيه، اعشم. انت ابنه، انت بنته، كلكم غالين عليه، كلنا غالين عليه، بيحبنا محبة أبدية. ثق انه حاضر بشخصه ليك انت شخصيا وليكي انت شخصيا. قل له قولي له طلبتك وطلبتك، وهو آمر بالبركة لينا النهاردة. وأنا بشكرك من كل قلبي لأجل تشريفك وأمرك بالبركة. آمين آمين. وإحنا عند أقدام المحب الأنزخ من الأخ، هنقول الأول كلمتين كده، وبعدين نستقبل طلباتكم وتليفوناتكم. إحنا بنتجمع كلنا عند أقدام يسوع المسيح، له كل الكرامة والمجد، اللي فرحان بينا ومرحب بينا، واخد كل واحد وكل واحدة في حضنه. ده مش كلام بقوله، واللي هيثق ويؤمن قد ايه هياخد بركة.

ده مش كلام بيتقال ولا إيحاء ولا افتراض، لكن ده حق حاضر حقيقة بشخصه، واخذ الكل في أحضان حبه. احنا بدأنا الجلسة دي قلنا تعالوا كلنا نتلم عند أقدام يسوع المسيح، وقلنا في الأول الخاطي يتوب، الخطاه والخايف يتشجع، واللي مش مطمن يطمن، واللي ما عندوش سلام يطلب سلام. ولابد ربنا ادى كثيرين بركات لا توسع. النهارده هنقول كلمتين ونحكي في كلمتين، يعني من الملاحظ ان ناس كتير قوي الضحكه راحت من على شفايفها، وناس حزانه ومهمومين وامتلأوا بالخوف والرعب والفزع، والفرحة ضاعت، الفرحة ضاعت، كثيرين الفرحة ضاعت. تعالوا احنا عند أقدامه النهاردة هنقول له عايزين نفرح، ايه رأيكم؟ عايزين نفرح ونقوم من الجلسة دي واحنا فرحانين، ايه رأيك يا رب؟ انت اسأله وانت اسأليه، شوف هيرد علينا يقول ايه. هيقول افرحوا كل حين، افرحوا في الرب كل حين، كل غمضة عين. طب انت بتأمرنا واحنا مش فرحانين؟ لا، ده انا باكد كلامي واقول ايضا افرحوا. نجيبه منين يا رب؟ نجيبه منين؟ افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا. طب افتح لنا باب، علمنا، كلمنا. هقول شوفوا المسيح له كل المجد بيقول أنا سر الفرح، أنا سر الفرح. فاكرين الملاك لما بشر الرعاه بميلادي قال لهم إيه؟ ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، نعم إنه ولد لكم اليوم مخلص في مدينة داود، هو المسيح الرب. ها أنا أبشركم بفرح عظيم إنه ولد لكم، ولد لكم. يبقى المسيح اللي في وسطينا ده بتاعنا، وهو اللي بيقول لنا افرحوا في الرب كل حين، بيؤمرنا. بس احنا يا رب مش فرحانين، احنا مش فرحانين. قل لنا السكة فين والباب منين، والباب منين؟ أقول لكم ونحن بنحكي مع بعض، يعني قدامك وانت في وسطينا، انت وحدك اللي تؤمر وتفرحنا وتعزينا. نحن محتاجين وعظ ولا محتاجين كلام، احنا محتاجينك انت. محتاجينك انت. تلاميذ كانوا مرعوبين ومقفلين الابواب بعد الصليب، وانت بصوا لقوك في وسطيهم. سلام لكم، وانت دلوقتي بتقول لنا سلام لكم، وتدخل جوه كل باب لكل عيلة مجتمع حواليك الآن، بتقول سلام لكم.

ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. تعالوا نثق ونصدق إن هو بشخصه في وسطينا، هنفرح هننفرح وتتبدد الأحزان. فرح التلاميذ إذ رأوا الرب. غمض عينيك وغمض عينيكي وثق إنه شخص الرب قدامك وقدامك وبيقول لك افرح، وبيقول لك افرحي.

في معطل، في حاجة، إيه؟ زي ما يكون حنفية مقفولة، أروح النار، مصدر الفرح، مصدر الفرح. ومن ثماره محبة، فرح، سلام. هو اللي يفيد فينا بالفرح، هو اللي يفيد فينا بالفرح. بس لابد الروح يعمل فينا، والروح يعمل فينا لما نكون عايشين للرب، حافظين الوصية. الروح فرحان فينا، الروح فرحان فينا. لا تحزنوا روح الله، لا تطفئوا الروح. تعالوا كلنا دلوقتي نقول: يا روح الله املكنا، يا روح الله املكنا، زيل كل مانع يعطل ملكيتك لضعفنا، اجبر كل نقصان فينا، وتعالى واملأ أوانينا. يا روح الله املك، يا روح الله املك، يا روح الله املك. ولما روح الله يملك هنمتلئ بالفرح، ويقول الرب: أراكم أيضا فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. أراكم أيضا، أنت كنت فين يا رب؟ خطايانا كانت حاجباك عننا، وضعفتنا مخلية صورتك مش واضحة قدام عينينا. وصوتك مش واصل لودنا. تغاضى عن خطايانا. عظم لطفك ويانا. وضع يدك علينا الآن. باركنا يا يسوع. ما تعاملناش بحسب ما نستحق، كرحمتك ولا كخطايانا. قولوا معايا: تغاضى عن خطايانا، عظم لطفك ويانا.

تغاضى عن خطايانا، عظم لطفك ويانا، وضع يدك علينا وباركنا الآن يا رب. هتفرح كل نفس، مش هتعاملنا بحسب ما نستحق، لا لا، وهتدينا الحياة المبروكة جدا. بيقول أما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. أما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. خلي بالكوا من الفعل يمتلئون، ساقية دوارة، فعل مضارع مستمر. كانوا يمتلئون، يعني المؤمن كل شويه صلى، التلاميذ امتلأوا من الروح، صلوا في بيت كرنين امتلأت، صلوا صلوا، وده حياه الايمان، حياه اللي تشبع قلب الله، تشبع قلب الله، نعيش حياه الفرح من حياة الملء. حياة الملء تدينا فرح على طول، تدينا فرح على طول. وفي وسط ضيقتنا واتعبنا، في وسط ضيقتنا واتعبنا، بيقول احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. واحنا دلوقتي العالم كله بيمر بضيقة وتعب، تعب، في ناس تعبوا قوي قوي قوي، وده ما يرضيش. ولادك وبناتك عايزينك تسند كل ضعف، وتدينا الإيمان ان احنا نصدق كل الوعود دي. احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. نحن هنتذكر شيء مهم جدا، شيء مهم جدا، انك انت وفي حال الجسد على الارض وبتكلم الآب المبارك وبتقول له ليكون لهم فرحي كاملا فيهم. نقف كتير عند الكلمة، قول تاني يا رب، ليكون لهم فرحي كاملا فيهم، ليكون لهم فرحي كاملا فيهم. بيقول أما الآن فآتي إليك وأتكلم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كاملا فيهم. ردد الكلمة دي، خد ودي مع الكلمة، هتلاقي العجب، العجب، ليكون لهم فرحي كاملا

زي ما قال عن الحب والسلام والقوة والمجد، فرح المسيح. لا يا رب، نحن نترمي عند رجليك دلوقتي واحنا مرميين عند رجليك، ونمسك فيك ونقول لك الوعد ده. هيقول لنا المعطل فيكم ضروري، طبعا المعطل فينا ضروري، المعطل فين؟ طب زيل المعطلات يا رب، وعالج عيوبنا واسترها في دم الحمل، وخلينا نتمتع بالوعد المبروك جدا ان لينا فرح المسيح، كرامة ومجد ليك، كرامة ومائدة. خلينا فين العز ده كله؟ خلينا فين العز ده كله؟ فأين أولاده؟ أولاده وتبنانا وورسين معاه، وورسين معاه، وألبسنا ذاته، ألبسنا ذاته، وادانا فرحه، وادانا سلامه، وادانا مجده، وادينا حبه، وادانا قوته، وادانا ذاته. لما قال مرة للآب المبارك: ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. شوفوا، اتأملوا معايا يا كل اللي ساجدين عند قدمي الحبيب، اتأملوا معايا. ادانا ايه؟ ادانا ايه؟ انت مش انسان عادي وانت مش انسان عادي، هيعز علينا الفرح؟ لا. هيعز علينا حاجة؟ لا. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ افرح وتعزى يا مؤمن، افرحي وتعزي، ارمي الدنيا من ورا ظهرك وامسك في الحبيب يسوع، قل له انت نصيبي، انت نصيبي، ماليش غيرك، ومش عايز في الدنيا غيرك. من لي في السماء، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. قول من قلبك: من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. مش عايز حاجة معاك، مش عايز حاجة، كل شيء قدامي فاني، وهنسافر فردين ايدينا، لكن هنسافر بيك انت، ومعاك انت، واليك انت، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. يا سر فرحتنا، يا سر فرحتنا، في شيء في الدنيا يدي فرح للإنسان؟ ولو إدى فرح يبقى فرح مؤقت جدا، وفرح على الأد قليل كده، لكن عمق الفرح وكل الفرح فرح لا ينطق به ومجيد، في المسيح يسوع. أراكم أيضا الآن فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرح. إيه، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. امسك فيه وامسكي فيه، قل له: انا
بالحقيقة موجود.

0: في محضرك، والخايف والمهدد والحزين والتعبان والمتضايق، المسيح له كل المجد، عنده استجابة لكل طلبة، عنده استجابة لكل طلبة. قل له باركني يا رب، فرحني، قل له فرحني فرحني، وأنا بقول لك فرحني، أشكرك من قلبي لأجل تشريفك وحضورك. نعم، أيوة، تفضل. مين معايا؟ أيوة،
1: نقابل العيلة في أتشابونا.
0: مين معايا؟
1: ألو،
0: أيوة،
1: مارسيل من أسيوط.
0: مارسيل.
1: مارسيل من أسيوط. معلش قلتك، عندي سؤال، ازاي اعرف اذا كان المرض ده بسبب خطيه او من عند ربنا يعني؟ ومعايا بنتي مرونه، معلش، عندها 9 سنين، ليا 8 سنين دايخه على الدكاتره، عندها
0: ايوه. الخط قطع. ايوه. نعم.
1: الو،
0: ايوه. نعم.
1: ايوه كنت بقول،
0: ايوه.
1: لو سمحت انا عايزاك تصلي لي. بس
0: حاضر، هنصلي لكل المرضى.
1: انا يعني في انا في انا روح شريره كتير ومش عايزين يسيبوني، ودي يعني ادي يعني مش عايزه اتكلم، معلش.
0: الصوت الصوت بيقطع. نعم، قولي تاني.
1: انا عايزك يا ابويا تصلي لي عشان الروح الشريره ما تجيش تاني عليا.
0: انت
1: عندي
0: عندك
1: طفل
0: روح
1: معمول من
0: شريرة؟
1: زمان.
0: انت عندك روح شريرة؟
1: عليكم.
0: ايه؟
1: اروح طايره.
0: ايه اللي
1: اروح
0: خلاكي
1: طايره بنت
0: تعرف ان
1: ودي. انا خليت ابويا، انا ارجوك يا ابويا، عايزك تصلي لي عشان تعبت يا ابويا، ارجوك يا ابويا تعبت. حاسب مازن هشوفك، احب انا ارجيك صلي لي عشان خاطر ربك. راح وشريتي ارجوك يا ابويا، تعبت كويس وقدرت امتحن،
0: طيب
1: ارجوك يا ابويا صلي لي.
0: اسمعيني. طيب سيبك من العياط دلوقتي. انت اسمك ايه؟
1: تمام.
0: اسمك ايه؟
1: أمال يا بابا،
0: ايه؟ امال.
1: اسمي أمال. أمال.
0: امال، انت منين؟ انت منين؟
1: أنا قاعدة في أمريكا.
0: انت في
1: أنا
0: امريكا،
1: قاعدة في أمريكا في كلية.
0: يعني انت دلوقتي بتتكلم من امريكا؟ ها؟
1: أنا أيوه،
0: ايه اللي
1: بس أنا كنت
0: خلاكي
1: قاعدة،
0: تقولي؟
1: أنا من مصر،
0: طيب خلاص، طيب
1: من محافظة الملوي.
0: طيب ايه اللي خلاكي تقولي ان عليك شيطان؟
1: انا لما رحت مصر 2018 ظهر عليا روح شريره، ويعني لقيت نفسي بصرخ، ولقيت نفسي بقول كلام، واول حاجه بتكلم بلغات كثيره، ممكن اتكلم يعني زي الطفل بيعيط واصرخ واتعب، بتعب يعني
0: ولغاية
1: بتكلم
0: دلوقتي؟
1: كلام
0: لغاية دلوقتي؟ لغاية دلوقتي
1: لغايه دلوقتي انا مسكتي. وانا رحت يا ابونا، لما نزلت مصر رحت عند الاجتماع بتاع حضرتك، رحت وطلعت الروح الشريرة ورجعت تاني خلال اسبوع. لا، وانا دلوقتي جيت امريكا وروح مش عايز اسيبني، حتى كان كرمه بيصلوا معايا، رحت اقول لك هقعد بقيت حياتها فيها مش هسيبها، وانا تعبت منهم كتير يا ابونا،
0: طيب
1: تعبت صدقني تعبت،
0: طيب
1: وحبطت خلاص وقست خلاص يا ابونا، ارجوك يا ابونا ارجوك، ما من السحر بمصاريني، حتى بحسك بيه.
0: خلاص
1: مرة جابوني طلع لي، بحس إن حاجة بتلعب في بطني وكيف.

0: مختارين، وانا مش عارفه اعمل ارجوك يا ابونا صلي ارجوك.
1: طيب حاضر، المسيح له كل المجد، اللي بيحبك واللي حاضر معانا هو سامع وشايف وعارف وحيأمر بالبركة. لكن عايز أسألك شوية أسئلة، سمعاني؟
0: ايوه بس انا معاك.
1: انت بتعترفي وتتناولي؟

0: حدش فهمني.
1: طيب.
0: بس انا بعد كده بعد اللي بتناول على طول، بتناول على طول باستمرار.
1: لا، ما قلت اعترفي. لو سألتك دلوقتي سؤال، انت خاطئة ولا تايبة؟
0: شوف مش واضح يا
1: أسأل سؤال.
0: انا صدقني لو كنا انا ما عملتش حاجه في حد ولا عمري اذيت
1: انا
0: حد، يمكن بس
1: ما
0: يمكن
1: بقولش
0: انا حياتي.
1: تعترفي، ما بقولش تعترفي، انا بسأل سؤال، انت دلوقتي خاطية ولا تايبة؟
0: انا صراحه خاطيه، مش معيال بشتم يا ابونا، قلت ابونا بشتم صراحه كان سوي صراحه يعني.
1: بشتم وبكذب وبحلف وبعمل، مش كده؟ طيب،
0: ايوه
1: الخاطئة لازم تتوب، لازم ايه؟ تتوب. امتى تتوب؟ رد علي،
0: ما يا قلت بقول
1: امتى تتوب؟
0: هتوب
1: امتى؟
0: دلوقتي يا ابونا، هتوب دلوقتي، بس روح شرير، روح الشرير التعبان وخلينا بس
1: حاضر حاضر
0: واش
1: حاضر، بس خليكي
0: خاص
1: معايا،
0: واش كمان.
1: هتتوبي دلوقتي مش كده؟ يعني
0: ان شاء
1: ايه؟
0: الله يا ابو، بس
1: يعني ايه
0: روح
1: هتتوب؟
0: شرير الحياه.
1: جاوبيني
0: لا
1: على
0: بس اسمع
1: كلام
0: حاجه،
1: يا بنتي، اسمعيني لما اسأل تجاوبيني. يعني ايه
0: أنا قلت
1: تتوبي؟
0: أبونا معايا،
1: يعني ايه تتوبي؟
0: يعني بطل كل خطية.
1: وما ترجعي لهاش تاني. ها؟
0: معلش يا قلت، الصوت مش واضح عندي خالص، مش واضح كويس.
1: وما ترجعيش للخطية تاني.
0: ماشي يا قلت أبونا، مش عايزة
1: آمين.
0: أرجع لها.
1: خلاص، قولي معايا، يا رب سامحني
0: يا رب سامحني
1: واغفر كل خطاياي
0: كل خطايا،
1: واقبل توبتي الآن
0: واقبل توبة الآن،
1: وحررني
0: وحررني يا رب،
1: وفك قيودي
0: وفك قيودي،
1: وطلع الشيطان مني.
0: وطلع شيطان كلها مني.
1: باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحيي، أأمر كل روح مضادة هاربة ومحاربة وساكنة في الجسد بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. أمين.
0: أمين يا قلت أبونا، بس
1: يب.
0: أنا ما حسيتش بحاجة فيهم دلوقتي. عمري قلت أبونا معلش، عمر اللي هم يجوا، هم روح اسمه
1: لا
0: تلاقيهم كلهم
1: خلاص،
0: طايرين.
1: انا امرت والشيطان مشي. يلا تفضل تفضل. ايوه، مين معايا؟
2: الو
1: ايوه
2: الو، قد سابونا معاه؟
1: نعم.
2: ايوه عايزه اكلم ابونا مكاري.
1: انا معاكي. مين معايا؟
2: منصوره يا بوني،
1: ساره.
2: منصوره،
1: ميسره.
2: منصوره،
1: منصوره.
2: ايوه من نجي حماده.
1: حلوه منصوره دي. ايمانك يا منصوره.
2: انا يا ابونا لي 4 سنين تعبانه، معمول لي سحر، ما عشان ما اجيبش عيال وبرجع دم ودود،
1: دم وإيه؟
2: دم ودود برجع من بوقي.
1: دم ودود.
2: وتعبانة يا ابونا، ما اشوف حاجة وحشة في الشقة، لي 4 سنين انا وجوزي بشوف صورة العقرة ضلمة.
1: أيه.
2: عايزك تصلي لي يا ابوني.
1: طيب، هاتي شوية مية في إيدك.
2: يا ابونا معاي. جيت انا عندي

0: عندك وربنا ما رضيش اني اخلص. رحت الكنائس كثيره ورحت الاباء كهنه كثير.
1: احنا هنروح للمسيح.
0: بقول يا رب يا ابوني.
1: امين. بس قبل ما اصلي لازم انت تصلي وتتوبي عن اي خطيه.
0: حاضر يا ابوني.
1: قولي يا رب سامحني
0: يا رب سامحنا
1: واغفر خطاياي
0: واغفر خطاياي
1: واقبل توبتي
0: واقبل توبتي
1: وغيرني النهارده
0: وغيرني النهارده يا رب
1: وحررني
0: وحررني
1: وفك قيودي
0: وفك قيودي
1: وابطل عمل الشيطان فيا.
0: وابطل عمل الشيطان فيا.
1: امين
0: امين.
1: حصلني باسم يسوع المسيح الناصري قوة دم صليبه سلطان لاهوت المحيي. أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد منصورة بمغادرة الجسد وعدم عودة إليه. كل رقية، كل ساحر، كل عمل شيطان يبطل. تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. أمين.
0: أمين يا بون.
1: يلا يا ست.
0: تعبت يا بون، تعبت يا بون قوي.
1: لا خلاص خلاص مش هنحكي في اللي فات. أيوه مين معايا؟
2: فرانك. مرحبا.
1: نعم.
2: أنا مكاري. مرحبا يا أبونا، جدا جدا سعيد أتكلم معك اليوم.
1: نعم
2: أبونا أنا بحب واحدة وهي بتحبني،
1: أنت مين؟
2: بس أنا عندي مشكلة.
1: أنت مين؟
2: أنا بتكلم معك.
1: نعم.
2: أتكلم عن اسمي فرانك، أتكلم من أمريكا.
1: اسمك إيه؟
2: فرانك.
1: فايز. فرانك. فرانك.
2: يا اسمي نعم. نعم.
1: أنت مصري؟
2: نعم. أنا عراقي.
1: أنا عراقي. مسيحي؟
2: نعم.
1: تفضل.
2: يس نعم.
1: نعم.
2: يا أبونا أنا محتاج صلاتك يا أبونا. أنا بحب واحدة وهي بتحبني، بس أنا عندي مشكلة ما أقدرش أتزوج.
1: إيه؟
2: مشكلتي مش أنا عندي مشكلة ما أقدرش أتزوج، لأن مشكلتي مش مادية، أنا عندي مشكلة بنفسي. وأنا عندي ثقة بربي يسوع المسيح، هو راح يشفيني.
1: عندك مشكلة إيه؟ مشكلة إيه؟
2: أنا عندي مشكلة.
1: إيه المشكلة؟
2: مشكلتي ما أقدرش أتجوز.
1: ده حاجة تناسلية يعني؟
2: نعم.
1: أوكي.
2: نعم.
1: يعني يبقى زواج باطل يعني.
2: يس أنا ما عندي قدرة على الزواج.
1: حاضر. وانت هي بتحبك وعايزاك؟
2: نعم.
1: وطبعا عارفة المشكلة.
2: ما هي مش عارفة، بس انا ما قلتلهاش من عندي امل بربي يسوع المسيح يشفيني.
1: يعني هي ما تعرفش؟
2: لا انا ما رضي اضحك عليها. انا كنت اتمنى اتكلم معك.
1: لا
2: يبقى هذا الحلم.
1: يبقى خطأ، يبقى جواز باطل. لو انت خبيت عليها يبقى جواز باطل.
2: يس
1: واخد بالك؟
2: انا مالي اتظلم معاي وانا ناوي.
1: فانت
2: نعم.
1: اسمعني.
2: نعم.
1: هي تعرف كل حاجة، وساعتها بيتكتب تعهد ان هي عندها علم بكل حاجة وقابلة الزواج. لو ما كتبتوش كده يبقى بعد شوية ممكن يبقى الزواج باطل، كل واحد يروح لحاله. فيبقى هي لازم تعرف، ومن الأمانة انك تقول لها. من الأمانة.
2: نعم.
1: احنا نصلي.
2: يس.
1: نصلي.
2: نعم.
1: ايوه حبيبي. نصلي إن ربنا يشفي.

0: في اسم يسوع المسيح. بس قبل ما أقول نصلي ويشفيك، لازم يكون في شفاء روحي من الخطية، شفاء روحي. يعني لو سألتك أنت عايش مع المسيح؟
1: أنا يومي أصلي مع المسيح، يومي أطلب منه.
0: عايش مع المسيح؟
1: نعم.
0: عايش حياة توبة حقيقية ولا في خطايا مغلوب
1: مش
0: منها؟
1: 100%.
0: في خطايا مغلوب منها؟
1: مش كتير، نعم. أنا ما عندي خطايا كتير.
0: مش كتير. يبقى تطلب من المسيح الآن حياة جديدة،
1: نعم.
0: ترمي الماضي من وراء ظهرك
1: يسوع.
0: وتسيب كل الخطايا وتبتدي حياة جديدة مع المسيح، وتقول له يا ربي توبة، أنا جاي لك من الكورة البعيدة وجاي بترمي عليك، اديني حياة جديدة وتوبة حقيقية، وأنا محط نفسي وحياتي وأيامي ومستقبلي بين إيديك. آمين.
1: يا رب. آمين يا يسوع.
0: قول يا رب سامحني
1: يا رب سامحني
0: واغفر كل خطاياي
1: واغفر لي كل خطاياي.
0: واقبل توبتي.
1: أقدم توبتي.
0: اقبل توبتي
1: أقبل توبتي.
0: واشفيني
1: واشفيني.
0: واشكرك
1: وأشكرك.
0: انك آمر بالبركة.
1: ابنك شين أفوك.
0: إنك آمر بالبركة.
1: إنك آمن البركة.
0: ربنا معك يا حبيبي، تفضل.
1: شكرا يا أبونا.
0: أيوة نعم. مين معايا؟
2: ألو،
0: أيوة
2: إزيك يا أبونا؟
0: مين؟
2: إيه، أنا رضوى.
0: رضوى، أهلا يا رضوى.
2: اهلا بحضرتك. انا كان عندي مشكله كبيره كده احكي.
0: اتفضلي.
2: انا كان بقالي فتره كده بتاع سنين مثلا بشوف خيالات وبتحصل لي حاجات غريبه واحس بحاجه ماسكاني فجاه من دراعي من جسمي الكلام ده كله. ورحت لناس كتير، اللي قالوا لي مس واللي قالوا لي سحر واللي قالوا لي حسد، وما فيش فايده برضه، ما فيش تحسن. في احلام مزعجه كتير، وبسمع همس وانا ببقى بس اللي سامعاه، بشوف حاجات انا بس اللي شايفاها. ما فيش اي موضوع جواز او خطوبه بيتم، بيبوظ من غير اي اسباب واضحه. ف يعني مش عارفه اعمل ايه الصراحه، لفيت كتير وما فيش فايده.
0: طب انت دلوقتي بتطلبي من مين يا رضوى؟
2: نعم.
0: انت دلوقتي عايزة بركة.
2: عايزة ايه؟
0: بركة.
2: معلش هو الصوت بعيد، انا مش سامعة.
0: انت دلوقتي بتطلبي بركة.
2: بطلب ايه؟
0: بركة.
2: طرد؟
0: بركة ب ر ك ف ت مربوط. بركة.
2: اوكي.
0: بركة.
2: ترك. ترك. هو انا عايزه بس اتحسن من اللي عندي، لو في حاجه يعني اخلص منها بس.
0: طيب اسمعيني، مين اللي هيخليكي تتحسني؟
2: مين اللي هيخليني اتحسن؟ ربنا طبعا.
0: ايوه يعني مش ابونا.
2: اكيد. يمكن ربنا جعلك سبب.
0: يبقى اللي هيدي البركه واللي هيشفي هو يسوع المسيح
2: ان شاء الله.
0: هو مين؟
2: يا رب يسوع المسيح.
0: يسوع المسيح. احنا هنصلي باسمه يا رضوى، نصلي
2: تمام.
0: باسمه، وهو اللي قال باسمي تحط ايدك على المريض يشفى، هو اللي قال كده. فانا هقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة حتى روح المرض بمغادرة جسد رضوى وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. آمين يا رضوى. ربنا معك يا بنتي.
2: يا رب يا رب.
0: بالسلام.

0: ايوه
1: الو
0: ايوه
1: الو
0: ايوه مين معايا؟
1: الو
0: ايوه
1: ايوه استنوا، انا عايزه اوضتك تصليني.
0: انت مين؟ ايوه ايوه
2: الو
0: ايوه
2: الو ايوه الو
0: ايوه
2: ايوه هكلم ربنا مكاري.
0: مين معايا؟
2: انا الو
0: ايوه
2: ربنا مكاري.
0: ايوه
3: الو
0: مين معايا؟
3: ابونا.
0: ايه ده، كم واحد؟
3: الو
0: امال فين اللي كانت معايا؟
3: ماشي.
0: لا يا
3: كرول
0: ولد.
3: سمير معاك ابونا.
0: نعم،
3: كرول سمير
0: كرولس. بتتكلم منين يا كرولس؟
3: من المنيا الصغير يا ابونا.
0: من المنيا. هو كله من المنيا. اتفضل يا حبيبي.
3: انا ابونا كانت دراعة ابونا الاثنين كانوا تعبوني يعني ووجعوني، ولقيتهم خاص خالص يا ابونا، وغشيت يا ابونا عند 8 دكاترة. كل اللي يروح له يقول لي انت عندك ضمور في العصب في النخاع الشوكي بتاع ظهرك وبتاع دماغك، يعني كذا دكتور يا ابونا من المنيا لحد ما رحت المنيا واسيوط وبني سويف وما فيش نتيجه خالص يا ابونا. وبعد كده انا رحت خليت حد صلى لي وقال لي انت عندك لمسه ارضيه عايزينك تصلي لنا يا ابونا.
0: لا ولا لمسة أرضية ولا حاجة، أنت بتعترف وتتناول؟
3: لا يا ابونا.
0: ليه؟ ها؟
3: لا مش بحترف ولا بتناول.
0: وبتشتم وتكذب وتحلف؟
3: طبعا
0: طبعا طبعا. أمال إيه؟ طبعا.
3: انا صراحه انا ابونا ما اقدرش يعني اقول لك اروح واروح واقول لك انا ما بعملش حاجه، ده كله بحرام.
0: لا بركة يا حبيبي، بركة. كرولوس اسمك؟ كرولوس. شوف يا كرولوس، هو أحسن تكرم المسيح ولا تديله ظهرك؟
3: محتوى انا مع المسيح،
0: ها؟
3: مع المسيح طبعا
0: تكرمه. طيب لما أنت تعمل خطية كأنك بتهينه، يعني مثلا ابوك بيقول لك يا كرولوس روح الحته الفلانيه، قام انت ما تسالش في الكلام وما تروحش، ينفع؟
3: لا طبعا.
0: المسيح له كل المجد، اللي بيحبك انت مخالف كلامه ووصاياه يبقى ده يرضي ربنا؟
3: لا طبعا يا ابوه.
0: يبقى نعمل ايه دلوقتي يا كرولوس؟
3: نرجع له.
0: ها؟
3: نرجع له.
0: نرجع. برافو برافو برافو. نرجع له خلاص. قول له يا رب انا من قلبي راجع لك. قول معايا،
3: من قلبي يا رب ارجع لك.
0: من قلبي راجع لك.
3: من قلبي ارجع لك يا رب.
0: انسان الماضي كله،
3: انسان الماضي كله يا رب.
0: وسامحني وسامحني
3: سامحني يا رب.
0: وتوبه من النهارده،
3: وتوبة من النهاردة يا رب.
0: بسلمك حياتي.
3: سلمك يا سارة.
0: أمين
3: أمين.
0: ربنا معاك ويبارك حياتك.
3: ما شاء الله. لا أعرف.
0: أيوة مين معايا؟ نعم.
1: الو
0: ايوه
1: دكتور مكاري.
0: ايوه
1: سلام ونعمة يا دكتور بونا. سلام ونعمة. ايوه دكتور بونا،
0: مين؟
1: انا بنت الرب من سوهاج.
0: طب استنى
1: دكتور
0: على
1: بونا
0: مهلك.
1: مكاري، انا شوفه خالص اللي بكلمك. انا كلمتك من زمان جات لك.

0: اتكلم معاك، لكن انا مش عارفه اتكلم يعني عليه. وسابونا مزارع ليا سؤال الاول. ابو داوود زمان، داوود النبي لما كان حسب قلب الرب، قلبه حسب قلب الرب، وكان عاوز يبني بيت للرب، رب قال له مش انت اللي هتبنيه، ده ابنك سليمان من بعد، بالرغم دايما يعني عايش في مخافه ربنا، وكان بيشاور ربنا في كل شعوبه. ده بالنسبه للسؤال. وليه كلمه كمان مصدقني يعني ربنا يتمجد. عندي بنتي، عندي بنتي سنه،
1: الصوت مش واضح. راح فين الصوت؟
0: نفسي شديدة بتسبونا،
1: ايه
0: وكل يوم بتطلب الرب ان
1: يا بنت؟
0: هي جديدة ومشيها، لكن ربنا غايب في نهارنا، ودايما كل تصل بيا وتبكي، لان الحكاية دي كانت بداية شديدة في وجعها وطنين تشفوا دمها وألم، ومش بتعرف تتعامل مع أولادها، مش بتسمعهم كويس. سيدي ده عارفة رجل
1: أنا مش
0: الصاروخ
1: سامع
0: والكلام،
1: الصوت،
0: فهي طالبة صلاة مني.
1: بتتكلم كتير والصوت مش واضح.
2: الو،
1: أيوة
2: انا ابونا ميري معاك.
1: أيوة
2: انا ميري ابونا معاك، سامعني؟
1: سامع ميري.
2: بقول لك يا ابونا، انا بيجيني وانا نايمه بالليل بحس ان زي ما اكون نور طالع من ظهري ومن جسمي، وبابا خايفه، وافضل اصرخ واقول يا بابا كرولس يا بابا كرولس، وفي الاخر يروح سايبيني، اعمل تكسر تاني يروح جايبني تاني برضه يا ابونا. واحس بخوف كده، وبيتخيلوا لي يا ابونا ان هو نايم جنبه وكده والحاجات دي، وبابا بعد افضل ازعق واقول يا بابا كرولس واصرخ وارغم مشعل من جوري، بتخلص بالعافيه يا ابونا كده منه.
1: ما بتقوليش يا بابا يسوع.
2: ما انا ما بقول دايسين عليا، بيبقوا دايسين عليا يا ابونا، مش بقدر اتكلم. انطق البابا كرولس ارغم صابوني، بنطق برضه يا بابا يسوع على طول، يا بابا يسوع على طول برضه.
1: بتعترفي وتتناولي؟
2: ما بتنامش يا ابونا من ساعة ما الكنيسة قفلت.
1: لا، قبل ما تتقفل.
2: قبل ما تتقفل كنت بتناول على طول.
1: وعايشة مع المسيح؟
2: لا ما بصليش يا ابونا، انا بعيدة عن ربنا الصراحة.
1: بعيدة عن ربنا.
2: ما بصليش.
1: يبقى شوفي، قبل ما ندور على شفاء الجسد والأمور الزمنية الأرضية، لازم أدور على حياتي الأبدية. أدور على إيه؟
2: الحياة الأبدية.
1: حياتي الأبدية، حياتي الأبدية أضمنها بإن يكون إيدي في إيد مسيحي هنا عشان أبقى معاه هناك. إيه رأيك؟
2: أيوة صح، مع النفس طبعاً يا أبو.
1: طيب، يبقى من النهارده نسيب الخطايا وأي أمر يبعدني عن المسيح، وأسلمه حياتي وأقول له يا رب أنا بنتك وتصرف فيا، حررني، فك قيودي، بس أنا من النهاردة بقدم توبة. إيه رأيك؟
2: أمين يا رب، أمين يا أبونا يا رب.
1: ممكن تصلي معايا؟
2: أصلي يا أبونا معك. حاضر.
1: قلت لي اسمك إيه؟ اسمك إيه؟
2: ميري يا أبونا.
1: ميري. قولي يا ميري، يا رب يا يسوع،
2: يا رب يسوع،
1: يا اللي انت معانا الآن،
2: انت معايا الآن،
1: أنا بنتك،
2: أنا بنتك يا رب،
1: ورجعالك،
2: رجعالك يا رب،
1: اغفر لي كل خطاياي،
2: اغفر لي يا رب كل خطية،
1: وانسالي الماضي كله،
2: وانسالي الماضي كله،
1: واقبل توبتي النهارده،
2: واقبل توبتي يا رب النهارده،
1: وحررني من كل قيود الشر،
2: وحررني يا رب من كل قيود الشر.
1: امين
2: امين
1: امين. يلا ربنا معاك.
2: تعيش يا ابونا، تعيش
1: باسم يسوع المسيح الناصري. انتهر كل روح مضاده، تخرج ولا تعود حتى للحرب. يلا يا ميري.
2: ماشي يا
1: ابونا، سلام. ايوه مين معايا؟

0: Aló.
1: ¿Aló? ¿Aló? ¿Segura?
0: Ahí va.
1: أبويا أنا عايزة تلبس صالة من أجل ثلاث حاجات.
0: انت مين؟
1: أولا أنا تعبانة جسديا،
0: انت
1: يعني
0: مين؟
1: كنت عاملة عملية صحة.
0: انت
1: أنا بنت
0: مين؟
1: الرب من أمريكا،
0: من
1: أنا
0: امريكا؟
1: بنت الرب من أمريكا.
0: ايوه نعم.
1: أنا كنت تعبانة، يعني كنت بنزف وكان عندي الرحم، فعملت عملية رحم، وبعد ما عملتها برضه ما زلت بنزف، والمشكلة دي مش عارفة أحلها إزاي، فعايزة صلاة من أجل الموضوع ده، يعني قلت تصلي لي.
0: صلاة.
1: كمان عندي ابني في مصر بعيد عن ربنا،
0: أيوة
1: بعيد عن ربنا أوي، فبقيت برضه تصلي له إن ربنا يعني يقرب من ربنا ويبقى إنسان كويس. يعني
0: أمين.
1: كمان في جدودي يعني بيعملنا معاملة وحشة، ومش بيدينا فلوس، وكل شوية في البيت ويمشي ويسيبه ويرجع تاني، وده في الجبوه يكتموا وزاعة، يعني متدمرين هنا يا ابونا، مسببينها يعني بتاعت نفسيتنا وبتاعتنا كده.
0: ايوه
1: كل شوية يقارني بالناس، بتقول أنا عملت إيه، وتقول على أنا عملت إيه،
0: وايه تاني؟
1: وإهانة ومحبة خالص.
0: ابنك وجوزك وايه تاني؟
1: يا ابونا
0: قلتي ابني وقلتي زوجي، في حاجة تاني؟
1: ابن ايه؟ سمع مش سمع يا ابونا، بتقول
0: انت كلمتي عن ابنك، صلي لابني وبعدين صلي
1: صلت
0: لجوزي
1: ابني
0: وصلي لجوزي.
1: والجوز ان ربنا يغيره،
0: طيب كلميني عن
1: عام
0: نفسك.
1: 57 سنة، يعني على المر ده بقى لي معاه 37 سنة.
0: طيب كلميني عن نفسك انت،
1: ايه يا ابونا؟
0: كلميني عن نفسك.
1: انا يا ابونا انا يعني انسانة عادية، لا بصلي لربنا وبقرا في الانجيل على طول، وانا عمري ما طلبت ربنا الا ولقيت، يعني انا علاقتي بربنا قوية جدا، كل يوم باخد خلوتي الصبح،
0: ايوه
1: بس يعني جوزي هو اللي عاطف شوية وساعدني جدا. يعني
0: خلاص، انا سمعت عن جوزك دلوقتي، بسمع عنك انت. كلمي عن نفسك بس، قلتي عن جوزك خلاص،
1: ماشي يا ابني،
0: بتقولي علاقتي قوية جدا بالمسيح. ها طب بركة كبيرة،
1: ايوه
0: ما دام علاقتك قوية بالمسيح له كل المجد، يبقى إذا يبقى لك ثبات قدام المسيح له كل المجد، وطلبة البار تقتدر كثيرا. هتصلي لابنك وتصلي لجوزك. نمرة واحد، يعرفوا المسيح معرفة حقيقية ويتغيروا، ونمرة اتنين، تبقى حياتكم مستقيمة وتعيشوا فرح المسيح. وربنا لما هيشوف دموعك ويسمع صلواتك هيستجيب، والسلام يعم البيت. آمين. ربنا معك.
1: أمين. شكرا يا بودي.
0: أيوة
2: ألو،
0: مين معايا؟
2: ازيك يا هنا؟ أنا بنت جب من مصر.
0: أيوة تفضلي.
2: انا اللي كنت الاسبوع اللي فات اتصلت وقلت لقصتك ان انا تعرضت لظلم، وكنت طلبت من ربنا على الهوى الموجود في فينا ان هو يعوضني ويفرحني. انا عايز اقول لقصتك
0: لا استني
2: يمكن
0: استني
2: الموضوع
0: استني
2: موضوع الاسبوع ده
0: استني
2: اللي حضرتك بتتكلم عليه عن
0: استني،
2: سيبوه كل فن.
0: ابتدي من الأول واتكلمي بشويش.
2: حاضر يا هون. انا كنت الاسبوع اللي فات اللي كلمت قصتك على الهوى وقلت لقصتك انا اللي اتظلمت واتطردت من شغلي،
0: ايوه
2: وطلبت من ربنا على الهوى ان هو يعوضني ويفرحني، وكنت منتظرة منه خبر حلو. يعني عدى على الكلام ده بالضبط اسبوع، يعني من الاربع للاربع ده. عايزة اقول لقصتك ان في الاسبوع ده ربنا استجاب، وربنا يعني

0: معروض عليا 3 أشغال، منهم إن أنا أرجع لشغلي القديم اللي أنا اتظلمت منه.
1: أنا
0: الموضوع موضوع قدسك النهارده اللي بيقول احسبوه كل فرح حينما تقعون في تجارب، فعلا الكلام ده يمكن ربنا خلاني أي حي عن الموضوع ده، إن فعلا فرح مش بس كده، يعني إن ربنا إله التعويضات ده فعلا، وإن فرح كبير ده أنا فيه إن أنا أمر التجربة كده وربنا يستجيب الموجود في وسطينا. وآية كمان حية لكل الناس اللي بتسمع قدسك، ان فعلا ربنا موجود في وسطنا في الاجتماع. عشان كده انا محتاجه ان انا اسال قدسك سؤال واطلب من حضرتك طلب برضه. سؤالي هو ان انا ازاي اقدم فرح، وازاي انا اقدم شكر لربنا على الاستجابه الجميله الحلوه اللي ما كنتش اتوقعها الحقيقه. الحاجه الثانيه انا بطلب من ربنا الموجود في وسطينا برضه دلوقتي، واللي انا مؤمنه جدا بوجوده، ان انا بطلب منه يا رب تمم عملك وتمم فرحك في حياتي واختار لي الصالح. وبطلب من قدسك تصلي لي برضه يا ابونا باسم يسوع المسيح ان هو يفرحني ويتمم فرحي ويختار لي الصالح. شكرا ليك يا ابونا.
1: امين امين. بركه كبيره قوي ان احنا نثق ان الرب حاضر في وسطينا، وبركه كبيره ان احنا نلاقي استجابات فوريه لطلباتنا. وده الموضوع اللي يلزمه الإيمان. الإيمان نؤمن ونثق ونصدق بوعد الرب، حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. يعني نؤمن أن الرب جمعنا من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان في كل ركن على وجه الأرض، جمعنا حواليه. والحاجة الثانية أنه بيحبنا، والحاجة الثالثة أنه حيستجيب طلبتنا. احنا مش بنضارب الهوى ولا تمثيلية بنعملها ولا وقت بنقضيه، لا، لازم نثق ونصدق ونؤمن ان جلستنا غير عادية. ده ايماني، جلستنا غير عادية لان الملك في وسطينا، واللي بيحبنا كلنا وبيوزع علينا بركات، بيوزع علينا بركات. وبالمناسبة دي أحب أقول كلمة هقولها في الآخر يعني، لكن أقول برضو عشان أفكر كل إنسان، كل إنسان مريض بالكورونا، أديني بنبه، كل إنسان مريض بالكورونا، إحنا هنصلي هنصلي نصلي أشيث المرضى، وحسب إيمانك يكون ليك باسم يسوع المسيح هتقوم فورا. وأنا واثق إن الرب هيصنع العجب في وسطينا. آمين آمين. أيوة، مين معايا؟ مين معايا؟
2: يا قدس ابونا، انا اسمي رامي، من بتكلم من امريكا.
1: رامي. ايوه رامي.
2: رامي.
1: ايوه.
2: انا يا ابونا كنت بتكلم بخصوص التوبه. انا مشكلتي ان انا وقت ببقى قريب قوي من ربنا وصلاه ومطنيات وربنا قصادي في كل لحظه، ومع الوقت بمل وابعد عن ربنا وابقى في الخطيه وارجع تاني لربنا، مش عارف أعيش حياة طوبة مستمرة. كمان أنا في أمريكا وأرقي على عيالي وابني عنده 10 سنين، في أفكار كله في دماغه عن ربنا، ما هي ستوري، مش عارف أحل الموضوع ده إزاي. بشرب سجاير وبحاول أعمل كل اللي أقدر عليه عشان أحاول أبطلها، ومش عارف بعدني برضو عن ربنا. فطلب قدسك تصلي لي ما أنا ربنا يثبتني في الطوبة ويثبتني مع ربنا ويبارك أولادي وأعرف أوصلهم من إيمان المسيحي صح. ودي مشكلتي، ما أنا خايف على أولادي ومش عارف أعيش حياة مع ربنا، وخايف أقابل ربنا وفي لحظة ما كنتش تايب فيها.
1: طيب،
2: من قدسك إن أنت تصلي لي.
1: أوكي يا حبيبي. شوف شوف يا رامي، يا رامي
2: أنا ما حضرتك
1: معايا. يا رامي
2: سمع قدسك يا ابونا اتفضل. سمع قدسك يا ابونا اتفضل.
1: أنا عايزك أولا تصدق وتثق إن المسيح بيحبك.

0: بحبك جدا وانت قبله
1: انا
0: وبحب
1: واثق من دوت يا قرص ابونا،
0: لما
1: لان
0: تقطعش
1: انا
0: كلامي،
1: شايف اعمال ربنا.
0: ما تقطعش كلامي.
1: حاضر يا قرص ابونا، اسف.
0: كان
1: اتفضل يا بابا.
0: بيحبك جدا وانت ابنه غالي عليه جدا. خلاص انت باعترافك وبكلامك ان في خطايا في حياتك وانك بعيد عن ربنا، وكل ما تحاول تتوب ترجع. لا، شوف التوبة هي اتجاه واحد، يعني ما هياش رايح جاي، لا، والتوبة نقلة من كورة الموت للحياة. واللي قام مش بيرجع يموت تاني. يعني ايه؟ يعني فلان كان حرامي وقال توبة من النهاردة، مش هسرق تاني، مش هيرجع يسرق تاني. فلان كان زاني وقال توبة من النهاردة، مش هرجع تاني، مش هيرجع يزني تاني، وهكذا. والتوبة إنسان تدور كده، يعني كان ماشي كده وتدور يمشي في الاتجاه العكسي، مش هيرجع تاني في الاتجاه المضاد. ممكن في السكة يقع مرة، يقوم إن سقطت إيه؟ أقوم واستمر ماشي. أنا عايزك النهاردة تبدأ حياته بحقيقية، وتقوم وترجع من الكورة البعيدة وتترمي على المسيح. قول له أنا ابنك، أنا ابنك، والنهاردة بقدم لك توبة. النهاردة كان في الشهر 1/6، واحد
1: واحد
0: ستة
1: سبعة
0: واحد سبعة آسف 1/7، والساعة كذا. أنا اتكلمت معاك، مش أنا. أقول له أنا اتكلمت معاك، كلم المسيح، قول له أنا اتكلمت معاك وشكيت لك حالي، وأنا بترمي عليك النهاردة، وما تسيبنيش، ما تسيبنيش. وانت عليك عمل وجهاد، هيبتدي الشيطان يحاربك ويزود الحرب، انت تطلب معونة من ربنا وتقول مش راجع تاني، توبة مش راجع تاني، وهكذا. تبتدي
1: فاضل يا
0: تعضد
1: ابونا
0: نفسك،
1: رب.
0: تسلح نفسك بإيه؟ تفتح إنجيلك وتبتدي تاكل منه، تبتدي تصلي، ترتبط بحياة التوبة والاعتراف والتناول، تبتدي تتكلم عن المسيح، تتكلم عن المسيح، اسمع الكلمة دي وكل دي سامعني، اتكلم عن المسيح. هتبقى دي شغلتي، انا شاهد للمسيح في غربتي، شاهد للمسيح. منين ما انا رايح جاي اسم المسيح على لساني، بقى هو رأس مالي وربحي، بقى تجارتي، تجارتي أتكلم عنه وافتخر بيه واشتهي من قلبي إني أرفعه وأعليه، وتثبت في المسيح. وبعد كده الله هيدي لك نعمة وبركة وتعيش الحياة الكريمة والفاضلة. شكرا يا رب. أيوة نعم، مين معايا؟
2: الو،
0: ايوه
2: معايا ابونا مكاري.
0: ايوه مين معايا؟
2: انا كريستين من اسوان.
0: اهلا يا كريستين.
2: لا خليك يا ابويا.
0: ايوه
2: تمشي ويانا، يعني بتعجيني حروف في الصلاة، يعني أفكار مش كويسة وكده. يعني أنا بوقف أصلي، بس لما يخلص الصلاة ببقى كأني ما صليت. يعني
0: ازاي؟
2: ألو،
0: ايوه انا سامع. ازاي كأنك ما صليتي؟
2: يعني أنا بتعجيني أفكار مش كويسة، أفكار عالمية، مشاكل، أي حاجة. يعني من أول ما أوقف أصلي خشمي، يعني بص بصلي بخشمي، لكن قلبي بقى مشغول في أفكار تاني.
0: طيب يا كريستين، شكرا شكرا. شوف يا كريستين، انا قبل ما اقول اصلي لازم أعرف أنا موقعي فين.

0: وهل الرب هيسمع صلاتي ولا مش هيسمع؟ هو في مرة هيسمع ومرة مش هيسمع. اه طبعا، لما يقول ذبيحة الأشرار مكرها عند الرب وصلاة المستقيمين مرضاته. يعني صلاة الأشرار مكرها عند الرب، يعني الإنسان الشرير، مش بقول عليك أنت، لا، الإنسان الشرير صلاته ما يحبهاش ربنا، يقول لا. أمال إمتى ربنا يسمع؟ وإمتى ربنا يديني ودن؟ لما ما يكونش في فاصل بيني وبينه. إيه الفاصل؟ هو الخطية، هو الخطية. يبقى نمرة واحد، لازم أتوب توبة حقيقية وبعد كده ربنا هيسمع لي. يعني لما أقول الابن الضال في الكرة البعيدة، ضروري كان بيصلي، وضروري كان بيصوم، وضروري كان بيعمل ويسوي، لكن كل ده ربنا مش سامعه ولا شايفه. إمتى سمعه؟ لما قال أرجع، ولما رجع بيت أبوه. يبقى نمرة واحد، أنا هتوب توبة حقيقية وابتدي أصلي. أصلي يعني إيه؟ زي ما احنا مجتمعين دلوقتي، احنا بتلاحظي ان في اجتماعنا او بداية اجتماعنا بنقول ايه؟ احنا موجودين ايه؟ حوالين المسيح له كل المجد، وهو حاضر بالحق والحقيقة. انسان لما يجي يصلي، انا مش بضارب الهوى، لا، ده انا واقف قدامه وموجود في محضره. يبقى لازم اتوجد في محضر المسيح شخصيا، ويبقى كل فكري محصور فيه، بكلمه وجها لوجه، مش بضارب الهوى، مش بقول كلام في الهوى، لا، ده المسيح قدامي وانا في محضره، واثق اني انا ابنه وبيحبني وهيسمع لي، لاني مفيش فاصل بيني وبينه، الخطيه راحت وانا عايش حياه توبه حقيقيه. بعد كده هيسمع ويستجيب ليا. واكثر من كده، لا، يقول اسمعيني صوتك، اريني وجهك، فان وجهك لطيف وصوتي جميل. اسمعيني وجه، اسمعيني صوتك. يفرح بصلواتك ويتلذذ بصلواتنا لما الخطية تزول بيني وبينه. ربنا معك يا كريستين. أيوة، إيه ده؟ أيوة
1: أيوة سيدي. أيوة، حاضر حاضر.
0: مين معايا؟
1: الو، انا ايهاب.
0: ايهاب، تتكلم منين يا ايهاب؟
1: من مصر.
0: من مصر، تفضل يا ايهاب. ايوه ايهاب، فين ايهاب؟
2: أنا أبونا.
0: مين معايا؟
2: أنا أفادي من أمريكا.
0: أفادي؟
2: يس.
0: تفضل.
2: أنت بركة لنا أبونا.
0: ها؟
2: أنت بركة.
0: وطي الصوت. أم فادي.
2: أي. أبونا، أنا كان عندي يعني هذا الفخذ الأيمن كثير، لدرجة أنه أنا ما كنت أقدر لا أقعد ولا أنام من الألم.
0: إيه ده؟
2: وبعدين أنت
0: مش سامع.
2: أخذوا هالماي
0: واتصل
2: الألم واسم المد
0: لا
2: تشفون.
0: كلمي من الأول، من الأول، كلمة كلمة. أم فادي اتفضلي.
2: أبونا، أنا يعني أريد أقول لك اختبار عن ألم كان عندي في فخذي كثير، يعني كثير ألم، لدرجة أنه ما كنت أقدر أقعد

0: أنام من الألم، يعني الفخذ الأيمن. وبعدين أنت تقول ببركة اشتباع والماي وهاي، فقمت أفرك رجلي بالماي وأرسم اسم يعني رسم الصليب وأقول يا رب يسوع اشفيني.
1: أيوه.
0: بعدين بعد فترة راح، يعني ماكو شيء اسمه ألم.
1: أمين أمين.
0: وكان عندي بقعة هيك على عيني ناشفة، على طول أروح للطبيب يعطيني مراهم، ما كانت تفوت، يعني ما كانت تفيد. فقلت خلي أستعمل نفس المي أخليه على عيني وأشفى باسم يسوع.
1: أمين.
0: وبالفعل قلت أخليت على ثلاث اجتماعات، خليت على اجتماعين أبونا وطابت.
1: أمين.
0: ونشكر الرب، نشكر الرب يسوع، لأن يعني هو إلهنا، هو مخلصنا وهو وفادينا.
1: أمين أمين يا أم فادي. نشكر ربنا من أجل عمله ومعجزاته. كرامة ومجد لي، كرامة ومجد لي، كرامة ومجد ليك. يحضر يده مليانة

كرامة ومجد ليك يا عزنا بيك، يا عزنا بيك كرامة ومجد ليك يا رفيق غربتنا، يا اللي شايلنا وشايل شيلتنا، كرامة ومجد ليك مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني معايا تملي، مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني معايا تملي، شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر أمري كل الزمان، مسيحي خلي وزي ظلي، مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني معايا تمل.

0: مسيح معايا وكمان جوايا، محوط بيا ومصدر عزايا. مسيح معايا وكمان جوايا، محوط بيا ومصدر عزا. يا أعظم عطية وكنز العطايا، يا فرحي قلبي الله جوايا، الله جوايا. كرامة ومجد ليك، أمين أمين. مين معايا؟ أيوه.
1: الو
0: ايوه،
1: الو، بص ابونا مكاري معايا.
0: وانت مين؟
1: انا بنت الرب من سوهاج يا بص ابونا مكاري.
0: من
1: انا بنت الرب من سوهاج.
0: طيب طيب طيب اتفضلي.
1: بص ابونا مش سامع الصوت. ثواني ثواني يا بص ابونا.
0: ها؟
1: ايوه بص ابونا، ايوه
0: ايوه
1: بص ابونا،
0: نعم.
1: بص ابونا.
0: ايوه
1: الو
0: انا
1: الو،
0: من
1: بص ابونا مكاري معايا.
0: ايوه بنت

0: يعني مالك؟ أنا مالك؟
1: أبونا مكاري معايا؟
0: أيوه معاك،
1: أنا مش سامعة.
0: أنا
1: أيوه بس
0: معاك.
1: أبونا مكاري، أنا بنت رجل من سوهاج.
0: أيوه
1: عندي
0: اسمع،
1: بنتي، عندي سؤال، ليه النبي داوود ربنا ما سمحش إن هو يبني الهيكل اللي هو بيت الرب، بالرغم إن الرمل كان حتى في قلب الرب وكان بيستشير الرب في كل حاجة، بلا خلى ابن سليمان هو اللي يبني؟ ده سؤال. وعندي سلبة يا جوز أبونا مكاري، أختي تعبانة خالص، مشكلة من 5 سنين فيها ألم شديد وكده، وراحت كشفت عندها مشكلة، فلقيتها تعبانة بتصلي كل يوم من أجل
0: صدق
1: المشكلة دي، والرب ما صنعش أي حاجة معاها، برغم بتصلي بالأجهزة والحرارة، وهي المشكلة دي بتسبب لها طنين وألم كل يوم في ودانها، وبتضطر بيبقى هي وبينها وبين ولادها مش عارفة تتفاهم معاهم، ونفسيتها تعبت جدا يا ابونا. فطالبه صلاه من الكتاب اللي احنا بنسبونا، تمد ايدك عليها، على ودانها، تمد ايدك على ودانها وتصلي لها بتسبونا. هي عايزه ربنا هو اللي يشفيها، مش عايزه
0: طيب
1: الدكاتره
0: خلاص
1: قالوا لها لو عملت عمليه
0: خلاص، سمعت
1: ممكن ترجع تاني
0: سمعت
1: ودانك.
0: خلاص.
1: بتسبونا مكاري، انا عشمانه في ربنا وفي جثتك، تمد ايدك عليها عشان ربنا يشفيها وتخف.
0: خلاص
1: الو الو بتسبونا سامعني؟
0: أولا اللي هيمد إيده هو المسيح له كل المجد، وهو اللي هيؤمر بالشفاء. احنا بنصلي ونكلمه وهو يؤمر. ربنا يلمس بنتك لمسة شافية، آمين. أما عن سؤالك بالنسبة، قلت داود ماله؟ ربنا مرضيش يخليه يبني البيت لأنه كان رجل دماء، وقال له ابنك الخارج من صلبك هو اللي يبني البيت. ايه السؤال؟ الراجل حروب والحاجات دي. نعم ايوه.
2: الو،
0: ايوه مين معايا؟
2: مايكل يا ابونا، نقبل الايادي.
0: مين؟
2: الو
0: مين معايا؟
2: مايكل يا ابونا،
0: مايكل، اتفضل يا مايكل، تتكلم منين؟
2: بتكلم من القاهرة يا ابونا.
0: تفضل.
2: كنا عايزين نعرف اختبار قدسك الشخصي بالنسبة لمراسي أرمية 3 اللي بتتقال في الجمعة العظيمة، والمزمور 136 أو 137 اللي هو على أنهار بابل جلسنا.
0: اشمعنى اختباري الشخصي؟ طيب يا حبيبي أنا بشكرك كتير. أنت من
2: شكرا
0: مصر،
2: يا صبور.
0: أنت من مصر الجديدة؟
2: أنا من قريب من كلوب بيك يا منى.
0: قريب ايه؟
2: من كلوب بيك
0: طيب يا حبيبي،
2: المرقصية،
0: طيب
2: من
0: يا
2: قصة
0: حبيبي.
2: المرقصية.
0: بالنسبة للمراسي، أنا وأنا في الجامعة هنا كنت بروح أحضر الجمعة العظيمة في كنيسة معينة، وكان في أب الله يريح نفسه ربنا مديله مسحة في صوته حلوة كده، وأنا يمكن من صغري بحب الألحان، بحب القداس، وكنت يمكن وأنا سني 10 سنين كنت بألف قداس وبألف ترانيم وأنا عيل صغير يعني، فكنت بحب الألحان. استهواني صوت أبونا بقى الله يريح نفسه، فكنت بروح مخصوص الكنيسة دي يوم الجمعة العظيمة، مع إن مش كنيستي، عشان أسمع المراسي بصوته، وساب أثر كبير في قلبي وحببني في المراسي، عشان كده بحب أقولها. إيه تاني في سؤالك قلت؟
2: المزمور 136 او ال 137 في الكتاب المقدس اللي هو على انهار بابل جلسنا يا ابونا.

0: مزمور 137 ماله؟
1: على أنهار بابل جلسنا.
0: عندما تذكرنا صهيون
1: أيوة يا بون،
0: أن نرنم ترنيمة
1: أطلقنا
0: الرب
1: هوادم
0: في أرض غريبة.

0: على أنهار بابل هناك جلسنا بكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون على الصفصاف في وسطها علقنا أعوادنا لأنه هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة ومعذبوك سألونا فرحا قائلين رنموا لنا من ترنيمات صهيون كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة. هنا إسرائيل هم في السبي، هم في السبي، وده رمز الإنسان اللي هو في سبي الخطية أو سبي الشيطان. يقول على أنهار بابل هناك جلسنا بكينا، طبعا مع الخطية والبعد عن ربنا، مع أسر إبليس للإنسان ما فيش غير الدموع والبكاء. عندما تذكرنا صهيون، تذكرنا صهيون على الصفصاف في وسطها علقنا أعوادنا، ما عادش في رغبة لا للأغاني ولا الأعواد ولا الحاجات دي. وبعدين هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة، يعني بدل ما احنا نكون مرنمين وشهود أمنا لسيدنا ومخلصنا، سألونا كلام ترنيمة فكيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة. فالمأسور للشيطان والخطية ما يقدرش يرنم. أما سرور أحد فليرتل، أما سرور أحد فليرتل. سألونا فرحا قائلين رنموا لنا من ترنيمات صهيون كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة. أشكرك. نعم ايوه. مين معايا؟ الو الو
1: الو
0: ايوه
1: مساء الخير ابونا.
0: مساء الخير.
1: الو مساء الخير ابونا.
0: ايوه مين؟
1: شلونك ابونا؟
0: مين؟
1: أنا بنت الرب، أنا بنت الرب من هولندا. أنا ابني
0: من هولندا
1: عنده صرع. نعم.
0: أيوه.
1: ابني هولندا. عنده صرع صار له عمره 31 سنة
0: ومحاربات
1: بالبيت
0: كلمي من الأول، كلمي من
1: الأول
0: لو سمحت.
1: نعم
0: كلمي من الأول تفضلي.
1: ابني عنده صرع،
0: عنده صرع.
1: نعم عمره 31 سنة. من عمره 12 سنة، هو طفل يعني صار.
0: مش واضح الكلام. ابني عنده صرع سنه 31 سنة. ايه تاني؟
1: ابني عنده صرع وابني الاخ نفسيته تعبانه وبيت مشاكل ومحاربات ومحتاجين صلاه ابونا.
0: حاضر صلاه
1: ابونا. الصرع هو روح الشر، المرض اللي هو عشان معه. ارجوك تجاوبني من فضلك.
0: اجاوب على ايه؟
1: الصرع هو روح الشر، يعني المرض اللي هو
0: تفضلي. اولا نصلي ان ربنا يلمسه لمسه شافية، وثانيا كلامي عام مش مخصص لحد، يعني

الشيطان اللي الإنسان في بعده عن المسيح، الشيطان يعمل ويسوي في حياته في بعده عن المسيح، لأنه هيكون من غير حماية، من غير حماية. هقول لكم فكرة عن الإنسان المسيحي المؤمن يعني المعتمد.

0: كنا في المعمودية طلعنا لابسين المسيح. كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ناخد بالنا من شيء مهم، طلعنا لابسين المسيح، بس بعد ما كبرنا بيقول البسوا المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. ناخد بالنا من كلام مهم ده للكل، للجميع. بيقول لنا البسوا المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. ما احنا لبسنا المسيح في المعمودية، ليه بتقول لنا البسوا المسيح؟ اقول لك، لما الابن الصغير راح الكورة البعيدة اتعرى، بدليل اول ما رجع اول كلمة قالها ابوه قال اخرجوا له الحلة الاولى والبسوه، اخرجوا له الحلة الاولى والبسوه. الله، امال هو كان ايه؟ أتاري لما راح الكورة البعيدة كان عريان من المسيح، ولما قدم توبة ورجع لبس المسيح. يبقى مع الخطية العري ومع التوبة البس المسيح. والمسيح له كل المجد اللي احنا لابسينه، زي ما بيقول أنا أكون من حولها سور نار ومجد في وسطها. سور نار، وإليك لا يقرب، أو إليها لا يقرب، ما يقدرش الشيطان يقرب. إمتى الشيطان يقرب؟ لما السور يتهد، لما يكون في خطية. عشان كده محتاجين نعيش توبة حقيقية، ونعود ونلبس المسيح له كل المجد، ونبقى في حماه، في حماه. والشيطان مكتوب عنه إليك لا يقرب، يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك. أمين. أيوة، مين معايا؟ نعم.
1: ألو،
0: خلي ده يقفل التلفزيون لو سمح. أيوة، مين معايا؟ نعم. نعم،
1: ممكن ادخل مع اكلم ابونا مثالي؟
0: ايوه اتفضلي. مين انت؟
1: نعم،
0: انت مين؟
1: بنت الملك.
0: بنت الملك، منين بتتكلمي؟ بتتكلمي منين؟
1: من ايه
0: بتتكلمي؟
1: انا دلوقتي في امريكا، وانا من مصر. وانا من مصر وانا دلوقتي في امريكا.
0: انت في امريكا، اتفضلي. ايوه
1: تمام. انا دلوقتي ابني مراته سابته وراحت اتجوزت وعاشت حياتها، وهو دلوقتي يعني عنده اصحاب ان هو كل ما يتقدم لاي واحده ما تدنيش او ما تبقاش مناسبه هو يرضى. احنا ما نرضاش بسبب ظروف يعني معينه، وطلب صلاة ان ربنا يهديه كده ويوفقه بالزوجة الصالحة ويشفيه.
0: امين.
1: وبنتي برضو ان هي برضو جوزها سابها وراح عاش مع واحدة وسافها هي وولادها، والمسيح هو اللي تولاها. وهي دلوقتي يعني عندها اصحاب برضو كل ما يتقدم لها واحد.
0: الصوت بيقطع، الصوت بيقطع، الصوت بيقطع، الصوت بيقطع.
1: طب يا أسامونا عمي. طيب بالنسبة لبنتي أسامونا معايا.
0: أنت الأول قلتي ابني مراته سابته. سابته.
1: وراحت تتجوز.
0: وراحت تتجوز.
1: وهو دلوقتي من غير جواز. من سنين طويلة، يمكن ليه بتاع 10 سنين وأكثر، أكثر من 10.
0: 10 سنين. 10 سنين.
1: 13 سنة كمان.
0: 13 سنة.
1: من 2007.
0: إيه؟
1: من 2007.
0: نعم.
1: سايباه من 2007.
0: طيب خلاص.
1: سابته من 2007.
0: خلاص سابته، خلاص.

0: وبعدين
1: هو دلوقتي كل ما يتقدم لأي واحدة ما تتمش أو ما تبقاش مناسبة، وعنده أصحاب يعني وطالبة صلى إن ربنا يفك أصحابه كده
0: عنده أولاد؟
1: ويرزقه بالزوجة الصالحة ويشتري. لا لا
0: طيب خلاص، ده ابنك وبنتك.
1: بنتي معاها، وبرده جوزها راح عاش مع واحدة، وهي دلوقتي عندها امتحان حاليا دلوقتي من ساعة ونص، طالبة إن ربنا يقف معاها في الامتحان وبالنجاح دي تاني مرة تدخلها.
0: يعني جوزها
1: وبقى كل
0: سابها،
1: ما
0: جوزها سابها وعايش معاه واحدة، جوزها سابها. طيب خلاص يا
1: وساب
0: ستي، خلاص
1: ايوه، ورماها
0: اتفضلي.
1: ورماها هي والولاد في الشارع،
0: طيب
1: ربنا اللي علم.
0: اوكي، متشكر متشكر. أنا بنت الملك من مصر بس عايشة في أمريكا، ابني حاله كذا وبنتي حالها كذا. طب أنا هسيب دي وبعدين نتكلم كلنا كجماعة مع بعض، يعني كل اللي قاعدين عند أقدام المحبة كلنا هنتكلم مع بعض، سواء احنا في مصر او في امريكا او هنا او هنا او هنا. احنا كعقلاء كعقلاء، وكل واحد يديني ودن للكلام ويحكوا معايا واشتركوا معايا. احنا كعقلاء سواء في مصر في امريكا اينما وجدنا، لابد اهتمامنا الأول والأخير يكون بإيه؟ ها؟ جاوبت؟ جاوبتي؟ بحياتنا الأبدية. لأن ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ يبقى نمرة واحد، أخلي كل اهتمامي وكل تركيزي وجريتي ورمحتي حياتي الأبدية. سايب مصر ورايح أمريكا ليه؟ عشان حياتي الأبدية. رجعت من أمريكا ليه؟ عشان حياتي الأبدية. رايح هنا وجاي من هنا ليه؟ عشان حياتي الأبدية. ده الإنسان العاقل، ده الإنسان العاقل. وبعدين عايز أقول حاجة تانية والمهمة، سواء أنا في مصر أو في أمريكا أنا غريب، أنا غريب ومسير الغريب حيروح وطنه. غربتنا هنا مش هتطول، هنمشي وحنروح، سواء في أمريكا سواء هنا هنروح. أنا منساش زماني، يعني يمكن الكلام ده كان سنة كام؟ 58، 60، 60. كان معانا واحد الله يرحمه في الشغل، كنا بنشتغل في العالم، كان رايح جاي في أي وقت وأي حاجة يقول نفسي أروح أمريكا، نفسي أروح أمريكا. طبعا لسه ما كانش في حكاية الهجرة والكلام ده، عن كان قليل قوي ان حد يسافر. نفسي اروح امريكا، نفسي اروح امريكا. وبعدين ربنا سمح وسافر امريكا. على مدار السنة كانوا جايبينه ميت في صندوق ودفنوه هنا. أرجع وأقول إحنا في أمريكا في مصر في أي مكان إحنا غرباء، ومسير الغريب حيروح وطنه. نمرة ثلاثة، وأنا مروح واخد إيه معايا من الدنيا هنا؟ إن كان رجعنا في المسيح يسوع في هذا العالم فقط فنحن أشقى جميع الناس، لأني هطلع

فارد ايديا وانا طالع واخد ايه معايا، ايدي في ايد سيدي هنا، هو اللي هيوصلني هناك، واعمالي. نمرة أربعة، وده الشيء المهم، لازم احطه قدام عيني حياتي الأبدية، وأي حاجة تهدد حياتي الأبدية أدوس عليها. المال أرمي من ورا ظهري، الملك من ورا ظهري، الشهوة إلي العالم، أنتم لستم من هذا العالم، أنا مش من هنا، أنا مروح. وزي ما بيقولوا الصعيدة، يا بخت اللي روح قبل ما يروح، فكره فوق وقلبه فوق ومش من هنا خالص. لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن تاني. الناس بتجري وتكده ورا سيد اسمه المال، الناس بتجري وتكده ورا سيد اسمه المال، ودراع الشر ما تفلح.

0: ملناش حاجة هنا. ويا بخت اللي له المسيح، له كل المجد، واللي هيعرفه هنا هيكون معاه هناك، واللي هيعاشره هنا نعربون العشرة الأبدية معاه هناك. أمين أمين. ناخد آخر مكالمة عشان أصلي. مين معايا؟ أيوة نعم.
1: ألو أبونا.
0: أيوة
1: أبونا، عندنا الشين تعبان.
0: إيه ده إيه ده إيه ده؟ كم واحد بيتكلم؟
1: إيه يا أبونا؟
0: ها؟
1: إيه يا أبونا؟
0: أيوة
1: يا أبونا،
0: مين معايا؟
1: أنا خالتي فين اللي تعبان؟
0: أنت إيه؟
1: أنا خالتي فين اللي تعبان؟
0: إيه؟
1: شايفين يا أبونا تعبان، عنده حاجة نفسية.
0: ايه خالد سفين؟ ايه
1: يا ابونا،
0: انت مين؟
1: انا خاله ابونا.
0: انت خاله؟
1: خاله.
0: خال مين؟
1: خال سفين.
0: فين وسفين؟
1: سفين امين.
0: ماله سفين؟
1: من اسكندريه، تعبان يا ابونا، بيجيب له تشنجات او يتكلم بحس حاجات غريبه.
0: فين هو؟
1: ويسمع المزامير بيشتم وكده.
0: فين هو؟
1: اهو قدام مني يا ابونا.
0: يا سيفين
1: خير، اتكلم يا ابونا.
0: يا سيفين
1: اتكلم خير، اتكلم يا ابونا. سيفين
0: سيفين
1: رد عليه يا ابونا.
0: خلاص اسكت انت، اسكت انت يا سيفين.
1: يا ابونا
0: يا ابني اسكت انت، خلي سيفين بس اللي يتكلم. شوف الراجل، قول للراجل ده يسكت.
1: مش قلت اتكلم يا ابونا.
0: اسكت انت.
1: اسكت انا. طب حاضر
0: يا سيفين.
1: يا ابونا
0: انت سنك كم سنه يا سيفين؟

سيفين يا سيفين، أأمرك باسم يسوع المسيح تتكلم. سيفين طب اسمع، اللي على سيفين باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد سيفين بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطاني يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. يلا سيفين، سيفين اسمك ايه؟ ايه؟ لا خلاص خلاص، الشيطان طلع يحارب دقيقة أو دقيقتين، خلاص انتهى. ها يلا اتفضل، خلاص اتكلم زي الناس، خلاص قول لي اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ راحوا فين؟ ايه؟ الشيطان طلع، يعني طلع يا سيفين، سيفين باسم يسوع، يبقى الشيطان طلع. انتوا حواليه عاملين الهيصه دي، انتوا اللي حواليه معطلين الدنيا. خلاص انا هصلي دلوقتي بنعمه ربنا لكل إنسان مريض، وباسم يسوع المسيح الرب يؤمر بالبركة للي عنده ثقة وإيمان، ثقة وإيمان. المسيح اللي في وسطين هيؤمر

بالشفاء لكل إنسان مسيحي أو مسلم، كل إنسان مصدق في اسم المسيح هينال الشفاء فورا. اذكر يا رب مرضى شعبك، تعهدهم بالمراحم والرافات، اشفهم، انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح الامراض، اطردهم، والذين ابطأوا مطروحين في الامراض اقمهم وعزهم، والمعذبون من الارواح اعتقهم جميعا، والذين في السجون او المطابق او النفي او السبي او المقبوض عليهم في عبودية مرة اعتقهم جميعهم وارحمهم، لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين، رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين، عزاء صغير القلوب من الذين في العاصف، كل الأنفس المتضايقة والمقبوض عليها أعطها رب رحمة، أعطها راحة، أعطها برودة، أعطها نعمة، أعطها معونة، أعطها خلاصا، أعطها غفران خطاياها وآثامها، ونحن أيضا أمراض نفوسنا اشفها، والتي لأجسادنا عافها، لأنك أنت هو الطبيب الحقيقي لأنفسنا وأجسادنا، يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصك. والآن أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. نعتذر لكل التليفونات اللي موجودة، ونصلي من أجل المسجونين والمتضايقين والمشاكل الزوجية ومرضى السرطان، وفتح باب رزق اللي أضيره من الكورونا والحالات النفسية. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

صلوا هكذا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. عرفنا معاني الغفران في اللغات الأصلية بالعبري واليوناني، عرفنا قد إيه الغفران ده كان مكلف لله نفسه، عرفنا الغفران بيتم على أساس إيه، مش أعمال صالحة ولا أمور خارجية ولا تحديات.